والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تصدر اسم الشركة السورية للبترول خلال الساعات الماضية بعد تداول أرقام كبيرة عن مخالفات مالية وتحقيقات طالت مسؤولين في الشركة. وتحدثت تقارير إعلامية أثارت فضول رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن أن المبلغ المختلس من الشركة وصل إلى 110 ملايين دولار. وبينما ذهب جزء من التفاعل إلى الحديث عن اختلاس هذا المبلغ، قالت الشركة إن الرقم يمثل تقديراً أولياً للضرر المحتمل وإن التحقيقات لم تنتهي بعد. طبعاً اصطدمت هذه التقارير بنفي حكومي جزئي للمعلومات، ما شكل حالة من التجاذب بين رواد وسائل التواصل. فما الذي جرى داخل الشركة؟ وما الذي ثبت فعلاً حتى الآن؟ مشاهدينا، خلال الأيام الماضية انتشرت معلومات عن ملف فساد وتحقيقات في الشركة السورية للبترول. بدأت تفاصيله المعلنة من تحقيقات في حقول دير الزور، وتحدثت جريدة عنب بلدي المحلية عن أضرار أولية بالمال العام تجاوزت 8 ملايين دولار، وفروق أسعار في عقود نقل النفط بنحو 20 مليون دولار، مع كف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء. بالتوازي مع ذلك، نشرت صحيفة زمان الوصل معلومات عن قرارات حجز احتياطي طالت أشخاص وشركات مرتبطة بالقطاع النفطي. هذه هي طبعا الصورة لما نشرته زمان الوصل من المبالغ واسم الشركات كذلك الأمر، وعنونت حجز احتياطي لشركات وأشخاص مرتبطين بالنظام أو بالقطاع النفطي بأضرار تتجاوز 110 مليون دولار بعد التحرير. قالت إن الأضرار المقدرة تجاوزت 110 ملايين دولار كما إذن ذكرنا هنا في هذا الخبر، بينها نحو 93 مليون دولار مرتبط بشركة فولكون للخدمات اللوجستية، ومنها 9,470,000 لشركة ستار بتروفا للطاقة، و7 ملايين لشركة تعزيز للخدمات البترولية. كما نشرت زمان الوصل في تقرير آخر تفاصيل عقد بقيمة تجاوزت 12 مليون دولار مع شركة تعزيز، وقالت إن العقد أبرم بالتراضي ودفع منه أكثر من 6 ملايين دولار مقدما، وأنه كان من الملفات التي تخضع للتحقيق. تقارير أخرى نقلت عن نتائج الهيئة وجود مخالفات في إنتاج النفط ونقله ومعايرته والصيانة والتعاقدات، إضافة إلى فروق أسعار عقود النقل البالغة نحو 20 مليون دولار. هذه المعلومات التي سردناها مشاهدين حولت الملف على منصات التواصل من الحديث عن مخالفات بعشرات ملايين الدولارات إلى تداول رقم 110 ملايين دولار باعتباره حجم الأضرار أو الاختلاس في الشركة، مع تداول تفاصيل إضافية طبعا عن العقود والمسؤولين. رداً على ما انتشر، أصدرت أمس الشركة السورية للبترول توضيحا قالت فيه إن الحديث عن اختلاس 110 ملايين دولار غير دقيق، وأوضحت أن الرقم المتداول يمثل تقديرا أوليا محتملا للضرر في عدد من الملفات التي ما تزال قيد التحقيق والتدقيق. وأوضحت أيضا الشركة أن قيمة الضرر النهائية والمسؤوليات المترتبة على هذه الملفات لم تحسم حتى الآن، وأنه تحويل الرقم إلى قيمة اختلاس مؤكدة يخلط بين التقدير الأولي والنتيجة النهائية للتحقيق. فيما يتعلق بالعقود التي أثارت الجدل، قالت الشركة أيضا في تعليلها في هذا البيان أن ظروف وآليات إبرامها تختلف من عقد إلى آخر، وإن وصف جميع العقود بأنها أبرمت بالتراضي أو بطريقة مخالفة ليس دقيقا، مشيرة إلى أن بعضها أبرم في ظروف استثنائية بعد استعادة حقول ومنشآت نفطية وبهدف حماية الآبار والمنشآت ومعالجة المياه المرافقة للإنتاج. كما نفت الشركة، نفت ما جرى تداوله عن توقيف أو إحالة الرئيس التنفيذي يوسف قبلاوي إلى التحقيق، وأكدت في الوقت نفسه تعاونها مع الجهات الرقابية والقضائية وتقديم الوثائق والعقود المطلوبة للتحقيق في الملفات

0: محل التدقيق، ناشطون وصناع محترم. تفاعلوا مع هذه القضية مشاهدينا خلال الأيام والساعات الماضية، ونشروا مقاطع مصورة علقوا فيها على الموضوع، منهم صانع المحتوى نور الحلبي. نور الحلبي، دعونا نستمع إذن إلى ما قالها.
1: السؤال الحقيقي، هل رح يتم محاسبة وتحقيق مع كل شخص تورط ومن بيناتهم الشخصيات الواصلة اللي هي زكة فلان وعلان ومحسوبيات؟ هل رح يتم محاسبة ومساءلة رئيس الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي؟ أم هل بالفعل رح يتم محاسبة حمد الخلف والشخصيات اللي مرتبطة بهالفساد الكبير؟ ولا خلاص الموضوع يعتبر حدث وبيمرق؟ تخيل العزيز المواطن السوري، في ظل ارتفاع أسعار النفط بشكل مجنون حول العالم، ومشكلة مضيق هرمز، ومشكلة المصافي عندك في سوريا، والاقتصاد هلا هلا، وبلدك طالعة من حرب، وهلا هلا الناس عم تعيش، في ناس لسه عم تنهب وعم تسرق. فالله يكون بعون العباد، والحمد لله في جنة وفي نار. حفظ الله بلادنا من كل شر وكل مكروه، والسلام عليكم.
0: طبعا هذه القضية حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا في وسائل التواصل بغضون ساعات فقط. دعونا نستعرض بعضها أو بعضا مما كتبه السوريون حول هذا الملف. إيثار باختصار شديد، 110 مليون دولار لسه ما ضاعوا رسميا. العقود بالتراضي مو شرط تكون فساد، المخالفات مو شرط تكون فساد، التحقيق لسه عم يحقق، المدير التنفيذي موجود وبخير والحمد لله. حمادة السلطان عم يقول، للدولة اللي تريد بناء وطن لا يمكن أن تتسامح مع من ينهب المال العام، فالسوريون هجروا وخسروا بيوتهم وأعمارهم ومستقبلهم، وليس مقبولا أن يجد الفاسدون مكانا في مؤسسات الدولة بدل أن يجدوا الحساب. تعليق أيضا من دكتور حسن عم يقول، إذا ثبت رسميا وجود فساد أو إضرار بالمال العام بقيمة 110 مليون دولار في الشركة السورية للبترول، فلا يجوز أن ينتهي الأمر بإقالة موظف صغير أو تحميل المسؤولية لمجموعة من الأسماء الهامشة. تحول توقف فرنك ديران في ريف الرقة إلى قضية خدمية أثارت احتجاج الأهالي بعدما طال إغلاقه وسط حديث عن غياب بديل قادر على تأمين الخبز لسكان المنطقة. وأغلق فرن كديران ضمن حملة تشميع طالت أكثر من 30 فرنا في محافظة الرقة وفي ريفها، لكن استمرار توقفه أثار اعتراض أهالي البلدة والقرى المحيطة، إذ يعتمد عليه نحو 30 ألف شخص في كديران وسبع قرى مجاورة بحسب تقديرات محلية. يقول الأهالي إن الإغلاق مرتبط بضبط تنظيمي يعود إلى فترة سابقة، بينما يشيرون إلى وجود وثائق وتسجيلات تتعلق بإعفاءات سابقة مع الغرامات، ويطالبون بالتحقيق منها وفتح تحقيق في أسباب استمرار الإغلاق. المشكلة بالنسبة للسكان أنه الأمر لا يتعلق بفرن واحد فقط، فغيابه يعني قطع مسافات أطول للحصول على الخبز ودفع تكاليف نقل إضافية، خصوصا مع عدم وجود أفران بديلة قادرة على تغطية احتياجات الناس. ويبدو أن الأهالي قد ضاقوا ذرعاً بتوقف الفرن عن العمل، ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بعودته صباح اليوم. دعونا نتابع.
2: مسكر وجاء أمر فتحه من الشام والتومين مسكر. وهي العالم كلها جوعانة طالعة مشان الخبز. شايفين؟ هاي العالم كلها طالعة مظاهرة. هاي العالم طالعة مظاهرة مشان الخبز من الفرن الكيران. مسكر وجاء أمر فتحه من الشام والتومين مسكر. وهي العالم كلها جوعانة طالعة مشان الخبز. شايفين؟ هاي العالم كلها طالعة مظاهرة.
0: لكن يبدو أن السلطات تعي حجم المشكلة في بلدة كديران، إذ سبق ونشرت مديرية إعلام الرقة مقطعاً أجرت فيه مقابلات مع عدد من سكان البلدة عن الموضوع نفسه قبل بضعة أيام.
3: إحنا بالنسبة لقرية كديران نعاني من تشميعة الفرن، ضرة قرية اليمامة، قرية الحمد، قرية الشارة، معاناة روحتنا للسلحبية، ونجي قاعد نحط تكلفة أكثر من حق الخبز.
4: بالنسبة للفرن، فرن كديران من الأساس توقيفته ظلم

0: ظلم بظلم، ونطلب من القيادة برقة وحصرنا السيد المحافظ يحل لنا هالمشكلة.
1: نطلب من السيد المحافظ النظر بوضعنا القرية، إنه نعاني من مشكلة الخبز يا أخي، وصار لنا 12 يوم طايرين، ولتر البنزين ب20,000، وجاع الروح، نحط عدال حق الخبز.
2: لكن لماذا أغلق الفرن في بادئ الأمر مشاهدين؟ رصد فريق ريبوست مقطعا مصورا لصاحب الفرن يتحدث عن أسباب الإغلاق. التقط باستخدام هاتف محمول، وذلك خلال مقابلة أجريت معه من قبل وكالة سانا قبل مدة. دعونا نشاهد.
3: والأمر شو على أساس أنت؟ أستغرب أنه من يومين خبروني، من 10 أيام خبروني أن المخالفة 9,417. الذنب أني أنا خابز قبل يوم زيادة، الذنب أني رضيت الناس، والذنب الثاني أنه المطحنة منزلة يوم زيادة داخل الفرن.
2: مشاهدينا، هذه القضية لقيت تفاعلا في وسائل التواصل الاجتماعي منذ الصباح. دعونا نستعرض بعضا من التعليقات. كامل: بعد إغلاق فرن كديران يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة والدفع بأسعار مرتفعة تتجاوز التسعير المحددة بشكل كبير، بالإضافة إلى تدني جودة الخبز البديل الذي يحمل رائحة ورائحة ونكهة المازوت. أحمد يقول: إن كانت هناك مشكلة غير المشغل المستلم، لكن لماذا إغلق الفرن؟ الخاسر الوحيد هو المواطن. ليش أو لماذا لم تفرض على المالك غرامات مالية أو سجن المسؤول عن الفرن وتخلص بدلا من الإغلاق وعقاب الأهالي؟ أحمد دخيل على فيسبوك عم يقول: معاقبة الشعب أكثر من طريق أو حتى الخبز، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما ذنب 30,000 نسمة يعيشون بالمنطقة؟ يتواصل الإضراب سجناء سجن روميا في لبنان مع دخول الإضراب الأسبوع الثالث وسط تدهور صحي بين عدد من المضربين وتصاعد المناشدات المطلوبة بحسم مصير قانون العفو العام. الإضراب نفسه مشاهدينا بدأه أكثر من 400 سجين، معظمهم من نزلاء المبنى باء، كإضراب مفتوح عن الطعام والدواء منذ 12 أيلول الحالي، وذلك احتجاجا على تعليق تنفيذ قانون العفو العام الذي أقره البرلمان اللبناني ووقعه الرئيس جوزيف عون. طبعا موقف السجناء جاء بعد أن علق المجلس الدستوري اللبناني تنفيذ القانون بعد طعن قدمه نواب إلى حين البت في دستوريته، في حين أن آخر المعطيات في السجن تحدثت عن عشرات الحالات الصحية الحرجة ونقل عدد من المضربين طبعا في السجن إلى المستشفيات، كما ظهرت إصابات جديدة بمرض السل في داخل السجن وفق ما ذكرت التقارير الإعلامية. خارج أسوار السجن امتلأت صفحات السوشيال ميديا بالمنشورات الداعمة للسجناء والمطالبة بتحقيق مطالب هؤلاء السجناء. طبعا رسائل عديدة مشاهدينا وجهها سجناء في روميا وصل أحدها لبريد تلفزيون سوريا، دعونا نستعرضها معا.
4: رسالة من سجين في روميا يبلغ من العمر 60 عاما: نحن كبار السن في سجن روميا، قد بلغ منا ما بلغ من العذاب والقهر وفقر الحرية وعدم رؤية الأهل. نحن لسنا إرهابيين، نحن لسنا مجرمين، نحن بشر ونستحق العيش. انتظرنا وعود كثيرة من الاجتماعات واللقاءات من مجلس الوزراء ومجلس النواب وفخامة رئيس الجمهورية، وأخيرا تم البت بقانون ليس بعفو عام وإنما هو تخفيض لبعض العقوبات، ورضينا بما كتبه الله لنا. ولكن بعض المسؤولين حسدونا على قليل من الإنصاف وخروج البعض منا إلى الحرية وليس الكل. وضعنا الصحي كل يوم في حالة يرثى لها وتدهور إلى الأسوأ لأننا أضربنا عن الطعام والدواء، وهذا من حقنا وهو إضراب سلمي، والكثير مننا من كبار السن ليس معنا مرض واحد بل أمراض كثيرة، وعلى سبيل المثال أنا واحد منهم ومعي مرض قلب وضغط وسكري ودسك وسحوم ورئة وغير ذلك. وأحببنا نوصل رسالة، ولأننا لا نحتمل، عمرنا لا يحتمل وفوق ذلك أضراب كي نرفع المظلومية عنا. وبأي لحظة وبعد مرور أكثر من أسبوع على أضراب ممكن أن نخسر أحد من السجناء، وهذا برسم المعنيين بالأمر. لذلك نتمنى من المعنيين

0: على المعنيين وعلى كل من له علاقة بموضوع قانون العفو، سواء برد الطعن أو إقرار هذا القانون إقراره أو رد الطعن بالسرعة الممكنة حتى لا نخسر أشخاص آخرين، علما أننا من يوم البدء بقانون العفو للعام إلى يومنا هذا توفي 5 مساجين وعداد الموت مستمر. أطلب إليكم ومنكم ولو كان عندكم رحمة أن ترحمونا وترحموا أهلنا وأولادنا، ونحن قابعون في هذا السجن منذ 15 عاما وأغلبنا بدون محاكمة، وهذا النداء الأخير كي يقف عداد الموت.
1: رصد سجناء من داخل السجن مشاهد متكررة لقدوم سيارات الإسعاف إلى داخل السجن ولعمليات نقل المضربين عن الطعام المستشفى. دعونا نستعرض من هذا المقطع.
2: والله ابو فادي، الله أكبر، الله أكبر.
1: أحدث المشاهد الواردة من السجن كانت لنقل أحد السجناء الذين لم يعرف اسمه بالتحديد إلى المستشفى نتيجة لتدهور حالته الصحية متأثرا بالإضراب عن الطعام والدواء. دعونا نتابع.

0: هذه هي المشاهد أثارت تعليقات عديدة في وسائل التواصل الاجتماعي. حسان كتب: وراء هذه القضبان إنسان ينتظر أن يسمع صوته 10 أيام من الإضراب عن الطعام، وأجساد انهكها الألم حتى نقل عدد منهم إلى المستشفى. قد لا يملكون سوى الصمت، وسلاحهم الوحيد هو صوتهم. الخارجية السورية نايمة بدل تهديد لبنان بحرب إذا ما أفرجت عن السجناء السوريين. جنى عم تقول: الله يفرج عن المساجين بسجن روميا، بالأخص السوريين المظلومين، يا رب إنهم عبادك المستضعفين، ليس لهم سواك. رائدة: نعم، إنهم مضربين عن الطعام، فطعم حرية الأوطان يستحق منهم كل شيء، ولكن لكي يتحقق النصر الفعلي والفرحة الكبيرة يجب إطلاق سراحهم من السجون، هكذا نرد لهم ما عانوا لأجله. هي جزيرة وحيدة تملكها سوريا، جزيرة أرواد. رصد ناشط التجمع العشوائي للنفايات والقمامة على الشاطئ ما أثار تفاعلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد.
1: ما عندنا غير هالجزيرة. ترجم. نشاهد. بالي الآيات موسى للبحر. أشي عليه.
2: للأسف ما عم نحافظ على نظافة هي البيئة اللي احنا عايشين فيها، بالإضافة إنه هي جزيرة عم يجي عليها كثير من الزائرين. في عندك ناس عم تيجي من كامل المحافظات السورية، بالإضافة في ناس من خارج سوريا. للأسف شوفوا المنظر.
1: ومو بس هون، يعني حوالي الجزيرة كلها نفس المنظر للأسف.
0: النشط نفسه الذي التقط هذا المقطع المصور من جزيرة أرواد عاد مجددا إلى أدلب ليرصد مشهدا آخر، لكن هذه المرة كان ناتجا عن إحراق النفايات.
3: يا شباب، شايفين هاي الدخنة؟ هاي مي ضباب، هاي من حرق مكب النفايات اللي هون على طريق عرب سعيد غرب أدلب. طبعا هذا الحرق مستمر ليل نهار، صيف شتاء، يعني كل ما مريت أنا من هذا الطريق الريحة جدا جدا مقرفة، إضافة لأنه الدخان هلأ اليوم مو كتير كثيف، أحيانا عم بيكون كثيف ما عم تشوف قدامك بالطريق، هذا الشيء عم يسبب حوادث مرورية. نتمنى من محافظة إدلب، الشباب القائمين على البلدية، حدا المسؤول عن هذا الأمر،
4: شوفوا لنا حل يا شباب، ضبطوا لنا الوضع.
0: صانع المحتوى يمان السيد نشر أيضا مقطعا، لكن هذه المرة كانت من الرقة. رصد فيه تجمع القمامة على ضفة نهر الفرات، وقدم اقتراح للحكومة لحل هذه المشكلة.
5: مع أبو زهدي وبطيخته اللي وصلانين على الرقة، خلاص انتهت حلول الأرض، الأمر متروك للمشروع اللي قدمته للحكومة، وقلت لهم فيه إنه نجمع 90% من السوريين يلي موجودين بسوريا ونبعتهم على أوروبا سنة سنتين، والسوريين يلي موجودين بأوروبا ننزلهم على سوريا، وهيك فعليا مثل يعملوا دورة، بحيث أنه لما تقول له أنت اليوم كبيت شيء مباشرة يعرف أنه بده يدفع له 90 أو 100 يورو. هذا الحل الوحيد، أنه نعمل تبادل، كل السوريين يلي موجودين بأوروبا وبأمريكا يلي اعتادوا خلال السنوات الماضية على موضوع المخالفات والنظافة والالتزام بحزام الأمان وقيادة السيارة وإلى آخره، يجوا على سوريا و90% من السوريين يلي موجودين بسوريا اللي ما عم يلتزموا نبعتهم على أوروبا بعثات، هيك سنتين ثلاثة بيرجعونا، بيصير الشعب يلي جوا مثل الشعب اللي برا، وأمورنا بخير الخير، ولا عاد منشوف لا أبو زهدي ولا بطيخته.
0: صباح هذا اليوم في اللاذقية تفاجأ أحد الناشطين بتوفر البنزين في السوق الحرة، حيث كانت تباع على البسطات وبأسعار مرتفعة وفق تعبيره، تزامنا مع شحن للمحروقات في محطات الوقود. دعونا نتابع.
6: شباب ما طبيعي، هن سمعوا صار في أزمة بنزين، منين اجى البنزين ما بعرف، كله صار 30,000 ما طبيعي ما طبيعي يا شباب، هن قالوا صار في أزمة بنزين، وين المحلات صاروا يبيعوا بنزين 30,000. أخوي قديش اشتريتها؟ 300,000.
0: ما زال تأخر صرف مستحقات المزارعين عن محاصيلهم يثير شكاوى متزايدة، مع حديث مزارعين عن انتظارهم مستحقاتهم منذ أشهر، وسط تساؤلات عن أسباب التأخير وموعد الحصول على الأموال. أحد المزارعين اشتكى في مقطع مصور وتحدث عن امتناع شريحة واسعة من العاملين في القطاع عن زراعة موسم جديد لأن أموالهم ما زالت بذمة الحكومة. دعونا نتابع.
7: قبضتوا الفواتير حمطة قبضتوا؟
8: ما قبضنا ولا ورقة.
7: ما قبضوا
8: ولا أعطونا أول دفعة ربع القيمة ربع القيمة ولسه ما خذينا ولا ورقة.
7: طيب مو قال الوزير للتاسع يكون خالصين كل المزارعين؟
8: لا تاسع ولا عاشر ولا راس السنة يجوز.
7: زين السنة هاي ما زرعت؟
8: ما زرعت
7: ما زرعت
8: ما عاد نزرع
7: ما عاد نزرع
8: شو بنزرع؟ واقف تقول لك السماد ب 700 دولار مضبوط؟ ما بترخيص. الحنطة ب 500 دولار البذار مضبوط ولا لا؟ نعم. المازوت ب 300 شو نزرع؟
7: يعني
8: قول القاع حيل والله ما حزرع حتى
7: ما حزرع
8: ولا راح نزرع
7: ولا تزرعون
8: ابدا.
7: خسارة
8: خسارة للعظم.
7: طيب خالي هيك الدولة تتضرر لما ما تزرعون؟
8: لا لا لا الدولة مين ما بتضرر؟ انا ما بضرش انت حقت علي انا
9: استورد من برا.
8: هلا مازوت البرميل ب 300 دولار مين نقدر نزرع؟
10: زين طيب حدوم بدك تكلف 30 دولار يعني 100 دولار بتكلف 3000 دولار يا علي. من عندك 3000 دولار؟ من عندك 3000 دولار؟ انا عندي 3000 دولار مزرعه
9: مزرعه المازوت المدعوم
0: مانه. بهذا المقطع نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم. غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

حملة مجتمعية عم بيشاركوا فيها مختلف المؤسسات بما فيهم وزارتي الدفاع والداخلية لتنظيف وترحيل الأنقاض بمدينة دير الزور. عم نشوف في خلية نحل متكاملة، ناس بلباسها العسكري من وزارة الدفاع، شباب من الداخلية، شباب من المحافظة، من مجلس المدينة، من كل المؤسسات عم بيساهموا بموضوع النظافة في خلية نحل متكاملة.

عم تشتغل من خلال التنظيف، ترحيل الأنقاض، إزالة الأوساخ من المنصف، إزالة الأعشاب اليابسة، وحتى بالجانب الآخر في عمل على الصرف الصحي وغيرها من الأمور. بهيك مبادرة

0: هم أكثر ولتتكرر هاي المبادرات بكل مكان بسوريا. هذا المكان عناصر من وزارة الدفاع السورية عم بيساهموا ويساعدوا بالحملة المجتمعية بلباسهم العسكري، عم بيحاولوا يكونوا جزء من نظافة مدينة دير الزور. شي بيرفع الراس انك تشوف عناصر من الله يعطيكم العافية. كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير، ما بنعطلكم، بس هاي انتل الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
1: الله يسلمك.
0: شو بيخلي عنصر من وزارة الدفاع باللباس العسكري بهذا الشوب يساهم بنظافة دير الزور؟
1: بلدنا واهلنا، بدنا نساعدهم، بدنا نبذل، ما ندخر جهد يعني تجاههم ابدا.
0: حتى عم شوف اللي بالجرافة بتركس كمان عنصر لابس عسكري.
1: نحن الهندسة يعني بالفيلق الاول تلقت امر بدعم ومساندة الحملة، حملة نظافة دير الزور، حبينا نشارك حتى بايدينا، يعني استنفرنا المعدات والامداد المطلوب. وشوفت عينك
0: ما شاء الله عنكم. طيب شو بنحب نوجه رسالة للناس؟ لا ابناء دير الزور حتى لكل المحافظات، يا شباب هاي الخطوة ضروري تتكرر بكل مكان بكل سوريا، وقت بنشوف كل فئات المجتمع، شباب الداخلية، شباب الدفاع، الشباب البلدية، المحافظة، المدنيين، كلهم عم بيساهموا، والله بنقدر. شو بتحب توجه رسالة للناس؟
1: يعني سوريا للأفضل إن شاء الله، بس بدها مساندة من الشعب، من الأهالي، بدها اهتمام، يعني بده المواطن يحافظ على النظافة بالمرتبة الأولى، يحافظ على الرقي بالبلد، يحاول يرفع البلد يعني ولو بأبسط شيء يقدر عليه. وإحنا هيك نحث العالم جميعا يعني إنه الكل يشارك، اللي ما يستطيع بإيده بلسانه.
0: الوعي أهل أقل شيء، الوعي
1: يحث على الوعي، يحاول أن يساعد يعني الحكومة، يساعد البلد، يساعد الناس، الشوارع له بالنهاية، البلد إله يعني. فدير الزهر يعني عانت قبل بشكل لا يوصف، والدمار فيها كارثي.
0: عم ترحلوا أوساخ وأنقاض.
1: أوساخ وأنقاض. فإن شاء الله بالأيادي يعني مع الوقت راح تصير دير الزهر ظاهر المدن المجاورة بالحداثة والرقي والمظهر إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. ما بخاف على الدير إذا فيها ناس أمثال.
1: إن شاء الله تعالى راح تكون مدينة سياحية أولى يعني.
0: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله.
0: بهمتكم إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا كثير، ما نعطلكم. إذا عم نشوف الحملة المجتمعية عم نرصد في كثير، إذا بياخذ أبو سعيد أيضا مشهد عام، تشوفوا عمال من كل الاختصاصات بلباسهم المدني، في ناس مدنيين، ناس من الداخلية، ناس من الدفاع، عم يشتغلوا، عم يرصدوا، عم بيحاولوا يزيلوا الركام اللي بشايفين الدمار الكبير، أحياء مدمرة بشكل كامل، أيضا الأحياء هناك بالتوازي عم بيتم أيضا العمل على إنشاء أو على العمل على موضوع الصرف الصحي، خلية نحل متكاملة عم تشتغل بهذا المكان. حقيقة نحن بحاجة إنه يتكرر هذا النموذج بكل المحافظات السورية، إذا ما صار هذا التكاتف من كل الناس فما منرتقي بهذا البلد وما منحس بالتغيير بهذا البلد. الله يعطيكم العافية أستاذ ياسر. عم نشوف في حملة عظيمة وجبارة، مئات الناس عم تساهم بالحملة، ما بس بالشوارع أيضا بالحدائق. شو الهدف من هاي الحملة؟
2: طبعا هي الحملة أطلقتها محافظة دير الزور، تعم المحافظة كامل. المرحلة الأولى كانت بمجلس مدينة دير الزور، يعني بمدينة دير الزور طبعا بقيادة مجلس مدينة دير الزور. الحملة لها ثلاث أهداف. الهدف الأول هو النظافة العامة اللي هي تكنيس الطرقات وإزالة الركام. الهدف الثاني هو المسطحات الخضراء، الحدائق والجزر الوسطية، احنا حاليا نجهزها، نكنسها ونعيد بنيتها التحتية مشان زراعتها بالوقت المناسب، يعني بعد شهرين تقريبا. الهدف الثالث هو فتح الطرقات، يعني إزالة الأنقاض لفتح الطرقات، تسهيل حركة المرور وتجهيز الطرقات للبنية التحتية، تصفيه، صرف صحي، كهرباء، مياه، وخصوصا بالمناطق المدمرة.
0: طيب نحن شفنا مشاركة من شباب وزارة الدفاع، أنا شفتهم بلباسهم العسكري، شباب الداخلية، الأمن، مختلف المؤسسات، ليش تم إشراك هذه المؤسسات؟
2: طبعا كل المؤسسات شاركت، مديرية الصحة، مديرية الشؤون، مديرية الخدمات، الزراعة إلى آخره، المؤسسات الخدمية. يعني الحالة الإيجابية والجيدة النوعية اللي أول مرة تصير أتوقع بسوريا هي مشاركة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. يعني وزارة الدفاع مو بس للقتال، ووزارة الداخلية مو بس للحفظ الأمن، للمشاركة بالأعمال المدنية.

0: وللأمانة أنا أقولها يعني مشاركتهم كانت أعلى من مستوى مؤسسات الخدمية. السبب لأنه يملكون معدات وشبابهم ما شاء الله يعني يتمتعون بالقوة الجسمانية والروح روح الوطنية عندهم.
1: شفنا ما بس
0: أتشكرهم جزيل الشكر
1: فعلا شكرا لهم. ما شفنا ما بس عم بالآليات يعني شفت عناصر الدفاع مطلوب منهم يبقى بالآلية نزل مسك كريك مسك مكنسة وبدأ يساهم بنفسه بعملية نظام.
0: مع أنه مو مطلوب منه ككادر بشري يشاركنا بالأعمال بس قلت لك هم يتمتعون يعني بروح الحب البلد وبنفس الوقت يعني الشباب هو جسمانية يعني كلامنا ومدحنا لجماعة الدفاع وداخلية شهادتنا بهم مجروحة. اللي قدم روحه ودمه فأكيد راح يقدم جهد وعرق.
1: طيب لوين وصلنا بهاي الحملة وشو لسه عنا؟
0: طبعا الحملة مدتها 90 يوم لكل المحافظة بمدينة دير الزور. الوقت مفتوح ما راح تتوقف راح تتقطع لبين ما نأمن الإمكان وخصوصا بقطاع أو النظافة. واقع النظافة سيء بسبب الإهمال الفترة الماضية وضعف الإمكانيات. الاتفاق صار احنا مدة 90 يوم حملات نجعل النظافة عمل روتيني يومي.
1: طيب كيف؟ يعني الآن احنا هل بدنا نبقى بسياسة الحملات؟
0: بس تتأمن الإمكانيات اللي هي الآليات على سبيل المثال الضغطات جتنا 4 ضغطات.
1: هو أمتى بتتوفر الإمكانيات؟
0: موعودين فيها خلال 90 يوم إن شاء الله. حاليا مثلا عم نجهز حاويات تاخذ وقت شوي تفصيل حاويات.
1: طيب عفوا على المقاطعة الدائمة أستاذ ياسر، نحن موعودين فيها، هل هي وعد حقيقي؟ هل راح يتنفذ ولا خلاص؟
0: احنا حملتنا بلشت من 4 أيام اجت 4 ضغطات.
1: 4 ضغطات الان
0: انعطت تعليمات لتفصيل 150 حاويه.
1: نعم.
0: انعطت تعليمات لشراء 10 قلابات صغيره لنقل القمامه مع بوبكات
1: اليا. جميل.
0: بالنسبه للكادر البشري السيد المحافظ وظف لنا عدد جيد، فان شاء الله بس تجتمع هاي الامكانيات البشريه والمعدات واقع النظافه يصير عمل روتيني يومي. طبعا الشرط الرئيسي للنظافه هو مساعده الاهالي.
1: كيف بدنا نوجه رساله للاهالي؟
0: بالنسبه للاهالي واقع مجلس مدينه شرحناه بضعف امكانيات، بس تحس نطلب منهم شغله بسيطه الوقت والمكان، يعني القاء القمامه بوقت محدد ومكان محدد.
1: راح تحددوا الوقت والمكان؟
0: طبعا اكيد راح بس نخلص الحمله راح ننزل مخطط للمدينه كل حي بحيه نحط الوقت والمكان المحدد اللي لازم يلقي به. يعني انا الغايه من الوقت والمكان نحدد مثلا 5 ساعات، يعني تكون المدينة جميلة 19 ساعة، هاي الخمس ساعات يكون فيها شوي تشوه بصري. احنا ان شاء الله متابعين 100% لإزالة هاي الأوساخ
1: ان شاء الله يا رب. شو رسالتنا للسوريين لأهل الدير الخاصة وللسوريين بمختلف مناطق بما يخص موضوع النظافة والحملات؟
0: رسالتي احنا حاليا بحديقة أبو تمام بحي الحميدية، هاي المناطق اللي يعني ما في شبر بالشوارع ما ارتوى من دماء أطهر شباب دير الزور. الحديقة مثل ما شايف أنت يعني خام ما فيها شيء. احنا في شهداء هون،
1: في شهداء هون
0: طبعا هذا الموضوع لازم نحله لأنه في تعليمات وتوجيهات من الحكومة أنه لازم نعيد الحدائق. هذا الموضوع يعني راح يصير في نقاش مع الهلال الأحمر والدفاع المدني مشان نحله. رسالتي أنه نحب البلد
1: كرمل هذول الشهداء.
0: أكيد هذول ضحوا بدمهم مشان إحنا اليوم نرجع نعمر البلد، وعمار البلد مو بس على الحكومة أو على الدولة. إذا ما يشاركنا وخصوصا موضوع النظافة إذا ما يشاركنا المواطن بهذا الملف مستحيل ننجح. ملف النظافة 70% على المواطن 30% على البلدية، بس 70% هي بس مجرد الوقت والمكان، 30% هي آليات ومعدات ومكبات وعمال. فنتمنى بس هاي رجاء أخوي أنه بس التزموا بأوقات وأمكنة إلقاء القمام.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. كل الشكر لكم أستاذ ياسر وما شاء الله عنكم جهودكم عظيم والله. الله يعطيكم العافية يا رب. شكرا كثير لكم. بهذا المكان أيضا عم نشوف مشاركة لعناصر داخلية بالحملة المجتمعية للنظافة وترحيل الأنقاض. السلام عليكم.
2: السلام.
1: مرحبا. السلام عليكم. يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية. عم نشوف ايضا شباب الداخليه بلباسهم الميداني عم يشاركوا بهاي الحمله المجتمعيه بالنظافه. ليه؟ شو اللي بيخلي شباب الداخليه اللي هي مهامهم امنيه انهم يشاركوا بعمليات التنظيف بايديهم بالياتهم بكل الطرق؟
2: تلقينا اوامر من القياده بمساعده الشعب ومساعده البلد. نحن البلد هذا بلدنا يعني.
3: بدنا نكون كنا ايد واحده مع الشعب. تنظيف الاوامر هذا كله ينطبق. لا انا قبل ما اكون عسكري مدني، فهذا البلد بلدنا، احنا بدنا اللي عمره.
1: الله يعطيكم العافيه.
3: الله يعافيك.
1: هاي الاليات لكم صحيح؟
3: نعم، تابعه لوزاره الداخليه.
1: طيب انت عندك مهام امنيه، كيف عم تفق بين المهام الامنيه وبين موضوع المشاركه بهاي الحمله؟
3: نحن يعني وزعنا اكثر من شخص على كل ميدان، بجانب الهيئات الامنيه كامل الاشغال. احنا مثلا انا الاخ استلمت المشكلات الامنيه والتنظيفات، والاخوه الاخرى استلموا اكثر من منطقه. لسه احنا محافظين على الامنيات ومحافظين
1: عم تفقوا بين المهام الامنيه والمهام المجتمعيه. خلينا
3: بالضبط استاذ عبد الله،
1: شو بتحب توجه رساله للناس؟ انه حدا من شباب الداخليه عم بيقوم بمهامه الامنيه وبمهام النظافه، شو بتحب توجه رساله للناس؟
3: بدنا نعمر البلد، سواعدنا ان شاء الله بدنا نعمر البلد
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الدير تعمر فيكم ان شاء الله.
3: امين.
1: الله يعطيكم العافيه. مره نعطي لكم، شكرا كثير لكم. حمله مستمره يا شباب بمشاركه مختلف فئات المجتمع. الحمله عم تكون كثير كبيره، في شوارع بلشنا نلمس فيها الفرق، في شوارع بدها شغل، نسبه الدمار كبيره، وبالتالي نسبه الانقاض كبيره، وبالتالي نسبه الاوساخ وبقايا الدمار ايضا كبيره، لكن بهمه ابناء الدير بمشاركه الجميع قادرين نعمل فرق باذن الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة شهرين و25 يوما فقط، إذ أمره جورو أن يحل

إلا وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوى

وأتى الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

0: اهلا بكم مشاهدينا في هذه النشره الاخباريه من تلفزيون سوريا، نبداها بابرز العناوين. تجدد الاحتجاجات في ضاحيه قدسيه بريف دمشق للمطالبه بالغاء قوانين الاستملاك وانصاف المتضررين منها. الامن الداخلي يعلن تفكيك خليه لداعش متورطه بعمليات خطف وزرع عبوات ناسفه واغتيالات في الرقه وادلب وحلب وحمص. هيئة الطيران المدني تقول أن الورشات الفنية بدأت إعادة تأهيل مطار اللاذقية الدولي. عودة قافلة تضم 263 عائلة من مخيمات النزوح بالشمال إلى مناطقها الأصلية في عدة محافظات. في التفاصيل، تجددت الاحتجاجات في ضاحية قدسية بريف دمشق أمس لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإنصاف المتضررين منها. وتأتي الاحتجاجات امتدادا لتحركات شهدتها ضاحية قدسية ومناطق أخرى في ريف دمشق خلال الفترة الماضية رفضا لقرارات الاستملاك والمطالبة بإعادة الأراضي إلى أصحابها وحسم وضعها القانوني قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية في المدينة. هذا والتقى مسؤول العلاقات في قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق حسام الجاجة مع المحتجين في ضاحية قدسية، متعهدا بالاستماع إلى مطالب المحتجين ورد الحقوق إلى أصحابها.
1: من أي جهة مستملكة؟ لا أي عقار مدني. شو لحظة يكون في قانونيين منهم يسمعوا منكم ويشوفوا اللي له حق لح ياخذوا من عيوننا، واللي معوض لح يتفقوا هن وياه. غير هيك نحن هاي البلد بلد من هون لنهايه الاسبوع بيكون المكتب قائم. حلو. بنقلكم عنت وبنقول بكل البلديات وين المكتب، كل انسان له ارض وين ما كانت تكون فيها استملاك رح يكون في قانوني يستقبله ويسمع منه وان شاء الله اللي له حق رح ياخذه.
0: من جهتها اظهرت شركه ابيات للاستثمار والتطوير العقاري اظهرت بيانا قالت فيه ان الاعمال في مشروع ابيات هيلز قانونيه وتعاقديه، وإن دورها يقتصر على الاستثمار والتطوير وفق الالتزامات القانونية. وأكدت الشركة على ضرورة الفصل بين المطالبة بالحقوق عبر القنوات القانونية وبين دخول الموقع أو التعدي على ممتلكاته والعاملين فيه وتعطيل الأعمال. كما أشارت إلى أن الشركة ليست طرفا في نزاعات الملكيات وأن البت فيها من اختصاص الجهات الرسمية والقضائية المختصة. وفي السياق أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا لها أشارت فيه إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار لا تحمل إطارا لحقوق الإنسان يضمن أن تحترم إعادة البناء حقوق المتضررين وتحميها، مشيرة إلى أن الأطر القانونية الناظمة لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة.
2: على وقع الاحتجاجات المتكررة المطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها وتسوية أوضاعها القانونية قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية، والتي كان آخرها في ضاحية قدسية بريف دمشق، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً حذرت فيه من أن الحكومة السورية تمضي في توقيع صفقات لإعادة الإعمار بمليارات الدولارات في وقت ما يزال فيه الإطار القانوني الناظم للعملية يفتقر بحسب المنظمة إلى ضمانات كافية لحماية حقوق السوريين المتضررين، ولا سيما ما يتعلق بقضايا السكن والأراضي والملكية والتعويض. المنظمة أشارت إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت في إطار عملية إعادة الإعمار لا تتضمن إطاراً واضحاً يضمن احترام حقوق المتضررين وحمايتها وتعزيزها خلال مراحل إعادة البناء، كما أوضحت المنظمة أن الأطر القانونية الحالية لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو الجهات المطورة بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة بما فيها الفئات التي ما تزال نازحة قبل إقرار المشاريع أو الشروع في تنفيذها، مضيفة أن عملية إعادة الإعمار ينبغي أن تتضمن آليات تتيح التفاوض على شروط التعويض بدلاً من فرضها، إلى جانب توفير جهة مستقلة تمكن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم. وذكر التقرير أيضاً أن قيمة التعهدات والإعلانات الخاصة بإعادة الإعمار ما تزال تفوق بكثير حجم الاستثمارات المنفذة فعلياً على الأرض، مشيراً إلى أن جزءاً مهماً من التمويل الدولي لا يزال مرتبطاً باستكمال أطر الحوكمة وتعزيز القواعد القانونية المنظمة للعملية. تقرير هيومان رايتس ووتش يفتح إلى جانب الاحتجاجات في عدد من المناطق باب التساؤل حول الدور المنتظر لمجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة من إعادة إعمار البلاد، لا سيما فيما يتعلق بإقرار قوانين تشريعية تضمن متطلبات الاستثمار من جهة وحماية حقوق الملكية وجبر ضرر المتضررين وسن آليات عادلة للاستملاك والتعويض من جهة أخرى.
0: نظم معلمون في مدينة القصير بريف حمص وقفة احتجاجية اعتراضا على تعيين مدرسين من خارج المدينة، مطالبين بإعطاء الأولوية للكفاءات المحلية لا سيما المعلمين الوكلاء العاملين في مدارس المدينة.
3: هلا تخرجنا السنة رحنا نطالب بحقوقنا بالتوظيف، اسوى برفقاتنا اللي كانوا على دور النظام وتثبتوا عندهم خدمة 14 سنة نتفاجأ بقولولنا انتم مستنفذين. راجعت اكثر من جهة بالتربية حتى الجهة القانونية يعني بقولوا لا انت مستنفذ، وقلت لهم انه نحن نزل مرسوم فينا السيد الرئيس انه نحن هاي الفترة لا تحسب، يقولوا لي لا ما دخل نحن موجود عندنا مستنفذين.
4: نحن اليوم نطالب السيد احمد الشرع بتثبيت هذه الفئة التي تقف ورائي كلها، كلهم خريجين جامعيين وخريجين معاهد، كلهم يحملون شهادات زائد بإضافة إلى شهادات الخبرة الذي نحن أحق بتدريس أبنائنا، كنا تحت القصف ندرسهم، وفي بعد انتصار الثورة والتحرير من حقنا أن نتابع تدريسهم.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات نشطت في الرقة وإدلب وحلب وحمص. وأوضحت قوى الأمن في بيان أن العملية أفضت إلى القبض على 4 من متزعمي الخلية وعدد من عناصرها في حلب وإدلب وحمص. أضافت أن التحقيقات الأولية كشفت تورط أفراد الخلية في تنفيذ 5 عمليات خطف إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وأشارت إلى أنها ضبطت مواد متفجرة كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلدون حسين مبارك العقيد الطيار في جيش النظام المخلوع. وفق الأمن الداخلي فقد قبض على الطيار إثر عملية أمنية استهدفت مكان اختبائه في ريف جبلة، مشيرا إلى أن السجلات العسكرية للمقبوض عليه تشير إلى تدرجه كطيار مقاتل على طائرات ميك 29. وأوضحت التحقيقات تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بحق المدنيين من خلال تنفيذه طلعات جوية قتالية مكثفة شملت معظم الأراضي السورية وتركزت بشكل كبير في مناطق الشمال. أعلن الأمن الداخلي القبض على جابر محرز إبراهيم الذي كان يشغل رتبة عميد ومنصب قائد اللواء 138 دفاع جوي في بلدة صيدا بريف درعا بعهد النظام المخلوع. وقال الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إبراهيم بإصدار أوامر بالقتل والاعتقال وقمع المتظاهرين، كما أنه شارك في حملات عسكرية استهدفت مناطق في درعا، إضافة إلى مسؤوليته عن مجزرة مساكن صيدا التي قتل فيها نحو 120 شخصا، بجانب ورود اسمه في ملفات تتعلق بعمليات اعتقال وتعذيب طالت مدنيين بدرعا بينهم الطفل حمزة الخطيب. أوقفت قوى الأمن الداخلي في دير الزور رجلا يشتبه بتسببه في وفاة ابنته بعد تعرضها للضرب ونقلها إلى مستشفى في دير الزور الوطني حيث فارقت الحياة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الرجل أوقف عقب الحادثة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأنه كان تحت تأثير مواد مخدرة وقت وقوع الحادثة. وأوضحت أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات القضية وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوف. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بأربع قذائف مدفعية السهول الزراعية بين بلدة

بريقة وكودنا بريف القنيطرة الجنوبي. وفي سياق أفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل في بلدة كودنا بريف القنيطرة خلال توغلها بالمنطقة بأكثر من 15 آلية عسكرية. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، حيث تم تسجيل توغلات لجيش الاحتلال بشكل شبه يومي يتبعها تفتيش واقتحامات لمنازل سكان المنطقة. حذرت مديرية البيئة في الحسكة المواطنين ووسائل الإعلام من الاقتراب من منطقة جبل كوكب ومحيطها أو الدخول إليها لوجود مخلفات حرب وألغام يحتمل انتشارها في المنطقة. وأوضحت المديرية أن التحذير سيبقى ساريا حتى استكمال أعمال تمشيط المنطقة من قبل مديرية مكافحة الألغام وإجراء المسح البيئي والميداني بالتنسيق مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث والجهات المختصة. ودعت المديرية المواطنين والإعلاميين إلى الامتناع عن التوجه إلى المنطقة أو تنفيذ أي تغطيات ميدانية فيها إلى حين الانتهاء من أعمال المسح والتأمين والإعلان رسميا عن جاهزية الموقع.

نقل سجينان سوريان من سجن روميا في لبنان إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية مع دخول إضراب السجناء يومه 16 احتجاجا على تجميد قانون العفو العام. وقال سجناء في سجن روميا لتلفزيون سوريا إن عدد الحالات الصحية الحرجة ارتفع إلى 41 حالة، مضيفين أن السجناء يعانون من عياء شديد إثر إضرابهم عن الطعام والدواء منذ أيام. بدورها حذرت لجنة أهل السجناء في لبنان من انفجار الأوضاع داخل السجون في حال استمرار التطورات الحالية. قال مستشار الشؤون الأفرو آسيوية في وزارة الخارجية محمد الجفال إن الموقف السوري تجاه السياسة الإيرانية نتج عن تجربة 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار ودور إيران في دعم نظام الأسد. أشار الجفال إلى أن وقوف إيران إلى جانب النظام السابق على حساب الشعب السوري أسهم في تعقيد الأزمة وجلب المزيد من الويلات للسوريين، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل ذلك عند الحديث عن العلاقات بين البلدين. كما لفت الجفال إلى أنه إذا أرادت إيران بناء علاقات جديدة مع سوريا فعليها احترام سيادة البلاد وإرادة شعبها ومراجعة سياستها السابقة والعمل على بناء الثقة، مضيفا أن سوريا الجديدة تنتهج سياسة منفتحة تجاه جميع الدول لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث في الماضي ولا تفرط بحقوق السوري. قال مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا إنها ستبقى جماعة وطنية مستقلة القرار متمسكة بنهجها الإسلامي الوسطي ومنحازة إلى كرامة الإنسان السوري وحقوقه، وأضافت أنها تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والفئوية وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك من خلال الحوار مع مختلف القوى الوطنية. وأشارت إلى أن بناء سوريا المستقرة يتطلب مشاركة جميع المكونات في الحياة السياسية والتنمية وبناء المؤسسات. قال وزير الداخلية الألماني إن بلاده تعمل مع الحكومة السورية بشأن إعادة فئات من السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن آلية العودة. وأوضح الوزير الألماني أن السلطات الألمانية تتعامل مع ثلاث فئات رئيسية في هذا الملف، تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء، إضافة إلى المندمجين في المجتمع الألماني مما لديهم وظائف وأفاق للبقاء. وأضاف أن برلين تبحث مساري الترحيل القسري والعودة الطوعية مع تقديم حوافز لتشجيع الراغبين في العودة، وتؤكد الحكومة الألمانية في تصريحات حديثة أنها تعمل على إنشاء آلية دائمة للترحيل تبدأ بالمجرمين ومن تصفهم بالخطيرين أمنيا مع دراسة كل حالة بصورة منفردة.

0: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بدأ الورشات الفنية أعمالها في مطار اللاذقية الدولي لإعادة تأهيله، تمهيدا لإعادته إلى الخدمة واستقبال الرحلات والمسافرين في أقرب وقت ممكن. وأوضح الحصري في تصريحات لوكالة سانا أن إعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لاستعادة جاهزية منظومة المطارات السورية وتطوير بنيتها التحتية، وبيّن أن موعد إعادة تشغيل المطار سيعلن فور استكمال الأعمال والتحقق من جاهزيته الكاملة والآمنة للتشغيل. أفاد مصدر خاص للتلفزيون السوري أن الهيئة العامة للطيران المدني شرفت على الانتهاء من إنشاء أكاديمية للتعليم وتدريب الطيران بشهادات أوروبية معتمدة، مضيفا أن الهيئة ستعلن رسميا عنها في تشرين الأول المقبل. وأضاف المصدر أن الهيئة سلمت طائرتين مخصصتين للتدريب، وأنه جاري استخدام 3 طائرات إضافية بالإضافة لجهاز محاكاة لطائرات E320. ومن جهتها لم ينفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري هذه الأنباء، وأوضح للتلفزيون سوريا أن الإعلان الرسمي سيتم مع انتهاء الاستعدادات. بدأت الشركة السورية للبترول عمليات نقل البنزين المورد لصالح العراق عبر نصب بانياس النفطي بموجب اتفاق يمتد ل3 أشهر وقابل للتجديد. وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتخزين في الشركة السورية للبترول أحمد قبجي لوكالة سانا إن عمليات نقل البنزين إلى العراق انطلقت الخميس الماضي بواقع 57 صهريجا في الدفعة الأولى، على أن ترفع القدرة التشغيلية تدريجيا إلى نحو 200 صهريج يوميا عبر معبر التنف. وأوضح قبجي إن شركة يوسيسي القطرية تتولى شراء البنزين من عدة مصادر عالمية، في حين تتكفل الجهات السورية بعمليات النقل مقابل أجور ترانزيت. وأشار قبجي إلى وجود 10 ناقلات في البحر جرى تفريغ 2 منها في خزانات الشركة السورية للبترول في بانياس، في حين تتواصل عمليات التفريغ والتحميل على مدار الساعة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مدينة اللاذقية تشهد أزمة في مادة البنزين على خلفية انقطاع التوريدات من محطات الوقود منذ يوم الخميس الفائت. وقال المراسل إن كميات مادة البنزين المتوفرة في المحطات بدأت بالتراجع تدريجيا، مشيرا إلى إغلاق معظم محطات الوقود وتوقفها عن العمل على أثر ذلك. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء أهل في مدينة اللاذقية بشأن أزمة توفر مادة البنزين في محطات الوقود.
1: قلة توريد مادة البنزين لمحطات الوقود أدى إلى أزمة وطوابير في مدينة اللاذقية.
2: يعني تارك مصلحتي وجاي لهون، أنا مصلحتي بياع بالي عدم مؤاخذي، ما أنه هذيك الحسبة، بس أنه هالمنظر بالنسبة للدولة ما هي مضبوطة. 1 2 كل المواطنين تاركين أعمالهم وأشغالهم جايين بس لحتى للبنزين. طيب غليتوا البنزين، ضبطوا وضع البنزين، شهر بيصير فيه بنزين، شهر ما فيه بنزين.
3: يعني صار من الساعة 8:30 صحيات وهون، يعني يوم بدنا نعبي بنزين، يوم بدنا نوقف على الجازية، يعني يوم بنشتغل يوم ما بنشتغل، والله ما بقى حكي هذا. يا أخي طلع البنزين أمرنا الله، خلاص أزمة اقتصادية وطلع البنزين واصبرنا على السعر، بس يا أخي كمان ما هو موجود والله ما أنا مقبولة. يعني نحن عمال يومية، يوم بنشتغل بالسيارة، ثاني يوم نقعد نوقف نتفرج عليها.
4: صلي هون الساعة 6:30 هلا ما درت بنزين، كل الكازيات ولا بنزين فيها. احنا بين اكل الكازات ما في بنزين، هلا مطفيه بالقدره، ما بشتغل بالقدره خالصه.
5: بكون 6:10 لهلا ولا كازي. كل ما عرفنا حكينا معهم انه في كازي قريب يشري شيء ما في، بطريت وقفهم.
6: امبارح الساعه 3 العصر لا الله لا بيعطوا ابيض ولا احمر. امتى جاي البنزين؟ جاي على الطريق وبس حكي.
7: من الساعة 5 هون ولحد هلا يعني اسا ما مبين اذا في بنزين ولا لا. يعني لقيمة هالوضع ما حد بيعرف.
8: لا فيك مسكر محلي انا وجاي لهون. جيت هلا من الصبح من 7 انا هون ليك سيارة.

0: ولهلا ما رحنا على الكازية كذا مرة وكلنا بنقول ما بنعرف شيء. يعني العالم واصل للجامعة.
1: واقفين من الساعة 7 الصبح ونحن سيارات عمومية. بنزين ولا كازين ما فيها ابدا ابدا، ونحن معتمدين على الله وعلى شغلنا يعني. والوضع البنزين كثير كثير سيء، ما في بنزين ابدا.
2: وفي مدينة سلبية بريف حماه يشكو مواطنون من عدم توفر مادة البنزين في معظم محطات الوقود، اضطرار بعضهم الى قطع مسافات بعيدة للعثور عليه او شرائه من السوق السوداء.
3: والله البنزين محروقات وضع تعيس يعني، يعني نهار كازية فيها وعشرة أيام ما فيها، يعني إحنا وضع جدا تعيس يعني. يعني مع بعض عقير بات ظل أسبوع ما يجينا مازوت، نجي لهون تعبي دبل طيب واحد يجي من الريف تعبي موتور بنزين ما بيصير الشيء هذا. 110 كيلو عم نمشي مازوت، مازوت صار أسبوع ما جانا، امبارح تاجانا بعقير بات عنا مولد بندور المية من نشرب يا أخي من، يعني عندنا وضع تحت الصفر.
4: خدمات ما في خدمات بنوب بالنسبة عندنا بالضيعة، احنا تابعين للسحن في 3 محطات لحد الآن واقفات من شغالات. عم ناخذ اخيو لتر البنزين ب 22 23 من السوق السوداء. اليوم انا عندي شغل بحما، رحت لحما 4 محطات ما فيها، المحطة اللي على الطريق محطة الفوعوري هذه كمان ما فيها، المحطة اللي بسلمية محطة الدبيات الغربية ما فيها. لحد الآن وطلع على زحمة اللي موجودة هون، هذه أول كلها سبب إهمال من الموظفين، وثاني شغلة من المحروقات غالية قاعد تحتكرها، هذول في تجار قاعد يحتكرونها.
5: والله تراجع شغلنا كتير بسبب الأسعار، العالم عم تروح مشي ما معها تدفع، ما زودنا الأجرة ما بتشتغل معنا، وهذا معيشتنا يعني. الغلاء أثر علينا كتير، معظم الأيام كازيات ما فيها، بيلتقى كازي بتلاقي زحمة عليها كتير، يا ما بيلتقى، الوضع سيء يعني.
6: اليوم أنا بدي أروح عبي بنزين، هلق اليوم بدي أروح على الحوارة، يا أما بدي أروح على الجزيرة، يا أما على منطقة بينة، بدي أحط لتر بنزين فوق الغلا، بس اللتر ب20,000، بدك تحط لتر زيادة حتى تروح تعبي بنزين وتجي، ومضطر بدك تشتغل، عندك عائلة بدك تعيشها. وغلى البنزين يا أخي مو عم نلحق، بنشتغل بمية بنعبي بستين، بنعبي بخمسين، بنعبي ب60,000، بفضلنا بالنهار 50,000 60,000، ولا بولادين بيعيشوا شيء، كل شيء غالي، والبنزين غالي، وكل كازات فاضية. يعني أنا برمنا كل كازات اجت لهون، وأنا هلق على عادة بدي أطلع بسافي، إذا ما تبقى البنزين ما في سافي.
2: قال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان إن المصرف يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حجز $1,000,000,000 خلال الفترة المقبلة. وأوضح رسلان أن التشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية. وأشار إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية المقدمة لخدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيدين حوالاتهم بالقطع الأجنبي حصرا. عادت قافلة تضم 263 عائلة من مخيمات النزوح في شمال سوريا إلى قراها وبلداتها الأصلية في ريف إدلب الجنوبي وأرياف حماة وحلب ودمشق، إضافة إلى مدينة دمشق. وبحسب مدير دائرة الشمالية للشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب محمد باكير، فإن القافلة جاءت استجابة لرغبة العائلات في العودة إلى مناطقها الأصلية، مشيرا إلى أن معظم العائدين يتجهون إلى بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، في حين تتوجه أسر أخرى إلى أرياف حلب وحماة ودمشق. ويذكر أن القافلة سيرت برعاية محافظة إدلب ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة مزن والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أصدر مجلس التعليم العالي قرارا يمنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعة السورية الخاصة ممن استنفدوا فرص التقدم للامتحانات عاما دراسيا استثنائيا خلال العام 2026-2027، ويشمل القرار الطلاب المسجلين كطلاب مسجدين

0: الذين استنفدوا فرصهم نتيجة امتحانات العام الدراسي 2025-2026. والطلاب الذين كان استنفادهم مرتبطا بتدني المعدل التراكمي، وبحسب القرار يتعين على الطلاب المستفيدين التسجيل في جامعاتهم ضمن المواعيد المحددة مع الالتزام بعدد الساعات المسموح بتسجيلها في كل فصل وفق الأنظمة المعتمدة. أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي تحديث وتأهيل 159 مخبزا في مختلف المحافظات منذ اليوم الأول للتحرير حتى الآن. وأوضح الصيادي أن المؤسسة منحت تراخيص ل 150 مخبزا تجاريا جديدا بهدف توسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة المنتج، لافتا إلى أن قطاع المخابز يشهد وتيرة متسارعة من التطوير وإعادة التأهيل ضمن خطة تستهدف رفع جودة الرغيف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار العمل على تأهيل المنشآت وتطوير القطاع في مختلف المناطق. هذا واستطلع تلفزيون سوريا رأى سكان في ريف دمشق عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الأفران والباعة بالتسعيرة والوزن المحددين.
1: هلا السعر يعني بشكل عام على هو دخل المواطن غالي شوي، اما جودته ممتازه. هلا احيانا في ملاحظات، يعني مثلا احيانا بيطلع رغيف معجن ترجعه الزلمه بيستقبل، يعني ما بيحكي اي ملاحظه. يعني
2: هاي الخبز ما في احسن من هيك، الواحد بيحكي نور الله شرع الله يعني، والجوده ممتازه والسعر منيح الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
3: كان كبير صار صغير، يعني 90% سيء، ما مو ظابط على حسب كان اول مو سيء. ايامات قبل وقت اللي يقولوا لك حصار وكيه كان اصبط من هيك وكان اوزن والريف اكبر.
4: والله الخبز ممتاز، حجمه منيح منيح، وهذا الفرن ده فرن هذا يعني حلو حلو الفرن، بس الغلاء على الخبز، بس انه الربطه ب 4000 وعالم يعني في عالم معها وفي عالم ما معها.
5: جودة الخبز بالمرة ما ظابطة بالمرة، يعني وحتى سعرها ما ظابط للعالم كنتوز. يعني هلا هون نحن كشغل ما في، العالم شغلها يعني ما في، ما بهداك السعر، عم تاخذ اجر قلي وربطة خبز غالية.
6: بس على بكره بيبقى في شوية تعجيل على بكره، اما هلا بالنهار بخاف من المراقبة بيطلع الخبز صغير. اما اوقات بينزل سعر، اوقات بيطلع ضرير، ويعني يعني ابدا من هدا قد اكل سته هذا باربعه.
7: سعره مقبول شوي، في عالم ترغبه، في عالم ما بتحبه، في عالم تشتري سياحي افضل له، في عالم بتطلع على خبز الفرن افران بتطلع هون، يعني هيك.
2: تمام، انا موضوع الخبز بيجي باخذ انا 10 ربطات عن الاسبوع كله، ايه وبنحطوا البراد وبتمام اكل منه الاسبوع كله، يعني وما احلى خبز ممتاز يعني ظريف.
0: كما استطلعنا ايضا اراء سكان في دير الزور عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الافران والباعة بالتسعيرة والوزن المحددين.
8: بشكل عام خبز صار موفر بالآونة الأخيرة، جودة تقريبا 80% جيد، في أفران تكون جودتها عالية وفي أفران جودتها تحت الوسط. بالنسبة للوزن يعني تقريبا مطابق للوزن الموجود بالسوق.
9: عد المعتمدين وين ما تروح قاعدة تلاقي الحمد، والفرنة شغالة صبح ومساء بهذا مثل السياحي بستة الربطة، المعتمد 4.5 قاعد يبيعونه ممتاز، يعني ما بي مشكلة من ناحيته وجودة زينة
10: كويس ماشي الحال، بس نتمنى انه يبقى على سعره الحالي ما يرتفع بسبب ارتفاع المحروقات.
11: سعره الان قديش؟
10: الان الربطة 4000 من المخابز العادية، بس بهاي السياحية بستة، شايف شلون؟ الخبز الافران احسن من الخبز السياحي.
12: خبز ممتاز يعني تحسن عن اولي، احنا اول ما جينا ايام التحرير اول تحرير كان الخبز سيء جدا. يعني الفضل لله هسه الخبز موضوعه ممتاز الموجود الخبز حاليا، لكن بيغلى شوي، اليوم المواطن قام ياخذ راتبه الشهري 1.5 مليون او 1.4 مليون 1.3 مليون،

0: يعني بده يحطها نص خبز والنص الثاني يعني ما تعمل. احنا نتمنى الاسعار بس سعر الخبز ينزل شوي، هذا نتمنى، لكن جوده الحمد لله ممتاز الخبز.
1: خبز حاليا جيد، ما اقول سيء، ولكن غلاء بالسعر، السعر غالي والمواطن يعني دخل

0: جددت وزارة الطاقة تحذيرها من الاقتراب من مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور بسبب ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة جريان النهر. وأوضحت الوزارة أن تمرير المياه من سدود الفرات بمعدل 1200 متر مكعب في الثانية بدأ منذ 22 من شهر أيلول الحالي، ووصلت هذه الكميات إلى دير الزور ما أدى إلى ارتفاع المنسوب على امتداد مجرى النهر في المحافظتين. ودعت الأهالي إلى توخي الحذر وعدم السباحة في النهر، إضافة إلى سحب معدات ومحركات الري الموجودة قرب الضفاف إلى أماكن آمنة.
1: في مدينة دير الزور عشرات المنشآت على طول نهر الفرات خاصة في شارع الكورنيش غمرتها المياه بشكل واضح جدا. كما تشاهدون هذا المكان كان الناس يجلسون به هنا، اليوم غمرته المياه بشكل كامل. هذه التطورات تأتي مع استمرار الارتفاع الملحوظ في منسوب نهر الفرات الذي تشهده مناطق عدة في محافظتي دير الزور والرقة بالتزامن مع زيادة كميات المياه الممررة عبر منظومة سدود الفرات. كانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع المياه الممررة من سد كديران تدريجيا لتصل إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية، واليوم وصلت إلى 1200 متر مكعب في الثانية. وقالت وزارة الطاقة أن هذا الارتفاع سوف يبقى على حاله حتى نهاية الشهر الجاري. هناك تحذيرات أيضا من وزارة الطاقة لأهالي دير الزور والرقة الابتعاد عن نهر الفرات وعدم السباحة به. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: هذا وأفاد مراسلنا بدير الزور في مداخلة سابقة بأن الجهات المعنية تعمل على تبرير المياه من السدود على نهر الفرات بشكل متدرج لمنع حدوث أي فيضانات.
2: يعني يبدو أن الجهات المعنية قد استفادت من المرة الماضية قبل نحو 3.5 أشهر تقريبا، عندما ارتفع منسوب مياه نهر الفرات بشكل مفاجئ، تقريبا خلال ما يقارب 48 ساعة ارتفع بمعدل 3 أمتار، وبمعدل أو ربما خلال أسبوعين تقريبا زاد عن 3.70 أمتار. اليوم منذ شهر تقريبا أو أكثر من ذلك بقليل بدأت يعني منسوب المياه بالارتفاع، ويعني تمرير المياه من السدود على نهر الفرات بشكل متدرج، وهذا يعني كان ربما بتنسيق عال ما بين المحافظات التي يمر منها نهر الفرات وإدارة السدود سواء سد الفرات أو كديران أو غيرها من السدود، وكذلك بالتنسيق مع يعني تركيا. هذا التنسيق يعني الآن لم نسجل أي حالة غرق في نهر الفرات نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، على الرغم من مرور شهر كامل من ارتفاعه أو بدء عمليات ارتفاع المنسوب. وكذلك الأمر محطات المياه التي كانت تخرج واحدة تلو الأخرى في المرة الماضية حتى وصلت إلى 86 محطة من أصل 210 محطات خرجت عن الخدمة، هذه حتى الآن لا يوجد خروج للمحطات بشكل حقيقي، مجرد وصول المياه إلى بعض هذه المحطات دون خروجها عن الخدمة. إذا تحدثنا عن الجسور التي كانت هي بالأساس جسور بدائية إسعافية كجسر الترابي أو جسر الميادين وكذلك جسر العشارة وجسر يعني المريعية مرات، هذه الجسور كانت بدائية إسعافية لم يكن مقرر لها أن تقاوم ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، فقد خرجت جميع هذه الجسور في المرة الماضية عن الخدمة. منذ ذلك الحين استقدمت وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية جسور حربية وأنشأتها على ضفاف الفرات، الأول في مدينة دير الزور والثاني قبل نحو أسبوعين تقريبا في مدينة الميادين مع الضفة الأخرى من نهر الفرات، وإعادة ترميم جسر العشارة وكذلك وجود جسر البوكمال الباغوز. فإذا 4 جسور موجودة الآن على ضفاف الفرات، ربما لا تتأثر مثلا جسر البوكمال لا يتأثر على الإطلاق لأنه مرتفع عن سطح النهر ما يقارب 10 أمتار. إذا تحدثنا عن جسر العشارة يتأثر لكن ليس بالشكل الكبير، إذ أنه يوجد به 3 فتحات وتتم عملية زيادة الركام في المناطق يعني التي هي فيها ربما تعتبر رخوة في بعض الأحيان، وكذلك الجسور الحربية هي تعوم على مياه النهر مع ارتفاعه، فإذا يعني تحتاج فقط إلى عمليات صيانة وشد من الطرفين عندما يرتفع منسوب نهر الفرات.

0: هذا يحدث بشكل يومي تقريبا عندما يكون هناك انعدام للعبور. تقوم الوحدات المختصة بشد الجسر ومراقبة يعني حالته الفنية.
1: بعد أكثر من 14 عاما من غياب الكهرباء، يجدد أهالي جدد عقيدات بريف دير الزور الشرقي مطالبهم بإيصال الشبكة إلى البلدة التي يقطنها أكثر من 8000 نسمة، ويعتمد سكانها على بدائل مكلفة لتأمين احتياجاتها.
2: أكثر من 14 عاما مرت على بلدة جديد عقيدات في ريف دير الزور الشرقي من دون أن تصل إليها شبكة الكهرباء، في حين تنعم بلدة مجاورة بخدمة باتت متاحة لسكانها.
3: طيب العالم هناك بجهة الشامية قاعد تجي بها الكهرباء 22 ساعة، احنا كان عندنا هنا بس الخط الخدمي. الخط الخدمي كان موفر علينا المي، محطات المي والمشفى منطقة جديد عقيدات وجديد بقارة. نتفاجئ انه حتى الخط الخدمي صار يشتغل بالست ساعات. اليوم حتى هاي الإنارة اللي كانت منورة علينا بالليل صارت ما عاد تشتغل نهائيا. احنا استبشرنا خير بالمحاولة الجديدة ايش دان يصير بينا. ليش يعني هالشيء هذا؟ قدموا لنا طلب المسؤولين عن هذا الواقع الكهربائي، قدموا لنا طلب زيادة ميجات للخط الشرقي مشان يشغلون الخط الخدمي.
4: احنا بس قرية جديد عقيدات ما تجينا الكهرباء. ايوه اللي عنده طاقة اللي عنده مصاري طبعا يجيب طاقة، والما عنده والله على القناديل لسعهم، على البطاريات صغار يعني هذا ما يجوز هذا الحكي.
2: يعيش أكثر من 8000 نسمة في البلدة وسط اعتماد متواصل على البدائل لتأمين احتياجاتهم، ما يضيف أعباء جديدة على حياتهم اليومية وأعمالهم.
5: واقع الكهرباء في قرية جديدة عقيدات، لا يوجد كهرباء منزلي في قرية جديدة عقيدات، حيث أن الكهرباء كانت تقتصر على الخط الخدمي المقذي لمحطة مياه الشرب، بالإضافة إلى خط الإنارة في الطريق العام دير الزور البصيرة. تم مخاطبة السيد محافظ دير الزور بذلك بخصوص توصيل الكهرباء عن طريق شركة الكهرباء دير الزور. نأمل من شركة كهرباء دير الزور النظر بموضوع توصيل الكهرباء للقرية جديد عقيدات وإصلاح المحولات التي تحتاج إلى إصلاح.
2: مع تحسن واقع الكهرباء في المناطق المحيطة، تتجدد مطالب أهالي جديد عقيدات بإيصال الشبكة إلى بلدتهم ووضع حد لسنوات من الحرمان.
1: أحيا أهل في مدينة دير الزور الذكرى 14 لمجزرة حيي القصور والجورة التي نفذتها قوات النظام المخلوع عقب اجتياح المدينة عام 2012.
6: والآن مع عرض مائي بعنوان
7: حضرنا اليوم فعالية إحياء مجزرة الجورة القصور بإعادة محافظة دير الزور. طبعا هذه إحياء الذكرى هي تمر الأليمة على هذه المحافظة مما ارتكبت مجازر بشعة بحق المدنيين العزل من النظام البائد المجرم على أن ينتقم من الثوار الأحرار، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بتضحيات هؤلاء أنارت لنا الدرب، وبفضل الله انتصرنا على هذا النظام البائد المجرم.
8: حية لا تموت.
1: يبدأ أهالي سهل الغابر في حمال الغربي موسم تجفيف التين بالطريقة التقليدية المعروفة بالهبوط، من خلال قطف الثمار وفرزها وتجفيفها تحت أشعة الشمس قبل تعبئتها لتكون من مؤونة الشتاء.
9: تحت الشمس الصيف وعلى أسطح منازل تحولت إلى مساحة للعمل والرزق. تبدأ فدوى يومها منذ ساعات الصباح الأولى، تفرز حبات التين بعناية ثم تنشرها لتجف في عرفة توارثتها الأجيال، محافظة على طريقة تقليدية في إعداد مؤونتها، في حين هي عند أسر أخرى في سهل الغاب مصدر أساسي للدخل.
10: تعلمت عن أمي وأمي أكيد تعلمت عن أمها، وصرنا هلاق شي 20 سنة مثلا منسوي، أنا بالنسبة لإلي منسوي للبيت للأقارب. في عائلات بتعملوا مصدر رزق، بتواجهنا صعوبات كتير، منشتغلوا بالشمس، بدأ الشمس كتير تكون حدينا نحطه بس على السطح ونقلبه ونفتحه، كل يوم شغلنا بالشمس. سبب تسميته هبولتين لأنه من بيجيبوا مي، طنجرة مي سخنة بيغلوها للمي بيحطوه بمصفاي فوق المي تسخني من الهبلي، هي اللي بيستعملوا بيلين التين فيها لهيك.

0: موت بالتي.
1: رغم مشقة العمل والاعتماد على أشعة الشمس، يزداد الطلب على التين المجفف لما يتمتع به من قيمة غذائية وما يوفره من بديل طبيعي للسكريات، ما يدفع الوحدات الإرشادية الزراعية إلى دعم هذه الحرفة التقليدية وتطويرها وتوسيع إنتاجها.
2: تجفيف التين هو تراث معترف عليه، هو من أهم النشاطات اللي بتقوم فيها المرأة الريفي بالمنطقة، وبيحسن من الدخل الاقتصادي ومن والمعيشي عندهم، بيحافظ على قيمته الغذائية لفترات طويلة دون تبريد، مع قابلية تسويقه بالأسواق الشعبية، بالمتاجر الكبرى، حتى بإمكانية تصديره لخارج البلاد.
1: بعد اكتمال التجفيف تجمع حبات التين وتعبأ تمهيداً لبيعها في الأسواق المحلية بحسب حجمها وجودتها، ويشكل هذا المنتج مصدر دخل للأسر، في حين يسهم تطوير أساليب تجفيفه وتسويقه في تحسين مردوده للمنتجين.
3: في سهل الغاب يبقى الهبول أكثر من مجرد تين مجفف، هو موسم يعيد للأهالي جزءاً من تراثهم، ومورد موسمي يمد كثيراً من العائلات بما تحتاجه لعبور الشتاء. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حما الغربي.
4: حذر محمد الشريف مشرف الجودة التمريضية في مستشفى الرنتيسي بغزة، حذر من أن قسم حضانة الأطفال شبه متوقف بسبب نقص الوقود الناجم عن الحصار الإسرائيلي.
5: مستشفى الرنتيسي تعتمد اعتماد كلي في خدماتها على الكهرباء، وذلك من حيث توليد الأكسجين أو من حيث الأجهزة التي تعمل في الأقسام الحرجة مثل أقسام الحضانة وأقسام الاستقبال والطوارئ. ولكن في الآونة الأخيرة واجهنا مشكلة كبيرة أو عظيمة جدا، وهو توقف المولدات لفترات طويلة، مما أثر سلبا على تقديم الخدمة في داخل المستشفى. بعد تعطل المولدات الكهربائية ونقص المحروقات من السولار والزيوت لتوليد هذه الكهرباء، توقفت الخدمات الأساسية مثل خدمات الحضانة، وكنا بصدد أيضا افتتاح أقسام مثل العناية المركزة وأقسام الحضانة للأطفال الخدج، ولكن للأسف تأجلت كل هذه الخدمات بناء على توقف الكهرباء ونقص السولار أو الوقود بشكل عام، مما سوف يؤثر سلباً إلى الخدمات التي تقدمها مستشفى الرنتيسي من علاج الحالات أو الأطفال الرضع أو الأطفال دون 12 عام.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار. ونقل موقع أكسس عن ترامب قوله إن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وبأن أكبر كمية من النفط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن أكثر من 20 مليون برميل عبر مضيق هرمز. وتوقع ترامب إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. ضعنا في آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتعلق باستئناف الضربات الأمريكية على إيران أيضا، وبما تحدث عنه بخصوص استئناف المفاوضات مع الجانب الإيراني بحسب ما تحدثت به يعني مواقع إخبارية أمريكية.
6: نعم، مرحبا جمال. حديث الرئيس دونالد ترامب أتى خلال مقابلة مع موقع أكسيوس، تحدث فيها أو توقع استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني، لكن بنفس الوقت وحينما سئل إذا ما كان يفكر باستئناف الضربات العسكرية ضد إيران قال إنه يفكر بذلك كل يوم، في إشارة إلى أن الخيار العسكري يبقى خيارا قائما رغم وجود محادثات بين الجانبين. نحن نعلم أن الإيرانيين قدموا مقترحا ووضعوا شروطا، قالوا فيه بما معناه أنهم مستعدون لفتح المضيق خلال 7 أيام لكن هناك بعض الشروط.

0: طبعا الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح خلال هذه المقابلة، وقال إن الإيرانيون يريدون إبرام اتفاق لكن ليس يعني الاتفاق الذي أرغب به. طبعا يعني فيما بعد وخلال يعني وجود الوفد الإيراني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جرت مباحثات بين الجانبين، مباحثات غير مباشرة. رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لعب دورا على هذا الصعيد، وساهم في يعني إيجاد حل وسط، بمعنى أن المقترح تم تعديل، قدم مقترحا كيعني بعض إجراء تعديلات على المقترح الإيراني. هذه الجولات المكوكية التي قام بها المسؤول القطري أفضت إلى الاتفاق على استئناف قريب للمحادثات في هذا الأسبوع. بعض المصادر قالت أنها قد تكون يوم الاثنين اليوم. بغض النظر طبعا أسباب رفض المقترح الإيراني كما كان بالصيغة السابقة، حسب المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة مايكل وولتز، قال أن الإيرانيون يريدون يعني وضعوا شروطا مسبقة، ويريدون كل شيء بشكل مسبق، يريدون الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، الأموال الإيرانية المجمدة، يريدون رفع العقوبات، لكن لا يمكن قبول ذلك، بمعنى أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تقدم شيء مسبق. وبنفس الوقت حتى أن الرئيس دونالد ترامب قال بما معناه أن الأمور تغيرت، لو قال لو أن الإيرانيين قدموا هذا المقترح قبل عام ربما كنا وافقنا عليه، لكن الإيرانيين لا يعرفون أنهم فقدوا الكثير من الأوراق. إذن لم يعد مجالا أمام الإيرانيين ليفرضوا شروطهم. هذا هو مغزى الموقف الأمريكي، بمعنى. لكن يبقى يعني السؤال هو حول المقترحات أو النص المعدل. لا أحد يعني يعلم بالضبط ما الذي جرى تعديله، هل يعني ستبدأ فعليا المحادثات أم ستنتكس لسبب ما. يعني استنادا إلى التجارب السابقة جمال، لغاية هذه اللحظة لا نستطيع الجزم إذا ما كانت المحادثات ستفضي إلى نتائج إيجابية أم ستمنى بالفشل كما جرت
1: نعم
0: العادة. هذا كله متوقف يعني إجابته خلال الأيام المقبلة. نعم، إليك جمال.
1: كل شكر لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار أبو ظبي أمس الأحد، والتقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة وصفتها القناة بسرية. ونقلت القناة عن مصدرين أن نتنياهو غادر إسرائيل صباحا على متن طائرة خاصة إلى أبو ظبي، وقضى يومه في الإمارات قبل أن يعود مساء. وأضافت أن نتنياهو ومرافقيه توجهوا إلى الإمارات في عدة طائرات. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة، وأضاف قاسم أنهم جاهزون للحوار، لكن كيف يمكن محاورة من حكم عليهم بأنهم خارجون عن القانون؟ وأشار إلى أنه يحق للرئيس التفاوض لكن لا يحق له مخالفة الدستور والتنازل عن حق لبنان في مقاضاة العدو، داعيا إلى وضع حد للتنازلات وإلى تجميد المفاوضات المباشرة. واتهم قاسم السلطة اللبنانية بمساعدة المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدلا من مواجهته. قالت السلطات الأوكرانية أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون من جراء هجمات روسية صادفت أجزاء مختلفة من البلاد. وأوضح حاكم أوديسا أن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون، في حين أعلن حاكم زاباروجيا مقتل 4 أشخاص وإصابة 5. وقال حاكم خاركيف أن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرون في هجمات استهدفت 21 منطقة بالمقاطعة. وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على عدة جبهات، مع تصاعد استهداف مناطق شرقي وجنوبي البلاد خلال الفترة الأخيرة.

هذا وقتل شخص وأصيب 7 آخرون من جراء 117 هجوما أوكرانيا استهدف مقاطعة بلغراد الروسية وفق ما أفاد به القائم بأعمال حاكم المقاطعة. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 505 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 4 قنابل جوية موجهة وصاروخا من طراز هيمارس. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء

0: المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكانت داماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية، طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري، من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني، إضافة إلى الداماد نامي نفسه. إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خريطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبري الشرقي مقابل أراض يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبري لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروباً ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضاً مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطاً في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريباً الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضاً للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريباً هذا الخطاب تبناه هو حزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعاً الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماماً من المفاوضات مع إسرائيل. كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقاً أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاطبكم اليوم من قلعة الصمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزاً لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معاً على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي. وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
3: ومصر التي كانت في خندق العرب ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
1: لم يستطع أن يحرر جزءاً من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريباً خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوماً طبعاً بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
0: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ، الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعدما يقارب 40 عاماً على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنياً كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملاً؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسماً الصورة التي أرادها لنظامه داخلياً وعربياً. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل.

0: إسرائيل، وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل. ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد، فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر، ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي. أما جيشها فكان غارقاً في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
1: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريباً مع عام 1990، الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريباً أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي. لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
2: وقتها بدأ أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
0: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 1991. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
3: في مكتبي ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية، هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
2: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
4: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، ديكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
2: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول: لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.

0: مدريد بروسيس.
1: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
2: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
1: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شمير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شمير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكرا بتاريخ شمير الإرهابي.
3: سوريا is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
4: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted، هو يقتل وسطاء السلام.
1: رسمت البداية نتيجة حتمية، ست جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات أربعة: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
5: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية، يعتبر أنه فلسطين التاريخي هذه إسرائيل هي جزء من أراضي فلسطين التاريخية. ثانياً أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر، ممر إلى بحيرة طبرية وممر إلى المياه. طبعاً الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شمير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شمير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
1: بعد الجولات الست، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شمير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري، قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقارباً مع تطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
6: عادت المفاوضات مجدداً، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
1: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637، لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي

0: سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
1: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة أخبرني العلاف:
2: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
1: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب قال لي:
2: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات، الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
1: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات، فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
0: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية، وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.
3: إدارة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
0: أتم الطرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
4: لم يكن هناك من مبرر للمحادثات السرية، خسروا وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
0: في أواخر شباط فبراير من عام 2011، اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
5: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
6: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر، وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار

0: فلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
1: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
2: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثميناً، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967؟ أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
1: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
2: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
1: مقابل هذا العرض الواضح، قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
0: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
1: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع، ونصه:
2: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقاً عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولاً زمنياً لتحقيق ذلك.
1: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفاوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
3: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاماً، وشدد على السرية التامة لهذه العملية. وأخبر وارن كريستوفر مراراً وتكراراً أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
1: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة، سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحاً لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون، وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
0: أبرز الاجتماعات طبعاً هي الاجتماعات التي حصلت سراً بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي وإيهود بارك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 95 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد إيهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديدا تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية. توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
1: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل.

0: وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
1: انسحب يعني إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقا بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي المنطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب ترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اختيار رابين في شهر نوفمبر عام 1995، تم اغتيال رابين، جاء شمعون بيريز رئيسا للوزراء،
2: لكن بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان والتي أدت إلى مجزرة قانع عام 1995-96، والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
1: هلا مع مجيء هود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الـ من الـ من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
0: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
3: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن لسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
0: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
4: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمان بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول: لا، عليكم أن تقطعوا لي التزاماً مباشراً رجلاً لرجل.
0: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبق له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده 8 من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس، وفي حوزة

يتم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في

0: بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراضٍ؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب، كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
1: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
2: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
1: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون، ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
2: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
1: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بالنسبة لبوش فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون، وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
3: طريقنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غرقنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات: من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب كل الإسرائيليين هم يمين.
1: صارت دمشق مقراً لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل، رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت السيادة السورية حتى حزيران يونيو عام 67 يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
4: في منتصف عام 2000 بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية.

0: إيرانية وليست سورية، وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراض سورية. قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سورية.
1: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
2: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
3: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح، يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006، ولا تنسى أنه حماس أيضاً جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006. لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلاً أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا، يعني إذا كسروا يعني إذا حققوا السلام مع سوريا يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عملياً، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
1: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً، وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
4: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة، شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصياً في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 من فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب، وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطتي الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضاً إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
1: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدواناً على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل لاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
4: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي، وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية، ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن. وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً. وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في تشرين الثاني نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
1: في فندق إنتركونتيننتال بإسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008 عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أي من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسن نية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
3: حتى سوريا أنا بتقدير الشخصي أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل هدفها الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
5: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائماً بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
1: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
4: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلا، وقد قطعنا شوطا طويلا في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 ديسمبر اجتماعا مثيرا للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء أنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفياً من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
1: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
4: حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقا من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 من كانون الأول ديسمبر.
1: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق والتقوا بالرئيس الأسد.
3: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلاً أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
1: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
2: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
1: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 من فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
6: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.
1: بناءً على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلاً بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك فيلق القدس، ومنع عبور أفراده ومعداته عبر الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري، ووقف التعاون مع حزب الله اللبناني. وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي، بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل أو الأرض مقابل السلام.
6: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران، على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية. وكان رد الأسد ذا شقين، إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف، الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967.

0: ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
1: في كتابه أشار هوف إلى ذلك معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق الخمسين الذي استغرقها الاجتماع.
0: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
1: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر أذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب. رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين، تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار. مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
0: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها. ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
1: في كتابه يتساءل هوف:
0: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة؟
1: تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة. ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم آل الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود. نظام شرد وقتل أفراد شعبه، وصغى حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، أهلا بكم. قوى الأمن الداخلي تفكك خلية لداعش، نفذت عمليات في محافظات إدلب وحلب وحمص والرقة. احتجاجات جديدة في ضاحية قدسية بريف دمشق للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإنصاف المتضررين منها. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن بدأ إعادة تأهيل مطار اللاذقية الدولي تمهيدا لتشغيله. مجلس التعليم العالي يمنح المستفيدين بالجامعات السورية الخاصة عاما استثنائيا. في التفاصيل، أعلنت قوى الأمن الداخلي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع أبوات ناسفة واغتيالات نشطت في الرقة وإدلب وحلب وحمص. وأوضحت قوى الأمن في بيان أن العملية أفضت إلى القبض على 4 من متزعمي الخلية وعدد من عناصرها في حلب وإدلب وحمص. وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت تورط أفراد الخلية في تنفيذ 5 عمليات خطف إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وأشارت إلى أنها ضبطت مواد متفجرة كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية. ألقت قوى الأمن الداخلية القبض على خلدون حسين مبارك العقيد الطيار في جيش النظام المخلوع. ووفق الأمن الداخلي فقد قبض على الطيار إثر عملية أمنية استهدفت مكان اختبائه في ريف جبلة، مشيرا إلى أن السجلات العسكرية للمقبوض عليه تشير إلى تدرجه كطيار مقاتل على طائرات ميج 29. وأوضحت التحقيقات تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بحق المدنيين من خلال تنفيذه طلعات جوية قتالية مكثفة شملت معظم الأراضي السورية وتركزت بشكل كبير في مناطق الشمال السوري. أعلن الأمن الداخلي القبض على جابر محرز إبراهيم الذي كان يشغل رتبة عميد ومنصب قائد لواء 138 دفاع جوي في بلدة صيدا بريف درعا بعهد النظام المخلوع. وقال الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إبراهيم بإصدار أوامر بالقتل والاعتقال وقمع المتظاهرين، كما أنه شارك في حملات عسكرية استهدفت مناطق في درعا، إضافة إلى مسؤوليته عن مجزرة مساكن صيدا التي قتل فيها نحو 120 شخصا، بجانب ورود اسمه في ملفات تتعلق بعمليات اعتقال وتعذيب طالت مدنيين بدرعا بينهم الطفل حمزة الخطيب. أوقفت قوى الأمن الداخلي في دير الزور رجلا يشتبه بتسببه في وفاة ابنته بعد تعرضها للضرب ونقلها إلى مستشفى دير الزور الوطني حيث فارقت الحياة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الرجل أوقف عقب الحادثة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأنه كان تحت تأثير مواد مخدرة وقت وقوع الحادثة. وأوضحت أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات القضية وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوف. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بأربع قذائف مدفعية سهول زراعية بين بلدتي بريقة وكودنا بريف القنيطرة الجنوبي. وفي السياق، أفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل في بلدة كودنا بريف القنيطرة خلال توغلها بالمنطقة بأكثر من 15 آلية عسكرية. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، حيث يتم تسجيل توغلات لجيش الاحتلال بشكل شبه يومي يتبعها تفتيش واقتحامات لمنازل سكان المنطقة. حذرت مديرية البيئة في الحسكة المواطنين ووسائل الإعلام من الاقتراب من منطقة جبل كوكب ومحيطها والدخول إليها لوجود مخلفات حرب وأرغام يحتمل انتشارها في المنطقة. وأوضحت المديرية أن التحذير سيبقى ساريًا حتى استكمال أعمال تمشيط المنطقة من قبل مديرية مكافحة الألغام وإجراء المسح البيئي والميداني بالتنسيق مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث والجهات المختصة. ودعت المديرية المواطنين والإعلاميين إلى الامتناع عن التوجه إلى المنطقة أو تنفيذ أي تغطيات ميدانية فيها إلى حين الانتهاء من أعمال المسح والتأمين والإعلان رسميا عن جاهزية الموقع. تجددت الاحتجاجات في ضاحية قدسية بريف دمشق أمس لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإنصاف المتضررين منها. وتأتي هذه الاحتجاجات امتدادا لتحركات شهدتها ضاحية قدسية ومناطق أخرى في ريف دمشق خلال الفترة الماضية رفضا لقرارات الاستملاك والمطالبة بإعادة الأراضي لأصحابها وحسم وضعها القانوني قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية في المدينة.
1: هذا مو حكي، هذا امبارح بيبعثوا لنا تهديد، امبارح بتهديد بيبعثوا لنا، ضبوا ضبوا جماعتهم، شو الحكي هذا؟ نحن زمان الكلب هذا ما خدنا.
0: هذا والتقى مسؤول العلاقات في قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق حسام الجاجة مع المحتجين في ضاحية قدسية متعهدا بالاستماع إلى مطالب المحتجين ورد الحقوق إلى أصحابها.
2: من أي جهة مستملكة لا أي عقار مدني، ولحد يكون في قانونيين منهم يسمعوا منكم ويشوفوا اللي له حق لح ياخذوا من عيوننا، واللي معوض لح يتفقوا هن وياه. غير هيك نحن هاي البلد بلد من هون لنهاية الأسبوع بيكون المكتب قائم، من لكم عنت ومن

0: بكل البلديات وين المكتب، كل انسان له ارض وين ما كانت تكون فيها استملاك رح يكون في قانوني يستقبله ويسمع منه وان شاء الله اللي له حق رح ياخذه.
1: من جهتها أصدرت شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري بياناً قالت فيه إن الأعمال في مشروع أبيات هيلز قانونية وتعاقدية، وإن دورها يقتصر على الاستثمار والتطوير وفق الالتزامات القانونية. وأكدت الشركة على ضرورة الفصل بين المطالبة بالحقوق عبر القنوات القانونية وبين دخول الموقع أو التعدي على ممتلكاتهم والعاملين فيه وتعطيل الأعمال. كما أشارت إلى أن الشركة ليست طرفاً في نزاعات الملكيات، وأن البت فيها من اختصاص الجهات الرسمية والقضائية المختصة. وفي سياق أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً لها، أشارت فيه إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار لا تحمل إطاراً لحقوق الإنسان يضمن أن تحترم إعادة البناء حقوق المتضررين وتحميها، مشيرة إلى أن الأطر القانونية الناظمة لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة.
2: هذا نحكي عن مشروعات
3: حرامية ما بدنا نشوف،
2: حرامية ما بدنا نشوف.
4: على وقع الاحتجاجات المتكررة المطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها وتسوية أوضاعها القانونية قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية، والتي كان آخرها في ضاحية قدسية بريف دمشق، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً حذرت فيه من أن الحكومة السورية تمضي في توقيع صفقات لإعادة الإعمار بمليارات الدولارات في وقت ما يزال فيه الإطار القانوني الناظم للعملية يفتقر بحسب المنظمة إلى ضمانات كافية لحماية حقوق السوريين المتضررين، ولا سيما ما يتعلق بقضايا السكن والأراضي والملكية والتعويض. المنظمة أشارت إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت في إطار عملية إعادة الإعمار لا تتضمن إطاراً واضحاً يضمن احترام حقوق المتضررين وحمايتها وتعزيزها خلال مراحل إعادة البناء. كما أوضحت المنظمة أن الأطر القانونية الحالية لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو الجهات المطورة بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة بما فيها الفئات التي ما تزال نازحة قبل إقرار المشاريع أو الشروع في تنفيذها، مضيفة أن عملية إعادة الإعمار ينبغي أن تتضمن آليات تتيح التفاوض على شروط التعويض بدلاً من فرضها، إلى جانب توفير جهة مستقلة تمكن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم. وذكر التقرير أيضاً أن قيمة التعهدات والإعلانات الخاصة بإعادة الإعمار ما تزال تفوق بكثير حجم الاستثمارات المنفذة فعلياً على الأرض، مشيراً إلى أن جزءاً مهماً من التمويل الدولي لا يزال مرتبطاً باستكمال أطر الحوكمة وتعزيز القواعد القانونية المنظمة للعملية. تقرير هيومن رايتس ووتش يفتح إلى جانب الاحتجاجات في عدد من المناطق باب التساؤل حول الدور المنتظر لمجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة من إعادة إعمار البلاد، لا سيما فيما يتعلق بإقرار قوانين تشريعية تضمن متطلبات الاستثمار من جهة وحماية حقوق الملكية وجبر ضرر المتضررين وسن آليات عادلة للاستملاك والتعويض من جهة أخرى.
1: نظم معلمون في مدينة القصير بريف حمص وقفة احتجاجية اعتراضا على تعيين مدرسين من خارج المدينة، مطالبين بإعطاء الأولوية للكفاءة المحلية لا سيما المعلمين الوكلاء العاملين في مدارس المدينة.
5: هلا تخرجنا السنة رحنا نطالب بحقوقنا بالتوظيف، اسوى برفقاتنا اللي كانوا على دور النظام وتثبتوا عندهم خدمة 14 سنة نتفاجأ بقولولنا انتم مستنفذين. راجعت اكثر من جهة بالتربية حتى الجهة القانونية يعني بقولوا لا انت مستنفذ، وقلت لهم انه نحن نزل مرسوم فينا السيد الرئيس انه نحن هاي الفترة لا تحسب، بقولوا لي لا ما دخل، نحن موجود عندنا مستنفذين.
6: نحن اليوم نطالب السيد احمد الشرع بتثبيت هذه الفئة التي تقف ورائي كلها، كلهم خريجين جامعيين وخريجين معاهد كلهم يحملون شهادات، زائد بإضافة إلى شهادات الخبرة الذي نحن أحق بتدريس أبنائنا. كنا تحت القصف ندرسهم، وفي بعد انتصار الثورة والتحرير من حقنا أن نتابع تدريسهم.
1: نقل سجينان سوريان من سجن روميا في لبنان إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية مع دخول إضراب السجناء يومه 16 احتجاجا على تجميد قانون العفو العام. وقال سجناء في سجن روميا لتلفزيون سوريا إن عدد الحالات الصحية الحرجة ارتفع إلى 41 حالة، مضيفين أن السجناء يعانون من عياء شديد إثر إضرابهم عن الطعام والدواء منذ أيام. بدورها حذرت لجنة أهالي سجناء في لبنان من انفجار الأوضاع داخل سجون في حال استمرار التطورات الحالية. قال مستشار الشؤون الأفرو آسيوية في وزارة الخارجية محمد الجفال، قال إن الموقف السوري تجاه السياسة الإيرانية نتج عن تجربة 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار ودور إيران في دعم نظام الأسد. وأشار الجفال إلى أن وقوف إيران إلى جانب النظام السابق على حساب الشعب السوري أسهم في تعقيد الأزمة وجلب المزيد من الويلات للسوريين، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل ذلك عند الحديث عن العلاقات بين البلدين. كما لفت الجفال إلى أنه إذا أرادت إيران بناء علاقة جيدة مع سوريا فعليها احترام سيادة البلاد وإرادة شعبها ومراجعة سياساتها السابقة والعمل على بناء الثقة، مضيفا أن سوريا الجديدة تنتهج سياسة منفتحة تجاه جميع الدول لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث في الماضي ولا تفرط بحقوق السوري. قال مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا أنها ستبقى جماعة وطنية مستقلة أو مستقلة القرار، متمسكة بنهجها الإسلامي الوسطي ومنحازة إلى كرامة الإنسان السوري وحقوقه. وأضافت أنها تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والفئوية وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك من خلال الحوار مع مختلف القوى الوطنية. وأشارت إلى أن بناء سوريا المستقرة يتطلب مشاركة جميع المكونات في الحياة السياسية والتنمية وبناء المؤسسات. قال وزير الداخلية الألماني إن بلاده تعمل مع الحكومة السورية بشأن إعادة فئات من السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن آلية العودة. وأوضح الوزير الألماني أن السلطات الألمانية تتعامل مع ثلاث فئات رئيسية في هذا الملف، تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء، إضافة إلى المندمجين في المجتمع الألماني ممن لديهم وظائف وأفاق للبقاء. وأضاف أن برلين تبحث مساري الترحيل القسري والعودة الطوعية مع تقديم حوافز لتشجيع الراغبين في العودة. وتؤكد الحكومة الألمانية في تصريحات حديثة أنها تعمل على إنشاء آلية دائمة للترحيل تبدأ بالمجرمين ومن تصفهم بالخطرين أمنيا مع دراسة كل حالة بصورة منفردة. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بدأ الورشات الفنية أعمالها في مطار اللاذقية الدولي لإعادة تأهيله تمهيدا لإعادته إلى الخدمة واستقبال الرحلات والمسافرين في أقرب وقت ممكن. وأوضح الحصري في تصريحات لوكالة سانا أن إعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لاستعادة جاهزية منظومة المطارات السورية وتطوير بنيتها التحتية. وبيّن أن موعد إعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي سيعلن فور استكمال الأعمال والتحقق من جاهزيته الكاملة والآمنة للتشغيل. أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا أن الهيئة العامة للطيران المدني شرفت على الانتهاء من إنشاء أكاديمية لتعليم وتدريب الطيران بشهادة أوروبية معتمدة، مضيفا أن الهيئة ستعلن عنها رسميا في تشرين الأول المقبل. وأضاف المصدر أن الهيئة تسلمت طائرتين مخصصتين للتدريب، وأنه جار استقدام 3 طائرات إضافية بالإضافة لجهاز محاكاة لطائرات A320. ومن جهتها لم ينفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري هذه الأنباء، وأوضح لتلفزيون سوريا أن الإعلان الرسمي سيتم مع انتهاء الاستعدادات. بدأت شركة سوريا للبترول عملية نقل البنزين الموردي لصالح العراق عبر مصب بانياس النفطي بموجب اتفاق يمتد ل3 أشهر وقابل للتجديد. وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتخزين في الشركة السورية للبترول أحمد قبجي لوكالة سانا إن عمليات نقل البنزين إلى العراق انطلقت الخميس الماضي بواقع 57 صهريجا في الدفعة الأولى، على أن ترفع القدرة التشغيلية تدريجيا إلى نحو 200 صهريجا يوميا عبر معبر التنف. وأوضح قبجي أن شركة UCC القطرية تتولى شراء البنزين من عدة مصادر عالمية، في حين تتكفل الجهات السورية بعمليات النقل مقابل أجور ترانزيت. وأشار قبجي إلى وجود 10 ناقلات في البحر جرى تفريغ 2 منها في خزانات الشركة السورية للبترول في بانياس، في حين تتواصل عمليات التفريغ والتحميل على مدار الساعة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مدينة اللاذقية تشهد أزمة في مادة البنزين على خلفية انقطاع التوريدات عن محطات الوقود منذ يوم الخميس الفائت. وقال المراسل أن كميات مادة البنزين المتوفرة في المحطات بدأت بالتراجع تدريجيا، مشيرا إلى إغلاق معظم محطات الوقود وتوقفها عن العمل على إثر ذلك. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء أهالي في مدينة اللاذقية بشأن أزمة توفر مادة البنزين في محطات الوقود.
7: قلة توريد مادة البنزين لمحطات الوقود أدى إلى أزمة وطوابير في مدينة اللاذقية.
8: يعني تارك مصلحتي وجاي لهون، أنا مصلحتي بياع بالي عدم مؤاخذة، ما أنه هذيك الحسبة، بس أنه هالمنظر بالنسبة للدولة ما هي مضبوطة. 1 2 كل المواطنين تاركين أعمالهم وأشغالهم جايين بس لحتى للبنزين. طيب غليتوا البنزين، ضبطوا وضع البنزين، شهر بصير فيه بنزين، شهر ما فيه بنزين.
9: يعني صار من الساعة 8:30 حياتي وهون، يعني يوم بدنا نعبي بنزين، يوم بدنا نوقف على الجازية، يعني يوم نشتغل يوم ما بنشتغل، والله ما بطلع قاعدة. يا أخي طلع البنزين أمرنا الله، خلاص أزمة اقتصادية وطلع البنزين وصبرنا على السعر، بس يا أخي كمان ما هو موجود، والله ما أنا مقبول. يعني نحن عمال يومية، يوم نشتغل بالسيارة، تاني يوم نقعد نوقف نتفرج عليها.
10: صلي هون الساعة 6:30 هلا ما درت بنزين، كل الكازيات ولا بنزين فيها. إحنا بين كل الكازيات ما في بنزين، هلا مطفية بالإدرة، ما بشتغل بالإدرة خالصة.
11: بكون 6:10 لهلا ولا كازي. كل ما عرفنا حكينا معهم إنه في كازي قريب يشر شيء ما في. بطريت وقفهم
12: امبارح الساعة 3 العصر، لا الله لا بيعطوا ابيض ولا احمر. امتى جاي البنزين؟ جاي على الطريق وبس حكي.
13: الساعة 5 الصبح هون ولحد هلا، يعني اسه ما مبين اذا في بنزين ولا لا. يعني لقيمه هالوضع ما حد بيعرف.
14: لا فيك مسكر محلي انا وجاي له، جيت هلا من الصبح من 7 انا هون ليك سيارة، ولهلا ما رحنا على الكازية كذا مرة وكلنا بيقولوا ما بنعرف شيء. يعني العالم واصل الجامعة
15: واقفين من الساعة 7 الصبح ونحن سيارات عمومية. بنزين ولا كازية ما فيها أبدا أبدا، ونحن معتمدين على الله وعلى شغلنا يعني. والوضع البنزين كتير كتير سيء، ما في بنزين أبدا.
1: وفي مدينة سلمية بريف حماة يشكو مواطنون من عدم توفر مادة البنزين في معظم محطات الوقود، واضطرار بعضهم إلى قطع مسافات بعيدة للعثور عليه أو شرائه من السوق السوداء.
16: والله البنزين محروقات وضع تعيس يعني، يعني نهار كازية فيها وعشرة أيام ما فيها، يعني إحنا وضع جدا تعيس يعني. يعني مع بعض عقير البات ظل أسبوع ما يجينا مازوت، نجي لهون تعبي دبل طيب واحد يجي من الريف تعبي موتور بنزين ما بيصير الشيء هذا. 110 كيلو عم نمشي مازوت، مازوت صار أسبوع ما جانا، امبارح تاجانا بعقير البات. عندنا مولد بندور المية بنشرب يا أخي، يعني عندنا وضع تحت الصفر.
17: خدمات ما في خدمات بنوب، بالنسبة عندنا بالضيعة احنا تابعين للسعن في ثلاث محطات لحد الآن واقفات ما انشغالات. عم ناخذ خيول لتر البنزين ب 22 23 من السوق السوداء. اليوم انا عندي شغل بحماه، رحت لحماه اربع محطات ما فيها، المحطه اللي على الطريق محطه الفوعوري هذه كمان ما فيها، المحطه اللي بسلميه محطه الدبيات الغربيه ما فيها. لحد الان وطلع على الزحمه اللي موجوده هون، هذه اول كلها سبب اهمال من الموظفين، وثاني شغله من المحروقات غاليه قاعد تحتكرها، هذول في تجار قاعد يحتكرونها.
18: والله تراجع شغلنا كثير بسبب الاسعار، العالم عم تروح مشي ما معها تدفع، ما زودنا الاجره ما بتشتغل معنا، وهذا يا معيشتنا يعني. الغلاء اثر علينا كثير، معظم الايام كازيات ما فيها، بيلتقى كازي بتلاقي زحمه عليها كثير، يا ما بيلتقى، الوضع سيء يعني.
19: اليوم انا بدي اروح اعبي بنزين، هلق اليوم بدي اروح على الحواره، يا اما بدي اروح على الجزيره، يا اما على منطقه بيني، بدي احط لتر بنزين فوق الغلا، بس اللتر ب 20,000، بدك تحط لتر زياده حتى تروح تعبي بنزين وتجي، ومضطر بدك تشتغل، عندك عائله بدك تعيشها، وغلى البنزين يا اخي مو عامل لحق، بنشتغل ب 100 بنعبي ب 60 بنعبي ب 50 بنعبي ب 60,000، بفضلنا بالنهار 50,000 60,000، ولا ابي ولا ابن بيعيشوا شيء، كل شيء غالي، والبنزين غالي، وكل كازات فاضيه. يعني أنا برمنا كل كازات اجيت هون، وانا هالقلعة عادة بدي اطلع عادي بسافي، اذا ما تقبل بازمة في سافي.
1: قال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان ان المصرف يتوقع ان يتجاوز حجم رؤوس الاموال الاجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح رسلان أن التشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية، مشيرا إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية المقدمة لخدمات الحوالة الدولية بتسليم المستفيدين حوالاتهم بالقطع الأجنبي حصرا. أصدر مجلس التعليم العالي قرارا يمنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات السورية الخاصة ممن استنفدوا فرص التقدم للامتحانات عاما دراسيا استثنائيا خلال العام 2026-2027، ويشمل القرار الطلاب المسجلين كطلاب مسجدين الذين استنفدوا فرصهم نتيجة امتحانات العام الدراسي 2025-2026، والطلاب الذين كان استنفادهم مرتبطا بتدني المعدل التراكمي. وبحسب القرار يتعين على الطلاب المستفيدين التسجيل في جامعاتهم ضمن المواعيد المحددة مع الالتزام بعدد الساعات المسموح بتسجيلها في كل فصل وفق الأنظمة المعتمدة. عادت قافلة تضم 263 عائلة من مخيمات النزوح في شمال سوريا إلى قراها وبلداتها الأصلية في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة وحلب ودمشق، إضافة إلى مدينة دمشق. وبحسب مدير الدائرة الشمالية للشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب محمد باكير، فإن القافلة جاءت استجابة لرغبة العائلات في العودة إلى مناطقها الأصلية، مشيرا إلى أن معظم العائلين يتجهون إلى بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، في حين تتوجه أسر أخرى إلى أرياف حلب وحماة ودمشق. ويذكر أن القافلة سيرت برعاية محافظة إدلب ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة مزن والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي تحديث وتأهيل 159 مخبزا في مختلف المحافظات منذ اليوم الأول للتحرير وحتى الآن. وأوضح الصيادي أن المؤسسة منحت تراخيص 150 مخبزا تجاريا جديدا بهدف توسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة المنتج، لافتا إلى أن قطاع المخابز يشهد وتيرة متسارعة من التطوير وإعادة التأهيل ضمن خطة تستهدف رفع جودة الرغيف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار العمل على تأهيل المنشآت وتطوير القطاع في مختلف المناطق. هذا واستطلع تلفزيون سوريا رأى سكان في ريف دمشق عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الأفران والباعة بالتسعيرة والوزن المحددين.
20: هلا السعر يعني بشكل عام على هو دخل المواطن غالي شوي، اما جودته ممتازه. هلا احيانا في ملاحظات، يعني مثلا احيانا بيطلع رغيف معجن ترجعه الزلمه بيستقبل، يعني ما بيحكي اي ملاحظه. يعني
21: هاي الخبز ما في احسن من هي، الواحد بيحكي نور الله شرع الله يعني، وجوده ممتازه والسعر منيح الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
22: كان كبير صار صغير، يعني 90% سيء، ما مو ظابط على حسب. كان اول مو سيء، ايامات قبل وقت اللي قالوا لك حصار وكاية كان اصبط من هيك، وكان اوزان والريف اكبر.
23: والله الخبز ممتاز، حجمه منيح منيح، وهذا الفرن فرن هذا يعني حلو حلو الفرن، بس الغلاء على الخبز، بس انه الربطه ب 4000، وعالم يعني في عالم معها وفي عالم ما معها.
24: جودة الخبز بالمره ما ظابطه بالمره، يعني وحتى سعره ما ظابط للعالم كانتاج. يعني هلا هون نحن كشغل ما في، العالم شغله يعني ما في، ما بهذاك السعر عم تاخذ اجر الي، وربطة خبز غاليه.
25: بس على بكره بيبقى في شويه تعجيل على بكره، اما هلا بالنهار بخاف من المراقبه بيطلع الخبز ضعيف، اما اوقات بينزل سعر اوقات بيطلع ضعيف، ويعني أقدم من هذا غداك بسته هذا باربعه.
26: سعره مقبول شوي، في عالم ترغبه، في عالم ما بتحبه، في عالم تشتري سياحي افضل له، في عالم بتضل على خبز الفرن افران بتضل له، يعني هيك.
21: تمام. انا موضوع الخبز بيجي باخذ انا 10 ربطات عن الاسبوع كله، وبنحطه البراد وتمام اكل منه الاسبوع كله، يعني ما احلى خبز ممتاز يعني ظريف.
1: كما استطلع تلفزيون سورجا أراء السكان في دير الزور عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الأفران والباعة بالتسعيرة والوزن المحددين.
27: بشكل عام خبز صار موفر بالآونة الأخيرة، جودة تقريبا 80% جيد، في أفران تكون جودتها عالية وفي أفران جودتها تحت الوسط. بالنسبة للوزن يعني تقريبا مطابق للوزن الموجود بالسوق.
28: عند المعتمدين وين ما تروح قاعدة تلاقي الحمد، والفرنة شغالة صبح ومساء. بهذا مثل السياحي بستة الربطة، المعتمد 4.5 قاعد يبيعون ممتاز، يعني ما بي مشكلة من ناحية وجودة زينة
29: كويس ماشي الحال، بس نتمنى انه يبقى على سعره الحالي ما يرتفع بسبب ارتفاع المحروقات.
30: سعره الان قديش؟
29: الان الربطة ب 4000 من المخابز العادية، بس بهاي السياحية بستة، شايف شلون؟ الخبز الافران احسن من الخبز السياحي.
31: خبز ممتاز يعني تحسن عن اولي، احنا اول ما جينا ايام التحرير اول تحرير كان الخبز سيء جدا، يعني الفضل لله أسعى الخبز موضوعه ممتاز الموجود الخبز حاليا، لكن بيغلى شوي. اليوم المواطن قام ياخذ راتبه الشهري 1.5 مليون او 1.4 مليون 1.3 مليون، يعني بده يحطها نص خبز والنص الثاني يعني ما تعمل. احنا نتمنى الاسعار بس سعر الخبز ينزل شوي، هذا نتمنى، لكن جوده الحمد لله ممتاز الخبز.
32: خبز حاليا جيد، ما اقول سيء، ولكن غلاء بالسعر، السعر غالي والمواطن يعني دخله ما ياتيه يعني حيل غالي. أنا أعتبر الخبز يعني احنا كنا على الدور النظام البائد ناخذ الربطه كيلوين ونص ب 800 ورقه، اليوم اعتقد ما بيها كيلو الربطه، ناخذها ب 4000 من الفرن من المعتمد ب 5000.

جددت وزارة الطاقة تحذيرها من الاقتراب من مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور بسبب ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة جريان النهر. وأوضحت الوزارة أن

0: في النهر، إضافة إلى سحب معدات ومحركات الري الموجودة قرب الضفاف إلى أماكن آمنة.
1: في مدينة دير الزور عشرات المنشآت على طول نهر الفرات خاصة في شارع الكورنيش غمرتها المياه بشكل واضح جدا. كما تشاهدون هذا المكان كان الناس يجلسون به هنا، اليوم غمرته المياه بشكل كامل. هذه التطورات تأتي مع استمرار الارتفاع الملحوظ في منسوب نهر الفرات الذي تشهده مناطق عدة في محافظتي دير الزور و الرقة، بالتزامن مع زيادة كميات المياه الممررة عبر منظومة سدود الفرات. كانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع المياه الممررة من سد قديران تدريجيا لتصل إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية، واليوم وصلت إلى 1200 متر مكعب في الثانية. وقالت وزارة الطاقة أن هذا الارتفاع سوف يبقى على حاله حتى نهاية الشهر الجاري. هناك تحذيرات أيضا من وزارة الطاقة لأهالي دير الزور والرقة الابتعاد عن نهر الفرات وعدم السباحة به. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: هذا وأفاد مراسلنا بدير الزور في مداخلة سابقة بأن الجهات المعنية تعمل على تمرير المياه من السدود على نهر الفرات بشكل متدرج لمنع حدوث أي فيضانات.
2: يعني يبدو أن الجهات المعنية قد استفادت من المرة الماضية قبل نحو 3.5 أشهر تقريبا، عندما ارتفع منسوب مياه نهر الفرات بشكل مفاجئ. تقريبا خلال ما يقارب 48 ساعة ارتفع بمعدل 3 أمتار، وبمعدل أو ربما خلال أسبوعين تقريبا زاد عن 3 أمتار و70 سنتيمتر. اليوم منذ شهر تقريبا أو أكثر من ذلك بقليل بدأت يعني منسوب المياه بالارتفاع، ويعني تمرير المياه من السدود على نهر الفرات بشكل متدرج، وهذا يعني كان ربما بتنسيق عال ما بين المحافظات التي يمر منها نهر الفرات وإدارة السدود سواء سد الفرات أو قديران أو غيرها من السدود، وكذلك بالتنسيق مع يعني تركيا. هذا التنسيق يعني الآن لم نسجل أي حالة غرق في نهر الفرات نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، على الرغم من مرور شهر كامل من ارتفاعه أو بدء عمليات ارتفاع المنسوب. وكذلك الأمر محطات المياه التي كانت تخرج واحدة تلو الأخرى في المرة الماضية حتى وصلت إلى 86 محطة من أصل 210 محطات خرجت عن الخدمة، هذه حتى الآن لا يوجد خروج للمحطات بشكل حقيقي، مجرد وصول المياه إلى بعض هذه المحطات دون خروجها عن الخدمة. إذا تحدثنا عن الجسور التي كانت هي بالأساس جسور بدائية إسعافية كجسر الترابي أو جسر الميادين وكذلك جسر العشارة وجسر يعني المريعية مرات، هذه الجسور كانت بدائية إسعافية لم يكن مقرر لها أن تقاوم ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، فقد خرجت جميع هذه الجسور في المرة الماضية عن الخدمة. منذ ذلك الحين استقدمت وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية جسور حربية وأنشأتها على ضفاف الفرات، الأول في مدينة دير الزور والثاني قبل نحو أسبوعين تقريبا في مدينة الميادين مع الضفة الأخرى من نهر الفرات، وإعادة ترميم جسر العشارة وكذلك وجود جسر البوكمال الباغوز. فإذا 4 جسور موجودة الآن على ضفاف الفرات، ربما لا تتأثر، مثلا جسر البوكمال لا يتأثر على الإطلاق لأنه مرتفع عن سطح النهر ما يقارب 10 أمتار. إذا تحدثنا عن جسر العشارة يتأثر لكن ليس بالشكل الكبير، إذ أنه يوجد به 3 فتحات وتتم عملية زيادة الركام في المناطق يعني التي هي فيها ربما تعتبر رخوة في بعض الأحيان. وكذلك الجسور الحربية هي تعوم على مياه النهر مع ارتفاعه، فإذا يعني تحتاج فقط إلى عمليات صيانة وشد من الطرفين عندما يرتفع منسوب نهر الفرات، وهذا يحدث بشكل يومي تقريبا عندما يكون هناك انعدام للعبور تقوم الوحدات المختصة بشد الجسر ومراقبة يعني حالته الفنية.
0: بعد أكثر من 14 عاما من غياب الكهرباء يجدد أهالي زيد عقيدات بريف دير الزور الشرقي يجددون مطالبهم بإيصال الشبكة إلى البلدة التي يقطنها أكثر من 8000 نسمة ويعتمد سكانها على بدائل مكلفة لتأمين احتياجاتهم.

0: أكثر من 14 عاماً مرت على بلدة جديد عقيدات في ريف دير الزور الشرقي من دون أن تصل إليها شبكة الكهرباء، في حين تنعم بلدات مجاورة بخدمة باتت متاحة لسكانها.
1: طيب العالم هناك بجهة الشامية جاءت تجي بها الكهرباء 22 ساعة، إحنا كان عندنا هنا بس الخط الخدمي. الخط الخدمي كان موفر علينا المي، محطات المي والمشفى منطقة جديد عقيدات وجديد بقارة. نتفاجئ أنه حتى الخط الخدمي صار يشتغل بالست ساعات اليوم، حتى هاي الإنارة اللي كانت منورة علينا بالليل صارت ما عاد تشتغل نهائيا. إحنا استبشرنا خير بالمحاولة الجديدة، إيش داني يصير بينا؟ ليش يعني هالشيء هذا؟ قدموا لنا طلب المسؤولين عن هذا الواقع الكهربائي، قدموا لنا طلب زيادة ميجات للخط الشرقي مشان يشغلونا الخط الخدمي.
2: إحنا بس قرية جديد عقيدات ما تجينا الكهرباء. أيوة اللي عنده طاقة، اللي عنده مصاري طبعا يجيب طاقة، والما عنده والله على القناديل لسعهم، على البطاريات صغار، يعني هذا ما يجوز هذا الحكي.
0: يعيش أكثر من 8000 نسمة في البلدة وسط اعتماد متواصل على البدائل لتأمين احتياجاتهم، ما يضيف أعباء جديدة على حياتهم اليومية وأعمالهم.
3: واقع الكهرباء في قرية جديدة عقيدات، لا يوجد كهرباء منزلي في قرية جديدة عقيدات، حيث أن الكهرباء كانت تقتصر على الخط الخدمي المقذي لمحطة مياه الشرب، بالإضافة إلى خط الإنارة في الطريق العام دير الزور البصيرة. تم مخاطبة السيد محافظ دير الزور بذلك بخصوص توصيل الكهرباء عن طريق شركة الكهرباء دير الزور. نأمل من شركة كهرباء دير الزور النظر بموضوع توصيل الكهرباء للقرية جديد عقيدات وإصلاح المحولات التي تحتاج إلى إصلاح.
0: مع تحسن واقع الكهرباء في المناطق المحيطة تتجدد مطالب أهالي جديد عقيدات بإيصال الشبكة إلى بلدتهم ووضع حد لسنوات من الحرمان.
4: أحيا أهالي في مدينة دير الزور الذكرى 14 لمجزرة حيي القصور والجورة التي نفذتها قوات النظام المخلوع عقب اجتياح المدينة عام 2012.
5: والآن مع عرض مائي
6: بعنوان حضرنا اليوم فعالية إحياء مجزرة الجورة القصور بعهد محافظة دير الزور. طبعا هذه إحياء الذكرى هي تمر الأليمة على هذه المحافظة مما ارتكبت مجازر بشعة بحق المدنيين العزل من النظام البائد المجرم على أن ينتقم من الثوار الأحرار، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بتضحيات هؤلاء أنارت لنا الدرب، وبفضل الله انتصرنا على هذا النظام البائد المجرم.
7: حية لا تموت.
4: أحيا أو يبدأ أهالي سالغاب بريف حماة الغربي موسم تجفيف يتيم بالطريقة التقليدية المعروفة بالهبول، من خلال قطف الثمار وفرزها وتجفيفها تحت أشعة الشمس قبل تعبئتها لتكون مؤونة لفصل الشتاء.
8: تحت الشمس الصيف وعلى أسطح منازل تحولت إلى مساحة للعمل والرزق. تبدأ فدوى يومها منذ ساعات الصباح الأولى، تفرز حبات التين بعناية ثم تنشرها لتجف في عرفة توارثتها الأجيال، محافظة على طريقة تقليدية في إعداد مؤونتها، في حين هي عند أسر أخرى في سهل الغاب مصدر أساسي للدخل.
9: تعلمت عن أمي وأمي أكيد تعلمت عن أمها، وصرنا هلاق شي 20 سنة مثلا منسوي، أنا بالنسبة لإلي منسوي للبيت للأقارب. في عائلات بتعملوا مصدر رزق، بتواجهنا صعوبات كتير، منشتغلوا بالشمس، بدأ الشمس كتير تكون حدينا نحطه على السطح ونقلبه ونفتحه، كل يوم شغلنا بالشمس. سبب تسميته هبولتين لأنه من يجيبوا مي، طنجرة مي سخنة بيغلوها للمي بيحطوه بمصفاي فوق المي تسخني من الهبلي، هي اللي بيستعملوا بيلين التين فيها، لهيك سموه تهبيل التين.
8: رغم مشقة العمل والاعتماد على أشعة الشمس، يزداد الطلب على التين المجفف لما يتمتع به من قيمة غذائية وما يوفره من بديل طبيعي للسكريات، ما يدفع الوحدات الإرشادية الزراعية إلى دعم هذه الحرفة التقليدية وتطويرها وتوسيع إنتاجها.

0: تجفيف التين هو تراث معترف عليه، هو من أهم النشاطات اللي بتقوم فيها المرأة الريفي بالمنطقة، وبيحسن من الدخل الاقتصادي والمعيشي عندهم، بيحافظ على قيمته الغذائية لفترات طويلة دون تبريد، مع قابلية تسويقه بالأسواق الشعبية بالمتاجر الكبرى، حتى إمكانية تصديره لخارج البلاد.
1: بعد اكتمال التجفيف تجمع حبات التين وتعبأ تمهيدا لبيعها في الأسواق المحلية بحسب حجمها وجودتها، ويشكل هذا المنتج مصدر دخل للأسر، في حين يسهم تطوير أساليب تجفيفه وتسويقه في تحسين مردوده للمنتجين.
2: في سهل الغاب يبقى الهبول أكثر من مجرد تين مجفف، هو موسم يعيد للأهالي جزءا من تراثهم، ومورد موسمي يمد كثيرا من العائلات بما تحتاجه لعبور الشتاء. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حما الغربي.
3: حذر محمد الشريف مشرف الجودة التمريضية في مستشفى الرنتيسي بغزة، حذر من أن قسم حضانة الأطفال شبه متوقف بسبب نقص الوقود الناجم عن الحصار الإسرائيلي.
4: المستشفى الرنتيسي تعتمد اعتماد كلي في خدماتها على الكهرباء، وذلك من حيث توليد الأكسجين أو من حيث الأجهزة التي تعمل في الأقسام الحرجة مثل أقسام الحضانة وأقسام الاستقبال والطوارئ. ولكن في الآونة الأخيرة واجهنا مشكلة كبيرة أو عظيمة جدا، وهو توقف المولدات لفترات طويلة، مما أثر سلبا على تقديم الخدمة في داخل المستشفى. بعد تعطل المولدات الكهربائية ونقص المحروقات من السولار والزيوت لتوليد هذه الكهرباء، توقفت الخدمات الأساسية مثل خدمات الحضانة، وكنا بصدد أيضا افتتاح أقسام مثل العناية المركزة وأقسام الحضانة للأطفال الخدج، ولكن للأسف تأجلت كل هذه الخدمات بناء على توقف الكهرباء ونقص السولار أو الوقود بشكل عام، مما سوف يؤثر سلبا إلى الخدمات التي تقدمها مستشفى الرنتيسي من علاج الحالات أو الأطفال الرضع أو الأطفال دون 12 عام.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار. ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله إن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وبأن أكبر كمية من النفط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن أكثر من 20 مليون برميل عبر مضيق هرمز. وتوقع ترامب إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. أرحب بضيف الدكتور توفيق طعمة، المحلل السياسي معي من لوس أنجلوس. أهلا ومرحبا بكم دكتور توفيق. بداية اليوم، كيف تقرأ المشهد الحالي بين واشنطن وطهران في ظل استمرار التصعيد، أيضا يعني بالتوازي مع الحديث عن مفاوضات جديدة بين الطرفين؟
5: صباح الخير أستاذ جمال، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. حقيقة المشهد حتى الآن ما زال كل طرف متمسك بمواقفه. الطرف الأمريكي ما زال متمسك بشروطه ولا يرفض التنازل لإيران، وفي المقابل أيضا إيران قدمت مبادرة جديدة مقابل فتح مضيق هرمز، إلا أن الطرف الأمريكي رفضها رفض قاطع. والرئيس الأمريكي اليوم أو يعني كان له تصريح لافت أنه قد يعود إلى الحرب مرة ثانية، ولكن بعد الانتخابات الأمريكية. ولكن أنا دائما أشك في تصريحات الرئيس عندما يحدد موعدا للحرب، قد تكون خدعة جديدة أن يضرب قبل الانتخابات، قد يكون خلال الشهر أو شهر ونص القادم، فبالتالي قد تكون خديعة أيضا. المشهد حتى الآن ما زال متوتر بين الطرفين، طرفين يريدان تلبية مطالبهم، كل طرف متمسك. حتى الآن لا يوجد أي انفراج حتى هذه اللحظة. طيب. الطرف الأمريكي يصعد من خلال الحصار الاقتصادي، من خلال محاصرة المواني الإيرانية، يراهن على المزيد من الوقت لانهيار الاقتصاد الإيراني.

0: راهن على الشعب
1: لكن يبدو أن
0: الإيراني
1: هذه المراهنة ربما دكتور توفيق طالت كثيرا بحسب ما يقول الكثير من المتابعين اليوم. يعني ترامب يتحدث عن احتمال استئناف الضربات على إيران، في الوقت نفسه أيضا يتحدث عن جولة مفاوضات جديدة مع الجانب الإيراني. بما يتعلق بهذه النقطة والموقف الأمريكي اليوم، كيف يمكن فهمه في ظل هذا التباين ربما دعنا نقول في تصريحات الرئيس الأمريكي؟
0: حقيقة يعني من الصعب فهم موقف الرئيس، هو يقول الشيء ونقيده في نفس اللحظة، من الصعب التنبؤ بما يفكر به الرئيس، يقول يهدد إيران من جهة، سيسحق إيران، سيدمر إيران، وفي نفس الوقت يقول أن هناك مفاوضات جارية والمفاوضات حققت إنجاز كبير جدا. لا نعرف كيف يفكر حقيقة، يعطيك دائما يعطينا ويعطي للصحفيين وللعالم تصريحات فيها الكثير من التناقض، لكن حتى الآن الواضح أن الطرف الأمريكي بيرفض أن يتنازل لإيران، يرفض المبادرة الإيرانية التي قدمت مؤخرا رفضها الطرف الأمريكي، والسبب في ذلك هو لا يريد أن يعزز من إيران كقوة إقليمية في المنطقة، لأن هذه القوة الإقليمية ترفضها دول الخليج ودول أيضا في المنطقة، لأنهم لا يريدون أن تكون إيران هي القوية، هي التي بيدها يعني كل شيء في المنطقة. هذا سيضعف الدول الإقليم، سيضعف الدول الأخرى. هذه الورقة اللي بحاول الرئيس الأمريكي أن يسحبها من إيران، وأيضا هناك ضغوطات خليجية على الرئيس بعدم التنازل لإيران حقيقة، هذا ما حسب التسريبات والأخبار الأمريكية، أن هناك ضغوطات على الرئيس الأمريكي بعدم التنازل لأنهم ما بدهم إيران.
1: يعني اليوم هل يمكن بما يتعلق بهذه النقطة التي أشرت إليها يمكن فهم رفض ترامب للمقترح الإيراني بخصوص فتح المضيق خلال 7 أيام مقابل شروط تتعلق ب يعني الحصار وحتى يعني الضغط الأمريكي؟
0: صحيح، هذه المبادرة حقيقة المبادرة الإيرانية اللي رفضها الرئيس، يعني هذه المبادرة بالمناسبة أستاذ جمال، هذه المبادرة اللي يعني كانت من بنود التفاهم، مذكرة التفاهم اللي هي مؤلفة من 18 من 14 بند، وفيها البنود انه يكون في فتح مضيق هرمز، الولايات المتحدة تقوم برفع الحصار، رفع جزء من العقوبات والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وأيضاً وقف الحرب طبعاً بالدرجة الأولى على جميع الجبهات. لكن حتى الآن الطرف الأمريكي متمسك أن لا يتنازل لإيران، لا يريد الإفراج عن الأرصدة المجمدة ولا يريد التنازل، بل هو يسعى العكس تماماً، يريد من إيران التنازل، فتح مضيق هرمز من دون أي مقابل. أيضا الآن الحديث عاد مرة ثانية على موضوع البرنامج النووي الإيراني، فهناك مطالب أمريكية بالنسبة للبرنامج النووي وأيضا لليورانيوم المخصب على أراضيها التي ما زال بحوزة الإيرانيين، فبالتالي هناك ملفات كثيرة. حتى الآن هذه الملفات بتقديري من الصعب أن تنجز من دون أن لا يكون الطرفين يقدمان تنازل، يعني يجب أن يكون هناك تنازل سواء من إيران أو من الطرف الأمريكي. إيران
1: نعم
0: يعني كما قالها اليوم كما قالها اليوم عباس عراقجي وزير الخارجي أنه مستعدين أن نقاتل إلى ما نهائي، يعني هذه إشارة إيران مستعدة أن تقاتل، ولا نعرف كيف سيكون المشهد في الشهور الأسابيع أو الشهور القادمة.
1: نعم، كل شكر لك دكتور توفيق طعمة المحلل السياسي، كنت معي من لوس أنجلوس.
0: شكرا لك.
1: نعم مشاهدينا، شكر موصول لكم أيضا على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين مشاريع إعادة الإعمار والتشريعات الناظمة لها في ضوء تقرير لمنظمة Human Rights Watch أشارت فيه إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة في هذا السياق تفتقر للإطار القانوني المناسب. فكيف ستتم معالجة هذا الملف تشريعياً؟ نناقش في محورنا الثاني تصريحات لحاكم مصرف سوريا المركزي توقع فيها أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. فهل القطاع المصرفي أصبح ملائما لجذب هذه الاستثمارات؟ نستهل في ساعتنا الثانية الحديث عن حزب الله اللبناني بعد عامين على مقتل زعيم حسن نصر الله في غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية. وأخيرا نفتح ملف التصعيد بين أمريكا وإيران في ضوء تصريحات للجيش الإيراني تحدث فيها عن استعداده للتصدي لهجوم أمريكي محتمل. فما هي السيناريوهات المتوقعة؟ أهلا بكم.

0: أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا لها أشارت فيه إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار لا تحمل إطارا لحقوق الإنسان يضمن أن تحترم إعادة البناء حقوق المتضررين وتحميها وتفعلها، مشيرة إلى أن الأطر القانونية الناظمة لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة.
1: على وقع الاحتجاجات المتكررة المطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها وتسوية أوضاعها القانونية قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية، والتي كان آخرها في ضاحية قدسية بريف دمشق، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً حذرت فيه من أن الحكومة السورية تمضي في توقيع صفقات لإعادة الإعمار بمليارات الدولارات في وقت ما يزال فيه الإطار القانوني الناظم للعمل.

0: العملية يفتقر بحسب المنظمة إلى ضمانات كافية لحماية حقوق السوريين المتضررين، ولا سيما ما يتعلق بقضايا السكن والأراضي والملكية والتعويض. المنظمة أشارت إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت في إطار عملية إعادة الإعمار لا تتضمن إطاراً واضحاً يضمن احترام حقوق المتضررين وحمايتها وتعزيزها خلال مراحل إعادة البناء. كما أوضحت المنظمة أن الأطر القانونية الحالية لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو الجهات المطورة بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة بما فيها الفئات التي ما تزال نازحة قبل إقرار المشاريع أو الشروع في تنفيذها، مضيفة أن عملية إعادة الإعمار ينبغي أن تتضمن آليات تتيح التفاوض على شروط التعويض بدلاً من فرضها، إلى جانب توفير جهة مستقلة تمكن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم. وذكر التقرير أيضاً أن قيمة التعهدات والإعلانات الخاصة بإعادة الإعمار ما تزال تفوق بكثير حجم الاستثمارات المنفذة فعلياً على الأرض، مشيراً إلى أن جزءاً مهماً من التمويل الدولي لا يزال مرتبطاً باستكمال أطر الحوكمة وتعزيز القواعد القانونية المنظمة للعملية. تقرير هيومان رايتس ووتش يفتح إلى جانب الاحتجاجات في عدد من المناطق باب التساؤل حول الدور المنتظر لمجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة من إعادة إعمار البلاد، لا سيما فيما يتعلق بإقرار قوانين تشريعية تضمن متطلبات الاستثمار من جهة وحماية حقوق الملكية وجبر ضرر المتضررين وسن آليات عادلة للاستملاك والتعويض من جهة أخرى.
1: حول هذا الموضوع رحب بضيفي هشام الأفيوني، محامي وعضو مجلس الشعب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا أستاذ هشام لنناقش وإياك ما أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش وفيما يتعلق بمسألة الاحتجاجات التي خرجت لقانون الاستملاك. دعنا في البداية نتحدث عن إن كان هنالك فعلا تمتلك اليوم سوريا الأطر القانونية الكافية والواضحة لتنظيم مشاريع إعادة الإعمار في هذه المرحلة تحديدا.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذة بالجميع المشاهدين.
1: أهلا.
2: هلا إحنا في عنا نقاط كتير مهمة يمكن التقرير حكى عنه ومقدمتك هي حكت عنها. ما هي الأطر القانونية وما هي القوانين الناظمة؟ نحن إلى الآن ما زلنا نعمل بقوانين الحقبة البائدة. هذه القوانين كانت جائرة، كانت ظالمة فيما يتعلق بقوانين الاستملاك وآخرها القانون 20 عام 83 وال 84. هذه القوانين كانت هذه القوانين تنظر إلى حق الدولة دون نظر إلى حق الناس. هذه القوانين كانت جائرة في الآلية، كانت جائرة في التطبيق، كانت جائرة في التنفيذ. هل هذه الحقبة أو هذه حالة الاستملاك هل هي حالة صحية؟ هل هي حالة يمكن أن يبنى عليها؟ طبعا هي حالة لا يمكن أن يبنى عليها. هل يمكن أن تستمر بهذه الصفة؟ طبعا أكيد لا يمكن أن تستمر بهذه الصفة. طيب ما دور مجلس الشعب في هذه الناحية بالذات فيما يتعلق بقوانين الاستملاك؟ أنا أرجع لنقطة كتير مهمة. من فترة كان في مطالبات من المتضررين من قوانين الاستملاك، تجمعوا أمام مجلس الشعب واجتمع عدد من أعضاء مجلس الشعب مشكورين لهؤلاء الناس، واجتمعوا حتى مع المكتب الرئاسي لمجلس الشعب. هل هذه انتهت في هذه النقطة؟ ما انتهت في هذه النقطة. انبثق عن هذا الاجتماع أن تصدى تقريبا أكثر من 35 عضو من أعضاء مجلس الشعب مشكورين إلى مراجعة قوانين الاستملاك وحالاته. وهنا يجب أن نوضح ما هي حالات قوانين الاستملاك. هل هي كلها حالة واحدة؟ هل هي كلها سوية واحدة؟ تقرير المنظمة هو أسلط الضوء على جزء بسيط، لكن هو لا يكفي. يجب أن نسلط الضوء على كامل منظومة قانون الاستملاك. يوجد كثير من أنواع الاستملاك، استملاك للمصلحة العامة، الاستملاك الذي تقاضى أصحابه تعويض وإن كان تعويض غير مجدي، الاستملاك الذي لم يتقاضى أصحابه تعويض، الاستملاك الذي نفذت المصلحة العامة، الاستملاك التي لم تنفذ المصلحة العامة. هذه أنواع متعددة يجب أن يلحظها المشرع عند صن قانون متعلق بالاستملاك. فنحن هذا المسار نحن جزئين. أولا جزء التعديل قوانين الاستملاك ليصبح القانون، نحن كموضوع الاستملاك هل هو ضرورة؟ يجب أن يكون هناك استملاكات حتى

0: قرأت اليوم مقال لأحد أعضاء المحكمة الدستورية مشكورا، نوه أن الدولة تقوم بالاستملاكات لكن يجب أن تكون عادلة. أنا لا أبني الدولة على أنقاض الناس، يجب أن تكون تبنى الدولة بمشاريع مهمة للدولة لكن بالعدالة إلى هؤلاء الناس. أعود إلى الفكرة التي انطلقت منها. هؤلاء الإخوة المشكورين من نحن 35 عضو تقريبا من أعضاء المجلس الشعب، بدأنا بدراسة قوانين الاستملاك بمجملها، بدراسة الحالات التي نتت عنها. طيب. ما هي المشروع الذي يمكن أن يقترح كقانون لكي يكون يحقق العدالة للاستملاك؟ هذه فيما يتعلق بالقوانين.
1: طيب.
0: أما فيما يتعلق بتعويضات الناس، تفضلي أستاذ.
1: طب على ضوء ذلك، ما هي القوانين يعني بناء على الحالة الموجودة الآن والتي يتم العمل عليها، ما هي القوانين أو الأنظمة التي يعمل بها ويستند إليها المستثمر أو حتى المطور عندما يتعلق الأمر في مشروع له علاقة في أرض أو حتى عقار أو ملكية خاصة؟
0: نحن الآن كمسار إعادة الإعمار لم يبدأ مسار إعادة الإعمار في سوريا، مسار إعادة الإعمار هو مسار متكامل الآن لم يبدأ. أما المشاريع التي كانت قائمة هي مشاريع استثمارية قامت على أراضي في الأصل مستملكة من فترة سابقة. هذه الأراضي مستملكة وكانت بملاك وزارة الإسكان بناء على اتفاقيات بدأت عليها مشاريع استثمارية. لكن هل يحق لوزارة الإسكان أن تبدأ بهذه المشاريع؟ هون يجب أن نتعمق بالدراسة. ما أنواع هذه الاستملاكات؟ هل هؤلاء أصحاب هذه الأراضي قد تلقوا تعويضا عاديا لاستملاكاتهم؟ هل تلقوا الفرصة للاعتراض على استملاك أراضيهم؟ وهذه ما يجب أن ينظر إليها. واليوم سمعت محافظ ريف دمشق مشكورا قد أوقف الأعمال للنظر بالاعتراضات الأهالي على هذه المشاريع.
1: طيب سأعود إليك، لكن دعني أن أرحب بضيفي الذي انضم إلينا الآن، المهندس حسن أبو زيد رئيس مجلس مدينة معظمية الشام، سابقا معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك. وأيضا أرحب بفادي محمود أحد الأهالي المتضررين من قانون الاستملاك في ضاحية قدسية، معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بكما. أود أن أبدأ معك أستاذ فادي ونبدأ من حالتك الشخصية، الوضع الحالي الآن بناء على الاحتجاجات التي خرجت فيما يتعلق بقانون الاستملاك، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بما حدث بملكيتك.
2: هلا بما يخص حالتي أو حالة أهالي قدسية، التصحيح هي قدسية وليست الضاحية، لأن الضاحية أصلا مبنية على أراضي مستملكة. فالحالة اللي بتخصني يعني هي بتخص أهالي قدسية بشكل عام. هي أنه في أراضي مستملكة من عدة عصور أو عهود سابقة، في منا من زمن الوحدة، في منا من عهد البعث الأول إذا جاز القول من 63-66، الفترة اللي كان فيها مجلس قيادة الثورة، بعدين في من عهد 66-69 عهد صلاح الجديد، في بعدين من 70 وفي بالـ80 وفي بعدين حتى بالـ2018 كنوع من العقاب يعني. هل هي الأراضي اللي كان مستملكة من هي العهود السابقة في منها 70 سنة يعني صار عليه ماري عليه، ما كانت منفذ عليها، وهي يعني يفترض بالقانون أنه يعني ترجع أو إلا آلة حل. نحن تفاجأنا أنه في شركات جابت آليات فجأة وبلشت تشتغل، ما بنعرف الشركات تتبع لمين، ما بنعرف مين أعطاها عقود وكيف تمت هاي العقود. لا حدا بلغنا ولا حدا أنذرنا ولا حدا قالنا أي شيء. أنا ماني عم ناقش قانونية الاستملاك السابق ولا التعويض هل كان عادل أو غير عادل أو شيء. اللي عم ناقشه نحن كنا إنه نحن في عنا أراضي كتير استملكت وتم التنفيذ عليها، ما حدا
1: من دون أي تعويض حتى؟
2: في منا لا بدون تعويض، مثلا مساكن الحرس الجمهوري مبنية معروفة يعني على أراضي قدسية وجزء من أراضي دمار، هي كانت يعني وضع يد من قبل وزارة الدفاع. في أراضي ضاحية قدسية بالكامل هي أراضي مستملكة لأهالي قدسية، بني عليها مشروع ضاحية قدسية يعني صارت فيها هاي الأمور، هاي ما حدا طالب فيها، تنفذ عليها، انتهى الموضوع. كانت الناس متأملة أنه بعد سقوط النظام أنه الأراضي المستملكة اللي صار 60 سنة 70 سنة حتى الناس كانت عم تطلع عليها وتزرعها، وما النظام السابق ما كان يحكي شيء يعني، لأنه مستملكة ما بنعرف شو هي الأسباب، قد تكون أسباب سياسية، قد تكون أسباب خدمين، ما نعرف يعني، لكن هي ما تنفذ عليها. فكان الأمل عند الناس أنه لما إجا العهد

0: المجيد عهد الثوره انه هي الاراضي تعود لاصحابها، يعني بالنظر الى انها هي كانت مستملكه بطرق غير قانونيه ومستنده لقوانين غير دستوريه، فكان الناس عندها امل انه هي العقارات ترجع. فجاه لقينا في شركات عم تبني، ما حد خبرنا، لا المحافظه خبرتنا، لا الاسكان خبرنا، ولا حتى الشركات يعني خبرتنا. اللي بدي اضيفه انه هي الشركات الاستثماريه سواء كانت سوريه او مشتركه او خاصه او خارجيه خليجيه او عربيه او اجنبيه، اصلا كيف يعني نقلت لها ملكيه الاراضي المستملكه من قبل بشكل عام من قبل مؤسسه الاسكان، يعني اغلب الاراضي من مؤسسه الاسكان في جهات ثانيه مستملكه، يعني في السياحه مستملكه، في الزراعه مستملكه، في وزاره الدفاع، في وزاره التير، بس خلينا نحكي عن الاسكان. الاسكان كيف نقلت الاسكان لهي الشركات؟ هذا هي الاليه ما بنعرفها، لانه اصلا بالعقود اليوم، لانه انا قرات بيان لهدول الشركتين، شركه يعني شام فيو وشركه ابيات هيلز، قرات لهم بيان، ما يعني ماني متاكد اذا كان صحيح، لكن خلينا نقول انه منسوب لهم، انه نحن عقودنا صحيحه. الحقيقه هي عقود غير صحيحه، لانه بقانون العقود، قانون عقود الدوله، ما بيصير التعاقد المباشر، لازم يكون في اعلان مزايده او اعلان مناقصه حسب النوع يعني العقد. العقد المباشر هذا ما بيصير، الاستاذ المباشر ما بيصير، نحن لا سمعنا عن اعلان ولا عن مزايده ولا عن مناقصه ولا مين هي الشركات ولا شو راس مالها ولا شو مشروعها ولا يعني علمنا بشيء. فجاه لقينا في اليات موجوده بهي الاراضي اللي صار لها 60 سنه او 70 سنه او 40 سنه مستملكه، وفجاه في اليات قاعده عم تشتغل، وفي لافتات لشركات ومشاريع، والناس عم تتفرج انه طيب لما استملكت هي الاراضي بموجب قانون الاستملاك اللي احدث ب 83، يعني كان في اراضي مصادره من الستينات واحدث لها قانون الاستملاك ب 83، يعني هي الاليه كمان اللي كانت انه اصلا هذا ما له قانوني. بس مع ذلك الماده 1 من قانون الاستملاك لا يجوز الاستملاك الا للمنفعه العامه مقابل تعويض عادل. هي شروط ما تحققت، واليوم ما عاد في موضوع منفعه عامه، هاي حكيته انا بمقابله سابقه. اليوم هاي الاراضي اللي استملكت للمنفعه العامه اليوم محوله للاستثمار ولا المنفعه العامه، فمن حق الناس طيب. اصحاب العقارات المستملكه سواء قصد تعويض او مقابل تعويض، سواء الاستثمار
1: سعودي لك على كل حال استاذ فادي،
0: انه طيب. الطالب عقارات لانه ما عاد في منفعه عامه صار في استثمار.
1: طيب سأعود إليك، أنتقل إلى ضيفي حسن أبو زيد، وأنت رئيس مجلس مدينة معظمية الشام سابقا، من موقعك السابق في المجلس كيف تنظر إلى هذه المشاريع، مشاريع إعادة الإعمار في هذه المرحلة تحديدا، والقرارات المطروحة اليوم بالتوازي مع الاحتياجات التي بدأت تتوسع في مناطق متنوعة ومختلفة في عموم سوريا، كيف تنظر إليها الآن؟
2: مساء الخير.
1: أهلا.
2: مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين. بداية خلينا نوضح فكرة أن موضوع الاستملاك هو موضوع دولي، في كل دول العالم توجد مشاريع استملاك، إلا أن الاستملاك في دول العالم أي مواطن يستملك أرضه يعتبر ذو حظ عظيم، إلا في بلادنا للأسف تستملك الأرض بأسعار زهيدة بثمن بخس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بدي أحكي فيها أنه قوانين الاستملاك الموجودة سواء من القانون 272 لعام 46 والقانون 60 لعام 78 والقانون 20 لعام 83، كل هذه القوانين نظمت ووضعت لتخدم جهة واحدة فقط على حساب المالك. لابد من إعادة دراسة هذه القوانين بحيث ينصف المالك. هذه القوانين استندت إليها المراسيم الاستملاكية اللي تمت عبر الفترة السابقة. هذه المراسيم جميعها أخذت لاستملاك ونزع ملكية الأراضي من أصحابها بأسعار زهيدة جدا جدا لا تكاد تكون ذات قيمة. اللي بدي أقوله أنا نقطة أساسية، حتى
1: يعني لا تتناسب مع القيمة الفعلية للعقارات أو حتى الأضرار.
2: لا اسمحي لي، نعم
1: تفضل.
2: اسمحي لي أوضح نقطة ثانية أساسية وهامة جدا.

0: القوانين، القانون 20 لما حدد أسس النفع العام، حدد البنود، لما أي جهة إدارية بدها تستملك حدد نقاط النفع العام. ما هي نقاط النفع العام؟ إنشاء الطرق، إنشاء السكك، إنشاء السدود، بنية التعليم، المشافي، الحدائق. هذه هي بالأساس، هذه هي الغاية من الاستملاك للنفع العام. أما يتحول النفع العام لمشاريع استثمارية، هذا لم يعد نفع عام، هذا صفى التجار وبغاية الربح. يعني أنا كمواطن لما بشوف، أنا مع الدولة بالتطوير بالتحديث، كلنا مع الدولة بإنشاء الطرق، بإنشاء السكك، بإنشاء السدود، بإنشاء شبكات الري، كل هاي مشاريع ذات نفع عام. ما بعتقد في حدا بيعترض على هذه المشاريع. أما أن تقوم جهة معينة، جهة إدارية معينة، جهة رسمية تستملك الأرض وتنشئ عليها مشاريع نفعية على حساب المالك، فهذا الوضع سينعكس سلبا على نفسية المواطن وعلى رزقه وماله، وبالتالي في اعتراض. يعني أجيب لك مثال بسيط بالمعظمية. يعني موضوع الاستملاك بالمعظمية موضوع شائك جدا جدا، والمعظمية تعتبر من أكثر المدن التي انظلمت بموضوع الاستملاك واستملاك أراضيها، مع أنه مدينة المعظمية قدمت أكثر من 1000 شهيد. سوق مثال، محافظة مدينة دمشق بالعقار 2426 استملكته وباعت هذا جزء من هذا العقار إلى جمعيات تعاونية سكنية أنشأت عليها الأبنية المروحية ببداية الاستراد. طب أنا كابن المعظمية لما أنا مر من قدام هذه المباني، هذه المروحيات، طب أنا بدي أتألم إنه هي أرضي وأنا ما استفدت منها شيء، وفي غيري عم يتنعم بهذه الأبنية. وقيسي عليها الكثير الكثير من الأبنية التي أشيدت على أرض تعود ملكيتها لأهل معظمية الشام، لم يستطع أهلها الاستفادة منها. بالوقت الذي تجدي العائلة من المعظمية، رب الأسرة يكون لديه شاب يريد أن يتزوج، لا يستطيع أن يؤمن له مسكن.
1: طيب دعني أن أعود إلى ضيفي سيد هشام. قبل قليل أشرت إلى دور المنتظر من قبل مجلس الشعب، واليوم يعني تحديدا بالتوازي مع توسع دائرة الاحتجاجات في الأراضي السورية، اليوم ما هو الدور المنتظر من مجلس الشعب؟ هل هنالك أي خطوات يتم العمل عليها؟ هل هنالك أي تشريعات ربما جديدة قد تظهر في الأيام القادمة بناء على ما يجري؟
2: هو هذا اللي حكيته يمكن بالفقرة السابقة، أنه نحن كأعضاء مجلس الشعب عم نشتغل على تشريعات. ما هو المعيار الأساسي لهذه التشريعات؟ العمل قائم من تقريبا منذ انطلاقة المجلس ومنذ اجتماع الناس أمام المجلس يعترضون على قوانين الاستملاك.
1: وإلى حين أن تظهر هذه التشريعات اليوم هل توجد جهة مستقلة يمكن يستطيع للمواطن اللجوء إليها بالتوازي مع ما يجري للاعتراض أو ربما يعني لمنع انتشار دائرة الاحتجاجات؟ هل هنالك أي جهة يمكن اللجوء إليها اليوم؟
2: ما طلبه نفسه أعضاء مجلس الشعب وحتى عن طريق المكتب وعن طريق الأعضاء متفرقين، طالبوا الجهات وخصوصا وزارة الإسكان بأن تتوقف عن تنفيذ أي أعمال قبل أن تسن قوانين تحقق الحوكمة والعدالة. نحن الآن عندما نقول نريد إعادة إعمار ونريد استثمار، يجب أن لا نوازن بين إعادة الإعمار والاستثمار، لا نقول إما أو، يعني لا يمكن أن نكون أن نختار بين إعادة الإعمار والاستثمار، بين إعادة الإعمار وحقوق الناس، بل يجب أن يكون الاستملاك أو حتى إعادة الإعمار هي خلق أن يشعر المواطن بعد إعادة الإعمار أن حقوقه قد صونت، قد ازدادت، أن حقه محفوظ. هذا ما نسعى إليه في دراسة القانون الجديد، وهذا ما نسعى إليه في أن يكون تشريعات. العصابة على ماذا بنت الاستملاكات؟ كما تفضل أخونا والأستاذ في مداخلاتهم، النظام البائد استند على قوانين، أولا قوانين جائرة كان غايتها الدولة، غايتها مصلحتها وليس حتى النفع العام، والأمر الثاني كان تنفيذ

0: حتى هذه القوانين الجائرة كان تنفيذها جائرا. نحن الآن نسعى أن تكون التشريع الجديد هو تشريع يضمن حقوق الأفراد، يضمن الدولة في تنفيذ مشاريعها دون الإضرار بحقوق الأفراد، بأن يكون هذا الفرد يشعر بأن ما عندما يبنى مشروع للدولة على أرضه قد أخذ حقه وافيا، وهو راضي بسير الدولة بمشاريعها. هذا ما يفكر فيه كأعضاء الشعب عند دراسة القوانين. فيمكن أن نلخصها بكلمتان: الحوكمة والعدالة. نحن لا يمكن أن يكون مشروع مرتبط باستملاك أو بإعادة إعمار دون أن يكون يتضمن الحوكمة والعدالة. الحوكمة في هذا المشروع، الفرص العادلة، وفي إدارة المشروع، وأيضا العدالة فيما يتعلق بالمواطنين وأصحاب الأرض وأصحاب الملكيات. هذه الموازنة، هذه المعادلة عندما تكون في تشريع وفي تعليماته التنفيذية الكل يكون راضي، الدولة تسير في مشاريعها الاستراتيجية، والمواطن يشعر بالرضا بأنه مساهم في مشاريع الدولة وأيضا قد نال نصيبه من العدالة.
1: لكن فقط تعقيب على كلام حضرتك سيد هشام فيما يتعلق بأن هذه المشاريع لا تندرج ضمن إطار ملف إعادة الإعمار، إذن أين وصل هذا الملف بالتوازي مع ما تفضلت به؟ لماذا لم ينطلق حتى الآن؟
0: مشاريع ملف إعادة الإعمار هو مسار متكامل، مسار طويل، والآن يوجد لجنة في مجلس الشعب هي مختصة بدراسة القوانين المرتبطة بإعادة الإعمار. ملف إعادة الإعمار هو مرتبط بعدة جزئيات، أولا بتحديد تحديد أولا ما هي المناطق التي بحاجة إلى إعادة الإعمار. الإحصائيات كبيرة للمناطق المتضررة في خلال 15 سنة الماضية. هذا الملف يحتاج أولا تحديد المناطق المتضررة التي سيصب مسار إعادة الإعمار عليها. الأمر الثاني تحديد التشريعات التي يتطلبها هذا الملف كما تفضلت حضرتك. يعني نحن بحاجة إلى مشاريع تشجع المستثمر على أن يأتي لينفذ المشروعات الاستثمارية ويبدأ ببنية إعادة الإعمار. والأمر الثاني أن لا تكون هذه المشاريع على حساب أصحاب الأرض. فنحن لا نجمع على أصحاب الأرض ضررين، ضرر الهدم والخراب التي عملته النظام البائد، وأيضا أن يكون على أراضيهم استثمار يأخذ من نصيبهم. الأمر الثالث ما هي تحديد الضرر، وهنا يجب أن ننوه إلى مسار جبر الضرر الموجود في العدالة الانتقالية. في العدالة الانتقالية، فهي العدالة الانتقالية يوجد عدة مسارات ومن ضمنها مسار جبر الضرر. هل إعادة الإعمار أو المنازل المتدمرة هل يندرج تحت أحد هذه المسارات؟ نعم يندرج تحت مسار جبر الضرر في هيئة العدالة الانتقالية. وهذا المسار حدد بعض أنواع المناطق التي أصابها انتهاك جسيم بحاجة إلى تعويض عن هذا الضرر. وهذا ما يطلبه كثير من المناطق التي الآن تخضع إلى إعادة إعمار مناطقها. يعني أصحاب هذه المناطق يطلبون فقط أمور عادلة. أنا أنال تعويض، ما ليس تعويض، أنا أنال بحصة عادلة من عقاري في المنطقة التي يعاد إعمارها، أن يحفظ حقي بتعويض الضرر، أن لا أشعر أن الاستثمار يقوم على أرضي وأنا أنظر إليها.
1: من ذات النقطة فيما يتعلق بحفظ الحق بتعويض الضرر للأهالي أستاذ فادي، فيما يتعلق بهذه النقطة أود التطرق معك إلى مطالب الأهالي في هذه المرحلة تحديدا، وأشرت قبل قليل بأن ما جرى هو ضمن الإطار غير الصحيح أو حتى غير القانوني. هل جرى تعويض البعض من الأهالي وما هي المطالب الأساسية اليوم؟ على ما يبدو انقطع الاتصال مع ضيفي فادي محمود. طيب أنقل النقطة إليك، ذات النقطة سيد حسن، فيما يتعلق بمطالب الأهالي بالتوازي مع هذه الاحتجاجات وتوسع رقعة الاحتجاجات المتكررة المطالبة بتحقيق العدالة في هذا المسار، ما هي المطالب الرئيسية؟
2: طيب اسمحي لي بس اتكلم عن نقطة أساسية. نحن إذا بدنا نيجي نقول أنه والله هذه الأراضي مستملكة من عهد النظام البائد أو النظام السابق ونعتمدها، نحن نعرف كيف كانت تشكل اللجان التخمين البدائي والنهائي. فإذا كان نحن بدنا نيجي نعتمد نقول أن هذه الأرض مستملكة سابقة ونعتمد هذا الاستملاك، ما حققنا انتصار بالثورة. يفترض انتصرت الثورة، وبالتالي يفترض كل يوم يكون في تحديث القوانين والأنظمة. للأسف ما عم نلاحظ أي تطوير للقوانين، سواء بقوانين الاستملاك أو قوانين أنظمة البناء لهذا.

0: التاريخ لم نشعر بوجود أي تطوير للقوانين. الأهالي كل الأهالي طبعا، وأنا واحد من أهالي المعظمة الشام، نحن مع الحكومة مع الدولة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ومشاريع ذات النفع العام الحقيقي. أما مشاريع الاستثمارية، أنا كمواطن بدي حقي، أنا دفعت الدم مقابل أنه أحصل على أرضي. في بعض الأراضي متر الأرض خمن ب10 ليرات سورية، وتم دفع قيمة الأرض بعد 20 عام. بعد 20 عام تم تسديد قيمة الأراضي. وين الإنصاف في هذا الحق؟ نحن لا نريد التعطيل لمصالح الدولة أو المشاريع الاستراتيجية. نحن مع تطور الدولة ومع نهوض الدولة، بس نكون نحن جزء من هذا التطور، نكون جزء من هذه النهضة. أنا لا يعني يجب أن أكون أنا جزء من هذا التطور. لما أرضي يشاد عليها المشاريع استثمارية وأنا ما إلي حظ فيها وهي أرضي، أكيد هذا الموضوع سينعكس سلبا علي، سيكون في نفس الإنسان ضغينة وحقد، وخصوصا أن الموضوع يمت إلى مصدر رزق الإنسان. أراضي المعظمية استملك منها 85%. ما عم نحكي إحنا عن قطعة أرض لإنشاء مثلا محطة كهرباء، ما عم نحكي عن قطعة أرض لإنشاء مشفى مدني، عم نحكي على مدينة كاملة استملكت ويجي ينفذ عليها مشاريع استثمارية.
1: ونعلم إن كان هناك تعويضات لبعض من الأهالي. لذلك دعني أن على ما يبدو عاد إلينا من جديد فادي محمود نعلم إن كان هنالك أي تعويضات، هل جرى تعويض البعض من الأهالي في سياق هذه الاحتجاجات التي تمت؟ هل كان لكم أي تفاصيل فيما يتعلق بهذه النقطة، مسألة التعويضات، وأيضا ما هي المطالب الأساسية اليوم؟
2: بس خليني أعقب على نقطتين. أول شيء يعني الكلام تبع أنه نحن ما لنا ضد الدولة، ونحن ما يعني أصلا الدولة هي الناس، يعني هي الدولة مين؟ الرئيس والحكومة والوزراء والمحافظة، مو هدول الدولة، هدول سلطة تنفيذية بيشتغلوا موظفين عموميين بيشتغلوا عند الناس. نحن بنقول نحن مع الدولة ومع الدولة، الدولة هي الناس. فإذا أنا ما بدي أعيش هاي الناس وما بدي أرجع حقوق لهي الناس وما بدي أبنيهم وطن لهدول الناس، فهذا كلام أنه مع الدولة وضد الدولة ما له داعي.
1: طيب بغض النظر ما هي اليوم المطالب الأساسية؟
2: النقطة الثانية بما يخص التعويض، ولا في تعويض ولا في كان في حدا حضر ولا في اصلا تبليغ مصدر
1: سابقا. نحن نتحدث سابقا استاذ فادي، هل جرى تعويض البعض من الاهالي؟
2: ابدا. حتى الشركه اللي اجت ونزلت اليوم بيان انه عقدها صحيح، وانا برجع بقول انه العقد غير صحيح لانه مخالف لنظام عقود الدوله بالاسناد المباشر، هذا عقد غير صحيح يطعن فيه. الهون النقطه غير انه موضوع التعويض، باب الطعن مغلق. يعني نحن لما جينا بدنا نرفع دعاوى امام مجلس الدوله لرفع إشارات الاستملاك، وليس لإلغاء الاستملاك، لرفع إشارات الاستملاك عن العقارات، مجلس الدولة عم يرفض يستقبل هاي الدعاوى. جايته تعليمات من وزير العدل من غير وزير العدل ما بعرف، ومجلس الدولة مغلق أمام دعاوى الاستملاك لرفع إشارات الاستملاك. هاي واحدة. كمان مجلس الدولة مغلق أمام الطعن بالعقود اللي تمت ما بين مؤسسة الإسكان وما بين هاي الشركات الاستثمارية، لأنه أي شخص له مصلحة بيحق له يتقدم بدعوى للطعن بهذا العقد. كمان مجلس الدولة مغلق، ما عم يرضى يقبل أنه يقيد دعوى عنده، سواء برفع إشارة استملاك أو بالطعن بهذا العقد اللي تم بين مؤسسة الإسكان، إذا افترضنا أنه مؤسسة الإسكان، بين مؤسسة الإسكان وبين الشركات الاستثمارية. فهدول الطريقين مغلقين للقانونية. يعني في ناس عم يقولوا ليش عم تلجأوا للمظاهرات وليش عم تطلعوا ضد الدولة؟ يا أخي أول شيء الدولة هي الناس، ثاني شيء الناس عم تطلع لأنه مغلق أمام الطريق القانوني.
1: طيب
2: مجلس الدولة عنده تعليمات ما يستقبل دعاوى الاستملاك، وهي أنا حكيتها بمقابلة سابقة وبرجع بعيدها. حاولنا مع كذا محامي ونوكله يروح يقول يا أخي ما عم يقبلوا يقيدوا الدعوة. يا أخي قيدوا الدعوة يرفضوها من حيث الشكل، ما في بشكل يقولوا مثلا هذا استملاك ومرق عليه مدة تقادم وفي تعويض قبيض أي شيء مرفوضة شكلا بدون النظر بالموضوع. حتى قيد الدعوة ما عم يقبلوا قيدوها، يعني مسكر طريق القضاء مغلق. الناس في
1: طيب، دعني أن أنقل ذات النقطة وأختم معك سيد هشام فيما يتعلق بما ذكره ضيفي بأن جميع الأبواب مغلقة أمام الأهالي للمطالبة بحقوقهم اليوم في سياق ذلك.

أمام هذه الاحتجاجات التي خرجت، هل هنالك أي توجه لإقرار قوانين جديدة متعلقة سواء بإعادة الإعمار وحتى الاستثمارات التي تتم تتضمن إشراك الأهالي، وأيضا مسألة التعويض يتضمن ذلك تعويض للأهالي، هل هنالك أي سياق؟

0: أنا قطعت السبل عنه، وهذا خلاف العدالة. العدالة حتى أحقق العدالة في أي قانون يجب أن يتضمن هذا القانون طرق الطعن. ما هي عندما أنا أقدم مشروع أو مشروع إعمار أو استملاك لمنفعة عامة، يجب أن يكون هناك طرق واضحة للطعن تحدد آلية استملاك لهذه المنفعة، آلية التعويض العادل لأصحاب هذه الأراضي، حدود الاستملاك، ما يكون استملاك بلا غير محدد كما أصبحت الاستملاكات، وما هي طرق الطعن. حتى عندما اجتمعنا مع الأهالي تقدمنا بكتاب حتى إلى عن طريق مكتب المجلس بأن لماذا طرق الطعن مغلقة أمام الأهالي فيما يتعلق بالاستملاكات. ليست كل الطرق مغلقة، بعض الطرق مغلقة، طلبنا أن تكون هذه الطرق مفتوحة، لأن سلوك طريق القضاء هو طريق طبيعي، طريق عادل لأي مواطن في أي دولة أن يسلك طريق القضاء للطعن في أي قرار يجده مشحفا بحقه. أنا كمواطن عندما أجد أن هذا القرار أو هذا القانون مشحف في حقي، يجب أن يكون لدي طريق من طرق هذا الطعن. لذلك عندما نبدأ نعمل الآن على مسودات التشريعات فيما يتعلق بالاستملاكات ولا في الاستثمار في إعادة الإعمار، نحن ننظر إلى هذا الأمر ضمن هذه التشريعات، كما استفدت أن تكون ضامنة لحقوق الناس، أن يشعر المواطن بأنه حقه مصان، العدالة، أن يكون طرق الطعن واضحة جلية للمواطن.
1: طيب، لكي لا نصل إلى هذه النقطة سيد حسن، أود أن أختم معك في ما يتعلق بالجهة التي يمكن اللجوء إليها في حال كانت جميع الأبواب مغلقة أمام سكان المنطقة لربما الطعن بأي قرار مجحف بحقهم، وأيضا فيما يتعلق بقانون الاستملاك. اليوم ما الجهة التي يمكن اللجوء إليها؟
2: يعني للأسف الشديد احنا طرقنا كل الأبواب مثل ما قالوا السادة المشاركين، لم حتى هذه اللحظة لم نجد أذان صاغية. لهذا السبب نجد أن الشارع بدأ يغلي ويطالب بطرق أخرى هو يرتئيها. وأنا أقترح أن يفتح باب استقبال الاعتراضات عن طريق القضاء، القضاء الإداري. يحق لأي مواطن أن يعترض على قرار الاستملاك، على التخمين الاستملاك. للأسف يعني أنه نعتمد لحنا مخرجات اللجان السابقة ونقول أن هذه العقارات مستملكة ولم يكن لم يعد للمالك أي حق بالاعتراض، هذا الكلام ستكون نتائجه سلبية على الشارع وعلى الناس. نحن عم نحكي بمصدر رزق للناس، أملاك الناس، وبتعرفي أنت الملكية هي حق مصان، يعني ما بصير انتزاع الملكية. شكرا. بدون عدالة. يعني أنا كمواطن لما بشوف أرضي أخذت مني بأسعار زهيدة جدا جدا وشيدت عليها مشاريع استثمارية ضخمة، نعم، يتمتع بها غيري، وأنا موقف المشاهد هذا. شكرا. الموضوع لن يكون مريح إلي. يعني
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي حسن أبو زيد، رئيس مجلس مدينة معظمية الشام سابقا، كنت معنا من دمشق. أشكرك وأشكر هشام الأفيوني، محامي وعضو مجلس الشعب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من دمشق، كان معنا. وفادي محمود، أحد الأهالي المتضررين من قانون الاستملاك في ضاحية قدسية، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل. المصرف المركزي يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان إن المصرف يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح رسلان أن التشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية. وأشار إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية مقدمة لخدمات الحوالات الدولية تسليم المستفيدين حوالاتهم بالقطع الأجنبي حصراً. أضاف أيضاً أن سهولة التحويلات وتدفق الأموال من شأنهما دعم القدرة الشرائية والناتج المحلي والمساهمة في استقرار الأسعار وكبح التضخم، لافتاً إلى أن بنوكاً أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا في حين تسعى مصارف أردنية قائمة إلى زيادة استثماراتها.

0: حول هذا الموضوع أرحب بدكتور سليمان مصلي، أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب بدكتور حسن غرة، باحث اقتصادي في مركز جسور للدراسات من الكويت. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور سليمان، ما الذي يعنيه عمليا على أرض الواقع دخول أكثر من ملياري دولار لتأسيس مصارف جديدة في سوريا؟
1: مساء الخير. أولا، أهلاً. يوجد حاليا في سوريا 11 مصرف تقليدي وأربع مصارف إسلامي، يعني يوجد عندنا حاليا 15 مصرف. هلأ دخول مصارف جديدة إلى هذا يعني الكم أصلا كبير من المصارف، أعتقد الهدف منه هو أنه تكون هاي المصارف تقوم هذه المصارف بدور أكبر في تنشيط العمل في القطاع المصرفي، تقديم منتجات مالية مبتكرة، تحريك أو زيادة حالة المنافسة، خليني أقول ضمن هذا القطاع، جذب استثمارات أجنبية، تقديم حلول مثلا دفع إلكتروني جديدة. يعني الهدف من هذا الإدخال هو ليس فقط زيادة عدد المصارف، لأنه عدد المصارف أصلا عندنا مصارف كبيرة، لكن الهدف منه هو يعني بث النشاط والحيوية في هذا القطاع، لأنه خلال الفترة الماضية تعرض هذا القطاع لبعض الهنات والمشاكل جعلت قدرته على تمويل المشروعات الكبيرة، مشاريع البنية التحتية، أقل يعني ملاءة. فالهدف من هذا جذب استثمارات أجنبية من جهة، تقديم منتجات مالية مبتكرة من جهة ثانية، دعم الدفع الإلكتروني من جهة ثالثة. أعتقد كمان كان ضمن تصريح السيد الحاكم أنه تكون هذه المصارف على شكل فروع أجنبية. بالحقيقة هذا الشكل اللي هو فرع أجنبي لا يوجد من هذا النمط حاليا في سوريا. السبب قانون المصارف 28 لعام 2001 ما بيسمح بهذا الشكل. هلا هذا الشكل له مزايا وله مساوئ. مزايا انه تسهيل تحويل الاموال من الخارج، وبالتالي تجاوز مشاكل متعلقه بعدم التعاون المراسلين وبسويفت وغيرها، لكن بالمقابل سيكون له مشكله، وهو انه هذه الشركات او البنوك التي ستكون على شكل فروع اجنبيه لن تكون مدرجه في السوق المالي، لانها ستحتفظ بشكلها القانوني اللي هي فرع اجنبي، وبالتالي لن تكون محوكمه او خاضعه لاشراف السلطات في هيئه الاوراق والاسواق الماليه كما يجب.
0: طيب كيف تقرأ هذه الخطوة دكتور حسن؟

0: إعلان المصرف المركزي عن توقع دخول أكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة في سوريا؟
1: في البداية مساء الخير لحضرتك
0: أهلاً.
1: والسادة المشاهدين والضيف الكريم. يعني يجب نكون دقيقين في الخطاب الإعلامي. السيد صفوت رسلان يقول أنه نتوقع، يعني هذا نمط متكرر بين الحاكم الحالي والحاكم السابق. يعني نحن الحاكم السابق الدكتور عبد القادر حصرية ذكر في أكثر من خطاب إعلامي أن هناك عدة جهات، عشرات الجهات قدمت على تراخيص كبنوك، ولحد الآن يعني مثل ما بقول بالمقولة الشعبية هذا ما بطعم خبز. يعني الخطاب الإعلامي في موضوع نتوقع، الخطاب المتوقع والخطاب التنفيذي، هناك يعني فعلا فارق شاسع ما بين الخطاب الإعلامي من ناحية التوقع وخطاب في على الأرض الواقع. يعني الإعلان الوحيد الذي ذكر صراحة اللي هو مجموعة الاستثمار القطرية، يعني اشترت حصة من بنك شهبة ب 49% وذكر في بورصة قطر. وبالتالي يعني هذا التوجه من الخطاب الإعلامي يبعث للتفاؤل، ولكن بنفس الوقت هو مخيب للآمال، لأنه يعني الناس تتوقع عقود تنفيذية وإطار زمني. لحد الآن نتوقع على المدى القريب، طب متى المدى القريب؟ 6 شهور، سنة، وهكذا. نحن يعني للعلم يعني دائما التراخيص الأولية كما ذكر السيد صفوت تأخذ من 3 إلى 4 أشهر، ما لا سيما أن تأخذ أيضا تراخيص أخرى، وهناك مثلا إيداع للبنك المركزي وغيره من الضمانات حتى نضمن يعني تكون هذه البنوك المركزية أو البنوك عفوا الأفرع الأجنبية تعمل بطريقة فاعلة. أريد أن أعقب أيضا كما ذكر الزميل الكريم دكتور سليمان، يعني في موضوع الأفرع الأجنبية أيضا، هذه عادة هذه الأفرع الأجنبية الهدف منها هي التحويلات وليس تقديم مثلا قروض، لا مثلا للقطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، وبالتالي لن يستفيد المواطن بشكل كبير من هذه الأفرع الأجنبية. وبالتالي نحن نريد بيئة جاذبة للبنوك التي تعمل على تقديم قروض للمواطنين وفق مثلا الشريعة الإسلامية. يعني مثلا في آخر تصريحات للبنك المركزي ذكر أن هناك تعاون مع بنوك ألمانية في تقديم دورات تدريبية. ماذا عن البنوك العربية؟ يعني البنوك العربية بالنظام الإسلامي يجب أن تقدم، هناك يكون تعاون.
0: هناك بنوك أردنية تقدمت أيضا بطلبات الاستثمار في سوريا، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ هل ذلك سيكون يفتح ربما الباب أمام استثمارات أوسع حتى أثر أيضا إيجابي على المواطن السوري، وخصوصا بأن الكل ينتظر اليوم، المواطن السوري يسأل كيف ستنعكس هذه الخطوات على مسألة الاحتياجات الأساسية، الأسعار، الدخل أيضا في سوريا، وخصوصا مع هذا التضخم الحاصل؟
1: يعني الأردن هو شريك استراتيجي ولدينا مصالح مشتركة مع البنوك الأردنية. الأردن لديها مؤسسات راسخة كبنوك وكتنظيم ولديها بنية رقمية ممتازة، بتقديري أن الهدف من يعني الشراكات مع البنوك الأردنية هي أيضا في موضوع التحويلات. لا تزال البنوك المحلية في سوريا لا يوجد ثقة مع البنوك الأجنبية في موضوع التحويلات، وبالتالي يمكن أن تزيد الثقة عن طريق الشراكات مع البنوك الأردنية. لكن هذا أيضا لديه جانب سيء، أنه ربما يتم استعمال الدينار الأردني بدل الليرة السورية، وبالتالي قيمة الليرة السورية يعني لا يمكن تداولها بشكل كبير في موضوع التحويلات. وبالتالي هي خطوة إيجابية لتعزيز الثقة، لكن تحتاج إلى وقت، ونتمنى يكون هناك شراكات أكثر مع على المستوى العربي. مثلا في عندنا يعني عندنا في الكويت عندنا مؤسسات بنوك يعني راسخة يمكن التعاون معها، في عندنا في السعودية، في عندنا في الإمارات، وبالتالي يجب توسيع هذه الشراكات في المستقبل.
0: كيف من وجهة نظرك دكتور سليمان يمكن أن يكون هنالك أثر حقيقي على دخول هذه المصارف الجديدة؟ وأشرت قبل قليل بأن لدينا مصارف كبيرة في سوريا، هل دخول هذه المصارف الجديدة سواء كانت مصارف إقليمية أو حتى مصارف أخرى سيكون لها أثر إيجابي على مسألة الأسعار والتضخم في سوريا؟
2: بالحقيقة لحتى يكون لها أثر على الأسعار وعلى التضخم، خلينا نقول الأثر إيجابي، يعني تخفيض التضخم وتخفيض الأسعار وتحريك عجلة الاقتصاد، ينبغي أن يتم يعني تشجيعها بشكل أو بآخر على توظيف الأموال التي لديها في المشاريع المنتجة. بالحقيقة القوانين اللي تحكم يعني التشريعات التي تحكم عمل المصارف حتى الآن هي قوانين النظام البائد، يلي بتضع ضوابط كثيرة وقيود كثيرة على توظيف الأموال. تجد حتى الآن كثير من البنوك مترددة في تمويل قطاعات مهمة من قطاعات الاقتصاد.

0: والسبب هو هذه التشريعات التي يخافون أن يقومون بتجاوزها بشكل أو بآخر فيتعرضون لعقوبات مصرفية. النقطة المهمة هو أن يتم تشجيعهم على استثمار أموالهم في الدورة الاقتصادية. بالحقيقة نحن المصارف الموجودة حاليا ما بعمم، لكن غالبيتها يوجد لديها فوائد مالية كبيرة، لكنها للأسف تخشى حتى الآن توظيف هذه الفوائد في النشاط الاقتصادي، وتعتبر حتى البنوك الموجودة حاليا داخل سوريا تعتبر أن الوضع الاقتصادي ليس يعني مشجعا في وجهة نظر بعضهم للاستثمار في النشاط الاقتصادي. ينبغي تشجيعهم، وأحيانا خليني أقول أكثر من تشجيعهم، إلزام بتوظيف هذه الأموال في النشاط الاقتصادي. طبعا الإلزام في نظام اقتصادي حر أمر صعب. المتأمل في دخول هذه البنوك إلى سوريا بالإضافة إلى المساعدة في تنشيط عملية تحويل الأموال طبعا التي ما زلنا نعاني منها إلى حد كبير في القطاع المصرفي والدي ريسكينج ومشاكل الثقة ما بين القطاع الأجنبي والقطاع السوري، بالإضافة إلى مزايا التحويل، نتأمل أن تقوم هذه المصارف بتمويل الأنشطة الاقتصادية. طبعا نحن نتأمل منها ذلك لأنها ستكون أو ستأتي بمحافظ استثمارية أو محافظ ائتمانية جيدة، ليس فيها مشاكل تعثر، ليس فيها مشاكل تخلف، ليس فيها مشاكل فساد، فبالتالي ستكون قادرة على تمويل النشاط الاقتصادي بسهولة وليس لديها هذه المخاوف التي تحملها الشركات المحلية. طبعا بالإضافة لأنها ستكون لمصارف عريقة أو مصارف أتوقع ذلك مصارف كبيرة، ستكون بمحافظ مالية كبيرة، ستكون قادرة على المساعدة في تمويل المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى تمويل ضخم، وربما تدخل حتى في مشاريع مثل ما كان من فترة في القرض المجمع التي دخلت فيه 3 بنوك، 2 منها خاصين وبنك حكومي، في تمويل نفق المجتهد مثلا على سبيل المثال. هذه من الأمور التي نأمل من هذه المصارف التي ستدخل أن تقوم بهذا التمويل، وبالتالي ستحرض المصارف الموجودة المحلية على البدء بتوظيف أموالها واستثمارها في مشاريع منتجة وعدم تكديس الأموال في خزائنها دون يعني استثمارها في نشاط يفيد الاقتصاد، لا سيما في المرحلة الحالية التي تحتاج فيها الدورة الاقتصادية لكل ليرة سورية.
1: بناء على ذلك دكتور حسن، يعني هل يمكن القول بناء على هذه الإجراءات الحاصلة، هل يمكن القول اليوم بأن القطاع المصرفي السوري أصبح بيئة جاهزة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بناء على ما يجري ويتم؟
2: يعني نستطيع أن نقول أن يعني البنك المركزي والقطاع المصرفي يحاول أن يقدم ضمانات تشريعية مهمة مثل تحرير القيود على العملة، حماية تحويل الأرباح، إلغاء قيود بيع وشراء القطع الأجنبي، لكنها لا يعني فقط تعالج المخاطر التنظيمية فقط. هناك أيضا مخاطر حقيقية من ناحية مثلا الاستقرار السياسي، الاستقرار الأمني، بيئة الأعمال في فتح مثلا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فجوة الثقة مع البنوك المراسلة العالمية، وضعف البنية التقنية والامتثال لمعايير سويفت والأمن السيبراني. يعني القول بعدم وجود مخاطر مالية هو يعني مبالغ فيه. الأدق أن المخاطر التشريعية قد خففت، لكن المخاطر مثلا الاقتصادية أو المخاطر السياسية تبقى قائمة وخارج سيطرة البنك المركزي. من أهم يعني الاستراتيجيات التي يجب أن يعمل عليها البنك المركزي في المستقبل هو موضوع ما يعرف بالديجيتال بانكينج، ربما الدكتور سليمان يعني يعرف في هذا المواضيع أيضا. الديجيتال بانكينج بمعنى أنا كمغترب سوري مقيم في الكويت أستطيع أن أفتح حساب بنكي أونلاين وأنا مقيم في الكويت، ما في داعي أكون بحضور شخصي. هذا سيعمل تحريك عجلة الاقتصاد والعمل على التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نحن مشكلتنا الحالية ليست في المشاريع الكبيرة، المشاريع الكبيرة لديها قنواتها الرسمية الخاصة في تسهيل هذه البيئة التشريعية. ما نستطيع في تحريك عجلة الاقتصاد ويعني مكافحة البطالة والنمو الاقتصادي هو في التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تسهيلات تجارية وبنكية للمغتربين السوريين حتى يستطيعون الاستثمار حتى لو كانوا في بلد آخر، وبالتالي يستطيعون تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أسرع.
1: إلى أي مدى تعتقد فعلا دكتور حسن يمكن لهذه المصارف الجديدة أن تساهم بتسريع عجلة الاقتصاد، أن تساهم في تمويل إعادة الإعمار في سوريا فيما يتعلق بالمشاريع الحاصلة الآن، المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا في سوريا؟ هل هنالك قدرة فعلية في ربما في هل هنالك مدة زمنية تحديدا ربما نراها قريبا أم ماذا؟
2: لحد الآن توجه القطاع البنكي في فتح يعني أفرع أجنبية، هذا التوجه يعمل يعني التركيز على التحويلات المالية وليس تقديم الشراكات والقروض وسياسات التأمين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. نرجع نقول أنه إذا نريد يعني تسريع من عجلة التنمية والاقتصاد، يجب التركيز على القيود الميسرة، تقديم القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة خصوصا في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. هذا بالتأكيد سيعمل على يعني زيادة يعني التوظيف، زيادة الإنتاج، وبالتالي تسريع من عجلة التنمية. أما حاليا حسب يعني تقديراتي وحسب التصريحات، فهذه حلول مؤقتة لمعالجة التحويلات المالية والسياسات المالية ما بين الشركات الكبرى والتحويلات، لكن إذا أردنا فعلا التركيز على التنمية الاقتصادية فيجب يكون عندنا حلول، خصوصا أن الشركات يعني الموجودة في منطقة الخليج لديها حلول إسلامية، من مثلا إصدار مثلا صكوك إسلامية مثلا، أو البنوك التقليدية بإصدار سندات للمغتربين. هذه الحلول لحد الآن لا نرى مؤشرات على العمل عليها على المدى القريب، وبالتالي ومثلا عندنا زميلنا هون الدكتور سليمان مختص في الاقتصاد أو المعاملات الإسلامية، يجب الاستفادة من الخبرات الوطنية سواء داخل سوريا أو خارج سوريا في العمل على تسريع من هذه الإصدارات أو المنتجات الإسلامية بما يعمل يهدف يعني يستهدف بناء شراكات مع المشاريع أو رواد الأعمال في يعني القطاعات مختلفة سواء القطاع الزراعي أو الصناعي.
1: طيب برأيك دكتور سليمان، بناء على ذلك، هل يعني بناء على الدراسة التي وضعت وهذه الإجراءات التي تتم في ما يتعلق بدخول أكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة، هل تم التطرق إلى ربما المخاطر التي قد تشهدها المرحلة القادمة مع دخول رؤوس أموال أجنبية إلى القطاع المصري، في وهو خصوصا في مرحلة تأسيس وإعادة بناء حاليا؟
0: أنا بعتقد دخول هاي المصارف لسوريا وعملها بسوريا بالإضافة للتحويلات الأجنبية، خليني أقول إلها دور تاني إحنا نسينا نحكي عنه، واللي هو بالحقيقة تشجيع التجارة الدولية. يعني الاستيراد والتصدير يعني مسألة كمان سهل، مو سهلة إنه أنت تمولها عن طريق يعني الالتفاف على قيود السويفت كان سابقا، وحاليا عن طريق عدة حلقات وسيطة ربما ترفع التكلفة. أما الآن إذا كان في عندنا بنوك هي فروع أجنبية، فهذا حيسهل كتير عملية الاستيراد والتصدير، خاصة إذا كانت هاي البنوك أردنية أو تركية أو غيرها، فهذا يعني له دور كبير أيضا في تنشيط يعني عجلة الاقتصاد. هلأ أنا ما بعتقد المخاطر المتعلقة بالاستثمار هي مخاطر كبيرة وهامة، بالعكس أنا يعني بعرف أنه كتير من البنوك مهتمة للاستثمار بسوريا، وترجت في سوريا سوق واعد لأنه يعني في فرص استثمارية وفي عوائد استثمارية كتير كبيرة. هلأ بالنسبة لفقط ضيفك العزيز والعزيز على قلبي كمان، فيما يخص المنتجات الإسلامية واستخدامها في البنوك الموجودة حاليا، البنوك الإسلامية ما زالت بعض القيود الموجودة بالتشريعات الحالية تحد من قدرة المصارف الإسلامية على إصدار الصكوك مثلا، في بعض القواعد التي تجعل تداول هذه الصكوك حصرا في داخل هذه المصارف المصدرة واحتفاظها بسجلات لإيداع الملكيات، وهذا جعل المصارف غير راغبة أصلا في الاحتفاظ بهذه الإصدارات، ولا غير راغبة في إصدار الصكوك من الأصل، لأنه حتلبك حالة بتداول هذه الصكوك عندها في غرف خاصة وبإيداع هذه الصكوك. فنحتاج إلى بالحقيقة إلى يعني تعديل سريع في هذه القواعد لحتى نقدر ننطلق بالأدوات المالية الإسلامية. شكرا. وغيرها. في ملاحظة كمان فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذا سمحتي لي، في دور مهم لازم تلعبه المصارف التمويل الأصغر لتنشيط هذا القطاع، كمان دعم هذا القطاع يعني سيؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد، أتأمل أنه يصير فيه له دعم في المستقبل القريب.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سليمان مصلي، أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، كنت معنا من دمشق. والشكر لدكتور حسن غرة، باحث اقتصادي في مركز جسور للدراسات، كان معنا من الكويت. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع على رأس الساعة. حزب الله بعد عامين على مقتل حسن نصر الله.

0: قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: يصادف اليوم مرور عامين على مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله في غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت عام 2024. ويقف اليوم الحزب أمام مشهد فيه العديد من التساؤلات حول قدرة إعادة ترميم نفسه وسط استمرار الحرب الإسرائيلية عليه وانخفاض الدعم من حاضنته الشعبية، إضافة إلى الضغط الحكومي المدعوم دوليا على نزع سلاحه، كما يلفت النظر إلى خليفه نعيم قاسم وقدرته على إدارة المشكلات التي تواجه حزبه. حول هذا الموضوع رحب بأحمد الأيوبي سياسي لبناني معنا مباشرة من طرابلس، مرحبا بك. وأرحب بمحمد حمية باحث في الشؤون الإقليمية والدولية من بيروت، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد محمد لنتحدث عن بعد عامين على مقتل حسن نصر الله، ما الذي تغير فعليا؟ كيف يمكن اليوم قراءة المشهد داخل الحزب؟
1: مساء الخير لك أستاذ ديما، مساء الخير للأستاذ أحمد وللمشاهدين. طبعا حزب الله بعد الحربين، حرب 2023 وحرب 24 وحرب 26 وما بينهما من يعني هدنة واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، طبعا هناك متغيرات كثيرة على المستوى الداخلي في حزب الله. طبعا هو فقد الكثير من قوته ودوره على المستوى الإقليمي، طبعا بعد اغتيال قياداته وعلى رأسهم الأمين العام السيد حسن نصر الله وخليفته، وأيضا الكثير من القيادات، إضافة إلى عملية بيجر التي أيضا يعني شكلت ضربة للجسم العسكري والأمني لحزب الله، وصولا إلى الحرب الحالية. طبعا هناك متغيرات على المستوى الإقليمي، أيضا الحرب، المتغيرات في سوريا، المتغيرات على مستوى المنطقة، الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، دخول حزب الله في هذه الحرب وعلى التي امتدت شرارتها على مستوى المنطقة برمته. فبالتالي لكن هل حزب الله، نعم هو قد فقد الكثير من قوته، لكن هل انتهى؟ هل يمكن الاعتبار

0: ان اسرائيل استطاعت خلال حرب ال3 سنوات من القضاء على حزب الله وقدرته وبنيته التنظيميه والعسكريه وفرض شروط الاستسلام عليه، طبعا حتى الان لا يزال حزب الله يملك قوه، لا احد يعرف حجم هذه القوه على المستوى العسكري والامني، لكن من خلال الحرب الاخيره التي صمد فيها خلال 3 اشهر واستطاع ان يصد الكثير من العدوان الاسرائيلي والمشروع الحق خساره كبيره في المشروع الاسرائيلي، لا اقول انه هزم المشروع الاسرائيلي بكامله، لكن استطاع ان يلحق خسائر كبيره بهذا المشروع ومنعه بالحد الادنى من ان يقصد سيطرته على كامل الجنوب وكامل لبنان وان يمتد باتجاه دول اخرى في المنطقه، وبالتالي اليوم اعتقد ان حزب الله لديه عده اولويات، يعني اولا اولويه الايواء النازحين في مختلف المناطق، واليوم الشيخ نعيم قاسم اعلن عن مشروع في هذا الإطار خاصة الكرة الجنوبية على الحدودية. الأمر الثاني هو العمل على يعني الحفاظ على الوحدة الداخلية داخل الطائفة الشيعية. الأمر الثالث الحفاظ على الوحدة الوطنية الإسلامية والوطنية بشكل عام وعدم حصول أي فتنة وأيضا عدم اصطدام مع الجيش اللبناني، إضافة إلى ذلك أنه يعمل على وقف إطلاق النار، وقف العمليات النسف والتهجير ووقف الاحتلال، يعني انهاء الاحتلال، اضافه الى العمل على ايجاد طريقه
1: حتى ما سيطره الاحتلال للعديد من البلدات الجنوبيه. يعني طب دعنا نستمع الى راي ضيفي فيما يتعلق بهذه النقطه سيد احمد ايوبي، فيما يتعلق بمرور بعد مرور عامين على مقتل حسن نصر الله، كيف تنظر اليوم الى القدرات داخل الحزب؟ هل ما الذي تغير فعليا؟
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. الحقيقة أن هناك إشكالية في أن حزب الله يريد أن يتعامل مع هذا الواقع وكأن ما جرى هو مجرد خلل جزئي تكتيكي، كما قال النائب محمد رعد، خلل جزئي تكتيكي مع كل هذه الكارثة التي وقعت ليس فقط بالنسبة لحزب الله وإنما شملت الجنوب، شملت اللبنانيين بشكل عام، ضربت عمق الجنوب، هناك يعني أكثر من 600 كيلومتر تقريبا محتلة الآن من قبل العدو الإسرائيلي، هناك يعني مئات آلاف المهجرين الذين باتوا يعني في أحسن الحالات يأوون إلى بيوت جاهزة، هناك تداعيات خطيرة على الاقتصاد اللبناني على كل المستويات، فضلا عن أن الرئيس نبيه بري قال إن إسرائيل باستطاعتها أن تحتل ما تشاء من الأراضي اللبنانية لو كان هناك قرار استراتيجي وسياسي إسرائيلي. أمام هذه الواقعة لا يمكن أن نقول بأن ما جرى هو خلل جزئي تكتيكي، هذه كارثة حقيقية بكل المعايير. حزب الله يريد أن يصعد في الموقف وأن يتجاهل الوقائع. ما قاله اليوم الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في الواقع لا يتضمن أي مسؤولية ولا يتضمن أي نقد حقيقي للمرحلة السابقة، وهناك اعتقاد وهناك بدأ الحزب يعود ويقول بأنه استعاد التعافي واستعاد عافيته وبأن باستطاعته أن يكمل نفس المسار، وهو يقول بأن لبنان سيزول بدون المقاومة، هو يحدد بما هو أخطر من حرب أهلية، هو يربط بين وجود حزب وبين وجود البلد وبين وجود الحزب وبين العيش المشترك في لبنان. هذه
1: والدولة تقول إن قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح يجب أن يكون بيدها. اليوم انتقل هذا الملف، ملف حصر سلاح حزب الله، لصلب النقاش الرسمي. اليوم كيف يمكن التعاطي مع ذلك بناء على ما تفضلت به؟
2: هو المشكلة الآن أن الدولة تتعاطى كما يريد حزب الله، أي أنها تقول بأنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله بالقوة وإنما يجب أن يتم التوصل إلى نزع لسلاح الحزب. رئيس الحكومة يقول على منبر الأمم المتحدة إنه لا، يعني من الجنون أن يكون هناك تصور بنزع سلاح حزب الله في المدى القريب، ومع ذلك هذه المواقف حزب الله يعتبرها استفزازية، يعتبرها معادية له، هو لا يقبل أصلا بفكرة نزع السلاح أو أحادية السلاح لدى الدولة اللبنانية. هذه هي المشكلة. اليوم الشيخ نعيم قاسم يقول أنه حتى ولو انسحبت إسرائيل كليا من لبنان فهذا لا فضل فيه للدولة وإنما هو بفضل حزب الله.

0: إذن القضية هي أن الحزب يضع نفسه في جهة وكل الدولة وكل الكيان اللبناني في جهة أخرى. هذا أمر شديد الخطورة، هذا أمر بدل أن يكون هناك مراجعة عند حزب الله في خطابه السياسي وفي أدائه العملي، نحن نرى تصعيدا شديد الخطورة. كل ذلك يريد الشيخ نعيم قاسم أن يربطنا بورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي طارت ولم تعد موجودة أصلا في المعادلة. نحن على وشك ربما حرب جديدة بين أمريكا وإيران، في حين أن الشيخ نعيم قاسم يتمسك بورقة تفاهم غير موجودة. حزب الله بعد كل هذه الاغتيالات، جوابا على السؤال من البداية، حزب الله اليوم يبدو أنه تحول إلى حالة عصابات، حرب العصابات، وهي قد تكون مجدية في بقائه، لكنها بالتأكيد ستكون ذات تداعيات خطيرة جدا إذا قرر الحزب أن يواصل نفس الطريقة في مناطق جديدة مثل الريحان وغيرها. يعني سيكون هناك المزيد من المبررات للاحتلال الإسرائيلي في أن يصل إلى مزيد من المناطق اللبنانية ويحتلها ويدمرها مع الأسف. يعني
1: طب اليوم كيف يمكن التوصل إلى صيغة ترضي الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بحصر السلاح وخصوصا بالمزاعم من قبل الحزب؟ كيف يمكن التعاطي مع هذا الملف سيد أحمد؟
0: الحقيقة الطريق مقفل، ليس هناك إمكانية لأي تعاطي. نحن أمام واقع يعني ليس فيه حلول. الحزب يرفض كليا مناقشة السلاح تحت ذريعة وجود احتلال مستمر، وبالتالي الحوار مغلق في هذا الصدد. وإذا استمرت الأمور على هذا النحو فنحن معرضون لحرب إسرائيلية جديدة بكل أسف. بدل أن يكون هناك تسوية داخلية على موضوع السلاح، مرة جديدة يتم القبول بأن يدمر العدو الإسرائيلي تلة علي الطاهر من دون أن يتسلمها الجيش اللبناني. سنكون أمام سيناريوهات جديدة مثل علي الطاهر على امتداد الأراضي اللبنانية.
1: طب اليوم سيد محمد، مع هذه الخسائر التي تكبدها الحزب فيما يتعلق بجميع الأصعدة العسكرية السياسية أو حتى المالية والضربات الواسعة النطاق، كيف اليوم يتعامل مع إعادة ربما بناء هذه المنظومة من جديد؟
2: أولا أنا أخالف ضيفك بأن موضوع مذكرة التفاهم قد انتهى. أولا هناك موقف واضح من 4 دول عربية إقليمية أساسية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، من السعودية ومصر وتركيا وباكستان، عندما قالوا أن ندعم العودة الأمريكية الإيرانية إلى مذكرة التفاهم. حتى الصين بعد اللقاء الرئيسين الصيني والأمريكي خرج علنا الرئيس الصيني بعد الاجتماع وقال لا بد من العودة الإيرانية الأمريكية إلى هذه المذكرة التي هي مظلة الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة برمتها. الأمر الثاني، يبدو يعني الأستاذ أحمد نسي أن هناك اتفاق اسمه اتفاق 27 تشرين 2024، نهاية الحرب الأولى، ووقعت عليها إسرائيل برعاية أمريكية، ووقعت السلطة اللبنانية آنذاك الرئيس بيرلي الذي استشهدت به، والرئيس نجيب ميقاتي كان رئيسا للحكومة. وبالتالي من انقلب على هذا الاتفاق هي إسرائيل، والراعي الأمريكي لم يعني يحرك ساكنا، وحزب الله التزم 15 شهرا لم يطلق طلقة واحدة. السلطة اللبنانية بشخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تباهوا وتفاخروا بأن لبنان لم يطلق أي طلقة باتجاه إسرائيل، ونشر الجيش اللبناني، والجيش اللبناني قال أنني سيطرت على عملانيا على أغلب مناطق الحدود، لكن ما يعيق استمرار انتشاري هو العدو الإسرائيلي. وبالتالي بقي الوضع على ما هو عليه، حرب مفتوحة إسرائيلية على لبنان. كانوا يوجهون الإنذارات إلى عمق الضاحية في شهر رمضان المبارك، ولا أحد يحرك ساكنا، يجرفون ويقتلون وعمليات اغتيال. هلأ وجد نفسه حزب الله في ثاني من أذار أن هناك حرب أقليمية، فبالتالي استغل وافتند على دخول إيران في هذه الحرب، ودخل لكي يحاول تغيير المعادلة، وعله يعني يجلس على طاولة المفاوضات ويكون له حصة في وقف الاعتداءات وفي التسوية التي كانت مؤملا منها بين الأمريكيين والإيرانيين. لكن واضح أن إسرائيل استغلت 3 عوامل. العامل الأول هو استغلت صمت بمذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، وخوفه على موجة نزوح جديدة بعدما صعد يعني أغلب الجنوبيين إلى بيوتهم في الجنوب، واستغلت أيضا الانقلاب الأمريكي. بس دعيني نقطة سريعة، استغلت الانقلاب الأمريكي الإسرائيلي على مذكرة التفاهم مع إيران.

0: وايضا استغلت مسار واشنطن التي ذهبت الى السلطه اللبنانيه التي قدمت للاسرائيلي كل ما يحلو له، وعندما اخذ كل ما يريد الان لا يريد. في دير ميماس منذ اسبوع عندما جاء الجيش اللبناني لتدخل الى هذه البلده، فجاء الجيش الاسرائيلي وطرد الجيش اللبناني، فطلبت السلطه السياسيه من الجيش الانسحاب من المنطقه. وايضا نموذج زوتر الغربيه التي اختارها الاسرائيلي نموذجا او منطقه تجريبيه، هل استطاع السكان الدخول اليها؟ هل استطاع الجيش ان يفرض سلطته على كامل منطقه زوتر الغربيه التي هي ليست محتله في بالمناسبه؟ فبالتالي الواضح ان اليوم مسار التنازلي الذي ذهبت اليه السلطه بان قدمت كل ما يريده الاسرائيلي، حتى هناك نصائح من بعض الدول العربيه للسلطه اللبنانيه بان لا تذهب بعيدا في مسار المفاوضات مع اسرائيل، لان اسرائيل لديها مشروعا على
1: طيب.
0: مستوى المنطقه هي وتريد اقامه منطقه
1: سيد
0: عادله
1: محمد، طيب امام هذه المعطيات الحاصله
0: الى جبل الشايب.
1: طيب دعنا نتحدث عن الوضع الحالي الان امام هذه المعطيات الميدانيه حتى السياسيه والخسائر الكبيره التي تكبدها الحزب في بنيته العسكريه السياسيه الماليه ايضا. كيف اليوم، هل استطاع فعلا الحزب ترميم نفسه بناء على المعطيات الحاصله؟
0: انا لا اعلم يعني بهذه الامور العسكريه والامنيه، لكن حسب ما اقرا واعلم ويعني يصرح مسؤولون في حزب الله وعلى راسهم يعني الشيخ قاسم انهم استطاعوا الترميم واعاده صدوراته. انا حسب معلوماتي ان الحزب اجرى يعني قراءه شامله ومجموعه من التغييرات الداخليه على كافه المفاصل الحزب. اعتقد ان الموضوع اصبح اكثر يعني اداره وامنا، وربما يعني صمت الحزب اليوم له علاقه بكيفيه اداره المعركه، وعلى ايضا حسابات اقليميه لها علاقه بالمفاوضات الامريكيه الايرانيه واستحقاق انتخابات الاسرائيليه والامريكيه، وهناك رهان على يعني ان يتم هناك تسويه او انكفاء او تراجع امريكي او اسرائيلي ما في ظل الحسابات الانتخابيه اذا خسر نتنياهو او ربح او ترامب او خسر او ربح. وبالتالي
1: نعم.
0: اليوم في مرحله انتظار وترقب لما ستؤول اليه الامور في الشهرين المقبلين. اعتقد انه شهر حاسم، شهر تشرين الاول وتشرين الثاني، وبالتالي سيبني على شيء مقتضاه. وبالتالي ايضا اليوم لا مصلحه للحزب بشكل مباشر ان يعني ان يكون بحرب او تعود الحرب الى ما كانت عليه، خاصه ان اذا اجرينا مقارنه سريعه بين ما قبل 2 اذار والان، ربما يعني الان وضع رغم هناك خسائر طبعا كما تفضلت، لكن الوضع اقل سوءا من ما كان عليه قبل 2 اذار عندما كانت تهدد الضاحيه والعاصمه بيروت والبقاع الغربي.
1: طيب كيف تقرأ ذلك؟ ذات النقطة أنقلها إليك سيد أيوبي، هل اليوم يملك الحزب فاعلية حقيقية على أرض الواقع في المشهد السياسي، في المشهد الداخلي اللبناني، وخصوصا مع التغييرات التي حصلت على المشهد اللبناني، طرأت عليه رئيس حكومة من خارج إرادته ومن خارج الدائرة المطروحة، كيف اليوم قراءة المشهد فيما يتعلق بإمكانية الحزب؟
2: أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في العام 2024 نص على أنه لا يصح ولا يحق لأي قوة أن تمتلك السلاح باستثناء الأجهزة الأمنية الشرعية المعروفة، الجيش اللبناني، الأمن الداخلي، قوى الأمن العام، ووصولا إلى الشرطة البلدية. حزب الله اعتبر أنه غير معني بهذا الاتفاق شمال نهر الليطاني واستمر بالمناورة جنوب نهر الليطاني، واكتشفنا أن الجيش اللبناني عثر على ما يريد له الحزب أن يعثر عليه من منشآت، والدليل على ذلك هو القتال الحاصل الآن في الجنوب وانكشاف كميات المخازن والمواقع لحزب الله التي لم يصل إليها الجيش اللبناني. لم يكن حزب الله متعاونا على الإطلاق لا جنوب الليطاني ولا شمال الليطاني. بالنسبة للواقع الراهن الآن، حزب الله يعني كما ذكرنا تحول في الواقع إلى حرب العصابات. على المستوى الداخلي هناك تراجع كبير، حزب الله اليوم معزول، نرى أن هناك تشاتما على مدار الساعة بين حلفاء الأمس جبران باسيل وحزب الله، ولم يعد هناك من حليف يمكن إلا سليمان فرنجية وبعض الشخصيات المسيحية المستقلة. العزلة السياسية كبيرة جدا، وأيضا حزب الله لم يعد قادرا على إدارة الشارع كما كان في السابق في ظل يعني انعدام الحلفاء، انعدام وجود الحلفاء، لا يستطيع أن يسقط بالقوة حكومة اليوم، ولا بل لا يستطيع أن يغير وزير. لكن ما يمتلكه حزب الله اليوم هو في الدولة العميقة من قدرات على مستوى القضاء والإدارة وما إلى ذلك. وأنا أعجب أنه في حكومة يشتمها ليل نهار ويبقى فيها وزراؤه، يعني هذه معادلة غريبة جدا لا نجد لها تفسيرا. قدرات حزب الله اليوم مرتبطة بشكل كلي، أو قراره مرتبط بشكل كلي بإيران، وإيران اليوم تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه بانتظار جلاء الأمر، كما ذكر الأستاذ محمد، جلاء المفاوضات بين أمريكا وإيران. ولكن نحن في لبنان لماذا نكون مضطرين أن نكون جزءا من هذه المفاوضات بدل أن يفاوض اللبنانيون عن أنفسهم؟ وهل يعتقد حزب الله أن باستطاعة الدولة اللبنانية وباستطاعة الحكومة اللبنانية أن تصل إلى اتفاق نهائي من دون أن يكون هناك قرار فيه بشأنه في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب؟ لا تستطيع، ليس كما فعلوا عندما توصلوا إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، كان اتفاقا سريا لا أحد يعلم به حتى الآن، لم يعرض على مجلس وزراء ولا على مجلس نواب ولا على أحد، لا يزال حتى الآن اتفاقا سريا لا أحد يعلم به. هذه هي طريقة المفاوضات التي خاضها الرئيس بري آنذاك وفرضت على الدولة اللبنانية. الآن الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام ليس باستطاعتهم أن يقوموا بالأمر نفسه، هذا الذي جرى حتى الآن هو اتفاق إطار غير مثبت وغير نهائي. عندما نصل إلى الاتفاق النهائي سيقر في المؤسسات الدستورية، وحزب الله موجود وحركة أمل موجودة، وهم بالمناسبة لم يسقطوا الحكومة في مجلس النواب، الرئيس نبيه بري أعطى ثقة من جديد للرئيس نواف سلام، فعلام هذه الضجة كلها على المستوى الداخلي. المطلوب المزيد من الهدوء والبحث فعلا عن حوار حقيقي وليس عن حوار الشعارات على ما أظن.
1: طيب سيد محمد، هل سيناريو حركة أمل مطروح لدى الحزب وهو التخلي عن السلاح، الاكتفاء أيضا بالعمل السياسي في ظل هذه المتغيرات والظروف الإقليمية الحاصلة؟
0: أريد أن أؤكد بشكل سريع على ما تفضل به الأستاذ أحمد، أن حتى حزب الله عندما كان في ذروة قوته وكان آنذاك السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه على رأس هذا الحزب، والموازين القوة كانت مختلفة، ولم يستطع اسقاط حكومه في الشارع، في حكومه الرئيس فؤاد السنيور انذاك، يعني نزل الى الشارع خلال عام ولم يستطع ذلك، حتى بعد ما يسمى ب يعني 7 ايار وغيره واحداث، بعد هذا اتفاق الدوحه عاد رئيس السنيور رئيسا للحكومه، يعني وهناك حكومات شكلها الرئيس عبد الحريري والرئيس بقاطي، لم ياتي اي رئيس من حزب الله بشكل مباشر، حتى الرئيس حسان دياب الذي جاء على مده سنه او سنه ونص سقطت حكومته في الشارع. بالتالي هناك موازين قوى داخلية، وهناك أيضا هناك دول اليوم تدعم هذه الحكومة، ولا يريد اليوم الحزب أن يدخل بحرب مكاثرة مع هذه الدول، وأيضا لا يريد أن يحدث أي فتنة في الداخل ولا صدام مع الجيش اللبناني. طبعا هو يحتفظ بموقفه السياسي، حتى حركة أمل رغم إعطاء الحكومة الثقة يعني لا يريدان، حتى الحزب وحركة أمل حسب معلوماتي ليس من مصلحتهما اليوم إسقاط الحكومة، خاصة أنه لا يملكان أي رؤية وخطة بديلة وحكومة بديلة ورؤية عن المرحلة المقبلة إذا في حال سقطت الحكومة. أما في موضوع إذا كان يعني أستاذ أحمد لا يريد مسار إسلام أباد، طيب ما البديل؟ طيب هل أدى مسار واشنطن والمفاوضات إلى نتيجة عملية على أرض الواقع؟ لا، حتى اليوم الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يحملان إسرائيل المسؤولية بأن هي لم لا, لا, لا تنفذ اتفاق الإطار، حتى الذي هو لمصلحتها لا تستطيع لا تريد تنفيذه، وهي لا تريد سلام، وقالها نتنياهو وكاتس أن والسفير الأمريكي أعتقد في لبنان قال أن لا سلام قبل شروط الإسرائيلية وتسليم سلاح حزب الله. السؤال إذا سلم حزب الله سلاحه ما المطلوب؟ يعني أن يسلم كامل سلاحه ويشرع البلد أمام الإسرائيلي ليصل إلى بيروت؟ طيب إذا سلم حزب الله سلاحه للدولة، طيب هل هناك ضمانة بأن تدخل إسرائيل إلى بيروت وأن يتم تفجير هذا السلاح؟ موضوع السلاح أنا أؤيد أستاذ أحمد أنه يجب أن نحن أن نفاوض عن أنفسنا لا إيران، لكن لا مانع من أن نستفيد من الحوار الإقليمي والمسار التفاوض الإقليمي لمصلحة لبنان، إضافة إلى ذلك لا مانع من حصر السلاح بيد الدولة، لكن هذا يحتاج إلى هدوء، هذا يحتاج إلى أن يكون لا يكون هناك احتلال، لا اتفاق إذعان وإخضاع. بالاقل ان تنسحب اسرائيل من الجنوب، وحينها يتحاور اللبنانيون على قواسم مشتركه. والسؤال ليس نزع السلاح، ليس مطلوبا، مطلوب ان كيفيه توظيف هذا السلاح وقدره هذه المقاومه، تبقى من قدره، وصمود التضحيات اهل الجنوب وكل اللبنانيين في اطار خدمه الدوله وخدمه الجيش. اما موضوع قرار الحرب والسلم، طيب فتتفضل الدوله وتستلم قرار الحرب والسلم، هل احد منعها؟ طيب كيف تصرفت في الثاني من اذار؟ طلبت من الجيش اللبناني الانسحاب من المنطقه، حتى الان في دير ميماس طلبت من الجيش اللبناني الانسحاب. طيب هل هكذا ستستلم الدوله؟ طيب انا اقول لك، طيب اليوم في سوريا ناخذ مثلا، طيب سوريا اليوم يعني لا سلاح لديها تهدد امن اسرائيل، ولا هناك حزب الله ولا ايران ولا حرس صولي ولا الى ذلك. طيب اليوم اسرائيل تعتدي على سوريا.
1: نقطتك الى طيب لكي لا نخرج عن صلب الموضوع، دعني أن أنقل نقطة ذكرتها فيما يتعلق بالسلاح وأن يبقى خارج إطار الدولة. سيد أحمد، كيف يمكن أن نتوقع السيناريو القادم، وخصوصا بمزاعم الحزب بأن يربط سلاح حصر السلاح والتمسك بهذا الملف بالتهديدات الإسرائيلية؟ اليوم كيف يمكن التعاطي من قبل مؤسسات الدولة والحكومة اللبنانية مع هذه النقطة في حال لم يتم تسليم السلاح؟
2: أنا مع زميل محمد أنه يجب أن يجري التباحث في قضية السلاح بهدوء وبعقل بارد وفي حالة من يعني عدم الاستفزاز، لكن المشكلة أن اللبنانيين خاضوا يعني عدة جولات من الحوار في السابق ولم يكن هناك حرب، كانت آخر تلك الجولات وربما حدث بعدها برعاية الرئيس نبيه بري جلسات حوار حول موضوع السلاح. في السلم أيضا لم نصل إلى نتيجة، توصلنا إلى نداء بعبدة قال النائب محمد رعد بلوه اشربوا ميته وتخلى عما تم التوصل إليه. المشكلة مع الحزب أن اللبنانيين يريدون الهدوء معه، لا أحد يريد أن يصطدم بالحزب، حتى ألد خصومه لا يريدون صداما. المشكلة أن هذا السلاح عندما يجري القرار الإيراني عليه يطلق الصواريخ الستة ويفتح الحرب في العام 2006 وقرار الحرب بيده ليس بيد الدولة اللبنانية. الآن ماذا تفعل الدولة اللبنانية إذا قررت، إذا حصل إشكال في الجنوب؟ ليس في استراتيجية الدولة اللبنانية المواجهة العسكرية، هناك استراتيجية يمكن دعمها الآن في قضية التفاوض كما يجري. هناك لوم على الدولة بأنها خلال بضعة أشهر لم تحقق شيئا. يا سيدي، المفاوضات التي خاضها الرئيس بري أعتقد أنها سرقت يعني عامين على ما أعتقد حتى وصلت إلى نتيجة. نحن الآن في ظل احتلال عسكري حقيقي، ما تنجزه الدولة اللبنانية وما لم يعترف به الشيخ قاسم لها أنها استطاعت على الأقل أن تمنع امتداد الحرب وأن تمنع استهداف بيروت. هلأ ماشي الحال، بدك أنه ورقة التفاهم بين إيران وأمريكا عملت هذا الإنجاز كويس، المهم أنه في قضية السلاح يجب أن يصارح الحزب اللبنانيين ماذا يريد، ماذا يريد حزب الله في قضية السلاح بالفعل. مش كل مرة نسمع يعني رأي وكل مرة نسمع زريعة، لن ننتهي إلى لا شيء، هذا هو باختصار.
1: طيب سيد محمد، أود أن أختم معك فيما يتعلق بهذه النقطة التي ذكرها ضيفي، وأيضا كيف يمكن قراءة المشهد الحالي، حزب الله إلى أين في ظل هذه المتغيرات الداخلية وحتى الإقليمية الحاصلة؟
0: هلا بالعام 2006 تتذكر استاذ احمد ان كونداليزا رايس وزيره الخارجيه الامريكيه انذاك جاءت الى لبنان وقالت نحن في مخاض ولاده شرق اوسط جديد. بس بالمناسبه الامر الثاني، اذا كان يعني الدوله اللبنانيه ليس لديها استراتيجيه عسكريه، طبعا انا اؤيدك ان اليوم الدوله اللبنانيه لم يكن لديها اصلا مشروع دفاعي عن لبنان منذ عقود، وانت تعلم يعني اعتقد انك مطلع على التاريخ والصراع يعني العرب الاسرائيلي ومع لبنان مع العدو الاسرائيلي، وكيف ان هناك مجازر اسرائيليه منذ عقود وهي تعتدي على كل دول المنطقه. الامر الثاني، طيب الخيار الدبلوماسي، طيب جربناه، جربته هذه السلطه لم يؤدي الى نتيجه. اليوم اعتقد اولا يجب ان يكون هناك حوارا وطنيا بين السلطه والمقاومه، يعني السلطه لا تستطيع ان تتجاهل المقاومه، وايضا المقاومه لا تستطيع انقاذ السلطه، يعني يجب ان يكون هناك لأن السلطة في نهاية المطاف هي التي ستفاوض، ليس حزب الله بشكل مباشر مع إسرائيل. يجب أن يكون هناك حوار والاتفاق على مساحة مشتركة، وأعتقد أن الرئيس نبيه بري يلعب يعني يمكنه اللعب بهذا الدور، ويجب تجميع كل عناصر القوة ما لدى الدوله من مصادر الجيش اللبناني، القوه الدبلوماسيه، مع ايضا ان توظف وتستخدم سلاح حزب الله في المفاوضات. وايضا يجب ان بالحد الادنى ما تقوم به اسرائيل اليوم في الجنوب، يجب على السلطه بالحد الادنى ان تلوح وتهدد بوقف المفاوضات او بعدم او بالغاء اتفاق واشنطن. هي تلويح فقط، تهديد. وبالتالي ايضا يعني يجب ان على الولايات المتحده الامريكيه ايضا الضغط على اسرائيل بهذا الاطار. ايضا يجب على السلطه ان تسلح الجيش اللبناني. ما هي في خطاب القسم لهذه الرئيس الجمهوريه وبيان الوزاري قالت السلطه انا اتعهد بان ابني جيشا قادرا وطنيا واسلحه وابني افراطيات امن وطني. طيب اين الافراطيات الامن الوطني التي وعدت بها السلطه؟ فلتضع سلاح المقاومه تحت أمر الجيش اللبناني.
1: أشكرك، وصلت الفكرة. واعذرني ولكن لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك محمد حمية، باحث في الشؤون الإقليمية الدولية، كنت معنا من طرابلس. وأشكر أيضا أحمد الأيوبي السياسي اللبناني من طرابلس، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل. الجيش الإيراني يعلن استعداده لهجوم عسكري أمريكي محتمل.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأي هجمات أمريكية جديدة، محذرا من أن الولايات المتحدة ستتعرض لأضرار أكبر إذا شنت هجوما جديدا على إيران. من جانبه أعلن القائد العام للقوات المسلحة أمير حاتمي أن الحرب وصلت إلى مرحلة حرجة وحاسمة، مشددا على أن طهران لن تقبل وضعا تمنع فيه من التجارة بينهما تستخدم قوى أجنبية الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال، في حين كشف لأكسيوس أنه يفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار، متوقعا في الوقت ذاته إجراء مزيد من المحادثات مع طهران هذا الأسبوع. أفاد أيضا مسؤول أمريكي لأكسيوس بأن الوسطاء القطريين يواصلون جهودهم الدبلوماسية في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وينضم إلينا دكتور طارق أبو غزالة، ناشط سياسي، معنا مباشرة من واشنطن. مرحبا بك، وأرحب بمنصور الوائلي، باحث مختص في الشأن الإيراني، معنا مباشرة من لندن. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد منصور للحديث عن التصريحات الإيرانية التي تتحدث عن أنها تقول بأن قواتها مستعدة لمواجهة أي هجوم منتظر ومتوقع من الجانب الأمريكي. في أي إطار تندرج هذه التصريحات؟ هل هي في إطار

0: في خانة أن إيران تمر الآن بأزمة خطيرة حقيقة. يعني الآن حقيقة لديها حصار بحري وأيضا حصار بري، وعلى شمال إيران هنالك آلاف الشاحنات مكدسة، جنوب تركيا على باكستان نفس الشيء، وحتى الصين، يعني هنالك الدول الوسيطة، يعني عندما تكون السلع تعبر من إيران إلى الصين تأخذ أسبوعين وتكلفة عالية. وبالتالي أعتقد هذه مجملة المشاكل، أضف على الآن صار هنالك حظر طيران على إيران. حقيقة هذه كانت الضربة القاضية، الإنزال الاقتصادي الذي نزل هو سنطر على إيران، صارت هنالك الآن أزمة كبيرة داخل إيران. وبالتالي أعتقد مجمل هذه التهديدات هي تهديدات دفاعية ليس إلا يعني.
1: طيب كيف تقرأ ذلك دكتور طارق أمام هذه التهديدات، وخصوصا بأن ما الذي فعلا بقي لدى إيران لتقوم بهكذا عمليات، وخصوصا من أدوات عسكرية يمكن أن تستخدمها لرفع كلفة هذه الضربات أو أي هجوم محتمل أمريكي في حال تم؟
2: يعني شكرا للاستضافة وشكرا لوجود ضيفكم. نحن نريد أن نقرأ ما يجري أيضا ضمن التغيرات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين. أيضا لاحظنا الآن يعني قوات الحوثي تسيطر عمليا على باب المندب، هناك مضيق هرمز الآن شبه مغلق، أربع سفن تخرج منه يوميا مقابل مئات السفن قبل أن يغلق. هناك الآن يعني صحيح هناك حصار اقتصادي على إيران، ولكن هناك أيضا تأثر المنظومة الدولية اقتصاديا بما بتداعيات إغلاق باب المندب أو سيطرة الحوثيين على باب المندب وما يجري أيضا في مضيق هرمز. طبعا هناك شبه وقف إطلاق نار الآن، ولكن لا تستطيع أي من الدول المتحاربة الآن أن تعتبر أن هذا إطلاق النار هو إطلاق نار يعني مستمر، إنما هو عبارة عن وقفة لأخذ النفس ولإعادة التسليح. الأمر الآخر يعني طبعا إيران استطاعت ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، ويعني أضرت بها أضرار بالغة. هذا ما كشف عنه الإعلام الأمريكي، الذي كشف عن يعني بالأرقام وبالتفاصيل وبالصور حتى ما يجري الآن. هناك عملية تغير كبيرة يعني عالمية. نحن الآن ننظر إلى أوروبا الآن فرنسا تقود يعني حملة كبيرة لتجميع أوروبا نووية، لأنها فقدت الظهير الأمريكي بسبب سياسات الإدارة الأمريكية الحالية. هناك انضمام يعني كندا إلى أوروبا، تصبح عضو، يعني يناقش الآن أنه تصبح عضو في الاتحاد الأوروبي. هناك تداعيات تجري على أكثر من صعيد، والوقت هو حوالي تقريبا يعني 40 يوم من الآن، اللي هو الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل ذلك ما سيجري في إسرائيل. هذان التاريخان، الانتخابات في إسرائيل والانتخابات النصفية في أمريكا، ستحددان بشكل كبير ما يجري بعد ذلك. ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيجري اعتمادا على ذلك.
1: طيب سيد منصور، قبل قليل تحدثنا عن إن كان هنالك فعلا قدرة لدى طهران بالتوازي مع هذه التصريحات باستعدادات القوات الإيرانية لأي مواجهة أو هجوم أمريكي في المرحلة القادمة وربما الساعات القادمة. ما مدى استعداد إيران اليوم على تحمل هذه الكلفة على جميع الأصعدة وفتح جولة جديدة من التصعيد الإيراني الأمريكي؟
0: دعيني قبل أن أعرج على سؤال ضيفك، حقيقة إيران الآن هي تمر بأزمة دولية، أولا عزلة دولية، إدانة دولية لهجمات على الدول الخليجية وممرات مائية. يعني الآن استهدافات إيران طالت، لا تطال الأساطيل الأمريكية وإنما تطال الدول العربية والممرات الدولية. إيران أصبحت بعزلة دولية ولديها الآن اقتصاد منهار إيران حقيقة، والحصار البحري ضر بإيران، لأن إيران حقيقة تعتمد على شبه 80% من صادراتها على الموانئ البحرية. الحصار البحري ضر بإيران. الآن الدولة العميقة أصبحت عاجزة حقيقة حتى على إدارة الحرب. تكلمنا على استعدادات إيران، يعني إذا أخذنا حقيقة واشنطن بقدرتها وقوتها استنزفت ذخائرها، ما بالك إيران. حقيقة الآن إيران تواجه أزمات داخلية، أجنحة متصارعة داخل النظام الإيراني، جناح الحكومة وجناح شق من الحرس الثوري اللين مثل غاليباف، يعني والجناح المتصلب من الحاصل الثوري الجناح

0: الانفصالي بيطالب باستمرارية الحرب أو لا مفاوضات. الجناح الحكومي حتى المقترح التي قدم الآن من الجانب الحكومة الإيرانية ومن الجانب الحكومة ليس من الجانب الحرس الثوري وحتى المقترح كان فيه شيء من الابتزاز حقيقة، عندما تعترف إيران هي بإمكانها أن تقف الهجمات الحوثي. هجمات الحوثي هل تطال إسرائيل؟ هل تطال واشنطن؟ وإنما تطال الدول العربية. صحيح إيران حاولت أن ترفع كلفة الحرب، ولكن من يدفع كلفة الحرب هي الدول العربية، دول لا نغ لها في هذه الحرب ولا جمل. الممرات الدولية
1: صديقة. وما تكلفة استمرار أزمة هرمز أيضا على إيران، على إيران نفسها كما يعني نتابع، ليس فقط على الولايات المتحدة والأسواق العالمية، لأنه على ما يبدو أصبحت ورقة اقتصادية هذا الملف وورقة ضغط ربما.
0: حقيقة هذا مضغ هرمز أصبح كحصان طروادة. واشنطن تريد أن تفتح إيران قبل أن تدخل بأي مفاوضات مباشرة، تريد أن تفتح مضيق هرمز وأن تكون جاهزة للتنازل حقيقة. من الجانب الأمريكي، حتى الجانب الأمريكي لا نبرر الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي أيضا يريد لا يريد المفاوضات وإنما يريد صك استسلام الإيران، التنازل عن الملفات الثلاثة الشائكة. نحن نعرف حتى الآن لم نخطي ولا خطوة واحدة، وإنما نحن في مربع الأول هو مضيق هرمز، وترامب يحاول أن لا يعطي الخصم ورقة هو من صنعها. إيران هي من صنعت ورقة مضيق هرمز، ولا تريد واشنطن إعطاء يعني أهمية لهذا الخصوص، لأن حقيقة الآن واشنطن ربما تسيطر أكثر من 80% على، وإن لم تملك السيطرة التشغيلية، ولكن السيطرة العسكرية بيد واشنطن أكثر من إيران. وبالتالي أعتقد إيران تريد جرجرة العالم خلال مضيق هرمز، وأن يكون الحوار مباشرة فقط مضيق هرمز. هذا ما لا تقبله واشنطن حقيقة، وتريد أن تكون الملفات سلة واحدة، جملة واحدة، باكيج واحد. إيران تحاول تلعب على عامل الوقت، يعني مثلا تبدأ بمضيق هرمز تأخذ شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ثم تبدأ بالملفات الأخرى. تعرف أن يعني حتى تنتهي يعني فترة ترامب حتى تنتقل إلى ما بعد كما رتبت إيران هكذا. أنا أعتقد إيران تلعب على عامل الوقت، الوقت، وواشنطن درست إيران بشكل كامل ولا تريد تعطي إيران أي امتيازات من هذا الجهة.
1: طيب ما رأيك دكتور طارق، هل الانتخابات النصفية الأمريكية لها تأثير ربما على أي تصعيد محتمل بين الطرفين الإيراني والأمريكي؟
2: طبعا حسب من سيربح، والآن كل المؤشرات تقول أن مجلس النواب على الأقل سيكتسحه الديمقراطيون، والديمقراطيون هم الذين سيوقف تمويل هذه الحرب. حتى تحارب أمريكا ستذهب إلى مجلس النواب الذي يملك الأموال، الذي يعني يحدد الأموال إلى أين تصرف. فوارد جدا أن توقف هذه الأموال باتجاه البنتاغون. هذا أمر أتفق مع ضيفك أن المتضرر في المنطقة هم دول المنطقة ويعني شعوب المنطقة. لذلك الآن يجب أن ننتقل إلى يعني حتى قبل الانتخابات النصفية الأمريكية تتداعى هذه الدول قياداتها
1: وحتى قبل الانتخابات، يعني هذه التهديدات أو الاستعدادات الإيرانية لمواجهة أي هجوم أمريكي محتمل، هل سيكون ربما قبل الانتخابات النصفية الأمريكية أم ماذا؟ وكيف سيكون شكل هذا التصعيد؟
2: هذا التصعيد سيكون كالتصعيد السابق، يعني ضربات جوية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وصاروخية، سترد عليها إيران بنفس الأسلوب أيضا بصواريخ بالستية ودرونات. الآن يعني المشكلة، أنا أوافق تمام مع ضيفك أن المتضرر الأكبر هي الدول العربية وخاصة الدول الخليجية، التي يعني خلال العقود الخمسة أو ستة الماضية استثمرت استثمار كبير في البنى التحتية الموجودة هنا، في بناء هذه المدن التي أسميها مدن كريستال حقيقة، يعني جميلة جدا، ولكنها أيضا عرضة لدمار كبير شامل. لم يكن هذا الدمار في الحسبان عندما يعني حدث التحالف السعودي نسميه مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. لم تكن هناك أسلحة رخيصة كالتي نشاهدها اليوم من الدرونات والصواريخ التي تستطيع أن تقوم بهذا الأذى، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية رغم يعني قوتها والقبة الحديدية أن تصد ذلك. وشاهدنا ذلك، وشاهدنا يعني تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن الدفاع عن هذه الدول. هناك يجب أن تكون صيغة جديدة الآن لقيادات هذه الدول وشعوب هذه الدول مع بعضها، لأنها لن تستطيع أيضا وافق ضيفك، لن تستطيع إيران أن تستمر بذلك، ولن تستطيع الدول

0: العربية تحمل نتائج هذه الحرب التي لا نقتل لها فيها ولا جمال، إنما كانت يعني بتدبير من نتنياهو الذي أقنع ترامب رغم يعني الخلاف مع القيادة الأمريكية أن يبدأ هذه الحرب، والآن لا نستطيع الخروج من هذه الحرب. القيادات يجب أن في بطريقة ما يجب أن تحاول الاجتماع. طبعا حاولوا الاجتماع وأفشلت طهران الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد في عمان، ولكن الآن يعني وجود الصين متضرر اكبر ايضا. الولايات المتحده ليست متضرره من ناحيه النفط لانه عندها نفط يكفيها، والان بالعكس تصدر النفط. الصين هي المتضرر الاكبر من هذا الامر. قد يستطيعوا ان يجتمعوا مثلا في الصين قيادات هذه الدول ويعني يحصل ترتيب جديد، لابد من حصول ترتيب جديد. الترتيب القديم بوجود الاسلحه هذه رخيصه الثمن لن يستطيع الترتيب القديم ان يحمي دول المنطقه وشعوبها.
1: نعم، طيب برأيك سيد منصور، ما هي الخيارات الإيرانية في حال استؤنفت الضربات وفي حال عادت المواجهة ما بين الطرفين؟
2: حقيقة دعيني أجيب على سؤال. الانتخابات النصفية أعتقد هي أكثر تضر بشكل الظروف الداخلية، ولا أعتقد تؤثر على سير الحرب. هذا كمعلومة، يعني ربما أضيف أكثر يوضح أن الانتخابات النصفية هي انتخابات داخلية لا تؤثر على الأمور الخارجية ولا تؤثر على الحرب، ربح ترامب أو خسر. وبالتالي أعتقد حتى الانتخابات التصويت قبل يوم كم يوم كان، هذه المرة 49 مرة، أعتقد صارت 14 مرة ما لا أعلم، لكن فشل بإيقاف الحرب. لكن ما تملك خيارات إيران حقيقة. بدأت بإيران اعتمدت على طول هذه الحرب على استراتيجية الميدان والدبلوماسية. من الجانب الدبلوماسي تتحرك باتجاه، لكن المشكلة الجانب الدبلوماسي ضعيف جدا. ليش؟ لأن حقيقة المرشد يعني عند التغييرات الأخيرة رأينا غوى الجانب العسكرة، يعني جانب المتصلب، وضعف جانب المفاوض. الآن الحكومة ليس لديها الصلاحيات الكاملة للمفاوضات. حتى ترامب قال يعني الحكومة الآن لا تمتلك الصلاحيات، لا تمتلك الغرار، وبالتالي يرجع إلى الحرس الثوري. نعم، الحرس الثوري الخيارات المتاحة لديه ربما سيكون خيارات، أنا يعني كما نشهد الآن في الحوثي، الآن إيران بدأت التحريك الحوثي حقيقة ربما ضرب الخطوط البديلة. يعني شهدنا السعودية والدول العربية أصبحت هنالك بدائل عن مضيق هرمز وغللت من أهمية مضيق هرمز. ربما ما لديها إيران هي أن تلجأ مرة أخرى لتحريك الحوثي، ضرب الدول العربية، وأيضا ربما لديها هذه السيناريوهات التي دائما ما ترقص عليها الحكومة الإيرانية، ضرب الكيبلات الإنترنت، ضرب الدول العربية، رفع الكلفة على العالم. هذا ما لديها إيران حقيقة. حتى الآن لم نشهد ضربات موجعة لإسرائيل، ولم نشهد أسطول تضرر أمريكي، وإنما ترجع حتى التصريحات الآن الغادة الإيرانيين يهددون بمطارات الدول العربية. أذكركم بموضوع حقيقة، عندما في الحرب العراقية الأمريكية عندما أصبح حظر طيران، أول من أيد وأول من وقف مع هذا الحظر هو إيران. لماذا الآن لما الدول العربية يكون هناك قرار دولي أن تطبق هذا القرار تأتي إيران وتهدد الدول العربية؟ هذه مفارقة بالسياسة الإيرانية. أنا أرى هذه سياسة إرهابية، سياسة عدم حسن الجوار، وتريد ارفاع يعني ارتفاع كلفة الحرب وتوسيع دائرة الحرب.
1: تعتقد بناء على ذلك يعني وهذه التصريحات سيد منصور، هل تعتقد بأن، وخصوصا بأن ضيفي قبل قليل أشار إلى أن طهران أفشلت سابقا اجتماعات تمت، هل تعتقد بأن يمكن أن نشهد في الأيام القادمة أي مفاوضات أو حتى اتفاق مؤقت بين الجانبين؟
2: حقيقة أول علينا أن نعرف المفارقة كبيرة ما بين واشنطن وإيران. يعني اتفاق هذا صعب بعيد لم يكن مستبعد حقيقة، ولكن ربما إطار تفاهمي أو كيفية التفاهم هذا ما سيتناقش عليها الطرفان. ولكن يعني المشكلة إيران تريد تجميد اليورانيوم، عدم تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، أن لا تتم يعني تبقى كما هو المدى الصاروخي، التمدد الإقليمي. واشنطن حقيقة تريد إنهاء هذه الملفات جملة واحدة. أنا أعتقد إن كان هنالك، لأن حتى واشنطن لديها انتخابات نصفية وتحتاج هذه السياسة، ربما يكون إذا كان هنالك أي اتفاق سيكون هدنة لمدة 60 يوما، ويكون فتح جزئي للحصار البحري يعني من 0 تخصيب إلى 300 ألف برميل يوميا، والدخول

0: مباشرة بالملفات الشائكة. أنا أعتقد الجانب المتصرف داخل إيران الحرس الثوري لا يقبل الدخول مباشرة في الملفات الشائكة مثل برنامج النووي، التمدد الإقليمي ومدى الصاروخي، هذا ما لا يقبل الحرس الثوري. والحكومة الجانب الدبلوماسي حقيقة لا يملك خيارات كثيرة.
1: طيب ما التوقعات من وجهة نظرك دكتور طارق بناء على هذه المعطيات الحالية؟ هل نحن أمام جولة جديدة ربما من التصعيد، تصعيد قبل العودة إلى ملف ربما أو طاولة المفاوضات بين الجانبين؟
2: لا أعلم، خاصة بوجود يعني رئيس مثل ترامب والفريق الذي حوله والذي فقط يريد أن يرضي الرئيس ولا يستطيع أن يعارض توجهات الرئيس. وشاهدنا قبل ذلك أن الرئيس قد يقول أنه لن نقوم بتصعيد ثم يعني تقوم الولايات المتحدة بالتصعيد أو العكس. بالنسبة لقضية الانتخابات، الانتخابات الآن الناخب الأمريكي، نعم هي انتخابات داخلية صحيح، ولكن هي انتخابات داخلية معتمدة على الاقتصاد، والاقتصاد الأمريكي تضرر بارتفاع يعني سعر المحروقات، الديزل يعني ارتفع أكثر حتى من البنزين، وهذا يؤثر على حياة المواطن الأمريكي بشكل مباشر. ومن الملام اليوم؟ الملام هو الرئيس ترامب والحزب الجمهوري الذي ذهب ووافقه على هذه الحرب. لذلك هذه الانتخابات النتيجة التي ستسفر عنها برأيي أتوقع أن تكون فوز للديمقراطيين. الديمقراط في مجلس النواب، مجلس النواب هو حقيقة هو المحفظة، يعني الجزدان الذي فيه تأتي كل الضرائب ومن هناك توزع على احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها الدفاع. من ميزانية الدفاع هي ميزانية هذه الحرب. المجلس النواب الأمريكي إن حصل يعني أغلبية زرقاء ديمقراطية فإنه سيقطع التمويل، لذلك سيكون هذا أمر أدعى لي أنه تقف هذه الحرب. وإذا وقفت الحرب هذا في مصلحة الجميع خاصة لدول المنطقة، إنما دول المنطقة أنا لا نريد من لدول المنطقة أن تقف الحرب ضمن شروط الطرفين المتصارعين، رغم أنها هي المتضرر الأكبر. يعني الضرر الأكبر ليس فقط الصواريخ التي سقطت على الولايات على قواعد أمريكا، إنما الذي يعني آذى البنية التحتية لتصدير النفط، لتكرير النفط، للغاز المسال في قطر، في غيرها من هذه الدول. هذا سيكون له يعني كوارث أو عواقب وخيمة على هذه الدول. لذلك يجب عليها الآن وحتى قبل الانتخابات النصفية أن تتجمع في مكان ما وتقوم بالتشاور، ثم لعله يعني تمتد اليد لإيران لمحاولة إيقاف هذه الحرب.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور طارق أبو غزالة ناشط سياسي كنت معنا من واشنطن. أشكر أيضا منصور الوائلي باحث مختص في الشأن الإيراني كان معنا من لندن. شكرا جزيلا لكما. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله، وهذه هي العناوين. الأمن الداخلي يعلن تفكيك خلية لداعش متورطة في عملية خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات. الأمن الداخلي يلقي القبض على عقيد طيار في جيش النظام المخلوع بريف جبلة. وزارة الخارجية تربط مستقبل العلاقة مع إيران باحترام سيادة سوريا ومراجعة سياساتها السابقة. ووزارة التعليم العالي تمنح طلاب الجامعات الخاصة المستنفذين عاما دراسيا استثنائيا خلال 2026-2027.

0: أهلا بكم جديدا للتفاصيل مشاهدينا، والبداية حيث أعلنت قوى الأمن الداخلي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات نشطت في الرقة وإدلب وحلب وحمص. وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان لها أن العملية أفضت إلى القبض على 4 من متزعمي الخلية وعدد من عناصرها في حلب وحمص وإدلب. وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت تورط أفراد الخلية في تنفيذ 5 عمليات خطف، إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وأشارت أيضا إلى أنها ضبطت مواد متفجرة كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية. حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق ضياء قدور، مرحبا بك سيد ضياء. إذن هل تعتقد أن تنظيم القاعد عفوا تنظيم داعش لا زال موجودا في سوريا وينشط؟
1: تحياتي لك أستاذ عبد المنعم ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني هذه أحد العمليات النادرة، ومن حيث النوعية هي عملية استباقية التي تقوم بها وزارة الداخلية. تقريبا بحسب الأرقام هذه ربما العملية الأكثر من 50 التي قامت بها وزارة الداخلية ضد خلايا داعش النشطة منذ سقوط النظام، والعملية 40 بعد انضمام سوريا للتحالف الدولي، والعملية 20 بعد في مناطق شمال شرق سوريا. بالتأكيد بحسب المضبوطات الميدانية كان هناك أسلحة فردية، بالإضافة إلى الشيء الأخطر والتي هي عبوات التي إم تي، مواد التي إم تي، والتي هي تعود للحقبة السوفياتية وتستخدم أيضا لأعمال عسكرية مثل الهدم مثل التفجير. وبالتالي يبين مدى خطورة بعض الخلايا التي ما تزال نشطة، ويبين أيضا في نفس الوقت أهمية الإنجاز التي حققته وزارة الداخلية. دعنا نوضح نقطة مهمة جدا، أنه اليوم يبدو أن هناك حرب أمنية مستعرة ما بين قوات وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات السوري مع خلايا تنظيم داعش. يعني العمليات والقبض والأحداث الأمنية، تركزت عمليات داعش بشكل عام منذ سقوط النظام في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية مثل محافظة حلب، الرقة، دير الزور، وأيضا في مواقع حول العاصمة دمشق ضواحيها. لكن دعنا لا ننكر نقطة مهمة، أنه على الأقل هذه أول خلية يتم إعلان عنها منذ شهرين، ولا ننكر أيضا أنه تنظيم داعش دخل في فترة إغلاق إعلامي قسري منذ تقريبا يعني الصيف أو منذ شهر يونيو الماضي، وبالتالي هذا يعكس ربما بيئة تشغيلية أمنية باتت صعبة جدا لدى التنظيم وربما

0: ومع بعض الصعوبات المالية التي يعني بات يواجهها خلال الشهر الحالي الذي نحن فيه شهر سبتمبر. كان هناك عمليات متفارقة قليلة جدا. آخر عملية لداعش كان ضبطت من قبل وزارة الداخلية، عبوة ناسفة كانت على طريق شنجار، وقبل ذلك أيضا قتل عنصر لا نعلم على طريق حمص القصير، لكن يبدو أن هناك كان خلية لداعش نشطة. لكن عموما هذا التراجع الإعلامي يعني السكون الإعلامي القسري الذي يفرضه التنظيم، وأيضا التراجع في النشاطات، ربما يعكس بيئة تشغيلية قاسية يواجهها التنظيم، بيئة تمويلية أيضا صعبة. اليوم يعاني التنظيم صعوبات، لكن في نفس الوقت ربما مثل هذه الحالات شاهدناها في وقت سابق، ربما هذا الشيء من مظهر أقل ظهورا يريد التنظيم من خلاله التحضير للخطوة التالية. اليوم هذه العبوات هي عبوات شديدة التفجير.
1: يريد التنظيم الانتقال إلى خطوة تالية سيد ضياء، لمصلحة من؟
0: لمصلحة اليوم هدف التنظيم ليس إقامة الدولة، حتى نكون واضحين سيدي الكريم. هدف التنظيم هو تدمير ما لا يمتلكه، تدمير الدولة التي يسعى النظام الجديد والدولة الجديدة لبنائها، وبالتالي كل العمليات التخريبية التي كانت أو استهداف عناصر أمنية وقضائية وعسكرية أو حتى شرطية كانت تهدف إلى إثارة الفوضى وإثارة التخريب، ويعني إرسال صورة سلبية عموما عن الوضع الداخلي في سوريا. أنت شاهدت كان هناك حساسة منذ عدة أشهر في العاصمة دمشق، سواء خلال زيارة ماكرون أو استهداف رجال دين أو حتى كنائس، بعضها أيضا تم إحباطه. يعني حتى نكون واقعين، اليوم ظن التنظيم أن القدوم من الصحراء الحرة المفتوحة حيث كان يتمتع يعني حرية عمل مطلقة تقريبا إلى مراكز المدن ستصب في صالحه، لكن المعادلة يبدو أنها انقلبت. القوات الأمنية السورية استطاعت أن تكثف جهودها وتطور قدراتها فيما يتعلق بالمراقبة والتجسس والاستخبارات البشرية، وحتى كاميرات المراقبة كانت تلعب دورا مهما جدا في كشف عمليات هذا التنظيم. لذلك قلت لك هذه العملية عندما تحدث عن اعتقال خلية نشطة بشكل استباقي تعتبر أحد العمليات النادرة والمهمة التي تقوم بها وزارة الداخلية. عشرات الكيلوغرامات من مواد التي المتفجرة التي يمكن أن يصنعها التنظيم
1: هل نجح
0: بشكل
1: مثل
0: يدوي.
1: هذه العملية سيد ضياء، يعني ربما يتيح يعني لعمليات أخرى أوسع أو التسهيل لها على الأقل؟
0: من ناحية التنظيم
1: أقصد على المستوى الأمني، هل يمكن أن يبنى على مثل هذه العمليات، بمعنى إلقاء القبض على مجموعة من عناصر التنظيم، هل يمهد لاعتقال آخرين أو تنفيذ عمليات أخرى؟
0: بالتأكيد أنت شاهدت الأنباء، الاعتقالات لم تطال فقط عناصر التنظيم، وإنما كان هناك 4 قيادات بالإضافة إلى 5 عناصر. لذلك نحن نتحدث هنا عن خلية نشطة وكانت تنسق تحركاتها مع جهات أخرى، وبالتالي مع استمرار التحقيقات بعد إلقاء القبض على هؤلاء المتورطين من المحتمل جدا أن تصل وزارة الداخلية إلى خيوط أخرى تتعلق بخلايا أخرى تنشط في الجغرافيا السورية. لكن عموما داعش اليوم ما يزال يعمل بشكل شبحي، بشكل لا مركزي، شبكة داخل سوريا. هناك عدة خلايا تنشط، شاهدناها في التصاعد السابق منذ في شهر يوليو السابق في تفجير العبوات الناسف في قلب العاصمة دمشق، كان هناك عدة خلايا فاعلة تنشط ربما لا تتواصل فيما بينها، وهذا ما يفرض المزيد من التحديات على وزارة الداخلية وعلى أجهزة الاستخبار السوري لملاحقة بقية التنظيمات الأخرى.
1: نعم، هاش ضياء قدور الخبير الأمني والاستراتيجي كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلدون حسين مبارك العقيد الطيار في جيش النظام المخلوع. ووفق الأمن الداخلي قبض على الطيار إثر عملية أمنية استهدفت مكان اختبائه في ريف جبلة، مشيرة إلى أن السجلات العسكرية للمقبوض عليه تشير إلى تدرجه كطيار مقاتل على طائرات ميغ 29. وأوضحت التحقيقات تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بحق المدنيين من خلال تنفيذ طلعات جوية قتالية مكثفة شملت معظم الأراضي السورية وتركزت بشكل كبير في مناطق الشمال. وللتفاصيل مشاهدينا معنا الآن هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية، ما تفاصيل إلقاء القبض على الطيار خلدون.

0: إن حسين مبارك هاشم.
1: نعم عبد المنعم، هذه العملية التي قامت بها قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية وفرع مكافحة الإرهاب بعد عملية رصد دقيقة لموقع الطيار مكان اختبائه، تم إلقاء القبض عليه في منطقة بيت ياشوط بريف جبلة في ريف اللاذقية. طبعا هو متواري عن الأنظار منذ سقوط النظام المخلوع، كان يعني على قائمة المطلوبين من الطيارين. هذه العملية أتت يعني بعد عملية الرصد والمتابعة ووصول معلومات دقيقة لقيادة الأمن الداخلي وجهاز مكافحة الإرهاب الذين يعني الذي كان من ضمن الأشخاص الذين يتم متابعتهم، واستطاعت القبض عليه بعملية محكمة بعملية مداهمة لمقر اختبائه، ويعني استطاعت يعني قيادة الأمن الداخلي من القبض عليه. طبعا هذا العقيد الطيار الذي تم ترقيته إلى عقيد في عام 2023 يعني كان من أبرز الطيارين الذين كانوا يقصفون المدنيين في المناطق التي كانت يعني التي المناطق المحررة سابقا، وكان يشغل يعني عدة مناصب وأيضا في مطار السين العسكري الذي كانت تنطلق منه الطائرات الحربية منها ميج 29 الذي كان من ضمن السرب 699 التابع للواء 17، كان يعني من ضمن هذا السرب الذي كان فاعلا في عمليات القصف إن كان في ريف إدلب وأيضا وإدلب وحلب وغيرها، وحتى وصولا يعني الى مناطق ريف حما. في عام 2020 استطاع الثوار في مدينه سراقب من استهداف طائرته واصيب على اثرها وغاب عن المشهد يعني قليلا حتى يعني تعافى من جروحه وعاد مره اخرى وقصف وكان في طلعات جويه وقصف يعني عده مناطق يعني، وله مقوله مشهوره يعني انه يعني سيعيد القصف يعني لو يعني يصيب ألف مره سوف يكون هناك يعني سيعيد ويقصف المدنيين. طبعا الان يعني هو يعني تحت قبضه الامن الداخلي في محافظه اللاذقيه، ويتم يعني بعد التحقيقات الاوليه حالته إلى القضاء المختص. عبد المنعم يعني هذا الطيار ليس هو الأول الذي يتم القبض عليه خلال الفترة الماضية، قبضت قوى الأمن الداخلي إن كان في اللاذقية أو حتى طرطوس وبمساعدة جهاز مكافحة الإرهاب على 15 طيارا، هذا فقط خلال يعني نقول أقل من شهر تم القبض عليهم، وملاحقة باقي الطيارين أيضا ما زالت مستمرة كون يعني الجهات المعنية لديها يعني سجل لهؤلاء الطيارين والطلعات الجوية وجميع يعني العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين وعمليات القصف.
0: نعم هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. هذا وأعلن الأمن الداخلي مشاهدين القبض أيضا على جابر محرز إبراهيم الذي كان يشغل رتبة عميد ومنصب قائد اللواء 138 دفاع جوي في بلدة صيدا بريف درعا بعهد النظام المخلوع. وقال الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إبراهيم بإصدار أوامر بالقتل والاعتقال وقمع المتظاهرين، كما أنه شارك في حملات عسكرية استهدفت مناطق في درعا، إضافة إلى مسؤوليته عن مجزرة مساكن صيدا التي قتل فيها نحو 120 شخصا بجانب ورود اسمه في ملفات تتعلق بعملية اعتقال وتعذيب طالت مدنيين بدرعا من بينهم الطفل حمزة الخطيبة. وفي سياق ذي صلة، أوقفت قوى الأمن الداخلي في دير الزور رجلا يشتبه بتسببه في وفاة ابنته بعد تعرضها للضرب ونقلها إلى مشفى دير الزور الوطني حيث فارقت الحياة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الرجل أوقف عقب الحادثة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأنه كان تحت تأثير مواد مخدرة وقت وقوع الحادثة. وأوضحت أيضا أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات القضية وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوف.

0: أصدرت شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري بيان قالت فيه إن الأعمال في مشروع أبيات هيلز قانونية وتعاقدية، وإن دورها يقتصر على الاستثمار والتطوير وفق الالتزامات القانونية. وأكدت الشركة على ضرورة الفصل بين المطالبة بالحقوق عبر القنوات القانونية وبين دخول الموقع أو التعدي على ممتلكاته والعاملين فيه وتعطيل الأعمال، كما أشارت إلى أن الشركة ليست طرفا في نزاعات الملكيات وأن البت فيها من اختصاص الجهات الرسمية والقضائية المختصة. وفي السياق، أصدرت منظمة هيومان رايتس واتش تقريرا لها أشارت فيه إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار لا تحمل إطارا لحقوق الإنسان يضمن أن تحترم إعادة البناء حقوق المتضررين وتحميها، مشيرة إلى أن الأطر القانونية الناظمة لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة.
1: على وقع الاحتجاجات المتكررة المطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها وتسوية أوضاعها القانونية قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية، والتي كان آخرها في ضاحية قدسية بريف دمشق، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً حذرت فيه من أن الحكومة السورية تمضي في توقيع صفقات لإعادة الإعمار بمليارات الدولارات في وقت ما يزال فيه الإطار القانوني الناظم للعملية يفتقر بحسب المنظمة إلى ضمانات كافية لحماية حقوق السوريين المتضررين، ولا سيما ما يتعلق بقضايا السكن والأراضي والملكية والتعويض. المنظمة أشارت إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت في إطار عملية إعادة الإعمار لا تتضمن إطاراً واضحاً يضمن احترام حقوق المتضررين وحمايتها وتعزيزها خلال مراحل إعادة البناء. كما أوضحت المنظمة أن الأطر القانونية الحالية لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو الجهات المطورة بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة بما فيها الفئات التي ما تزال نازحة قبل إقرار المشاريع أو الشروع في تنفيذها، مضيفة أن عملية إعادة الإعمار ينبغي أن تتضمن آليات تتيح التفاوض على شروط التعويض بدلاً من فرضها، إلى جانب توفير جهة مستقلة تمكن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم. وذكر التقرير أيضاً أن قيمة التعهدات والإعلانات الخاصة بإعادة الإعمار ما تزال تفوق بكثير حجم الاستثمارات المنفذة فعلياً على الأرض، مشيراً إلى أن جزءاً مهماً من التمويل الدولي لا يزال مرتبطاً باستكمال أطر الحوكمة وتعزيز القواعد القانونية المنظمة للعملية. تقرير هيومان رايتس ووتش يفتح إلى جانب الاحتجاجات في عدد من المناطق باب التساؤل حول الدور المنتظر لمجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة من إعادة إعمار البلاد، لا سيما فيما يتعلق بإقرار قوانين تشريعية تضمن متطلبات الاستثمار من جهة وحماية حقوق الملكية وجبر ضرر المتضررين وسن آليات عادلة للاستملاك والتعويض من جهة أخرى.
0: قال مستشار شؤون الأفرو أسيوية في وزارة الخارجية محمد الجفال إن الموقف السوري تجاه السياسة الإيرانية نتج عن تجربة 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار ودور إيران في دعم نظام الأسد. وأشار الجفال إلى أن وقوف إيران إلى جانب النظام السابق على حساب الشعب السوري أسهم في تعقيد الأزمة وجلب مزيد من الويلات للسوريين، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل ذلك عند الحديث عن العلاقات بين البلدين. كما لفت الجفال إلى أنه إذا أرادت إيران بناء علاقة جديدة مع سوريا فعليها احترام سيادة البلاد وإرادة شعبها ومراجعة سياساتها السابقة والعمل على بناء الثقة، مضيفا أن سوريا الجديدة تنتهج سياسة منفتحة تجاه جميع الدول لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث في الماضي ولا تفرط بحقوق السوريين.

0: قال مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا إنها ستبقى جماعة وطنية مستقلة القرار، متمسكة بنهجها الإسلامي الوسطي ومنحازة إلى كرامة الإنسان السوري وحقوقه، وأضافت أنها تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والفئوية وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك من خلال الحوار مع مختلف القوى الوطنية، مشيرة إلى أن بناء سوريا المستقرة يتطلب مشاركة جميع المكونات فيها في الحياة السياسية والتنمية وبناء المؤسسات. قال وزير الداخلية الألماني إن بلاده تعمل مع الحكومة السورية بشأن إعادة فئات من السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن آلية العودة. وأوضح وزير الداخلية الألماني أن السلطات الألمانية تتعامل مع ثلاث فئات رئيسية في هذا الملف، تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء في البلاد، إضافة إلى المندمجين في المجتمع الألماني ممن لديهم وظائف وأفاق للبقاء. وأضاف الوزير أن برلين تبحث مساري الترحيل القسري والعودة الطوعية مع تقديم حوافز لتشجيع الراغبين في العودة. وتؤكد الحكومة الألمانية في تصريحات حديثة أنها تعمل على إنشاء آلية دائمة للترحيل تبدأ بالمجرمين ممن تصفهم بالخطرين أمنياً، مع دراسة كل حالة بصورة منفردة. هذا وأوردت صحيفة سويسرية أن الحكومة الألمانية تدرس زيادة الحوافز المالية المقدمة للسوريين الراغبين في العودة إلى نحو 7000 يورو لكل شخص. ونقلت الصحيفة عن نائبين في البرلمان الألماني القول إن المبلغ مطروح ضمن مشروع الموازنة الألمانية لعام 2027، موضحة أن الخطة المقترحة تختلف عن الدعم المقدم حاليا عبر برنامج العودة الطوعية، وأن المعلومات الجديدة تشير إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين اقترح على وزير الداخلية الاتحادي قبل أشهر زيادة الحوافز على أن تستهدف بصورة خاصة الرجال غير المتزوجين والعاطلين عن العمل. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بدء الورشات الفنية أعمالها في مطار اللاذقية الدولي لإعادة تأهيله، تمهيدا لإعادته إلى الخدمة واستقبال الرحلات والمسافرين في أقرب وقت ممكن. وأوضح الحصري في تصريح لسانة أن إعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لاستعادة جاهزية منظومة المطارات السورية وتطوير بنيتها التحتية. وبين أن موعد إعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي سيعلن فور استكمال الأعمال والتحقق من جاهزيته الكاملة والآمنة للتشغيل. أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بأن الهيئة العامة للطيران المدني شارفت على الانتهاء من انتهاء أكاديمية للتعليم وتدريب الطيران بشهادات أوروبية معتمدة، مضيفا أن الهيئة ستعلن عنها رسميا في تشرين الأول المقبل. أضاف المصدر أن الهيئة تسلمت طائرتين مخصصتين للتدريب، أنه جار استخدام 3 طائرات إضافية بالإضافة إلى جهاز محاكاة لطائرات A320. ومن جهته لم ينفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري هذه الأنباء، وأوضح لتلفزيون سوريا أن الإعلان الرسمي سيتم مع انتهاء الاستعدادات. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مدينة اللاذقية تشهد أزمة في مادة البنزين على خلفية انقطاع التوريدات عن محطات الوقود منذ يوم الخميس الفائت. وقال المراسل إن كميات مادة البنزين المتوفرة في المحطات بدأت في التراجع تدريجيا، مشيرا إلى إغلاق معظم محطات الوقود وتوقفها عن العمل إثر ذلك. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء أهال في مدينة اللاذقية بشأن أزمة توفر مادة البنزين في محطات الوقود.
1: قلة توريد مادة البنزين لمحطات الوقود أدى

0: إلى أزمة وطوابير في مدينة اللاذقية.
1: يعني تارك مصلحتي وجاي لهون، أنا مصلحتي بيع بالي عدم مؤاخذة، ما إنه هذيك الحسبة، بس إنه هالمنظر بالنسبة للدولة ما هي مضبوطة. واحد، اثنين، كل المواطنين تاركين أعمالهم وأشغالهم جايين بس لحتى للبنزين، طيب غليتوا البنزين وضبطوا وضع البنزين، شهر بصير في بنزين، شهر ما في بنزين.
2: يعني صار من الساعة 8 ونص الصبحيات وهون، يعني يوم بدنا نعبي بنزين، يوم بدنا نوقف على الغازية، يعني يوم بنشتغل يوم ما بنشتغل، والله ما بنطق على هذا. يا أخي طلع البنزين أمرنا الله، خلص أزمة اقتصادية وطلع البنزين وصبرنا على السعر، بس يا أخي كمان ما هو موجود، والله ما أنا مقبولة. يعني نحن عمال يومية، يوم بنشتغل بالسيارة، ثاني يوم نقعد نوقف نتفرج عليها.
3: صلي هون الساعة 6 ونص هلا ما ولا درت بنزين، كل الكازيات ولا بنزين فيها. احنا بين كل الكازيات ما في بنزين، هلا مطفية بالقدرة. ما بشتغل بالقدرة خالصة.
4: بكون 6 و10 لهلا ولا كازي. كل ما عرفنا حكينا معهم انه في كازي قريب يشري شيء ما في. بطريت وقفهم.
5: امبارح الساعة 3 العصر. لا الله لا بيعطوا ابيض ولا احمر. امتى جاي البنزين؟ جاي على الطريق وبس. حكي.
6: من الساعة 5 الصبح هون. ولهذا هلا يعني اسا ما مبين اذا في بنزين ولا لا. يعني لقيمة هالوضع ما حد بيعرف.
7: لا فيك بسكر محلي انا وجاي لها. جيت هلا من الصبح من السبعة انا هون ليك سيارة. ولهلا ما رحنا على الكازية كذا مرة وكلنا بيقولوا ما بنعرف شيء. يعني العالم واصل للجامعة.
8: واقفين من الساعة 7 الصبح. ونحن سيارات عمومية. بنزين ولا كازين ما فيها ابدا ابدا، ونحن معتمدين على الله وعلى شغلنا يعني. والوضع البنزين كثير كثير سيء، ما في بنزين ابدا.
9: وفي مدينة سلمية ايضا بريف حماة يشتكي مواطنون هناك من عدم توفر مادة البنزين في معظم محطات الوقود، واضطرار بعضهم الى قطع مسافات بعيدة للعثور عليها او شرائها من السوق السوداء.
10: والله البنزين محروقات وضع تعيس يعني، يعني نهار كازية فيها وعشرة أيام ما فيها، يعني إحنا وضع جدا تعيس يعني، يعني مع بعض عقير البات ظل أسبوع ما يجينا مازوت، نجي لهون تعبي دبل طيب واحد يجي من الريف تعبي موتور بنزين ما بيصير الشيء هذا، 110 كيلو عم نمشي، مازوت صار أسبوع ما جانا، ما نحتاج جانا بعقير البات، عنا مولد من دور المية من نشرب يا أخي من يعني عندنا وضع تحت الصفر.
11: خدمات ما في خدمات بنوب بالنسبة عندنا بالضيعة، احنا تابعين للسحن في ثلاث محطات لحد الآن واقفات ما انشغالات. عم ناخذ الخيول لتر البنزين ب 22 23 من السوق السوداء. اليوم أنا عندي شغل بحماة، رحت لحماة أربع محطات ما فيها، المحطة اللي على الطريق محطة الفوعوري هذه كمان ما فيها، المحطة اللي بسلمية محطة الدبيات الغربية ما فيها. لحد الآن وطلع على زحمة اللي موجودة هون، هذه أول كلها سبب إهمال من الموظفين، وثاني شغلة من المحروقات غالية قاعد تحتكرها، هذا في تجار قاعد يحتكرونا.
12: والله تراجع شغلنا كتير بسبب الأسعار، العالم عم تروح مشي ما معها تدفع، ما زودنا الإجراء ما بتشتغل معنا، وهذا معيشتنا يعني. الغلاء أثر علينا كتير، معظم الأيام كازيات ما فيها، بيلتقى كازي بتلاقي زحمة عليها كتير، يا ما بيلتقى، الوضع سيء يعني.
13: اليوم أنا بدي أروح عبي بنزين، هلق اليوم بدي أروح على الحوارة، يا أما بدي أروح على الجزيرة، يا أما على منطقة بيني، بدي أحط لتر بنزين فوق الغلا، مثلا لتر بعشرين ألف، بدك تحط لتر زيادة حتى تروح تعبي بنزين وتجي، ومضطر بدك تشتغل، عندك عائلة بدك تعيشها. وغلى البنزين يا اخي مو عم نلحق، بنشتغل ب 100 بنعبي ب 60 بنعبي ب 50 بنعبي ب 60000، بفضلنا بالنهار 50000 60000، ولا بيولين بيعيشوا شيء، كل شيء غالي، والبنزين غالي، وكل كازات فاضيه. يعني انا برمنا كل كازات اجت هون، وانا هالغلى عادة بدي اطلع عادي بسافي، اذا ما تقبل البنزين ما في سافي.
9: قال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفو الترسلان إن المصرف يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح رسلان أن التشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية، وأشار إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية المتقدمة لخدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيدين حوالاتهم بالقطع الأجنبي حصراً. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 38 ألف نازح سوري داخلي غادروا مخيمات النزوح بعد تسارع وتيرة مغادرة المخيمات خلال شهري تموز وآب الماضيين. وأشار المكتب الأممي أن أكثر من 19 ألفا من بين المغادرين تلقوا الدعم من خلال آليات العودة خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى إغلاق 130 موقعا للنازحين داخليا. هذا ووصل عدد النازحين الذين تلقوا دعما للعودة بحسب أوتشا إلى أكثر من 60 ألفا منذ كانون الثاني 2026، واصفا الخطوة بأنها تعكس تقدما مستمرا في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات. معنا الآن مشاهدينا مراسل تلفزيون سوريا من إدلب إبراهيم السويد. إبراهيم مرحبا بك. في ضوء مقال المكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعني حدثنا عن واقع المخيمات لديك إبراهيم.
14: نعم بالفعل يعني عبد المنعم، يعني بعد انقطاع تقريبا لأكثر من حوالي يعني 20 يوما من العودة الطوعية في منطقة المخيمات تحديدا، أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أيضا يعني قبل أيام بأنها استأنفت عمليات يعني العودة الطوعية، وبالتالي يعني المخيمات هي بالأساس تشهد أوضاع إنسانية يعني حقيقة قاسية وصعبة، وربما يكون هذا الشتاء هو من أقسى يعني الفصول التي ستتمر على الأهالي بشكل عام بسبب يعني الأوضاع الإنسانية الصعبة وبسبب الأوضاع الاقتصادية، ناهيك أيضا يعني عن الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية في تلك المنطقة، وبالتالي بدأت المنظمات يعني توجه مشاريعها بشكل أساسي إلى القرى والبلدات المدمرة تمهيدا لعودة هذه الأسر من منطقة المخيمات. آخر القوافل التي يعني كانت قد انطلقت من منطقة المخيمات هي يوم أمس، أكثر من 260 عائلة كانت قد غادرت منطقة المخيمات باتجاه يعني أرياف إدلب وحلب وحماة وحتى مناطق في ريف دمشق، كانت قد غادرت هذه الأسر حتى اللحظة. آخر الإحصائيات تقريبا نتحدث عن قرابة 600 مخيم لا يزال في شمال سوريا أو مناطق شمال غرب سوريا. آخر التصريحات بحسب يعني أيضا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث الأستاذ رائد الصالح تحدث بشكل أساسي أن هناك أكثر من 80 ألف أسرة لا تزال متواجدة في منطقة المخيمات يعني عبد المنعم بشكل أساسي، وبالتالي نتحدث أن يعني المرسوم 59 الذي ينص على تمهيد يعني وإعادة الخدمات وإنهاء ملف المخيمات صفر خيمة خلال عام 2026، ربما يعني حتى هذه اللحظة الأمور تبدو صعبة نوعا ما، لكن الجهات المعنية والمنظمات الدولية وحتى المنظمات المحلية تسعى بالفعل لإنهاء ملف المخيمات. سيكون هناك العديد من القوافل الطوعية بحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تحدثت خلال يعني الأيام المقبلة وخلال يعني الأسابيع القليلة المقبلة من منطقة المخيمات، طبعا بعد أن قامت هذه الأسر بتسجيل أسمائها بأنها ستعود إلى المنطقة. هناك أيضا يعني محافظة إدلب كانت قد أطلقت عدد من المشاريع في مناطق المدمرة وتحديدا تخص المياه وتخص الكهرباء وتخص حتى البنية التحتية بشكل أساسي. كل هذه المشاريع وهذه الخدمات هي لتمهيد يعني لإنهاء ملف المخيمات بشكل أساسي عبد المنعم يعني خلال هذا العام الجاري.
9: نعم إبراهيم، أوتشا يقول إن العائدين إلى يعني منازلهم وأراضيهم تلقوا دعما، ما نوعية هذا الدعم وأهميته؟
14: نعم هذه القوافل التي كنت أتحدث عنها بشكل أساسي عندما كانت تنطلق من منطقة المخيمات، فبالتالي هناك عملية تأمين مجانية للسيارات التي ستقوم بنقلهم، إضافة إلى السلال الذي يتم إعطاؤها سواء للطوارئ أو غيرها من السلال الأخرى في منطقة المخيمات، وبعدها تقوم عملية تسيير هذه القوافل باتجاه القرى والبلدات، إضافة إلى أيضا المساعدات الأخرى وهي المنظمات الأممية أو حتى المنظمات المحلية التي تسعى على تأمين يعني بعض الحاجيات الأساسية وعمليات الترميم التي تحدث في مناطق ريف إدلب وخاصة في القرى والبلدات التي تتعرض لدمار واسع وكبير، وبالتالي عملية يعني ترميم جزئي، نتحدث إما إعادة السقف أو يعني إعادة النوافذ والشبابيك بشكل أساسي والأبواب إلى هذه الأسر، ويكون أيضا يعني هذا الأمر على عدة مراحل، يعني نتحدث

0: لهذه الأسر بشكل أساسي.
1: نعم
0: عبد المنعم.
1: إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك. أصدر مجلس التعليم العالي قرارا يمنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات السورية الخاصة ممن استنفذوا فرص التقدم للامتحانات عاما دراسيا استثنائيا خلال العام 2026-2027. يشمل القرار الطلاب المسجلين كطلاب مستجدين الذين استنفذوا فرصهم نتيجة امتحانات العام الدراسي 2025-2026 والطلاب الذين كان استنفادهم مرتبطا بتدني المعدل التراكمي. وبحسب القرار يتعين على الطلاب المستنفدين التسجيل في جامعاتهم ضمن المواعيد المحددة مع الالتزام بعدد الساعات المسموح بتسجيلها في كل فصل وفق الأنظمة المعتمدة. معنا الآن مشاهدينا مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض. حازم مرحبا بك، أهمية القرار الذي صدر من مجلس التعليم العالي.
2: نعم عبد المنعم، أهمية القرار هي إعادة الطلاب الذين استنفذوا فرصهم في تقديم في بموجب امتحانات أو نتائج امتحانات العام 2025 و2026 فرص يعني عودتهم إلى مقاعد الدراسة. هذا المرسوم أو هذا القرار يعيد الطلاب إلى مقاعد الدراسة ويعطيهم فرصة أخيرة لعام 2026 و2027. يشمل القرار جميع المستنفذين في الجامعات الخاصة في المرحلة الأولى الجامعية الذين استنفذوا كل فرصهم في نتائج امتحانات 2025-2026 سواء في امتحانات يعني الفصل الأول أو الثاني أو حتى الدورة الصيفية. يشمل جميع أنواع التعليم في القطاع الخاص والنظام الساعات أو النظام الفصلي أو حتى النظام السنوي. يتيح للطلاب بأن يستفيدوا من ميزات الاحتفاظ في نتائج حلقات البحث أو حتى يعني درجات الأعمال أو حتى يعني الامتحانات العملية. يمكنهم الاحتفاظ بهذه النتائج أو حتى التقدم بطلب لجامعاتهم بأن يعيدوا هذه النتائج. إذن هي فرصة أخيرة لهؤلاء الطلاب للعودة إلى مقاعد الدراسة. نعم عبد.
1: نعم حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أكد المدير العام لمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصياضي تحديث وتأهيل 159 مخبزا في مختلف المحافظات السورية منذ اليوم الأول للتحرير وحتى الآن. وأوضح صياضي أن المؤسسة منحت ترخيص ل 150 مخبزا تجاريا جديدا بهدف توسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة المنتج، لافتا إلى أن قطاع المخابز يشهد وتيرة متسارعة من التطوير وإعادة التأهيل ضمن خطة تستهدف رفع جودة الرغيف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع استمرار العمل على تأهيل المنشآت وتطوير القطاع في مختلف المناطق. واستطلع تلفزيون سوريا آراء سكان في ريف دمشق عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الأفران والباعة بالتسعيرة والوزن المحددين.
3: هلا السعر يعني بشكل عام على هو دخل المواطن غالي شوي، اما جودته ممتازه. هلا احيانا في ملاحظات، يعني مثلا احيانا بيطلع رغيف معجن ترجعه الزلمه بيستقبل يعني ما بيحكي اي ملاحظه. يعني
4: هاي الخبز ما في احسن من هيك، الواحد بيحكي نور الله شرع الله يعني، والجوده ممتازه والسعر منيح الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
5: كان كبير صار صغير، يعني 90% سيء ما مو ظابط، على حسب كان اول مو سيء، ايامات قبل وقت اللي يقولوا لك حصار وكاي كان اضبط من هيك وكان اوزان والريف اكبر.
6: والله الخبز ممتاز حجمه منيح منيح، وهذا الفرن تاع الفرن هذا يعني حلو حلو الفرن، بس الغلاء على الخبز، بس انه الربطه ب 4000 وعالم يعني في عالم معها وفي عالم ما معها.
7: جوده الخبز بالمره ما ظابطه بالمره يعني، وحتى سعره ما ظابط العالم كانتوز يعني. هلا هون نحن كشغل ما في العالم شغله يعني ما في ما بهذاك السعر، عم تاخذ اجر قليل وربطة الخبز غالية.
8: بس على بكرة بيبقى في شوية تعجيل على بكرة، أما هلا بالنهار بخاف من المراقبة بيطلع الخبز صغير، أما أوعيت بينزل.

0: اوقات بيطلع ضرير ويعني يعني ابدا من ابدا من هذا هذاك بسته هذا باربعه
1: سعره مقبول شوي. في عالم ترغبه في عالم ما بتحبه، في عالم تشتري سياحي افضل له، في عالم بتضل على خلف الفرن افران بتضل هيك يعني هيك
2: تمام. على موضوع الخبز بيجي باخذ انا 10 ربطات عن الاسبوع كله وبنحطه بالبراد وبطمع اكل منه الاسبوع كله يعني، وما احلى خبز ممتاز يعني ظريف.
3: تم استطلاعنا ايضا اراء عدد من السكان في دير الزور عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الافران والباعة بالتسعيرة والوزن.
4: بشكل عام خبز صار موفر بالآونة الأخيرة، جودة تقريبا 80% جيد، في أفران تكون جودتها عالية وفي أفران جودتها تحت الوسط. بالنسبة للوزن يعني تقريبا مطابق للوزن الموجود بالسوق.
5: عند المعتمدين مهمت ما تروح قاعدة تليقي الحمد، والفرنة شغالة صبح ومساء بهذا مثل السياحي بستة الربطة، المعتمد 4.5 قاعد يبيعونه ممتاز يعني ما بي مشكلة من ناحية وجودة زينة
6: كويس ماشي الحال، بس نتمنى انه يبقى على سعره الحالي ما يرتفع بسبب ارتفاع المحروقات.
7: سعره الان قديش؟
6: الان الربطة 4000 من المخابز العادية، بس بهاي السياحية بستة شايف شلون. الخبز الافران احسن من الخبز السياحي.
8: خبز ممتاز يعني تحسن عن اولي، احنا اول ما جينا ايام التحرير اول تحرير كان الخبز سيء جدا يعني، الفضل لله هسه الخبز موضوعه ممتاز الموجود الخبز حاليا، لكن بيغلى شوي. اليوم المواطن قام ياخذ راتبه الشهري 1.5 مليون او 1.4 مليون 1.3 مليون يعني بده يحطها نص خبز والنص الثاني يعني ما تعمل. احنا نتمنى الاسعار بس سعر الخبز ينزل شوي هذا اتمنى، لكن جوده الحمد لله ممتاز الخبز.
9: خبز حاليا جيد ما اقول سيء، ولكن غلاء بالسعر، السعر غالي والمواطن يعني دخله ما ياتي يعني حيل غالي. انا اعتبر الخبز يعني احنا كنا على الدور النظام البائد ناخذ الربطه كيلوين ونص ب 800 ورقه، اليوم اعتقد ما بيها كيلو الربطه، ناخذها ب 4000 من الفرن من المعتمد ب 5000.
3: أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا تزويد سد تسيل بالمياه بكمية تقدر بنحو 500,000 متر مكعب لتعويض الكميات المستنفدة من مخزون السد. وقال مدير الموارد المائية في درعا هاني عبد الله إن الكميات التي يتم تزويد سد تسيل بها ستسهم في تأمين مياه الري للمنطقة الزراعية المحيطة بالسد. وأشار عبد الله إلى أن الهدف من العملية دعم المزارعين والحفاظ على استمرارية ري المحاصيل خلال الفترة الحالية، مضيفا أن عملية التزويد جاءت بعد نفاد مياه السد وللاستفادة من الكميات المخزنة في سد غدير البستان. ومن درعا إلى حلب، حيث احتضنت قلعة حلب فعالية اليوم العالمي للسياحة وتضمنت إطلاق منصة تورستيك الرقمية لتعريف الزوار بتاريخ القلعة ومعالمها عبر 6 شاشات تستخدم محتوى بصريا مطورا بتقنية الذكاء الاصطناعي.
10: مشروعات نوعية تعكس توجهنا نحو بناء وجهات سياحية متكاملة لا مجرد منشآت منفردة، لكننا لا نريد لسوريا أن تعود إلى السياحة القديمة، بل نعمل على تأسيس سياحة جديدة.
11: طبعا اليوم يوم السياحة العالمي، أطلقنا مشروع تورستيك وموسم سياحة حلب، هدول المشاريع برعاية وزارة السياحة ومحافظة حلب ومديرية المتاحف والآثار. أطلقت المشروع الغرفة الفتية الدولية بيرويا اللي هن لجنة شباب الأعمال بغرفة سياحة المنطقة الشمالية. المشروع عبارة عن 6 شاشات تفاعلية تنقل الزائر بتجربة تفاعلية ما بين الماضي والحاضر.
12: بقلعة حلب نحن حطينا 6 شاشات، هي ال6 شاشات هي ب6 مواقع مختلفة، عنا الباشورة، عنا الجامع الكبير، عنا مقام الخضر، القاعة البيزنطية وقاعة العرش والحمامات الملكية. ليش اخترنا هدول المواقع؟ لأنه هي أكثر مواقع متداولة بقلعة حلب بشكل عام مع الزوار. فنحن بهي المبادرة رقمنا هدول المواقع بطريقة أنك أنت تمشي من أول موقع لآخر موقع وتفهم القلعة بشكل كامل.

0: يواجه العائدون إلى حي مساكن هنانو في حلب تحديات في ترميم منازلهم وسط تضرر البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، ويطالبون بإزالة الأنقاض وإصلاح الطرق والكهرباء وشبكات الصرف الصحية.
1: أمام منزله المدمر يمر أبو دياب كل صباح. عاد إلى مساكن هنانو بعد سنوات من التهجير، لكن ليس إلى بيته بل كمستأجر في الحي نفسه. كغيره من الأهالي يراجع مكتب مختار الحي لتسجيل اسمه بعد الإعلان عن مشروع ترميم قادم، على الفرصة تكون من نصيبه.
2: إذا حول لك إياها إنه بيتك على الخفيفة بسجل.
3: غصة بقلبي بروح بعدي من جنب البيت بشوف، صعب إني أنا أرمم، صعب إني أنا أعيد بناء بيتي، لأنه قصف كتير كبير وصعب علينا كتير. فنحن سمعنا بإعادة ترميم في مشروع بمساكن هنانو، جينا نسجل وإن شاء الله نحن بنتأمل خير بهذا المشروع، ولأنه إذا هن ما رممونا نحن صعب كتير كتير إنه نرمم.
1: قبل التهجير كان يسكن الحي 450 ألف نسمة، لم يعد منهم حتى الآن سوى نحو 60 ألفا. بين الرقمين حكاية حي أنهكته الحرب فحولت ثلثاه إلى أبنية مهدمة وأنقاض حاضرة. رسالة كهذه تحكي واقع الحال قبلا، ومشهد كهذا لذخائر غير منفجرة إلى الآن تقول إن الخطر لا يكمن فقط في الأبنية الآيلة للسقوط.
4: نحن الحي بنعرف أنه تتعرض لحملة همجية من نظام السابق، نظام المخلوع، فيعني الدمار ما زال موجود من هديك الأيام، يعني ما صار شيء. طبعا هنانو خزان بشري، حي منظم، نتمنى يعني بعودة أن نسهل عودة الناس على الحي.
1: الحياة ليست سهلة هنا، من عادوا يحكون. الكهرباء غائبة، ملف النظافة متعثر، الطرق تملأها الحفر، أما الصرف الصحي فقد أصر بعض الأهالي على اصطحابنا إلى أحد الأزقة لنرى عن قرب معاناتهم معه.
5: والله يا أخي بالنسبة للصرف الصحي عنا عدم، وأقرب يعني أقرب دليل أنه تفرج الطفل شلون عم كب المي الوسخة من قلب البيت، وهذا بيت من أحد البيوت، في بيتين تحت في البيت العم هون، الله كذلك الأمر ما عم طلعوا علينا طاول، ولا انه عيدنا نحن بشر عايشين في هالمنطقه هي.
1: مطالب سكان الحي كثيره، اهمها ازاله الانقاض وتحسين النظافه واصلاح الطرق وتوفير الكهرباء وصيانه الصرف الصحي، مطالب قد تحسن واقع حياه من عادوا. اما من لم يعودوا بعد فتقف امامهم مشاريع اعاده اعمار يبدو انها الى الان بعيده المنال او حتى الطرح.
6: بين دمار متراكم وخدمات مفقودة يواجه العائدون إلى مساكن هنانو معاناة مستمرة، فيما لا يزال كثيرون ينتظرون حتى فرصة العودة إلى منازلهم. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بعد أكثر من 14 عاما من غياب الكهرباء يجدد أهالي جديد عقيدات بريف دير الزور الشرقي مطالبهم بإيصال الشبكة إلى البلدة التي يقطنها أكثر من 8000 نسمة، ويعتمد سكانها على بدائل مكلفة لتأمين احتياجاتهم.
7: أكثر من 14 عاما مرت على بلدة جديد عقيدات في ريف دير الزور الشرقي من دون أن تصل إليها شبكة الكهرباء، في حين تنعم بلدة مجاورة بخدمة باتت متاحة لسكانها.
8: طيب العالم هناك بجهة الشامية جاءت تجي بها الكهرباء 22 ساعة، إحنا كان عندنا هنا بس الخط الخدمي. الخط الخدمي كان موفر علينا المي، محطات المي والمشفى منطقة جديد عقيدات وجديد بقارة. نتفاجئ أنه حتى الخط الخدمي صار يشتغل بالست ساعات اليوم، حتى هاي الإنارة اللي كانت منورة علينا بالليل صارت ما عاد تشتغل نهائيا. إحنا استبشرنا خير بالمحاولة الجديدة إجدان يصير بينا، ليش يعني هالشي هذا؟ قدمونا طلب المسؤولين عن هذا الواقع الكهربائي، قدمونا طلب زيادة ميجات للخط الشرقي مشان يشغلونا الخط الخدمي.
9: إحنا بس قرية جديد عقيدات ما تجينا الكهرباء. ايوه اللي عنده طاقه، اللي عنده مصاري طبعا يجيب طاقه، والما عنده والله على القناديل لسعهم، على البطاريات صغار، يعني هذا ما يجوز هذا الحكي.
7: يعيش اكثر من 8000 نسمه في البلده وسط اعتماد متواصل على البدائل لتامين احتياجاتهم، ما يضيف اعباء جديده على حياتهم اليوميه واعمالهم.
10: واقع الكهرباء في قريه جديده عقادات، لا يوجد كهرباء منزلي في قرية جديدة عقيدات،

0: حيث أن الكهرباء كانت تقتصر على الخط الخدمي المؤذي لمحطة مياه الشرب، بالإضافة إلى خط الإنارة في الطريق العام دير الزور البصيرة. تم مخاطبة السيد محافظ دير الزور بذلك بخصوص توصيل الكهرباء عن طريق شركة الكهرباء دير الزور. نأمل من شركة كهرباء دير الزور النظر بموضوع توصيل الكهرباء للقرية الجديدة عقادات وإصلاح المحولات التي تحتاج إلى إصلاح.
1: مع تحسن واقع الكهرباء في المناطق المحيطة، تتجدد مطالب أهالي جديد عقادات بإيصال الشبكة إلى بلدتهم ووضع حد لسنوات من الحرمان.
2: يبدأ أهالي سهل الغابر في حماة غربي موسم تجفيف التين بالطريقة التقليدية المعروفة بالهبول، من خلال قطف الثمار وفرزها وتجفيفها تحت أشعة الشمس قبل تعبئتها لتكون من مؤونة الشتاء.
3: تحت الشمس الصيف وعلى أسطح منازل تحولت إلى مساحة للعمل والرزق. تبدأ فدوى يومها منذ ساعات الصباح الأولى، تفرز حبات التين بعناية ثم تنشرها لتجف في عرفة توارثتها الأجيال، محافظة على طريقة تقليدية في إعداد مؤونتها، في حين هي عند أسر أخرى في سهل الغاب مصدر أساسي للدخل.
4: تعلمت عن أمي وأمي أكيد تعلمت عن أمها، وصرنا هلاق شي 20 سنة مثلا نسوي، أنا بالنسبة لإلي نسوي للبيت للأقارب. في عائلات بتعملوا مصدر رزق، بتواجهنا صعوبات كتير، منشتغلوا بالشمس، بدأ الشمس كتير تكون حدينا نحطه بس على السطح ونقلبه ونفتحه، كل يوم شغلنا بالشمس. سبب تسميته هبولتين لأنه من يجيبوا مي، طنجرة مي سخنة بيغلوها للمي، بيحطوه بمصفاي فوق المي تسخنة من الهبلة، هي اللي بيستعملوا بيلين التين فيها، لهيك سموه تهبيل التين.
3: رغم مشقة العمل والاعتماد على أشعة الشمس، يزداد الطلب على التين المجفف لما يتمتع به من قيمة غذائية وما يوفره من بديل طبيعي للسكريات، ما يدفع الوحدات الإرشادية الزراعية إلى دعم هذه الحرفة التقليدية وتطويرها وتوسيع إنتاجها.
5: تجفيف التين هو تراث معترف عليه، هو من أهم النشاطات اللي بتقوم فيها المرأة الريفي بالمنطقة، وبيحسن من الدخل الاقتصادي ومن والمعيشة عندهم، بيحافظ على قيمته الغذائية لفترات طويلة دون تبريد، مع قابلية تسويقه بالأسواق الشعبية بالمتاجر الكبرى، حتى إمكانية تصديره لخارج البلاد.
3: بعد اكتمال التجفيف تجمع حبات التين وتعبأ تمهيدا لبيعها في الأسواق المحلية بحسب حجمها وجودتها، ويشكل هذا المنتج مصدر دخل للأسر، في حين يسهم تطوير أساليب تجفيفه وتسويقه في تحسين مردوده للمنتجين.
6: في سهل الغاب يبقى الهبول أكثر من مجرد تين مجفف، هو موسم يعود للأهالي جزءا من تراثهم ومورد موسمي يمد كثيرا من العائلات بما تحتاجه لعبور الشتاء. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
2: رصد مراسل تلفزيون سوريا مشاهدين حالة البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس بالتزامن مع تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر اعتبارا من فجر اليوم وحتى ليل الثلاثاء.
7: وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب بحري تشهده السواحل السورية قبالة اللاذقية وطرطوس. هذا الاضطراب يبدأ من صباح اليوم الاثنين وسينتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء، بمعدل ارتفاع للأمواج يتراوح ما بين المتر حتى متر ونصف، وأيضا حركة الرياح التي تتراوح ما بين 25 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أيضا هذه الاضطرابات البحرية مصحوبة بعاصفة مطرية ستشهدها المنطقة الجبلية الساحلية عموما. طبعا حذرت وزارة الطوارئ السياح والمصطافين بعدم الاقتراب من الشواطئ البحرية، وأيضا شددت على ضرورة منع الصيد في هذه الفترة التي تبدأ من صباح اليوم وستنتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء. بموجب التحذير أيضا تحدثت وزارة الطوارئ عن منع الاقتراب من السواقي والمجاري

0: المائية خلال هذه الفترة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
1: بحالة الطقس والسواحل في اللاذقية وطرطوس، مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام النشرة، في أمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: يا صباح الخير لك المشاهدين، يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقة جديدة من صباح سوريا رح كون معكم أنا وبراءة. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أيهام وصباح الخير لكل مشاهدينا. بداية نهار جديد ومعه فرصة جديدة لنبدأ بطاقة حلوة وأفكار أجمل، فخلونا نشوف سوا شو عناوين حلقتنا لليوم.
0: بفقرة حكي نفسي اليوم رح نحكي عن ظاهرة نفسية كتار مننا بيتعرضوا لها، هي ديجافو أو الرؤية مسبقا. شو أصلها؟
1: أما بفقرة التغذية لليوم فرح نحكي عن الأعشاب وشو دورها بنظامنا الغذائي.
0: بفقرة حديث بيطري رح نتعرف على كيفية التعامل مع الكلاب الشاردة.
1: وأكيد مكملين معكم بفقرات متنوعة. بفقرة بلوجرز رح يكون عنا ضيف مميز من عالم السوشيال ميديا، وكمان رح نتابع سوا آخر الأخبار المتداولة بكلام ميديا، لهيك خليكم معنا.
0: مشاهدين، يمكن من أكثر المشاهد اللي بتوجع بس بنفس الوقت بتعطي أمل إنك تشوف طفل حامل حقيبته ورايح على المدرسة بطريق كله آثار للدمار، مع هيك مكمل طريقه.
1: صحيح يا أيهم، لأن بالنسبة لهذا الطفل المدرسة اليوم مو بس كتاب ودفتر وقلم، يمكن هي محاولة لحتى يرجع يعيش جزء من طفولته ويتمسك بشيء طبيعي فقده لفترات طويلة.
0: وبين كل هالصعوبات في أهل عم يحاولوا يوفروا قرطاسية وملابس لأولادهم، طلاب عم يرجعوا لمقاعد الدراسة بإمكانيات بسيطة جدا بس برغبة كبيرة إنهم يتعلموا ويكملوا.
1: وهون يمكن يكون المعنى الحقيقي للأمل، إنه مو الصعوبات اختفت ولا إنه كل شيء صار بخير، لكن الإنسان رغم كل شيء بيقدر إنه يبدأ من جديد ويحاول من جديد.
0: دفتر جديد بين إيدين طفل، ألم حقيبة أو حتى مقعد دراسة، أشياء ممكن نشوفها عادية، بس وسط الدمار بتصير رمز الحياة عم تحاول ترجع.
1: اليوم آلاف الطلاب بغزة عم يرجعوا للتعليم والطريق أكيد مو سهل، فخلونا نشوف كيف عم تبدأ هالعودة وشو أبرز الصعوبات اللي عم تواجه الطلاب وأهاليهم،
0: وكيف من بين كل هالركام لسه في مكان لحلم صغير اسمه المستقبل. خلينا نشوف.
2: قبل الحرب كان إش كل إشي متوفر إلنا، من دفاتر لأقلام لأغراض للبس لطلعات لأشياء نجيبها رخيصة، هلقيت سعر الإشي غالي كتير لمدة كبيرة أكتر من قبل الحرب، وهلقيت إحنا في خيمة ومش عارفين كيف بدنا نقرأ، كيف بدنا ندرس، كيف كنا وكيف صرنا، وش بدنا نسوي، ومش عارف وش بدنا نسوي. هلقيت أنا كل يوم بقول كيف إحنا بدنا نقرأ، كيف بدنا ندرس، يعني سنة ضايلة لي بعدين أدخل توجيهي، كيف بدي أحس في الموقع إنه أنا خلص حشيت من سابع لعاشر بسرعة، ما حسيتش في الثلاث سنين.
3: كل إشي مش قادر أجيب، حتى الأكل أنت مش متوفر، بجيب من التكيات بنصف دور مية، الرعا ربطة الخبز بنصف عليها دور، كل شيء بنصف عليه دور.
4: إحنا ثلاث سنوات محرومين أولادنا من التعليم، وكنا موفرين لهم كل الاحتياجات للتعليم. اليوم أنا جيت أشوف الأغراض اللي بدي أشتريهن لبنتي، والله بتفرج عليهن بس بتفرج مش قادر أشتريهن، لأن أسعارهن في حاجات متوفرة وفي حاجات مش متوفرة، وفي نفس الوقت مش قادر أجيب الاحتياجات هذه كلها، أسعارها غير عما كانت قبل.
5: قبل كنا نصحى مبسوطين نروح على المدرسة، كنا نيجي كنا قبل نروح على المدرسة مبسوطين، الحين لما نيجي على المدرسة نكون خايفين من الطلق الطايش، من الصاروخ، من القذائف، من كل إشي. الحين يا قبل كنا نشتري أواعي، شناتي، زمزميات، أقلام، دفاتر، شنط.
6: عدد الطلاب كما تلاحظون عدد كبير جدا، ونحن ننتظر مزيد من الطلاب وتسجيلهم وتكديسهم في الغرفة، ممكن يصل الصف الواحد إلى 70 طالب، وهذا الشيء يعني صعب جدا جدا على المدرس، صعب جدا على الطالب انه يستفيد وياخذ اللي هو نصيبه من التعليم.
0: طبعا معروف

0: بغزة أنه نسبة التعليم مرتفعة، يعني بيحبوا الأهالي والطلاب، بيحبوا المدرسة، بيحبوا يروحوا على المدرسة، بيحبوا يعلموا أولادهم، حتى لو مهما كانت الظروف صعبة بتلاقي بكل بيت أنه التعليم شيء أساسي، التدريس شيء أساسي. قلوبنا معكم إن شاء الله هيك السنة الجاية بتكون أفضل، وبتكونوا كلياتكم ببيوتكم، تكون خلصت الحرب ووقف هذا الدمار ورجعت حركة البناء والدراسة مثل ما أنتم بدكم
1: إن شاء الله.
0: مشاهدينا، مع أولى فقراتنا حكي نفسي، في مواقف بالحياة منحس أنه مرقت معنا من قبل، ندخل على مكان أول مرة منزوره منقول لحالنا كأنه زرنا من قبل
1: عن جد،
0: أو منحكي مع شخص جديد للحظة غريبة جدا منحس أنه منعرفه، حكينا معه
1: تماما عن جد أيهم، بس لما نحاول نتذكر إمتى وين صار هذا الموقف ما بنلاقي أي ذكرى واضحة. طبعا هذا الإحساس له اسم واللي هو ديجافو أو شوهد من قبل.
0: فهل فعلا شفنا هذا المشهد من قبل ونسيناه، ولا الدماغ أحيانا بيعطينا إحساس بالإلفة من دون ما تكون في ذكرى حقيقية؟ وليش بتحصل هالظاهرة لبعض الناس أكثر من غيرهم؟ وهل ديجافو مجرد ظاهرة طبيعية ولا في حالات معينة لازم ننتبه لها؟ نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الاختصاصية النفسية غالية سعيد. صباح الخير.
2: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيك. يا أهلا.
0: طيب شو هو ديجافو تحديدا، وهل هو ذكرى حقيقية موجودة بالدماغ؟
2: طيب رح بلش معك بهالجملة يلي كلياتنا بنستعملها.
1: تمام.
2: شايفك بس مشبه عليك.
0: ايوه، ما بعرف وين.
1: ما بعرف
2: بس ما بعرف وين شايفك. حاسه حالي بعرفك بس ما عم تساعدني الذكريات. ما فينا حدا ما استعمل هذا المصطلح لما شاف شخص او دخل على مكان لاول وهله او لاول تجربه. شو كلمه الديجافو؟ منين جبتوا لنا اياها؟ قال هي تعتبر نفسيا خلط ما بين الاحساس والمعرفه. دماغي بيتعامل معي على اني انا حتما بعرف هذا الشيء او شايف هذا الشيء. احساسي بيجي بيقول لي لا، نحن كمان كانه عشنا هالتجربه. بيرجع دماغي بيقول له لا، طول بالك، نحن ما عشنا هيك تجربه بتشبهها. بتطلع معي هذا التمازج النفسي الغريب جدا والمثير جدا للاهتمام. وبتطلع معي الترجمه سبق وشفت هذا الشيء، سبق وانتبهت على هذا الشيء. نفسيا بيقول انه الى الان، الى طبعا مواقف، الى الان هي تعتبر حاله، خلينا نقول دغدغة بسيطة من الدماغ نتيجة عوامل حنذكرها تباعا بيتعرض لها الشخص، بتكون بمرحلة معينة نوعا ما مقبولة، ما تعتبر مرضية أو اضطراب، لكن لما بتتحول لمراحل أخرى وعناوين أخرى ممكن تتحول لشيء تاني أنا بحاجة استشارة.
1: يعني غالية فينا نقول أنه الموقف مو بالضرورة يكون صاير معنا، يعني حتى لو كان موقف جديد نحن منحس أنه صاير معنا.
2: تمام. في مواقف احيانا انت فعلا لا خيطيه ولا عايشتي ولا حتى الشخص اصلا بتعرفيه، ولكن يهيئ لك
1: انما
2: بعرف شايف ومتحدث حتى كمان، حتى بتتخيلي حديث انا حاكي هالكلمه
1: عن جد بشكل كامل
2: بهاي الكلمه. طبعا رح اشرح لكم هلا التفاصيل اللي بتصير نفسيا وليش بتطلع معنا وليش دون اشخاص عن بقيه.
0: طيب هل ممكن يكون هذا المشهد شبيه بمشهد نحن عشناه والدماغ محتفظ فيه مثلا بمكان معين ونحن يعني ما بنتذكره؟
2: انت عم تدرس من ورانا؟
0: ايه محضر.
2: هذا واحد من الاشياء المهمه فعلا يا صديقي. واحد من الدراسات النفسيه قال انه فعلا الدماغ ممكن يكون معرض لنفس التجربه او يهيئ له انه نفس الموقف صدق وحدث معك، فبيروح الدماغ بياخذ هاي التجربه بيحتفظها بالارشفه والذاكرات البعيده اللي موجوده عنه.
1: تمام.
2: لما بيجي موقف مشابه لها، اشخاص بتشبهها، نفس الالوان، نفس الحديث، نفس المحتوى، فبيهيئ لك انه لعل وعسى انت حضرت نفس هاي التجربه. واحد من الاسباب الثانيه بتقول نحن عندنا ذاكرتين، بيكون احيانا في نتيجه ضغط نفسي عالي جدا خلل باستقبال المعلومه، الذاكره القريبه بتاخذ المعلومه بتارشفها بترتبها بتحضرها وبتبعثها بناء على ملفات الخبره الموجوده عندنا. احيانا بيكون في خلل فالذاكره ما بتلحق انها تارشف هاي المعلومات او تبعث هاي المعلومات، فبصير خلط بين الذاكره القريبه والبعيده.
1: تمام.
2: وبالتالي يهيئ لي لثواني اني انا بعرف هذا الموقف او احضرت هذا الشيء. تجربه ثانيه اللي اقيمت على بعض الاشخاص، دخلوا، فلنفرض انت دخلتي على مكان عرضوا عليكي كل الناس اللي بتشبهني، عمتي، خالتي، اقرباء، الا انا ما شفتيني. طيب بعد فتره بسيطه طلعت انا بوجهك، حتقولي لي انا بعرفك، انا شايفتك، انت ما شفتيني، انت شفتي الاشخاص اللي بتشبه جيناتي او شكلي او محتواي نوعا ما.
1: يعني
2: فتهيئ لك انك انت شفتيني، لكن انا وياكي ولا مره التقينا. قعدتي مع شخص او قعدت مع شخص كمان قريب لحدا ثاني عنده نفس سياق التفكير والحديث، رجعت قعدت مع شخص بيشبهه، أنا شايف هذا الحديث أنت ما قعدت معه أنت سمعت نفس نمط حديثه وهيئ لك أنه أنت. السبب الثالث اللي هو المهم

0: اغرب الناس اللي بتصير عندهم الاشخاص اللي بيعانوا من ضغط نفسي عالي جدا، العمل تحت الستريس، سهر لساعات طويله، الناس اللي بتفوت بالمناوبات الليليه معرضين اكثر ليصير عندهم ديجافو، حتى اكثر من الديجافو بيفوتوا بحالات البارانويا والديجافو.
1: بيكون عندهم احساس
2: اكثر،
1: بيكون عندهم هذا الاحساس اقوى،
0: هدول اكثر بيصير نشاط نشاطهم النفسي والذهني اعلى من الاشخاص اللي بيكون دوامهم
1: يعني زملائنا اللي بيداوموا بالليل بالنشرات بالنشرات المسائيه ممكن
2: الله يكون معكم.
0: تمام، برافو،
1: الله يعطيكم العافيه والله.
0: ايه تماما. هلا مين نسبتهم بتكون اقوى وباي عمر؟ دراسات اثبتت انه اكثر فئه معرضه لهي صراحه فئه المراهقه بين 15 والـ20،
2: كمان معرضه لهذا الشيء
0: بشكل كثير كبير. طلاب الشهادات والتواسع بيقول لك انا شايف هالاسئله،
1: ايوه
0: حاسس حالي بيجيني هيك.
1: ايه
0: لا صديقي، انت كميه الضغط والدراسه وادخال المعلومات السريع بيهيئ لك انه انت شايف هالمعلومه وبتهيئ لك السؤال، فبيروح بيدرس بكتب معلومه وبصير عندهم هذا الخط.
1: يعني لما كنا بالتاسع والبكالوريا هذا السؤال رح يجيني خلص انا شفته او شفته بالمنام احيانا.
0: بقتله.
1: ايه فبالاسف بيطلع ما
0: تمام. وبعد 21 بتتراجع وبتصير بحاله طبيعيه عند الناس البالغين، ممكن تتراوح ما بين كل 15 لـ10 أيام مره واحده
1: حسب هذا طبيعي.
2: تمام. طب غالية، لما يوصل الموضوع لشيء هيك مثل ما ذكرت قبل شوي انه كتير الواحد يفوت بهي الحالة وما يقدر يعني يتخلص منها بشكل طبيعي، هون لازم يراجع دكتور ولا في اجراءات تانية؟
0: شوفي يا صديقتي، رح قلك امتى بتصير مرضية. لما بتتكرر معي بالنهار اكثر من 3-4 مرات لدرجة انه انا بلش اخلط بين الواقع والحقيقة واسأل اللي جنبي الموقف اللي صار حقيقي، فلان اللي دخل عن جد عم يحكي ولا انا تهيئ لي هذا الشيء. لما بشعر انه انا الموقف صار يتكرر زياده عن اللزوم واكثر من مره وبلش ياثر علي بمناحي اخرى، يعني ما عم بقدر تركز، ما عم بقدر افكر، عم يقلب معي لاضطرابات قلق، عم يصير معي حاله من النوم، ما عم بقدر نام، عم خاف، صرت استنجد انه لا تتركوني لحالي انا ما بعرف شو ممكن يتهيئ لي. يعني هون لا، خلينا نوقف ناخذ بريك، نستشير فورا استشاري عصبي ونفسي. قد يجوز انا فعلا عم اعاني من حاله ضغط نفسي عالي جدا.
2: تمام.
0: فالدماغ بلش ياخذ استنجاد وبده مساعده لحتى اقدر افصل ما بين الحقيقه والواقع.
1: يعني ممكن ديجافو توصل لهي المرحله انه انا ما اقدر نام وصير عندي قلق ممكن.
0: للاسف للاسف طبعا ما بتطلع عن شخص سليم ما بيعاني من شيء. في عندنا قواعد وشروط، لازم هذا الشخص يكون تحت ضغط نفسي عالي جدا، له سوابق اضطرابات نفسيه، عنده سوابق بعدم الوضوح وعدم طلب المساعده.
2: تمام.
0: فممكن انها تنشا معه وتتحول وتكون واحد من الاسباب. وبيعاني من مشاعر القلق، مشاعر اكتئابيه، مشاعر مختلفه، وبدافع عن فكرته بشكل واضح وصريح وحد. لا انا شفت
2: ومصر على رايه.
0: تمام. هون ايه بتتحول للاسف لاضطراب بحاجه مساعده.
1: طب خلينا نعطي امثله للمشاهدين واكيد مشاهدينا مر معهم هاي الحالات. خلينا نقول شخص سافر لاول مره على مدينه جديده، دخل على كافيه ما بيعرفه ابدا، فجاه حس انه عاش هاي اللحظه بكل تفاصيلها. هلا هون الدماغ بيكون عم يتذكر هذا المكان ولا ممكن عم يقول انه هالمشهد مألوف بالنسبه لي؟
0: تمام. بتكون شايفة على السوشيال ميديا، بتكون حدا حاكي لك عنه. طب شوف هاللقطة، رحت لك مبارح على مكان طاولات بتاخد العقل والخضار بجنن وصوت المي ولا أروع من هيك. تاني نهار انت صار عندك فرصة واندعيت على مكان شبيه لإله،
2: طيب
0: بتقول أنا شايف هذا المكان. مسبقا انت ملقن بهيك تجربة معرفية.
1: تماما. لأنه لما انت لقنتيني بهي التجربة فأنا دغري تخيلت المشهد. الإنسان بيتخيل المشهد انه هو
0: فات
1: على هذا الكافيه، فات عم تقولي المي، فهو شاف بحرة مثلا، شاف طاولات وكراسي،
0: صح صح.
1: الغطاء تبعهم احمر، ما بعرف ليش شيء خطر على بالي، فلما بيروح بيشوف هذا المكان بالواقع بحس انه شافه.
0: والدماغ بيقول لك بقرب الصورتين قدر الاستطاعه، فبيقول لك كانه شايفين هذا الموقف. حدا وصف لك شيء فبيروح بيقول لك على شيء ثاني، مثل اللي بيكون عم يدلك على احد الطرقات، تمشي من هون بتطلع من هون، بتقول انا شايف هذا الطريق. لا لا، هو في حدا دالك على الطريق مسبقا. فانت دماغك راسم صوره لهذا الطريق، فلما مشيت بالطريق وبالخطوات شعرت انك مسبقا مارق بهذا الطريق، فبتقول كاني انا والله مارق من هذا الشارع قبل، مسبقا بعرف هذا الطريق.
2: تمام.
0: هو تلقين، وحسب الشخص حسب استجابتك للتلقين. في اشخاص لا تستجيب للتلقين بشكل واضح وصريح، في ناس اذا خيالها عالي احلامها كثير عاليه بتستجيب للتلقين بشكل عالي جدا.
2: صح، بتصير تتخيل.
0: انا قلت لك ولقنتك انه مثلا انت هلا رح تطلعي حتشوفي كذا، حتروحي على هذا المكان، فانا رسمت لك صوره كامله.
2: صح،
0: فرحتي لقيتي هذا الشيء، انا لقنتك مسبقا انك انت حتشوفي هيك.
2: تماما. طيب الحالة الثانية، بتحلم بحادثة وبعد فترة بتحس انه موقف صار مشابه فعلا، بتتذكر مكان، او هي التالتة

0: فهي حكينا عنها قبل شوي انه بتحلم بحادثه ولما بتشوفها بتقول انه صايره معي.
1: انا حاسس انه هذا الشيء صاير معي. انا متوقع انه هذا الشيء صاير معي. هو انا صراحه كنا نتيجه توقعات الشخص بناء على مفترضات واقعيه. يعني لا قدر الله شخص انت شفت حادثه او انت شفت شيء, انا متوقع هذا الشيء انه انت مسبقا تعرف تبعيات الشخص اللي بده يعمل هيك ممكن يعمل هيك, يعني نتيجه هذا الطريق بده يعمل هذا الطريق, بيكون عندك تفكير زايد او وعي زايد, فبتقول انا متوقع انه هذا الشيء اللي بده يصير. فسبق وحسيت انه هذا الشيء شخص ما درس قدامه, كان عم بيقدم امتحان, فانت متوقع لانه هو ما ينجح.
0: صح,
1: وفعلا ما نجح. ما فيك تقول والله انا سبق وشايفه, انا متوقع. يعني دماغي كان عم يعطيني المعطيات بشكل واقع
0: تماما,
1: تعرف شخصية هذا الإنسان. أنا متوقع أنه هذا الإنسان لا ينجح بالامتحان أو لا يقدر يتقدم لطلب هاي الوظيفة أو هذا العمل وينقبل فيه, لأنه أنا بعرف مسبقا إمكانياته وقدراته.
0: تمام,
1: بيصير عندي إحساس ومعرفة بيتضافروا مع بعض وبيعطوك هذا الإحساس.
2: طيب هلأ ممكن يرتبط تذكرنا لمكان بتاريخ, يعني أنه نحن نتذكر أنه جينا على هذا المكان بالتاريخ الكذا, بس منكون ما زايرينه.
1: هون لا, خلينا نوقف نحط إشارات استفهام, لأنه التواريخ لازم تكون مرتبطة بأحداث. أنا ما عندي حدث, طب الدماغ منين جابه؟
0: تمام.
1: لا, هون أنا ممكن يكون عندي خلط بالقدرات المعرفية شوي. أنا هون ممكن يكون عندي خلط بالمجالات أو يكون عندي كم كبير من الإدخال بالأحداث والتواريخ, فيفترض أنه هنا أنا هون أرجع هيك أخذ نفس, يبدو أني عمر بضغط نفسي فأحتاج شوية هيك استراحة. إذا بلشت أخلط بالأسماء وبالأرقام وبالمقادير وبالعيارات والقصص كلياتها, لازم عجد أخذ بريك. أنا بحاجة استراحة من الضغط النفسي لأنه صار في عندي كم كبير ما عم بقدر أني أفصل فيهم. هاي بدها استراحة, بدها هيك وقفة محارب.
2: يعني إذا صار معكم هذا الموضوع فهيك بتكون أنتم مضغوطين, ريحوا حالكم,
1: بدها استراحة محارب هاي.
2: تمام, شكرا لإلك غالية.
0: شكرا غالية, نورتينا
1: ونورتوا, صباحكم خير.
2: مشاهدينا بدنا نطلع على فاصل وبعده رح نكون مع براءة وفقرة حديث بيطري, خليكم معنا.
3: سوريا حجر الصمود, مهد الحضارات, عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل, لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا, فصلاً من البناء والإعمار, فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل, سوريا العلم والمعرفة, سوريا الجمال والثقافة, سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا, لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
4: وقد صار للسوريين بلد, نحن في وسطه, في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب, لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات, نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتي.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: يا صباح الخير من جديد، وصلنا لفقرة حديث بيطري. ظاهرة الكلاب الشاردة صارت من المواضيع اللي عم نشوفها ونسمع عنها بشكل أكبر بدمشق وريفة، وما عم تكبر أسئلة الناس ليش عم تزيد أعدادها، وهل وجودها بالشارع يعني بالضرورة إنها خطيرة، وكيف لازم نتعامل معها إذا صادفنا مجموعة كلاب بالحي أو بالطريق. وبنفس الوقت الموضوع له جانب تاني متعلق بالرفق بالحيوان وبالحلول طويلة الأمد، لأن التعامل مع المشكلة ما بيقتصر بس على إبعاد الكلاب عن المناطق السكنية، وإنما بده فهم لأسباب انتشارها وطريقة إدارة أعدادها والوقاية من الأمراض. اليوم رح نحكي بالتفصيل عن ظاهرة الكلاب الشاردة، أسبابها، مخاطرها والحلول الممكنة مع الدكتور علي جيروديا. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: يا أهلا فيك. بالبداية يعني لما نحكي عن الكلاب الشاردة، مين اللي بنقصد تحديدا، وهل كل كلب بنشوفه بالشارع ممكن يكون شارد؟
1: اطلاقا في عنا ثلاث انواع. نحن الكلاب الضاله اولا هي هي المقصوده، هي اللي ابدا ما ربيت لا بين بشر ولا بقبل بيوت. النوع الثاني هي الكلاب المجتمعيه، هي بتكون ربيانه بالحاره بالسوق بالكذا، العالم تعرفها ومتعرفه عليها وطعميتها وكذا. والنوع الثالث هو كلاب البيت بحد ذاتها. فنحن القصه كلياتها بالنوع الاول، هي الكلاب الضاله، هي البعيده كل البعد تقريبا عن البشر.
0: تمام. طب شو الاشارات اللي ممكن تنبهنا انه هذا الكلب ضال؟
1: هلا شوفي، عدم ما فينا نقول شو الاشارات اللي خلينا بدنا انه هذا الكلب ضال.
0: تمام.
1: في يعني بعض الكلاب الضاله بتكون الطف من كلاب البيوت.
0: يعني مو بالضروره تكون كلها شرسه.
1: لا لا اطلاقا. اطلاقا الموضوع ما هو هيك ابدا، انما نحن في عندي انا شو العلامات بتوحي لي انه هذا الكلب خطير. هيك بدها تكون القصه.
0: تمام.
1: لانه فعلا في كلاب ضاله الطف من كلاب بيوت، في كلاب بيوت كثير مجانين. يعني كثير كثير مجانين، ومع اصحابهم يعني بيكونوا مجانين اكثر. فالكلاب الخطيره ايه اللي بنشوفها مثلا منتبهه زياده على اللزوم، بنشوفها متشنجه زياده على اللزوم، يلي بنشوف انيابها. نحن مجرد ما شفنا انياب الكلب وقاعد ومسترخي تركوبي حاله ما بيعمل شيء، هذا كلب ما نوع عدواني. الكلاب العدوانيه بنشوف راس سيلان لعابي مثلا شديد عنده، منه عيون جاحظه، مركز نظره كثير مع الواحد، ادانيه نازله، انيابه مثل ما قلنا واضحه. هاي الكلاب يلي ايه ممكن
0: واحد يخاف منها
1: انه تهاجم، بس مو كلها، لانه 90% من الكلاب اللي بالشارع ما بتعمل شيء.
0: يعني
1: احنا كل قصتنا على 10%، ومو يعني ما عم تصير حوادث، عم تصير حوادث اكيد عم تصير حوادث، بس كمان يعني بدنا نفهم شوي عن طبيعه الكلاب. نحن ما فينا نتعامل مع مشكله بلا ما نفهم لهي المشكله.
0: اكيد طبعا.
1: فالكلب بغريزته اصلا هو كائن بيحمي المكان تبعه. فهن برايهم انه هذا المكان يلي هن عايشين فيه هذا مكانهم
0: تماما،
1: سواء كان بحي سكني بسوق بكذا، هذا مكانهم، هذا مكان الامان بالنسبه لهم. فاي غريب بده يفوت على هذا المكان، يا اما بده يكون بالنسبه لهم ما له خطير وهذا الشيء له طريقته انه يفوت بهدوء ويطلع بهدوء ما يطلع فيهم ابدا،
0: حلو،
1: او بده يتهاجم فعلا. فالقصة كلها هون، نحن كيف لازم نتعامل معهم لهدول الكلاب؟
0: تمام.
1: أولا شو اللي عمل هذا المكان مكانهم؟ أي مجتمع سواء بشري أو حيواني بده بنية تحتية ليعيش.
0: تمام.
1: شو هي البنية التحتية للكلاب؟ الأكل.
0: أكل.
1: الأكل يعني الحاويات. فطول ما في حاويات مكشوفة ما حتخلص مشكلة الكلاب. والله إذا من تدخل الأمم المتحدة ما حتخلص. لأنه أنا شلتهم لهدول الكلاب، صارت مكان فاضي فيه موارد. اجى بدال كلب كلبين.
0: تمام.
1: وهكذا.
0: بتزيد اعدادهم بهالحاله.
1: واللي بيجوا بيجوا اكثر شراسه على فكره. لانه هدول اللي اجوا اصلا هدول جايين عم يبحثوا عن مصدر للغذاء. فهدول بيجوا عندهم خبره بالهجوم كذا. عرفت؟ فانه انا شيلهم وجيب، بده يجي كلاب غيرهم بالمقابل.
0: ما رح يستفيد شيء. صح.
1: ما حيمشي الحال بهي الطريقه. فقلت لك نحن المفروض يكون عندنا وعي لطريقه التعامل مع الكلاب اصلا. وفهم سلوك الكلاب وليش هن عم بيهاجموا هدول الكلاب.
0: تمام.
1: اثنين، والشغله مهمه، الكلاب بس تكون ب قطيع بصير عندها جرأة
0: انه في مين يساعدها في حال حدا هجم عليها، ضربها او شيء.
1: فنحن هون الخطر الحقيقي. كلب مفرد نادرا ما تسمعي عن مشكله صارت، انما كلب ضمن قطيع ايه هون ممكن يهاجموا.
0: تمام.
1: طبعا قلنا لاسباب انه وجودهم اصلا وعدم استئناسهم بالدرجه الثانيه، يعني رح نتوسع شوي.
0: اكيد. طب دكتور، يعني زياده عدد الكلاب الشارده هو بسبب قلنا الحاويات اللي عم تنترك مفتوحه، ولا في اسباب ثانيه ممكن خاصه هلا عم

0: اسمع بالشام وريف الشام كتير
1: شوفي
0: موجودة
1: 100%. السبب الرئيسي هو وجود الموارد.
0: تمام.
1: الموارد اللي هي الأكل، سواء كانت حاويات مفتوحة، سواء كانت مخلفات مطاعم، سواء كانت مكبات نفاية
0: كله.
1: حوالي المدن مكشوفة، سواء كانت أحياناً وبشكل يعني بشكل طيب بعض الناس بيطعموا الكلاب بالشوارع بس بشكل غير منظم. فهذا بحد ذاته كمان شو
0: بيعمل خليان يجوا
1: بالضبط. فهذا السبب الرئيسي انه في موارد مكشوفه لهي الكلاب. نحن مجرد على فكره شلنا الموارد خلال 10 ايام ما بتلاقي ولا كلب، ما بضل الكلاب
0: يروح يدوروا على اماكن ثانيه.
1: اثنين، الهجره اللي صارت بحث عن الموارد.
0: تمام.
1: يعني اولا وجود بيوت فارغه هذا بشكل بيئه امنه للكلاب للتكاثر. في كثير عالم هاجرت من سوريا
0: صح.
1: مثلا في كثير كراجات فاضيه، في كثير بيوت فاضيه بعيشوا فيها بيحتلوا ولا هي مستملكوها على سيرة الاستملاك بعيشوا فيها، فهي بيئة يعني آمنة للتكاثر.
0: تمام.
1: اثنين، حتى الهجرة اللي صارت من الريف للمدينة بالنسبة للكلاب كمان صارت هي الحرب والقصف اللي كان يصير بحد ذاته هرب الكلاب من إلى هربت من حواضر كانت عم تنقصف لدمشق اللي كانت إلى حد ما آمنة عن هذا الموضوع. فاجتماع هي العناصر مع بعضها وعدم وجود حلول حقيقية وفعلية فزاد الأعداد بشكل كتير كبير. ونحن أجينا بدنا نحل القصة كيف؟ يلا نقتل هاي الكلاب
0: للأسف.
1: يلا بدنا. طيب أنا رح أقول أوكي إذا هذا حل ماشي طبقه، بس هذا ما هو حل، لأنه شو اللي بصير؟ هاي كائنات متعددة المواليد.
0: تمام.
1: كل كلب أو كل كلبة ممكن تجيب بالسنة 12 كلب. فأنا قتلت كم كلب؟ 70%
0: ل30% موجودين
1: بسنتين برجعوا 100%. فما خلصت الحكاية هي. اولا اثنين، انا اعطيت صوره للناس وللاطفال بشكل خاص انه هدول كائنات خطر علينا.
0: صح.
1: لانه اي حدا بيتحارب بينقتل معناته هذا خطير.
0: تماما.
1: فانا ركبت خوف فوق الخوف الموجود. ما علمتهم لهي الاطفال كيف لازم يتعاملوا، ما علمت هي الناس كيف لازم يتعاملوا.
0: صح.
1: فهي الطريقه خاطئه 100%. الطريقه الصح المنطقيه، انا مع انه لازم تنزال اول مره نزيله لهي الكلاب احملها نشيلها من هي المنطقه حتى. بس ما نخلي هي المنطقه فاضيه كثير لانه حيجي كلاب غيره. فالدرجه الاولى ندعم هي الملاجئ اصلا لحتى تاخذ هي الكلاب. هي اول وحده. اثنين، تعقيم هي الكلاب. تعقيم 70% من الاناث الموجوده بالمنطقه كل سنه بينزلوا 30% من اعداد الكلاب. يعني انا بظرف 4 سنين انتهت عندي المشكله.
0: 4 سنين
1: انتهت عندي المشكلة. أنا ما في عندي حلول سحرية لأنه هي كلاب صار لها 100 سنة.
0: صح.
1: فحل سحري ما في عندي. فاثنين، قلت لك نحن نعقم. غير أنه التعقيم شو بيعمل؟ بيخفف من عدوانية الكلب للحد الأدنى.
0: تمام.
1: وجود الجراء أصلا بجانب الأم بحد ذاته بيرفع عدوانيته.
0: صح، بدها تحميه لأن
1: عرفت شو؟ نفس مبدأ حماية المكان حماية الأطفال.
0: صح.
1: ثلاثة، شو الخطر الكبير بالكلاب؟ هو داء السعار.
0: داء
1: الكلب تطعيمها لهي الكلاب. فأنا بالدرجة الأولى بشيلها، اثنين بدي أعقمها، ثلاثة بدي طعمها، أربعة برجعها مكانها بتعيش بين الناس بشكل هادئ بشكل طبيعي. بحط لها علامة أنه هي معقمة ومطعمة. وهون بكفي هذا الحديث؟ لا، ما بكفي. كمان لازم هون البلديات تقوم بواجب أنه تنظيف الحاويات بشكل دائم، وجود يعني إيجاد حلول لهذا الموضوع، لأنه طول ما في حاويات حتجي كلاب جديدة.
0: طبعا
1: ما في حل للموضوع. فهون اجى دور البلدية. خلصنا كمان؟ لا، المجتمع لازم نعلم المجتمع شلون يتعامل مع هاي الكلاب، انه هي اصلا كائنات شريكة لنا بالكوكب، هي معايشة معنا.
0: صح، ما فينا نلغيها اكيد،
1: ما حتخلص. فكمان لازم عن طريق وزارة الثقافة، عن طريق وزارة التربية، بالمدارس
0: نعلم هاي
1: الاطفال شلون، وخصوص الاطفال. هلا خلينا نحكي شوي على الاطفال. الاطفال امتى دوامهم عم يصير؟ صباح.
0: صباح.
1: وين فترة النشاط للكلاب؟
0: كمان الصبح. صح.
1: فهي هون القصة كلياتها. الناس بشكل عام أهم شيء بحياتها هي أطفالها.
0: طبعا.
1: أنا ما رح أقوم إليك هلا إنه والله إذا الواحد شاف الكلب لازم ما هذا طفل
0: بجوز يقرب لعنده بده
1: ما عنده الوعي بالضبط. بجوز يقرب، بجوز يهرب، يخاف.
0: صح.
1: يصيح، بجوز فهذا طفل. فأنا كتير بتفهم خوف الناس على أطفالها. طب شو الحل بهي الموضوع؟ هلا هون في عندي أنا خطوات لازم أسويها. ما راح اقول لك انه بكره الصبح انحلت المشكله والبلديه عملت عليها والوزاره
0: وبدها
1: وقت. فانا كأب عندي طفل شو بده يصير؟ اول شيء اهم شيء انه هندس له الطريق بده يروح عليه.
0: تمام.
1: انا بعرف هذا الطريق فيه حاويه، في تجمع كلاب، يا اخي لا تمرره من هون.
0: صح.
1: ما يمر. اثنين، هاي الحاره بحد ذاتها فيها كلاب.

0: طب بدي انزل معه. وجود جماعه من البشر بتهرب الكلاب.
1: بخافوا.
0: الكلاب عاده ما بتهجم الا على اشخاص مفرد لوحده،
1: بس
0: كونوا جماعه عاده بتهرب. ما بقول لك 100% بس يعني اكثر من 95% بتهرب الكلاب بتتركها. ثلاثة، انا ممكن هذا الطفل خليه يجتمع هو ورفقاته يروحوا سوا،
1: يروحوا
0: ما يروحوا بشكل مفرد على المدرسه. أربعة، بدي يكون عامل له خطه نجاة.
1: اللي هي
0: موجوده الكلاب، لا حول ولا قوه، ما حلينا المشكله، في خوف من القصه، خطه نجاة ما يخليه يهرب بشكل عشوائي. انا لازم اكون مدربه ومعلمه انه اذا يا بابا صار معك الموضوع الفلاني بدك تهرب لعند فلان. مين في على الطريق؟ في الدكان الفلاني،
1: الشكل
0: الفلاني كذا، هرب لعنده. اثنين، بدي اعلمه طريقه التخلص من الكلاب. شلون بدي اتخلص من الكلاب؟ انا اذا كشاب كبير ممكن انه ايه اهدى ونزل ايديه، ما طلع بالكلب، امشي طبيعي،
1: تمام،
0: الكلب يروح. الطفل ما في هذا الحديث. صح. اول شغله يساوي يشلح شنطه وزت له اياها،
1: اها، لحتى يتلهى فيها وهو يهرب.
0: موضوع الشنطه، الكلاب يعني هون انا كسبت 10-15 ثانيه، ب 10-15 ثانيه صار الولد بالمكان اللي لازم يصير فيه.
1: تمام.
0: اثنين، ممكن نخلي معه
1: شيء ممكن زيت
0: صفر فيه. الصفيره بتخلي الكلاب تتوتر، يعني ما عاد تركز بالمكان او تهرب. حتى عرفت شو؟ فوجود الصفيره معه لهذا الولد
1: ممكن تنقصه. صح.
0: طبعا هذا الحديث اللي عم نحكيه نحن مو انه انا بدي اجهز الولد لمعركه بالحياه، لا، هاي مناطق محدده فيها كلاب بشكل زائد عن اللزوم،
1: اكثر حذرا
0: هون، انما بشكل عام لا، الموضوع ابسط بكثير من هيك. مجرد نزل حدا مع الطفل على البيت، اذا في 20 كلب ما بيقربوا.
1: تمام.
0: بالنسبه للكبار، شوف، مجرد الكلب كان هادئ مسترخي
1: ليله
0: مفروض، ما بيعمل شيء، ما ولا اطلع من فوقه، ما بيعمل اي شيء. لا نعطيه إيعاز انه نحن خايفين منه. شو اللي بيصير هون؟ نحن عندنا بينفرز الادرينالين.
1: تمام.
0: عفوا، الادرينالين لما يختلط برائحه الجسم والعرق
1: راح يحس
0: مع صوت نبضات القلب
1: الكلب، صح،
0: العالي. هذا الكلب راح يحس انه في شيء خطر، انه شبك.
1: انت ما عندك شيء،
0: انت شبك، انت رايح، ليش خلخوف مني؟ فسبحان الله بتحس انه ايه، انت خايف مني، تعال لك، تعال بدي احضنك،
1: بدي الحقك وحضك.
0: ايه تماما. فهو نحن بنعطيه اعاز للكلب انه نحن خطر بالنسبه لك،
1: تمام،
0: تعال هاجمنا. فلا، الموضوع ابسط،
1: ريلاكس،
0: هدوء بسيط، نزل ايديك، حط ايديك بجيبك، روح على سيارتك، اطلع من فوق الكلب، اقعد بالسياره. هذه السيارة ما بصير أي مشاكل، صدقة ما بصير أي مشاكل. البنات
1: هون بقى قصة تانية.
0: البنات لا تصيح، بلاها بلاها لهي الدراما، لأنه هاي الدراما بحد ذاتها كمان شو؟
1: فورا راح ت
0: يا جماعة، نحن عم نتعامل مع كائنات غير عاقل، كائنات ما عندها وعي، وعي تبعها أصلا هو ببيع عمره سنتين، بيعتمد على الغريزة، بيعتمد على الروائح، بيعتمد. نحن دائما بقولة نحن ما بدنا مدينة بلا كلاب. ما بتزبط، ما فينا نتخلص من الكلاب. نحن بدنا مدينة بلا خوف من الكلاب.
1: من الكلاب، صحيح.
0: كيف هذا الشيء بده يصير؟ ما بصير بخمس دقائق، بهدوء، بوعي، يعني تآزر الجهود بين وزارة الزراعة، بين نقابة أطباء البيطريين، بين البلديات، بين المحافظة، بين المدارس، بين المجتمع، بين الإعلام، كلياتهم مع بعض. طول ما نحن عم نتعامل مع الموضوع انه هدول خطر علينا ولازم نحن نتخلص منهم،
1: ما رح
0: تزيد الطين بله. اساسا الكلب لما بده يطلع انا اقتله، وما حاحسن اقتل الكل.
1: اي ولد.
0: اثنين، في 50% من الكلاب اللي رح تتقوص حتضل عايشه، عايشه عم تنزف. هي العايشه عم تنزف فهي في حاله الم اولا. صح. هذا الشيء غير انساني. اثنين، هي في حاله خوف لانه موجوعه، هون بدها تصير تهاجم اكثر.
1: صحيح.
0: الكلب الموجوع بيهاجم، موجوع الصبي معانه.

0: اسطنبول كانت مدينة كلاب، اعتقد كثير ناس تعرف هذا الموضوع، كانت مدينة كلاب وعمليات المهاجمة اللي عم تصير فيها فظيعة
1: كثير كبيرة.
0: خلال بعتقد 4 أو 5 سنين
1: قدروا يحلوا الموضوع،
0: حلوا الموضوع من جذره، الكلاب عايشة وموجودة، تقريبا حالات الهجوم بين الكلاب والبشر صفرية صارت، ومتعايشين الكل مع بعض وعين الله عليهم، فأي حلوا الموضوع، فنحن قادرين نحله، بس أكيد بده شوية وقت مع أكثر منه.
1: أكيد أكيد دكتور، إن شاء الله هيك يوصل صوتنا للكل لحتى تطبق هاي القصة، لأنه مثل ما ذكرت الشغلة بدها وقت وبدها جهود كبيرة أكيد من كل المعنيين بهذا الموضوع، فإن شاء الله تطبق. أتشكرك كثير دكتور علي على كل هاي المعلومات، وإن شاء الله يكونوا كل المشاهدين استفادوا منها
0: إن شاء الله يا رب.
1: وأهلا مشاهدينا، فاصل وراجعين لإيهام وفقر التغذية، خليكم معنا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
8: شو عن النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
1: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
9: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
8: أنا معترض على فكرتي.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

0: يا صباح الخير عن جديد لك الحد عم يتابعنا بفقرة التغذية. رغم التقدير الكبير أو التقدم بعالم التغذية وأهمية الأعشاب الطبية كجزء من نمط حياة صحي، إلا أنه كثير من الناس بيغفلوا عنه. أحياناً بنلجأ مباشرة للدواء ومننسى أنه الغذاء السليم وبعض الأعشاب ممكن يكون إلى دور داعم ومهم لصحة الجسم، لكن بنفس الوقت في كثير تساؤلات حول فعالية الأعشاب وطريقة استخدامها الصحيحة ودورها الحقيقي مع حالات مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. لحتى نوضح هاي النقاط نتعرف أكثر على العلاقة بين الأعشاب والتغذية وكيف ممكن نستفيد منها بشكل صحيح وآمن، معنا اختصاصي التغذية هلا دمشقي. صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا فيك. طيب بداية خلينا نعرف من حضرتك شو هي الأعشاب الطبية، خلينا نقول، وهل كل الأعشاب الموجودة عنا بالمطبخ فينا نصنفها على أنها طبية؟
1: هلا الأعشاب الطبية أو يعني هن جزء من الأعشاب أو هي النبتة بحد ذاتها، جزء من الأعشاب نقصد فيها ممكن تكون الورقة، ممكن تكون البذرة، ممكن تكون العشبة، فهي جزء من هي العشبة ممكن يستخدم لأغراض أو يعني بيساعد بمنافع طبية أو بيساعد بمنافع صحية. هلا منذ القدم كان يستخدم كأكثر كعلاجات، هلا مع التطور صار ممكن يكون المستخلصات منه داخلة بالدواء، داخلة بالتركيبات لحتى يكون عم يساعد بعلاج، أو ممكن يكون عم نضيفه نحن بشكل يومي. بس هو بحد ذاته نحن نعرف أنه هي العشبة بتساعد لنقول على تنزيل الضغط أو على المحافظة على تقليل الكوليسترول أو على موازنة السكر، ما فينا بشكل عشوائي أنه نكون نحن عم نروح ناخدها أو نتناول منها بكميات عالية أو بكميات عشوائية أو حتى كمستخلص، لأنه اليوم في كتير من المواد الفعالة اللي موجودة بأعشاب صارت موجودة بحبوب أو بكبسولات، عم نحسن للشخص يتناولها بشكل أكبر، قد تتعارض مع باقي المشاكل الصحية، قد تتعارض مع أدوية تانية الشخص عم يأخذها. فلهيك بدنا نكون في أعشاب في مشاكل صحية
0: وفي دقة بالتعامل مع الأعشاب. يعني ما أي عشبة مثلا سمعنا عنها والله أنه منيحة للسكري أو بتنزل الضغط، صحيح. روح أنا أجيب منها وأتناول منها بكميات كبيرة. طيب خلينا نستعرض مجموعة من الأعشاب الشائعة وبدك تخبرينا حضرتك عفوا شو ممكن نستفيد منها. العشبة الأولى الهندباء.
1: الهندباء بتساعد،
0: هاي هندباء؟ ما بعرف هاي ما هندباء، بس أنا بعرف الهندباء هي المطبخة بالبيت.
1: ايه الورق الأخضر. الهندباء بتساعد على الهضم، بتساعد على فيها مضادات أكسدة وفيها بوليفينولز أو مركبات نباتية عالية. هلأ يشاع بس بعدها تحت الدراسة أنه هي ممكن تكون عم تساعد بتنظيف الكبد أو بتنظيف الكبد، بس لسه ما في يعني ما في لسه دراسات كافية على هذا الموضوع. بعد قيد الدراسة كمان بتساعد على الهضم.
0: طب يعني بمطبخ الساحل السوري أكثر شيء بياخدوه مطبوخة للهندبة، بيعملوها هيك بطرق كثيرة، مفيدة؟ بتضل مفيدة ولا
1: بتضل؟ أكيد بتضل مفيدة. ما عندنا أي تعارض معها، يعني مع أدوية تانية، مع يعني أصلا الكميات الشخص اللي بياخدها ما فيها تركيبات أو مستخلصات مركبة عالية، فأكيد هي مفيدة أنه تكون داخلة ضمن النظام الغذائي للأشخاص.
0: طيب خلينا نروح للصورة الثانية، الحلبة.
1: الحلبة من غنية بالألياف، تمام، الألياف اللي كمان بتقلل من مستويات السكر، فهي مفيدة لتقليل مستويات السكر، زائد أنه بتدعم الهرمونات، بتقلل مستويات السكر بسبب غناها بالألياف، زائد تأثيرها على السكريات ممكن يكون له دور فعال على تظبيط الهرمونات، خاصة نحن عم نحكي عن الصبايا أو النساء اللي بتعاني من مبيض متعدد الكيسات، بيعانوا من مقاومة إنسولين ومن ارتفاع بالسكر، فممكن تكون عم تساعدهم لتظبيط أو معادلة سكر الدم.
0: وحسب ما بنعرفها كمان انه هي بتدر الحليب عند النساء المرضعات،
1: صحيح،
0: الحلبة. طيب نشوف الصورة اللي بعدها، الطرخون. هذا حبيب الشوام، الطرخون موجود كتير بأغلب الفطور الشامي،
1: الفطور والأكلات،
0: مع انه هيك يعني طعمته عطرية زيادة،
1: عطرية لازعة أكثر من الباقي الأعشاب، صحيح. الطرخون كمان جدا مفيد، فيه مضادات أكسدة عالية،
0: مضادات أكسدة
1: المناعة، من المأكولات المفضلة بالشتاء، بحسن المناعة، فهو ممكن يكون عم يدعم لنا المناعة خلال فصل الشتاء اللي هو غني بال أو اللي بيزيد فرصة أو إنه يصير عنا أمراض أو انتقال العدوى والفيروسات، فهو
0: بيرفع المناعة.
1: بيرفع المناعة.

0: حلو. وفينا ناكل كميات مفتوحه ولا يعني ندير بالنا شوي؟
1: ندير بالنا على الكميات بس غالبا يعني الكل لازم بيتجاوز الكميات اللي أوكي. ممكن تكون مضره.
0: الشاي الاخضر،
1: الشاي الاخضر غني بالبوليفينولز اللي هن وكمان مضادات الاكسده عاليه. الشاي الاخضر كثير بننصح فيه للبشره لتصفاية البشرة لأنه هو بيقلل من الالتهاب بالجسم، فيه مضادات أكسدة، فهذا الشيء اللي بينعكس على صحة البشرة وعلى نضارة البشرة، زائد أنه نسبة السوائل اللي فيه بتدعم الترطيب، فنحن كتير بنعتمد فيه بموضوع البشرة. كبديل عن الشاي اللي أو كبديل عن القهوة بنسبة الكافيين،
0: كمان فيه كافيين،
1: فهو كمان ممكن يكون بديل صحي، ممكن يكون مفيد للهضم. بس خلينا نصنف يعني أكثر أهمية له أو أكثر شيء نحن بنوصي فيه فبنعطيه كنصائح للبشرة.
0: في ناس مداومة عليه بشكل يومي مساء عندهم كاسة، عادي ولا لازم يخففوا؟
1: عادي ما بيأثر، كاسة باليوم ما فيها أي مشكلة.
0: طيب بالنسبة لشكل الشاي الأخضر، يعني إن كان مثلا بظروف أو كان هيك فلت، أيهما الأفضل يعني؟
1: أكيد الفرط أحسن، لأنه كل ما كانت الظروف يعني معاد التكرار تبعها أو التعبئة، خاصة نحن لما بنحكي على الظروف ممكن يكون فيها المايكرو بلاستيكس اللي هنا بتنتقل عن طريق الحرارة وبتصير تدخل بالجسم وممكن تأثر مع التعرض الطويل أو المدى الطويل على هرمونات الجسم، فيفضل على طول أنه نكون عم نستعمل الشاي الفرط أو المرقة مثل ما هي.
0: حلو. وبالنسبة للي بيستخدموه لتخفيف الوزن وكذا،
1: هلا هو تخفيف الوزن ابدا ما لهم علاقه مع بعضهم، يعني كثير يشاع عنه موضوع تخفيف الوزن. بيساعد بطريقه واحده بس، انه هو انت عم تشرب شيء ما فيه سعرات حراريه عم يسد لك قابليتك، فهو عم يغنيك عن انك تاخذ سناكات ونقريش، عم يعبي المعده، فانت هون بتكون بالتالي عم تقلل السعرات الحراريه اللي انت عم تاخذها. بس كصله مباشره مع الـ مع الـ مع الوزن كثير ضعيفه، بتروح النسبه الاكبر لتنزيل الوزن بالشاي للماتشا. الماتشا بيساعد اكثر، هو بيشبه الشاي يعني كعشبه مثل الشاي، اكثر بتكون نسبتها اعلى او فعاليتها اعلى على موضوع الوزن.
0: حلو. طيب منروح على الكركم. كركم بتحسي الكركم يعني هو ترند آخر 10 سنين، يعني ما كنا نعرفه بصراحة من قبل، بعدين انتشر كتير وحكوا عن فوائده وكتير.
1: صحيح، الكركم من أقوى مضادات الالتهاب الموجودة، بيساعد جدا بتقليل الالتهاب، بيساعد جدا بتحسين المناعة الجسم. كنا عم نذكر هذيك المرة إذا منضيفه على الأناناس كسناك بيكون في عنا مضاد التهاب ومضاد أكسدة للجسم جيد. الكركم بيحتاج معه فلفل أسود لتفعيل الكركمين المادة الفعالة بالكركم، زائد بيحتاج يكون بوسط دهني. يعني نحن في عالم صارت بعد ما صار ترند الكركم تحطه بكاسة مي سخنة أو بكاسة مي وتشربه، بده هو بحاجة فلفل أسود لحتى يكون أولا عم يمتص، بدنا نكون عم نحط فلفل أسود زائد وسط دهني، أما زيت زيتون أما مثلا حليب أو لبن، أي وسط فيه دهون لحتى يكون الكركمين عم يستفاد منه الجسم أو عم يمتصه بشكل أفضل.
0: يعني مثلا عم يقلي بيض بزبدة حيوانية، مثلا رشة كركم ورشة فلفل بيدفع على الموضوع. جميل. هو شكله مثل الزنجبيل يعني، هو وأخضر.
1: صحيح. هلأ الكركم هو
0: بس على أحمر مو أصفر.
1: صحيح. الكركم من المواد كمان اللي صارت عم تنباع ككبسولات كمكمل غذائي، هو جيد للمناعة. بس بدي نوه على شغل الأشخاص اللي بتاخد أدوية لتخثر الدم، ما لازم انه تكون عم تاخذ كميه كركم عاليه، واذا بدها تاخذ هاي الكميات لازم تكون عم تستشير الطبيب الخاص.
0: بروح للصوره اللي بعدها، البابونج. بابونج هذا صديق الامهات خاصه بالشتاء،
1: صديق الامراض وصديق اذا معصب خد بابونج،
0: واذا بطنك عم يجعك اذا راسك عم يجعك خد بابونج،
1: شو ما كانت الحاله خد بابونج.
0: تماما.
1: عن جد البابونج بيهدي الاعصاب، يعني بيهدي الاعصاب لاي مشكله لها علاقه يعني مثلا كولون عصبي بيهدي، بيصير البابونج بيساعد. عنا صعوبه مثل بابونج، كمان صعوبه بالنوم، يوصل واحد انه ياخذ كاسه بابونج بتساعد على الاسترخاء، بتساعد على النوم، زائد بيحسن من الهضم، بيساعد على هضم افضل، وغير انه هو بيهدي الاعصاب. فنحن اذا كانت مشكلتنا مع الهضم عصبيه او مشكلتنا يعني بشكل عام توتر او ستريس، فهو بيهدي من الاعصاب، فبيكون خيار جدا جيد البابونج.
0: طيب افضل طريقه لحتى نشربه؟ في ناس بتغليه، في ناس بتحطه مي سخنه وتتركه، في ناس بخر وتبخير
1: بعد ما تغلي.

0: مي انه نحن نكون عم نضيف البابونج، نسكر الابري او اللي عم نغلي فيه او الدولي نسكرها لحتى مده 10 دقائق، يعني 5 دقائق 7 دقائق لحتى تاخذ يعني تحل الماده وبعدين نتناوله.
1: تخمير. تمام. الصوره اللي بعدها الكمون.
0: كمون
1: هذا ولا ينسون؟ كمون هذا، بس هذا كمون حب. هذا
0: كمون حب. الكمون كمان جدا مفيد للكولون العصبي.
1: ايه تمام. بيتاخذ هيك بهالشكل ولا مطحون؟
0: فينا ناخده مطحون او فينا ناخده حب نكون عم نغليه كبذور الكمون تكون عم تنغلى وتتصفى وبتتاخذ او المطحون. بس على طول لما نحن نحكي كمون او قولون عصبي يفضل نكون عم ناخذ البذور الكمون او الكمون المطحون، مو المظروف الجاهزه.
1: مو هذا تبع الكمون والليمون.
0: هي مشكلتنا حتى بالبيت بنفضل ما يكون في كتير إضافة عالية للليمون وللملح مشان ما يكون يعني ما نكون
1: عم هالمشكلة يعني نبطل عم طعمته إلا بالليمون.
0: يعني ممكن شوية ملح يكسر الطعمة، بس هو لحاله ممكن يكون إذا الهدف منه تهدئة الكولون العصبي جيد بحد ذاته، يكون عم يتاخذ عم ينغلى ويتاخذ. للطعمة معك حق يعني 100%، هو مع الليمون والملح وشوية ملح أكيد أطيب، بس إذا شخص عم يعاني من الكولون بده يرجع ياخذ كمية عالية من الملح والليمون، وإذا كان حمض الليمون اللي هو موجود فهون المشكلة رح ترجع تتفاقم معه أكثر مما هي تكون عم تريحه.
1: طيب هلا في كثير أمهات بيقولوا له روح، إذا أي حدا مثلا عم يوجعه بطنه بيقولوا له روح سف كمون، اللي هو تبع بياخذ بالمعلقة كمون بيشرب وراها مي. هون كيف فعاليته بتكون؟
0: فعاليته يعني
1: اقوى ولا بالغلي اقوى؟
0: بالغلي مع السوائل اقوى، خاصه انه نحن بنخاف من الشردقه مع
1: هو بشردق بصراحه.
0: سف الكمون او اي نوع من البهار الناشف او البذور انه تكون عم تتاخذ بهاي الشكل ووراها مي بنخاف انه هي تكون عم تسكر المجرى التنفسي.
1: طيب بننتقل للصوره اللي بعدها، الكركديه.
0: الكركديه من الاعشاب المفضله عند البنات. زائد انه هو مفيد جدا لصحه القلب ولخفض الكوليسترول، يعني
1: لخفض الكوليسترول
0: بتعاني من الكوليسترول والشحوم العاليه. الكركديه جدا مشروب رائع بالنسبه لإلهم، زائد انه هو بيدعم بهي الحاله بيدعم صحه القلب وصحه الشرايين. تمام. الكركديه من الاعشاب كمان اللي عم اقول لك صديق يعني صديقنا، كمان هو بي بي بينظم يعني بيعطي رائحه جي حلوه للجسم، فكمان لما نكون نحن عم ناخذ الكركديه مع اضافه لاعشاب ثانيه مثلا كركديه مع قرنفل او كركديه بيعطي رائحه عطيره للجسم، فهو بيحسن من رائحه الجسم.
1: حلو. متعرف على انه بنشرب بارد بنشرب ساخن وبالحالتين في له فوائد معينه؟
0: بالحالتين له فوائد.
1: اذا بارد
0: يعني ما في كتير فروقات بالفوائد، يعني ان كان بارد ولا ان كان ساخن ما عندنا كل هالقد الفوائد فروقات
1: يعني ما مثل ما متعرف انه البارد بيتاخذ لرفع لتنزيل الضغط والساخن لرفع الضغط او هيك.
0: لا لا، والزائد نحن بنخاف من البارد يكون عم يتحلى بالسكر.
1: طيب المليسة.
0: المليسة مفيدة جدا للهضم، بتساعد على على على الهضم بهضم اريح،
1: يعني هي كمان عشبة عطرية.
0: عشبة عطرية لما يكون في عنا نفخة، لما يكون في عنا تلبك معوي، كمان المليسة من الاعشاب اللي بتساعد على هضم افضل.
1: الخرشوف. شو هذا الخرشوف؟ هذا الخرشوف هذا هذا كيف بيستخدمه؟
0: الخرشوف كمان غني بالألياف، ممكن نكون عم نستخدمه كتناول، ممكن نكون عم
1: ينطبخ يعني ممكن ينطبخ
0: مع يعني مع الطبخ. كمان غني جدا بالألياف، ممكن يكون عم يوازن سكر الدم، زائد يكون جيد للأمعاء للهضم طالما نحن في عنا نسبة ألياف عالية فيه.
1: حلو. الزعتر البري.
0: الزعتر البري كمان من أصدقائنا بالشتوية. مفيد
1: في ناس كتير بيغلوا وبيشربوا.
0: صحيح، مفيد للجهاز التنفسي أو للصدر لما يكون في عنا سعلة. مفيد جدا الزعتر البري لما نكون نحن عم نغليه ونتناوله.
1: حلو. إكليل الجبل هذا كتير لذيذ، إكليل الجبل وبيعطي هيك كمان رائحة للفم والبلعوم.
0: صحيح.
1: إذا اتاخد على يعني فترة طويلة
0: رائحته حلوة، وهو يعني له أكثر من فائدة، بس حنوه كمان على فائدته يعني كيف كنت عم بحكي عن الشاي الأخضر للبشرة، هم فائدته للشعر.
1: حتى لو نشرب شرب
0: عم نغليه، لا عم نكون عم نغليه

0: نحطه كسبري ونستخدمه موضعيا على الشعر. اما كشرب فهو كمان غني جدا بمضادات الاكسده، يعني بيساعد كمان على هضم ارياح، مفيد جدا اكليل الجبل. وكليل الجبل ممكن يكون عم يتاخذ كمشروب وممكن يكون عم ينضاف على الاكل، يعني عم نضيفه نحن على الوجبات، على التتبيلات، على الصوصات، على البهارات، يعني بقلب المطبخ، لحتى كمان نكون عم ناخذ هي الفوائد تبعه.
1: طيب هلا في ناس بتاخذ الاعشاب بيقولوا لك انه وقايه، فبتلاقيهم عم يعملوا خليط بشكل يومي خاصة بالشتاء. في عندك هذه الزهورات المنوعة اللي فيها شيء قرفة على كركم على شو كليل الجبل، يعني خلطة بتلاقي بيشربوها كل يوم، هل هذا الشيء منيح؟
0: هلا ما عندنا مشكلة طالما هي الشخص ما بيعاني من مشاكل صحية، يعني ما عنده أي مشاكل صحية أو عنده أي عم يأخذ أي أدوية بتتعارض مع نوع من هي الأعشاب. بالنهاية الأعشاب هي صح مركبات طبيعية وصح مفيدة للأجسام، بس ممكن تكون مفيدة لإلك، ممكن تكون عم تضرني إلي لسبب أنه أنا عندي مشكلة صحية معينة أو عم باخذ دواء معين، فما يكون فيني أخذها. حتى الحوامل أكيد بدها تكون لما تكون عم تأخذ الأعشاب والخلطات بدها تكون كتير حذرة شو الأعشاب اللي عم تأخذها، وتكون مسموح فيها هي الأعشاب.
1: شكرا، شكرا لك، هلا يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: مشاهدينا هلا بدنا نروح لنشوف احوال الطقس بعموم سوريا، وبعدين راجعين لبقيه فقراتنا، خليكم معنا.

0: صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة موضة ومكملين معكم بسلسلة تنسيق القطع الجريئة، واليوم وصلنا للجزء الثالث والأخير من السلسلة ورح نحكي فيه عن تنسيق الإكسسوارات الضخمة والقطع الستمنت وبالإضافة للشيفون والجلد الملون. ورح نحكي أكثر بتفاصيل معنا مصممة الأزياء شذا مطلق. يسعد صباحك شذا، وأهلا وسهلا فيكي.
1: خير لكل المشاهدين، صباح
0: أهلا وسهلا فيكي. يعني نحن وصلنا للإكسسوارات وطريقة توزيعها، نحكي أكثر على الإكسسوارات الضخمة كيف بنقدر نحن نوزعها بطريقة صح لحتى تظهر بطريقة مرتبة وحلوة.
1: تمام. هلا الإكسسوارات الضخمة بهذا الموسم كتير دارجة، بس نحن طبعا هون في خيط كتير رفيع بين أنه نحن نلبسها بطريقة كابرية ومرتبة وبين أنه نحن نعجق فيها الستايل كامل.
0: تمام.
1: وقت نحن بدنا نختار الإكسسوار الكبير كتير، نحن المفروض تكون القطع اللي لابسينها هي كتير ناعمة وما فيها تفاصيل كتير، يعني كرمال ما تشتت الانتباه وكرمال الواحد يحافظ على هويته وأناقته. يعني
0: حلو مثل ما عم نشوف هون، هلا الصبية يعني لابسة قطعة بسيطة وبنفس الوقت حاطة اكسسوارات كبيرة،
1: هي أضافت للستايل اللي لابسته لمسة كتير حلوة. لأنه تخيل إن إحنا لابسين هذا التوب اللي لابسته من دون هذا الاكسسوار كان حيكون كتير شي عادي،
0: صح،
1: وما بيلفت نظر أبدا وبسيط. أما وقت حطينا هذا الاكسسوار عطى نقل الستايل من مكان لمكان كتير أرقى وأحلى.
0: طب غير العقد والاكسسوارات التانية شو ممكن إحنا نضيف لللوك لحتى يطلع كمان بهي الرتابة؟
1: هلا ممكن نضيف سنتور، ممكن نضيف هلا درجة الفولارات مثلا،
0: صح،
1: نضيفها بأي طريقة، على الخصر، على الرقبة، حتى فوق الجاكيت، بأي مكان، هي كتير عم تعطي ستايل حلو.
0: حلو.
1: هدول كمان هيك مثلا جزدان، كل هدول فينا نحن نلعب فيهم لنضيف لمسة على.
0: حلو كتير. طب هلأ رح نشوف إطلالات لحتى نشوف كيف مطبقين الصبايا هون. أنا كمان رايحة للعقد الكبير مع الستايل البسيط.
1: تمام. هلأ كمان هون تبهي أنه هي لابسة عقد كتير كبير مضخمة الأكسسوار، بس هو القميص كتير كان ناعم، وبنفس الوقت هي حطت الحلق بطريقة كمان بسيطة وناعمة.
0: حلو.
1: بينما لو نحن كترنا أو عجقنا أو لبسنا يمكن قميص بغير لون كتير، يكون لون كتير ظاهر، كان أخذ الستايل لمكان كتير معقد وشتت انتباهنا وما لفت نظرنا أبدا.
0: تمام. يعني المهم يكون الستايل بسيط
1: طبعا
0: لحتى نحن نطبق عاد الاكس.
1: طبعا.
0: طب حنشوف هلا تنسيق السنتور مع الحلق كمان كتير حلو، عاطي هيك
1: كتير حلو. شوفي تناسق الالوان، هي اهم شيء. ثاني شيء شوفي انه هي ما لبست عقد برقبتها، هي خليت مجال، يعني خليت مسافه بين الاكسسوار اللي بايدنا وبين السنتور، مشان هيك خلق توازن وعطى كتير لمسة حلوة مع التناسق الألوان.
0: حلو. يعني ضروري نحن لما بدنا نلبس قطعتين نركز وين المكان اللي حنلبسهم فيه، وبنفس الوقت ما يكونوا التراتبية ورا بعض.
1: تماما.
0: طيب حنشوف كمان شكل تاني للسنتور.
1: شوفي قد ايه حلو كمان، قد ايه شوفي تناسق المسافات بيناتهم، شوفي
0: كتير كبير هو بس صح، عاطي جمالية.
1: صح. بس هو لك ينتبهي انه نحن اللون كتير هو لون فاقع وملفت، كسرته بالقميص الاوف وايت، وبعدت المسافه بين السنتور وبين الحلقه اللي بايدنا.
0: فهذا كمان من الخيارات اللي ممكن انه الصبيه تلجأ لها لحتى.
1: طبعا طبعا.
0: تمام. هلا كمان ذكرتي انه في الشناتي كمان ممكن احنا نضيفها للاكسسوار مع الحلق والسنتور، حنشوف. صح. هلا
1: هلا شوفي مو اي حدا بيقدر ينسق هدول القطع مع بعضها، لانه دائما نحن في عنا قاعده نحن متعودين عليها انه لازم الباج تكون ساده اذا كان القميص معرق او داخل له اي شكل هندسي يعني. بس هلا كسرنا هي القاعده بشرط واحد، انه يكون حتى التعريق اللي داخل بالباج مع القميص يكون متناسق. شوفي الالوان، انتبهي انه الاشكال الهندسيه تقريبا ما انا كثير متضاربه،
0: صح، مو بعيده عن بعضها.
1: تمام. ورجعنا كسرناهم بالبنطلون الساده.
0: حلو. هلا الصبيه هون كمان لابسه عقد وحلق كبير بنفس الوقت، عادي انه كمان يطبق هذا؟
1: هلا ليكي هي السنه هي كثير العين اخذت عليها، نحن قبل ما كنا نتقبلها ابدا.
0: عن جد؟
1: وانا اذا مثلا بتخيريني اني البس هيك، لا ما فيني لسه، ما اخذنا كثير على الموضه الجديده. صح. بس هي الموضة الجديدة مع أنه نلبس هدول الشغلات بقطع كبيرة. أنا لو مكانها مثلا ما ممكن ألبس هيك حلق بمعقد كتير واضح
0: وكبير. صح. صح. طيب شو الأخطاء الممكن الصبية توقع فيها بتنسيق هذا اللوك تحديدا؟
1: تماما. أي لوك نحنا بدنا نلبسه المفروض نحنا نركز على قطعة واحدة.
0: تمام.
1: باللوك قطعة واحدة هي اللي تكون قطعة ظاهرة وملفتة.
0: تمام.
1: القطع الباقية المفروض تكون تتسم شوي بالبساطة، بالألوان الهادية، كرمال ما نشتت النظر وكرمال الستايل ما يروح لمكان تاني. انه يصير بدل ما يكون ستايل اكابري ملفت نروح لستايل معجوق وممكن يعني يأذي العين.
0: تمام. طب هلا حنشوف هيك اطلالات بالوان هاديه يعني.
1: شوفي لي هذا الستايل شو مريح وحلو
0: عن جد
1: كثير حلو
0: مريح للعين ولا لا؟
1: طبعا طبعا. هلا هون الصبيه لابسه شيفون. شوفي شو عملت. هلا نحن بهاي القمايش بالذات في عنا لعبه كثير حلوه انه نحن بين المبتزل وبين الراقي في شغله كثير بسيطه
0: اللي هي
1: لبسه تحت الشيفون لبسه بروتيل بلون حيادي.
0: اها
1: اوكي راح يعني اخذت اللوك لمكان ثاني. اما لو نحن لابسين شيء تحته يعني
0: بنفس اللون
1: بين التفاصيل هو كمان راح لمكان مبتزل. كرمال هيك دائما نحن وقت بنلبس شيء شيفون او شيء شفاف او دانتيلات او كذا المفروض نحن نختار الوان حياديه او بروتيلات بالوان حياديه كرمال يعني نظهر القطعه اكثر ونعطي رقي للقطعه اكثر.
0: حلو كثير. طب حنشوف هلا كمان اطلاله ثانيه. هون شوي الالوان كثيره بس نفس الوقت حلوه.
1: تمام. هلا ليه حلوه؟
0: شفت كمان موجود.
1: تمام. نحن بعدنا تماما عن الشيء اللي متعودين عليه. نحن اذا انتبهتي بالسنين الماضيه كنا دارج اللون الواحد.
0: صح.
1: انه البنطلون القميص او الجاكيت او كذا بلون واحد. هي السنين كسرت القاعده. بالعكس هي ضافوا الوان كثير لبعضها. بس نحن بشرط واحد كمان لنبعد عن التعجيب.
0: تمام.
1: انتبهي انه الالوان كثير متناسقه.
0: صح.
1: او هي مكمله لبعضها. هي مكمله لبعضها كرمال هيك العين مرتاحه. اما لو لابسه الوان ثانيه مغايره للالوان اللي لابسته بالتنوره مثلا كان كمان اخذ الستايل لمكان ثاني.
0: تمام. يعني نحن ضروري اذا بدنا نلبس بهي الطريقه نكمل الالوان مو انه نختار الوان ثانيه لحتى تكمل.
1: تماما.
0: طب حنشوف هلا كمان تنسيق. كمان كثير انيق.
1: شوفي البرغندي قد ايه دارج السنه وقد ايه نحن صعب نفكر انه نلبس فوقه هيك لون
0: عن جد.
1: اورنج. بس برجع بقول لك الموضه بلشت تعطينا منحة يعني شوي مريح
0: البسوا
1: اعملوا اللي بدكم اياه. هلا
0: حتى الشوز ليك
1: بقول لك انه الباك لون الشوز لون والتنوره لون والقميص لون هو لانه دارج انه نحن نلون. انا ماني مع كثير يعني انا مع انه تكون مثلا في عنا يعني اكثر شيء ثلاث الوان بالستايل.
0: طب برايك شو كان لازم تلبس لون الشوز وال
1: كان ممكن تاخذ البينك مثل الجزدان او ممكن حلو. بالعكس كمان
0: يعني كمان نضيف لون ثالث بس انه
1: ثلاث الوان هي اقصى حد بالنسبه لي.
0: حلو.
1: هي اللي بتعطي يعني اكابريه اكثر
0: الستايل. طيب كمان عندنا ستايل حنشوفه هلا. يا سلام.
1: تمام. شوفي لي هون يعني شوفي نحن كم لون عندنا تقريبا بالستايل كله فينا نقول نحن ثلاث ألوان لأنه نحن البيج مع البني هو نحن بنخلق هي نفس الدرجات يعني. في عنا كمان السنتور نفس لون التوب اللي لابسته مع كمان الباق كله عاطي يعني نفس التدرجات مشان هيك بعدنا عن التعجيق. تماما
0: يعني الألوان أخذت روح واحدة
1: تمام وأخذت لك بطريقة متسلسلة كسرت وين كسرت فوق كسرت بالعقد كسرت بالحلقات عطت لون تاني ما شتتنا يعني هي ما اجت بنص اللوك وحطت لنا هذا اللون تماما.
0: حلو كتير. طب شذا ختاما هيك بدي منك نصيحه لكل الصبايا بتطبيق هي القصص اللي شفناها هلا.
1: هلا اهم شيء نحن مثل ما حكينا نعتمد اذا بدنا حتى نتبع هي الموضه موضه هي السنه بتكتير الالوان المفروض نحن اكثر حد ممكن ثلاث الوان مو اكثر من
0: ثلاثه.
1: تمام. والمفروض هي ثلاث الوان تكون هي متناسبه ومتناسقه مع بعضها. نبتعد كثير كثير عن التعجيق نركز تماما نركز على قطعه واحده والباقي نكمله مع هي القطعه لانه نحن كثير عم نشوف اذا لاحظتي هلا الناس عم تاخذ الموضه وتطبق اكثر من شغله مع بعضها.
0: صح.
1: بقى كثير عم نروح لمكان ما نو ابدا راقي
0: بعيدا عن الموضه
1: ابدا تماما.
0: بدي اتشكرك شذا على كل هالمعلومات وان شاء الله كل الصبايا يكونوا استفادوا منها.
1: كلك شكرا لك. هلا
0: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لهدي وفقره كلام ميديا خليكم معنا.
2: من جمال الابيات وحقول الادب والذكريات نسافر بين المعاني نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا. الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة كلام ميديا، بدنا نرحب بهديل. صباح الخير.
1: صباح الخير أيهام، وصباح الخير براء.
2: الله سلامة،
1: الله يسلمكم.
2: اشتقنا لك.
1: وأنا كمان كتير أكيد اشتقت لكم، واشتقت هيك لأطلع بفقرة كلام ميديا. مثل العادة أنا اليوم عاملة جولة سريعة وإضاءة على أبرز الترندات والأخبار اللي شغلت ساحة السوشيال ميديا، حنتعرف عليها بعد ما صبح على كل يلي عم يحضرونا. وبأول أخبارنا لليوم منروح على الأردن يلي عم نشوف فيها مشاهد استقبال عفوية لوزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع جميلة بتوثق الترحيب الكبير والمحبة اللي استقبلوا فيها الأردنيين الوزير بمشهد عبر عن عمق العلاقة والأخوة بين الشعبين، وكأنه بين بلده وأهله وناسه. وطبعا الكل بيعرف أنه زيارة الأردن ما بتكمل من دون أكل المنسف الأردني، الطبق الأشهر والأقرب لقلوب الأردنيين. هذا اللي صار بعد دعوة من الفنان الأردني عمر العبدلات اللي جمعته صورة مع وزير الثقافة بجو عاش في أجواء الضيافة الأردنية المعروفة. مشاهد بسيطة لكنها حملت رسائل كبيرة عن المحبة والاحترام المتبادل، وأكدت مرة جديدة أن الروابط بين الشعبين أكبر من الحدود، وأنه بالفعل شعب واحد وروح واحدة. وضمن زيارة وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح لشوارع الأردن، تعرض لموقف عفوي ولطيف خطف انتباه الجميع. فخلال مروره بأحد الشوارع بادر أحد الجالسين بالمقهى للترحيب فيه بطريقة مميزة من خلال أغنيات وكلمات بتستحضر سوريا وجمالها. موقف كان مليان محبة وعفية، ووزير الثقافة تفاعل معه بكل ود، وكأنه للحظات رجع يمشي بين حارات الشام القديمة وأزقتها يلي بتحمل ذكريات ما بتغيب. فخلونا سوا نتابع هالفيديو ونرجع لكم.

0: اغاني الشاميه حاضره كمان.
1: يعني نحن تعودنا على المقاطع العفويه اللي بنشوفها للوزير محمد ياسين صالح، ولكن في شيء يعني مميز دائما. العلاقه بين الشعب الاردني والشعب السوري كثير ملفته،
0: صح؟
1: في علاقه حلوه، والقد كثير عم شوف على فكره، بس انسى صور تقارير بالشارع، كثير عم شوف اردنيه زايريننا، وحتى لما بطلع على الاردن كمان بشوف كميه سياح سوريين كثير كبيره.
2: صح صح، في تفعيل كثير للرحلات بين سوريا والاردن، وكثير عم شوف سياح اردنيين وسوريين
0: بالاردن.
2: صحتين معالي الوزير اول شيء على المنسف. بعدين في كمان شفناه عم ياكل سندويش
1: فلافل.
2: ايه هي ما طلعتيها.
1: فلافل الاردنيه. ومبارح كمان كان في مباراه وديه جمعه الاردن وسوريا وانتهت بالتعادل.
0: حلو، ها حتى تعادلنا كمان.
1: وبصراحه الجمهور الاردني خلال يعني المباراه وبمدرج المباراه كان عم يهتف يعني للشعب السوري.
0: حلو.
1: كنا كمان كنا عم نحكي هلا عن انه الفنان عمر العبدلات عمل دعوه للوزير على المنصف الاردني، هو كمان عمل اغنيه لسوريا.
0: حلو.
1: كان عم يقول يا بخته يا نياله اللي امه سوريا.
0: يا عين.
1: كمان كونه في كثير اردنيه بيتزوجوا سوريين.
0: كمان
1: اجت الغنيه يعني بوقتها. كونه عم نحكي هيك بجو اغاني كمان. هلا الشهر هذا بنهايه شهر 10 نحن مقبلين على موسم الرياض. ففي خبر حلو من هذا الموسم، من الفعاليات اللي حتصير فيه. خبرنا الثالث بدنا نروح فيه لخبر رح يفرح كثير من عشاق النجم فضل شاكر. فتم الإعلان عن أول مجموعة مصادر صحفية عديدة كانت عم تحكي عن استعداد الفنان فضل شاكر ليحيي أول حفل فني له بعد إخلاء سبيله، والموعد رح يكون بالعاصمة السعودية الرياض يوم 22 تشرين الأول المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض 2026. حفل بيجي بعد يوم واحد بس من الانطلاقة الرسمية لموسم الرياض، ليكون جمهور فضل شاكر على موعد مع ليلة كلها إحساس وذكريات وأغاني محفورة ببال الناس. ومن أول ما انتشر الخبر عبر كثير من محبي الفنان فضل شاكر عن حماس الكبير لرجعته على المسرح، خاصة أنه صوته وأغانيه رافقت أجيال كاملة وتركت أثر مميز عن جمهوره. فبصراحة خبر رجعة الفنان فضل حرك مشاعر كتير ناس، لأنه صوت فضل شاكر مو مجرد أغاني، إنما ذكريات ومحطات حلوة عشناها معه، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق بهالمرحلة الجديدة، ونشوفه دائما متألق ومبسوط بين محبيه.
0: إن شاء الله يا رب.
2: وناطلينه أكيد بسوريا يعني. أكيد. الحمد لله على سلامته أبو محمد. ومثل ما قال معالي وزير الصحة

0: ثقافة إنه مريض كان، فكمال الحمد لله على السلامة مرة ثانية لأنه كان مريض وكان في تواصل إنه إمتى راح يجي على سوريا، فإن شاء الله يكون قريباً
1: وقلبه
0: يعني يكون بموسم الرياض.
1: أكيد وخبر كتير حلو إنه نحن عم نشوف الفنان فضل شاكر راجع وإن شاء الله نشوفه بسوريا. أنا بصراحة كل سنة بستنى فعاليات موسم الرياض، دائما بيعملوا
0: في مفاجآت،
1: أحيانا فنانين كانوا كل السنة حربوا مع بعض بيجتمعوا مع بعض بحفلة وتطلع حلوة، فأنا عندي يعني عندي حماس أعرف مين حيكون ضمن هاي الفعاليات. لو هيك مثلا ممكن تتمنوا فنان أو فنانة يكونوا على مسرح موسم الرياض، مين بتفضلوا؟
0: والله أنا طالما قلتي فضل شاكر فخلص يعني بصراحة هو الأول
2: حققت خلص.
1: طب وراء
2: فنان؟ والله ليك كل الفنانين السوريين أكيد بتمنى، وفنانين الوطن العربي يعني دائما بنشوفهم حاضرين ومتواجدين ضمن موسم الرياض، فبتمنى أنا أحضر موسم الرياض.
1: إن شاء الله يا رب. أنا بتمنى أشوفكم بين شيرين وفضل.
2: آه
1: هيك عملوا مثلا ممكن حفلة سوا.
0: حلو. شو كان اسمه الديو اللي عملوه؟
1: العام الجديد.
0: أيوة العام الجديد حلوة،
1: كانت كتير حلوة. فأكيد كمان كل التوفيق لفضل شاكر، ومتابعة معكم أخباري وبخبرنا الرابع. بدنا نروح لفيديو مليان حنية ومشاعر دافية جمع بين الفنان قصي خولي وابنه فارس. قصي شارك متابعينه فيديو وأرفقه برسالة مؤثرة وجهها لابنه، عبر فيها عن قد ايه غير وجود فارس حياته ونظرته للأشياء، وقال إنه كان يفكر إنه هو يلي رح يعلمه الحياة، ولكن مع الأيام اكتشف إنه فارس هو يلي عم يعلمه كيف يحب الحياة من جديد، وأضاف إنه أبسط اللحظات معه من ضحكة بريئة للعبة صغيرة وإيد ماسكة بإيد كفيلة ترجع له الأمل وتخليه يشوف المستقبل بعيون أجمل. فخلونا سوا نتابع هالفيديو ونرجع لكم. يعني احنا تعودنا انه الفنانين يشاركوا هاي اللحظات المؤثرة مع اطفالهم، ولكن اللي بيميز قصي انه من لحظة يعني ما رزق بابنه فارس كثير كان عم يعرضنا على السوشيال ميديا العلاقة الحلوة اللي كانت بتجمعه، والاكيد انه الاطفال بحياة ابائهم هن اضافة كثير حلوة.
2: أكيد.
1: هيك بحس انه بتقوي العلاقة بين الزوجين يعني.
0: يعني ما في أحلى من هذا الشعور يعني بالنسبة للأب، خاصة إذا كان طفله صبي ولد، فهي اللحظات تبع أنه يروحوا يلعبوا سوا كذا هي من أمتع اللحظات. بما أنك فتحت الموضوع يعني
1: هو جاي علق أنه ليش صبي
0: هيك يعني سبحان الله بتكون العلاقة أقرب بين الأب والصبي، يعني بيطلع معه بيروح معه. اليوم عيد ميلاد ابني صار عمره سنة،
2: كله
1: الله
2: كله يخلي لك
0: عبال مية يا بابا
1: محصول بنتمنى له هيك حياة حلوة وعمر هيك طويل. إن شاء الله يا رب تفرح فيه وبأخوه يا رب.
0: إن شاء الله.
1: ومتابعة معكم أخباري وبخبرنا الأخير، بدنا نروح لمقطع لطيف خطف قلوب المتابعين وحقق تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. بطل هالمرة مو كريستيانو رونالدو نفسه، وإنما ابنه كريستيانو جونيور يلي فاجأ الجمهور وعم يحكي كم كلمة بالعربي بطريقة عفوية ولطيفة. ظهر جونيور بالفيديو هو عم يلقي التحية وبيقول السلام عليكم كيف الحال إن شاء الله جود وشكرا. المشهد لفت انتباه المتابعين وخلى كثير من الناس تتداول المقطع وتعلق عليه. يبدو أن الإقامة الطويلة لعائلة رونالدو بالمنطقة تركت أثرها، فحتى صرنا عم نسمع جونيور يحكي عربي ويكسب محبة الجمهور بكلمات بسيطة لكن قريبة من القلب. فسوى حنتابع الفيديو.
3: السلام عليكم جودي كيف حالك شاء تعبين؟ السلام عليكم جودي كيف حالك شاء تعبين؟ السلام عليكم جودي كيف حالك شاء تعبين؟
2: حلو.
0: السلام عليكم. شو والله مفهوم
1: ان شاء الله جود.
0: ان شاء الله جود.
2: كيف الحال ان شاء الله جود.
1: وهو مو المقطع الوحيد ل يعني اولاد
2: كريستيانو صح.
1: سبق وكان في فيديو انتشر لبنته الصغيره عم تعد، يمكن كانت باللغه العربيه او شيء. هذا الشيء طبيعي هن مقيمين
0: لك انا اكيد عن اسلوب المجتمع اللي قاعدين فيه،
1: بتلاقيهم صاروا عرب اكثر مننا.
0: ايوه.
1: انا بشوف ما بعرف اذا كنتوا تنتبهوا، كان كثير ينتشر مقاطع على السوشيال ميديا صور لاولاده الصغار ويقولوا انه طالع شكلهم كثير عربي.
2: ايه
1: بحس انه ملامحهم ولبسهم
0: هيك، حتى والدته بياخذ من البيئه اللي عايش فيها.
1: ايه صحيح صحيح. انا لهون بدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد لانه خلصت فقره كلام.
0: شكرا
2: كثير هديل. شكرا لك. وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقره بلوجرز، خليكم معنا.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، فصلا من البناء والإعمار، فصلا نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
5: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
7: أنا معترض على فكرتين.
5: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: ويا صباح الخير من جديد. في صناع محتوى بيلاقوا حالهم بالكوميديا، وفي ناس بتكون الكاميرا بالنسبة لهم أول خطوة لموهبة أكبر، وضيفنا اليوم قدر يجمع بين الاثنين وخلق لنفسه حضور خاص من خلال الشخصيات والمواقف اللي بيقدمها.
1: سيمون نصور صانع محتوى كوميدي عرف الجمهور من خلال فيديوهاته وشخصياته، وخصوصي شخصية الأم يلي صارت من الشخصيات المحبوبة عند متابعين.
0: بس قصة سيمون ما وقفت عن صناعة المحتوى، لأن موهبة التمثيل كانت موجودة معه من البداية، ومع الوقت انتقل من فيديوهات السوشيال ميديا لأعمال وتجارب بالتمثيل.
1: اليوم رح نرجع معه للبدايات، نعرف إمتى اكتشف أنه عنده موهبة بالتمثيل، كيف أخذ هاي الموهبة من مجرد تجربة وحب لحد ما شارك بأعمال فنية.
0: وسمعنا كمان أنه صوت سيمون حلو، فبدنا أكيد نختبر هالمعلومة ونشوف شو ممكن يغني لنا. فخلونا نرحب بسيمون نصور. يسعد صباحك.
2: صباح الخير. صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: كيفك؟ أنا كتير مبسوط إني موجود بيناتكم الصراحة.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني قبل ما نبلش حوارنا رح نشوف هلأ فيديو ونرجع نكمل.
2: yeah. شو وين كنتي؟
3: يا روحي خالك بالصبحيات عبيد قال لي انا بدي اختي قومي بدي اخذك مشوار، قلت له يا اخوي والله ما في داعي، قال لي لا والله بدك تقومي، والله اخذنا انا وخالتك بالصبحيات، تعبانه بوزه وغدانه، يي يي شو تسلينا، قلت لك اخوي والله حرام عليك، والله يمكن دافع له 100,000.
4: اي لا لا لا بعجبني ابدا ابدا. اي شعر راسي، والله ما بفوتوا لبيتي لا والله، هذا بده يطفي من هو بتوسخ منه. اي اي بقى بشعو.
2: اي اي اكثر شيء هي البدايه كانت فيها للصراحه كثير
0: حلوه.
2: دائما العام صارت تاخذها يعني للقيمه ابشع.
1: طيب خلينا نحكي عن بداياتك، هيك كيف اكتشفت انه عندك موهبه التمثيل، وهي الفيديوهات عم تقدر تفضي هي الموهبه تبعيتك من خلاله؟
2: هلا بالبدايه انا كنت وقت كنت صغير كان عندنا مخيمات الروحه. فهيدي المخيمات كان نروح شي 4-5 ايام، فاخر فقره بالمخيمات هي المسويات، فيكون في عندنا فقرات تمثيل. فاول ما تكون الفقره كثير احب اني اشتغل التمثيل الصراحه، وكنت صغير يعني انا اقول صف ثالث او رابع يعني. فلما تفوت الفقره واشتغل انا جربت اول مره، فالعالم يعني تضحك تنبسط. المره الثاني يوم مثلا تقول للعالم انا حابب اشتغل مع سيمون اليوم، انه حابب امثل اليوم مع سيمون بالبدايه. وهيك صراحه صرت انا ما بقى اصدق لحتى يجي يوم المخيم، حتى يعني الوحيد اللي كنت انا
1: بطلع
2: الموهبه فيه انه هو المخيم، هذا كان حل الوحيد. ايه والحمد لله.
0: حلو كثير. يعني الموهبه كانت موجوده قبل صناعه المحتوى
2: للصراحه. ايه من زمان.
0: يعني ممكن في ناس تفكر انه هلا بما انه انت شاغل مسرح كمان انه من صناعه المحتوى قدر انه هو يوصل للتمثيل، بس هو لا، هو بالعكس.
2: هلا للصراحه هو يعني انا كانت صناعه المحتوى هي فرصه لي لحتى شوي بين موهبتي، لانه يمكن قبل ما قدرت بينها.
0: تمام.
2: فهي كانت مساعد بس كتير مختلفة شوي يعني.
0: أكيد.
1: حلو. حكينا على المسرحية اللي قدمتها وكيف هيك صارت هاي الخطوة.
2: هلا هذه المسرحية هي أحلى شيء بحياتي بصراحة عملته. أول تجربة كانت إلي. أنا قدمت على دراما رود وتخرجت منه.
0: حلو.
2: فكانت عرض التخرج هي المسرحية. والشيء الحلو المسرحية أنه كان بالمعهد العالي للفنون المسرحية. فهذا شعور كتير حلو، لأنه أنا من الناس اللي كتير بحب أني كنت أدرس بالمعهد العالي وما صح لي. فممكن حققت جزء من الحلم هو أني أنا عملت المسرحية هونيك. كانت كتير لطيفة وكانت شغلة.
1: كيف أصداء الناس؟ شو قالوا لك؟ شو الملاحظات اللي أعطوك إياها؟
2: للصراحة يعني ما بلا كذب يعني ما حدا قال لي أي ملاحظة. العالم لما تطلع من المسرحية تدور وين سيمون لحتى تقول له إنه واو شو الشغل الحلو. كانت المسرحية تقريبا شي ساعة وثلاث أرباع من الفصحى يعني.
1: حلو.
2: وكشخص ساعتني جديد بالتمثيل أنا الفصحى كتير صعبة.
1: لا تفصحى لا دقانية ولا كيف؟
2: لا لا لا. لا عم نحاول نخلص منه قد ما فينا. الحمد لله.
0: طيب سيمون، بالنسبة هلا صناعة المحتوى على السوشيال ميديا انت يعني ابدع فيها.
2: الحمد لله.
0: طيب انت اليوم بتحب انه توصل لشيء بخص التمثيل اكثر، ولا انك تضل مستمر بصناعة المحتوى؟ وشو بتحب الناس ينادوا لك، صانع محتوى ولا ممثل؟
2: تمام. هلا بالبداية انا بفضل كثير اني اكون ممثل. وبرجع بقول لك انه انا صناعة المحتوى هي كان طريق لي حتى اصير ممثل، مو صير صانع محتوى. افضل يقولوا لي انه اكيد ممثل، وانا بصراحة هلا هالفترة عم انتقل من صناعة المحتوى.
0: حلو.
2: يعني أنا ما بحب وقف في مكان إنه أوكي أنا عملت محتوى، عملت جمهور، في ناس بتحبني، عم أشتغل شغل حلو، ما بوقف هون، إنه لازم طور لأنه أنا بمل والناس بتمل.
1: صح صح. هلا من الشخصيات الحلوة اللي نعرف فيها مشاضومة.
2: مشاضومة.
1: هلا بدنا نشوف مجموعة من الفيديوهات تبعيتك، بس قبل ما نشوفها بدنا هيك تقلد لنا مشاضومة تبع إنه نحن فيقناك الصباح وجبناك على الاستديو، شو ممكن تقلنا مشاضومة؟
2: طيب اوكي يلا. طيب رح تحكي تليفون ام صادومه.
1: يلا
2: اول شيء. الو هي اختي، الله وكيلك بدي الصبح اياد عبي فيقولي قال في مقابله. يا اختي ما بحب العوله ولا بحب المقابلات، شو بده لي يجيبولي هذا؟ والله ما بعرف، بس يا اختي شو هالاستديو ما شاء الله، هالكراسي اللي قاعدين علي، والله ما بشوف فيه ولا ببيت، يجي مبسوطه. عيدي عيدي روحي هلا، روحي شكله بده يعطوني بصاري، روحي روحي عم بتحاسب معه، روحي لك خلق حرقتي الطبخه، يلا يبعط لك مصيبه، بقلت لك انا ما تعملي اياه، يلا جاي لعندك، جاي بس خله، يلا يلا يا بنتي يلا جاي لعنده، يلا الله يبعك، باي باي باي باي. انسى في كثير رساله تطلع يعني.
1: والله هذا المحتوى من اكثر المحتويات اللي بيضحك. خلينا نشوف الفيديو الاول.
2: شو وين كنتي؟
3: يا روحي خالك بالصبحيات عبيتي، قال لي انا بدي اختي قومي بدي اخذك مشوار، قلت له يا اخوي والله ما في داعي، قال لي لا والله بدك تقومي، والله اخذنا انا وخالتك بالصبحيات، تعبانه بوزه وغدانه، يي يي شو تسلينا، قلت لك يا اخوي والله حرام عليك، والله يمكن دافع له 100,000.
1: عملوا زوم على البصمه انبسطوا.
2: هدول من اكثر الفيديوهات للصراحه كثير جاب التفاعل معنا.
0: يعني شو قصته هاد؟ ليش هيك اخترت انه تعمل هاي الفكره؟ لانها موجوده بالمجتمع.
2: هلا هيدي لانه فكره كثير موجوده للصراحه. يعني دائما معروف في الخال، بس مشان انا ما اعلق مع اخوالي، هلا اخوالي بنحكي يعني
1: بدنا نسالك.
2: لا بس انه هذه الفكره كثير مطروحه، قلت انا بجربها يعني للصراحه، بس انا ما توقعت توصل لهذه المرحله.
1: حلو.
2: يعني كان جايبه صدى كثير منيح، هذا الفيديو جايب شيء 14 مليون يمكن او 15 يمكن ما بعرف هيك.
1: خلينا نشوف الفيديو الثاني.

0: احكي لنا شو قصته هذا الريلز.
1: هلا دائما الام هي بتروح اكثر لاخواتها يعني.
0: ايه.
1: هيدي يعني انا بشوفها كثير مثلا من رفقاتي من قرايبين ومثلا دائما يعني عندهم بيت الخاله والخال هن يعني
2: عزيز اكثر
1: عزيز اكثر يعني دائما. فهذا بصراحه هذا الفيديو شفته انا كان نازل ما مني للصراحه. فانا ضفت شيء عليه من لمساتي يعني. فقلت انه جربوا لانه هو يعني ما كثير هذا الفيديو صاير معي. بس انه بالواقع انه كثير صاير عند ناس
0: يعني هو ام شاضومه مع اخواته بالمزرعه وام شاضومه مع
1: اخوات
0: زوجها.
1: هلا الفكره اللي عندي انه انا بروح لشخصيه ام شاضومه اكثر من امي. فهمتي؟ انه انا خلص هلا ام شاضومه هي شخصيه نظاميه موجوده
2: يعني. لحالها.
1: فانا انه ام شاضومه هيك بصير فيها مع اخواتها ومع
0: يعني ام سيمون ما لها علاقه بكل هاي
1: الفيديوهات. لا حرام هلا بكون عم تتفرج.
2: بنوجه لها تحيه اكيد. طب هلا رح نشوف كمان الريل الثالث نشوف شو قصته.
3: امي
0: عن جد هاي بتصير كتير.
1: هيدي دائما بتصير للصراحة. هذا أكتر
0: هاي بكل البيوت.
1: تماما. لا لا تماما. هاي ما فينا نخالف عليها. أمت ما فيقت لازم تفزع ولازم يكون محروق البيت ولازم إخواتي يكونوا بيأكل وميتين يعني هيك للصراحة دائما هيد القصة.
2: مصايب.
0: طيب نشوف الريل اللي بعده.
3: اي لا لا لا بعجبني أبدا أبدا. اي شعر راسي والله ما بيفوتوا لبيتي. لا والله هذا بضل طيب منه وبتوسخ منه. اي اي بقى بشعو. لا لا شيلي يا شعر راسي ليك عايدة طلعي تفرجي. لا لا لا بحلو ابدا. لا هذا هو والله يغرب بالقلب بسرعة يا هيك البلاط يا بلا.
0: عندك سلسلة من هذا الفيديوهات.
1: هلأ للصراحة كانت أنا بدايتي وبداية شهرتي من وراء هدول الفيديوهات. أول واحد كنت عامله فيديو السجادة. طبعاً السجادة المعروفة بكل بيت سوري
2: طبعاً.
1: فوصلت أول مرة كنت بعمل هذا الفيديو ما بعرف كيف عن جد قدرت اختاره. عم جاب معي 11 مليون. فقلت مستحيل يعني انه هذا الفيديوهات رائعه. فبلشت بالسلسله فيها وكل شوي
2: حلو.
1: دائما
0: طبعا اختيار الصحون كمان روميو وجولييت.
1: فهدول الفيديو للصراحه كثير هي اللي شهرتني اول شيء.

0: يا ابا يا اختي ليك عايدي يا ابا ليك عايدي تطلعي تفرجي ليك عم تطلع فيني.
1: خلينا نشوف الفيديو الاخير.
2: يا لهوي غمضوا عينيكم يا حبايبي ما تبصوش لتحت انا معاكم يا رب استر. ماما الهوا بيحرقني انا خايفه مش عايزه اقع.
3: يا ماما ما تسيبنيش انا هتكسر ارجوك الميه سخنه قوي.
4: حرمت تعمل مع كرم
5: هي كل النهار قاعده وعم تحضرها لهدول الفيديوهات وبتتاثر فيهم.
4: هلا للصراحه كثير العالم عم تتاثر بالذكاء الاصطناعي. هلا مثل في من يومين طالع فيلم فبكى العالم هو ام التنين او ام الوحوش او شيء.
5: اي صح شفت
4: فيلم كان ترند كثير كبير بكى يعني اليوم الذكاء الاصطناعي كثير. انا صار معي موقف من المشاعر. هذا انه كنت قاعد انا وامي ففي بنت يمكن عمرها سنه ونص او سنتين يعني او سنه ونص هيك ما بتحكي
5: تمام.
4: فطالعه بالذكاء الاصطناعي عم تحكي وهيك عم تجقر وعم وقويه شخصيه قويه. فعملت لها الموبايل لام هيك انه تفرجي قام عملت لي هيك مأفجرة. وهي حرفيا هي كله تطبيق يعني هي اصلا ما بتحكي. فانا قلت خلص مسكته واخذتها. لو عم تطلع امشى هضومه فيها كانت قالت لي اي يلا يبعط لك بصيبه على المنظر ليك كيف عم تفجر عيونها. كانت عملت لها.
5: طيب سيمون رح نروح معك هلا نسالك هيك اسئله سريعه تجاوب عليها بكلمه واحده. اول أيوة. شيء مين اكثر صانع محتوى بتحب محتوى؟
4: لصراحة فادي معاز.
5: فادي معاز
4: بحب محتوى كتير.
5: طيب مين صانع المحتوى اللي بتحس انه ما بتحب محتوى؟
1: عادي الناس أزواج. عادي الناس أزواج.
4: كنت علقونا مع ناس كتير.
1: عادي قول.
4: لا صدقا ما في.
5: او خلينا نقول ما بيشبهك محتوى ما هيك ما بيلفتك يعني ممكن.
4: هلا الفكره ما في شخص الفكره انه مثلا الفيديوهات انا مثلا الناس اللي بتطلع بتحكي او ممكن انه مثلا بتقصد المسبات او شيء انا هدول ما بيعجبوني ما بقدر انه تابعهم او شيء يعني عرفتي كيف.
5: تمام.
4: فلا صراحه شخص موجود اكيد لا والله ما عندي كراهيه مع حدا الحمد لله.
1: مين اللي بيضحكك من صناع المحتوى؟
4: بيضحكني في هدول الثلاث اخوات الحلبيه ذهورو او شيء شاطرين مهضومين كثير يعني. وصراحه كمان فادي بيضحكني كمان كثير.
1: طيب صانع محتوى بتحب تعمل معه فيديو؟
4: بظن عمرو مسكون.
1: عمرو
4: بحب لانه كمان هو كان ياخذ نفس الشخصيه وعارف اذا وقف يعني
1: طبعا وقف
4: بس طبعاً. بحب انه لو كان في اعاد.
5: طيب اذا قلنا له لسيمون مين صانع المحتوى اللي بتحس حالك ممكن تنافسه بالكوميديا مين ممكن يكون؟
4: بس مو بسوريا.
5: مين هو؟
4: اسمه يزن نوباني.
5: يزن نوباني
4: اذا بتعرفه هو اردني. كان يعمل ساعته بيعمل هذا المحتوى فانا بشوفه بالكوميديا كثير عالي. فبحس انه انا هيك منافس له يعني.
5: حلو.
4: بس انه بمجالي هون بسوريا هسه ما شفت انه في منافس لانه ما كثير هذا يعني اشخاص محدوده عم تعمل اليوم دور الام وهيك شغلات وعم بينجح معه.
5: حلو.
1: طيب صانع محتوى بتعطيه نصيحه بالمحتوى تبعه شو بتقول له؟ مين هو وشو بتقول له؟
4: صانع محتوى
1: بتعطيه نصيحة.
4: نصيحه اوبا. انا ما بعرف اعطي نصائح لحالي.
5: او مبلش بالكوميديا بما انك انت بهذا المجال مبلش بالكوميديا وحابب انه تنصحه لحتى يطور من محتواه بهذا المجال.
4: مبلش بالكوميديا. الفكره اللي عندي انا يا انه اليوم اول شيء لا للاشخاص اللي عم تشتغل اليوم كوميديا بهذا الشيء ف يعني الكوميديا الجديده اللي هلا عم تطلع للصراحه ما كثير عم تزبط يعني عرفتي كيف؟ فما بعرف يعني ما في اشخاص عم تعمل كوميديا هيك بس من مجالي انا يعني
5: صعبه.
4: طب بس بلا الاسم.
5: طيب
4: بقول له ما بقى تقلد خود شيء لك يعني يكون خاص فيك انت حتى تنجح والناس تحبك.
1: مين هو؟
4: لا
5: صرنا نعرف هلا.
1: شكرا لك.
4: لانه خطر بالي.
1: نورت صباحنا. شكرا لك.
4: شكرا كثير لكم تشرفت.
5: اهلا وسهلا فيك نورتنا.
1: مشاهدينا بنطلع لفاصل صغير وبعدين راجعين لفقرة رشيد. خليكم معنا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق

0: أرسل وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أن يكون في مفاوضة.
7: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: يا صباح الخير عن جديد. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الأخيرة بحلقتنا اليوم رشيتا. بنشتري الدواء بنشوف على العلبة تاريخ انتهاء الصلاحية، بس هون في سؤال تاني أهم، هل الدواء بيضل صالح للاستخدام بنفس المدة بعد فتحه؟
1: لأن في أدوية ممكن يكون لها تاريخ انتهاء مطبوع على العبوة، لكن بعد الفتح لها بيتم مدة استخدام أقصر حسب نوعها وتعليمات الشركة، وخصوصا الشرابات، الأطرات وبعض المستحضرات اللي ممكن تتأثر بالتلوث أو بطريقة التخزين. وطبعا في السؤال اللي دائما نسمعه، إذا الدواء انتهت صلاحيته من أسبوع أو شهر ولساته شكله طبيعي فأنا فيني أخذه؟
0: اليوم بدنا نحكي مع صيدلانية رندا الحسين، كيف منعرف انه امتى بنرمي الدواء حتى لو كان شكله طبيعي، وامتى تاريخ الفتح اهم من التاريخ المكتوب على العلبه؟ صباح الخير.
1: يسعد صباحك رندا، اهلا وسهلا فيك.
0: في عندنا مجموعه من الادويه يلي قدامنا، اينو الاكثر خلينا نقول انه بيفسد بعد ما نفتحه؟
2: هلا اذا ما نحكي الاسرع خلينا نقول تخربا بعد الفتح، لو حتى انا معي تاريخ صلاحيه سنتين، عندي الشراب اللي هو بيكون معلق، يعني مسحوق معلق معد لتحضير شراب، هذا بيكون غالبا صدات حيويه، هاد وقطرات العين هن يعني اكثر شيء حساسين، هذا بيتفوق اكثر واحد بالحساسيه، هذا معه اسبوعين فقط.
0: اللي هو

0: 10 يوم
1: اكثر شيء للاطفال
0: تماماً.
1: بيجي مضاد حيوي
0: مثل الاوغمنتين وهدول
1: بيزيدوا
0: صحيح بعد ما نحله بنحسب له فقط 14 يوم.
2: 14.
0: حتى لو زادت عندي الكميه حتى ما عاد فيني استخدمه ابدا خلص بتخلص منه انا بعد ما تمر هاي الفتره.
2: تمام.
0: فاذا هذا يعني بتفوق
2: بالمرتبه
0: الاولى خلينا نقول. نجي بقى على الاطراط العينيه إلها كثير وضع خاص. الاطره العينيه شو السبب؟ السبب انه المحاليل اللي نحن بنحطها بالعين ضروري تكون عقيمه بشكل كثير رهيب.
2: صح.
0: فاطره العين نحن لما عم نقطر منها كل مره عم ننزل نقطه فمحلها النقطه عم يصير فراغ. هذا الفراغ في قلبه هواء اللي هو بيتضمن البكتيريا والفطور وهي هي صح في قلبه مواد حافظه بس مع الوقت تفقد قدرتها على انه تحارب كل شيء فات عليها. فلهيك بيقولوا لك هي سقفه هذا الشهر اللي هو الاربع اسابيع
2: شهر.
0: فقط معناه شهر اربع اسابيع فقط من بدء الفتح.
2: تمام.
0: هي وحتى المراهم العينيه وكل شيء يعني
2: كل شيء بيخص العين
0: تماما يعني نفس الاسلوب.
1: بعدين
0: بيجي عندنا خلينا نقول الشرابات. الشراب اللي بيجي يعني مثل بروفين سيتامول هدول شرابات مسكنات مضادات السعال بيجي هي اساسا جزء كبير منها سكر بتركيبه فهو
2: طبعا.
0: بيعمل حفظ مثل ما عندنا المربيات قد ايه بتقعد عندنا لانه فيها سكر. فبعد الفتح اذا كان هذا الشراب ما له صوت حيوي مثلا ما له فلاجيل او هيك شيء فنحن فينا يعني اذا عم نعبي المعلقه ونسكره فورا ونحطه بمكان بعيد عن الحراره والضوء فممكن يوصل لست شهور بعد الفتح. يعني عندنا هي الامكانيه. طبعا هو يفضل اقل يفضل مثلا نحن ما كثير نطول بهي المده. وفي شغله كثير مهمه هي بتكون معيار لنا الى حد ما.
2: تمام.
0: انا بتطلع عليه هيك بقربه على الضوء ترسب فصل فك في حبيبات في بلورات تحت مترسبه هي بتعطيني انه تخرب تغير لونه تغير طعمه فانا خلص بعرف انه مشي حاله يعني صار الكب.
1: بالنسبه للمراهم لانه كثير ببيوتنا مثلا بنلاقي مرهم من شي سنتين مفتوح
2: عادي
1: ومحطوط
0: شغله بالبيوت
1: كثير
0: ما في صيدليه الا فيها عصاراتك ما صار
2: انه
0: يعني باين ما منظره غير صالحه للاستخدام. بالنسبه للمراهم والكريمات مفاجاه يلي بدنا نتفاجئ فيها شهر بعد الفتح
1: شهر
0: او شهر بعد الفتح للاسف يعني
1: ايوه يبون كل هالكريمات والمراهم اللي عندكم
0: بعتذر من صيدليات المنزل بس هي الحقيقه تحديدا هلا المرهم قوامه كله زيتي يعني ممكن ها شوي يعني هيك نطول ما نعطيكم مجال صغير بس الكريم فيه مي في ماء يعني بتصنيع الكريم في عنا نحن زيت وماء فما في مجال يعني نحن للتهاون
1: بيفسد هذا
0: بيفسد تحديدا حتى طريقه التعبئه في تعبئه بيكون معدنيه ما بتفوت هواء في تعبئه هيك بتجي مثل النايلون خلينا نقول هي بيفوت هواء على العبوه على التيوب بعد ما تضغطي بترجع بتعملي هيك بيرجع بيمتلئ يعني هي بتتخرب فورا
1: هذا اكثر شيء
0: تماما
2: يعني عن جد هي صدمه لكل الاشخاص اللي عندهم مراهم بالبيت انه
0: يعني
2: بس هي المده
0: انا
2: عندي كومه بالبيت
0: ننكبهم
2: طيب شو كمان في عنا
1: الأقراص المضغوطة
0: هي هون يعني شوي في عنا مجال أكثر كيف يعني القرص المضغوط ميزته أنه كل حبة بحبة
1: ملبس
0: فأنا عندي هذا هامش من الحماية. طبعا إحنا ذكرنا قبل الصادات الحيوية اللي بتجي مغلفة إلى كيس قصدير أو شيء لازم نرجعه مشان نطيل مدة الصلاحية فتاريخ العبوة هو نفسه تاريخ الحبة حتى أنه يعني في خلينا نقول قاعدة هي تقريبية ما لها دقيقة 100% أنه 90% من الدواء يلي ما انفتح هو صالح انه نحن ممكن ناخده بعد يعني انتهاء صلاحيته بفتره قصيره يستثنى من هي تحديدا اذا كان صلب مثل المضغوطات وهيك يستثنى من هي القصه الحبوب اللي بتكون هرمونيه موانع حمل في ادويه مثلا للغده الدرقيه في ادويه الصرع هي تعتبر حساسه جدا هي كماده كيميائيه حساسه وبالتالي نحن ما فينا نستخدمها بعد انتهت صلاحيتها اليوم خلص ما عاد لانه ما بنعرف ممكن يصير بعدين
2: صح
1: في سؤال مهم في احيانا بيكون في عندنا ادويه موجوده بالبيت وانتهت مده صلاحيتها نحن ما فتحناها بس في احيانا بيعطونا هامش انه لو انتهى مثلا بمده معينه ممكن نستخدمه
0: صحيح
1: هذا على مين بينطبق
0: هذا اللي كنا عم نذكره انه بالاشكال الصلبه مثل المضغوطات مثلا حبه سيتامول وهيك ممكن انا اخذ هذا المجال بس بستثني من هي القصه تمام بستثني منها المضغوطات اللي فيها مواد حساسه مثل الهرمونات موانع حمل أدوية صرع هيك أو أدوية الغدة الدرقية هي جدا حساسة فحتى لو ما فتحت العلبة أبدا وأنا شفت حالي متجاوزة لو بشهر واحد من تاريخ الصلاحية ما بستخدمه لأنه هلأ هو شو اللي بيصير يعني شو المتوقع يصير بعد ما يخلص تاريخ الصلاحية متوقع أمرين
1: أوكي.
0: الأمر الأول أنه هي المادة يعني تفقد جزء من فعاليتها لأنه هي يعني اختبارات الثبات اللي تعرضت لها بالمعمل كانت لهي المدة سنتين ثلاث سنين اللي هو الحالة الثانية ممكن تكون تعرضت لتلوث مثل الأشكال السائلة خلينا نقوله هيك
1: أوكي.
0: فنحن بالحالتين بنحاول أنه نتجنب يعني نستخدم بعد الانتهاء إلا كان مضطرين يعني والشكل الصيدلاني مثل ما قلنا آمن وكان محفوظ بشكل جيد
2: وهذا الشيء بينطبق يعني أكثر شيء حتى على المراهم في حال نحن ما كنا فاتحينها ومر عليها تاريخ الانتهاء كمان لازم
0: تمام إذا كانت أنه مغلقة وهيك وما فصلت ففينا نستخدمها يعني لفترة قريبة

0: إذا كان التخزين سيء، يعني نحن مثلا معنا علبة دواء ونسيناها بالسيارة، بتفزو؟ خاصة إذا كان شمس ومضروب ضارب عليها الشمس.
1: صراحة إيه، لأنه نحن
0: حتى لو يوم واحد
1: ما بنقدر نحذر شو اللي صار، شو اللي تعرضت له هي المادة، لأنه نحن عندنا الحرارة العالية تحديدا لما نحكي سيارة وشمس، يعني صار فرن حرفيا. فالحرارة العالية والرطوبة العالية هن من أهم محفزات التفاعلات، تفاعلات تخرب، تفاعلات تفكك. صار عندي شكل مادة تاني مختلف، ما فيني أنا أتنبأ شو صار، يعني شو نتج عندي. فصدقا لما بيكون الدواء كان بسيارة أو كان هيك، حتى ليش كنا نأكد على أدوية التهريب السابق ما تكون مضبوطة أمورنا وهيك، كنا نأكد على موضوع التهريب لأنه كيف المهرب يفوتها، يعني يفوتها برفاهية هيك بيحضنها أكيد لا، يعني هو بيحطها بأي طريقة بالسيارة، بالحرارة، بالرطوبة، بهيك ما بتفرق معه. فأنا ما بعرف هذا الدواء كيف وصلني، وما بقدر أتنبأ شو التفاعل اللي صار، وبالتالي ما باخده.
0: طيب، وفي نقطة مهمة قبل ما نختم، إنه في ناس بيحطوا صيدليات بقلب الحمام، شيلوهم من الحمام لأنه بتعرضوا للرطوبة. شكرا لك رندا، يعطيك العافية.
2: شكرا رندا، نورتينا.
0: مشاهدينا، لهون بتخلص فقراتنا، نشوفكم بكرة بنفس التوقيت، مع السلامة.
2: تبقوا بخير، باي باي.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.

0: الناس هلا عم بتشكل.
1: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
0: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

دكتورة أوربوس بومبي الشرق وأيقونة الإيمان الأولى. على جرف صخري شاهق يطل بكبرياء على نهر الفرات تقف دورا أوربوس أو صالحية الفرات، المدينة التي اختصرت صراع الإمبراطوريات وتعايش الثقافات. هنا حيث تلاقت حضارات السلوقيين والبرثيين والرومان ولدت مدينة نحتت بعبقرية هندسية لتكون جسراً بين الشرق والغرب وحارسة لأسرار الزمان التي حفظتها رمال البادية لقرون. وفي قلب هذه المدينة الشامخة ينبض التاريخ بقداسة خاصة، حيث تحتضن دورا أوربوس أقدم كنيسة منزلية في العالم. في أروقتها الصغيرة رسمت أولى الأيقونات المسيحية وحفرت قصص الإيمان الباكر على الجدران قبل أن تعرف القباب والصروح الكبرى. هي ليست مجرد جدران طينية، بل هي مهد الفن الكنسي الأول وشاهدة على زمن كانت فيه الصلاة تهمس في بيوت بسيطة لتغير وجه التاريخ. بأسوارها التي لم تكسرها السنين ومعابدها التي تآخت فيها الأديان، تبقى دورا أوربوس قصيدة سورية بامتياز تروي كيف احتضن الفرات الفكر والفن، وكيف بقيت رمالنا وفية لذاكرة لا يطالها الغياب.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. عودة 65 عائلة نازحة من مخيم الرسم قرب منبجبري في حلب إلى مناطقها الأصلية. الموارد المائية في درعا تزود سدة سيل بنحو نصف مليون متر مكعب لدعم ري الأراضي الزراعية المحيطة به. وزارة الخارجية تقول إن بناء علاقة جديدة مع إيران يتطلب مراجعة سياستها والعمل على استعادة الثقة. مستوطنون بقيادة وزير الأمن الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى، والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين حتى الأربعاء.

0: من النازحين في مخيم الرسم بريف منبج عائدة إلى مناطقها الأصلية. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعلنت أن قافلة عودة طوعية تضم 300 عائلة من مخيمات النزوح عادت لقراهم في إدلب وحماة وحمص وحلب. وتأتي القوافل ضمن سلسلة قوافل العودة الطوعية في إطار المرسوم الرئاسي رقم 59. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 38 ألف نازح سوري داخليا غادروا مخيمات النزوح بعد تسارع وتيرة مغادرة المخيمات خلال شهري تموز وآب الماضيين. أضاف المكتب أن أكثر من 19 ألفا من بين المغادرين تلقوا الدعم من خلال آليات العودة خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى إغلاق 130 موقعا للنازحين داخليا. وصل عدد النازحين الذين تلقوا دعما للعودة بحسب أوتشا إلى أكثر من 60 ألفا منذ كانون الثاني 2026، واصفا الخطوة بأنها تعكس تقدما مستمرا في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات. ينضم إلي من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم السويد. مرحبا بك إبراهيم. يعني الناس تغادر في قوافل هذه المخيمات، ماذا عن العودة في ريف إدلب تحديدا؟ الوضع الخدمي والمعيشي للعائدين؟
1: نعم، حقيقة وسيم، يعني أنا أتواجد الآن في مناطق العودة تحديدا الذي يعني يعود إليها الأهالي بشكل أساسي في مناطق ريف إدلب الجنوب، التي هي تقريبا يعني كانت بنسبة تتجاوز 90% مدمرة. حقيقة يعني هناك الكثير لا تزال من الخدمات يعني بشكل عام وسيم مفقودة هنا في هذه المنطقة، إلا أن يعني الجهات المعنية والجهات الحكومية وحتى يعني المنظمات الأممية أو حتى يعني المنظمات المحلية والحملات التي أقيمت على مدار أكثر من عام ونصف هنا في هذه المنطقة تحاول يعني هذه الجهات التي ذكرتها أن تعيد يعني شيئا من البنية التحتية المتهالكة في المنطقة، أن تعيد يعني الحياة إلى الأماكن التي قد تدمرت بفعل يعني الحروب هنا وبفعل القصف العشوائي، خاصة على مستوى الصحة، على مستوى التعليم، وحتى على مستوى الكهرباء والمياه. خلال الفترة الماضية كانت قد شهدت المنطقة افتتاح ما يقارب أكثر يعني من حوالي 500 مدرسة هنا في مناطق سواء كان أرياف إدلب تحديدا، إضافة إلى عدد كبير جدا من المراكز الصحية. إلا رغم يعني هذه الأعداد لا تزال يعني المنطقة حقيقة يعني وسيم تفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، وهنا في بعض المناطق أتحدث يعني في ريف إدلب الجنوبي. لكن الأهالي تطالب حقيقة أيضا يعني مشاريع أخرى، وهي مشاريع الترميم التي تكاد تكون محدودة. يعني وسيم حتى لو وجدت المياه، وجدت الكهرباء، ووجدت بعض الخدمات الأساسية، أغلب يعني المنازل هنا في المنطقة هي بدون أسقف، وبالتالي تضطر الأهالي إلى وضع يعني العوازل المطرية أو عملية ترميم جزئي، كما حدث يعني في التقرير الذي يعني كنت قد صورته قبل أيام تحديدا، أن الأهالي بدأت يعني تقوم بعملية ترميم جزئي لمنزلها. يعني البيت المؤلف من 3 غرف أو 4 غرف، يكون هناك يعني ترميم لغرفتين أو لغرفة واحدة فقط يعني لإنهاء ملف موضوع المخيمات والعودة إلى هذه القرى والبلدات.
0: تمت إزالة الأنقاض في أرياف إدلب؟
1: نعم وسيم، يعني الأنقاض تجاوزت 1,500,000 متر مكعب في عموم يعني مناطق إدلب. يعني هنا في مدينة كفرنبل التي أتواجد بها، هذا الشارع تحديدا عندما كنت أقف يعني قبل عام خلال يعني المداخلات واللايفات مباشر كنت أشاهد يعني الركام يعني ممتلئ هنا في هذه الطرقات، لكن اليوم نتحدث عن يعني نسبة تجاوزت 80% من إزالة الركام في المنطقة، سواء كان يعني أرياف إدلب الجنوبية أو حتى أرياف إدلب الشرقية. وبالتزامن أيضا يعني مع عودة الأهالي إلى هذه المناطق، لا يزال وسيم يعني أيضا هناك عمليات إزالة للركام تقوم بها فرق يعني الدفاع المدني ووزارة الطوارئ بشكل أساسي، وأعلنت عن المرحلة الثانية من إزالة الركام. لكن كما ذكرت لك أن الأهالي بالفعل يطالبون اليوم مشاريع يعني تعيد شيئا من منازلهم التي فقدوها جراء يعني القصف وجراء حتى سرقة الحديد والنوافذ والشبيك. على الرغم من وجود يعني بعض المشاريع إنها لا تكفي حقيقة

0: وهذا هو رأي الأهالي الذي كنت قد استطلعت آراء الأهالي في وقت سابق، أنهم يعني هم يعني يتحدثون عن مشاريع يعني بدأت يعني تنتعش هنا في المنطقة من عمليات يعني إعادة الخدمات الأساسية، إلا أن لا تزال عملية ترميم البيوت هي محدودة مقارنة بالعودة. نتحدث عن 500 أكثر من 500 مخيم لا تزال في منطقة المخيمات، أكثر من 80 ألف أسرة في تلك المنطقة، وبالتالي حتى إنهاء ملف المخيمات بالشكل كامل بحسب المرسوم 59 يجب أن يكون هناك على الأقل يعني منازل تأوي هذه الأسر هنا في المنطقة، وأن يكون هناك الخدمات بشكل يعني أفضل وأكبر في مناطق سواء كان أرياف إدلب الشرقية الجنوبية أو حتى الغربية من المحافظة.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من إدلب إبراهيم السويد. في شأن آخر، أصدر مجلس التعليم العالي قرارا يمنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات السورية الخاصة ممن استنفدوا فرص التقدم للامتحانات عاما دراسيا استثنائيا، ذلك خلال العام 2026-2027. يشمل القرار الطلاب المسجلين كطلاب مستجدين الذين استنفدوا فرصهم نتيجة امتحانات العام الدراسي 2025-2026، والطلاب الذين كان استنفادهم مرتبطا بتدني المعدل التراكمي. بحسب القرار، يتعين على الطلاب المستفيدين التسجيل في جامعاتهم ضمن المواعيد المحددة مع الالتزام بعدد الساعات المسموح بتسجيلها في كل فصل وفق الأنظمة المعتمدة. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تحريك معاشات شهر تشرين الأول لعام 2026 سيشمل المعاشات التقاعدية مع التراكمات. ذكرت المؤسسة أن تحريك المعاشات سيشمل المعاشات الموقوفة أمنيا والتي تمت مراجعة مستحقيها لفروع المؤسسة بالمحافظات. كما أوضحت المؤسسة أنها ستباشر تحريك المعاشات التقاعدية اعتبارا من يوم غد تمهيدا لبدء صرفها، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار التزامها المستمر تجاه المتقاعدين وضمان حقوقهم المالية. في شأن آخر، استطلع تلفزيون سوريا آراء سكان في ريف دمشق عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الأفران والباعة بالتسعيرة والوزن المحددين.
2: هلا السعر يعني بشكل عام على هو دخل المواطن غالي شوي، أما جودته ممتازة. هلا أحيانا في ملاحظات، يعني مثلا احيانا بيطلع الرغيف معجن ترجعه الزلمه بيستقبل، يعني ما بيحكي اي ملاحظه. يعني
3: هاي الخبز ما في احسن من هيك، الواحد بيحكي نور الله شرع الله، يعني وجوده من طازه والسعر منيح الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
4: كان كبير صار صغير، يعني 90% سيء، ما مو ظابط على حسب كان اول مو سيء، ايامات قبل وقت اللي يقولوا لك حصار وكاي كان اصبط من هيك وكان اوزن والريف اكبر.
5: والله الخبز ممتاز، حجمه منيح منيح، وهذا الفرن تبع فرن هذا يعني حلو حلو الفرن، بس الغلاء على الخبز، بس انه الربطه ب 4000 وعالم، يعني في عالم معها وفي عالم ما معها.
6: وجود الخبز بالمره ما ظابطه بالمره، يعني وحتى سعره ما ظابط للعالم كانتاج. يعني هلا هون نحن كشغل ما في، العالم شغله يعني ما في، ما بهذاك السعر عم تاخذ اجر الي وربطة خبز غالية.
7: بس على بكرة بيبقى في شوية تعجيل على بكرة، أما هلأ بالنهار بخاف من المراقبة بيطلع الخبز ضريب، أما أوقات بينزل سلع أوقات بيطلع ضريب، ويعني أبدأ من هذا غداك بستة هذا بأربعة.
8: سعره مقبول شوي، في عالم ترغبه، في عالم ما بتحبه، في عالم تشتري سياحي أفضل له، في عالم بتطلع على الخبز فرن أفران بتضل أجانب، يعني هيك.
3: تمام، أنا موضوع الخبز بجي بأخذ أنا 10 ربطات عن الأسبوع كله، وبينحطوا البراد وتمام أكل منهم الأسبوع كله، يعني وما أحلى خبز ممتاز يعني ظريف.
1: كما استطلعنا أيضا آراء السكان في دير الزهور عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الأفران والباعة بالتسعيرة والوزن المحددين.

0: نعم خبز صار موفر بالآونة الأخيرة، جودة تقريبا 80% جيد، في أفران تكون جودتها عالية وفي أفران جودتها تحت الوسط. بالنسبة للوزن يعني تقريبا مطابق للوزن الموجود بالسوق.
1: عند المعتمدين وين ما تروح قاعدة ليقي الحمد لله، والفرنة شغالة صبح ومساء. بهذا مثل السياحي بستة الربطة، المعتمد 4.5 قاعد يبيعونه ممتاز، يعني ما بي مشكلة من ناحية وجودة زينة
2: كويس ماشي الحال، بس نتمنى انه يبقى على سعره الحالي ما يرتفع بسبب ارتفاع المحروقات.
3: سعره
2: الآن قديش؟ الآن الربطة 4000 من المخابز العادية، بس بهاي السياحية بستة، شايف شلون؟ الخبز الافران احسن من الخبز السياحي.
3: خبز ممتاز يعني تحسن عن اولي، احنا اول ما جينا ايام التحرير اول تحرير كان الخبز سيء جدا. يعني الفضل لله هسه الخبز موضوعه ممتاز الموجود الخبز حاليا، لكن بيغلى شوي، اليوم المواطن قام ياخذ راتبه الشهري 1.5 مليون او 1.4 مليون 1.3 مليون، يعني بده يحطها نص خبز، والنص الثاني يعني ما تعمل. احنا نتمنى الاسعار بس سعر الخبز ينزل شوي، هذا اللي اتمنى، لكن جوده الحمد لله ممتاز الخبز.
4: خبز حاليا جيد، ما اقول سيء، ولكن غلاء بالسعر، السعر غالي والمواطن يعني دخله ما ياتي يعني حيل غالي. انا اعتبر الخبز يعني احنا كنا على دور النظام البائد ناخذ الربطه كيلوين ونص ب 800 ورقه، اليوم اعتقد ما بيها كيلو الربطه، ناخذها ب 4000 من الفرن، من المعتمد ب 5000.
5: في درعا أعلنت مديرية الموارد المائية في المحافظة تزويد سد سيل، وذلك بالمياه بكمية تقدر بنحو 500,000 متر مكعب لتعويض الكميات المستنفدة من مخزون السد. وقال مدير الموارد المائية هاني العبد الله إن الكميات التي يتم تزويد سد سيل بها ستسهم في تأمين مياه الري للمنطقة الزراعية المحيطة بالسد. وأشار عبد الله إلى أن الهدف من العملية دعم المزارعين والحفاظ على استمرارية ري المحاصيل خلال الفترة الحالية، مضيفا أن عملية التزويد جاءت بعد نفاد مياه السد وللاستفادة من الكميات المخزنة في سد غدير البستان. للمزيد ينضم إلي من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة. مرحبا بك حسام، ما حجم العجز الذي كان يعاني منه هذا السد؟
6: نعم وسيم، بالحقيقة يعني سد سيل تقريبا جف بشكل يعني شبه كامل خلال الأيام الماضية بسبب يعني قيام المزارعين باستخدام مياه السد بسقاية المزروعات. تحيط بمنطقة سد سيل يعني أراضي زراعية مزروعة بالبطاطا والخضروات المتنوعة، كان المزارعون يستخدمون مياه سد سيل لري المزروعات خلال الفترة الماضية، خاصة خلال الشهرين الماضيين تم يعني استنزاف كميات كبيرة من مياه سد سيل من مادة تقريبا يعني جف سد سيل، وهو الأمر الذي استدعى تدخل مديرية الموارد المائية لي يعني رفض سد سيل بحوالي 500,000 متر مكعب من الماء قاموا باستخدامها واستجرارها من سد غدير البستان. سد غدير البستان تقريبا يعني يبعد حوالي 8 كيلومترات عن سد سيل. سد غدير البستان يقع على وادي الرقاد، بينما سد سيل يقع على وادي العلان، ووادي الرقاد يعتبر اكثر رطوبه من وادي العلان. وبحسب الموارد المائيه ان هناك ربط عرضي ما بين السدود، فيما لو احتاج سد ان ياخذ مياه من الاخر بحسب الحاجه، بحسب حاجه المواطنين، بحسب حاجه المزارعين، فيتم يعني استحضار او استخدام المياه من سد الى اخر عن طريق هذا الربط العرضاني الذي استخدم للربط ما بين سد او لتدفق المياه من سد غدير البستان باتجاه سد تسيل. الكميه التي تم استجرارها حوالي 450,000 الى 500,000 متر مكعب من المياه، والهدف هو حقيقة يعني إنقاذ المزارعين في هذا الوقت المفصلي من الموسم، خاصة موسم الخضار والأشجار المحيطة بسد تسيل. ذلك أن يعني حقيقة يوجد قلة في الآبار وقلة في عمليات يعني السقاية عبر الآبار في محيط سد تسيل، وبالتالي يعني سد تسيل يعتبر المصدر المائي الوحيد لسقاية المزروعات، والعملية هدفها هو دعم المزارعين.
5: إلى أي مدى أثر يعني نفاد مياه السد في الري خلال الفترة الماضية على الأراضي الزراعية المحيطة؟
6: في الحقيقة يعني موضوع الري تأثر بشكل كبير، وشاهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور لجفاف سد سيل ومناشدات من المزارعين.

0: لإنقاذ الموسم أو إنقاذ الأشهر الأخيرة من الموسم. مديرية الموارد المائية يعني عملت على التواصل مع مديرية الموارد المائية في القنيطرة. عادة يتم فتح سدود من القنيطرة باتجاه يعني سد تسيل أو باتجاه سدود محافظة درعا، لكن يعني عندما رأوا أن الأمر ربما يكون صعبا كان هناك عملية سحب من غدير البستان لإنقاذ الموسم الزراعي في محيط سد تسيل. وهذه العملية يعني حقيقة من يعني عدة سنوات لم تحصل عمليات فتح سدود بهذا الشكل، وهذا الأمر يعني يدعم دور الموارد المائية في مديرية الموارد المائية في محافظة درعا في رفض ويعني حقيقة الوقوف إلى جانب المزارعين، خاصة مع تشديد المديرية على موضوع حفر الآبار لإنقاذ المخزون الجوفي في المحافظة.
1: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسالمي. من درعا إلى حلب، حيث احتضنت قلعة حلب فعاليات اليوم العالمي للسياحة. تضمنت إطلاق منصة رقمية لتعريف الزوار بتاريخ القلعة ومعالمها عبر 6 شاشات تستخدم محتوى بصري مطورا بتقنية الذكاء الاصطناعي.
2: وأطلقنا مشروعات نوعية تعكس توجهنا نحو بناء وجهات سياحية متكاملة، لا مجرد منشآت منفردة، لكننا لا نريد لسوريا أن تعود إلى السياحة القديمة، بل نعمل على تأسيس سياحة جديدة.
3: طبعا اليوم يوم السياحة العالمي، أطلقنا مشروع توريستيك وموسم سياحة حلب. هذول المشاريع برعاية وزارة السياحة ومحافظة حلب ومديرية المتاحف والآثار. أطلقت المشروع الغرفة الفتية الدولية بيرويا اللي هن لجنة شباب الأعمال بغرفة سياحة المنطقة الشمالية. المشروع عبارة عن 6 شاشات تفاعلية تنقل الزائر بتجربة تفاعلية ما بين الماضي والحاضر.
4: بقلعة حلب نحن حطينا 6 شاشات، هي 6 شاشات هي ب6 مواقع مختلفة، عنا الباشورة، عنا الجامع الكبير، عنا مقام الخضر، القاعة البيزنطية وقاعة العرش والحمامات الملكية. ليش اخترنا هدول المواقع؟ لأنه هي أكثر مواقع متداولة بقلعة حلب بشكل عام مع الزوار. فنحن بهي المبادرة رقمنا هدول المواقع بطريقة أنك أنت تمشي من أول موقع لآخر موقع وتفهم القلعة بشكل كامل.
1: في حلب أيضا ولكن بعيدا عن السياحة، إذ يواجه العائدون إلى حي مساكن هنانو يواجهون تحديات في ترميم منازلهم وسط تضرر البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، ويطالبون بإزالة الأنقاض وإصلاح الطرق والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.
5: أمام منزله المدمر يمر أبو دياب كل صباح. عاد إلى مساكن هنانو بعد سنوات من التهجير، لكن ليس إلى بيته بل كمستأجر في الحي نفسه. كغيره من الأهالي يراجع مكتب مختار الحي لتسجيل اسمه بعد الإعلان عن مشروع ترميم قادم، على الفرصة تكون من نصيبه.
6: غصب قلبي، بروح بعدي من جنب البيت بشوف، صعب أني أنا أرمم، صعب أني أنا أعيد بناء بيتي لأنه قصف كتير كبير وصعب علينا كتير. فنحن سمعنا بإعادة ترميم في مشروع مساكن هنانو، جينا نسجل وإن شاء الله نحن بنتأمل خير بهذا المشروع، ولأنه إذا هن ما رممونا نحن صعب كتير كتير إنه نرمم.
5: قبل التهجير كان يسكن الحي 450,000 نسمة، لم يعد منهم حتى الآن سوى نحو 60,000. بين الرقمين حكاية حي أنهكته الحرب فحولت ثلثاه إلى أبنية مهدمة وأنقاض حاضرة. رسالة كهذه تحكي واقع الحال قبلا، ومشهد كهذا لذخائر غير منفجرة إلى الآن تقول إن الخطر لا يكمن فقط في الأبنية الآيلة للسقوط.
7: نحن الحي بنعرف أنه تتعرض لحملة همجية من نظام السابق، نظام المخلوع، فيعني الدمار ما زال موجود من هديك الأيام، يعني ما صار شيء. طبعا هنانو خزان بشري، حي منظم، نتمنى يعني بعودة أن نسهل عودة الناس على الحي.
5: الحياة ليست سهلة هنا، من عادوا يحكون. الكهرباء غائبة، ملف نظافة متعثر، الطرق تملأها الحفر، أما الصرف الصحي فقد أصر بعض الأهالي على اصطحابنا إلى أحد الأزقة لنرى عن قرب معاناتهم معه.
8: والله يا أخي بالنسبة للصرف الصحي عنا عدم، واقرب يعني اقرب دليل انه تفرج الطفل شلون عم بكب المي الوسخه من قلب البيت، وهذا بيت من احد البيوت، في بيتين تحت، في البيت العم هون هلا كذلك الامر، ما عم طلعوا علينا طاول ولا انه عيديننا نحن بشر عايشين في هالمنطقه هي.
5: مطالب سكان الحي كثيرة، أهمها إزالة الأنقاض وتحسين النظافة وإصلاح الطرق وتوفير الكهرباء وصيانة الصرف الصحي، مطالب قد تحسن واقع حياة من عادوا، أما من لم يعودوا بعد فتقف أمامهم مشاريع إعادة إعمار يبدو أنها إلى الآن بعيدة المنال أو حتى الطرح. بين دمار متراكم وخدمات مفقودة يواجه العائدون إلى مساكن هنانو معاناة مستمرة، فيما لا يزال كثيرون ينتظرون حتى فرصة العودة إلى منازلهم. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: في دير الزور وبعد أكثر من 14 عاما من غياب الكهرباء يجدد أهالي جديد عقيدات في الريف الشرقي يجددون مطالبهم بإيصال الشبكة إلى البلدة التي يقطنها أكثر من 8000 نسمة ويعتمد سكانها على بدائل مكلفة لتأمين احتياجاتهم.
9: أكثر من 14 عاماً مرت على بلدة جديد عقيدات في ريف دير الزور الشرقي من دون أن تصل إليها شبكة الكهرباء، في حين تنعم بلدات مجاورة بخدمة باتت متاحة لسكانها.
10: طيب العالم هناك بجهة الشامية جاءت تجي بها الكهرباء 22 ساعة، إحنا كان عندنا هنا بس الخط الخدمي، الخط الخدمي كان موفر علينا المي، محطات المي والمشفى منطقة جديد عقيدات وجديد بقارة، نتفاجئ انه حتى الخط الخدمي صار يشتغل بالست ساعات، اليوم حتى هاي الاناره اللي كانت منوره علينا بالليل صارت ما عاد تشتغل نهائيا. احنا استبشرنا خير بالمحاوله الجديده ايش دان يصير بينا؟ ليش يعني هالشيء هذا؟ قدموا لنا طلب المسؤولين عن هذا الواقع الكهربائي، قدموا لنا طلب زياده ميجات للخط الشرقي مشان يشغلون الخط الخدمي.
11: احنا بس قريه جديد عقيدات ما تجينا الكهرباء. ايوه اللي عنده طاقه اللي عنده مصاري طبعا يجيب طاقه، والما عنده والله على القناديل لساهم، على البطاريات صغار يعني هذا ما يجوز هذا الحكي.
9: يعيش اكثر من 8000 نسمه في البلده وسط اعتماد متواصل على البدائل لتامين احتياجاتهم، ما يضيف اعباء جديده على حياتهم اليوميه واعمالهم.
12: واقع الكهرباء في قريه جديده عقيدات، لا يوجد كهرباء منزلي في قريه جديده عقيدات، حيث أن الكهرباء كانت تقتصر على الخط الخدمي المقذي لمحطة مياه الشرب، بالإضافة إلى خط الإنارة في الطريق العام دير الزور البصيرة. تم مخاطبة السيد محافظ دير الزور بذلك بخصوص توصيل الكهرباء عن طريق شركة الكهرباء دير الزور. نأمل من شركة كهرباء دير الزور النظر بموضوع توصيل الكهرباء للقرية جديد عقيدات وإصلاح المحولات التي تحتاج إلى إصلاح.
9: مع تحسن واقع الكهرباء في المناطق المحيطة تتجدد مطالب أهالي جديد عقيدات بإيصال الشبكة إلى بلدتهم ووضع حد لسنوات من الحرمان.
1: وفي ريف حماة الغربي يبدأ أهالي سهل الغاب يبدأون موسم تجفيف التين بالطريقة التقليدية، وذلك من خلال قطف الثمار وفرزها وتجفيفها تحت أشعة الشمس قبل تعبئتها لتكون من مؤونة الشتاء.
13: تحت الشمس الصيف وعلى أسطح منازل تحولت إلى مساحة للعمل والرزق، تبدأ فدوى يومها منذ ساعات الصباح الأولى، تفرز حبات التين بعناية ثم تنشرها لتجف في حرفة توارثتها الأجيال، محافظة على طريقة تقليدية في إعداد مؤونتها، في حين هي عند أسر أخرى في سهل الغاب مصدر أساسي للدخل.
14: تعلمت عن أمي وأمي أكيد تعلمت عن أمها، وصرنا هلاق شي 20 سنة مثلا منسوي، أنا بالنسبة لإلي منسوي للبيت للأقارب، في عائلات بتعملوا مصدر رزق. بتواجهنا صعوبات كتير، منشتغلوا بالشمس، بدها الشمس كتير تكون حدينا، نحطه على السطح ونقلبه ونفتحه، كل يوم شغلنا بالشمس. سبب تسميته هبولتين لأنه من يجيبوا مي طنجرة مي سخنة بيغلوها للمي بيحطوه بمصفاي فوق المي تسخني من الهبلي، هي اللي بيستعملوا بيلين التين فيها، لهيك سموه تهبيل التين.
13: رغم مشقة العمل والاعتماد على أشعة الشمس يزداد الطلب على التين المجفف لما يتمتع به من قيمة غذائية وما يوفره من بديل طبيعي للسكريات، ما يدفع الوحدات الإرشادية الزراعية إلى دعم هذه الحرفة التقليدية وتطويرها وتوسيع إنتاجها.
15: تجفيف التين هو تراث معترف عليه، هو من أهم النشاطات اللي بتقوم فيها المرأة الريفي بالمنطقة، وبيحسن من الدخل الاقتصادي ومن والمعيشة عندهم، بيحافظ على قيمته الغذائية لفترات طويلة دون تبريد، مع قابلية تسويقه بالأسواق الشعبية بالمتاجر الكبرى، حتى إمكانية تصديره لخارج البلد.
13: بعد اكتمال التجفيف تجمع حبات التين وتعبأ تمهيداً لبيعها في الأسواق المحلية بحسب حجمها وجودتها، ويشكل هذا المنتج مصدر دخل للأسر، في حين يسهم تطوير أساليب تجفيفه وتسويقه في تحسين مردوده للمنتجين.
16: في سهل الغاب يبقى الهبول أكثر من مجرد تين مجفف، هو موسم يعيد للأهالي جزءاً من تراثهم ومورد موسمي يمد كثيراً من العائلات بما تحتاجه لعبور الشتاء. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حما الغربي.
1: في الساحل السوري رصد مراسل تلفزيون سوريا حالة البحر قبلة سواحل اللاذقية وطرطوس، وذلك بالتزامن مع تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر اعتبارا من فجر اليوم وحتى ليل الثلاثاء.
17: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب بحري تشهده السواحل السورية قبالة اللاذقية وطرطوس. هذا الاضطراب يبدأ من صباح اليوم الاثنين وسينتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء، بمعدل ارتفاع للأمواج يتراوح ما بين المتر حتى متر ونصف، وأيضا حركة الرياح التي تتراوح ما بين 25 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أيضا هذه الاضطرابات البحرية مصحوبة بعاصفة مطرية ستشهدها المنطقة الجبلية الساحلية عموما. طبعا حذرت وزارة الطوارئ السياح والمصطافين بعدم الاقتراب من الشواطئ البحرية، وأيضا شددت على ضرورة منع الصيد في هذه الفترة التي تبدأ من صباح اليوم وستنتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء. بموجب التحذير أيضا تحدثت وزارة الطوارئ عن منع الاقتراب من السواقي والمجاري المائية خلال هذه الفترة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات نشطت في الرقة وإدلب وحلب وحمص. أوضحت قوى الأمن في بيان أن العملية أفضت إلى القبض على 4 من متزاعمي الخلية وعددا من عناصرها في حلب وإدلب وحمص، وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت تورط أفراد الخلية في تنفيذ 5 عمليات خطف إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وأشارت إلى أنها ضبطت مواد متفجرة كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلدون حسين مبارك العقيد الطيار في جيش النظام المخلوع. ووفق الأمن الداخلي قبض على الطيار إثر عملية أمنية استهدفت مكان اختبائه في ريف جبلة، مشيرا إلى أن السجلات العسكرية للمقبوض عليه تشير إلى تدرجه كطيار مقاتل على طائرات ميج 29. أوضحت التحقيقات تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بحق المدنيين من خلال تنفيذه طلعات جوية قتالية مكثفة شملت معظم الأراضي السورية وتركزت بشكل كبير في مناطق الشمال. في العمليات الأمنية أيضا أعلن الأمن الداخلي القبض على جابر محرز إبراهيم الذي كان يشغل رتبة عميد ومنصب قائد اللواء 138 دفاع جوي، وذلك في بلدة صيدا بريف درعا بعهد النظام المخلوع. قال الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إبراهيم بإصدار أوامر بالقتل والاعتقال وقمع المتظاهرين، كما أنه شارك في حملات عسكرية استهدفت مناطق في درعا إضافة إلى مسؤوليته عن مجزرة مساكن صيدا التي قتل فيها نحو 120 شخصا بجانب ورود اسمه في ملفات تتعلق بعمليات اعتقال وتعذيب طالت مدنيين بدرعا بينهم الطفل حمزة الخطيب.

0: أعلن فرع مكافحة المخدرات في حمص حصيلة الموقوفين منذ بداية العام الذي بلغ 1255 شخص، مضيفا أنه نفذ 2500 عملية رصد ومتابعة. وأضاف فرع مكافحة المخدرات في تصريحات نقلتها صحيفة الثورة أن 970 حالة اعتقال و684 ضبط سجلت في المحافظة منذ بداية العام الحالي، موضحا أن كمية حبوب الكبتاجون المصادرة بلغت أكثر من 36 مليون حبة و124 ألفا و428 حبة دوائية ومخدرة متنوعة. أوقفت قوى الأمن الداخلي في دير الزور رجلا يشتبه بتسببه في وفاة ابنته بعد تعرضها للضرب ونقلها إلى مستشفى دير الزور الوطني حيث فارقت الحياة. قالت قوى الأمن الداخلي إن الرجل أوقف عقب الحادثة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأنه كان تحت تأثير مواد مخدرة وقعت وقت وقوع الحادثة. وأوضحت أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات القضية وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوف. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إطلاق سراح 59 سائقا عراقيا كانوا محتجزين في سوريا وإعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم. قالت هيئة المنافذ أن الإفراج جاء بعد توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وذلك بالتواصل مع الجانب السوري لحل قضية السائقين العراقيين المحتجزين على خلفية مخالفات ارتكبوها داخل الأراضي السورية، مضيفة أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي تواصل مباشرة مع نظيره السوري قتيبة بدوي بهدف معالجة القضية وإنهاء احتجاز السائقين. قال مستشار الشؤون الأفرو آسيوية في وزارة الخارجية محمد الجفال، قال إن الموقف السوري تجاه السياسة الإيرانية نتج عن تجربة 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار ودور إيران في دعم نظام الأسد المخلوعة. وأشار الجفال إلى أن وقوف إيران إلى جانب النظام السابق على حساب الشعب السوري أسهم في تعقيد الأزمة وجلب مزيد من الويلات للسوريين، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل ذلك عند الحديث عن العلاقات بين البلدين. كما لفت الجفال إلى أنه إذا أرادت إيران بناء علاقة جديدة مع سوريا فعليها احترام سيادة البلاد وإرادة شعبها ومراجعة سياساتها السابقة والعمل على بناء الثقة، مضيفا أن سوريا الجديدة تنتهج سياسة منفتحة تجاه جميع الدول لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث في الماضي ولا تفرط بحقوق السوريين. ينضم إلي الكاتب والباحث السياسي محمد سليمان وهو معنا من العاصمة دمشق، أهلا ومرحبا بك. كيف تقرأ هذه التصريحات التي تربط الموقف الحالي بدور إيران بدعم النظام المخلوع طوال السنوات 14 الماضية بعد بدء الثورة السورية؟
1: تحياتي لكم أستاذنا العزيز وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: يعني التصريحات الإيرانيين تدل على أنهم يريدون أن نطوي صفحة الماضي بدون أن يكون هناك مساءلة، يريدون أن ننسى ما حصل بحجة أننا أخوة، بحجة أننا مسلمون، وهذا لا يمكن أن يحصل. يعني إيران ما قامت به خلال السنوات السابقة في سوريا وفي المنطقة كان مروع جدا، هي التي دعمت نظام الأسد حتى اللحظات الأخيرة، حتى قبل الساعات الأخيرة من سقوط النظام كان هناك زيارة للإيرانيين إلى سوريا، كان هناك زيارة لوزير الخارجية الإيرانية إلى بشار الأسد، ولذلك لا يمكن أن ينسى الشعب السوري ماذا فعلته إيران من دعم، من قتل، من إعطاء سلاح، من إدخال ميليشيات. إيران حاولت خلال سنوات الثورة أن تغير حتى الأيديولوجية والعقيدة الدينية للشعب السوري، وهذا أمر مرفوض. يعني ويريدون أن ننسى كل ما حصل وأن نعيد فتح الخطوط بدون مقابل، بدون أي مساءلة، بدون أي شيء.

0: وجود الميليشيات الإيرانية نتيجة دعم إيران لحزب الله.
1: وبحسب السياسات الإيرانية في السنوات الماضية، هل تتوقع أن تقدم إيران على أي خطوة بهذا الاتجاه في جبر ضرر السوريين الذين تسببت مع النظام المخلوع بتهجيرهم وقتلهم وتفاصيل أخرى؟
0: أبدا، ولكن إيران تنظر إلى أن سوريا فتحت علاقاتها مع روسيا، وقد تضطر إلى أن تفتح علاقاتها مع إيران، وخصوصا أن هناك ضغط إسرائيلي في الجنوب السوري، ضغط إسرائيلي على الحكومة السورية. هي تعتقد أن هذا الضغط سيساهم بفتح خطوط مع الجهة الأخرى، مع الحلف الآخر، وبالتالي ستكون هي جزء من هذه الخطوط التي ستفتح. لكن خلال الفترة الراهنة باعتقادي لن يكون هناك فتح للخطوط. يعني حتى أشار السيد محمد جفال بتصريحاته على أن سوريا تنتهج سياسة منفتحة، لكنها لا تتجاهل ما حدث مع السوريين، وبالتالي كان هناك انفتاح على روسيا، ولكن في المقابل إلى اليوم سوريا تطالب روسيا بتعويض السوريين وبإعادة حقوق السوريين. لذلك هذا النهج الذي تم اتباعه مع روسيا ليس بالضرورة أن يتبع مع إيران في ظل الوقت الراهن وفي ظل الظروف الحالية. وقد نشهد تغيير للنظام الإيراني خلال الفترة المقبلة، لماذا نفتح الخطوط مع النظام الحالي إذا كان لا يعترف ولا يريد أن يغير من سياساته ولا من عقليته؟ هو لا زال يدفع بالميليشيات الإيرانية، بميليشياته المدعومة في العراق، ويحرض تجاه سوريا، وأيضا لا يزال يدعم حزب الله في لبنان، وحزب الله يقوم بعمليات تخريبية في كل فترة على الحدود السورية. فلذلك هذا لا يمكن إلا إذا إيران غيرت من نهجها، إلا إذا إيران اعترفت بجرائمها، إلا إذا إيران قامت بتعويض أهالي وذوي الضحايا الذين قضوا نتيجة دعم إيران للنظام، نتيجة دعم إيران للفرقة الرابعة وأمثالها. إيران هي لم تتسبب فقط أيضا على بقتل وتدمير الشعب السوري، هي حاولت تغيير الأيديولوجية، هي حاولت جر الشباب السوري لتعاطي المخدرات. يعني تجارة الكبتاغون هي كانت مصدر دخل وتمويل للميليشيات الإيرانية بدعم من إيران، ولذلك الشعب السوري لن ينسى ما فعلته إيران طيلة السنوات السابقة. يعني كان النظام على وشك السقوط خلال السنوات الأولى من الثورة السورية، يعني في عام 2013-14 النظام وقف على المحك، كاد أن يسقط، لكن تدخل الروسي وتدخل الإيراني وأدخل الميليشيات من أجل إبقاء نظام الإبادة على مسلطا على رقاب السورية.
1: إذن ما السيناريوهات المحتملة للعلاقات السورية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة؟
0: يعني في ظل الظروف الراهنة باعتقادي لن يكون هناك أي خطوط مباشرة. يعني الإيرانيون يريدون أن يكون هناك إعادة لفتح التواصلات، إعادة لفتح العلاقات، إعادة للكثير من المشاريع التي كانت مشتركة على زمن النظام البائد. سوريا اليوم هي تلعب دور جديد في الساحة الدولية، ولذلك لا يمكن القبول بالأدوار السابقة التي كان يقوم بها بشار الأسد ونظامه المجرم. يعني سابقا هم كانوا تبع للإيرانيين، تبع للروس، من أجل أن يبقوا في السلطة. اليوم الوضع مختلف، اليوم لن يبقى أحد في السلطة إذا كان يريد أن يساوم المصالح الوطنية على حساب مصلحته الشخصية. وإيران تنظر إلى أن أي نظام يأتي إلى الحكم سيكون أشبه بالنظام الذي قبله. لا، هذا الكلام غير صحيح. اليوم الثورة السورية دفعت أثمان باهظة، ولذلك لن تسمح بتكرار المأساة والمعاناة.
1: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي محمد سليمان، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن العلاقات بين القاهرة ودمشق تمضي في مسارها الطبيعي، نافيا وجود قضايا خلافية بين البلدين. وأعلن عبد العاطي في مقابلة مع قناة الجزيرة عزمه زيارة دمشق بعد زيارة وفد حكومي مصري رفيع المستوى العاصمة السورية قبل أيام. وأوضح عبد العاطي أنه التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني الرئيس أحمد أشار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

0: مؤكدا أن مصر تريد الأمن والاستقرار لسوريا. قال وزير الداخلية الألماني أن بلاده تعمل مع الحكومة السورية بشأن إعادة فئات من السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن آلية العودة. أوضح وزير الداخلية الألماني أن السلطات الألمانية تتعامل مع ثلاث فئات رئيسية في هذا الملف، تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء، إضافة إلى المندمجين في المجتمع الألماني ممن لديهم وظائف وأفاق للبقاء. وأضاف أن برلين تبحث مساري الترحيل القسري والعودة الطوعية مع تقديم حوافز لتشجيع الراغبين في العودة. وتؤكد الحكومة الألمانية في تصريحات حديثة أنها تعمل على إنشاء آلية دائمة للترحيل تبدأ بالمجرمين ومن تصفهم بالخطيرين أمنيا، مع دراسة كل حالة بصورة منفردة. هذا وأوردت صحيفة ويس شوتشر السويسرية أن الحكومة الألمانية تدرس زيادة الحوافز المالية المقدمة للسوريين الراغبين في العودة إلى نحو 7000 يورو للشخص. ونقلت الصحيفة عن نائبين في البرلمان الألماني قولهما إن المبلغ مطروح ضمن مشروع الموازنة الألمانية لعام 2027، موضحة أن الخطة المقترحة تختلف عن الدعم المقدم حالياً عبر برنامج العودة الطوعية، وأن المعلومات الجديدة تشير إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين اقترح على وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينييت قبل أشهر اقترح زيادة الحوافز على أن تستهدف بصورة خاصة الرجال غير المتزوجين والعاطلين عن العمل. ينضم إلي من برلين مراسل تلفزيون سوريا براء الرزوق. أهلا ومرحبا بك براء. يعني أبرز ردود الفعل من قبل اللاجئين السوريين في ألمانيا على هذه التصريحات أو هذه الأخبار التي وردت عبر الإعلام.
1: نعم وسيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه المعلومات المتداولة في الصحافة الألمانية حتى الآن هي تبقى في إطار الأحاديث الصحفية في ألمانيا عبر الصحف والمجلات التي تذكر هذا الموضوع، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيدات رسمية من الجانب الألماني بهذا المبلغ الذي ذكر. لكن ما نستطيع تأكيده هو تصريح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت الذي قال أنهم يعملون على رفع الحوافز وحوافز العودة الطوعية، وكذلك يعني يعملون مع الحكومة السورية على إيجاد أو التوصل إلى حل بين الطرفين أو إلى اتفاق. كما قال لم يصلوا إلى هذا الاتفاق بعد، لكن من المتوقع أن يعني يبدأ هذا الأمر بعمليات ترحيل الأشخاص الذين لديهم سوابق إجرامية أو أن تصنفهم ألمانيا كخطرين على المجتمع الألماني. ومن ثم من الممكن أن تشمل هذه الإجراءات من هم عاطلين عن العمل ومن يتلقون مساعدات اجتماعية، خصوصا الأشخاص الذين قدموا بمفردهم كما تقول المصادر الألمانية. لكن كما قلت هذا الأمر حتى الآن هو ليس بشكل رسمي في من الألمان، لكن تقارير صحفية تحدثت عن وجود خطة لرفع مكافأة أو حوافز العودة الطوعية إلى 7000 يورو بدلا من 1000 يورو في الوقت الحالي للشخص الواحد. وذكرت المصادر أن بالفعل هذه الحوافز يعني أو هذه المبالغ احتسبت ضمن ميزانية العام الجديد 2027، وأن من المقرر أن يقوم وزير الداخلية أو وزارة الداخلية الاتحادية بإعداد قانون لهذا الموضوع من ثم عرضه على البرلمان الألماني ليصار إلى صياغة مشروع لهذا القانون.
0: بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء، ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات الألمانية في هذا الشأن بخصوص ترحيلهم أو إجراءات أخرى ربما براء؟
1: حتى الآن لا يوجد أي إجراء قسري يمكن فعله من قبل الحكومة الألمانية بسبب حصول أغلب هؤلاء الأشخاص على ما تسمى إقامة الدولدونغ، وهي وضع التسامح أو منع الترحيل.

0: تعطى هذه الإقامة لمن لا تستطيع الحكومة الألمانية ترحيله في الوقت الحالي إلى بلده الأصلي. لذلك يعني يعطى هذا الأساس الذي من الممكن أن يقيم فيه بألمانيا، هو لو ليس تصريح إقامة لكنه وضع قانوني مؤقت، ريثما تسمح الظروف بترحيله إلى بلده الأصلي من الممكن أن يكون بسبب عدم إمكانية الترحيل إلى هذا البلد مثل وضع سوريا في الوقت الحالي، وتبقى يعني أوضاعهم معلقة حتى يعني تخلص الحكومة الألمانية مع الحكومة السورية إلى اتفاق بهذا الشأن بشأن عمليات الترحيل. ولا يتوقع أن يكون هناك شيء في الوقت القريب، كون أو الأولوية لدى الجانب الألماني للأشخاص الذين لديهم سجل جنائي أو سجل إجرامي كما تسميهم السلطات الألمانية، خطرين على المجتمع الألماني.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من برلين براء الرزوق. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير اليوم مع آلاف المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وسط حراسة مشددة من جنود الاحتلال. كان بن جفير قد اقتحم يوم أمس حائط البراق عند الجدار الغربي للمسجد الأقصى، أدى طقوسا تلمودية من جانبها. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، ذلك بالتزامن مع فرض تشديدات على دخول المصلين الفلسطينيين. هذا وأعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين المسلمين، ذلك بدءا من الاثنين وحتى الأربعاء تزامنا مع الأعياد اليهودية. قالت الوزارة أن الإغلاق يشمل منع الصلاة ورفع الأذان داخل المسجد، محذرة من استمرار الإجراءات التي قالت أنها تهدف إلى فرض تقسيم زمني ومكاني على الحرم الإبراهيمي. تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم، المزيد من التفاصيل عن هذا الاقتحام للمسجد الأقصى رفقة المستوطنين.
2: وسيم، في ثالث أيام عيد العرش اليهودي اقتحم أكثر من 1200 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك بحسب محافظة القدس. هذا الاقتحام كان على شكل مجموعات، كل مجموعة 50 مستوطن وبحماية مشددة من قوات الاحتلال التي حولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية وشددت قيود الحركة على الفلسطينيين بشكل كبير. هذا الاقتحام تم من باب المغاربة، أدى المستوطنون الطقوس التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى. كان في مقدمة المقتحمين وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الذي اقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك وتحدث من داخل باحات الأقصى قائلا أن هذا المسجد وهذا المكان هو أهم مكان للشعب اليهودي وبأن الشعب الإسرائيلي سوف ينتصر انتصارا مطلقا، وقال هذا المكان لنا، ويقصد هنا الشعب الإسرائيلي. هذه الاقتحامات طبعا تأتي ضمن الأعياد اليهودية بشكل مكثف والتي حذرت منها محافظة القدس في محاولة لفرض واقع جديد وانتهاك للوضع القائم القانوني والتاريخي أيضا للمسجد الأقصى المبارك، وخاصة من خلال ما أدوه من طقوس وصلوات أيضا توراتية وتلمودية. تقول أيضا محافظة القدس أنها تحاكي ما يسمى بالمعبد بالنسبة لهم، المعبد المزعوم داخل المسجد الأقصى المبارك، والتي حذرت أيضا من هذا الأمر. تحولت أزقة البلدة القديمة وشوارعها إلى إجراءات عسكرية مشددة، ثكنة عسكرية تحديدا حي باب القطانين وباب القطانين أيضا تحديدا المحيط بالمسجد الأقصى وسيم، حيث أمرت شرطة الاحتلال جميع المحلات التجارية للمقدسيين بإغلاقها طيلة فترة أيام عيد العرش اليهودي، أي حتى الثالث من أكتوبر، وهي للمرة الأولى تحدث بأن تطلب منهم وتأمرهم بإغلاق هذه المحال، وذلك ليتسنى للمستوطنين التجمع في هذه المنطقة وأداء الطقوس.

0: الطقوس التلمودية الخاصة بهذه الأعياد. هذا الاقتحام بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية والعمليات التي يقوم بها الاحتلال في الضفة الغربية، وأيضا بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين التي حدثت فجر هذا اليوم، والذين هاجموا عددا من القرى الفلسطينية إما لأداء ما يسمونه طقوس وعبادات خاصة بالعيد أو للاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم كما حدث في قرى محافظة رام الله، تحديدا قرية دير أبو مشعل التي هاجمها المستوطنون وقاموا بإشعال النيران بالمركبات وخطفوا شعارات عنصرية على جدرانها، أو حتى قرية رأس كركر التي حرقوا فيها جدار زراعي. وأيضا في محافظة السلفيت بلدة كفر حارس اقتحم المستوطنون البلدة وقاموا بأداء الصلوات في شوارعها. بطبيعة الحال هناك تحريض إسرائيلي كبير على الضفة خلال فترة الأعياد وسيم، من خلال ما يجري من إجراءات مشددة وإغلاق الحواجز والبوابات على أرض الواقع منذ أيام، والفلسطينيون يعانون أزمات خانقة وإغلاقات كبيرة بحجة الأعياد وبحجة التقديرات الأمنية والخوف من حدوث أي عمليات. وما صرح به أيضا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الذي قال بأنه يجب الخروج إلى حرب في الضفة كتلك الحرب التي حدثت في قطاع غزة، والقضاء على السلطة الفلسطينية واتهمها بالإرهاب. وأيضا ما أوعز به رئيس الأركان من تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي داخل الضفة الغربية بشكل كبير ومكثف عند المفترقات الرئيسية وعند الحواجز العسكرية، وهناك تواجد عسكري كبير في كل المحافظات والمدن والقرى والبلدات الإسرائيلية خلال فترة الأعياد.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. إلى غزة، حيث أفادت مصادر طبية بإصابة فلسطيني برصاصة في الرأس أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب منطقة دوار الشهداء الستة، ذلك غربي مخيم جباليا في قطاع غزة. ذكرت وكالة الأناضول أن جيش الاحتلال قصف مدفعيا المناطق الشرقية من مدينة غزة دون الإبلاغ عن إصابات، في حين أطلقت الزوارق الإسرائيلية النيران والقذائف بشكل مكثف على ساحل مدن غزة ودير البلح وخان يونس. ختام الساعة الأولى من الجولة، أعود إليكم على الساعة المقبلة إن شاء الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا

0: أن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
1: أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. الأمن الداخلي يفكك خلية لتنظيم داعش متورطة في عمليات خطف واغتيالات بعدة محافظات. أكثر من 400 معتقل في سجن رومية اللبناني، بينهم سوريون، يواصلون إضرابهم لليوم 16 على التوالي احتجاجا على تعليق العفو العام. صحيفة سويسرية تؤكد دراسة ألمانيا زيادة الحوافز للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من اضطراب البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس حتى ليل الثلاثاء.

0: في التفاصيل، أعلنت قوى الأمن الداخلي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات نشطت في الرقة وإدلب وحلب وحمص. وأوضحت قوى الأمن في بيان أن العملية أفضت إلى القبض على 4 من متزعمي الخلية وعدد من عناصرها في حلب وإدلب وحمص. وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط أفراد الخلية في تنفيذ 5 عمليات خطف، إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وأشارت إلى أنها ضبطت مواد متفجرة كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية. المزيد ينضم إلي من حلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب. مرحبا بك إبراهيم، المزيد من التفاصيل عن هذه العملية الأمنية.
1: مساء الخير وسيم، حقا تكتسب هذه العملية الأمنية ربما الأهمية والفرادة بأنها تأتي فعلا بإطار أنها شملت عدة محافظات سورية المتابعة للخلية، التي قال جهاز الاستخبارات العامة والأمن الداخلي أنها جرت قبل فترة وجاءت حقيقة بالتسلسل من الرقة، ثم بعد ذلك كان للخلية مجموعة من الأنشطة في عدة محافظات أخرى بين حلب وإدلب وحمص. وبالتالي تفكيك هذه الخلية يعني يحمل فعليا ربما مرحلة من التخطيط والمتابعة تمت خلال الفترة الماضية. على العموم، تم الإعلان من قبل جهاز الاستخبارات العامة وقوى الأمن الداخلي، قيادة الأمن الداخلي، عن اعتقال 4 من متزعمي الخلية، إضافة إلى عناصر آخرين كانوا ينتشرون في المحافظات وكانوا قد نفذوا خلال الفترة الماضية، على ما قال إعلان جهاز الاستخبارات العامة وقيادة الأمن الداخلي، مجموعة من عمليات الخطف، 5 عمليات للخطف، إضافة إلى أنه خلال هذه العملية تم ضبط مستودع أو مجموعة من العبوات الناسفة كانت بحوزة هذه الخلية، التي كانت تخطط للقيام بأعمال أيضا إرهابية على ما قال البيان. على العموم، حقيقة يأتي هذا ربما هذه التتبع في للخلية وهذا الإعلان عن القبض على عناصرها بعد فعليا على مستوى محافظة حلب وعديد من المحافظات السورية أيضا، بعد عدة عمليات تم تنفيذها من قبل جهاز الاستخبارات بالتعاون مع الأمن الداخلي. نتحدث في حلب على العموم عن 4 أشهر كانت فيها فعليا نشاط جهاز الاستخبارات والقوى الأمن الداخلي فعليا مكثفا لتتبع خلايا تنظيم الدولة داعش التي نشطت خلال العام الماضي. نتحدث عن الفترة الممتدة من تموز عام 2025 ووصولا حتى ربما أيار من عام 2026. هذه الفترة كان فيها العديد من العمليات التي نفذتها خلايا تتبع لتنظيم الدولة، وكان هناك متابعة من قبل القوى الأمنية والتنفيذ العديد من العمليات الأمنية. أبرز العمليات الأمنية كانت في منطقة السفيرة عندما داهمت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة موقع لي خلية. قالت قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات في بيان سابق أن هذه الخلية كانت مسؤولة عن قتل عدد من عناصر الجيش ووزارة الداخلية أيضا، إضافة إلى عناصر يتبعون للضابطة الجمركية تم قتلهم بنشاط قامت بهذه الخلية في منطقة الزربة وأيضا ريف حلب الشرقي بشكل أساسي. أيضا في أيار كان هناك هجوم على خلية في منطقة الباب، تم خلال هذا الهجوم الضبط مستودع لل

0: أسلحة كان بحوزة هذه الخلية التي تتبع لتنظيم الدولة والتي كانت مؤلفة من 4 عناصر، إضافة أيضا إلى نشاط تم خلاله أو إلى عملية أمنية تم خلالها القبض على أحد يعني الأذرع العسكرية التابعة لتنظيم الدولة في منطقة منبج وهو أبو جهاد المهاجر الذي جرى فعليا القبض عليه خلال عملية جرت في منطقة منبج في ريف حلب الشرقي. ونستحضر حقيقة أيضا بعض العمليات التي قام بها تنظيم الدولة داعش في مناطق متفرقة من حلب، كان أبرز العمليات التي اتهم بها عبر بيانات سابقة من قبل وزارة الداخلية كان أحد الاستهدافات التي حصلت لعناصر يتبعون لوزارة الدفاع بالقرب من الباب، وأيضا كان هناك استهداف على أطراف مدينة دارت عزة أيضا لعنصرين من وزارة الدفاع، وأيضا استهداف لعناصر من الضابطة الجمركية في ريف حلب الشرقي وأيضا منطقة الزربة، إضافة إلى هجوم قام به تنظيم الدولة بذكرى رأس السنة الميلادية عبر أحد العناصر الذي قام بتفجير نفسه بالقرب من منطقة باب الفرج، ما أدى إلى قتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي ممن كانوا يحمون الاحتفال، إضافة أيضا إلى مداهمة قامت بها قوى الأمن الداخلي في منطقة الحيدرية لخلية تتبع لتنظيم الدولة، وقام أحد أفراد الخلية بتفجير نفسه فيما قبض خلال هذه المداهمة أيضا على 4 أفراد كانوا يتخذون من منطقة الحيدرية في أحد المنازل السكنية أيضا مقر لهم، عندما ضبطت بحوزتهم أيضا يعني عبوات ناسفة وأسلحة كانت معدة للاستخدام على ما قالت فعليا بالعموم بيانات سابقة، على ما ذكر في بيانات سابقة لوزارة الداخلية على لسان قيادة الأمن الداخلي في حلب.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلدون حسين مبارك العقيد الطيار في جيش نظام المخلوع، ووفق الأمن الداخلي قبض على الطيار إثر عملية أمنية استهدفت مكان اختبائه في ريف جبلة، مشيرا إلى أن السجلات العسكرية للمقبوض عليه تشير إلى تدرجه كطيار مقاتل على طائرات ميج 29، وأوضحت التحقيقات تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بحق المدنيين من خلال تنفيذه طلعات جوية قتالية مكثفة شملت معظم الأراضي السورية وتركزت بشكل كبير في مناطق الشمال. في العمليات الأمنية أيضا أعلن الأمن الداخلي القبض على جابر محرز إبراهيم الذي كان يشغل رتبة عميد ومنصب قائد اللواء 138 دفاع جوي في بلدة صيدا بريف درعا، ذلك في عهد النظام المخلوع. وقال الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إبراهيم بإصدار أوامر بالقتل والاعتقال وقمع المتظاهرين، كما أنه شارك في حملات عسكرية استهدفت مناطق في درعا، إضافة إلى مسؤوليته عن مجزرة مساكن صيدا التي قتل فيها نحو 120 شخصا، بجانب ورود اسمه في ملفات تتعلق بعمليات اعتقال وتعذيب طالت مدنيين بدرعا بينهم الطفل حمزة الخطيب. تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة البصيرة الشرقية دير زور من تحرير المواطن عدي حميد العبدالله، ذلك بعد أقل من 12 ساعة على اختطافه. قالت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور إن المختطف أعيد إلى ذويه، في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة أفراد العصابة المتورطة في عملية الاختطاف. وفرضت القوى الأمنية طوقا أمنيا في المنطقة، نشرت حواجز ونقاط تفتيش على المحاور المحيطة بهدف تعقب الخاطفين الفارين والقبض عليهم.

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إطلاق سراح 59 سائقا عراقيا كانوا محتجزين في سوريا وإعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم. وقالت هيئة المنافذ أن الإفراج جاء بعد توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ذلك بالتواصل مع الجانب السوري لحل قضية السائقين العراقيين المحتجزين على خلفية مخالفات ارتكبوها داخل الأراضي السورية، مضيفة أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي تواصل مباشرة مع نظيره السوري قطيبة بدوي، وذلك بهدف معالجة القضية وإنهاء احتجاز السائقين.

0: قال مستشار الشؤون الأفرو آسيوية في وزارة الخارجية محمد الجفال، قال إن الموقف السوري تجاه السياسة الإيرانية نتج عن تجربة 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار ودور إيران في دعم نظام الأسد المخلوع. وأشار الجفال إلى أن وقوف إيران إلى جانب النظام السابق على حساب الشعب السوري أسهم في تعقيد الأزمة وجلب مزيد من الويلات للسوريين، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل ذلك عند الحديث عن العلاقات بين البلدين. كما لفت الجفال إلى أنه إذا أرادت إيران بناء علاقة جديدة مع سوريا فعليها احترام سيادة البلاد وإرادة شعبها ومراجعة سياستها السابقة والعمل على بناء الثقة، مضيفا أن سوريا الجديدة تنتهج سياسة منفتحة تجاه جميع الدول، لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث في الماضي ولا تفرط بحقوق السوريين. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن العلاقات بين القاهرة ودمشق تمضي في مسارها الطبيعي، نافيا وجود قضايا خلافية بين البلدين. وأعلن عبد العاطي في مقابلة مع قناة الجزيرة عزمه زيارة دمشق بعد زيارة وفد حكومي مصري رفيع المستوى العاصمة السورية قبل أيام. وأوضح عبد العاطي أنه التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني الرئيس أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدا أن مصر تريد الأمن والاستقرار لسوريا. في شأن آخر، يواصل أكثر من 400 معتقل في سجن رومي ببيروت بينهم سوريون يواصلون إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم 16 على التوالي، وذلك احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام في لبنان. وبحسب المتحدث باسم السجناء، ارتفع عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 43 حالة، في حين نقل عدد من المعتقلين إلى المستشفيات بعد تدهور أوضاعهم الصحية، وبعضهم للمرة الثالثة خلال أسبوع. وقالت لجنة أهالي السجناء في لبنان إن تزايد الحالات الطارئة والضغط على سيارات الإسعاف دفع إلى استخدام آليات غير مجهزة لنقل بعض المرضى، وذلك في ظل الاكتظاظ والأزمة الصحية داخل السجن. ويواصل المعتقلون توجيه مناشدات للمطالبة بإقرار العفو العام بالتزامن مع استمرار الإضراب وتفاقم الأوضاع الصحية للمشاركين فيه. تنضم إلي من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك مايا، المزيد من التفاصيل عن هذا الإضراب المستمر حتى هذه اللحظة.
1: يدخل إضراب سجن رومي تحديدا للسجناء والنزلاء ما يعادل 400 سجين داخل مبنى بي في سجن رومي يوم 16، في مزيد من التوتر ومزيد أيضا من الحالات الحرجة. نتحدث عن ارتفاع الحالات الحرجة جراء الاعتصام إلى 43 حالة حرجة. كذلك ليل أمس تم نقل العديد من السجناء من الجنسية السورية واللبنانية إلى المستشفيات بسبب تدهور حالتهم الصحية وأيضا الحالة الطبية والنفسية. نتحدث أيضا عن حالات إغماء كثيرة، إضافة أيضا إلى أن تم نقل بعض من السجناء بسيارات غير مجهزة بسبب الضغط أيضا على السيارات الإسعاف الموجودة في خدمة السجن، وبالتالي هناك نقص في المعدات أيضا ونقص في السيارات لنقل الحالات التي بدأت تتزايد وتتكاثر جراء الإضراب عن الطعام وعن تناول الأدوية، خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة داخل السجن. ودخول الإضراب إلى اليوم 16، نتحدث أيضا أن هذا الإضراب هو بسبب الطعن بقانون العفو العام، وهناك أيضا يعني بحسب السجناء ولجنة أهالي السجناء بأن الإضراب سيكمل إلى أن تتحقق مطالب السجناء وإلى أن يتم التراجع عن الطعن بقانون العفو العام، وبالتالي يقوم المجلس الدستوري برد الطعن المقدم من التيار التابع لجبران باسيل التيار الوطني الحر. إذا حالات حرجة متزايدة بشكل لافت وبشكل كبير. كذلك أيضا نتحدث عن 43 حالة حرجة في اليوم

0: انتشار لهذا الإضراب. كذلك أيضا نتحدث عن انتشار عدوى السل في صفوف السجناء، في صفوف النزلاء في سجن رومي مبنى ب، ما أدى إلى أن إدارة السجن اتخذت قرارا بعزل بعض الأشخاص الذين مشتبه بهم بأنهم يعانون أو لديهم هذه العدوى. إذن الأمور تزداد سوءا وتزداد تعقيدا. حتى الساعة لا قرار حاسم وجازم وقاطع من قبل الدولة اللبنانية حيال هذا الموضوع أو من المجلس الدستوري المخول والذي يصر عليه بالسجناء وأهالي السجناء برد الطعن. الأيام المقبلة، يعني كنا نتحدث دائما بأن في الأيام المقبلة هناك سيكون قرار من قبل المجلس الدستوري، ولكن حتى الساعة لا نعلم متى سيتخذ الدستوري هذا القرار. هو القرار إما برد الطعن المقدم من جبران باسيل، وإما الوصول إلى تسوية بحيث أن لا يكون الطعن قد رد بشكل كامل وبشكل كلي، وكذلك يتماشى مع مطالب السجناء وتحديدا الذين يضربون عن الطعام وعن أيضا الدواء. هناك يعني في اليوميات التي يقوم بها السجناء يرفعون لافتات، هي لافتات إنسانية، دعني أقول بأنها تدغدغ الرأي العام وأيضا تدغدغ العواطف والمشاعر. بيوم يعني في بعض الأيام تكون اللافتات هي موجهة لوسائل الإعلام، تحديدا وسائل الإعلام الحرة التي كتبت هذه اللافتة التي كتبت منذ أيام. كذلك اليوم كانت المطالب العفو عن العفو العام، وكذلك بعض السجناء يقومون بتوجيه رسائل إلى أمهاتهم بما معناه أنه لا سمح الله من أوصلنا إلى هذه المرحلة. إذن حالة حرجة جدا، حالة صعبة جدا. إن غدا لنظره قريب لمعرفة ما إن كان فعلا المجلس الدستوري سيقوم باتخاذ قرار يتناسب مع مطالب السجناء، أم أن الإضراب سيكمل إلى أيام، يعني لا نعرف إلى متى. بحسب هذا كله يرتكز على المجلس الدستوري ومتى سيتخذ القرار الذي هو مخول، وهو المخول الوحيد باتخاذ قرار رد الطعن المقدم كي يصبح قانون العفو العام نافذا وفاعلا في لبنان.
1: نعم، ماذا عن مرحلة ما بعد نقل بعض المضربين عن الطعام إلى المستشفيات؟ ما يحدثين عن هذا التفصيل؟
0: نعم، هناك حالات عديدة يتم نقلها إلى المستشفيات في بيروت بعد أن تتدهور الحالة الصحية، الحالة الطبية أيضا. هناك نتحدث أن حتى يعني عدوى السل تنتشر بشكل كبير داخل السجن، وأيضا هناك تدابير تتخذها إدارة السجن لمنع انتشار العدوى بشكل أكبر وكي تكون تحت السيطرة بسبب أيضا تدهور الحالة الصحية والحالة الطبية. نتحدث عن نقص حاد في المواد الطبية، في المواد الاستشفائية، أيضا في نتحدث عن اكتظاظ كبير يعانيه نزلاء سجن رومي تحديدا ومبنى ب أيضا تحديدا. إضافة إلى ذلك تتحدث المنظمات الدولية بأن الاكتظاظ داخل سجن رومي بات 300%، وهذا يعرض السجناء إلى مزيد من الأوبئة والأمراض. إذن الأمور تزداد تعقيدا، وعندما يتم تدهور أي حالة في من السجناء داخل السجن يتم نقلها إلى المستشفيات لمعالجتها، وأيضا يعني للوقوف عند كل ما يمكن القيام به من قبل إدارة السجن التي حتى الساعة هي لا تبدو فاعلة بشكل كبير، لأن الأمور تزداد سوءا وتزداد تعقيدا. وبالتالي كل القرار التي تتخذ حتى الساعة هي، دعني أقول بأنها محدودة، لأن الطلب الأكبر والأهم من السجناء ولجنة أهالي السجناء برد الطعن كي يتوقف الإضراب العام والإضراب المفتوح عن الطعام وعن الدواء من قبل السجناء.
1: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم. في دول اللجوء، قال وزير الداخلية الألماني إن بلاده تعمل مع الحكومة السورية بشأن إعادة فئات من السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن آلية العودة. وأوضح وزير الداخلية الألمانية أن السلطات الألمانية تتعامل مع ثلاث فئات رئيسية في هذا الملف، تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء، إضافة إلى المندمجين في المجتمع الألماني ممن لديهم وظائف وآفاق للبقاء. وأضاف أن برلين تبحث مساري الترحيل القسري والعودة الطوعية مع تقديم حوافز

0: حافز لتشجيع الراغبين في العودة. وتؤكد الحكومة الألمانية في تصريحات حديثة أنها تعمل على إنشاء آلية دائمة للترحيل تبدأ بالمجرمين ومن تصفهم بالخطرين أمنيا، مع دراسة كل حالة بصورة منفردة. هذا وأوردت صحيفة ويت سوتشر السويسرية أن الحكومة الألمانية تدرس زيادة الحوافز المالية المقدمة للسوريين الراغبين في العودة إلى نحو 7000 يورو للشخص. ونقلت الصحيفة عن نائبين في البرلمان الألماني قولهما إن المبلغ مطروح ضمن مشروع الموازنة الألمانية لعام 2027، موضحة أن الخطط المقترحة تختلف عن الدعم المقدم حاليا عبر برنامج العودة الطوعية. وأن المعلومات الجديدة تشير إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين اقترح على وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينيت قبل أشهر اقترح زيادة الحوافز على أن تستهدف بصورة خاصة الرجال غير المتزوجين والعاطلين عن العمل. ينضم إلي من دوسلدورف مستشار في قضايا الهجرة واللجوء فادي مصلي، أهلا ومرحبا بك. برأيك ما الذي دفع الحكومة الألمانية في هذا التوقيت إن صحت المعلومات الواردة عبر وسائل الإعلام إلى بحث زيادة قيمة الحوافز المالية للراغبين في العودة من السوريين؟
1: تحياتي لكم جميعا، طبعا شكرا على الاستضافة وشكرا على هذا السؤال المهم اللي هو بيوضح كثير من الإجابات التي ما زالت غامضة لكثير من الناس. نحن طبعا ندل على هذا الشيء، هذا بدل أن هناك بيروقراطية أو في دائما أمور معقدة، ليس كما يشاع إعلاميا، ونعرف نحن الأسباب صعود حزب البديل والانتخابات المتتالية بأن هناك ترحيل سوريين أو صاحب إقامات، ليست بهذا المفهوم. والمقترح هو ما زال مقترح إلى الآن بزيادة العودة الطوعية، مبلغ العودة الطوعية إلى 7000، هذا بدل أن الحكومة الألمانية إلى الآن ومن ورائها وزارة الداخلية عاجزة تماما عن سحب إقامات السوريين، لأنه كما قلت لكم سحب الإقامات ليس كما هو يشاع أحيانا أنه يتم سحبه بقرار وزارة الداخلية أو كذا، ولكن يقطع إلى إجراءات معقدة، وبالتالي هذه الإجراءات تعيق سحب إقامات الجميع. فإذا كان هناك مثلا 10000 إقامة تم فتح ملفها لسحب هذه الإقامات، هناك طبعا ثلاث أرباع هذا الرقم يتم معاودة إبقاء إقامتهم ويصعب سحب هذه الإقامات. لذلك آلية سحب الإقامة عبر إدارة اللجوء هي آلية معقدة جدا، فتلجأ الحكومة إلى طرق أخرى لإقناع هذا السوري بالتنازل عن إقامته أو بالعودة الطوعية، لأنه إلى الآن لا يوجد شيء اسمه ترحيل قسري، لا تستطيع الحكومة من وراءها طبعا الاتحاد الأوروبي، وفي آخر تقييم صدر كمان في يونيو 2026 أن ما زال الوضع في سوريا ليس آمن كليا بهذا الموضوع، وتم تقييم الوضع الكامل بسوريا وبعض المحافظات.
0: نعم، طب بالنسبة للفئات التي تحدثت عنها الصحيفة، المجرمين، الرجال غير المتزوجين، العاطلين عن العمل أيضا، هل هناك معلومات أو إحصائيات لدى الحكومة الألمانية أو بين أيديكم عن نسبة هؤلاء؟
1: طبعا شكرا على هذا السؤال المهم، لأنه كمان في خلط بهذا الموضوع. أولا لأخذ العلم، نحن نعلم أن هناك ناس حاصلين على اللجوء في ألمانيا وبالتالي أدينوا بجرائم وتم محاكمتهم في ألمانيا، هؤلاء فقط هذه الفئة، لنفرق ما بين هذه الفئة والفئة الأخرى العاطلين عن العمل. هذه الفئة عندما يحاكموا في ألمانيا وفق أحكام معينة يتم مراجعة إقاماتهم وبالتالي يتم سحب هذه الإقامة، فالمجرمين طبعا لا تبقى إقامتهم هي الحالية، فبتم محاكمتهم وسحب إقامتهم، وبالتالي عندما تنتهي محكومتهم وهذا ما يتم التفاوض عنه مع الدولة السورية، لأنه كمان أيضا من شروط ترحيل هؤلاء كان مجرما ولا عاديا ولا أي شيء أن تقبل الحكومة السورية باستقبالهم، كمان هذا موضوع مهم جدا. لذلك عملية الترحيل بشكل عام إلى عناصر يجب أن تخضع، أهم هذه العناصر هي موافقة الدولة الأم على استقبال هؤلاء، لذلك ها هي المفاوضات. أما بالنسبة للآخرين، نعم ممكن هؤلاء العاطلين عن العمل اللجوء، ولكن هم إذا كانوا عاطلين عن العمل هذا موضوع آخر، هو غير مندمج في ألمانيا، وبالتالي عندما يفتح ملفه قد لا يكون أيضا لديه العناصر الكاملة لسحب إقامته. يعني هناك ناس قد تكون عاطلة عن العمل مثلا بسبب مرض معين، فهو يخضع لفحوصات ويخضع لأمراض، وهذا الزلمة حاصل على اللجوء. هي آلية سحب إقامته هي لا تخضع للظرف اللي هو موجود فيه أنه هو عاطل على العمل، ولكن عندما يفتح ملفه قد تقتنع البنف أنه لم يخرق اتفاقية الحماية، لم ينزل إلى سوريا، لم يصدر جواز سفر، لم يفعل شيء، فبالتالي قد تقتنع بأسبابه، بتعطيه مهلة شهر ليرد، فممكن تبقي على إقامته. طبعا نحن أيضا هناك توجه أيضا بوزارة الداخلية، ليس فقط بسحب الإقامات، إنما تنظيم اللاجئين بشكل عام وليس السوريين فقط في ألمانيا، لكن هناك محاصرة لهؤلاء، أي لا يستطيع الشخص أن يبقى 10 سنين بلا عمل، يجب أن يبرر ذلك أو يذهب إلى العمل ويندمج ويدفع الضرائب مثله مثل الباقين.
0: هل هذه المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام تشير ربما إلى عدم نجاح برامج العودة الطوعية التي تعمل بها الحكومة الألمانية بخصوص اللاجئين؟
1: نعم أكيد ومليون بالمية، لأنه أول شيء لدي كثير من الحالات هي عادت إلى سوريا والآن هي تراسلنا للعودة إلى ألمانيا مجددا، هي أولا. ثانيا أنا كنت آمل على الحكومة الألمانية أن تفكر بطريقة أخرى، وعندما تفكر بهذه الطريقة يمكن أن يعود السوريين جميعا. فاليوم الوضع في ألمانيا معقد جدا والبيروقراطية بأعلى صورة، ومثل ما شايفين نحن حوادث العنصرية كثيرة و و و إلى آخره، ولكن لو فكرت الحكومة الألمانية بالمساعدة الجدية بإعادة الإعمار في سوريا وليس عبر التصريحات التي إلى الآن ثبت لدينا أنها مجرد تصريحات إعلامية لا يوجد شيء على الأرض، لكان أفضل لها من وضع برامج العودة الطوعية. فلن يقبل شخص، يعني على سبيل المثال إذا شخص لديه أطفال، هذا بالعقل والمنطق اندمجوا هون ولدوا في منهم هون، والكثير من العائلات السورية تملك أطفال لديهم ولادات في ألمانيا ومندمجين بمدارس ألمانيا، وإلى الآن في بعض المناطق في سوريا أو بمناطق هؤلاء إلى الآن المدارس غير مؤهلة، كيف يطلب من هذا الشخص أن يعود إلى سوريا ويتابع تعليمه ويتابع حياته؟ فهذا الأمر معقد جدا، ليس بالأمر السهل. حتى أحيانا
0: سيد فادي، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالمستشار في قضايا الهجرة واللجوء فادي مصلي، كان معنا من مدينة دوسلدورف الألمانية، نشكره بكل الأحوال على هذه الإيضاحات. اتفقت هيئتا المنافذ في سوريا والعراق على تعزيز التنسيق بين المعابر الحدودية وتبادل البيانات الجمركية إلكترونيا بهدف تسهيل حركة التجارة والمسافرين. وبحسب بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية، شملت التفاهمات استئناف حركة المسافرين عبر منفذ الوليد، وذلك بعد استكمال صالات الجوازات والطرق المخصصة لها والمتوقع إنجازها مطلع العام المقبل، مع استمرار العبور عبر منفذي ربيعة والقائم. كما اتفق الجانبان على تخصيص مسارات مستقلة للمسافرين والشاحنات وتسهيل عبور شاحنات الترانزيت والمواد سريعة التلف، إلى جانب توسعة منفذ ربيعة بإضافة 100 دنم لاستيعاب مزيد من الشاحنات والصهاريج. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بانطلاق قافلة تضم 65 عائلة من النازحين في مخيم الرسم بريف منبج عائدة إلى مناطقها الأصلية. كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعلنت أن قافلة عودة طوعية تضم 300 عائلة من مخيمات النزوح عادت لقراهم في إدلب وحماة وحمص وحلب. تأتي القوافل ضمن سلسلة قوافل العودة الطوعية في إطار المرسوم الرئاسي رقم 59. هذا وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 38 ألف نازح سوريا داخليا غادروا مخيمات النزوح بعد تسارع وتيرة مغادرة المخيمات، وذلك خلال شهري تموز وآب الماضيين. أضاف المكتب أن أكثر من 19 ألفا من بين المغادرين تلقوا الدعم من خلال آليات العودة خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى إغلاق 130 موقعا للنازحين داخليا. وصل عدد النازحين الذين تلقوا دعما للعودة بحسب أوتشا إلى أكثر من 60,000 منذ كانون الثاني 2026، واصفا الخطوة بأنها تعكس تقدما مستمرا في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات. في شأن آخر، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تحريك معاشات شهر تشرين الأول لعام 2026 سيشمل المعاشات التقاعدية مع التراكمات. وذكرت المؤسسة أن تحريك المعاشات سيشمل المعاشات الموقوفة أمنيا والتي تمت مراجعة مستحقيها لفروع المؤسسة بالمحافظات. كما أوضحت المؤسسة أنها ستباشر تحريك المعاشات التقاعدية اعتبارا من يوم غد تمهيدا لبدء صرفها، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار التزامها المستمر تجاه المتقاعدين وضمان حقوقهم المالية. في شأن آخر، استطلع تلفزيون سوريا آراء سكان في ريف دمشق عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الأفران والباعة بالتسعيرة والوزن المحددين.
2: هلا السعر يعني بشكل عام على هو دخل المواطن غالي شوي، اما جودته ممتازه. هلا احيانا في ملاحظات، يعني مثلا احيانا بيطلع الرغيف معجن ترجعه الزلمه بيستقبل، يعني ما بيحكي اي ملاحظه. يعني
3: هاي الخبز ما في احسن من هيك، الواحد بيحكي نور الله شرع الله يعني، وجوده ممتازه والسعر منيح الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
4: كان كبير صار صغير، يعني 90% سيء ما مو ظابط، على حسب كان اول مو سيء، ايامات قبل وقت اللي قالوا لك حصار وكاية كان اصبط من هيك وكان اوزن والريف اكبر.
3: والله الخبز ممتاز، حجمه منيح منيح، وهذا الفرن تاع الفرن هذا يعني حلو حلو الفرن، بس الغلاء على الخبز، بس انه الربطه ب 4000 وعالم يعني في عالم معها وفي عالم ما معها.
5: جودة الخبز بالمرة ما ظابطة بالمرة، يعني وحتى سعرها ما ظابط للعالم كنتوج. يعني هلا هون نحن كشغل ما في، العالم شغلها يعني ما في، ما بهذاك السعر، عم تاخذ أجر قليل وربطة خبز غالية.
6: بس على بكره بيبقى في شوية تعجيل على بكره، أما هلا بالنهار بخاف من المراقبة بيطلع الخبز ضعيف. اما اوقات بينزل سريع، اوقات بيطلع ضريب، ويعني قدام هدا هداك بسته هذا باربعه.
7: سعره مقبول شوي، في عالم بترغبه، في عالم ما بتحبه، في عالم بتشتري سياحي افضل له، في عالم بتطلع على خبز الفرن افران بتطلع هدول، يعني هيك.
3: تمام، على موضوع الخبز بيجي باخذ انا 10 ربطات عن الاسبوع كله، ايه وبنحطوا البراد وبتمام اكل منه الاسبوع كله، يعني وما احلى خبز ممتاز يعني ظريف.
0: كما استطلعنا ايضا اراء السكان في دير الزور عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الافران والباعه بالتسعيره والوزن المحددين.
8: بشكل عام خبز صار موفر بالآونة الأخيرة، جودة تقريبا 80% جيد، في أفران تكون جودتها عالية وفي أفران جودتها تحت الوسط. بالنسبة للوزن يعني تقريبا مطابق للوزن الموجود بالسوق.
9: عند المعتمدين وين ما تروح قاعدة تلاقي الحمد لله، والأفران شغالة صبح ومساء بهذا مثل السياحي بستة الربطة، المعتمد 4.5 قاعد يبيعونه ممتاز، يعني ما بي مشكلة من ناحية وجودة زينة
10: كويس ماشي الحال، بس نتمنى انه يبقى على سعره الحالي ما يرتفع بسبب ارتفاع المحروقات.
11: سعره الان قديش؟
10: الان الربطة ب 4000 من المخابز العادية، بس بهاي السياحية بستة، شايف شلون؟ الخبز الافران احسن من الخبز السياحي.
12: خبز ممتاز يعني تحسن عن اولي، احنا اول ما جينا ايام التحرير اول تحرير كان الخبز سيء جدا. يعني بفضل الله هسه الخبز موضوعه ممتاز، الموجود الخبز حاليا، لكن بيغلى شوي، اليوم المواطن قام ياخذ راتبه الشهري 1.5 مليون او 1.4 مليون 1.3 مليون، يعني بده يحطها نص خبز، والنص الثاني يعني ما تعمل. احنا نتمنى الاسعار بس سعر الخبز ينزل شوي، هذا اتمنى، لكن جودة الحمد لله ممتاز الخبز.
13: خبز حاليا جيد، ما اقول سيء، ولكن غلاء بالسعر، السعر غالي والمواطن يعني دخله ما ياتي و... يعني حيل غالي. انا اعتبر الخبز يعني كنا على الدور النظام البائد ناخذ الربطه كيلوين ونص ب 800 ورقه، اليوم اعتقد ما بيها كيلو الربطه، ناخذها ب 4000 من الفرن، من المعتمد ب 5000.
0: في دير الزور، وبعد أكثر من 14 عاما من غياب الكهرباء، يجدد أهالي جديد عقيدات في الريف الشرقي يجددون مطالبهم بإيصال الشبكة إلى البلدة التي يقطنها أكثر من 8000 نسمة، ويعتمد سكانها على بدائل مكلفة لتأمين احتياجاتهم.
14: أكثر من 14 عاما مرت على بلدة جديد عقيدات في ريف دير الزور الشرقي من دون أن تصل إليها شبكة الكهرباء، في حين تنعم بلدات مجاورة بخدمة باتت متاحة لسكانها.
15: طيب العالم هناك بجهة الشامية جاءت تجي بها الكهرباء 22 ساعة، احنا كان عندنا هنا بس الخط الخدمي، الخط الخدمي كان موفر علينا المي، محطات المي والمشفى منطقة جديد عقيدات وجديد بقارة، نتفاجئ انه حتى الخط الخدمي صار يشتغل بالست ساعات، اليوم حتى هاي الإنارة اللي كانت منورة علينا بالليل صارت ما عاد تشتغل نهائيا. احنا استبشرنا خير بالمحاولة الجديدة ايش داني يصير بينا، ليش يعني هالشيء هذا؟ قدموا لنا طلب المسؤولين عن هذا الواقع الكهربائي، قدموا لنا طلب زيادة ميجات للخط الشرقي مشان يشغلونا الخط الخدمي.
16: احنا بس قرية جديد عقيدات ما تجينا الكهرباء. ايوه اللي عنده طاقة، اللي عنده مصاري طبعا يجيب طاقة، والما عنده والله على القناديل لسعهم، على البطاريات صغار يعني هذا ما يجوز هذا الحكي.
14: يعيش أكثر من 8000 نسمة في البلدة وسط اعتماد متواصل على البدائل لتأمين احتياجاتهم، ما يضيف أعباء جديدة على حياتهم اليومية وأعمالهم.
17: واقع الكهرباء في قرية جديدة عقيدات، لا يوجد كهرباء منزلي في قرية جديدة عقيدات، حيث أن الكهرباء كانت تقتصر على الخط الخدمي المقذي لمحطة مياه الشرب، بالإضافة إلى خط الإنارة في الطريق العام دير الزور البصيرة. تم مخاطبة

0: في الساحل السوري رصد مراسل تلفزيون سوريا حالة البحر قبلة سواحل اللاذقية وطرطوس بالتزامن مع تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر اعتبارا من فجر اليوم وحتى ليل الثلاثاء.
1: وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب بحري تشهده السواحل السورية قبالة اللاذقية وطرطوس. هذا الاضطراب يبدأ من صباح اليوم الاثنين وسينتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء، بمعدل ارتفاع للأمواج يتراوح ما بين المتر حتى متر ونصف، وأيضا حركة الرياح التي تتراوح ما بين 25 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أيضا هذه الاضطرابات البحرية مصحوبة بعاصفة مطرية ستشهدها المنطقة الجبلية الساحلية عموما. طبعا حذرت وزارة الطوارئ السياح والمصطافين بعدم الاقتراب من الشواطئ البحرية، وأيضا شددت على ضرورة منع الصيد في هذه الفترة التي تبدأ من صباح اليوم وستنتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء. بموجب التحذير أيضا تحدثت وزارة الطوارئ عن منع الاقتراب من السواقي والمجاري المائية خلال هذه الفترة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: ومن اللاذقية أيضا ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبد الله. مرحبا بك هاشم، صف لنا حالة البحر في هذه الأثناء.
2: نعم وسيم، لعل حالة البحر كما تظهر خلفي تماما ارتفاع لأمواج البحر اليوم بشكل يعني ملحوظة عن يوم أمس مع بداية الاضطراب الجوي الذي بدأ منذ فجر اليوم وقد ويستمر حتى يوم الأربعاء حسب ما حذرت به وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن حالة الاضطراب البحري واشتداد للفعالية الجوية. الآن يعني بدأت يعني الأمواج ترتفع بشكل أكبر منذ يعني ساعات الصباح، وحتى الآن اصطحب ذلك بأمطار متفرقة وغزيرة أحيانا منذ ساعات الفجر على السواحل السورية وحتى على سلسلة الجبال الساحلية. إذا ما تحدثنا عن اللاذقية وطرطوس، يعني جميع هذه المناطق يعني كان هناك أمطار خلال ساعات الفجر والصباح، ومنذ قليل يعني قبل أن نكون على الهواء سرعة الرياح تشتد قد تصل يعني أحيانا إلى 35 كيلومتر بالساعة، أدى أيضا إلى ارتفاع الأمواج. هناك التحذيرات يعني وسيم عموما تحدثت عنها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وأيضا الجهات المعنية، إن كان مديرية الموانئ، خفر السواحل والشرطة السياحية، عن بعض التحذيرات التي تخص المواطنين لا سيما الصيادين ممن يركبون البحر الذين يعني يقصدون البحر بقصد الصيد بالمراكب الصغيرة. كون يعني هذه الأمواج التي يعني تظهر خلفي تماما هذه قد يعني تؤثر بشكل كبير على موضوع الصيد والصيادين، لا سيما نتحدث عن يعني قد تسبب حالات غرق، وفي المناطق الصخرية قد يكون هناك يعني أشخاص أو مصطافين من المحافظات الثانية أو غيرهم لا يجد السباحة.
0: ومن هذه
2: يعني
0: النقطة هاشم، إلى أي مدى
2: في الاضطرابات
0: ومن هذه نعم. النقطة إلى أي مدى التزم الناس أو الصيادين بتعليمات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث؟
2: يعني وسيم بطبيعة الحال يعني نحن الآن في منتصف الأسبوع، يعني يختلف عن الاضطرابات السابقة كونها كانت تأتي يوم جمعة، يعني للصدفة كانت يوم جمعة وسبت أي كانت في العطل. اليوم يعني هذا الاضطراب أتى في نصف الأسبوع، يعني حركة الاصطياف وغيرها تأتي في نصف الأسبوع، يعني لا يوجد هناك بطبيعة الحال وتغيير الأحوال الجوية، يعني لم يكن هناك أعداد كبيرة يعني بالأساس. لكن بما يخص الصيادين يعني هناك خفر السواحل وأيضا هناك التحذيرات موجودة، يعني وكان هناك التزام، يعني يعني في العادة كنا نشاهد العديد من مراكب الصيد قد تتجه باتجاه يعني المياه للاصطياد، لكن الآن لا يوجد يعني تقريبا الحركة شبه متوقفة، حتى أن حركة الملاحة يعني قد تبدو يعني صعبة في هذه الأجواء مع هذه التحذيرات، وأيضا وجود الشرطة السياحية في بعض الأماكن السياحية التي قد يعني يقترب بعض الأهالي من أو المصطافين من المياه البحر. التحذيرات يعني هذه المرة يعني كانت لوجود هذا الاضطراب في منتصف الأسبوع والأعداد هي قليلة، لكن في المرات الماضية يعني لم تكن هذه التحذيرات يعني يأخذ بها كثيرا الأهالي والمصطافين، وللأسف كان هناك حالات غرق إن كان في اللاذقية أو حتى طرطوس.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية هاشم العبد الله.

أعلنت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها ل 82 حريقاً و23 حادث سير في عموم البلاد، أسفرت عن إصابة 31 مدنياً. وقالت فرق الدفاع المدني إنها تعاملت مع 59 حريقاً بين حريقان في الحقول والمحاصيل الزراعية، 57 حريقا متفرقا ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الماديات. كما استجابت الفرق ل 23 حادث سير أسفرت عن إصابة 28 مدنيا، قدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المشافي، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها. قال وزير الخارجية الهولندي توم بيردينسن إن أمستردام تأسف بشدة للقرار الإسرائيلي الذي وصفه بغير الضروري، وذلك في إلغاء اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت سحب الصفة الدبلوماسية من أعضاء المكتب التمثيلي الهولندي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت في بيان إن وزيرها جدعون ساعر أبلغ السفارة الهولندية في إسرائيل بضرورة إعادة الدبلوماسيين الهولنديين لوثائق الدبلوماسية الصادرة لهم من إسرائيل خلال 7 أيام، وذلك بعد أيام من دخول قرار أمستردام حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية حيز التنفيذ.

0: تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم، كيف تعاطى الإعلام العبري مع هذه التصريحات من قبل الجانبين؟
1: وسيم، بطبيعة الحال ما قررته هولندا وهو إلغاء وحظر بيع واستيراد المنتجات الخاصة بالمستوطنات في هولندا حتى التي يحملها المسافرون بأمتعتهم من خلال المطارات هي أصبحت محظورة. دخل هذا الأمر حيز التنفيذ قبل أيام حيث أعلنت هولندا عن ذلك، وهذا الأمر أدى إلى قلق إسرائيلي إزاء تبعات هذا القرار سياسيا ودوليا أيضا. بطبيعة الحال القصة بدأت منذ أن قررت بريطانيا أن تقوم بحظر على بيع واستيراد المنتجات الخاصة بالمستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس والجولان المحتل أيضا، وبالتالي لحقت بها عدد من الدول الأوروبية من ضمنهم هولندا. وما جاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية بالأمس مساء وعلى لسان وزير الخارجية جدعون ساعر هو رد على ما قامت به هولندا. إسرائيل قالت بأنها سوف تأخذ سلسلة من الإجراءات ضد الدول الأوروبية التي اتبعت بريطانيا في هذا القرار وفي هذا الأمر. الخطير بالموضوع أن هولندا تحديدا تعد هي بوابة للمنتجات الزراعية للدول الأوروبية، وهذا ما يثير قلق إسرائيل. نصف منتجات المستوطنات وسيم يتم تصديرها عبر بوابة هولندا للدول الأوروبية، وبالتالي هذا سوف يكون له تبعات اقتصادية كبيرة جدا على الاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي سوف يثير استياء بطبيعة الحال إسرائيل اقتصاديا وسياسيا. ما جرى هو أن إسرائيل أبلغت السفارة الهولندية بتل أبيب بنيتها سحب التمثيل الدبلوماسي عن الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله وإعادة وثائق الاعتماد التي قامت بها إسرائيل للدبلوماسيين الهولنديين خلال فترة ومدة 7 أيام، وهو الإجراء الذي اتبعته أيضا مع الدبلوماسيين البريطانيين بعد ما قررت بريطانيا حظر منتجات وبيع المستوطنات. هولندا كانت تعلم بهذا الأمر وكانت تعلم أن سيكون هناك تبعات لهذا القرار، لكنها أصرت المضي قدما بهذا الأمر حتى أن

0: وضعت غرامة باهظة لكل من لا يلتزم بهذا القرار، ومن ضمن العقوبات أيضا السجن لمدة 6 سنوات، بمعنى أن هناك عقوبات مغلظة لمن لا يقوم بتنفيذ هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ. ما كان يثير القلق الإسرائيلي هو أن تقوم عدد من الدول الأوروبية أيضا يعني اتباع بريطانيا في هذا الأمر، وأن تقاطع منتجات المستوطنات ومن حيث الاستيراد ومن حيث البيع، وحتى على المستوى الشخصي للأفراد في الأمتعة للمسافرين على مستويات كثيرة. هذا أثار بطبيعة الحال القلق الإسرائيلي، وبدأ المحللون الاقتصاديون الإسرائيليون أيضا بالحديث عن هذا الأمر و دراسة التبعات الاقتصادية التي قد تنجم عن هذا الأمر في حال زاد عدد الدول الأوروبية التي من الممكن أن تطبق هذا القرار وهذا القانون. هولندا بالنسبة لهم هي مهمة جدا في قانون بيع البضائع، كما ذكرت لك وسيم، هي بوابة الدول الأوروبية الزراعية، عن طريقها يتم بيع المنتجات التي تصدر من المستوطنات وتحديدا المنتجات الزراعية. التقارير تقول أن نصف صادرات المستوطنات تذهب عبر بوابة هولندا الزراعية. لذلك نعم، هذا قرار سيؤثر بشكل كبير على إسرائيل اقتصاديا، بالتزامن أيضا سياسيا. ولذلك هذه الإجراءات التي قال وزير الخارجية أنه قام بها ليست إلا بداية، واتهم أيضا هولندا بأنها هناك سماسرة وتجار، خاصة التجار الإلكترونيين، يقومون بالتربح من خلال هذا الأمر، وخاصة أن القرار لا يشمل البوابة الإلكترونية وحجز الفنادق على الإنترنت، وبالتالي هذا ما صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 756 عملية ضد الحوثيين، وذلك خلال 72 ساعة الماضية على عدة جبهات. وأضافت أيضا بأن هذه العمليات أكدت بأنها أحبطت أيضا محاولات تسلل للجماعة في عدة محاور بمنطقة بني بكاري في مديرية جبل حبشي غربية تعز، مضيفة أنها تواصل عمليات التمشيط في جميع المحاور المستهدفة، وذلك لتأمينها بالكامل ومنع أي محاولات تسلل جديدة في تعز. كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC عن إصابة 8 عناصر من مشاة البحرية الأمريكية، وذلك من جراء استهداف سفينة كانوا على متنها بصاروخ إيراني مضاد للسفن، وذلك في مضيق هرمز قبل أسبوعين. ونقلت الشبكة عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجوم الذي تعرضت له السفينة كان في 14 من أيلول الجاري وتم بصاروخ كروز، وأوضحوا أن إصابات الجنود لم تكن خطرة لكنهم عانوا من جراء استنشاق الدخان وظهرت عليهم أعراض ارتجاج في المخ. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن 15 مليون برميل من النفط الإيراني لا تزال في البحر، متوقعا أن تنتهي عمليات تسليم النفط إلى الصين خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف بيسنت أن إيران لم يعد لها شيء لتتاجر به، وأشار إلى أن إيران ستجري عمليات تسليمها الأخيرة من النفط إلى الصين، وبعد ذلك لن يكون لديها شيء وستكون أمام فراغ كامل بحسب تعبيره. عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين شراء أسلحة أمريكية بحسب ما صرح به السفير الأمريكي في بكين ديفيد بيردو، وذلك في مقابلة بثتها شبكة فوكس نيوز. وقال أن المسألة أثيرت مجددا خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، مضيفا أن المناقشات تستمر بشأن مبيعات أخرى، وأن الرئيسان ترامب وشي يتحدثان عن هذا الأمر في كل مرة يلتقيان فيها. عقب تصريحات بيردو، أبلغ البيت الأبيض صحيفة نيويورك تايمز أنه لا توجد خطط أمريكية لبيع أسلحة للصين، كما قالت وزارة الخارجية أن القانون الأمريكي

يحظر بيع الأسلحة للصين. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل بحاجة إلى المزيد من السفن، وذلك ضمن مهمته لحماية الملاحة في البحر الأحمر المعروفة هناك لكي تصبح قادرة على العمل. وأضافت كالاس لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنها حثت الدول الأعضاء على تقديم المزيد من الإسهامات لهذه المهمة، لكنها لم تتلقى بعد أي التزامات جديدة مؤكدة بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن المسؤولة. ختام الجولة الإخبارية بأمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خريطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبرية الشرقي مقابل أراض يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبرية لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروبا ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضا مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطا في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريبا الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضا للشعب

0: الشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريبا هذا الخطاب تبناه وحزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعا الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
1: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماما من المفاوضات مع إسرائيل، كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقا أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
2: أخاصمكم اليوم من قلعة الصمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزاً لصمود وطننا العربي كله.
3: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معاً على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي، وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
2: ومصر التي كانت في خندق العرب ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته، أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
0: لم يستطع أن يحرر جزءاً من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريباً خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوماً طبعاً بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
4: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ، الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعد ما يقارب 40 عاماً على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين. يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنيا كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملا؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسماً الصورة التي أرادها لنظامه داخلياً وعربياً. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل، ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية

0: بداية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي. أما جيشها فكان غارقاً في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
1: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريباً مع عام 1990، الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريباً أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي. لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
2: وقتها بدا أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
0: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 1991. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
3: في مكتبي ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية، هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
2: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
4: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، ديكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
2: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول: لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
0: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
5: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين

0: بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
1: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شامير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شامير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكرا بتاريخ شامير الإرهابي.
2: Syria is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
3: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted، هو يقتل وسطاء السلام.
1: رسمت البداية نتيجة حتمية. 6 جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات 4: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
4: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية، يعتبر أنه فلسطين التاريخي هذه إسرائيل هي جزء من أراضي في فلسطين التاريخية. ثانياً أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر، ممر إلى بحيرة طبرية وممر إلى المياه. طبعاً الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شامير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
1: بعد الجولات 6، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شامير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري، قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع تطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
5: عادت المفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
1: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
6: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة أخبرني العلاف:
7: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
6: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب قال لي:
7: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
6: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
1: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية، وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.
8: إدارة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
1: أتم الطرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
9: لم يكن هناك من مبرر للمحادثات السرية، خسروا وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
1: في أواخر شباط فبراير من عام 2011 اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
10: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
11: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر، وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
1: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
12: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثمينة، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967 أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
13: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
12: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
13: مقابل هذا العرض الواضح، قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
11: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
13: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع، ونصه:
12: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقاً عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولاً زمنياً لتحقيق ذلك.
13: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
6: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاماً، وشدد على السرية التامة لهذه العملية، وأخبر وارن كريستوفر مراراً وتكراراً أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
13: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحاً لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون، وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
11: أبرز الاجتماعات طبعاً هي اجتماعات التي حصلت سراً بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي وإيهود باراك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 1995 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد إيهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديداً تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية، توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
13: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
11: انسحبان إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقاً بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي المنطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب ترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اختيار رابين في شهر نوفمبر عام 1995، تم اغتيال رابين، جاء شمعون بيريز رئيسا للوزراء،
4: لكن بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان والتي أدت إلى مجزرة قانا عام 1995-96، والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
11: هلأ مع مجيء إيهود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الـ من الـ من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
13: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
12: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن لسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
13: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
14: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمان بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول: لا، عليكم أن تقطعوا لي التزاماً مباشراً رجلاً لرجل.
13: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبق له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده 8 من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس، وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
0: تبع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر

0: الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراضٍ؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب، كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
1: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
2: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
1: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
2: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
1: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بالنسبة لبوش فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون، وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
3: طريق ما طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غلطنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات: من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب، كل الإسرائيليين هم يمين.
1: صارت دمشق مقراً لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان، أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل، رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت سيادة سوريا حتى حزيران يونيو عام 67، يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
4: في منتصف عام 2000، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية. وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي

0: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
1: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
2: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح، يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006، ولا تنسى أنه حماس أيضاً جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006. لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلاً أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا، يعني إذا كسروا، يعني إذا حققوا السلام مع سوريا يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عملياً، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
0: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
3: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة، شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصياً في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 من فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب، وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطتي الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضاً إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
0: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدواناً على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل لاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
3: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي، وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية، ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن. وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً، وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في تشرين الثاني نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
0: في فندق انتركونتيننتال بإسطنبول.

0: اسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008 عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداوودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أياً من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسنينية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
1: حتى سوريا أنا بتقدير الشخصي أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل، هدفها الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
2: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائما بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
0: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
3: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلا، وقد قطعنا شوطا طويلا في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 ديسمبر اجتماعا مثيرا للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء أنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفياً من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
0: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
3: إيهود أولمرت، حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقا من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 كانون الأول ديسمبر.
0: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود 4 حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
1: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلاً أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل

0: احنا مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
1: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
2: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
1: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 من فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
3: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.
1: بناء على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلاً بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك فيلق القدس، ومنع عبور أفراده ومعداته عبر الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري، ووقف التعاون مع حزب الله اللبناني. وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي، بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل، أو الأرض مقابل السلام.
3: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية. وكان رد الأسد ذا شقين، إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
1: في كتابه أشار هوف إلى ذلك، معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق الخمسين الذي استغرقها الاجتماع.

0: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
1: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر آذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب، رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين. تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار. مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
0: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها. ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
1: في كتابه يتساءل هوف:
2: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة؟
1: تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة. ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم آل الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود. نظام شرد وقتل أفراد شعبه، وصغى حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في نشرة الثالثة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. وزير المالية يعلن حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق مع الحفاظ على الرواتب والخدمات الأساسية. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبدأ إجراءات تجهيز معاشات تشرين الأول، وتشمل التراكمات والمتقاعدين والموقوفين أمنياً تمهيداً لصرفها. وزارة الخارجية تربط مستقبل العلاقة مع إيران باحترام سيادة سوريا ومراجعة سياساتها السابقة. قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة يوقع قتيلاً وعدداً من المصابين. قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وافقت على مقترح بشأن حزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام لتعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة. وأضاف برنية في منشور على فيسبوك أن الإجراءات تهدف إلى الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثرا، وأنها راعت الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية.

0: ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا حازم عوض. أهلا بك معنا حازم. حازم، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الإجراءات.
1: كاترين، حقيقة في البداية يعني حديث وزير المالية عن هذه الحزمة بشكل مفاجئ بهذا الشكل، والتي شملت يعني تقريبا كل يعني فعاليات الحكومية، منها ما هو قائم حاليا سيضطر إلى التوقف، سنأتي على ذكره بعد قليل. هو إشارة إلى أن الموازنة باتت يعني في مرحلة خطرة، استدعت منه أن يقدم مقترحا إلى الأمانة العامة كي توافق عليه، تبعا لما قال يعني وفقا للبيان الصادر بأنه جاء تبعا للمتغيرات الجيوسياسية والضغوط الحاصلة على يعني كلف الطاقة دون أن والنقل أيضا دون أن يتم المساس بالأجور والقطاعات الأساسية من مياه وكهرباء وغيرها والتعليم والصحة وغيرها من التفاصيل. لكن إن أتينا على تفاصيل هذه بنود يعني هذه يعني السياسة التي قدمها ووافق عليها، في البداية نتحدث عن يعني شيء له علاقة بالاحتفالات والمطبوعات والمؤتمرات. جاء في يعني النص المطلوب بأنه يجب يعني وقف هذه المظاهر أو تخفيضها إلى ما هو الضروري فقط، والذي ربما الاستغناء عنه قد يعيق العمل. بالتالي هناك توجيه بشيء له علاقة بكماليات كان ينفق عليها من المال العام في احتفالات، في مطبوعات، وفي ضيافة أيضا، وفي مؤتمرات ليس لها داعي ربما يمكن الاستغناء عنها حاليا دون أن يؤثر ذلك على الوضع الحالي. أيضا جاءت في البنود بند له علاقة بالأثاث والسيارات، يمنع استبدال السيارات أو شراء سيارات أو استبدال الأثاث أو شراء أثاث جديد حاليا إلا أن استدعت الضرورة في ذلك، وإن كان يعني عدم شراء هذه السيارات أو الأثاث تؤثر على سير العمل الضروري منه. أيضا السفر والمهمات أيضا غير الضروري يوقف حاليا إلا الضروري منه. إضافة إلى ذلك يعني من ضمن هذه البنود أيضا تجميل، عمليات التجميل والديكورات وغيرها من الأمور التي تجري ربما في مشاريع في الساحات العامة، أغلبها سيتوقف حاليا لأنه جاء في هذه البنود بأنه توقف هذه المظاهر طالما أنها يمكن تأجيلها دون التأثير على يعني شيء هام. إضافة إلى ذلك كان هناك تخفيض لمخصصات المحروقات من مازوت وبنزين للسيارات القطاع العام بنحو 30%، وبأن لا تتجاوز 70% شهريا ما عدا يعني وسائل النقل العام. أيضا يعني اللافت هو المشاريع الاستثمارية، عدم التعاقد على مشاريع جديدة وعدم التوسع بمشاريع قائمة والاقتصاد وإعادة دراسة هذه المشاريع والسير فقط بالمشاريع ذات الأثر المباشر على الاقتصاد. هناك الكثير من البنود التي يعني طالتها هذه الخطة، خطة تقشف ربما قد يعني ينظر إليها البعض، قد تشير إلى أن الموازنة العامة للدولة باتت يعني في مرحلة استوجبت من وزير المالية، وهو قال صراحة يعني ضمن البيان بأن لكي تسير الموازنة بتوازن. إذا نحن أمام مرحلة قد تؤثر على كل المظاهر التي كانت خلال عام ونصف يعني من مؤتمرات، من استثمارات، من احتفالات وغيرها من هذه التفاصيل، إضافة إلى تفاصيل دقيقة داخل مكاتب المسؤولين والمدراء من أثاث وسيارات وغيرها من أمور. نعم كاترين،
0: شكرا جزيلا لك حازم عوض، كنت معنا من دمشق. كشف المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل أن استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان تتجه إلى فتح باب التقديم مجددا أمام المواطنين الذين لم يحصلوا على البدل العيني مقابل أراضيهم المستملكة. وبيّن الدبل في تصريحات صحفية أن قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 حدد البدل النقدي وفق قيمة العقار مباشرة قبل صدور مرسوم الاستملاك، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين قيمة العقارات المستملكة قبل عشرات السنين وقيمتها الحالية. وأشار إلى أن المؤسسة العامة للإسكان تتميز عن باقي الوزارات بمنح بدل عيني إضافي يتمثل بمساحات طابقية تعادل 10% من مساحة الأرض المستملكة وفق شروط معينة. اتفقت هيئتي المنافذ في سوريا والعراق على تعزيز التنسيق بين المعابر الحدودية وتبادل البيانات الجمركية إلكترونيا بهدف تسهيل حركة التجارة والمسافرين. وبحسب بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية، شملت التفاهمات استئناف حركة المسافرين عبر منفذ الوليد بعد استكمال صالات الجوازات والطرق المخصصة لها والمتوقع إنجازها مطلع العام المقبل، مع استمرار العبور عبر منفذي ربيعة والقائم. كما اتفق الجانبان على تخصيص مسارات مستقلة للمسافرين والشاحنات وتسهيل عبور شاحنات الترانزيت والمواد سريعة التلف إلى جانب توسعة منفذ ربيعة، بإضافة 100 دونم لاستيعاب مزيد من الشاحنات والصهاريج. بدأت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعمال تأهيل وتجهيز معبر القامش لنصيبين الحدودي مع تركيا، عبر تنفيذ أعمال الحفر والتسوية والتحضيرات الفنية لرصف ساحات الشحن والطرق الخدمية والتجارية داخل المعبر. وتشمل المرحلة الأولى تأهيل ساحات الشحن الوارد والصادر والترانزيت، وإنشاء مبنى إدارة المنفذ وصالات للمسافرين والجمارك وسكنا للعاملين ضمن مساحة إجمالية تبلغ نحو 558 ألف متر مربع. وقالت الهيئة إن المشروع يأتي تمهيدا لتشغيل معبر القامشلي بوصفه المعبر السابع بين سوريا وتركيا، بهدف تنشيط حركة التجارة والنقل والترانزيت وتخفيف الضغط على المنافذ القائمة وتقليص أوقات العبور. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تحريك معاشات شهر تشرين الأول لعام 2026 سيشمل المعاشات التقاعدية مع التراكمات. وذكرت المؤسسة أن تحريك المعاشات سيشمل المعاشات الموقوفة أمنيا والتي تمت مراجعة مستحقيها لفروع المؤسسة بالمحافظات. كما أوضحت المؤسسة أنها ستباشر تحريك المعاشات التقاعدية اعتبارا من يوم غد تمهيدا لبدء صرفها، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار التزامها المستمر تجاه المتقاعدين وضمان حقوقهم المالية. ومن حلب ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم الخطيب. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، إذن تحريك معاشات شهر تشرين الأول يأتي بأكثر من شق، لو تحدثنا عنها.
2: مساء الخير كاترين. فعلا أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها ابتداء من يوم الغد سوف تبدأ بتحريك المعاشات للمستحقين عن شهر تشرين الأول، وتبدأ فعليا بصرفها تباعا بالتعاون مع المصارف العامة وأيضا فروع البريد المنتشرة. فعليا القرار يعني الجديد ليس فقط متعلقا بالمعاشات المستحقة لشهر تشرين الأول، بل تشمل أيضا الأشخاص المستحقين لمعاشات متراكمة وفقا للقرارات الجديدة، ممن فعليا لم يتم صرف معاشاتهم خلال الفترة الماضية. وأيضا يشمل إضافة جديدة وهم الأشخاص الموقوفون أمنيا، ممن تم إيقاف معاشاتهم خلال الفترة الماضية بسبب يعني موضوع أمني، وتم فعليا تعديل هذا الأمر بقرار من الرئاسة من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية. نتحدث عن القرار الذي صدر في الثالث من الشهر الجاري، والذي يقضي فعليا بمراجعة القرارات المتعلقة بإيقاف المعاشات للموقوفين أمنيا، ممن يعني تم إيقافهم أمنيا قبل الثامن من كانون الأول من عام 2024. وبالتالي بدأت فعليا مراجعة هذه المعاشات للأشخاص الذين تقدموا بطلبات. بدأت فعليا يعني مراكز التأمينات الاجتماعية باستلام الطلبات من 13 من الشهر الجاري، ويبدو بأنها استكملت حاليا القسم الذي ستبدأ فعليا بصرف المعاشات للمستحقين. وبالتالي المعاشات التي سيتم تحريكها اعتبارا من يوم غد، تحريك يعني لا يشمل فعليا التقبيض بشكل مباشر، وإنما ستبدأ فعليا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحريك هذه المعاشات، ويعني فعليا البدء بصرفها تباعا. وبالتالي ليس من المفترض أن يتم فعليا تقبيض كل المستحقين في يوم غد، وإنما اعتبارا من يوم غد سوف تبدأ فعليا عملية القبض التي تستمر بالعادة حتى 16 من كل شهر. يعني تبدأ عملية الصرف في الواحد في الأول من الشهر الذي يتم فعليا فيه البدء بصرف المعاشات، وصولا حتى 16 من كل شهر يكون فعليا الأشخاص المشمولين بالمعاشات قد قبضوا المستحقات بشكل كامل. إضافة إلى أن المستحقين للمعاشات ممن سيتم فعليا تحريك معاشاتهم ابتداء من يوم غد سوف يكونون أيضا ممن تشملهم الزيادة التي تم إقرارها بالمراسيم السابقة، والتي تعتمد على يعني تم إقرارها بنسبة حد أدنى 30% من المعاشات السابقة سيتم صرفها أيضا بموجب التراكمات التي تشملها البند الثاني من القرار الصادر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حلب. أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا تزويد سد تسيل بالمياه بكمية تقدر بنحو 500 ألف متر مكعب لتعويض الكميات المستنفدة من مخزون السد. وقال مدير الموارد المائية في درعا هاني عبد الله إن الكميات التي يتم تزويد سد تسيل بها ستسهم في تأمين مياه الري للمنطقة الزراعية المحيطة بالسد. وأشار عبد الله إلى أن الهدف من العملية دعم المزارعين والحفاظ على استمرارية ري المحاصيل خلال الفترة الحالية، مضيفا أن عملية التزويد جاءت بعد نفاد مياه السد وللاستفادة من الكميات المخزنة في سد غدير البستان. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 38 ألف نازح سوري داخليا غادروا مخيمات النزوح بعد تسارع وتيرة مغادرة المخيمات خلال شهري تموز وآب الماضيين. وأضاف المكتب أن أكثر من 19 ألفا من بين المغادرين تلقوا الدعم من خلال آليات العودة خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى إغلاق 130 موقعا للنازحين داخليا، ووصل عدد النازحين الذين تلقوا دعما للعودة بحسب أوتشا إلى أكثر من 60 ألفا منذ كانون الثاني 2026، واصفا الخطوة بأنها تعكس تقدما مستمرا في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات. هذا وانطلقت من مخيم الرسم في منطقة منبجبيري في حلب الشرقي قافلة عودة تضم 65 عائلة بنحو 300 شخص إلى مناطقهم الأصلية، وتتجه القافلة إلى مدينتي مسكنة ودير حافر ومحافظة الرقة ضمن جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم.
3: اليوم ان شاء الله 400 هي القافله الثانيه من مخيم الرسم الاخضر اللي راح تنتقل ان شاء الله لتعود الى منازلها وبيوتها ضمن اطار تنفيذ مضمون المرسوم 59 الذي اصدره السيد الرئيس لصفر خيمه او بلا سوريا بلا خيام، وايضا رؤيه حلب اطلق السيد المحافظ فيما يتعلق ب يعني سفر خيمة مع نهاية عام 26 إن شاء الله 400. فهي القافلة الثانية ضمن 59 أو 65 عائلة. هي العوائل راح تعود إن شاء الله اليوم لأهلها لمنازلها.
0: من جهة أخرى يطالب أهالي المخيم بتعويضات تساعدهم على استعادة حياتهم بعد العودة وسط مخاوف من صعوبة تأمين احتياجاتهم الأساسية.
4: طبعا من 4 سنوات كنا نواجه يعني كانت المعونه قليله اللي كانوا يعطونا اياها، يعني معاش بقوت لا تموت. وحاليا طلعنا من المخيم بعد العناء الطويل بدون اي تعويض او بدون اي شيء بالعربي، وضعنا المادي تحت الصفر، بيوتنا مدمره بالبلد نحن ساكنين. حاليا بدي اروح على بيت، بدي ارجع ابني من الخيمه فيه من جديد.
0: يواجه العائدون إلى حي مساكن هنانو في حلب تحديات في ترميم منازلهم وسط تضرر البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، ويطالبون بإزالة الأنقاض وإصلاح الطرق والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.
5: أمام منزله المدمر يمر أبو دياب كل صباح. عاد إلى مساكن هنانو بعد سنوات من التهجير، لكن ليس إلى بيته بل كمستأجر في الحي نفسه. كغيره من الأهالي يراجع مكتب مختار الحي لتسجيل اسمه بعد الإعلان عن مشروع ترميم قادم، على الفرصة تكون من نصيبه.
6: إذا حول لك إياها إنه بيتك على الخفيفة بيسجل لك.
7: غصة بقلبي بروح بعدي من جنب البيت بشوف صعب إني أنا أرمم، صعب إني أنا أعيد بناء بيتي. لأنه قصف كتير كبير وصعب علينا كتير. فنحن سمعنا بإعادة ترميم في مشروع مساكن هنانو، جينا نسجل وإن شاء الله نحن بنتأمل خير بهذا المشروع، ولأنه إذا هن ما رممونا نحن صعب كتير كتير إنه نرمم.
5: قبل التهجير كان يسكن الحي 450 ألف نسمة، لم يعد منهم حتى الآن سوى نحو 60 ألفا. بين الرقمين حكاية حي أنهكته الحرب فحولت ثلثاه إلى أبنية مهدمة وأنقاض حاضرة. رسالة كهذه تحكي واقع الحال قبلا، ومشهد كهذا لذخائر غير منفجرة إلى الآن تقول إن الخطر لا يكمن فقط في الأبنية الآيلة للسقوط.
8: نحن الحي بنعرف أنه تتعرض لحملة همجية من نظام السابق، نظام المخلوع، فيعني الدمار ما زال موجود من هديك الأيام، يعني ما صار شيء. طبعا هنانو خزان بشري، حي منظم، نتمنى يعني بعودة أن نسهل عودة الناس على الحي.
5: الحياة ليست سهلة هنا، من عادوا يحكون، الكهرباء غائبة، ملف النظافة متعثر، الطرق تملأها الحفر، أما الصرف الصحي فقد أصر بعض الأهالي على اصطحابنا إلى أحد الأزقة لنرى عن قرب معاناتهم معه.
9: والله يا أخي بالنسبة للصرف الصحي عنا عدم، وأقرب يعني أقرب دليل أنه تفرج الطفل شلون عبكب المي الوسخة من قلب البيت، وهذا بيت من أحد البيوت، في بيتين تحت، في البيت العم هون الله كذلك الأمر، ما عبطلوا علينا طاول ولا أنه عديننا نحن بشر عايشين في هالمنطقة هاي.
5: مطالب سكان الحي كثيرة، أهمها إزالة الأنقاض وتحسين النظافة وإصلاح الطرق وتوفير الكهرباء وصيانة الصرف الصحي، مطالب قد تحسن واقع حياة من عادوا، أما من لم يعودوا بعد فتقف أمامهم مشاريع إعادة إعمار يبدو أنها إلى الآن بعيدة المنال أو حتى الطرح.
2: بين دمار متراكم وخدمات مفقودة يواجه العائدون إلى مساكن هنانو معاناة مستمرة، فيما لا يزال كثيرون ينتظرون حتى فرصة العودة إلى منازلهم. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بعد أكثر من 14 عاما من غياب الكهرباء، يجدد أهالي جديد عقيدات بريف دير الزور الشرقي مطالبهم بإيصال الشبكة إلى البلدة التي يقطنها أكثر من 8000 نسمة، ويعتمد سكانها على بدائل مكلفة لتأمين احتياجاتهم.
10: أكثر من 14 عاماً مرت على بلدة جديد عقيدات في ريف دير الزور الشرقي من دون أن تصل إليها شبكة الكهرباء، في حين تنعم بلدات مجاورة بخدمة باتت متاحة لسكانها.
11: طيب العالم هناك بجهة الشامية جاءت تجي بها الكهرباء 22 ساعة، إحنا كان عندنا هنا بس الخط الخدمي، الخط الخدمي كان موفر علينا المي، محطات المي والمشفى، منطقة جديد عقيدات وجديد بقارة، نتفاجئ أنه حتى الخط الخدمي صار يشتغل بالست ساعات اليوم، حتى هاي الإنارة اللي كانت منورة علينا بالليل صارت ما عاد تشتغل نهائياً. إحنا استبشرنا خير بالمحاولة الجديدة، إجداني يصير بينا ليش يعني هالشي هذا؟ قدمونا طلب المسؤولين عن هذا الواقع الكهربائي، قدمونا طلب زيادة ميجات للخط الشرقي مشان يشغلونا الخط الخدمي.
12: إحنا بس قرية جديد عقيدات ما تجينا الكهرباء، أيوة اللي عنده طاقة اللي عنده مصاري طبعا يجيب طاقه، والما عنده والله على القناديل لسعهم، على البطاريات صغار، يعني هذا ما يجوز هذا الحكي.
10: يعيش اكثر من 8000 نسمه في البلده وسط اعتماد متواصل على البدائل لتامين احتياجاتهم، ما يضيف اعباء جديده على حياتهم اليوميه واعمالهم.
13: واقع الكهرباء في قريه جديده عقادات، لا يوجد كهرباء منزلي في قريه جديده عقادات، حيث أن الكهرباء كانت تقتصر على الخط الخدمي المقذي لمحطة مياه الشرب، بالإضافة إلى خط الإنارة في الطريق العام دير الزور البصيرة. تم مخاطبة السيد محافظ دير الزور بذلك بخصوص توصيل الكهرباء عن طريق شركة الكهرباء دير الزور. نأمل من شركة كهرباء دير الزور النظر بموضوع توصيل الكهرباء للقرية جديد عقادات وإصلاح المحولات التي تحتاج إلى إصلاح.
10: مع تحسن واقع الكهرباء في المناطق المحيطة، تتجدد مطالب أهالي جديد عقيدات بإيصال الشبكة إلى بلدتهم ووضع حد لسنوات من الحرمان.
0: يبدأ أهالي سهل الغاب بريف حماة الغربي موسم تجفيف التين بطريقة تقليدية من خلال قطف الثمار وفرزها وتجفيفها تحت أشعة الشمس قبل تعبئتها لتكون من مؤونة الشتاء.
14: تحت الشمس الصيف وعلى أسطح منازل تحولت إلى مساحة للعمل والرزق. تبدأ فدوى يومها منذ ساعات الصباح الأولى، تفرز حبات التين بعناية ثم تنشرها لتجف في حرفة توارثتها الأجيال، محافظة على طريقة تقليدية في إعداد مؤونتها، في حين هي عند أسر أخرى في سهل الغاب مصدر أساسي للدخل.
15: تعلمت عن أمي وأمي أكيد تعلمت عن أمها، وصرنا هلاق شي 20 سنة مثلا نسوي، أنا بالنسبة لإلي منسوي للبيت للأقارب. في عائلات بتعملوا مصدر رزق، بتواجهنا صعوبات كتير، منشتغلوا بالشمس، بدها الشمس كتير تكون حدينا، نحطه على السطح ونقلبه ونفتحه، كل يوم شغلنا بالشمس. سبب تسميته هبولتين لأنه من يجيبوا مي، طنجرة مي سخنة بيغلوها للمي، بيحطوه بمصفاي فوق المي تسخني من الهبلي، هي اللي بيستعملوا بيلين التين فيها، لهيك سموه تهبيل التين.
14: رغم مشقة العمل والاعتماد على أشعة الشمس، يزداد الطلب على التين المجفف لما يتمتع به من قيمة غذائية وما يوفره من بديل طبيعي للسكريات، ما يدفع الوحدات الإرشادية الزراعية إلى دعم هذه الحرفة التقليدية وتطويرها وتوسيع إنتاجها.
16: تجفيف التين هو تراث معترف عليه، هو من أهم النشاطات اللي بتقوم فيها المرأة الريفي بالمنطقة، وبيحسن من الدخل الاقتصادي ومن والمعيشة عندهم، بيحافظ على قيمته الغذائية لفترات طويلة دون تبريد، مع قابلية تسويقه بالأسواق الشعبية بالمتاجر الكبرى، حتى إمكانية تصديره لخارج البلد.
14: بعد اكتمال التجفيف تجمع حبات التين وتعبأ تمهيداً لبيعها في الأسواق المحلية بحسب حجمها وجودتها، ويشكل هذا المنتج مصدر دخل للأسر، في حين يسهم تطوير أساليب تجفيفه وتسويقه في تحسين مردوده للمنتجين. في سهل الغاب يبقى الهبول أكثر من مجرد تين مجفف، هو موسم يعيد للأهالي جزءاً من تراثهم ومورد موسمي يمد كثيراً من العائلات بما تحتاجه لعبور الشتاء. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: رصد مراسل تلفزيون سوريا حالة البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس بالتزامن مع تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر اعتبارا من فجر اليوم وحتى ليل الثلاثاء.
17: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب بحري تشهده السواحل السورية قبالة اللاذقية وطرطوس. هذا الاضطراب يبدأ من صباح اليوم الاثنين وسينتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء، بمعدل ارتفاع للأمواج يتراوح ما بين المتر حتى متر ونصف، وأيضا حركة الرياح التي تتراوح ما بين 25 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أيضا هذه الاضطرابات البحرية مصحوبة بعاصفة مطرية ستشهدها المنطقة الجبلية الساحلية عموما. طبعا حذرت وزارة الطوارئ السياح والمصطافين بعدم الاقتراب من الشواطئ البحرية، وأيضا شددت على ضرورة منع الصيد في هذه الفترة التي تبدأ من صباح اليوم وستنتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء. بموجب التحذير أيضا تحدثت وزارة الطوارئ عن منع الاقتراب من السواقي والمجاري المائية خلال هذه الفترة. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: احتضنت قلعة حلب فعاليات اليوم العالمي للسياحة، وتضمنت إطلاق منصة توريستيك الرقمية لتعريف الزوار بتاريخ القلعة ومعالمها عبر 6 شاشات تستخدم محتوى بصريا مطورا بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
18: وأطلقنا مشروعات نوعية تعكس توجهنا نحو بناء وجهات سياحية متكاملة، لا مجرد منشآت منفردة، لكننا لا نريد لسوريا أن تعود إلى السياحة القديمة، بل نعمل على تأسيس سياحة جديدة.

0: طبعا اليوم يوم السياحة العالمي، أطلقنا مشروع توريستيك وموسم سياحة حلب. هذول المشاريع برعاية وزارة السياحة ومحافظة حلب ومديرية المتاحف والآثار. أطلقت المشروع الغرفة الفتية الدولية برويا اللي هن لجنة شباب الأعمال بغرفة سياحة المنطقة الشمالية. المشروع عبارة عن 6 شاشات تفاعلية تنقل الزائر بتجربة تفاعلية ما بين الماضي والحاضر.
1: بقلعة حلب نحن حطينا 6 شاشات، هي الـ6 شاشات هي بـ6 مواقع مختلفة، عنا الباشورة، عنا الجامع الكبير، عنا مقام الخضر، القاعة البيزنطية وقاعة العرش والحمامات الملكية. ليش اخترنا هدول المواقع؟ لأنه هي أكثر مواقع متداولة بقلعة حلب بشكل عام مع الزوار، فنحن بهي المبادرة رقمنا هدول المواقع بطريقة أنك أنت تمشي من أول موقع لآخر موقع وتفهم القلعة بشكل كامل.
2: أعلنت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها لـ82 حريقا و23 حادثة سير في عموم البلاد أسفرت عن إصابة 31 مدنيا. وقالت فرق الدفاع المدني إنها تعاملت مع 59 حريقا بينها حريقان في الحقول والمحاصيل الزراعية و57 حريقا متفرقا ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الماديات. كما استجابت الفرق لـ23 حادثة سير أسفرت عن إصابة 28 مدنيا وقدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المشافي، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها. أعلنت قوى الأمن الداخلي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات نشطت في الرقة وإدلب وحلب وحمص. وأوضحت قوى الأمن في بيان أن العملية أفضت إلى القبض على 4 من متزعمي الخلية وعدد من عناصرها في حلب وإدلب وحمص، وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت تورط أفراد الخلية في تنفيذ 5 عمليات خطف إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وأشارت إلى أنها ضبطت مواد متفجرة كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية. تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة البصيرة شرقي دير الزور من تحرير المواطن عدي حميد العبدالله بعد أقل من 12 ساعة على اختطافه. وقالت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور إن المختطف أعيد إلى ذويه، في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة أفراد العصابة المتورطة في عملية الاختطاف. وفرضت القوى الأمنية طوقا أمنيا في المنطقة ونشرت حواجز ونقاط تفتيش على المحاور المحيطة بهدف تعقب الخاطفين الفارين والقبض عليهم. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إطلاق سراح 59 سائقا عراقيا كانوا محتجزين في سوريا وإعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم. وقالت هيئة المنافذ إن الإفراج جاء بعد توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالتواصل مع الجانب السوري لحل قضية السائقين العراقيين المحتجزين على خلفية مخالفات ارتكبوها داخل الأراضي السورية، مضيفة أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي تواصل مباشرة مع نظيره السوري قتيبة بدوي بهدف معالجة القضية وإنهاء احتجاز السائقين. قال مستشار الشؤون الأفرو آسيوية في وزارة الخارجية محمد الجفال إن الموقف السوري تجاه السياسة الإيرانية نتج عن تجربة 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار ودور إيران في دعم نظام الأسد. وأشار الجفال إلى أن وقوف إيران إلى جانب النظام السابق على حساب الشعب السوري أسهم في تعقيد الأزمة وجلب مزيد من الويلات للسوريين، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل ذلك عند الحديث عن العلاقات بين البلدين. كما لفت الجفال إلى أنه

0: إذا أرادت إيران بناء علاقة جديدة مع سوريا فعليها احترام سيادة البلاد وإرادة شعبها ومراجعة سياساتها السابقة والعمل على بناء الثقة، مضيفا أن سوريا الجديدة تنتهج سياسة منفتحة تجاه جميع الدول، لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث في الماضي ولا تفرط بحقوق السوريين. وحول الموضوع ينضم إلينا من دير الزور الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور سعد وفاي. أهلا بك معنا دكتور سعد. دكتور سعد، تصريحات الجفال في هذا التوقيت على ماذا تدل برأيك؟
1: بداية نرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الواقع أن إيران تنتهج ليس سياسة ضد سوريا وإنما ضد جميع العواصم العربية بطريقة أو حتى دول المنطقة بطريقة سياسات نعتبرها نحن خارج يعني عابرة الحدود. هذه السياسات تؤثر على العلاقات الدولية بشكل سلبي بشكل كبير، ولا يمكن فقط بالنوايا الطيبة أو بالتصريحات الإعلامية أن تبنى علاقات دولية صحيحة. سوريا الجديدة انتهجت سياسات خارجية يعني على بدون العودة إلى الخلفيات، لكن هذا لا يعني أن الطرف الآخر هو قادر على تجاوز الماضي. أنا أعتقد أن إيران وما تفعله اليوم في اليمن على سبيل المثال وفي لبنان على مثال آخر حقيقة لا يدل على أن السياسة الخارجية الإيرانية كافية لأن تبنى علاقات سورية إيرانية ناضجة وعلاقات سورية إيرانية جديدة، لأن إيران هي التي الطرف الآخر هو الذي يبني علاقاته على أساس على أسس مشاريع، هذه المشاريع جميعها عابرة للقارات تنتهك سيادات الدول المجاورة أو حتى الغير مجاورة. نحن لسنا في سوريا لسنا مجاورين لإيران، ومع ذلك تنتهك سياسات هي حقيقة تنتهك السيادة السورية فيما قبل ذلك فيما قبل سقوط النظام، وتنتهك السيادات التي تتعامل معها بشكل مثل العراق، لبنان، اليمن. لذلك التصريحات الإعلامية ليست كافية لأن تبنى علاقات دولية صحيحة، ولذلك أشار السيد جفال إلى أن احترام السيادة السورية هي أساس وأنه لا يمكن أن نتجاوز عن حقوق الشعب السوري، وهذا عاملان مهمان يجب أن تعترف إيران بمسؤوليتها عما شاركت فيه من سفك دماء سوريين. يجب أن تبني علاقتها الجديدة بشكل صحيح بشكل يحترم السيادة السورية قبل أن فقط أن تتكلم عن تصريحات أو عن تصور أو عن انطباع. نحن ليس لدينا انطباع، كيف يكون لدينا انطباع وقد شاركت في سفك الدم السورية؟ هذا ليس انطباع، هذا حقيقة تعريف ثابت ومكتوب.
0: طيب دكتور سعد، يعني في هذه الفترة كيف يمكننا أن نصف العلاقة بين سوريا وإيران، وهل من الممكن أن تنتقل إلى أكثر تقربا؟
1: يعني أنا يعني سوريا تتكلم مع الجميع بشكل ناضج جدا، وبشكل تحول السياسة السورية من سياسة تخريبية إلى سياسة بناء، وتعتمد على أنها تكون عامل أمن واستقرار للإقليم وللأمن الدولي. لكن المشكلة الأساسية، أنا قلت قبل ذلك في قبل قليل، الموضوع دائما العلاقات الدولية تعتمد على الطرفان ولا تعتمد على طرف واحد، بمعنى أنها تعتمد على الطرف السوري تقول، لكن تعتمد على الطرف الإيراني. إيران اليوم هي في مشكلة كبيرة في الإقليم، مشكلة كبيرة مع السعودية، مشكلة كبيرة مع قطر، مشكلة كبيرة مع مع مع, مع الأردن، مشكلة كبيرة مع اليمن، ليست فقط مع سوريا. يعني هل هذا الكلام تحتاج إيران، يحتاج النظام الإيراني إلى إعادة هيكلة نظريته السياسية، إلى إعادة هيكلة يعني علاقاته الدولية بناء على نظريته السياسية؟ النظرية السياسية التي اعتمد عليها الخميني وخلفاء الخميني، نظام الخميني، هو تصدير الثورة. تصدير الثورة يعني سياسات عبر الحدود، إدخال الإقليم وإدخال البلدان الأخرى بمسائل إيرانية. ما يحصل في لبنان هو لصالح إيران وليس لصالح لبنان، ما يحصل في اليمن اليوم هو لصالح إيران وليس موقف يمني. هذا الأمر خطير جدا، يجب أن تكون يجب أن تحترم إيران سيادة الدول الإقليم حتى نستطيع أن نبني علاقات. لذلك أنا لا أعتقد أنه موضوع العلاقة الإيرانية السورية السليمة هي قريبة. الأمر يحتاج إلى ربما إلى الزمن، أو يحتاج إلى إعادة وجهة نظر النظام الإيراني بسياساته بشكل كبير.
0: شكرا جزيلا لك دكتور سعد وفائي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من دير الزور.
1: شكرا لكم.
0: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن العلاقات بين القاهرة ودمشق تمضي في مسارها الطبيعي، نافيا وجود قضايا خلافية بين البلدين. وأعلن عبد العاطي في مقابلة مع قناة الجزيرة عزمه زيارة دمشق بعد زيارة وفد حكومي مصري رفيع المستوى العاصمة السورية قبل أيام. وأوضح عبد العاطي أنه التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني والرئيس أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدا أن مصر تريد الأمن والاستقرار لسوريا. يواصل أكثر من 400 معتقل في سجن روميا ببيروت، بينهم سوريون، إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم 16 على التوالي.

0: وقالت لجنة أهالي السجناء في لبنان إن تزايد الحالات الطارئة والضغط على سيارات الإسعاف دفع إلى استخدام آليات غير مجهزة لنقل بعض المرضى في ظل الاكتظاظ والأزمة الصحية داخل السجن. ويواصل المعتقلون توجيه مناشدات للمطالبة بإقرار العفو العام بالتزامن مع استمرار الأضراب وتفاقم الأوضاع الصحية للمشاركين فيه. قال وزير الداخلية الألماني إن بلاده تعمل مع الحكومة السورية بشأن إعادة فئات من السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن آلية العودة. وأوضح وزير الداخلية الألماني أن السلطات الألمانية تتعامل مع ثلاث فئات رئيسية في هذا الملف، تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء، إضافة إلى المندمجين في المجتمع الألماني ممن لديهم وظائف وأفاق للبقاء. وأضاف أن برلين تبحث مساري الترحيل القسري والعودة الطوعية مع تقديم حوافز لتشجيع الراغبين في العودة. وتؤكد الحكومة الألمانية في تصريحات حديثة أنها تعمل على إنشاء آلية دائمة للترحيل تبدأ بالمجرمين ومن تصفهم بالخطرين أمنيا، مع دراسة كل حالة بصورة منفردة. هذا وأوردت صحيفة نويست يوركشير السويسرية أن الحكومة الألمانية تدرس زيادة الحوافز المالية المقدمة للسوريين الراغبين في العودة إلى نحو 7000 يورو للشخص. ونقلت الصحيفة عن نائبين في البرلمان الألماني قولهما إن المبلغ مطروح ضمن مشروع الموازنة الألمانية لعام 2027، موضحة أن الخطة المقترحة تختلف عن الدعم المقدم حاليا عبر برنامج العودة الطوعية، وأن المعلومات الجديدة تشير إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين اقترح على وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينتد قبل أشهر زيادة الحوافز على أن تستهدف بصورة خاصة الرجال غير المتزوجين والعاطلين عن العمل. قالت مراسلة تلفزيون سوريا في غزة إن قصفا إسرائيليا أوقع قتيلا وإصابات وسط مدينة غزة. من جهتها ذكرت وزارة الصحة في غزة أن 4 قتلى و19 إصابة هي حصيلة القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالقطاع خلال 24 ساعة. وفي السياق، حذر محمد الشريف مشرف الجودة التمريضية في مستشفى الرنتيسي بغزة، حذر من أن قسم حضانة الأطفال شبه متوقف بسبب نقص الوقود الناجم عن الحصار الإسرائيلي.
1: المستشفى الرنتيسي تعتمد اعتماد كلي في خدماتها على الكهرباء، وذلك من حيث توليد الأكسجين أو من حيث الأجهزة التي تعمل في الأقسام الحرجة مثل أقسام الحضانة وأقسام الاستقبال والطوارئ. ولكن في الآونة الأخيرة واجهنا مشكلة كبيرة أو عظيمة جدا، وهو توقف المولدات لفترات طويلة، مما أثر سلبا على تقديم الخدمة في داخل المستشفى. بعد تعطل المولدات الكهربائية ونقص المحروقات من السولار والزيوت لتوليد هذه الكهرباء، توقفت الخدمات الأساسية مثل خدمات الحضانة، وكنا بصدد أيضا افتتاح أقسام مثل العناية المركزة وأقسام الحضانة للأطفال الخدج، ولكن للأسف تأجلت كل هذه الخدمات بناء على توقف الكهرباء ونقص السولار أو الوقود بشكل عام، مما سوف يؤثر سلبا إلى الخدمات التي تقدمها مستشفى الرنتيسي من علاج الحالات أو الأطفال الرضع أو الأطفال دون 12 عام.
0: وتنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، حدثينا عن آخر التطورات الميدانية وعن حالة المشافي في غزة.
2: نعم.

0: كاثرين، يعني قبل قليل كان هناك غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، وهذه الغارة أسفر عنها عدد من الإصابات التي تنقل في هذه الأثناء إلى المشافي الموجودة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة. وسبق أيضا هذه الغارة الإسرائيلية غارة من سلاح الجو الإسرائيلي على سقف منزل في منطقة النفق وسط مدينة غزة، وفي هذه الغارة استشهدت سيدة فلسطينية ونقل جثمانها إلى مشفى المعمداني، مع أيضا إصابتين إحداهما لسيدة أخرى، وهذه الإصابات وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة بحسب ما تحدثت المصادر الطبية في مناطق شمال قطاع غزة، تحديدا بمنطقة مشفى كمال عدوان. هذا المشفى الذي يعمل على خجل وبإمكانيات محدودة جدا وللغاية، تعمل الطواقم الطبية لمساندة بعض الأهالي الذين عادوا إلى هذه المنطقة. قوات الاحتلال والأليات الإسرائيلية تقدمت إلى هذه المنطقة، مما أدى إلى انسحاب الطواقم الطبية من المشفى والبعد عن هذا المشفى نظرا لخطورة المنطقة بعد هذا الحدث الذي جرى صباح هذا اليوم. أيضا بالتزامن مع هذا الحدث كان هناك عمليات إطلاق للنار تمت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي باتجاه الفلسطينيين، وهذا أدى إلى إصابة فلسطيني بالرأس، وهي إصابة خطيرة في منطقة الفلوجة شمال قطاع غزة. وأيضا قصف مدفعي استهدف منطقة النادي في مخيم جباليا، استهدف المنازل المدمرة في تلك المنطقة، واستهدف هذا المركز الذي يؤوي عشرات العائلات الفلسطينية النازحة. وزارة الصحة الفلسطينية كاثرين تتحدث عن وصول 4 شهداء إلى مشافي قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية، مع 19 إصابة ما بين إصابات طفيفة ومتوسطة وأيضا خطيرة. هذه الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية تأتي وسط أزمة حقيقية تواجه المشافي في قطاع غزة. تحدثت عن مشفى الرنتيسي، وهو أحد المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية على وجه الخصوص لفئة الأطفال، حيث هذه المشفى أعلنت قبل أيام عن أزمة حقيقية دخلت بها، وهي توقف المولدات عن العمل بسبب نقص الوقود، وخاصة أن المشافي تعتمد على المولدات الكهربائية، وهذا أدى إلى توقف خدمات أساسية مثل وأقسام أساسية مثل قسم الحضانة، قسم العناية المركزة وغيرها من الأقسام. وهذا بطبيعة الحال يهدد حياة العشرات بل المئات من الأطفال الذين يعتمدون بشكل أساسي على مشفى الرنتيسي الموجود في مدينة غزة. وهذا المشفى تعرض لاقتحامات إسرائيلية خلال العمليات التي استهدفت مدينة غزة، بإمكانيات محدودة استطاعت وزارة الصحة إعادة تشغيل هذا المشفى، ولكنه يعاني أيضا من الأزمات التي تعاني منها باقي مشافي القطاع، أزمة الوقود، أزمة قطع الغيار والزيوت الخاصة بالمولدات، أيضا أزمة الأدوية وكذلك المستلزمات الطبية. وهذه الأزمات بطبيعة الحال كثيرين تؤثر وتهدد حياة الجرحى والمرضى داخل القطاع. كثيرين
1: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير اليوم مع آلاف المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وسط حراسة مشددة من جنود الاحتلال. وكان بن كفير قد اقتحم يوم أمس حائط البراق عند الجدار الغربي للمسجد الأقصى وأدى طقوسا تلمودية، وفق مقطع فيديو بثته إذاعة كول باراما الإسرائيلية. من جانبها قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1500

0: مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع فرض تجديدات على دخول المصلين الفلسطينيين. هذا وأعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين المسلمين بدءا من الاثنين وحتى الأربعاء تزامنا مع الأعياد اليهودية. وقالت الوزارة إن الإغلاق يشمل منع الصلاة ورفع الآذان داخل المسجد، محذرة من استمرار الإجراءات التي قالت إنها تهدف إلى فرض تقسيم زمني ومكاني على الحرم الإبراهيمي. ألغت الخارجية الإسرائيلية اعتماد جميع الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب التمثيل الهولندي بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على قرار هولندي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
1: على خلفية التطورات في الضفة الغربية المحتلة، صعدت إسرائيل إجراءاتها تجاه هولندا ردا على قرار الأخيرة فرض قيود على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وزير الخارجية الإسرائيلي قال إنه ألغى اعتماد جميع الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب التمثيل الهولندي بمدينة رام الله، متهما هولندا بتبني سياسات مناهضة لإسرائيل. ساعر انتقد الاحتجاجات التي شهدتها هولندا ضد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والحرب في قطاع غزة، معتبرا أنها تعكس معاداة للسامية، ومتهما الحكومة الهولندية بتغذية هذه الأعمال. يأتي التصعيد الإسرائيلي ردا على قرار هولندي داخل حيز التنفيذ في 22 من أيلول يحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان، إضافة إلى وقف خدمات الوساطة والتجارة المرتبطة بها. أما الحكومة الهولندية تقول إن هذه الإجراءات تستند إلى التزامها بعدم الإسهام في وضع تعتبره مخالفا للقانون الدولي. وأعرب وزير الخارجية الهولندي عن أسفه الشديد للقرار الإسرائيلي ووصفه بأنه غير عادل، وأكد على أن حظر منتجات المستوطنات لا يستهدف إسرائيل. الخطوة تندرج ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها هولندا ودول غربية أخرى من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن التعامل التجاري مع المستوطنات، في حين اتخذت إسرائيل إجراءات دبلوماسية بحق بعض هذه الدول.
0: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 756 عملية ضد الحوثيين خلال 72 ساعة الماضية في جبهات كتاف والبقع ومحور علب والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز. وأكدت القوات إحباط محاولات تسلل للجماعة في عدة محاور بمنطقة بني بكاري في مديرية جبل حبشي غربي تعز، مضيفة أنها تواصل عمليات التمشيط في جميع المحاور المستهدفة لتأمينها بالكامل ومنع أي محاولات تسلل جديدة في تعز. كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC عن إصابة 8 عناصر من مشاة البحرية الأمريكية من جراء استهداف سفينة كانوا على متنها بصاروخ إيراني مضاد للسفن في مضيق هرمز قبل أسبوعين. ونقلت الشبكة عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجوم الذي تعرضت له السفينة كان في 14 من أيلول الجاري وتم بصاروخ كروز، وأوضحوا أن إصابات الجنود لم تكن خطرة لكنهم عانوا من جراء استنشاق الدخان وظهرت عليهم أعراض ارتجاج في المخ. قال وزير الخزانة الأمريكي إن 15 مليون برميل من النفط الإيراني لا تزال في البحر، متوقعا أن تنتهي عمليات تسليم النفط إلى الصين خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن إيران لم يعد لها شيء لتتاجر به، وأشار إلى أن إيران ستجري عمليات تسليمها الأخيرة من النفط إلى الصين،

وبعد ذلك لن يكون لديها شيء وستكون أمام فراغ كامل بحسب تعبيره. نهاية هذه النشرة، في أمان الله.

0: كنت معيدا في كلية الآداب في بغداد وجاء نزار قباني وألقى هذه القصيدة فسحرنا.
1: مجاز أم حقيقة؟
0: لا حقيقة، هذا المجاز الوحيد الذي يمكن أن يكون حقيقة.
1: ما هو المثلث العراقي الذي يقابل المثلث السوري؟
0: الجواهري طبعا، إنه خلاصة 14 قرنا.
1: الجواهري أشعر من نزار قباني؟
0: من هو هذا نزار قباني؟ هل تغفر لي البلاغة العربية هذا العدوان عليها؟
1: من يصدق أن الدكتور وليد الصراف كان معارضاً للقصيدة العمودية؟
0: بل المطلوب الشعر العمودي بعد أن أقفرت الديار.
1: وضن 20 وزيد حملة أمك بيك لأن دقة جمالك مو شغل 9.
0: شنو هذا البيت؟
1: لماذا نصحتني ليلة أمس بإطالة السكوت؟
0: السياب ماذا فعل ونازق الملائكة؟ كسر الميزان فأصبح أمام مشكلة خطيرة.
1: لماذا قبلت بقصيدة التفعيلة ورفضت قصيدة النثر؟
0: الشعر الشعبي يدخل إلى مساحات لا يصلها الشعر الفصيح، مثل ما يكره المطعون طعنته أصبحت أكره فيه موضع القبل.
1: الله الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولا بهو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برأي.

0: ذبيحه البشر.
1: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. مدير المؤسسة العامة للإسكان يكشف عن التوجه لإتاحة التقديم مجددا على البدل العيني للمواطنين المستملكة أراضيهم ولم يحصلوا على بدل. 65 عائلة تغادر مخيم الرسم في ريف حلب الشرقي، وقافلة العودة تتجه إلى مسكنة ودير حافر والرقة. الأمن الداخلي يفكك خلية لتنظيم داعش متورطة في عمليات خطف واغتيالات بعدة محافظات. إسرائيل تلغي اعتماد دبلوماسي هولندا في رام الله ردا على قرار أمستردام مقاطعة منتجات مستوطنات الاحتلال.

أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. كشف مدير المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل أن استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان تتجه إلى فتح باب التقديم مجددا أمام المواطنين الذين لم يحصلوا على البدل العيني مقابل أراضيهم المستملكة. وبين الدبل في تصريحات صحفية أن قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 حدد البدل النقدي وفق قيمة العقار مباشرة قبل صدور مرسوم الاستملاك، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين قيمة العقارات المستملكة قبل عشرات السنين وقيمتها الحالية. وأشار إلى أن المؤسسة العامة للإسكان تتميز عن باقي الوزارات بمنح بدل عيني إضافي يتمثل بمساحات طابقية تعادل 10% من مساحة الأرض المستملكة وفق شروط معينة.

0: لتفاصيل إضافية ينضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا معنا من دمشق. حازم أهلا بك. إذن نتحدث بحسب طبعا مقال مدير المؤسسة العامة للإسكان عن التوجه لإتاحة التقديم مجددا على البدل العيني للمواطنين المستملكة أراضيهم بحسب قوله ولم يحصلوا على بدل. بداية هذا القرار أو هذا التوجه إن صح التعبير كيف قوبل من قبل يعني المعنيين لربما من الأهالي هناك؟
1: يا فرات، حتى هذه اللحظة لا يوجد يعني شيء جدي على الأرض حتى نستطلع فيه يعني آراء السكان هناك، لأنهم وعدوا مرارا بأن تحل قضيتهم سواء في يعني قدسية أو غير قدسية. كانت هناك الكثير من الوعود لحل هذه المشاكل لكنها لم تحل. موضوع الاستملاك موضوع كبير، لكن يعني وله علاقه بعده وزارات يعني بطبيعه الحال، وليست فقط بوزاره الاسكان. لكن اليوم وزاره الاسكان تتحدث عن مشكله طاحيه قدسيه وتقول بانها ستعيد فتح الباب لتقديم من لم يحصل على التعويض العيني وليس المادي، من لم يحصل على التعويض العيني سيعود ويقدم من جديد. قالت بانه يعني ما بين عام 1997 و2008 كان الباب مفتوحا للحصول على التعويض العيني. تقدم حوالي 3900 شخص للحصول على التعويضات، بينما لم يعني يحصل منهم سوى على 730 تقريبا منهم على هذا التعويض. أغلبهم حصلوا كما قالت يعني الوزارة على مساحات طابقية. تقول الوزارة بأنها تعطي بدلا نقديا، لكن البدل النقدي تعترف الوزارة بأن هذا البدل هو قليل يعني قليل نسبيا بما أو قليل جدا بما صارت عليه الأسعار اليوم أسعار العقارات، لأن المرسوم أعطى يعني البدل النقدي تبعا لأسعار ما قبل صدور مرسوم الاستملاك، وبالتالي اليوم تغيرت الأسعار جذريا. وقالت بأنها تتميز عن باقي الوزارات بأنها تعطي مساحة طابقية للمتضررين لا يعني لا تقل عن 10% من المساحة المستملكة، لكنها أيضا تؤكد بأن يعني أغلب من هم موجودون في ضاحية قدسية لم يحصلوا على هذه التعويضات العينية، علما بأن هناك مساحة مخصصة لهم في الجزيرة 12 كما قالت، مساحة طابقية مخصصة لتعويض الأهالي. لم تحدد الوزارة موعدا لفتح هذا الباب. كانت هناك وعود يعني من رجل أمني مؤخرا أمام يعني بوابة إحدى الشركات الخاصة، كان هناك المحتجين يقفون ويطالبون بحقوقهم. كان هناك رجل أمني وعد بمكاتب فيها قانونيين تستقبل طلبات يعني المتضررين. اليوم يعني نسمع من وزارة الإسكان بأنها ستفتح باب التقديم مجددا للحصول على المساحات العينية. لم تحدد موعدا لفتح هذا الباب، لكن ربما هي بادرة قد يعني تسمح للوزارة إن كانت تستطيع، لأننا نقول يعني نتحدث عن في يعني حتى عام 2008 تقدم 3000 شخص ولم تستطع تقديم سوى 730 شخص من مساحات طابقية، وبالتالي قد يكون أمامها أيضا يعني تحدي لحصر بداية المتضررين والذين لم يحصلوا على التعويض العيني، إضافة إلى تخصيص المساحات العينية. ربما سيحصل هؤلاء إما من المشاريع الجديدة وإما من ما قالت عليه بأنه موجود في الجزيرة 12.
0: نعم شكرا لك على كل هذا التوضيح من دمشق. كنت معنا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا. قال وزير المالية محمد ياسر برنية إن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وافقت على مقترح بشأن حزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام لتعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة. وأضاف برنية في منشور على الفيسبوك أن الإجراءات تهدف إلى الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثراً، وأنها راعت الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهة العامة. اتفقت هيئتان المنافذ في سوريا والعراق على تعزيز التنسيق بين المعابر الحدودية وتبادل البيانات الجمركية إلكترونيا بهدف تسهيل حركة التجارة والمسافرين. ووفقا لبيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية، فقد شملت التفاهمات استئناف حركة المسافرين عبر منفذ الوليد بعد استكمال صالة الجوازات والطرق المخصصة لها والمتوقع إنجازها مطلع العام المقبل، مع استمرار العبور عبر منفذي ربيعة والقائم. هذا واتفق الجانبان على تخصيص مسارات مستقلة للمسافرين والشاحنات وتسهيل عبور شاحنات الترانزيت والمواد سريعة التلف إلى جانب توسعة منفذ ربيعة، بإضافة 100 دونم لاستيعاب مزيد من الشاحنات والصهاريج. بدأت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعمال تأهيل وتجهيز معبر القامشلين صيبين الحدودي مع تركيا عبر تنفيذ أعمال الحفر والتسوية والتحضيرات الفنية لرصف ساحات الشحن والطرق الخدمية والتجارية داخل المعبر. وتشمل المرحلة الأولى تأهيل ساحات الشحن الوارد والصادر والترانزيت وإنشاء مبنى إدارة المنفذ وصالات المسافرين والجمارك وسكنا للعاملين ضمن مساحة إجمالية تبلغ نحو 558 ألف متر مربع. وقالت الهيئة إن المشروع يأتي تمهيدا لتشغيل معبر القامشلي بوصفه المعبر السابع بين سوريا وتركيا بهدف تنشيط حركة التجارة والنقل والترانزيت وتخفيف الضغط على المنافذ القائمة وتقليص أوقات العبور. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تحريك معاشات شهر تشرين الأول لعام 2026 سيشمل المعاشات التقاعدية مع التراكمات. وذكرت المؤسسة أن تحريك المعاشات سيشمل المعاشات الموقوفة أمنياً والتي تمت مراجعة مستحقيها لفروع المؤسسة بالمحافظات. كما أوضحت المؤسسة أنها ستباشر تحريك المعاشات التقاعدية اعتبارا من يوم غد تمهيدا لبدء صرفها، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار التزامها المستمر تجاه المتقاعدين وضمان حقوقهم المالية. أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا تزويد سد تسيل بالمياه بكمية تقدر بنحو 500 ألف متر مكعب لتعويض الكميات المستنفدة من مخزون السد. وقال مدير الموارد المائية في درعا هاني عبد الله إن الكميات التي يتم تزويد سد تسيل بها ستسهم في تأمين مياه الري للمنطقة الزراعية المحيطة بالسد. وأشار عبد الله إلى أن الهدف من العملية هو دعم المزارعين والحفاظ على استمرارية ري المحاصيل خلال الفترة الحالية، مضيفا أن عملية التزويد جاءت بعد نفاد مياه السد والاستفادة من الكميات المخزنة في سد غدير البستان. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 38 ألف نازح سوريا داخليا غادروا مخيمات النزوح بعد تسارع وتيرة مغادرة المخيمات خلال شهري تموز وآب الماضيين. وأضاف المكتب أن أكثر من 19 ألفا من بين المغادرين تلقوا الدعم من خلال آليات العودة خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى إغلاق 130 موقعا للنازحين داخليا. ووصل عدد النازحين الذين تلقوا دعما للعودة بحسب أوتشا إلى أكثر من 60 ألفا منذ كانون الثاني 2026، واصفا الخطوة بأنها تعكس تقدما مستمرا في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات. انطلقت من مخيم الرسم في منطقة منبش بريف حلب الشرقي قافلة عودة تضم 65 عائلة بنحو 300 شخص إلى مناطقهم الأصلية. وتتوجه القافلة إلى مدينتي مسكنة ودير حافر ومحافظة الرقة ضمن جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
2: اليوم إن شاء الله 400 هي القافلة الثانية من مخيم الرسم الأخضر اللي راح تنتقل إن شاء الله لتعود إلى منازلها وبيوتها ضمن إطار تنفيذ مضمون المرسوم 59 الذي أصدره السيد الرئيس لصفر خيمة أو بلا سوريا بلا خيام، وأيضا رؤية حلب أطلق السيد المحافظ فيما يتعلق ب يعني صفر خيمة مع نهاية عام 26 إن شاء الله. فهي القافلة الثانية ضمن 59 أو 65 عائلة، هي العوائل راح تعود إن شاء الله اليوم لأهلها لمنازلها.
0: من جهة أخرى يطالب أهالي المخيم بتعويضات تساعدهم على استعادة حياتهم بعد العودة وسط مخاوف من صعوبة تأمين احتياجاتهم الأساسية.
3: طبعا من 4 سنوات كنا نواجه، يعني كانت المعونة قليلة اللي كانوا يعطونا إياها، يعني معاش قوة لا تموت. وحاليا طلعنا من المخيم بعد العناء الطويل بدون أي تعويض أو بدون أي شيء بالعربي. وضعنا المادي تحت الصفر، بيوتنا مدمرة بالبلد نحن ساكنين. حاليا بدي أروح على بيت، بدي أرجع من الخيمة في من جديد.
0: من حرتان بريف حلب ينضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا للحديث بتفاصيل أوفى. إبراهيم، معك عن هذه العودة لهذه العائلات إلى مناطقهم الأصلية، ماذا لديك من تفاصيل إبراهيم؟
4: مساء الخير فرات. حقا هي القافلة الخامسة التي تعود خلال شهرين من مناطق ريف حلب. 65 عائلة اليوم يعني غادرت مخيم الرسم في منطقة منبج باتجاه المناطق الأصلية التي نزحت منها سابقا في منطقة

0: منطقة ديار حافر ومسكنة، وأيضا منطقة محافظة الرقة. على العموم هذه القافلة تم تسييرها بالتعاون بين الشؤون الاجتماعية، مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب، وأيضا يعني محافظة حلب، وأيضا كان هناك رعاية من الهلال الأحمر السوري وأيضا الدفاع المدني السوري، وزارة أو مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث التي رافقت القافلة، وأيضا كان هناك مجموعة من المساعدات الإنسانية تم تقديمها من الهلال الأحمر السوري. وفعليا انطلقت هذه القافلة باتجاه المناطق التي غادرها من سكنوا الخيام طيلة سنوات. تحدث أيضا عن قوافل خرجت من مناطق متفرقة، كانت إحدى القوافل سابقا أيضا من منطقة جرابلس، هناك ثلاث دفعات يعني لقافلة واحدة انطلقت من جرابلس أيضا باتجاه المناطق التي هجر منها أو التي نزح منها الأهالي سابقا من حمص وإدلب وغيرها من المناطق التي انحدر منها الأهالي الذين يسكنون الخيام. وكان هناك أيضا قافلة عودة يعني في 27 من آب انطلقت من مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي، أيضا تضم 61 عائلة عادت إلى المناطق التي هجر منها السكان. على العموم حتى العائدون يقولون بأن يعني فعليا العودة التي أو المساعدات التي قدمت لهم، وحتى ما يعني خلال ظروف العودة التي هيئت لهم يعني لم تكن حقيقة مواكبة لما كانوا يتمنون. بالتالي نتحدث اليوم عن عودة للأهالي إلى المناطق التي هجروا منها، لكن هناك بعض ربما المنظمات التي تقوم بأعمال الترميم في تلك المناطق، من هيئ له منزل تمكن من العودة. لكن فعليا عدد من عادوا خلال الخمس دفعات التي خرجت من ريف حلب لا يتعدون 250 عائلة. ونحن نتحدث اليوم عن مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي تتواجد فيها مخيمات كبيرة. على مستوى عزاز هناك مخيم الزيتون الذي يضم حوالي 800 عائلة، منطقة عفرين مخيم حرش عفرين الذي يضم حوالي يعني أيضا 600 عائلة تقريبا ما زالت حتى الآن تقطن في هذه المخيمات، والأمر يتطلب فعليا جهود كبيرة. يقول الأهالي الموجودين في المخيمات بأن الأمر لا يتعلق فقط بمساعدتهم على التنقل تجاه المناطق التي نزحوا وهجروا منها، وأن الأمر يتطلب فعليا إنشاء بنية تحتية، ترميم للمنازل، وأيضا دعم إنساني ريثما فعليا تتهيأ ظروف العودة. نحن نتحدث اليوم عن واقع في المخيمات منذ بداية هذا العام حتى الآن. المخيمات الموجودة في مناطق شمالي غرب سوريا بالعموم توقفت عنها المساعدات الغذائية والمياه والإصحاح، وبالتالي الأهالي حتى التدفئة ربما مع قدوم فصل الشتاء، وبالتالي الأهالي الموجودين في هذه المخيمات متروكين وحيدين بانتظار فعليا أن تكون هناك مبادرات على مستوى ظروف العودة ومستوى قوافل العودة التي يتم تسييرها اليوم، لكن بأعداد كبيرة، وأيضا إلى مساكن رممت بشكل كامل، وأيضا إلى مناطق تتوافر فيها البنية التحتية التي تعيق حتى الآن عودة الأهالي الذين يقيمون حتى الآن في المخيمات والتي تمنع من عودتهم. وبالتالي من قابلناهم خلال الفترة الماضية ممن كانوا ضمن قوافل العودة قالوا بأن المساعدات الإنسانية التي قدمت لهم وتهيئة الظروف الكاملة لعودتهم لم تكن مناسبة بالنسبة لهم بالدرجة الأولى، وبالتالي هم يتوجهون إلى المناطق التي هجروا منها إن كانوا من دير حافر وإن كان من حمص وإن كان من إدلب، لكن ليس إلى الظروف التي يرغبون بتحقيقها بالدرجة الأولى، ومن ينتظرون دورهم ل يتمكنوا من العودة في المخيمات. ممن ما زالوا في المخيمات يقولون بأن حتى الآن لا بنية تحتية يعني تواكب فعليا أو تهيئ ظروف لعودتهم، وأيضا المنازل التي يملكونها في المناطق التي هجروا منها سابقا ما زالت مدمرة، والأمر يحتاج إلى جهد كبير على مستوى الترميم وعلى مستوى تهيئة البنية التحتية وعلى مستوى أيضا عمليات النقل والمساعدات التي تستلزم فعليا عودة وإنهاء كل المخيمات الموجودة في الشمال.
1: دعني أسألك، يعني اليوم نحن على أعتاب فصل الشتاء والأمطار يعني في سوريا يعني الله يبعث الخير يعني غزيرة. اليوم وضع المخيمات كما يعني نتابع وقوافل العودة تخرج منها إلى مناطق لربما تعود إليها مناطقهم الأصلية هي مستمرة، ولكن اليوم يعني هل يقارن مثلا من يأتي من المخيم بما وجده في منطقته الأصلية سواء كان البيت مدمر أو يحتاج إلى ترميم، وما هي الجهود الفعلية لإيواء هؤلاء السكان من جديد وإعادة توطينهم في مناطقهم الأصلية، وكم من قافلة لربما ننتظر اليوم ستعود خلال الفترة المقبلة إن كان لديك معلومات بهذا الشأن؟
0: بالتأكيد فرات حقا هناك جهود لا يمكن إنكارها على مستوى أن بعض الجهات الحكومية وبعض المنظمات وبعض حقيقة الحملات التي انطلقت سابقا في عموم المحافظات السورية ركزت على ترميم بعض المنازل وأيضا على تهيئة بنية تحتية في مناطق هجر منها السكان، وبالتالي كانت حقيقة هذه المبادرات لها أثر في وجود هذه القوافل من العودة. لكن نحن نتحدث اليوم عن سوريا بلا مخيمات وعن صفر خيمة في محافظة حلب بشكل أساسي. نحن نزلنا نتطرق ل 80% من المخيمات ما زالت موجودة.

0: هذه المخيمات لابد من التطرق في البداية لواقعها. منذ مطلع هذا العام حتى الآن لم يتم توزيع أي سلة إغاثية، توقفت مشاريع المياه ومشاريع الإصحاح عن الموجودين في هذه المخيمات، وبالتالي هم يعانون حقيقة ظروف إنسانية قاسية وبالغة بالصعوبة. لماذا لم يعد الأهالي الموجودين في هذه المخيمات إلى مناطقهم على الرغم من توقف كل المساعدات الإنسانية، وعلى الرغم من قدوم فصل الشتاء، وعلى الرغم ربما من تكرار مشهد مماثل للسنوات الماضية على مستوى المعاناة الإنسانية والبرد وغرق الخيام وغيرها؟ لأن المناطق التي هجر منها السكان تفتقر لبنية تحتية إطلاقا، وبالتالي وجود هذه المخيمات بالقرب من المدن في شمال غرب سوريا ربما هي أفضل بالنسبة لساكني الخيام، على ما قالوا لنا سابقا خلال يعني جولاتنا التي أجريناها. وسأضرب مثال بسيط أجريناها معهم، بأنهم قالوا بأن السكن في منطقة قريبة من عزاز على بعد 2 كيلومتر هي أفضل بكثير من العودة إلى منطقة الحص في ريف حلب الجنوبي التي لا تواجد فيها المياه إطلاقا، وصهريج المياه يجب يعني ليستلزم جلبه حوالي 20 كيلومتر، لا يوجد مستوصفات، لا يوجد مدارس، لا يوجد كهرباء، ولا يوجد أي حقيقة مقومات الحياة عدا عن المنازل المدمرة. وبالتالي أهالي ما زالوا موجودين في مخيمات شمال غرب سوريا، تحدث عن حلب بشكل أساسي لأنها قريبة من مدن محورية يتمكن فيها الأهالي من العمل، النازحين من العمل في الدرجة الأولى يتمكنون من إرسال أطفالهم إلى المدارس، إن مرض حقيقة طفل يتمكنون من الذهاب إلى مستوصف قريب، في حين أن المشهد في المناطق التي هجر منها السكان في ريف حلب الغربي، نتحدث عن المناطق التي كانت مهجورة سابقا، ريف حلب الجنوبي بشكل أساسي، مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي، هذه المناطق التي كانت سابقا يعني فعليا هي النقطة الأساسية للمهجرين،
1: نعم
0: ممن هجروا من هذه المناطق وسكنوا فيها الخيام، حتى الآن حقيقة مقومات الحياة غير متوفرة بشكل يشجع السكان ويشجع النازحين
1: على العودة.
0: على العودة إليها، وعلى الأقل نصب خيمتهم في المنطقة التي ينحدرون منها.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل من حريتان بريف حلب، إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا. يواجه العائدون إلى حي مساكن هنانو في حلب تحديات في ترميم منازلهم وسط تضرر البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، ويطالبون بإزالة الأنقاض وإصلاح الطرق والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.
2: أمام منزله المدمر يمر أبو دياب كل صباح. عاد إلى مساكن هنانو بعد سنوات من التهجير، لكن ليس إلى بيته بل كمستأجر في الحي نفسه. كغيره من الأهالي يراجع مكتب مختار الحي لتسجيل اسمه بعد الإعلان عن مشروع ترميم قادم، على الفرصة تكون من نصيبه.
3: إذا حول لك إياها إنه بيتك على الخفيفة
4: غصب قلبي، بروح بعدي من جنب البيت بشوف، صعب اني انا ارمم، صعب اني انا اعيد بناء بيتي لانه قصف كتير كبير وصعب علينا كتير. فنحن سمعنا بإعادة ترميم في مشروع مساكن هنانو، جينا نسجل وان شاء الله نحن بنتأمل خير بهذا المشروع، ولانه اذا هن ما رممونا نحن صعب كتير كتير انه نرمم.
2: قبل التهجير كان يسكن الحي 450 ألف نسمة، لم يعد منهم حتى الآن سوى نحو 60 ألفا. بين الرقمين حكاية حي أنهكته الحرب فحولت ثلثاه إلى أبنية مهدمة وأنقاض حاضرة. رسالة كهذه تحكي واقع الحال قبلا، ومشهد كهذا لذخائر غير منفجرة إلى الآن تقول إن الخطر لا يكمن فقط في الأبنية الآيلة للسقوط.
5: نحن الحي بنعرف أنه تتعرض لحملة همجية من نظام السابق، نظام المخلوع، فيعني الدمار ما زال موجود من هديك الأيام، يعني ما صار شيء. طبعا هنانو خزان بشري، حي منظم، نتمنى يعني بعودة أن نسهل عودة الناس على الحي.
2: الحياة ليست سهلة هنا، من عادوا يحكون، الكهرباء غائبة، ملف النظافة متعثر، الطرق تملأها الحفر، أما الصرف الصحي فقد أصر بعض الأهالي على اصطحابنا إلى أحد الأزقة لنرى عن قرب معاناتهم معه.
6: والله يا أخي بالنسبة للصرف الصحي عنا عدم، وأقرب يعني أقرب دليل أنه تفرج الطفل شلون عم كب المي الوسخة من قلب البيت، وهذا بيت من أحد البيوت، في بيتين تحت، في البيت العم هون الله كذلك الأمر، ما عم طلعوا علينا طاول ولا انه عدينا نحن بشر عايشين في هالمنطقه هي.
2: مطالب سكان الحي كثيره، اهمها ازاله الانقاض وتحسين النظافه واصلاح الطرق وتوفير الكهرباء وصيانه الصرف الصحي، مطالب قد تحسن واقع حياه من عادوا، اما من لم يعودوا بعد فتقف امامهم مشاريع اعاده اعمار يبدو انها الى الان بعيده المنال او حتى الطرح.
0: بين دمار متراكم وخدمات مفقودة يواجه العائدون إلى مساكن هنانو معاناة مستمرة، فيما لا يزال كثيرون ينتظرون حتى فرصة العودة إلى منازلهم. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: بعد أكثر من 14 عاما على غياب الكهرباء، يجدد أهالي جديد عقيدات بريف دير الزور الشرقي مطالبهم بإيصال الشبكة إلى البلدة التي يقطنها أكثر من 8000 نسمة، ويعتمد السكان فيها على بدائل مكلفة لتأمين احتياجاتهم.
7: أكثر من 14 عاما مرت على بلدة جديد عقيدات في ريف دير الزور الشرقي من دون أن تصل إليها شبكة الكهرباء، في حين تنعم بلدات مجاورة بخدمة باتت متاحة لسكانها.
8: طيب العالم هناك بجهة الشامية قاعد تجي بها الكهرباء 22 ساعة، احنا كان عندنا هنا بس الخط الخدمي. الخط الخدمي كان موفر علينا المي، محطات المي والمشفى منطقة جديد عقيدات وجديد بقارة. نتفاجئ انه حتى الخط الخدمي صار يشتغل بالست ساعات. اليوم حتى هاي الإنارة اللي كانت منورة علينا بالليل صارت ما عاد تشتغل نهائيا. احنا استبشرنا خير بالمحاولة الجديدة ايش داني يصير بينا. ليش يعني هالشيء هذا؟ قدموا لنا طلب المسؤولين عن هذا الواقع الكهربائي، قدموا لنا طلب زيادة ميجات للخط الشرقي مشان يشغلون الخط الخدمي.
9: احنا بس قرية جديد عقيدات ما تجينا الكهرباء. ايوه اللي عنده طاقة اللي عنده مصاري طبعا يجيب طاقة، والما عنده والله على القناديل لساهم، على البطاريات صغار يعني هذا ما يجوز هذا الحكي.
7: يعيش أكثر من 8000 نسمة في البلدة وسط اعتماد متواصل على البدائل لتأمين احتياجاتهم، ما يضيف أعباء جديدة على حياتهم اليومية وأعمالهم.
10: واقع الكهرباء في قرية جديدة عقيدات، لا يوجد كهرباء منزلي في قرية جديدة عقيدات، حيث أن الكهرباء كانت تقتصر على الخط الخدمي المقذي لمحطة مياه الشرب، بالإضافة إلى خط الإنارة في الطريق العام دير الزور البصيرة. تم مخاطبة السيد محافظ دير الزور بذلك بخصوص توصيل الكهرباء عن طريق شركة الكهرباء دير الزور. نأمل من شركة كهرباء دير الزور النظر بموضوع توصيل الكهرباء للقرية جديد عقيدات وإصلاح المحولات التي تحتاج إلى إصلاح.
7: مع تحسن واقع الكهرباء في المناطق المحيطة، تتجدد مطالب أهالي جديد عقيدات بإيصال الشبكة إلى بلدتهم ووضع حد لسنوات من الحرمان.
1: يبدأ أهالي سهل الغاب ريف حمال غربي موسم تجفيف التين بالطريقة التقليدية المعروفة بالهبول، من خلال قطف الثمار وفرزها وتجفيفها تحت أشعة الشمس قبل أن تعبأ لتكون مع مونة الشتاء. دعونا نتابع.
11: تحت الشمس الصيف وعلى أسطح منازل تحولت إلى مساحة للعمل والرزق. تبدأ فدوى يومها منذ ساعات الصباح الأولى، تفرز حبات التين بعناية ثم تنشرها لتجف في عرفة توارثتها الأجيال، محافظة على طريقة تقليدية في إعداد مؤونتها، في حين هي عند أسر أخرى في سهل الغاب مصدر أساسي للدخل.
12: تعلمت عن أمي وأمي أكيد تعلمت عن أمها، وصرنا هلاق شي 20 سنة مثلا نسوي، أنا بالنسبة لإلي نسوي للبيت للأقارب. في عائلات بتعملوا مصدر رزق، بتواجهنا صعوبات كتير، منشتغلوا بالشمس، بدأ الشمس كتير تكون حدينا نحطه على السطح ونقلبه ونفتحه، كل يوم شغلنا بالشمس. سبب تسميته هبولتين لأنه من يجيبوا مي، طنجرة مي سخنة بيغلوها للمي بيحطوه بمصفاي فوق المي تسخن، من الهبلي هي اللي بيستعملوا بيلين التين فيها، لهيك سموه تهبيل التين.
11: رغم مشقة العمل والاعتماد على أشعة الشمس، يزداد الطلب على التين المجفف لما يتمتع به من قيمة غذائية وما يوفره من بديل طبيعي للسكريات، ما يدفع الوحدات الإرشادية الزراعية إلى دعم هذه الحرفة التقليدية وتطويرها وتوسيع إنتاجها.
13: تجفيف التين هو تراث معترف عليه، هو من أهم النشاطات اللي بتقوم فيها المرأة الريفي بالمنطقة، وبيحسن من الدخل الاقتصادي ومن والمعيشي عندهم، بيحافظ على قيمته الغذائية لفترات طويلة دون تبريد، مع قابلية تسويقه بالأسواق.

0: أسواق، بالأسواق الشعبية، بالمتاجر الكبرى، حتى إمكانية تصديره لخارج البلد.
1: بعد اكتمال التجفيف تجمع حبات التين وتعبأ تمهيداً لبيعها في الأسواق المحلية بحسب حجمها وجودتها، ويشكل هذا المنتج مصدر دخل للأسر، في حين يسهم تطوير أساليب تجفيفه وتسويقه في تحسين مردوده للمنتجين.
2: في سهل الغاب يبقى الهبول أكثر من مجرد تين مجفف، هو موسم يعيد للأهالي جزءاً من تراثهم، ومورد موسمي يمد كثيراً من العائلات بما تحتاجه لعبور الشتاء. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حما الغربي.
3: رصد مراسل تلفزيون سوريا حالة البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس بالتزامن مع تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر اعتبارا من فجر اليوم وحتى ليل الثلاثاء.
4: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب بحري تشهده السواحل السورية قبالة اللاذقية وطرطوس. هذا الاضطراب يبدأ من صباح اليوم الاثنين وسينتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء، بمعدل ارتفاع للأمواج يتراوح ما بين المتر حتى متر ونصف، وأيضا حركة الرياح التي تتراوح ما بين 25 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أيضا هذه الاضطرابات البحرية مصحوبة بعاصفة مطرية ستشهدها المنطقة الجبلية الساحلية عموما. طبعا حذرت وزارة الطوارئ السياح والمصطافين بعدم الاقتراب من الشواطئ البحرية، وأيضا شددت على ضرورة منع الصيد في هذه الفترة التي تبدأ من صباح اليوم وستنتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء. بموجب التحذير أيضا تحدثت وزارة الطوارئ عن منع الاقتراب من السواقي والمجاري المائية خلال هذه الفترة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
3: أعلنت قوى الأمن الداخلي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع لعبوات ناسفة واغتيالات نشطت في محافظة الرقة وإدلب وحلب وحمص. أوضحت قوى الأمن في بيان أن العملية أفضت إلى القبض على 4 من متزعمي الخلية وعدد من عناصرها في حلب وإدلب وحمص، وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت تورط أفراد الخلية في تنفيذ 5 عمليات خطف، إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وأشارت إلى أنها ضبطت مواد متفجرة كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية.

0: من حمص انضم إلينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا طبعا اطلعنا على التفاصيل ومعطيات إضافية عن هذه العملية الأمنية. أنور، إذن عملية تسفر عن القبض على خلية لتنظيم داعش كانت متورطة في نشاطات إرهابية بأربع محافظات.
1: نعم فرات، بالفعل عملية أعلنت عنها القوى الأمنية هنا مثلا جهاز الاستخبارات و جهاز الأمن الداخلي، قالت بأن العملية نفذت نعم في أربع محافظات من بينها محافظة حمص، المحافظة التي كانت خلال الفترة السابقة مسرحا لعدة عمليات استهدفت خلايا لتنظيم داعش. لم تقتصر فقط على هذه العملية، ولكن العملية كان الجديد فيها والمميز لها بأنها تزامنت في ذات التوقيت استهداف خلايا في أكثر من محافظة. يبدو بأن هناك رابطا كما أعلنت القوى الأمنية بين هذه الخلايا التي تم استهدافها في هذه المحافظات الأربعة، حمص وإدلب وحلب والرقة، والتي أسفرت عن عدة نتائج. كان هناك اعتقال لعدد من الأشخاص هنا في حمص، إضافة إلى توقيف آخرين مشتبه بهم ريثما يتم التحقيق معهم ويتم الإعلان عن نتائج التحقيق كما جرى العادة في قضايا سابقة.

0: مشابهة، وكان هناك أيضا بالتزامن مع الاعتقالات في حمص هناك اعتقالات في الرقم، مما يشير إلى وجود ترابط بين هذه الخلايا التي قالت الأجهزة الأمنية بأنه عثر بحوزتها على أنواع مختلفة من الأسلحة ومن الذخائر ومن القنابل ومن الأجهزة المعدة للتفجير وتفريغ السيارات. قالت بأن أيضا من تم إلقاء القبض عليهم يتهم المقبوض عليهم بأنهم يقفون وراء عمليات خفض مقابل الفدية، وأيضا وراء عمليات محاولات استهداف لعدة شخصيات، وبالتالي هذه العملية في سياق عمليات متكررة ومستمرة من قبل الأجهزة الأمنية لتحقق خلايا وأفراد تنظيم داعش. كان هناك في حمص خلال الفترات السابقة أكثر من عملية مداهمة، وكان هناك أيضا اهتمام بالغ على ما يجري بهذا الملف بعد عدة عمليات رصدت ونشاطات قالت الأجهزة الأمنية بأنها تعود لمنتمين للتنظيم. لم يحصل في حمص بأن خلال الفترة القريبة السابقة تم الإعلام عن شخصيات محددة وأسماء كبيرة كما حصل في مناطق أخرى، مثلا في ريف منبج قبل مدة وجيزة وغيرها من المناطق التي أعلن، وريف دمشق وغيرها من المناطق التي أعلن عن إدخال القبض فيها على شخصيات معروفة من قيادات التنظيم. هناك عدة عمليات تجري تستهدف عناصر منهم من يشتبه بانتمام التنظيم ومنهم من ثبت بحقهم القيام بعمليات خطف وما إلى.
1: أشكرك جزيل الشكر أنور أبو الوليد مراسلنا من حمص. تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة البصيرة شرقي دير الزور من تحرير المواطن عدي حميد العبد الله بعد أقل من 12 ساعة على اختطافه. وقالت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور إن المختطف أعيد إلى ذويه في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة أفراد العصابة المتورطة في عملية الاختطاف. وفرضت القوى الأمنية طوقا أمنيا في المنطقة ونشرت حواجز ونقاط تفتيش على المحاور المحيطة بهدف تعقب الخاطفين الفارين والقبض عليهم. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إطلاق سراح 59 سائقا عراقيا كانوا محتجزين في سوريا وعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم. وقالت هيئة المنافذ إن الإفراج جاء بعد توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالتواصل مع الجانب السوري لحل قضية السائقين العراقيين المحتجزين على خلفية مخالفات ارتكبوها داخل الأراضي السورية، مضيفة أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي تواصل مباشرة مع نظيره السوري قتيبة بدوي بهدف معالجة القضية وإنهاء احتجاز السائقين. قال مستشار الشؤون الأفرواسيوية في وزارة الخارجية محمد الجفال إن الموقف السوري تجاه السياسة الإيرانية نتج عن تجربة 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار ودور إيران في دعم نظام الأسد. وأشار الجفال إلى أن وقوف إيران إلى جانب النظام السابق على حساب الشعب السوري أسهم في تعقيد الأزمة وجلب مزيد من الويلات للسوريين، وأكد أنه لا يمكن تجاهل ذلك عند الحديث عن العلاقات بين البلدين. كما لفت الجفال إلى أنه إذا أرادت إيران بناء علاقة جديدة مع سوريا فعليها احترام سيادة البلاد وإرادة شعبها ومراجعة سياساتها السابقة والعمل على بناء الثقة، مضيفا أن سوريا الجديدة تنتهج سياسة منفتحة تجاه جميع الدول لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث في الماضي ولا تفرط بحقوق السوريين. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن العلاقات بين القاهرة ودمشق تمضي في مسارها الطبيعي ونفى وجود قضايا خلافية بين البلدين. وأعلن عبد العاطي في مقابلة مع قناة الجزيرة عزمه زيارة دمشق بعد زيارة وفد حكومي مصري رفيع المستوى العاصمة السورية قبل أيام. وأوضح عبد العاطي أنه التقى وزير الخارجية سعد الشيباني والرئيس أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكد أن مصر تريد الأمن والاستقرار لسوريا. يواصل أكثر من 400 معتقل في سجن رومية ببيروت بينهم سوريون إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم 16 على التوالي احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام في لبنان. وبحسب المتحدث باسم السجناء ارتفع عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 43 حالة، في حين نقل عدد من المعتقلين إلى المستشفيات وذلك بعد تدهور الأوضاع الصحية وبعضهم للمرة الثالثة خلال أسبوع. وقالت لجنة أهالي السجناء في لبنان إن تزايد الحالة الطارئة والضغط على سيارات

سيارات الإسعاف دفع إلى استخدام آليات غير مجهزة لنقل بعض المرضى في ظل الاكتظاظ والأزمة الصحية داخل السجن. ويواصل المعتقلون توجيه مناشدات للمطالبة بإقرار العفو العام بالتزامن مع استمرار الإضراب وتفاقم الأوضاع الصحية للمشاركين فيه.

0: فئات رئيسة في هذا الملف تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء، إضافة إلى المندمجين في المجتمع الألماني ممن لديهم وظائف وآفاق للبقاء. وأضاف أن برلين تبحث مساري الترحيل القسري والعودة الطوعية مع تقديم حوافز لتشجيع الراغبين في العودة. وتؤكد الحكومة الألمانية في تصريحات حديثة أنها تعمل على إنشاء آلية دائمة للترحيل، تبدأ بالمجرمين ومن تصفهم بالخطيرين أمنيا مع دراسة كل حالة بصورة منفردة. هذا وأوردت صحيفة نويا تشيرسر السويسرية أن الحكومة الألمانية تدرس زيادة الحوافز المالية المقدمة للسوريين الراغبين في العودة إلى نحو 7,000 يورو للشخص. ونقلت الصحيفة عن نائبين في البرلمان الألماني قولهما إن المبلغ مطروح ضمن مشروع الموازنة الألمانية لعام 2027. وأوضحت أن الخطة المقترحة تختلف عن الدعم المقدم حاليا عن طريق برنامج العودة الطوعية، وأن المعلومات الجديدة تشير إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين اقترح على وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبراند قبل أشهر زيادة الحوافز على أن تستهدف بصورة خاصة رجال غير المتزوجين والعاطلين عن العمل. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم مع آلاف المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وسط حراسة مشددة من جنود الاحتلال. وكان بن غفير قد اقتحم يوم أمس حائط البراق عند الجدار الغربي للمسجد الأقصى وأدى طقوسا تلمودية وفق مقطع مصور بثته إذاعة كول باراما الإسرائيلية. من جانبها قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية تزامنا مع فرض تشديدات على دخول المصلين الفلسطينيين. تتحرك جرافات يقودها مستوطنون إسرائيليون لاقتلاع أشجار زيتون وشق طرق جديدة ضمن أراض زراعية تعود ملكيتها لفلسطينيين في بلدة نعلين غربي رام الله وسط ضفة الغربية، في حين سبقت ذلك أعمال شق طريق على مساحة تقدر بنحو 70 دنما مزروعة بالزيتون وفق مصادر محلية.
1: حكيم الخواجة من قرية نعليم وأحد المتضررين الرئيسيين في هذه الأرض العزبة الباطن، وكما ترى هذه البواقر التي تمزق الأرض الحجر والشجر. هؤلاء المجرمين، هؤلاء الفاشيين الذين لا يريدون لنا الخير في هذه المنطقة.
2: نعلين من تقريبا أسبوع كامت الناس صباح هذا اليوم من 5 أيام على 3 بواقر أو 3 جرافات أو مع 3 بواقر اللي هو من جبل العالم المغتصب من قبل 6 سنوات اللي هو المستوطن استحله وبلش ينزل على المنطقة اللي المنطقة الشمالية اللي بنحكي عليها وبلش يتوجه منها إلى الغرب. طبعا إلى الغرب بنزل على منطقة الباطن ومن الباطن للواد ومن الواد على منطقة المرج اللي هي كمان السلة الغذائية لنعلين وبتوجه فيها إلى الغرب مباشرة على زبدة المحادية لمطار بن غوريون و48 اللي هو اللي ما تسمى رأس العين.
0: ألغت الخارجية الإسرائيلية اعتماد جميع الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب التمثيل الهولندي بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على قرار هولندي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي.
3: على خلفية التطورات في الضفة الغربية المحتلة، صعدت إسرائيل إجراءاتها تجاه هولندا ردا على قرار الأخيرة فرض قيود على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وزير الخارجية الإسرائيلي قال إنه ألغى اعتماد جميع الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب التمثيل الهولندي بمدينة رام الله، متهما هولندا بتبني سياسات مناهضة لإسرائيل. ساعر انتقد الاحتجاجات التي شهدت

0: هولندا ضد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والحرب في قطاع غزة، معتبرا أنها تعكس معاداة للسامية، ومتهما الحكومة الهولندية بتغذية هذه الأعمال. يأتي التصعيد الإسرائيلي ردا على قرار هولندي داخل حيز التنفيذ في 22 من أيلول يحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان، إضافة إلى وقف خدمات الوساطة والتجارة المرتبطة بها. أما الحكومة الهولندية تقول إن هذه الإجراءات تستند إلى التزامها بعدم الإسهام في وضع تعتبره مخالفا للقانون الدولي. وأعرب وزير الخارجية الهولندي عن أسفه الشديد للقرار الإسرائيلي ووصفه بأنه غير عادل، وأكد على أن حظر منتجات المستوطنات لا يستهدف إسرائيل. الخطوة تندرج ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها هولندا ودول غربية أخرى من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن التعامل التجاري مع المستوطنات، في حين اتخذت إسرائيل إجراءات دبلوماسية بحق بعض هذه الدول.
1: تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم أهلا بك. إذن إسرائيل تلغي اعتماد دبلوماسي هولندا في رام الله، وذلك ردا على قرار أمستردام مقاطعة المنتجات القادمة من دولة الكيان الإسرائيلي. ردود الفعل وكيف تتعامل إسرائيل مع هذا الموضوع حاليا داخليا ريم؟
2: فعلا هذا ما حدث فرات من خلال بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية الذي عبر فيه وزير الخارجية عن هذا الإجراء كعقوبة ورد على الإجراءات التي قامت بها هولندا ببدء سريان قانون وقرار حظر والتعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية وفرض غرامة وعقوبة على كل من يتعامل معها. الإجراء هو سحب صفة الدبلوماسيين من الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مدينة رام الله، وإعادة أوراق الاعتماد التي خرجت من إسرائيل لهؤلاء الدبلوماسيين، ومنحتهم 7 أيام من أجل تنفيذ هذا الأمر. هي كانت سابقا اصلا قبل ايام كانت ايضا قد طردت 2 من الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مركز تنسيق المساعدات الانسانيه المدني في قطاع غزه، وعلق وزير الخارجيه الهولندي على هذا الامر وقال رغم ذلك سوف تستمر هولندا في هذا التنفيذ وهذا القرار وهذا القانون. هذه الاجراءات عبر عنها وزير الخارجيه الاسرائيلي سابقا قائلا بأن إسرائيل سوف تعاقب الدول التي اتخذت حذو بريطانيا في هذا الأمر بحظر والتعامل مع المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، وكانت بريطانيا و12 دولة أيضا قد قررت أن تبدأ بتنفيذ قرار حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس والجولان المحتل والتعامل معها حتى على مستوى الأفراد وفي أمتعة السفر. وأيضا بهذا الأمر تكون هولندا قد انضمت إلى بلجيكا وإلى بريطانيا في هذا الأمر، وإسرائيل لديها ترقب وخوف وخشية من أن تنضم أيضا دول أوروبية أخرى لهذا الأمر. أهمية هولندا بالذات هي تعتبر أيضا أنها بوابة الدول الأوروبية الرئيسية لدخول المنتجات الزراعية. بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية فرات، نصف صادرات هذه المستوطنات تمر عبر بوابة هولندا للدول الأوروبية، بالتالي هذا الأمر سوف يكون يعني له تبعات اقتصادية، لكن ما يهم إسرائيل بالدرجة الأولى هي التبعات السياسية والدبلوماسية أكثر من التبعات الاقتصادية، وخاصة إذا قامت دول أوروبية أخرى بهذه الخطوة، وأيضا في حال بدأ الأمر يتوسع أكثر ولا ينحصر فقط على منتجات المستوطنات. يعني هناك خشية إسرائيلية من أن يصبح هناك مقاطعة شاملة لكل المنتجات الإسرائيلية كعقوبات على ما تقوم به إسرائيل وتحديدا في الضفة الغربية من ناحية التوسع الاستيطاني ومن ناحية اعتداءات المستوطنين بالضفة. هذا ما تخشى منه إسرائيل مستقبلا، ما يسمى بالعزلة الدولية نتيجة ما تقوم به من

0: الإجراءات
1: نعم نعم
0: على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معي من القدس المحتلة. كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC عن إصابة 8 عناصر من مشاة البحرية الأمريكية من جراء استهداف سفينة كانوا على متنها بصاروخ إيراني مضاد للسفن في مضيق هرمز قبل أسبوعين. ونقلت الشبكة عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجوم الذي تعرضت له السفينة كان في 14 من أيلول الجاري وتم بصاروخ كروز، وأوضحوا أن إصابات الجنود لم تكن خطرة لكنهم عانوا من جراء استنشاق الدخان وظهرت عليهم أعراض ارتجاج في المخ. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا لختام هذه النشرة، نلقاكم في نشرة مقبلة، إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: كنت معيداً في كلية الآداب في بغداد وجاء نزار قباني وألقى هذه القصيدة فسحرنا.
2: مجازاً حقيقة،
1: على حقيقة، هذا المجاز الوحيد الذي يمكن أن يكون حقيقة.
2: ما هو المثلث العراقي الذي يقابل المثلث السوري؟
1: الجواهري طبعاً، إنه خلاصة 14 قرناً.
2: الجواهري أشعر من نزار قباني؟
1: من هو هذا نزار قباني؟ هل تغفر لي البلاغة العربية هذا العدوان عليها؟
2: من يصدق أن الدكتور وليد الصراف كان معارضاً للقصيدة العمودية؟
1: بل المطلوب الشعر العمودي بعد أن أقفرت الديار.
2: وضن 20 وزيد حملة أمك بيك، لأن دقة جمالك مو شغل 9.
1: شنو هذا البيت؟
2: لماذا نصحتني ليلة أمس بإطالة السكوت؟
1: السياب ماذا فعل ونازق الملائكة؟ كسر الميزان فأصبح أمام مشكلة خطيرة.
2: لماذا قبلت بقصيدة التفعيلة ورفضت قصيدة النثر؟
1: الشعر الشعبي يدخل إلى مساحات لا يصلها الشعر الفصيح، مثل ما يكره المطعون طعنته أصبحت أكره فيه موضع القبل.
2: الله الله.
3: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا

0: أكثرها تعقيدا.
1: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

حلقة جديدة من عين سوريا نفتح فيها نافذة على هموم السوريين وشؤونهم اليومية. أهلا بكم والبداية بالعناوين. تحرير مختطف في دير الزور وتوقيف مشتبه بهم في جريمة خطف وقتل باللاذقية، وتلفزيون سوريا يرصد واقع حوادث الاختطاف في البلاد. ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في دمشق وتفاوت تكاليفها يضعان الأسر أمام أعباء إضافية. قرية باشكوي بريف حلب تعاني من استمرار آثار الدمار وتضرر الخدمات، وأهاليها يطالبون بإعادة تأهيلها تمهيداً للعودة.

أهلا بكم. تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة البصيرة شرقي دير الزور من تحرير المواطن عدي عبد الحميد العبدالله بعد أقل من 12 ساعة على اختطافه. وقالت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور إن المختطف أعيد إلى ذويه، في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة أفراد العصابة المتورطة في عملية الاختطاف. وفرضت القوى الأمنية طوقا أمنيا في المنطقة ونشرت حواجز ونقاط تفتيش على المحاور المحيطة بهدف تعقب الخاطفين الفارين والقبض عليهم. وفي حادثة أخرى، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية كشف ملابسات جريمة خطف وقتل الشاب غيث فراس برهوم بعد استدراجه وطلب فدية مالية من ذويه، مشيرة إلى توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في الجريمة التي أقرا بارتكابها خلال التحقيقات الأولية.

0: إذن حادثتان تفتحان تساؤلات عن واقع جرائم الاختطاف في سوريا، أشكالها ودوافعها ومدى انتشارها وآليات التعامل الأمني معها، إضافة إلى مصير الضحايا ودور عائلاتهم في مثل هذه الحالات. وللوقوف على واقع هذه الحوادث وتفاصيلها ينضم إلينا شبكة من مراسلينا حازم عوض من دمشق وإبراهيم الخطيب من حلب ومصعب الحنت من دير الزور وياسر الروح من حماة. أهلا بكم جميعا. البداية معك مصعب في دير الزور بعد أيضا تحرير مختطف هذا اليوم، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه العملية.
1: حقيقة لم تمر ساعات على اختطاف الشاب عدي من أمام إحدى المستشفيات في دير الزور في ريف دير الزور الشرقي، حتى تمكنت مديرية الأمن الداخلي بحسب ما قالت في منطقة البطيرة من تحرير هذا الشاب وإعادته إلى ذويه سالما. كانت طبعا قالت مديرية الأمن أنها يوم الأحد كان هناك اختطاف لشاب من أمام إحدى المستشفيات، اختيد هذا الشاب

0: الشمس ما تضرب بالجوال.
1: مصعب؟
2: أو دوافع العملية. كاترين أسمعك جيدا.
1: نعم تفضل مصعب.
2: تسمعينني؟ كنت أتحدث عن يعني غياب معلومات عن هوية الخاطفين أو أيضا دوافع العملية عمل اختطاف الشاب من أمام إحدى المستشفيات في ريف دير الزور. قالت قوى الأمن الداخلي أنها في اليوم التالي يوم الاثنين في 28 من أيلول أعلنت قوى الأمن الداخلي في دير الزور أنها تمكنت في منطقة البصيرة من تحرير هذا المواطن هو عدي، وذلك خلال أقل من 12 ساعة من وقوع عملية الاختطاف. الجهات الأمنية أيضا قالت أن عدي أعيد إلى ذويه سالما، في حين تواصل الأجهزة الأمنية عمليات ملاحقة الخاطفين بالتزامن أيضا مع فرض طوق أمني في المنطقة، نشر حواجز حتى هذه اللحظة، نقاط تفتيش في المحاور القريبة في المناطق المحيطة بهدف تعقب أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم بشكل كامل. طبعا حتى الآن لا تتوفر عندنا أي معلومات رسمية منشورة حول عدد الخاطفين، هوياتهم، كما لم تعلن الجهات الأمنية عن الدوافع وراء عملية الاختطاف أو تفاصيل هذه العملية التي أدت إلى تحرير الشاب أو المواطن في وقت تستمر فيه عمليات البحث والتعقب تمهيدا لتوقيف هؤلاء المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة. هذه الحادثة طبعا كاترين في الشرق السوري، تشهد مناطق من الشرق السوري عمليات أمنية مرتبطة بجرائم خطف وسلب، في ظل تأكيد وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية استمرار ملاحقة المتورطين بهذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. طبعا في الرقة كانت مديرية الأمن هناك، مديرية الأمن الداخلي، قد أعلنت سابقا إحباط محاولة اختطاف لمواطن بعد تلقي بلاغ من تعرضه للاعتداء ومحاولة اقتياده أيضا إلى جهة مجهولة. قالت أن دوريات الأمن تحركت بشكل فوري وتمكنت من الوصول إلى هذا المواطن وتأمين سلامته وإحباط محاولة الاختطاف قبل اكتمالها بحسب ما أخبرت مديرية الأمن، إضافة إلى إلقاء القبض على المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية. أيضا أعلنت قوى الأمن الداخلي في الرقة في 14 من أيلول الماضي إلقاء القبض على مجموعة متورطة بجرائم خطف وسلب وضبط مواد مخدرة لديهم بحوزتهم قبل إحالة الموقوفين أيضا إلى القضاء المختص. في إطار يعني هذه الجرائم وما تقوله وما تقوم به مديرية الأمن من ملاحقة المتورطين والحد من تكرار هذه الجرائم، تبقى قضية عدي اليوم يعني مفتوحة من الناحية الأمنية. رغم انتهاء الجانب الأهم من تحرير هذا المواطن وعودته إلى ذويه، تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن المتورطين وإحالتهم إلى القضاء العادل.
1: ننتقل إلى حلب معك إبراهيم. يعني عمليات الاختطاف هل هي دائما بسبب مبالغ مالية؟
3: مساء الخير كاترين. بالدرجة الأولى حقا حلب ربما هناك يعني عدة مراحل مرت بها المدينة منذ سقوط النظام. على تقريبا الفترة الممتدة بين عام تقريبا كانت عمليات الخطف نعم كثيرة، هذا الأمر فعليا يعني تكرر بدافع فدية. بعض العصابات عملت خلال الفترة الأولى على تكوين ربما مجموعات تقوم من خلالها باختطاف أشخاص وطلب الفدية، وكانت بعض عمليات الخطف يعني بالدرجة الأولى تتم ويتم فعليا دفع المبالغ المالية. هذه الفترة التي كما ذكرت تقريبا عام يعني كانت فيها مدينة حلب ومحافظة حلب بالعموم فعلا فيها نشاط لهذه الظاهرة. بدأت قوى الأمن الداخلي في المرحلة الثانية بعد هذه الفترة على يعني معالجة الظاهرة عبر ربما طريقين. الطريق الأول هو ملاحقة هذه العصابات والخلايا التي كان آخرها ما تم ضبطه في تموز في ريف حلب الغربي، عندما تم الضبط عصابتين تقومان باختطاف أشخاص بهدف الفدية، بطلب الفدية من ذويهم. وهذه حقا العصابتين كانتا منفصلتين لكنهما ينشطان في منطقة واحدة ويقومان بخطف العديد من الأشخاص، قاموا بخطف العديد من الأشخاص إن كان من مدينة حلب وإن كان من ريف حلب الشمالي والغربي، وتم تفكيك المجموعتين وفق ما قالت قيادة الأمن الداخلي في حلب، إضافة حقا إلى ملاحقة مجموعات أخرى هنا وهناك كانت تنشط في إطار عمليات الخطف. وأستحضر حقيقة يعني في الأيام الأولى ربما لسقوط النظام في شهر أو شهرين كانت أكثر من 20 حالة للخطف موجودة على ربما يعني على طاولة قيادة الأمن الداخلي في حلب. عندما بدأت قيادة الأمن الداخلي بحلب بمتابعة هذه القضايا رافقناهم في ربما الوصول إلى عدد من الخلايا، وأيضا يعني كانوا يطلعون الإعلام على ما وصلوا إليه من جهود.

0: فعلا كانت حقيقة عملية، يعني إخراج بعض المخطوفين قد تمت بشكل مباشر عبر عمليات مداهمة وتتبع وغيرها. المرحلة الثانية حقيقة كما ذكرت منذ عام تقريبا حتى الآن، وهي لا تقتصر فقط على يعني المتابعة لعمليات الخطف التي تجري، وإن كانت قد خفت وتيرتها بشكل كبير أو لم تعد ربما يعني على الإطار السابق، وإنما أيضا كان هناك جهود وقائية نتحدث على ربما قرارات تتعلق بمنع الفيميل في مدينة حلب، انتشار للحواجز الأمنية، وجود مفارز ربما في شكل أكبر من كل المحافظات الأخرى. في مدينة حلب كل بضعة كيلومترات هناك مفرزة أمنية، وهناك نقطة لأمن الطرق، وهناك أيضا مخافر تنتشر إضافة إلى الجولات الليلية التي لا تكاد تهدأ في المدينة كما ذكرت. وهذا الأمر ربما كردة فعل على الحالة السابقة، وفي محاولة ربما لي يعني التخلص من حالات الخطف التي كانت تحصل. هل كل عمليات الخطف كانت تحصل بهدف أو بدافع الفدية؟ لا، يعني اليوم نتحدث حتى عن العملية التي تم تنفيذها اليوم من قبل أو تم الإعلان عنها اليوم من قبل جهاز الاستخبارات العامة والأمن الداخلي، كانت تتحدث بأن الخلية التي تم ضبطها والتي تتبع لتنظيم الدولة التي تم اعتقال 4 من مترئيسيها كانت قد قامت بخمس عمليات للخطف. وهذه العمليات بالعموم التي تقوم بها التنظيمات ليس الهدف الرئيسي لها هو طلب الفدية بالدرجة الأولى، وبالتالي وإن كان طلب الفدية هو الشق الأكبر من عمليات الخطف كان يعني يحتل الحيز الأكبر، لكن هناك بعض عمليات الخطف التي تمت خلال الأيام الأولى لسقوط النظام بدافع الثأر أو بدافع الانتقام، وبعضها حقيقة قامت به تنظيمات. حتى خلال فترة سيطرة تنظيم قسد على منطقة الشيخ مقصود الأشرفية كان هناك بعض عمليات الخطف التي كانت تحصل، والدافع لها ليس طلب الفدية وإنما فقط هو يعني تتبع بعض الشخصيات واعتقالها للتبادل، إجراء تبادل معين أو للحصول على مكاسب معينة.
1: طيب نرصد الواقع أيضا، الواقع الأمني في ريف حماة. معك ياسر، كيف تقيم حالات الاختطاف في ريف حماة؟ هل تبدو كثيرة أم وتيرتها أخف من باقي المناطق؟
2: نعم كاترين، يعني في الواقع في حماة لا يختلف عن حلب وعن باقي المحافظات السورية. يعني اليوم هناك انخفاض كبير لحالات بحسب مديرية الأمن الداخلي في حماة، فهناك هذا العام منذ بداية العام حتى الآن 6 حالات خطف، آخرها كان من 3 أشهر وكانت بغرض ابتزاز مالي. طبعا يعني مقارنة مع بداية التحرير كاترين هناك انخفاض كبير في حالات الخطف، خصوصا بعد تركيز الامن الداخلي على موضوع الامن خصوصا في ريف حماه ومداخل البلدات والقرى التي شهدت في الاونه الاخيره مثلا حالات خطف. هناك تركيز امني كبير على هذه المناطق خصوصا في الريف الغربي. اليوم داخل مدينه حماه هناك ايضا حواجز امنيه منتشره على مداخل المدينه، وهناك دوريات دائما تكون جوالة في المدينة، وفي الريف أيضا هناك أيضا دوريات تقوم بالتجوال في طرقات معينة من قبل أمن الطرق. يعني اليوم حالات الاختطاف انخفضت بنسبة كبيرة مقارنة مع بداية التحرير. هناك 6 حالات في من بداية هذا العام وتم التعامل معها مع قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى أن هناك يعني عمليات سرقة يعني تم التعامل معها من قبل مديرية الأمن الداخلي. هذه العصابات تم تفكيكها، كانت يعني بحسب مديرية الأمن الداخلي هناك أكثر من 20 سرقة وسطو مسلح على منازل، ويعني سرقات يعني محال تجارية ودراجات نارية تم التعامل معها من قبل مديرية الأمن الداخلي وتفكيك العصابات. اليوم يعني الأمن موجود داخل المحافظة، هناك يعني تجديدات أمنية كبيرة. يوم في منتصف الليل نلاحظ ان هناك دوريات تقوم بالتجوال بشكل مستمر. لا نتكلم فقط عن مدينه حماه بل نتكلم على محافظه حماه بشكل عام، يعني هناك قرى وبلدات والطرق الرئيسيه لهذه البلدات يتم التجوال عليها من قبل امن الطرق والشرطه، وهناك ايضا حواجز امنيه منتشره في هذه المناطق يعني لينتشر الامن والامان في محافظه حماه بشكل كامل. يعني بحسب مديرية الأمن الداخلي تقوم بشكل مستمر على ملاحقة المتورطين، هناك أيضا كاميرات مراقبة يعني تم وضعها من قبل مديرية الأمن الداخلي ملاحقة أي عملية خطف أو أي عملية سرقة لملاحقة المتورطين. ولاحظنا في العمليات الماضية أن هناك يعني حالات تم القبض عليها بعد وقوع الجريمة بشكل مباشر، أو بعد عملية السطو التي

0: حصلت بشكل مباشر.
1: الانتقال إلى دمشق معك حازم، كيف يتأثر الأهالي عند سماع مثل هذه الحالات؟
2: حقيقة كاترين، يعني حالات الخطف ما تزال مستمرة منذ عهد النظام المخلوع، ربما كانت أكثر في عهد النظام المخلوع. كانت تمتهن كثير من يعني الميليشيات ذلك الأسلوب للتمويل. اليوم نتحدث عن استمرار هذه الحالات، وربما هناك حالات معروفه جدا باتت لقضايا الراي العام هنا في دمشق وريف دمشق، لكن لا يمكن حصر كل حالات الخطف لان لا نملك ربما السجلات الشرطيه وليست كل القضايا تظهر على الاعلام، لان يعني قضيه الخطف ربما الخاطفين والمبتزين يشترطون او يهددون ذوي الضحايا في حال الإبلاغ بقتل المخطوفة، بالتالي عملية إحصاء أو الحصول على أرقام ربما قد تكون صعبة في هذا التوقيت. لكن هناك قضايا ربما شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية أو خلال هذا العام، نتحدث عن قضية قبنض وحمزة اللحام اللذان اختطفوا يعني اختطفا أو تم تحريرهم بعد 4 أشهر تقريبا من الاختطاف هنا يعني في دمشق وريف دمشق، تم إلقاء القبض على العصابة وتفكيكها. أيضا قضية رجل أعمال محمد البردان الذي تم اختطافه من كفر سوسة في دمشق وتم يعني تحريره بعد حوالي أسبوعين. هاتين القضيتين هما من القضايا المعروفة إعلاميا، لكن هناك قضايا أخرى لها علاقة بالخطف. من ناحية يعني إلقاء القبض على العصابات، ربما الشهر الماضي هو آخر مرة كان هناك إعلان فيها عن تفكيك خلية تعمل منظمة تعمل على تعقب التجار ورجال الأعمال والاقتصاديين وأصحاب المنشآت لاختطافهم وابتزاز يعني ذويهم. كان عدد أفراد هذه الخلية حوالي 8 أفراد. قبلها بشهر أيضا تم الإعلان على إلقاء القبض على خلية تمتهن الخطف والسلب أيضا وغيرها من الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ذلك في مناطق مختلفة من ريف دمشق في ببيلة، بيت سحم، السيدة زينب ومناطق أخرى. هناك على وسائل التواصل الاجتماعي ربما بين الحين والآخر يعلن عن فقدان الاتصال مع بعض الأشخاص. ربما القضية التي شغلت الرأي العام هذا العام هي قضية هبة موعد، وهي شابة خرجت من منزلها ولم تعد ومن ثم عثر على جثتها مقتولة. أيضا هناك يعني لا تزال قضية مفتوحة من شابة خرجت من جرمانة ولم تعد حتى هذه اللحظة. هناك قضايا مشابهة أيضا لأشخاص عثرت على جثثهم وأشخاص تم تحريرهم، لكنها قد لا تشغل الرأي العام كما تحدثنا عن قضايا تشبه يعني قضية قبنض ومحمد البردان. إذا نتحدث عن يعني خلال الشهرين الماضيين هناك يعني تفكيك لخليتين كبيرتين، إحداها منظمة تمتهن ابتزاز رجال الأعمال، وقبلها هناك يعني عدد أفراد الخلية التي قبلها بمناطق مختلفة بريف دمشق كانت 16 شخصا ضمن هذه الخلية، عثر بحوزتهم على أسلحة ويعني مواد متفجرة إضافة إلى مواد مخدرة. نعم كاترين.
1: طب حازم، مع كل هذه الحوادث هل يتأثر الأهالي؟ هل تتأثر حياتهم اليومية خاصة إذا ما تحدثنا عن الإناث؟
2: بالتأكيد تتأثر حياة الأهالي وخاصة في المجتمع الضيق يعني التي تحصل فيه مثل هذه الحوادث. هناك تشديدات على يعني الحركة، ربما ليلا باتت الحركة أقل من غيرها خاصة للإناث في تلك المناطق، وتحديدا نتحدث عن مناطق بعيدة عن يعني المناطق المكتظة بالسكان، المناطق الريفية البعيدة. هناك يعني ضوابط من الأسر كانت موجودة ولا تزال مستمرة، ما تزال مستمرة بعد يعني مثل هذه الحوادث، لكن نتحدث عن حوادث متفرقة كما قلت لك وحوادث أخرى قد لا نعلم بها، لكن الخوف على يعني الأبناء موجود منذ عهد النظام المخلوع نتيجة لأعمال خطف مشابهة كانت تجري حين أول. يوم نتحدث عن يعني ذات الإجراءات، وهي نتحدث ضوابط عائلية أهلية، لكن ربما في السابق كان الخوف يعني في فترات الليل كان انقطاع الكهرباء قد يؤثر ويساعد أيضا على عمليات الخطف والسرقة. اليوم يعني تحدثنا عن حادثة مثلا لرجل أعمال في كفر سوسة، فهي منطقة مأهولة وآمنة، بالتالي يعني عملية يعني التأثير على حياة الناس لا يمكن أن نقيسها بذات يعني الدقة لكل المناطق ولكل الأسر في دمشق وريفها.
1: شكرا جزيلا لك حازم عوض من دمشق، والشكر موصول أيضا لمراسلينا إبراهيم الخطيب من حلب، مصعب الحنت من دير الزور، وياسر الروح من حماة. شكرا جزيلا لكم جميعا. حول الموضوع أرحب بالمحامي ومدير منظمة عدالة قتيبة قطيط من حلب. أهلا بك معنا أستاذ قتيبة. أستاذ قتيبة، بالقانون السوري ما هي عقوبة الخاطف؟

0: مساء الخير كاترين المشاهدين. بالنسبة للقانون السوري التشريع رقم 20 لعام 2013 ذكر أن هناك عقوبات متعددة، وهناك في ظروف مشددة وظروف مخففة. عقوبة تصل العقوبة أحيانا إلى الإعدام، هناك عقوبات المؤبد والأعمال الشاقة المؤبدة حسب نوع القوة، لكن هناك أعطى منفذ أو كما يقال إن سلم الخاطف الأشخاص الموجودين لديه خلال 15 يوم، الشخص الذي وقع على الخطف ولم يصاب بأذى أو اعتداء جنسي أو فيعطى مهلة خلال مدة 15 يوم من خطفه تراجع عن قراره، فهنا يعفيه من القوة. وهناك ظروف أيضا مشددة، يعني ظروف مخففة وظروف مشددة. الظروف المشددة أن يكون وقع عليه اعتداء جنسي، أو كان وقع عليه مو اعتداء يعني أدى إلى إعاقة، أو هناك اعتداء مثلا أدى إلى موته. فهذه الظروف المشددة. الظروف المخففة أن يكون قد أطلق سراحه ولم يمسه بأذى، أن يكون تراجع عن خطته في البداية. للأسف الخطف يعني موجود في التشريع السوري، وعقوباته صارمة جدا ومرتفعة، لكن يعني لا يعتبر رادع أساسي بسبب الفوضى الموجودة في سوريا أو الفترة التي مرت. وهو موضوع الخطف والابتزاز المادي والخطف السياسي. هناك خطف يعني لأسباب اقتصادية وخطف لأسباب سياسية. يعني أبرز الخطف الذي حدث في سوريا مثلا من عام 2011 إلى تاريخ اللحظة، لدينا إحصائيات عن نوعية هذا الخطف. هي تكون عبارة عن خطف يعني جرائم من أجل الابتزاز المادي، أو جرائم الخطف من أجل الابتزاز المادي، مقابل فدية لإطلاق سراحه، أو مقابل مبلغ مادي، أو مقابل التنازل عن شيء معين. 90% من هذه العمليات تتم عبر تسليم المال بشكل مباشر، لكن مؤخرا تم إلقاء القبض على مجموعة أشخاص يقومون بخطف الأشخاص، لكن عن طريق كجريمة منظمة دولية، ليست مرتبطة فقط بالسعودية، وإنما جريمة منظمة دولية. ويتم الدفع عن طريق العملات الرقمية، عن طريق USDT أو العملات الرقمية مشفرة. فهذه يعني تحديث خطير
1: يعني
0: بالنسبة لي.
1: هل تقصد أستاذ قتيبة أن هذه العصابات هي مرتبطة أيضا بعصابات خارجية؟
0: كانت عصابات بدائية، اليوم أصبحت يعني هي عصابات ومكان إقامتها خارجي، ليست مرتبطة بعصابات خارجية، وإنما مكان إقامتها خارج سوريا. تقوم بتنظيم أشخاص داخل سوريا مقابل دفع الفدية، كما حصل يعني منذ فترة عن طريق المباحث الجنائية وقسم التجارة والبشر. تم إلقاء القبض على مجموعة تقوم بخطف الأشخاص. هنا يتم الدفع عن طريق أشخاص موجودين في خارج سوريا، تركيا، الإمارات، أوروبا، يتم الدفع عن طريق عملات رقمية مشفرة. يعني هذا التطور يعني لم تعد بدائية وتسليم وفي مكان منظم وفي مكان خارج المدينة. هذا تطور خطير، يعني أصبحت عبارة عن أن أشخاص يتاجرون بالبشر، ولكن بطرق منظمة واستعمال يعني طرق دفع أيضا حديثة، كما يقال USDT أو العملات المشفرة، ووضع الأموال هذه في حافظة. فهذه التطور يعني هو خطير جدا، ونحتاج لتشريع جديد. يعني اليوم التشريع الهجري لعام 2013 لم يعالج هذه النقاط، يعني لم يعالجها بشكل كامل. فلذلك هناك عندما يكون هناك ضعف في القبضة الأمنية، أو ضعف في الخدمات الشرطية أو المراقبة وإلى آخره، ومع الوضع يعني عدم الاستقرار والأوضاع القضائية وإلى آخره، فهناك يجعل هذه العصابات تنشط بشكل كبير جدا. يعني نلاحظ أنه الآن خف نشاطها، لكن بعد تحرير تم خلال 6 شهور، يعني عملوا بشكل ما نلاحظ النسبة مرتفعة في عملية الخطف والابتزاز. هناك طبعا عملية خطف وابتزاز معلنة، وهناك عملية خطف وابتزاز غير معلنة. غير معلنة لأسباب قد تتعلق أنا أريد أن يعني أريد أن أحافظ على حياة شخص ما، فأدفع وأطلق سراحه، ومن ثم يعني عندما أدفع وأطلق سراحه وانتهت لدي المسألة ولا يتم الإعلان عنها. هناك أشخاص يتجهون إلى الأقسام الشرطية، إلى البحث الجنائية، إلى القضاء، ليبلغوا عن موضوع الخطف. هناك حالات لم تظهر على السطح. يعني 90% من الحالات الخطف التي حصلت في سوريا هي حالات يعني كما يقال خطف اقتصادي، حالات من أجل ابتزاز مالي. لم تحدث حالات يعني من أجل اختطاف يعني سياسي أو اعتقادي أو إلى آخره.
1: طب كم نسبة الحالات المعلنة من الاختطاف؟
0: نسبة الحالات في

0: 20% من المعلنة، 20% يقول لي لا أريد هذا الهديج، وقد يعني عندما يخطفون شخص يقول له إن لم تدفع سنقتل الرهينة، وإن دفعت وأطلقنا الرهينة سنقتل أولادك. يعني في هذه الروايات هناك أشخاص تحفظ لديهم أنه خلاص أنا دفعت وانتهى الموضوع لدي، لا داعي للقيام بإشكاليات أخرى قد تسبب أذى لي ولعائلتي إلى آخره، فيبتعدون عن الموضوع ويبتعدون عن التشريع. يعني نسبة 80% يتم إعلانها ونسبة 20% لا يتم إعلانها لغلط الفارس.
1: طيب يعني اليوم في دير الزور تم تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه والشاب عدي، في مثل هذه الحالة شهادة المختطف كيف تساهم أيضا في القبض على الخاطفين برأيك؟
0: في نقطة مهمة ذكرت أنه إحدى مواد التشريع 20 ذكرت أن تم إطلاق صراحة في 15 يوم للرهينة أو المختطف وتراجع الفاعل عن فعلته بدون أسباب خارجية، بدون أسباب خارجية لا يجب عليه، على أن يمسه أذى، على أن لا يتم الاعتداء عليه، على أن لا يكون هناك أشياء يعني خسائر.
1: ولكن في هذه الحالة هو الأمن العام من حرر المختطف وليس الخاطف من أطلق سراحه.
0: الأمن العام من حرر الخاطف، هناك العقوبة تقع بشكل كامل، والوجود كما ذكرت لك أنت تسألين بشكل عام، أما بشكل خاص من أجل قضية بدأي في دير الزور تم تحرير من قبل الأمن العام، فهنا وقعت الجريمة كاملة وتم تحرير بدون عدول الخاطف عن يعني بدون عدول الخاطف عن نيته الجرمية، وإنما وقعت النية الجرمية وتم تحرير من قبل الأمن العام من قبل المراقبة والمتابعة، والتحرير من قبل الأمن العام انتهى، هو قام بالعملية كاملة ولم يتراجع عن عمليته.
1: طيب أيضا يعني في سؤال آخر، كيف من الممكن القوانين والتشريعات أو التي يجب تعديلها أن تحد من عملية الخطف اليوم في سوريا برأيك؟
0: طبعا عندما تشدد العقوبة على أي جرم عندما يتم تجديد العقوبة يعني ستنخفض تلقائيا نتيجة الخوف من العقوبة، نتيجة الإرادة القانوني ستنخفض النسبة الجرمية بشكل أكيد، يعني بشكل واضح ستكون. لكن هناك لنكون واقعيين، جريمة الخطف في سوريا يعني من المؤبد إلى الأعمال الشاقة إلى الإعدام، يعني هي أكثر من ما هو التجديد أكثر من هذا الرادع الجرمي. لكن كان هناك كما يقال له هو قد تكون يعني ضعف المراقبة الأمنية أو ضعف الضابط الشرطية في مرحلة معينة، كان هناك يشجع على أعمال الخطف والابتزاز. لكن الآن يعني نرى أن القبضة الشرطية كانت القبضة الأمنية والقبضة الشرطية هي قوية جدا، قد تكون تحسنت إلى مرحلة جيدة، فلذلك نجد أنه من مرحلة السنة إلى الآن يعني انخفضت نسبة الخطف والابتزاز المالي والابتزاز الاقتصادي، يعني انخفضت بشكل ملحوظ، يعني ليس كما قبل في المرحلة من بداية التحرير إلى إلى إلى منتصف العام الماضي، كانت هناك نسبة حالات خطف يعني تسمع بشكل يومي في الشارع، في وسائل التواصل الاجتماعي، في المحاكم، في أماكن الإبلاغ أو البلاغات الشرطية، نجد أن هناك نسبة عالية، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ جدا عندما تقوى القبضة الأمنية، وعندما يكون لديك جهاز قضائي مستقر وقبضة شرطية جيدة وكاميرات مراقبة نقاط حراسة، تنخفض تلقائيا، لأن الجريمة أكثر من يعني ماذا تعطي أكثر من الإعدام في الظروف المشددة من الخطف وأعمال شاقة مؤبدة، لم يبقى يعني أقصى من هكذا عقوبة.
1: المحامي ومدير منظمة عدالة قتيبة قطيط، كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك. في ملف آخر، وبين ارتفاع معدلات الولادة القيصرية وتزايد تكاليفها، تجد بعض الأسر في دمشق نفسها أمام ولادة لا ترتبط فقط بقرار طبي بل أيضا بقدرتها على تحمل كلفة العملية. وبينما تبقى الضرورة الطبية أحد أبرز أسباب اللجوء إلى القيصرية، تفتح زيادة الإقبال عليها وتفاوت أسعارها بين المستشفيات بابا للتساؤل عن الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع وحجم الأعباء التي تفرضها هذه التكاليف على العائلات.
2: داخل مشفى الزهراوي كانت هذه إحدى الصرخات الأولى التي أعلنت قدوم حياة جديدة عقب ولادة طبيعية، إلا أن هذا المشهد بات أقل حضوراً خلال الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع معدلات الولادة القيصرية إلى نحو

0: 40% في بعض المشافي، في حين اقتصرت الولادات في مشافى أخرى على العمليات القيصرية بشكل كامل.
1: طبعاً أسباب القيصريات لم تختلف، إما تاريخياً أو حالياً، بمعنى إلى ثلاث كاتيجوريز اللي هي أسباب متعلقة بالجنين، أسباب متعلقة بالأم، وأسباب عامة. هاي الأسباب بقيت، يعني أسباب مثلاً تتعلق مثلاً موضوع المشيمة، إنه إذا كانت المشيمة مغطية عنق الرحم تماماً ليس هناك مكان، لأنه يولد طبيعي هذا الجنين يخترق المشيمة فإجباري حيروح على قيصرية. نفس الشيء إذا كان الارتكاز أو انفكاك المشيمة معي بنفكت قبل وقت وصار في نزف شديد وصار في خطر على حياة الجنين. الاسترس أو موضوع إنه يصير في عنده اضطراب بإصغاء الجنين، يعني سي تي جي أبدالي أي أبنورمال سي تي جي، فالتخطيط قلب الجنين أبدأ شيء غير طبيعي، كمان لازم حاول ولده بأقصر ما يمكن، وبالتالي القيصرية هي الحل.
0: أسباب صحية عدة مرتبطة بالأم أو الجنين قد تستدعي اللجوء إلى الولادة القيصرية في وقت ينظم قانون خاص الحالات التي يمكن فيها إجراء هذا النوع من الولادات، إلا أن تطبيق هذه الضوابط ما يزال متفاوتاً لاسيما في بعض المستشفيات الخاصة.
2: مخاطر القيصرية كثير كبيرة، بس دائماً سيداتنا حالياً عم يفضلوا القيصرية تفادياً لألام المخاط. هلأ مشكلتنا إذا صار عندك 3-4 قيصرية صار عندك خطر على الأم، تمام، ممكن يصير انفتاح ندبة، يصير عندها نزم ما لحقناها تدخل بصدمة، يصير عندها تحتاج عناية، ممكن يصير عندها شيء اسمه نحن مسميه ارتكاز مشيمة مركزية، كمان هاي بتأثر على الأم والجنين.
0: رغم تحديد وزارة الصحة كلفة الولادة القيصرية في المشافي الحكومية بنحو 300,000 ليرة سورية قديمة، يقول أطباء إن هذا السعر لا يغطي النفقات الفعلية للعملية، ما يجعل الكلفة في بعض المشافي الحكومية تصل إلى نحو 1,000,000 ليرة سورية قديمة، في حين تبدأ من 8 ملايين ليرة في المستشفيات الخاصة. تتجه كثير من النساء نحو الولادة القيصرية لأسباب متعددة، بينها الضرورة الطبية والرغبة الشخصية وتفضيل بعض المستشفيات، فيما يبقى تشجيع الولادة الطبيعية متى كانت آمنة أمراً ضرورياً للحد من الولادة القيصرية غير الضرورية. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: وحول الموضوع أرحب بالدكتورة ندى حسان جمعة، استشارية في أمراض النساء والولادة من دمشق. أهلاً بك معنا دكتورة ندى. بالبداية، ما أسباب ارتفاع الولادات القيصرية في المشافي في دمشق والمحافظات الأخرى أيضاً؟
4: الارتفاع القيصريات في دمشق المحافظات، يعني هن عملوا دراسة وحيدة للأسف نشروها بعام 2025 عن عام 2021، حوالي 10,000 امرأة اجت على مشفى دمشق ومشفى حلب، فلقوا انه نسبة القيصريات في هدول المشفيتين حوالي تقريبا 40-45%. فنحن ما بنقدر نحكي دراسات شاملة وكاملة عن كل المحافظات، لأنه للأسف البيانات والإحصاءات كانت قليلة بزمن الحرب.
3: كثيرا ما نسمع من خلال محيطنا، يعني من النسوة هي من تختار اللجوء إلى العملية القيصرية، هل هو فعلا من اختيار الأم أم من اختيار الدكتور؟
4: هلا انا ما بقدر احكي انه اختيار الطبيب بحد ذاته او اختيار المراه الحامل بحد ذاتها، هي موضوع كامل متكامل ككادر طبي، كمشفى، كامراه، موضوع الثقافه، ثقافه الولاده الطبيعيه، ثقافه القيصريه. صارت للاسف يعني انه الحامل بتفتكر الولاده القيصريه هي اسهل، اكثر امانا للجنين، اكثر امانا لها. طبيب كمان عم يصير معنا بسبب انه السرعه، ممكن انه يتسرع باتخاذ قرار القيصريه، بالاضافه الى الكادر الطبي للتمريض، القابلات، المشافي، كله في يعني بده اعاده مره ثانيه، اعاده نعمل بروتوكول خاص لكل شيء، لكل جهه من الجهات، لحتى انه نخفف نسبه القيصريه. طبعا اذا بلشنا نحن بموضوع الطبيب، ففي كلاسيفيكيشن اسمه روبسون بيحكي لنا انه شو سبب القيصريه اللي اتخذها الطبيب بالمشافي. انا بفضل طبعا المشافي الخاصه نحطها البروتوكول. بالنسبه للحامل، نعمل ثقافه للحامل بالشهر التاسع عن الولاده الطبيعيه وكيف نقدر ننتهي من الالم، مثلا التنفس العميق، مثلا الرياضه، لانه للأسف الثقافة عند الحامل هي

0: ما عندها ثقافة الولادة، الولادة هي الولادة الطبيعية هي عبارة عن فن. طبعا أنا ما أحكي عن الأسباب الأساسية للقيصرية، أسباب القيصرية الأساسية نحن هون هي يعني سيفتي للحامل والجنين، يعني هون أمان لهم الاثنين. لكن أنا ما أحكي على وحدة بكرية ما عندها مشاكل لها ولا للجنين، فأنا بفضل نعمل بالشهر التاسع لهم مثل دورات توعية أكثر عن حسنات الولادة الطبيعية مشان يتجنبوا القيصرية إذا ما كان لها استطباب. بالنسبة للطبيب كمان مثل ما حكيت يكون في بروتوكول خاص بالمشافي، فإذا هي عبارة عن الكادر الطبي كلياته مع بعضهم إيد واحدة يشتغلوا مع بعض مشان نقدر نخفف القيصريات.
1: طيب، ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها اليوم وزارة الصحة بخصوص هذا الموضوع؟
0: يعني مثل ما حكيت، مثل ما تفضلت، اذا احنا يعني لاي مشفى خاص، لانه بتعرفي مثل ما حكينا انه نحن بالمشافي العامه طلعت بسنه واحده اللي هي سنه 21 نسبه القيصريه حوالي 40-45%، بس باثنين مشفى، مشفى حلب ومشفى دمشق. لكن المشافي الخاصه، في بعض المشافي الخاصه وصلت ل 100%، بالاضافه حتى ممكن اذا مو 100% 90% نسبه القيصريات خاصه اثناء الحرب. فنحن شو البروتوكول لازم نمشي فيه؟ في بروتوكول واضح نمشي فيه للطبيب انه ليش تم اجراء القيصريه، شو اسبابها. موضوع المخاض بحد ذاته احيانا بنقول التالم جنين، فلازم يكون في عندنا قابلات عندهم يعني معلومات كافيه شو يعني تالم جنين، معلومات كافيه عن موضوع توقف المخاض، يكون في عندنا تخطيط استراتيجي، هذا تخطيط الجنين مع التقلصات اذا كان في تقلصات جيده، لانه ممكن وقف المخاض مثلا وبسبب انه في عندنا نقص بالماده اللي هي بتساوي التحريض الاوكسيتوسين، فهو حل عوض مع انه مثلا نجري قيصريه نعطيها شويه دواء وبيمشي الحال وبيتطور المخاض وبتولد ولاده طبيعيه. موضوع الالم كمان، موضوع الالم لازم ندرسه مع الحامل قبل الولاده انه مشان تخفيف الالم، لانه غالبيه الحوامل بخافوا من الالم او بخافوا من تمزقات العيجان، تمزقات العيجان كمان لازم نشرح لها انه بعدين بعد الولاده شو. فاذا نحن لتخفيفها مشان وزاره الصحه، اولا الطبيب، ثانيا الكادر التمريضي، ثالثا الحامل بحد ذاتها. الطبيب في بروتوكول خاص نمشي عليه، الكادر التمريضي يعني نعمل لهم اكثر تمرين انه شو كيفيه المخاض بحد ذاته، الحامل نعطيها اكثر انه ثقافه عن الولاده الطبيعيه وعن تيسير الولاده الطبيعيه.
1: دكتوره، باي وقت يتم القرار بانه يجب اللجوء الى القيصريه؟
0: هذا الموضوع يعني ما في هو 1+1، هذا الموضوع مثلا خلينا نحكي عن وحده الحمل الاول لها يعني بكريه، عمرها مناسب، ما عندها مشاكل، الجنين منيح، الميه منيحه، المشيمه منيحه، فبنتابع معها هيك لحتى انه مثلا ما يتدخل الحوض في طلق وما تدخل او صار في تالم جنين قوي وقتها نضطر لقيصريه. في امور ثانيه مثلا وحده عامله سوابق قيصريتين او في مثلا انفكاك مشيمه او اذا في عندنا مشاكل بالمشيمه منزاحه او في عندنا مشاكل بعمر المريضه او عندها هي او في الحبل السري نازل لتحت، ففي مشاكل واضحه هي استطباب للقيصريه بالاسبوع 38-39. لكن اذا الحامل ما عندها اي مشكله فمنتابع معاها حتى اثناء المخاض وحتى تطور عنق الرحم ودخول الجنين في الحوض ولا اخر لحظه.
1: شكرا جزيلا لك
0: يعني
1: دكتورة.
0: انا مثلا الحامل بتجي بتسالني من شهر التاسع.
1: نعم، تفضلي اكملي. تفضلي اكملي.
0: يعني الحامل بتجي بتسالني بشهر التاسع انا ولاده طبيعيه ولا قيصريه؟ انا ما بقدر جاوبها هذا الجواب، لانه هذا الشيء ما في استباق للموضوع لحتى هي تدخل بمخاض ونراقب المخاض كيف عندها، لانه بتعرفي البكريه بتاخذ وقت كبير اكثر من 10 ساعات. فمشان هيك لا ما بقدر جاوبك الا اثناء الولاده نفسها.
1: شكرا جزيلا لك دكتوره ندى حسن، جمعه استشاريه في امراض النساء والولاده، كنت معنا من دمشق. رغم انتهاء الحرب ما تزال قرية بشكوي في ريف حلب تعاني من أثار الدمار، مع تضرر المنازل والطرق وغياب عدد من الخدمات الأساسية.

0: أساسية، من جانبهم يطالب الأهالي بإعادة تأهيل القرية وتأمين مقومات الحياة للعودة إليها.
1: يسابق أبو كامل الوقت من أجل ترميم منزله قبيل

0: منظمات ولا حدا اجانا طاول، على امل ان يجونا منظمات، يجونا شغله تعيننا، ما طلعنا ما في نتيجه، يعني مساعدات لتكوين الحياه ما في. يعني شغله يرسلها، وكل ما صار معنا ليرتين عم نجي نظبط الحوش، وتعبنا من الاجارات، تعبنا من النزوح، تعبنا من كل شيء تعبنا.
1: لا يختلف حال ابو كامل عن حال اهالي قريته باشكوي في ريف حلب الشمالي، فاكثر من 400 منزل بحاجه الى الترميم والاصلاح. في هذه القرية التي يصفها الأهالي بالمنسية، التي لا يوجد فيها أدنى مقومات الحياة، وتتجاهلها الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية حسب قولهم.
2: نحن عم نتواصل مع الدولة، عم نتواصل مع المنظمات، ما حدا عم يستجيب. نحن عم نشوف القرى المجاورة مثلا فيها منظمة أقل شيء عم تدعم مي، عم تدعم كهرباء، إلا نحن أبدا. فهي هي خيبة الأمل وشعور الناس بالإحباط واليأس بدأ يعشش على أهالي قرية باشكوي.
1: البنية التحتية في هذه القرية تحتاج إلى جهد كبير حتى تصل إلى نقطة الصفر. شبكات المياه والصرف الصحي غير مؤهلة، لا فرن للخبز ولا نقطة طبية ولا حتى اتصالات. أما طرقاتها المكسرة المحفرة التي يصعب المسير فيها سببت لها عزلة عن محيطها الخارجي.
3: طرقات بس نزلت نقطتين مطار تحاصرنا في بيوتنا، خبز ما عنا، كل شيء مقومات حياة بالضيعة ما في، والطريق ما في. وجانا شتي، طيب يعني بدنا نروح نجي، في طلاب بدها تروح على المدارس، في بعتونا منظمة طبية ما عم تجي على الضيعة، عم تتوجه لدوير الزيتون كرمال الطريق.
1: ما تزال السواتر الترابية شاهدة على حجم المعارك التي دارت هنا، والتي لم تشملها مشاريع الإزالة والتأهيل التي تجري الآن في عموم سوريا، لتكون شاهدة بحق على تهميش هذه القرية التي يتجاهلها الجميع.
4: قرية منكوبة، بيوتها ركام، لا ماء ولا كهرباء ولا اتصالات ولا أدنى مقومات الحياة. غابت عنهم الدولة وخدماتها، وخذلتهم المنظمات، وتركوا وحيدين يواجهون قسوة الحياة من أجل البقاء. محمد نور، تلفزيون سوريا، قرية باشكوي، ريف حلب الشمالي.
5: مستمرون معكم في عين سوريا، وفيها بعد الفاصل. تعطل خط الصرف الصحي في قرية أم المياذن شرقي درعا يتسبب بتجمع المياه في الوادي ومخاوف من تداعياتها على الأهالي والبيئة.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم من جديد. أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا تزويد سد تسيل بالمياه بكمية تقدر بنحو 500 ألف متر مكعب لتعويض الكميات المستنفدة من مخزون السد. وقال مدير الموارد المائية في درعا هاني عبد الله إن الكميات التي يتم تزويد سد تسيل بها ستسهم في تأمين مياه الري للمنطقة الزراعية المحيطة بالسد. وأشار عبد الله إلى أن الهدف من العملية دعم المزارعين والحفاظ على استمرارية ري المحاصيل خلال الفترة الحالية، مضيفا أن عملية التزويد جاءت بعد نفاد مياه السد وللاستفادة من الكميات المخزنة في سد غدير البستان. تواجه قرية أم الميادن شرقي درعا مشكلة صحية وبيئية من جراء تجمع كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في وادي القرية نتيجة عطل في خط الصرف القادم من قرى الريف الشرقي، وسط مطالبات بمعالجة المشكلة.

0: المشكلة والحد من تداعياتها على الأهالي والبيئة.
1: يا عمي هاي مجاري جايتنا من بصرة لهون. على أيام النظام البائد مددوا صرف صحي مواسير ومن بصرة لهون ما كانت ماشية، صارها يعني حوالي الشهرين ولا المجاري فاجأتنا. احنا هون في سد غرب القرية، هون آخر شيء بتسد المي، فحبست المي وصلت لهون، وصلت لهون، وهاي هي قدامكم يعني شغلة.
2: شو الآثار الجانبية تبعها؟
1: أمراض، أمراض وشغلة ما يعني ما مناش فايدة. المفروض إنه يلاقوا لهم حل. إجا الساعة السيد المحافظ على أساس وعدنا بكرة تنزل ورشات يفتحوها، يفتحوا أقل ما فيها تطلع من بين الدور، يعني بين الدور هون شغلة كارثية.
0: ومن قرية أم المياذن في ريف درعا ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام. حسام، منذ متى تعاني هذه القرية من مشكلة الصرف الصحي؟
3: نعم كاترين، بالحقيقة بحسب الأهالي أن هذه المشكلة عمرها تقريبا 3 أو 4 أسابيع، لكن لم تكن يعني غزارة المياه بهذا الشكل. ويعني حقيقة كاترين يعني أس المشكلة هنا في أم المياذن هي أن التجمع لمياه الصرف الصحي هو ما بين البيوت والمنازل. لو دورنا الكاميرا بشكل سريع لنشاهد يعني كيف تتجمع المياه بشكل كبير في وسط القرية، في وسط قرية أم المياذن، بما يشكل مثل البحيرة في وادي القرية. هذا الوادي هو يعني جزء من روافد وادي الزيدي، وكانت يعني كان هذا الوادي قبل أشهر مملوء بمياه السيول، مياه حلوة كان يستخدمها الناس للسقاية وللري، لكن يعني بعد تقريبا فصل الصيف، بعد مرور فصل الصيف يعني لوحظ هناك عملية انسداد لإحدى يعني العبارات، إحدى النقاط التي يعني غرف التفتيش للمجاري. وبعد ذلك يعني الخط الصرف الصحي الآتي من بصر الشام شرقا ومار بالقرى ريف درعا الشرقي وصولا إلى قرية أم المياذن، كان يعني هذا الخط يعني مجهز لكي ينشأ محطة تحلية هنا بالقرب من قرية أم المياذن، محطة لتحلية مياه الصرف الصحي لاستخدامها مثلا فيما بعد بأغراض الري. طبعا هذا الكلام كان قبل اندلاع الثورة السورية، هذا الخط كان معد ومجهز لكي يصل إلى محطة التحلية، ولكن يعني بعد اندلاع الثورة السورية توقف العمل بمحطة التحلية. هناك عملية حالة انسداد لخطوط الصرف الصحي تقريبا إلى الغرب من قرية أم المياذن، وهذا الأمر أدى لتجمع يعني مياه الصرف الصحي هنا في الوادي وسط القرية. بالحقيقة يعني هناك جهود كبيرة بدأت اليوم من قبل مديرية المياه، شركة مياه درعا والصرف الصحي، لمحاولة فتح هذه السدات التي يعني سببها أو سببت هذه المشكلة، لكن يعني هذا العمل بحاجة إلى وقت حقيقة، لأن هذه يعني فتح هذه السدات يستغرق وقتا ربما أسبوع أو يعني 10 أيام، وثم سوف يتم سحب المياه إلى غرب القرية إلى نقطة تجميع بعيدة عن المنازل بحسب ما يعني أفادنا به السيد رياض مسالمة وهو مدير شركة المياه والصرف الصحي في درعا، أنه سوف يتم سحب المياه إلى غرب القرية حوالي 2 كيلومتر، حيث سوف يتم إنشاء يعني نقطة تجميع هناك، ومبدئيا سوف يتم يعني زراعة المنطقة بأعواد الزل لكي يتم يعني تنقية المياه بشكل طبيعي أو التخفيف من الآثار الجانبية لهذه المياه. طبعا كاترين كما تعلمين هذه التجمعات من مياه الصرف الصحي يعني هي بيئة حقيقة يعني بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض، إن كان من خلال المياه الأمراض التي تنتشر عن طريق المياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي أو الأمراض الجلدية التي يمكن أن تصيب الأطفال، ونحن في كل مرة نأتي إلى هنا يعني نشاهد الأطفال يعني يلعبون بالقرب من هذه التجمعات المائية، وهذا الأمر يعني يسبب ربما أمراض مثل البلهارسيا وأمراض يعني حساسية جلدية. أضف إلى ذلك يعني أن تكون يعني هي بيئة أيضا لتكاثر الحشرات والذباب والبعوض الذي يعني ينطلق من هنا إلى المنازل والبيوت للسكان، وأيضا يؤثر بشكل كبير على صحة السكان.
0: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة، كنت معنا من قرية أم المياذن في ريف درعا. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بانطلاق قافلة تضم 65 عائلة من النازحين في مخيم الرسم بريف منبج عائدة إلى مناطقها الأصلية. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعلنت أن قافلة العودة الطوعية تضم 300 عائلة من مخيمات النزوح عادت لقراهم في أدلب وحماة وحمص وحلب. وتأتي القوافل ضمن سلسلة قوافل العودة الطوعية في إطار المرسوم الرئاسي رقم 59. نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: كنت معيدا في كلية الآداب في بغداد وجاء نزار قباني وألقى هذه القصيدة فسحرنا.
5: مجاز أم حقيقة؟
4: لا حقيقة، هذا المجاز الوحيد الذي يمكن أن يكون حقيقة.
5: ما هو المثلث العراقي الذي يقابل المثلث السوري؟
4: الجواهري طبعا، إنه خلاصة 14 قرنا.
5: الجواهري أشعر من نزار قباني؟
4: من هو هذا نزار قباني؟ هل تغفر لي البلاغة العربية هذا العدوان عليها؟
5: من يصدق أن الدكتور وليد الصراف كان معارضاً للقصيدة العمودية؟
4: بل المطلوب الشعر العمودي بعد أن أقفرت الديار.
5: وضن 20 وزيد حملة أمك بيك لأن دقة جمالك مو شغل 9.
4: شنو هذا البيت؟
5: لماذا نصحتني ليلة أمس بإطالة السكوت؟
4: السياب ماذا فعل ونازق الملائك؟ كسر الميزان فأصبح أمام مشكلة خطيرة.
5: لماذا قبلت بقصيدة التفعيلة ورفضت قصيدة النثر؟
4: الشعر الشعبي يدخل إلى مساحات لا يصلها الشعر الفصيح. مثل ما يكره المطعون طعنته أصبحت أكره فيه
5: موضع القبل. الله الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: عبد الرحيم محمود الشاعر الشهيد ولد في بلدة عنبتة بطول كرمة الفلسطينية عام 1913 في أسرة علم وأدب. أتم تعليمه الابتدائي والمتوسط في قريته والثانوية في مدرسة النجاح الوطنية، وكان طالبا متفوقا. التحق بمدرسة الشرطة في بيت لحم عام 1933 وعمل في السلك أشهرا، ثم استقال لرفضه القبض على مناضل وطني. بدأ كتابة الشعر مبكرا، وفي عام 1935 ألقى قصيدة أمام سعود بن عبد العزيز يحذر فيها من ضياع فلسطين. التحق بثورة عام 1936 والتجأ إلى العراق بعد ملاحقته من سلطات الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1940، وهناك تعرف إلى القائد عبد القادر الحسيني. انضم إلى ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق عام 1941. عاد إلى فلسطين وعمل مدرسا في كلية النجاح الوطنية عام 1942. نشر معظم قصائده ومقالاته بين عامي 1942 و 1948 في صحيفة الاتحاد بحيفا ومجلة الغد. انضم إلى جيش الإنقاذ عام 1948 وخضع لدورة ضباط في دمشق، ليعود منها قائدا في فوج حطين بجيش الإنقاذ. استشهد في 13 من تموز عام 1948 في معارك قرب قرية شجرة، ودفن في مدينة الناصرة. لقب بالشاعر الشهيد قبل استشهاده بسبب قصيدته الشهيرة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا. صدر ديوانه الشعري في عمان عام 1958، ونشر عز الدين المناصرة أعماله الكاملة عام 1988. تم تكريمه بوسام القدس عام 1990، وأطلق اسمه على شوارع ومؤسسات ثقافية، وأدرجت قصائده في المناهج التعليمية العربية.

0: تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. بعد مدة قصيرة من تشكيل أول حكومة سورية ما بعد الأسد، كان السوريون يتتبعون ظهور الوزراء بحثا عن تصور لشخصياتهم قد تقود لتصور عن آلية عملهم. لاحقا وبعد مرور مدة وجيزة، ظهر وزير الثقافة محمد ياسين الصالح في صورة جالسا على أحد الأرصفة في دمشق وهو يتناول سندويشة فلافل. وطبعا شكلت هذه الصورة التي نتابعها الآن على الشاشة، شكلت ترند واسع تفاعل معها السوريون على نطاق واسع. لكن بطبيعة الحال كان هناك تيار يرى في هذه الصورة بوابة للانتقاد معتبرا إياها تمثيلا. لاحقا تكرر ظهور الوزير في مشاهد مشابهة، وكما جرت العادة اتجه التفاعل في طريقين متباعدين. الأول اعتبرها نقطة إيجابية تعكس شخصية الوزير وعلاقته بعمله باعتباره طبعا شخص متواضع، وآخر أصر على أن هذه الحركات هي مجرد تمثيل أمام الكاميرا. اليوم تكرر ظهور الوزير في هذا المشهد، لكن هذه المرة من الأردن، وكما جرت العادة انقسم التفاعل مع الظهور بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. خلال مروره برفقة أشخاص آخرين من أمام مقهى أو كافيتيريا وسط مدينة عمان الأردنية في العاصمة، كان هناك مغن يعزف على العود، وما إن رأى الوزير حتى بدأ يعزف ويغني أغنية يمال الشام، وهو ما لقي رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع مع هذا المقطع.
1: يا مرحبا على
2: أنا شفت إحنا ماشيين بلقاء تم استيقافنا ووقفونا قبل قليل، وكان في تحية لمعالي الأردني هون اللي بيحييك.
3: ما كنا في عمان، لازم نقول يعني تحاصل التعب والمشكلة عمان، بالعكس تعب والمشكلة.

0: قبل أيام مشاهدين انتشر أيضا مقطع مصور لوزير الثقافة محمد ياسين الصالح وهو جالس في الشارع يتناول الفلافل في العاصمة الأردنية عمان. نتابع أيضا هذا المقطع. يعني يبدو أنه الفلافل أكل يعشقها الوزير الصالح، وشاهدنا في صورة سابقة طبعا كان في دمشق وهذه الصورة أيضا في عمان. بكل الأحوال هذه المشاهد حلت من بين المواضيع التي تفاعل معها سوريون وأردنيون أيضا. دعونا نستعرض ما كتب حول هذا الموضوع. شادي كتب: الأردن بلد يعشق كافة البلدان. خلال لقاء صحفي مع وزير الثقافة السوري بعمان كل شوي هناك ترحيب من قبل المرة، هذا هو الأردن المحب. إسلام كتب: هلأ حلوة البساطة، واضح أنه شخص بسيط، بس شغلة الفلافل مو خرطة مشتي. يعني أنا إذا بطلع برا البيت باكل على القليلة شاورما مو فلافل. بدك وزير مسافر من بلد لبلد يأكل فلافل؟ وعلى كل حال صحتي. عبد الرحمن عم يقول: اللحظة عفوية جميلة بتختصر قرب السوريين والأردنيين ومحبة الشام التي تتجاوز الحدود. تعليق أخير من محمد عم يقول: فيه ما من علاقة أشد تلاحما وترابطا من العلاقة بين الأردن وسوريا، شعب واحد وقلب واحد يجمعهم التاريخ وتوثق أواصرهم الأنساب والمصاهرة. أشعل حديث رئيس الوزراء الفلسطيني السابق الدكتور محمد شتية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعدما انتشر مقطع من مشاركته في مناظرة بجامعة أوكسفورد قبل أن تتسع القصة مع دخول الرئاسة الفلسطينية على خط التصريحات. القصة بدأت في المناظرة عندما انتقد شتية علاقة دمشق بواشنطن وتل أبيب، وانتشر المقطع بشكل واسع وتركز جانب التفاعل على عبارات محددة قالها شتية بحق الرئيس الشرع إلى جانب الوضع الأمني في جنوب سوريا. ودخلت الرئاسة الفلسطينية على الخط فأعلنت أن التصريحات المتداولة مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني، مؤكدة التمسك بالعلاقات مع سوريا. ونقلت تقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس أحمد الشرع. الدكتور محمد شتية ظهر في مقطع مصور خلال محاضرة في جامعة أوكسفورد تحدث فيها ببضع جمل عن الوضع السوري، لكن هذه الجمل سرعان ما انتشرت على نطاق واسع. دعونا نتابع هذا الفيديو ونعود.
1: Even though my dear friend أحمد الشرع who replaced Bashar al-Assad sleeps in the same bed with the Americans and the Israelis, still the Israelis encouraged into the heart of Syria, occupying Sharm el-Sheikh and reach Al-Qnitra at a time when Ahmad al-Shari' is saying, I'm ready to make peace with the Israelis.
0: طبعا يبدو أنها لغوا خرجت من فم الدكتور شتية بأنه شرم الشيخ، طبعا هو يقصد جبل الشيخ بعدما قامت إسرائيل باحتلال قمة جبل الشيخ، ويعني هي ما تزال باقية فيها وترصد من خلالها الأراضي السورية كونها قمة مرتفعة وجبلية. المهم في هذا الموضوع بأنه السياسي الفلسطيني الذي أحدث الجدل اعتبر أن كلامه عن سوريا وعن الرئيس الشرع تم تحريفه، وذلك وفق ما كتبه على حسابه في فيسبوك. في منشوره قال إنه يستنكر إخراج كلامه عن سياقه وتحريفه ويؤكد على عمق العلاقة الفلسطينية السورية ودعم الخيار الديمقراطي للشعب السوري ووحدة الأراضي السورية. الرئاسة الفلسطينية علقت على القضية وقالت إنه التصريحات التي نسبت للدكتور محمد شتية مرفوضة جملة وتفصيلا. وفق ما نقلت وكالات أنباء فلسطينية شددت الرئاسة على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين والقيادتين الفلسطينية والسورية، وأكدت حرص فلسطين الدائم على تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين والرئيسين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأيضا أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن التقدير الكبير للرئيس الشرع ومواقفه الأخوية الشجاعة والثابتة في دعم نضال الشعب الفلسطيني والقضية العادلة أيضا للشعب الفلسطيني وفق ما جاء في البيان. طبعا هذه القضية مشاهدينا حلت من بين القضايا والمواضيع الأكثر تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضا من التعليقات عنها. أديب كتب: والله فكرت الفيديو ذكاء اصطناعي، ما تخيلت يكون حقيقة. عبد الكريم عم يقول: خلينا بحالنا أحسن، اللي فينا مكفينا، ما إلنا مصلحة سواء دنيا أو عليا في التدخل بشؤون الآخرين. وغالبا مثل هاي التدخلات والتحليلات والتصريحات بشؤون الآخرين مردود حسن. تعليق أيضا من أمير عم يقول: هل الحديث عن خسائر الآخرين يفسر خسارتنا، أم أنه محاولة للهروب من سؤال مسؤولية عن خسارتنا؟ المفارقة كبيرة جدا وليس دفاعا عن الشرع.

0: أشعل سجال على الهواء بين المحللين العراقيين عماد المسافر وسيف رعد تفاعلاً واسعاً بعد أن انتقل النقاش بينهما من الحرب السورية ودور الفصائل العراقية فيها إلى بشار الأسد وإيران، وانتهى بمواجهة حادة داخل استديو برنامج حق عام. بدأت المشادة خلال نقاش عن مشاركة الفصائل العراقية في الحرب السورية إلى جانب بشار الأسد، وحقيقة أن المقاتلين العراقيين الذين ذهبوا إلى سوريا لم يكونوا يدافعون عن مقام السيدة زينب كما كان يقال، وإنما عن نظام بشار الأسد. الطرح هذا دفع عماد المسافر إلى الرد كي يتحول النقاش سريعا إلى جدل عن المذهب والهوية وعلاقة الفصائل العراقية بإيران. واستشهد رعد بالموقف الإيراني من أرمينيا وأذربيجان للقول إنه الحسابات السياسية لا تتطابق دائما مع الانتماء المذهبي، في حين رد المسافر بطرح اعتبر فيه هويته المذهبية جزء أساسي من الموقف، من موقفه الشخصي. المقطع انتشر بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي في 27 من أيلول الحالي، وأعاد فتح نقاش قديم عن الدور الذي لعبته الفصائل العراقية في سوريا وما إذا كان تدخلها مرتبطاً أساساً بحماية المراقد الدينية أم بدعم نظام بشار الأسد. وطبعاً غزت مشاهد من الشجار بين الجانبين وسائل التواصل السورية. دعونا نستعرض منها هذا المقطع.
1: هاي سالفة مرة تعيدها، من دافع على بشار الأسد؟ من دافع؟ دافع على سيدة زينب؟ من دافع؟ من دافع؟ هذا اسمعني اسمعني، هذا اتهام بعقيدة، ما اسمح لك تتهمنا بعقيدة، ما اسمح كذا المرة الثانية، ما اسمح لك تحكي هذا الحكي، احنا ندافع على سيدة زينب، تهمت؟ تتجوز وقت تطلع لا تتجوز، ما تدري زعيم تهمت؟ منو أنت تطلع منو أنت تطلع؟
0: هذا المقطع الذي تابعناه جذب تفاعل كبير بين وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدينا، دعونا نستعرض بعضها. يزن يقول دافعوا عن بشار الأسد وبالعلامة تركهم وهرب، وهم تركوا مقام السيدة زينب وهربوا. هنا تعليق لشاب عراقي قال هسا بشار بروسيا حاط رجل على رجل ويضحك على المشهد. أسامة عم يقول تفسير الحركات ونرفزته وعصبيته دليل على أنه كلام الشخص المقابل صحيح، لهذا السبب بتحسس وتألم من الحقيقة. سهير عم يقول السيدة زينب مو بحاجتكم تدافعون عنها، هي بأمان الله وحمايته، أنتم كنتم تدافعوا عن بشار الأسد والجميع يعلم بذلك. لم تكن مباراة سوريا والأردن الودية في كرة القدم أمس حديث الجمهور لنتيجتها فقط، فالتعادل بهدف لمثله كاد أن يكون أقل ما يشغل المتابعين أمام بث تلفزيوني مليء بالأخطاء، وصل إلى حد عرض نتيجة غير صحيحة على الشاشة. الجدل المشاهدين بدأ مع رداءة صورة المباراة والتقطع في الصوت، ظهور خط أخضر على الشاشة. طبعا هذه صورة من المباراة التي نتابعها الآن على الشاشة من جوت النقل الذي يعني كان بالأمس، لكن اللقطة التي أثارت السخرية كانت في نهاية الشوط الأول. متى؟ في نهاية الشوط الأول عندما ظهرت النتيجة 2-2 رغم أن الأردن كان متقدم بهدف من دون مقابل. مع انتشار المقاطع والتعليقات الاتحاد الأردني لكرة القدم دخل على الخط واعتذر للجمهور موضحا أن شركة متخصصة تولت إنتاج ونقل المباراة وأن خللا فنيا في خدمة الإنترنت أثر على استقرار الإشارة. أما التلفزيون الأردني فأوضح بأن المشكلة لم تكن من عملية البث لديه وأن الإشارة التي وصلته كانت من الشركة المتعاقدة مع الاتحاد الأردني لكرة القدم. وهكذا انتقل الجدل من أخطاء النقل إلى التساؤل عن المسؤول عن بث مباراة تابعها جمهور واسع بهذه الصورة التي خرجت له. طيب، من بين المقاطع التي تداولها ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي كان مقطع يتحدث فيه المعلق، طبعا معلق المباراة الذي لم نسمع صوته كثيرا بسبب رداءة الصوت، عن نتيجة هدف دون

0: رد فيها الشوط الأول كانت لصالح طبعا المنتخب الأردني، بينما أظهرت الشاشة في طبعا المكان المخصص لكتابة النتيجة أنه النتيجة 2-2 وليست 1-0، وهو ما شكل محط انتقادات لرواد وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع هذا الفيديو.
1: ربما الكباتن هم الأقدر على الحديث عنه بكل تفاصيل. النتيجة 1-0 يا شباب، يا جرافيكس الشركة الناقلة، يا دكتور لي المثل بيقول أعطي الخبز لخبازه لو أكل نصه، وليك يا دكتور لي.
0: طبعا تعليق طريف كان من معلق المباراة. بكل أحوال صانع المحتوى علي موسى أو أبو سروال كما يلقب نفسه خرج بتحليل ساخر للمباراة، خلونا نتابع.
2: طيب خلونا ننسى التخبيص اللي صار في المباراة، هسه بدنا نحلل فنيا كأول مباراة للكابتن بادو الزاكي. اللي صار انه لما راح ما بن
0: طبعا لمن لا يعرف أبو سروال هو شاب يعني لديه محتوى رياضي على مواقع التواصل الاجتماعي يحظى بمتابعة كبيرة، ويتميز بأسلوبه الساخر في يعني التعليق على ما يحصل في المباريات، من ضمنها كان طبعا هذا الفيديو الذي تابعناه سويا بإشارة بأنه يعني هذا كان ملخص المباراة أو لم يجد تحليلا فنيا في المباراة سوى بهذه الطريقة. الصحفي الأردني لطفي الزعبي الغني عن التعريف نشر مقطع مصور علق فيه على هذه المباراة، ووجه خلاله رسالة للأمين العام لاتحاد كرة القدم الأردني. طبعا الزعبي كان يعني شديد جدا في النقد لما حصل، ويعني عقب على ذلك بالقول أنه هذا أساء لصورة الأردن بطبيعة الحال. خلونا نستمع لتعليقه بهذا الفيديو.
3: يا جماعة يعني كلمتين ببالي نفسي أحكيهم، دورنا على الصورة بأن فجأة بطلت تبث الأردن وسوريا، رحنا على اليوتيوب لقينا، أنا بحبش أحكي ألفاظ إلا مؤدبين، بس لقينا زبالة البث التلفزيوني. اتصلت بإدارة التلفزيون قالوا إحنا ما لنا علاقة، الاتحاد هو المسؤول عن البث. أي شخص باتحاد الكرة مين ما كان، مين ما كان، شو ما كان حجمك، مش من حقك تتدخل بإشي ما بتفهم فيه. انت اعمل ادارة، اعمل تنظيم معسكر، شوف اختار مدرب، بس تلفزيون ما لك دخل. اذا ما بتفهم بإشي شو دخلك؟ لا تتفلسف علينا مين ما كنت. هذا شغل بيعكس صورة الاردن، صورة المملكة، صورة البلد، مش صورتك. بدك توفر، وفر بطاطا وبصل في بيتك، ما توفر بالبث التلفزيوني، ما تبث، توفر بإشي له علاقة بالإنج تبع الاردن. احنا قاعدين بدبي كلنا بنستنى نتفرج على المباراة، مش قادرين نشوف مباراة، صوت معلق سيء، مش سيء، ما فيش صوت، ما في صوت، زي الواحد قاعد في بير، صورة أسوأ من هيك كواليتي عمري ما شفت.
0: لكن داخل كل موضوع إشكالي من هذا النوع يمكن ملاحظة لقطات طريفة وأخرى مؤثرة كما هي أو هو الحال للقطات تفاعل الجماهير السورية مع طبعا الأردنية بطبيعة الحال مع المباراة. دعونا نتابع هذا الفيديو. طبعا حساسية هذا الموضوع مشاهدينا كانت ليس فقط لأنه يعني هي المباراة بالنهاية ودية وهي تحضير لبطولة كأس آسيا المقبلة، ولكن حساسية الموضوع بأنه من يلعب هما منتخبان وطنيان يمثلان دولتين بحجم سوريا والأردن. طبعا منتخب الأردن الذي قدم مستويات مشرفة سواء كان ببطولة كأس العرب أو حتى في مشواره كان بكأس العالم الماضي. لذلك موضوع كما تحدث السيد لطفي الزعبي بأنه يعني موضوع التوفير دائما المشكلة على ما يبدو، على ما يبدو من التعليقات، وهو قال في تصريحات أخرى أيضا على يعني وسائل إعلام أخرى، بأنه ما حصل هو قضية أناس تريد أن تتدخل فيما لا تفقه به كما قال، ووجه اللوم لبعض الأشخاص في اتحاد كرة القدم الأردني، وقال أنه يعني القضية يجب أن تعطى لمن لديه خبرة في التعامل مع قضية البث التلفزيوني، وعلى الاتحاد أن يهتم بشؤون يعني اللاعبين يعني من دون أن يعني يعطي مثلا مجال لشركة غير معروفة أو شركة لا تستطيع النقل بأن تنقل. وتحدث أيضا عن موضوع بي إن سبورت التي كانت تريد أن تنقل وانسحبت بالآونة أو في اللحظات الأخيرة طبعا، يعني وطلب أن يكون هناك محاسبة للأشخاص الذين كان لربما لديهم مسؤولية عن ما حصل، وأنه في قادم مباريات يجب أن يكون الموضوع أفضل مما كان عليه في هذه المرة. طبعا هذه المشاهد لقت رواج واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعض التعليقات عنها. محمد كتب: التصوير زي أفلام عبد الحليم حافظ ب 1960 لما كان تلفزيون أبيض وأسود شغال بدون شبكة. طبعا تعليق ساخر على قضية البث. عبد الرحيم أبو سيف عم يقول: حتى الملعب لم يكن مناسب لهكذا مباريات جماهيرية، الذي حصل هو فضيحة ويجب عدم السكوت عنها. حسام كل شوي يقول المعلق: توقفت الصورة من المصدر والأقوى، طالعين لاعبين الفريقين أقسام بسبب التصوير السيء. وصلنا الآن مشاهدينا إلى فقرة المقاطع الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا اليوم. هل تذكرون الشاب الذي انطلق من دير الزور باتجاه مكة المكرمة سيرا على الأقدام؟ وكنا قد استعرضنا انطلاقه بمقطع مصور سابق، يبدو أن أحد الأشخاص قد رصد وصوله إلى ريف دمشق، دعونا نتابع.
4: هذا هو الشخص يلي طلع من دير الزور باتجاهه لمكة المكرمة، هذا هو، هذا رايح على مكة المكرمة مشي من دير الزور لمكة المكرمة. هذا هو الشخص،
5: دعينا اخي الكريم توصل بالسلامه ان شاء الله.
6: والله اني داعي لكم
5: اهلكم، الله يسعدك توصل بالسلامه بجال حبيب محمد.
0: خلال مروره بجانب احد الانهار السوريه رصد ناشط مشكله ربما لم يسمع بها احد، وهي مشكله تصدير سمك الزينه في سوريا. نتابع.
7: صادر السمك على الطريق،
8: شو السبب الوقت الحالي ما عم تحسنوا بتصدرون؟
7: والله حاليا السبب الاساسي الرخص، الدوله بدها رخصه.
8: يعني انت اذا ما معك رخصه ما خرج تصدر؟
7: ما خرج، بدها تصادر السمك على الطريق، وفيها مخالفه وفيها اشكال. والرخصه اليوم ما بقول لك، الرخصه اول شغله مكلفه، سلعه ماشيه ومطلوبه برا، وفيها فايده، فيها فايده يعني لنا وللبلد وللوضع كله. هلا انا فيني صب بيتي، ليك بيتي طلع، انا جاي من نزوح لحد ما صبيته مشكل معلم، كل سمكه ولا سعر عندك من الدولارين للعشرين سنت، كل سمكة لسعة.
8: طيب وين بيعانوا هذا أكثر شيء أنتم
7: بتبيعوا؟ هاي السلعة، السلعة الوحيدة سبحان الله برا سوريا، تركيا، العراق، الأردن، لبنان.
0: بدأ فصل الصيف ينتهي وبدأت المياه في نهر الفرات بالارتفاع، مذكرة سكان المناطق القريبة من النهر بأزمة ارتفاع منسوب المياه السابقة. مشاهدينا، خلال تجول أحد السوريين في جزيرة أرواد رصد أرجيلة قديمة فاستل هاتفه وبدأ بالتصوير ليقول إن هذه النرجيلة كانت قد سرقت من منزله قبل سنوات بعد أن سيطر نظام الأسد على مدينة سراقب، وبيعت هنا ربما في هذه المنطقة. طبعا لم يشر هذا الشخص إلى الطريقة التي تعرف فيها على النرجيلة، وفيما إذا كانت هي نفس

0: بها أو شبيهة بها.
1: هاي الأرجيلي إن في بيتنا من سوريا من إدلب من سراقب، وهلق شفتها في قبرص في سوق قبرص بعد ما سرقوها جيش التعفيش. شلون وصلت لقبرص هاي الأرجيلي؟ هاي الأرجيلي اشتراها والدي من اليمن من أكثر من 40 سنة، لكن جيش الشحاطة سرقها وصل لقبرص. أنا في قبرص.
0: على أمل أن تكون الأرجيلة هي لهذا الشخص. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست. غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة، لذلك الحين دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

اعترف على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا. على قد ما هم ضاربينه بعصاية الكريك دامينه، ما أنك عارف عينه من أنفه. من كثر الأمل كان يدخل براسه الأمل اللي ينتج بلحمة جلدة راسه، فتح الأمل بجلدة راسه جورا. اتفقت أنا واحد من اللاذقية أنه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها. من كثر الضرب مرة وهو عم يضربني فتح ظهري وصار يزرب دم، راح جاب ملح وكبلي بقلب الجرح ملح. اسمي أنس محمد سمرة، توقفت بسنة 2012/6/3، انحبست 7 سنين ونص تقريبا. قعدت بالأفرع 7 شهور بالجوية بحمص، ورجعوا أخذوني على كلية الدفاع الجوي كمان بحمص الثانية. ضليت تقريبا 3 شهور فيها، بعدين حولوني على المحكمة على النيابة العسكرية بحمص، ما استقبلتنا، حولونا محكمة ميدانية. نزلنا، كانت وقت المحكمة الميدانية لساتها بالأبون، نزلنا على المحكمة الميدانية بالأبون، حولتنا على الصيدناية. قعدت بصيدناية تقريبا 1 سنة و3 شهور. طبعا هوني ما كنت شايف لا قاضي ولا بعرف شو حكمي أبدا، ولا بعرف شو إنه مجرم. بعد 1 سنة و3 شهور تقريبا نزلت من صيدناية، من السجن من هوني على أبون على المحكمة الميدانية. شفت القاضي، ما رأساً ما إنه أخذ أقوالي أو هاد، رأساً كتب إنه أنكر أقواله تحت الضرب والتعذيب، ورجعوا حولوني لهون. قعدت بصيدنايا ضليت لل 2016. التهمة كنا نحن نخدم بالجيش بحمص كتيبه مدفعيه سريه حمايه لمركز بحوث العلميه. اتفقت انا واحد من اللاذقيه اسمه توفيق حسناوي من صليبه انه ننشق ننضم للجيش الحر وقتها، هذا الحكي بال 2012. امنا ضبينا وقتها سلاح، ضبينا تقريبا شيء 18 روسيه مع 2000 طلقه طلقت روسية، وبدنا نطلع. قلت له إذا بدنا نطلع وقتها أنه من رأسا هيك بدهم يمسكونا، لازم يكون منا واحد حرس، يعني مستلم أنه نطلع حرس. استلمت وقتها نوبة حرس أنا بالليل من الساعة 1 بالليل لـ3 نوبتي كانت. وقت اللي بدنا نطلع شافنا من بعيد، هي صايرة سرية معلم مكشوفة تقريبا على بعضها، شافنا عريف الحرس. راح وقت خبر المساعد، قال له انه في 2 بدهم ينشقوا وطالعين من نقطة الحرس تبعهم، بدهم يهربوا. نحن كان بغايتنا ان ننزل على البحيرة، من البحيرة كنا نخدم حد البحيرة تبع قطينة، ننزل مع البحيرة بعدين نفوت على قصير. خبر المساعد، المساعد قال له هون بتصحي العساكر كلها، بتخليهم يتسلحوا ولا انه بتنتشروا ما بتقاتوا ولا بحركة، لا اعطيكم امر. أنا وقتها الدنيا ليل، صرت شوف خيالات بين الشجر، بس ماني متوقع أنه بشر أو هاد، أنه لأنه بعرف أنه كله نايم، السرية كلها نايمة، ما في غير الحرس فيها. متوقع أنه عريف الحرس عم يروح من نقطة لنقطة ويتنقل وهيك. فجأة طلع صوت رصاص، صار اشتباك بيناتنا نحن وياهن، نحن والسرية. ورانا مركز البحوث العلمية، نحن سرية حماية له. الثاني لما سمع صوت رصاص فكر انه الجيش الحر هاجم عليهم، فتح وقت رشاشات عليهم على النواحي السريه، الارض كلها تقريبا عزقوها. صار يصيح المساعد وقتها انه نحن الجيش، وقفوا الضرب وقفوا الضرب، ما حدا يسمعهم صوت رصاص. حتى اتصل فيهم على مركز البحوث انه وقفوا الضرب، وقفوا الضرب. ضلينا نحن هون ونحن والعساكر الموجودين بالقطعه، الاشتباك بيننا وبينهم صار.
الشاب اللي كنت بنتفق انا وياه معي وين راح؟ ما عاد يعني ما عاد شفته، اختفى، هو تقوس، هو اخذوه، هو شو صار فيه ما بعرف، هو فل كمان ما بعرف عنه شيء. انا وقت اللي قعدت اتحرك بدي اطلع فوق الساتر تبع السريه تصاوبت، اجى واحد من ظهري ضربني باجري اليمين، هاي فاتت باللحم مثل الرصاصة، ما حسيت فيها من يعني من الخوف ومن هذا السرعة والهاد، ما حسيت فيها. ضربني بالإجر الثاني، انكسرت الإجر الثانية، مع ما انكسرت في جنبي جورة قمعية، هاي اللي بحفروها بالجيش من شان انه يتخبى فيها العساكر، وقعت بقلبها، ضليت بقلبها، ما حدا يسترجي يقرب علي لأنه سلاحي معي وجعبتي معي وكله، ما حدا يسترجي يقرب علي يشوفني. ضليت تقريبا أكثر من ربع ساعة أنزف بالدم وماني حاسس، يعني أجري بس أنه مكسورة وعم توجعني، أما الثانية ماني حاسس أنه متصاوب فيها. بآخر شيء على قد ما نزف الدم وهذا غميت، ما تحسيت بأي شيء. وبعد اللي غميت مقربين لعندي أخذين السلاح مني ومشلحين الجعبة تبعتي وأخذين كل شيء من السلاح، وحملوني ونزلوني على المكتب لعند الملازم. وقت اللي اجى ملازم اول من الجويه بده يحولوني على الفرع الجويه، وقتها دخل الدكتور شاف لي اجري نظفها من الدم وجبر لي اياها وحولوني على الفرع الجويه بحمص. الفرع الجويه بحمص اول ما دخلت عليه شافني مساعد، قال شاف اجري مجبرة وهيك، قال جايبينك مصفح لعنا مبالك ما راح تاكل قتل، والله نكسرك جوا. هلا دخلت على الفرع قعدت بالنظارة، اول ما تدخل على الفرع ما بحكوك شيء، بحطوك بنظارة ليجي دور التحقيق تبعك. اجى دور التحقيق تبعي طلعوني على المحقق، قام قال لي المحقق وقتها بدي اعرف لاي مجموعة منضم، لمين منضم، لا يعني لمين تابع. قلت له ماني تابع لحدا. قال طيب على اي اساس كنت بدك تنشق؟ قلت له ما كنت بدي انشق. قال كيف لكان صار بينك وبين الشباب اشتباك؟ قلت له اشتبهنا بجيش حر وضربنا على الوادي لعليهم وقتها، والشباب فكروا انه انا تابع لهم صاروا يضربوا علي. وقت اللي تعبى الفرع من العالم بكرم الزيتون والقصير، ما عاد وسائل الفرع، قاموا ضبوا كل شيء عسكري مساعد رقيب كل شيء تابع للجيش، ضبونا وحولونا على كلية الدفاع الجوي. بكلية الدفاع الجوي حطونا على الباب عند الانضباط، لما قعدنا في 3 غرف تقريبا عند الانضباط ومنتفعاتهم وساحة صغيرة، كل يوم بالليل يطلعونا الانضباط تبع الكلية تبع الدفاع الجوي ويقعدوا يضربوا فينا، ما لهم علاقة هن فينا بس هيك انه تابعين للجيش الحر مخربين، يطلعونا على الساحة ويقعدوا يضربوا فينا. من كثر الضرب مرة وهو عم يضربني فتح ظهري، لهلأ لساته معلم، فتح ظهري وصار يزرب دم. قام هون العسكر يخاف كتير، شو بده يساوي؟ راح جاب ملح وكبل لي بقلب الجرح ملح بقلب الفتحة الفاتحة ظهري. أنا هون ما عاد احسنت أتحمل، يعني جرح مفتوح جديد وهاد وحط لي ملح عليه، ما عاد احسنت أتحمل، صرت أركض بالغرفة اللي أنا فيها والشباب حوالي. هيك خلاها تقريبا شي ربع ساعة الملح على ظهري، بعدين جاب مي وغسل لي، وبعدين حولوني من كلية الدفاع الجوي على أبون، بعدين على الصيدنايه.

الاضطراب الجوية بتذكر كنا وقت اللي حطونا بالنظارة سمعت صوت حرمة عم يعذبوها، يعني لأنه تعترف حمصية هي، وبتوقع أنه من القصير.

مرة في واحد كمان على أدمنهم ضاربينه بعصاية الكريك دامينه، ما أنك عارف عينه من أنفه من مدمي على الأخير، هاد وقت اللي داهم كرم الزيتون. كتير عالم يعني إجت مشوهين أشكاله على الأخير، وفي واحد حطوه بالكهرباء كمان فراش جوية. اعترف على أمه، على أمه أنه كانت تتهرب مع سلاح من لبنان على سوريا، أنه تمول الجيش الحر بالسلاح، وهو عمره تقريبا كان 14 سنة، يعني لساته صغير بالعمر. بس من كثر التعذيب اللي تعذبه، وهاد أنه اعترف على أمه أنه كانت تطلع على لبنان تدخلت سلاح تحت عبايتها تربطه بجسمها وتدخل فيه تهريب بحيث انها تمول الجيش الحر بالسلاح. هاي المنفردات اللي تبع سجن صيدنايا، لما دخلنا على السجن استقبلونا فيها، هاي صالة الاستقبال فوق، تاكل دولاب تنزل على هاي المنفردات. دخلونا على هاي المنفردات، طبعا ثيابنا كلها اخذوها، ما خلوا معنا الا الشرط لابسينه، شرط واحد لابسينه. دخلونا هاي المنفردات، هاي ما بتسع اكثر من ستة، دخلونا تقريبا 15 واحد على هاي المنفردات. دخلنا على المنفردات، هاي المنفردة كنت فيها، دخلت على المنفردة، هاي المنفرد اللي دخلنا عليها وقت اللي استقبلونا بالسجن تبع صيدنايا. وهي هون قعدنا تقريبا 15 واحد، هاي الغرفة اللي قعدنا فيها، كنا 15 واحد، عالم تقعد وعالم تنام، ما نحسن ننام كلياتنا، او ننام تقريبا 6 أو 7، وعالم تدخل على الحمام تقعد، تضل واقفة بالحمام حتى ننام. لما نقعد هيك نضل مقرفصين هيك طبعا، وضابين كلياتنا على بعض. الاكل يدخلونا اياه يكبوه كب الارض، كمان نلمه من الارض وناكله. مرة من المرات دخلونا عقبونا بالمنفردة وعبولنا اياها مي، هي لها حرف هون ما بتطلع منها المي، عبوهات كله مي، صرنا بالشروطة لابسينها ننشلحها ناصرا نكب المي بالحمام جوا. والأكل طبعا كنا ما أكثر من حبة زيتون كل واحد ما يطلع له، ناكل حبة زيتون ونقعد لتاني يوم لحتى يجي الأكل مرة تانية. والنومة نام 6 والباقي الناس تفوت على الحمام تقعد بالحمام حتى إنه عالم تريح وعالم تقوم. وهيك تقريبا ضليت شي شهر وعشرة أيام على هاي الحالة. هذا الجناح جيم يسار، هذا اللي كنت أنا فيه قاعد، هاي الزنازل اللي كنا فيها، كانوا لمن يفتحوا باب الجناح يدخلوا العالم هون بحالة رعب أبدا، يحطوا الأكل باب الأجنحة باب المهاجع ويفتحوا باب من أول ما يدخلوا من الجناح وهن فايتين. كانوا وقت اللي يدخلوا على المهاجع العالم كله وجهها على الحيط وقاعدة جاسيا، ممنوع تشوف أي سجين أي شيء بصير بالجناح أبدا. يفتحوا أول باب مهجع يجي العسكري ويحط الأكل قدام باب المهجع ويشوطه، يدلقوا بالأرض يكبوا كب، يضلوا هيك. طبعا ممنوع أنك تطلع عليهم أبدا. وقت اللي بوصلوا اخر جناح بالمهجع العاشر، هون ممنوع حتى انك تتحرك من ارضك او تشوف شو دخل اكل او شو، هاد ممنوع هذا الحكي، لحتى يسكروا باب الجناح ويطلعوا. وقت يطلعوا من باب الجناح وقتها بتقوم طبعا المهاجع

كلها مكبوب أكلة بالأرض، والشاي أحياناً يزتوا الشاي علينا، سطول الشاي يزتوه على ظهور العالم، الأكل أحياناً يحمل الشرطي الجاط ويكبوا علينا مربى بيض زيتون شو من كان. عاد العالم الجوع هون على قد ما أنا جوعانة تقوم تلمهم الأرض وناكله غصب عنا، إن كان في وسخ نظيف ناكله غصب عنا يعني مو بكيفنا. حتى الخبز كان يفتنا يا أما يحطوه بسطل الشاي، يحطوا كل ربطات الخبز بسطل الشاي ويكبونا يا يعني كأنه كلاب كلاب عم تأكل. ولما نقعد ناكل الأكل فيه وسخ ملمو لامينه من الأرض وهيك وكله وسخ وهاد، بس العالم من جوعة تأكله. حتى العالم لما يجي وجبة طعام فيها زيتون وهاد بزر الزيتون ما يكبوه، يعني نجمعه من جوع ناكل البزر تبع الزيتون، شور بيض كله هاد ما نكبه كله ناكله. أو يعني فوتوا هلا على أيام العميد طلعت محفوظ، كانوا كل ما يدخلوا وجبة أكل البشر كلها بدها تنبطح بالأرض وترفع إجريها لفوق، يدول بالعالم كله بدون استثناء ولا أي شخص. بعد ما اغتالوا طلعت محفوظ العميد طلعت محفوظ صاروا يفوتوا الأكل، ومن غير أنك ما تنبطح على الأرض تأكل قتل، بيضربوك على بطنك على خاصرتك على راسك وين ما اجوا يضربوا الواحد، ما تظل عايش عادي ما عندهم مشكلة بهذا الحكي. وحتى الضرب كان يعني بأدوات حادة كحديد بواري حديد أو بواري صحية هاي الخضرة أو كبولة، كل هذا الحكي كان يصير بهذا السجن هذا. هذا المهجع السابع كنت أنا فيه، دخلت عليه من أول ما دخلت على السجن بصيدنايا، بعد طبعا ما قعدت بالمنفردات شهر طلعونا لهوني، وكنا ندخل نقعد بالصدر المهجع، ممنوع أنه نقعد بأي مكان، حتى الباب ممنوع نقرب عليه تقريبا لهوني، ممنوع هذا الحكي. لما يدخل السجان من باب الجناح طبعا العالم كله تضب على الصدر لجوا، تقعد بصدر الجناح هون هيك وجهنا للحيط وجاسيا على ركبنا، ما ممنوع انها تطلع على الباب تشوف شرطي تشوف حدا ابدا، يدخلوا الاكل يكبوا علينا، ولما يسكر الباب رأسا يفتح الطاقة تبع الباب الشراقة يعمل حاله انه سكره. فهون العالم بس انه من جوعة بس بدها تشوف شو دخل اكل شو كمية الاكل، انه بتشبع ما بتشبع هيك. مرة من المرات فتى الواحد عم شاف الشرطي انه فتى وعم يطلع على الباب، قال له رجع لعندي، رجع لعنده قال له المهجع، كان رئيس المهجع يسموه المهجع، اكثر شيء تقريبا ياكل قتل حتى الاكل يكبوا عليه. دخل وقت الشرطي قال له رجع للي يطلع لورا، رجع ما يسترجي من الخوف، ما يسترجي انه يرجع اللي يطلع على الباب، ما يسترجي يرجع، رجع لورا قعد يضربه وقتها بالبورية الخضراء، ضربه ضربة تنتين ثلاثة، ضربه ضربة على خاصرته وما عاد قدر سحب نفسه منه، قلب الشاب الأرض، لمن قلب الأرض إجا ورجع كف عليه ضرب العصاية الخضراء. هون وقت الشاب من ضربة على راسه صار يزرب دم من تمه، تقريبا سكر الباب الشرطي وطلع، قال له المهجع بس يفطس بتصح لي، بتقول لي انه عندي واحد فاطس، ما كانوا يسموا البني ادم انه ميت او هاد، فطيسه يسموه.

راحوا كفوا الأكل ودخلوا بقية المهاجع الأكل وطلعوا للجناح. طبعا الميت ما بياخذوا رأسا، بخلوا لها تاني يوم الصبح. تاني يوم الصبح بتجي الشرطة، بيفتحوا باب الجناح، بصيح من برا المهاجع مين عنده فطيسة مثلا. بالمهجع التاني فيه، بالتالت فيه، بقول له بالمهجع التاني فيه، بقول له ربي عليا.

كل متر ربع ليا بدك تحطه ورا الباب رأسا، بتنيمه على ظهره وبتشبك له جريب بعضهم، بتربعهم ببعضهم، بتجيبوا النقالة وبنحط لهم، بنحطه على النقالة بياخدوه.

ومرة تاني واحد كان معنا كمان مريض من كثر الأمل اللي كان بالبطانيات، وهاد حتى بالملابس يدخل يعيش بملابسنا. في شاب من بدة من صيدناية تقريبا، من كثر الأمل كان يدخل بيه راسه، الأمل اللي ينتج بيه لحم جلدة راسه، فتح وقتها بالأمل بجلدة راسه جورة. إجا الدكتور قاله سيدي إنه في واحد مريض معنا، وهاد قال شو مرضه؟ قاله إنه الأمل عم ينتش راسه. أعطاه وقت حبة سيتامول، أي مريض كانوا يعطوه حبة سيتامول أو بنادول أو هيك شغلات. آخر شي لما شافوا الدكتور وهاد، حتى الدكتور يعني مو اسمه دكتور، الثاني جزار، قال له الوقت المهجع، قال له بس يموت رأسا بتخبرني. تقريبا ضل شي شهر على هاي الحالة، من كثر ما أكل أمل بجلدة راسه هاد، يعني شي مش طبيعي. إجا السجان بعد بشهر، عرصات المهاجع مين عنده 100، فقنا الصبح لقينا للشاب 100 من كثر الأمل إنه أكل راسه. كمان ربعنا وحطيناه بالمهجع. مرة من المرات أنا قعدت دافع عن واحد، كانوا اثنين متخانقين وسمع صوتهم الشرطي. إجا السجان وقتها قال له شو في عندك المهجع؟ قال له سيدي في اثنين عم يتخانقوا. أنا ما بالغلط يعني ما كنت إنه حدا يسترجي يحكي مع الشرطي، ما في. فجأة من إنه زلمي مظلوم يعني قعدت أيد معه. قلت له سيدي هاد ما له علاقة، التاني هو الحق عليه. قال انت شو دغلك؟ رجع لعندي. رجعت لعنده، كمان من كثر القتل غميت. ضربني انا التاني ضربة على راسي بالبورية الخضراء، طليت شهر صاحي بس ما بعرف اي شي ما يصير حوالي ولا بعرف ابدا. بعد شهر تقريبا ذاكرتي صارت ترجع لي، عم يحكولي الشباب ما صدقت. اخر لحظة بتذكرها وقت اللي اكلت القتلة، الدم زرب من تمين التاني. وبعد بشهر ضليت غميان شهر، طبعا عم باكل وبشرب وهاد بس عقل ما في، ماني صحيان لا اي شي صار حولي. بعد شهر من هذا الحكي الشباب اللي معي، طبعا هن عم يديروا بالهم علي وهاد ويطعموني غصبا عني وهيك، حتى صحيت. وقت اللي صحيت عم يقولوا لي انه ضليت شهر ما انك عارف اي شي حواليك. طبعا بالسجن في حسن سلوك، اذا ما عملت مشاكل ما اذيت حدا ما حسن سلوك، هاد بشيلوا لك ربع المده من محكوميتك. طبعا انا هون لما اخبرت هذا الحكي كنت حاسب قد ايه الي مسجون. اجى المساعد لانه يعمل تفقد بالمهجع العالم، قلت له سيدي انا لازم ابصم على ربع المده. قال ما في عندي حدا هلا بده يبصم على ربع المده. كلمة ما في حدا هون بده يبصم على ربع المدة، أنا بدي نام 10 سنين. تابعت الموضوع طبعا عن طريق أهلي، أنا جوا ما بحسن أشتغل شيء، ممنوع أن أتصرف أي شيء. تابعت الموضوع عن طريق أهلي، شافوا المساعد قالوا له ما بصير ومحكوم كذا ومحكوم كذا ولازم بهاي الفترة يبصم. بعد يومين أو ثلاثة تقريبا إجا المساعد لعندي طلبني، طلعت قال بدك تبصم على ربع المدة. بصمت على ربع المدة تقريبا، بدأ هلا بحوله ربع المدة من السجن على البالونة على المحكمة الميدانية، لا تجي الموافقة عليه تقريبا بدها شي 15 يوم، انه هاد لازم يطلع او لازم يكفي او هيك. وقتها بال2019

19 بالشهر التاسع طلع عفوا بشيل بشمل احكام الارهاب وهيك. ما في تقريبا 3 ايام كان جاي الرد على ربع المده. لما طلعت من السجن ما كنت متخيل الموضوع، ما كنت مصدق انه طالع.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

السلام عليكم، نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تلزم جميع الوزارات والجهات العامة باتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق العام وضبط الموازنة. انطلاق أولى رحلات العودة الطوعية لتسعة وعشرين عائلة من مخيمات مناطق الجزيرة إلى محافظة دير الزور. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

تبدأ أعمال تأهيل وتجهيز معبر القامشلي الحدودي مع تركيا. رويترز تقول إنه من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران ستركز على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته طهران.

أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية إلزام جميع الوزارات والجهات العامة باتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق العام وضبط الموازنة. وقالت الأمانة العامة إنها قررت تخفيض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30%، كما أشارت إلى إيقاف شراء أو استبدال السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية بشكل فوري، وكذلك تجميد عقود النفقات الجديدة للمشاريع الاستثمارية القابلة للتأجيل وتوجيه الاعتمادات نحو الأولويات التنموية. وأوضحت الأمانة العامة أنها منحت الجهات العامة مهلة 15 يوماً لتقديم بيانات النفقات والوفر المالي المحقق إلى وزارة المالية. اتنزلي.

0: هذا وقال وزير المالية محمد يسر برنية إن قرار ضبط وترشيد الإنفاق العام يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة. وأضاف برنية في منشور على فيسبوك أن الإجراءات تهدف إلى الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثراً، وأنها راعت الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة. معنا الآن مراسلنا من دمشق حازم عوض. حازم، إذا قرار بترشيد النفقات للوزارات الحكومية، السياق الذي جاء فيه هذا القرار؟
1: نعم، لا يعني رفع وزير المالية مقترحا لترشيد الانفاق في القطاع العام الى الاعمال العامة لرئاسة الجمهورية، وجاءت اليوم الموافقة وفقا لوزير المالية ياسر برنية بان هذه الخطوة جاءت لتحقيق توازن الموازنة، إضافة إلى الضبط يعني الإنفاق العام، إضافة لاستغلال الأمثل للموارد في ظل التغيرات الجيوسياسية الحاصلة وارتفاع كلف الطاقة والنقل. وطلب من جميع الجهات العامة سواء الوزارات أو المديريات وخلافه بأن تلتزم بالبنود التي جاءت في بيان الأمانة العامة. شملت هذه البنود كلها يعني التي سنأتي على ذكرها بأن يكون هناك توقيف لما هو لا يمكن توقيفه ولا يؤثر على العمل العام، ويعني ترشيده إلى الحد الأدنى ما يمكن ترشيده سواء من خلال السفر والبعثات والإيفاءات سواء الداخلي والخارجي، إضافة إلى الاحتفالات والمؤتمرات والضيافة، أيضا تجديد المكاتب الديكورات وبعض مشاريع التأهيل، إضافة إلى ذلك مثلا يمنع شراء السيارات أو استبدال السيارات أو حتى أثاث المكاتب من دون ضرورة قصوى، إضافة إلى ذلك كان هناك يعني تخصيص للبنزين، تخفيض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات العامة إلى 30% تقريبا ما عدا النقل الجماعي، وحتى طال ذلك الاستثمارات العامة كان هناك حديث بأن يكون هناك مفاضلة ما بين المشاريع، عدم الإنفاق على مشاريع، عقد اتفاقات وإنفاق على مشاريع سواء كانت موجودة أو جديدة إن كان يمكن تأجيلها حاليا، وسيكون هناك يعني تزويد وزارة المالية بالمشاريع التي تم توقيفها أو تم تأجيلها. نعم.
0: حازم عوض من دمشق، شكرا جزيلا لك.

قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الوزارة ستنجز موازنة عام 2027 خلال الشهر المقبل. وأضاف برنية في تصريحات صحفية أن التوقعات تشير إلى استمرار زخم النمو خلال السنوات المقبلة رغم التحديات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بهدف تأمين التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري. كشف مدير المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل أن استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان تتجه إلى فتح باب التقديم مجدداً أمام المواطنين الذين لم يحصلوا على البدل العيني مقابل أراضيهم المستملكة. وبين الدبل في تصريحات صحفية أن قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 حدد البدل النقدي وفق قيمة العقار مباشرة قبل صدور مرسوم الاستملاك، ولفت إلى وجود فجوة كبيرة بين قيمة العقارات المستملكة قبل عشرات السنين وقيمتها الحالية، كما وأشار إلى أن المؤسسة العامة للإسكان تتميز عن باقي الوزارات بمنح بدل عيني إضافي يتمثل بمساحات طابقية تعادل 10% من مساحة الأرض المستملكة وفق شروط معينة. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تحريك معاشات شهر تشرين الأول لعام 2026 سيشمل المعاشات التقاعدية مع التراكمات. وذكرت المؤسسة أن تحريك المعاشات سيشمل المعاشات الموقوفة أمنياً والتي تمت مراجعة مستحقيها لفروع المؤسسة بالمحافظات. كما وأوضحت المؤسسة أنها ستباشر تحريك المعاشات التقاعدية اعتباراً من يوم غد تمهيداً لبدء صرفها. وأكدت أن الإجراء يأتي في إطار التزامها المستمر تجاه المتقاعدين وضمان حقوقهم المالية.

0: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن العلاقات بين القاهرة ودمشق تمضي في مسارها الطبيعي، نافيا وجود قضايا خلافية بين البلدين. وأعلن عبد العاطي في مقابلة مع قناة الجزيرة عزمه زيارة دمشق بعد زيارة وفد حكومي مصري رفيع المستوى إلى العاصمة السورية قبل أيام. وأوضح عبد العاطي أنه التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني والرئيس أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكد أن مصر تريد الأمن والاستقرار لسوريا. في ملف آخر، قالت وزارة الخارجية إن على إيران احترام سيادة سوريا ومراجعة سياساتها السابقة في دعم النظام المخلوع في حال أرادت بناء علاقة جديدة مع سوريا. وأوضحت الوزارة على لسان مستشار الشؤون الأفرو آسيوية لديها، أوضحت بأن سوريا ليست ساحة نفوذ لأي دولة. وتأتي هذه التصريحات بعد حديث الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن انقطاع العلاقات مع دمشق بسبب ما قال إنه انطباع شكله الجانب السوري إزاء بلاده.
1: من الحليف الأبرز لنظام الأسد المخلوع إلى دولة تطالبها دمشق اليوم بالإقرار بما ارتكبته بحق السوريين. هكذا انقلبت معادلة العلاقة بين سوريا وإيران. فاليوم يصطدم مسار العلاقات المنقطع بين البلدين بشرط سوري واضح: لا عودة للعلاقات قبل مراجعة الماضي واحترام سيادة سوريا وإرادة شعبها.
2: وتعيد ربط سوريا.
1: الخارجية السورية أكدت أن موقفها تجاه إيران ليس سياسيا عابرا، بل نتاج 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار. حيث قال مستشار الشؤون الأفرو آسيوية محمد الجفال: نظام الأسد أسهم في تعقيد الأزمة وجلب مزيدا من الويلات للسوريين. الجفال أوضح أن سوريا تنتهج سياسة منفتحة على الجميع، لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث أو حقوق شعبها، مؤكدا أنها لا تريد العداء مع أي دولة ولا التبعية لها، وأن أي علاقة جديدة تتطلب من إيران

0: مراجعة سياساتها وبناء الثقة. الموقف السوري جاء رداً على تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي قال إن بلاده لم تتمكن من إقامة علاقة مع الحكومة السورية الجديدة بسبب الانطباع الذي خلقوه، داعياً دمشق إلى التصرف على أساس الدين والعدل والإنصاف. تصريحات بزشكيان تأتي على وقع مسار متجمد بين دمشق وطهران. كان وزير الخارجية أسعد الشيباني تحدث عنه خلال زيارته إلى باكستان قبل نحو شهر من الآن، حيث ربط إنشاء علاقات مع طهران بإقرارها قبل أي شيء بما ارتكبته بحق الشعب السوري خلال الثورة السورية. فإيران لم تكن مجرد شاهد على المأساة السورية، بل طرفا فاعلا فيها سخرت نفوذها السياسي والعسكري لإبقاء نظام الأسد المخلوع، ودعمته بمجموعات مسلحة شاركت في قتال السوريين. لذلك ترى دمشق أن الطريق إلى علاقة جديدة معها يبدأ باعتراف طهران بمسؤوليتها عن الماضي وإنهاء أي مشروع يعيد سوريا ساحة لنفوذها.
1: يواصل معتقلو سجن روميا في بيروت إضرابهم عن الطعام لليوم 16 على التوالي احتجاجاً على تعليق العمل بقانون العفو العام في لبنان. وفي سوريا يعاني المحكومون الذين سلمهم لبنان من ظروف سجن سيئة في سجن عدرا وحمص بحسب مصادر لتلفزيون سوريا.
2: بين دفعة عادت وأخرى بقيت، وعفو يحتاج عفواً ليصير نافذاً. بقي سجناء روميا في لبنان ومن سلم منهم إلى سوريا محبوسين بلا أفق يحسم مصيرهم أو تطمينات تهدئ من روعهم.
3: أنا سجين سوري، إلي 4 سنين موقوف في سجن روميا بلبنان. لأنه أهلي ما معهم مصاري وكلولي محامي، إلي 4 سنين بدون محاكمة، وإن فترة طويلة مأضربين عن الطعام بسبب قانون العفو العام اللي لهلأ ما عم ينفذوه، واللي اعترض عليه المجلس الدستوري اللي طعنوا بقانون العفو العام. مثلي أنا في 2000 بني آدم، في 2000 أم عم تبكي على ابنها.
2: في لبنان يواصل معتقلو رومية إضرابهم عن الطعام وسط تدهور صحة العشرات منهم ودخولهم في حالات حرجة، احتجاجاً على تعليق العمل بقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب اللبناني ووقعه رئيس الجمهورية في أيلول الجاري، ثم جمده المجلس الدستوري عقب طعن تقدم به عدد من النواب. القانون الذي احتفل فيه السجناء بداية أصبح اليوم حبيساً معهم كما يصفون، مطالبين بإخلاء سبيله.
4: احنا مضربين عن الطعام، وفي شباب عم تروح مستشفيات، وفي معنا كبار سن ومرضى كمان واقفين عن الدواء. مناشد المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ومنظمة أمنستي، كل هالمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وبالسجون تشوف شو اللي عم بيصير وتتابع هالمواضيع وتشوف الإصافات كيف عم تروح من هون من السجن وكيف عم يتعامل مع الشباب بالمستشفيات.
2: من سلم إلى سوريا ليس أفضل حالاً تقول مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، فلبنان الذي سلم دفعتين من المحكومين بمجموع 260 شخصاً ما يزال يحكم عليهم بقضاء مدة محكوميتهم ما لم يفعل العفو العام. ووفق مصادر تلفزيون سوريا وزع 17 منهم في سجن عدرا و41 في سجن حمص المركزي، حيث تتراوح المعاملة والخدمة من متوسط إلى سيء جدا. أوضاع يقول أصحابها إنها لم توفر معايير السجن الدولية من حفظ للكرامة وتوفير للنظافة على أقل تقدير. أما الأصعب وفق وصفهم فهو حرمانهم من عناق أسرهم بسبب شروط الزيارة بعد سنوات الغربة والاحتجاز التي دفعوا ثمنها باهظاً بالفعل من أعمارهم وصحتهم وفراق أحبتهم خارج أوطانهم لسنوات طويلة.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي

0: للتحفظ على رجل تسبب بمقتل زوجته بعد إصابتها بجروح حرجة إثر انفجار قنبلة يدوية في بلدة عتمان بريف درعا. وقالت قوى الأمن إن فرع المباحث الجنائية بدرعا كشف إقدام الزوج على تفجير القنبلة قرب رأس زوجته، وكذلك أصابته هو بجروح خطرة، مضيفة أن الزوج كان تحت تأثير المواد المخدرة. وأشارت قوى الأمن إلى أن عمليات تفتيش مسرح الجريمة أسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر وكميات من المواد المخدرة. تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة البصيرة شرقية دير الزور من تحرير المواطن عدي حميد العبد الله بعد أقل من 12 ساعة على اختطافه. وقالت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور إن المختطف أعيد إلى ذويه، في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة أفراد العصابة المتورطة في عملية الاختطاف. وفرضت القوى الأمنية طوقا أمنيا في المنطقة، ونشرت حواجز ونقاط تفتيش على المحاور المحيطة بهدف تعقب الخاطفين والقبض عليهم. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إطلاق سراح 59 سائقا عراقيا كانوا محتجزين في سوريا وإعفاءهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم. وقالت هيئة المنافذ إن الإفراج جاء بعد توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالتواصل مع الجانب السوري لحل قضية السائقين العراقيين المحتجزين على خلفية مخالفات ارتكبوها داخل الأراضي السورية. وأضافت أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي تواصل مباشرة مع نظيره السوري قديبة بدوي بهدف معالجة القضية وإنهاء احتجاز السائقين. انطلقت أولى رحلات قافلة العودة الطوعية للأسر المقيمة بمخيمات النزوح في مناطق الجزيرة إلى مناطقهم الأصلية، وتضم 29 عائلة. وذكرت محافظة دير الزور أن القافلة انطلقت من مخيمي المدينة الصناعية الغربية وشهابات بدير الزور، كما أشارت إلى أن القافلة تستمر على مدار 3 أيام بإجمالي عودة 224 عائلة. وبحسب المحافظة تأتي العملية ضمن خطة الحكومة للوصول إلى صفر مخيمات بنهاية العام الجاري. معنا الآن من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، إذن عودة أولى قوافل النازحين من مخيمات النزوح في مناطق الجزيرة إلى مناطقهم الأصلية، نرصد معك التفاصيل والتحديات أيضا أمام هذه العودة إن كانت موجودة.
1: مساء الخير لك آلاء ولمشاهدينا الكرام. هي خطوة جديدة على طريق إنهاء ملف المخيمات، مخيمات النزوح التي بدأت في محافظة دير الزور مع انطلاق أولى رحلات قافلة العودة الطوعية للأسر السورية المقيمة في مخيمات النزوح ضمن مناطق الجزيرة. اليوم مثلا غادرت 29 عائلة غادرت المخيمات باتجاه مناطقها وبلداتها الأصلية. تأتي هذه العودة ضمن برنامج بحسب محافظة دير الزور يستهدف إعادة مئات العائلات إلى أماكن سكنها بعد توفير الترتيبات اللازمة لعودتها وتخطي التحديات، ذلك بالتنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وأيضا مديرية التعاون الدولي في محافظة دير الزور و أيضا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب عدد من المنظمات والجهات الشريكة الأخرى. التقينا مثلا بمدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور مهند حنيدي، قال إن الرحلة الأولى انطلقت اليوم ضمن قافلة تهدف إلى إعادة 224 عائلة إلى مدنها وقراها، وهي الدفعة الأولى التي شملت 29 عائلة جرى تأمين عودتها من مخيمي المدينة الصناعية الغربية والإشهابات. وأشار أيضا إلى أن مخيم الإشهابات اليوم أغلق بشكل كامل بعد مغادرة كل العائلات المقيمة بداخل هذا المخيم. طبعا بحسب الخطة الموضوعة بحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تستكمل عمليات العودة خلال اليومين القادمين، من المقرر أن تعبر غدا أو يعني يخلى غدا مخيم آخر فيه قرابة 120 عائلة. في اليوم الثالث أيضا بنحو 76 عائلة، ليصل إجمالي العائلات المستفيدة من هذه القافلة 224 عائلة. المهم هنا أن تسعى الجهات المشرفة على هذه العملية بحسب ما علمنا إلى أن تتجاوز العودة مجرد نقل هذه العائلات من المخيمات من خلال العمل على تأمين ظروف التي تساعد الأسر على الاستقرار مجددا وتخطي كل التحديات التي تواجه هذه الأسر في مناطقها الأصلية. أيضا هناك يعني بما يتيح ربما إن صح التعبير استعادة حياتها بعيدا عن ظروف النزوح والإقامة في المخيمات التي تعودوا عليها لسنوات طويلة. أيضا تندرج هذه الخطوة ضمن مسار أوسع تعمل عليه الحكومة السورية بشكل عام بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء المحليين لإعادة النازحين المقيمين في المخيمات إلى مناطقهم بالتوازي مع معالجة الاحتياجات المهمة لهذه العائلات بالعودة بما فيها الخدمات الأساسية التي يحتاجها هؤلاء أو هذه العائلات العائدة من المخيمات إلى مدنهم وقراهم الأصلية.
0: مصعب الحنت من دير الزور، شكرا جزيلا لك. انطلقت من مخيم الرسم في منطقة منبج بريفي حلب الشرقي قافلة عودة تضم 65 عائلة بنحو 300 شخص إلى مناطقهم الأصلية، وتتجه القافلة إلى مدينتي مسكنة ودير حافر ومحافظة الرقة ضمن جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم.
2: اليوم إن شاء الله 400 هي القافلة الثانية من مخيم الرسم الأخضر اللي راح تنتقل إن شاء الله لتعود إلى منازلها وبيوتها ضمن إطار تنفيذ مضمون المرسوم 59 الذي أصدره السيد الرئيس لسفر خيمة أو بلا سوريا بلا خيام، وأيضا رؤية حلب أطلقها السيد المحافظ فيما يتعلق ب يعني سفر خيمة مع نهاية عام 26 إن شاء الله. فهي القافلة الثانية ضمن 59 أو 65 عائلة، هي العوائل راح تعود إن شاء الله اليوم لأهلها لمنازلها.
0: من جهة أخرى يطالب أهالي المخيم بتعويضات تساعدهم على استعادة حياتهم بعد العودة وسط مخاوف من صعوبة تأمين احتياجاتهم الأساسية.
3: طبعا من 4 سنوات كنا نواجه يعني كانت المعونة قليلة اللي كانوا يعطونا إياها، يعني معاش بقوت لا تموت، وحاليا طلعنا من المخيم بعد العناء الطويل بدون أي تعويض أو بدون أي شيء بالعربي، وضعنا المادي تحت الصفر، بيوتنا مدمرة بل بلد نحن ساكنين. حاليا بدي أروح على بيت، بدي أرجع أبني من الخيمة فيه من جديد.
0: في ذات السياق قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 38 ألف نازحا سوريا داخليا غادروا مخيمات النزوح بعد تسارع وتيرة مغادرة المخيمات خلال شهري تموز وآب الماضيين. وأضاف المكتب أن أكثر من 19 ألفا من بين المغادرين تلقوا الدعم من خلال آليات العودة خلال الشهرين الماضيين، وأشار إلى إغلاق 130 موقعا للنازحين داخليا. هذا ووصل عدد النازحين الذين تلقوا دعما للعودة بحسب أوتشا إلى أكثر من 60 ألفا منذ كانون الثاني 2026، وواصفا الخطوة بأنها تعكس تقدما مستمرا في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات. في سياق آخر قال وزير السياحة مازن الصلحاني إن سوريا تتوقع أن يصل عدد زوارها إلى ما بين 30 و40 مليون زائر سنويا بعد 5 سنوات، وشدد الصلحاني على أن الاستثمار في القطاع السياحي واعد جدا، وأشار إلى أن الساحل السوري يمتلك مقومات سياحية كبيرة وستنطلق فيه قريبا مشاريع ضخمة. وأوضح الصلحاني أن إحدى الشركات بدأت بالفعل بتنفيذ مشروع على مساحة 200 دونم. اتفقت هيئتا المنافذ في سوريا والعراق على تعزيز التنسيق بين المعابر الحدودية وتبادل البيانات الجمركية إلكترونيا بهدف تسهيل حركة التجارة والمسافرين. وبحسب بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية، شملت التفاهمات استئناف حركة المسافرين عبر منفذ الوليد بعد استكمال صلاة الجوازات والطرق المخصصة لها، والمتوقع إنجازها مطلع العام المقبل مع استمرار العبور عبر منفذي ربيعة والقائم. كما اتفق الجانبان على تخصيص مسارات مستقلة للمسافرين والشاحنات وتسهيل عبور شاحنات ترانزيت والمواد سريعة التلف، إلى جانب توسعة منفذ ربيعة بإضافة 100 دنم لاستيعاب مزيد من الشاحنات والصهاريج. بدأت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعمال تأهيل وتجهيز معبر القامش لنصيبين الحدودي مع تركيا عبر تنفيذ أعمال الحفر والتسوية والتحضيرات الفنية لرصف ساحات الشحن والطرق الخدمية والتجارية داخل المعبر. وتشمل المرحلة الأولى تأهيل ساحات الشحن الوارد والصادر وترانزيت وإنشاء مبنى إدارة المنفذ وصلاة للمسافرين والجمارك، إضافة إلى إنشاء سكن للعاملين ضمن مساحة إجمالية تبلغ نحو 558 ألف متر مربع. وقالت الهيئة إن المشروع يأتي تمهيدا لتشغيل معبر القامشلي بوصفه المعبر السابع بين سوريا وتركيا بهدف تنشيط حركة التجارة والنقل وترانزيت وتخفيف الضغط على المنافذ القائمة وتقليص أوقات العبور. معنا الآن الصحفي من الحسكة عيد الهليل. أهلا بك أستاذ عيد. ونحن نتحدث عن إجراءات من أجل إعادة تأهيل معبر نصيبين القامشلي أو القامشلي نصيبين الحدودي مع تركيا، وهو المعبر السابع بين سوريا وتركيا. ما أهمية هذا المعبر وكيف سيفيد في حركة التجارة بين البلدين؟
4: نعم، حياكم الله أنستي، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. نعم، باشرت الورش الفنية كما تابعنا التابعة لهيئة المنافذ والجمارك السورية، باشرت أعمال الصيانة والترميم والتوسعة لإعادة افتتاح معبر القامشلي نصيبين. هذا الافتتاح الذي سيسهم بشكل كبير بتنشيط الحركة التجارية في مدينة القامشلي بشكل خاص وفي الحسكة بشكل عام. معبر نصيبين القامشلي أو القامشلي نصيبين سيكون منفذ حدودي مهم للبضائع التركية والأوروبية باتجاه سوريا والعراق والمنطقة العربية بشكل كامل بشكل عام. سيعتمد بشكل رئيسي على طريق الانفور، يعني عملية الترانزيت ما بين سوريا وسوريا العراق، سوريا تركيا. هذه العملية التي ستخفف بشكل كبير من أعباء وتكاليف عمليات النقل البري ما بين البلدين، ومما سيؤدي إلى سلوك طريق مختصر للغاية ما بين معبر العربية أو الوليد الحدودي ومن ثم الأنفور ومن ثم معبر نصيبين. نعم، سيسهم بشكل كبير بخلق فرص عمل، بخلق استثمارات حقيقية واعدة سواء على صعيد العمالة للسكان أو التخليص الجمركي أو حتى في المساهمة في رخص أسعار البضائع وتخفيضها، كون نعلم جميعا أن ارتفاع أسعار البضائع يرتبط بشكل مباشر بتكلفة الشحن. ستكون البضائع التركية والبضائع الأوروبية في متناول السوريين وأهل الحسكة بشكل خاص بأسعار رمزية أو بسيطة مخفضة نوعا ما، ومن ثم تنقل إلى العراق وباقي المنطقة العربية، وكذلك البضائع العربية إن شاء الله ستنقل عن طريق العراق من ثم سوريا من ثم تركيا وإلى باقي الأسواق في المنطقة والعالم بأسره.
0: شكرا جزيلا عيد الهليل الصحفي من الحسكة. أصدر محافظ الحسكة نور الدين أحمد قرارات بتشكيل المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية المؤقتة لعدد من المدن والبلدات في المحافظة. وشملت القرارات تشكيل المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس مدينة الدرباسية، إضافة إلى تشكيل مكاتب تنفيذية مؤقتة لبلدات القحطانية ومعبدة وتلحمدي وبلدات

0: ثدييات سميحان غرب والجسعة والعطشانة وخوالد فوقاني، كما أوضحت القرارات أن المكاتب تمارس صلاحيات واختصاصات المجالس المنصوص عليها في القوانين والأنظمة لحين إجراء انتخابات جديدة. قالت محافظة دير الزور إن ارتفاع منسوب نهر الفرات تسبب بخروج 11 محطة مياه شرب عن الخدمة. وأضافت المحافظة أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تواصل تنفيذ أعمال تدعيم عاجلة للمحطات المتأثرة لإعادتها إلى الخدمة وحماية المهددة منها، يأتي ذلك بالتوازي مع التنسيق مع منظمات إنسانية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج كحل بديل مؤقت. أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا تزويد سد تسيل بالمياه بكمية تقدر بنحو 500 ألف متر مكعب لتعويض الكميات المستنفدة من مخزون السد. وقال مدير الموارد المائية في درعا هاني عبد الله، قال إن الكميات التي يتم تزويد السد بها ستسهم في تأمين مياه الري للمنطقة الزراعية المحيطة بالسد. وأشار عبد الله إلى أن الهدف من العملية دعم المزارعين والحفاظ على استمرارية ري المحاصيل خلال الفترة الحالية، وأضاف أن عملية التزويد جاءت بعد نفاذ مياه السد، وإضافة للاستفادة من الكميات المخزنة في سد غدير البستان. تواجه قرية أم الميادن شرقية درعا مشكلة صحية وبيئية من جراء تجمع كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في وادي القرية نتيجة عطل في خط الصرف القادم من قرى الريف الشرقي، وسط مطالبات بمعالجة المشكلة والحد من تداعياتها على الأهالي وعلى البيئة.
1: يا عمي هاي مجاري جايتنا من بصرة لهون، على أيام النظام البائد مددوا صرف صحي مواسير ومن بصرة لهون ما كانت ماشية، صارها يعني حوالي الشهرين ولا المجاري فاجأتنا. احنا هون في سد غرب القرية، هون آخر شيء بتسد المي، فحبست المي وصلت لهون، وهاي هي قدامكم يعني شغلة.
2: شو الآثار الجانبية تبعها؟
1: أمراض وشغلة ما يعني ما مناش فايدة. المفروض انه يلاقوا لهم حل. اجى هسه السيد المحافظ على اساس وعدنا بكره تنزل ورشات يفتحوا اقل ما فيها تطلع من بين الدور، يعني بين الدور هون شغله كارثيه.
0: في ملف اخر، رصد مراسل تلفزيون سوريا حاله البحر قباله سواحل اللاذقيه وطرطوس بالتزامن مع تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر اعتبارا من فجر اليوم وحتى ليلة الثلاثاء.
3: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب بحري تشهده السواحل السورية قبالة اللاذقية وطرطوس. هذا الاضطراب يبدأ من صباح اليوم الاثنين وسينتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء، بمعدل ارتفاع للأمواج يتراوح ما بين المتر حتى متر ونصف، وأيضا حركة الرياح التي تتراوح ما بين 25 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أيضا هذه الاضطرابات البحرية مصحوبة بعاصفة مطرية ستشهدها المنطقة الجبلية الساحلية عموما. طبعا حذرت وزارة الطوارئ السياح والمصطافين بعدم الاقتراب من الشواطئ البحرية، وأيضا شددت على ضرورة منع الصيد في هذه الفترة التي تبدأ من صباح اليوم وستنتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء. بموجب التحذير أيضا تحدثت وزارة الطوارئ عن منع الاقتراب من السواقي والمجاري المائية خلال هذه الفترة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: رغم انتهاء الحرب ما تزال قرية باشكوي في ريف حلب تعاني من آثار الدمار مع تضرر المنازل والطرق وغياب عدد من الخدمة الأساسية. من جانبهم يطالب الأهالي بإعادة تأهيل القرية وتأمين مقومات الحياة للعودة إليها.
4: يسابق أبو كامل الوقت من أجل ترميم منزله قبيل الشتاء، أرهقته سنوات التهجير وطال الغياب عن قريته قرابة العامين، وهو يحاول إصلاح ما دمرته الآلة العسكرية لنظام الأسد المخلوع، لكن ضعف الإمكانيات المادية وغياب المنظمات عن مساعدته أجلا عودته إلى مسقط رأسه حتى الآن.
5: والله لا حدا أجانا، لا منظمات ولا حدا أجانا طاول، على أمل أن يجونا منظمات، يجونا شغلة عيننا، ما طلعنا ما في نتيجة، يعني مساعدات لتكوين الحياة ما في، يعني شغلة يرسالة، وكل ما صار معنا ليرتين عم نجي نظبط الحوش، وتعبنا من الأجارات، تعبنا من النزوح، تعبنا من كل شيء تعبنا.
4: لا يختلف حال أبو كامل عن حال أهالي قريته باشكوي في ريف حلب الشمالي، فأكثر من 400 منزل بحاجة إلى الترميم والإصلاح في هذه القرية التي يصفها الأهالي بالمنسية، التي لا يوجد فيها أدنى مقومات الحياة، وتتجاهلها الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية حسب قولهم.
6: نحن عم نتواصل مع الدولة، عم نتواصل مع المنظمات، ما حدا عم يستجيب. نحن عم نشوف القرى المجاورة مثلا، فيها منظمة أقل شيء عم تدعم مي، عم تدعم كهرباء، إلا نحن أبدا. فهي هي خيبة الأمل وشعور الناس بالإحباط واليأس بدأ يعشش على أهالي قرية باشكوي.
4: البنية التحتية في هذه القرية تحتاج إلى جهد كبير حتى تصل إلى نقطة الصفر. شبكات المياه والصرف الصحي غير مؤهلة، لا فرن للخبز ولا نقطة طبية ولا حتى اتصالات. أما طرقاتها المكسرة المحفرة التي يصعب المسير فيها سببت لها عزلة عن محيطها الخارجي.
7: طرقات بس نزلت نقطتين مطار تحاصرنا في بيوتنا، خبز ما عنا، كل شيء مقومات حياة بالضيعة ما في، والطريق ما في، وجانا شتاء. طيب يعني بدنا نروح نجي، في طلاب بدها تروح على المدارس، في بعتونا منظمة طبية ما عم تجي على الضيعة، عم تتوجه لدوير الزيتون كرمال الطريق.
4: ما تزال السواتر الترابية شاهدة على حجم المعارك التي دارت هنا، والتي لم تشملها مشاريع الإزالة والتأهيل التي تجري الآن في عموم سوريا، لتكون شاهدة بحق على تهميش هذه القرية التي يتجاهلها الجميع.
8: قرية منكوبة، بيوتها ركام، لا ماء ولا كهرباء ولا اتصالات ولا أدنى مقومات الحياة، غابت عنهم الدولة وخدماتها، وخذلتهم المنظمات، وتركوا وحيدين يواجهون قسوة الحياة من أجل البقاء. محمد نور، تلفزيون سوريا، قرية باشكوي، ريف حلب الشمالي.
0: بين ارتفاع معدلات الولادة القيصرية وتزايد تكاليفها، تجد بعض الأسر في دمشق نفسها أمام ولادة لا ترتبط فقط بقرار طبي، بل أيضا بقدرتها على تحمل كلفة العملية. وبينما تبقى الضرورة الطبية أحد أبرز أسباب اللجوء إلى القيصرية، تفتح زيادة الإقبال عليها وتفاوت أسعارها بين المستشفيات بابا للتساؤل عن الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع، وحجم الأعباء التي تفرضها هذه التكاليف على العائلات.
9: داخل مشفى الزهراوي، كانت هذه إحدى الصرخات الأولى التي أعلنت قدوم حياة جديدة عقب ولادة طبيعية، إلا أن هذا المشهد بات أقل حضوراً خلال الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع معدلات الولادة القيصرية إلى نحو 40% في بعض المشافي، في حين اقتصرت الولادات في مشافى أخرى على العمليات القيصرية بشكل كامل.
10: طبعاً أسباب القيصريات لم تختلف إما تاريخياً أو حالياً، بمعنى إلى ثلاث كاتيجوريز، اللي هي أسباب متعلقة بالجنين، أسباب متعلقة بالأم، وأسباب عامة. هاي الأسباب بقيت، يعني أسباب مثلاً تتعلق بالهي مثلاً موضوع المشيمة، إنه إذا كانت المشيمة مغطية عنق الرحم تماماً ليس هناك مكان لأنه يولد طبيعي هذا الجنين يخترق المشيمة، فإجباري حيروح على قيصرية. نفس الشيء إذا كان الارتكاز أو انفكاك المشيمة معي بنفكت قبل وقت وصار في نزف شديد وصار في خطر على حياة الجنين. الاسترس أو موضوع إنه يصير في عنده اضطراب بإصغاء الجنين، يعني سي تي جي أبدالي أي أبنورمال سي تي جي، فالتخطيط قلب الجنين أبدأ شيء غير طبيعي، كمان لازم حاول ولده بأقصر ما يمكن، وبالتالي القيصرية هي الحل.
9: أسباب صحية عدة مرتبطة بالأم أو الجنين قد تستدعي اللجوء إلى الولادة القيصرية، في وقت ينظم قانون خاص الحالات التي يمكن فيها إجراء هذا النوع من الولادات، إلا أن تطبيق هذه الضوابط ما يزال متفاوتاً، لاسيما في بعض المستشفيات الخاصة.

مخاطر القيصرية كثير كبيرة، بس دائما سيداتنا حاليا عم يفضلوا القيصرية تفاديا لآلام المخاط. هلا مشكلتنا إذا صار عندك 3-4 قيصرية صار عندك خطر على الأم، تمام، ممكن يصير انفتاح ندبة.

0: الطاقات الفعلية للعملية، ما يجعل الكلفة في بعض المشافي الحكومية تصل إلى نحو 1,000,000 ليرة سورية قديمة، في حين تبدأ من 8,000,000 ليرة في المستشفيات الخاصة. تتجه كثير من النساء نحو الولادة القيصرية لأسباب متعددة، بينها الضرورة الطبية والرغبة الشخصية وتفضيل بعض المستشفيات، فيما يبقى تشجيع الولادة الطبيعية متى كانت آمنة أمراً ضرورياً للحد من الولادة القيصرية غير الضرورية. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: أعلنت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها ل 82 حريقاً و 23 حادثة سير في عموم البلاد أسفرت عن إصابة 31 مدنياً. وقالت فرق الدفاع المدني إنها تعاملت مع 59 حريقاً بينها حريقان في الحقول والمحاصيل الزراعية و 57 حريقاً متفرقاً، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 مدنيين، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الماديات. كما استجابت الفرق ل 23 حادثة سير أسفرت عن إصابة 28 مدنياً، قدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المشافي، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها. قالت مراسلة تلفزيون سوريا في غزة إن قصفاً إسرائيلياً أوقع قتيلاً وإصابات وسط مدينة غزة. من جهتها ذكرت وزارة الصحة في غزة أن 4 قتلى و19 إصابة هي حصيلة القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية. في السياق، حذر محمد الشريف مشرف الجودة التمريضية في مستشفى الرنتيسي بغزة، حذر من أن قسم حضانة الأطفال شبه متوقف بسبب نقص الوقود الناجم عن الحصار الإسرائيلي.
2: المستشفى الرنتيسي تعتمد اعتماد كلي في خدماتها على الكهرباء، وذلك من حيث توليد الأكسجين أو من حيث الأجهزة التي تعمل في الأقسام الحرجة مثل أقسام الحضانة وأقسام الاستقبال والطوارئ. ولكن في الآونة الأخيرة واجهنا مشكلة كبيرة أو عظيمة جدا، وهو توقف المولدات لفترات طويلة، مما أثر سلبا على تقديم الخدمة في داخل المستشفى. بعد تعطل المولدات الكهربائية ونقص المحروقات من السولار والزيوت لتوليد هذه الكهرباء، توقفت الخدمات الأساسية مثل خدمات الحضانة، وكنا بصدد أيضا افتتاح أقسام مثل العناية المركزة وأقسام الحضانة للأطفال الخدج، ولكن للأسف تأجلت كل هذه الخدمات بناء على توقف الكهرباء ونقص السولار أو الوقود بشكل عام، مما سوف يؤثر سلبا إلى الخدمات التي تقدمها مستشفى الرنتيسي من علاج الحالات أو الأطفال الرضع أو الأطفال دون 12 عام.
1: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير اليوم مع آلاف المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وسط حراسة مشددة من جنود الاحتلال. وكان بن كفير قد اقتحم يوم أمس حائط البراق عند الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وأدى طقوسا تلمودية وفق مقطع فيديو بثته إذاعة كولباراما الإسرائيلية. من جانبها قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1,500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع فرض تشديدات على دخول المصلين الفلسطينيين.

في الملف الدولي، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله إنه من المتوقع أن يعقد وسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم الاثنين أو غدا. وقال المسؤول إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيبقى مع وسطاء قطريين في الولايات المتحدة، كما أشار إلى توقعه بأن تركز المحادثات على نسخة

0: معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. معنا الآن من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، هل من معلومات إضافية عن تفاصيل المقترح الذي قدمته طهران للوسطاء بخصوص وقف إطلاق النار؟
1: نعم، أنا مساء الخير. في الحقيقة يعني مقترح الأيام السبعة كما هو معلوم يعني هو اقتراح إيراني يتحدث عن فتح مضيق هرمز أو استعداد إيران لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل بعض الشروط الإيرانية، مثل يعني رفع العقوبات ورفع الحصار وما إلى والإفراج عن أموال إيرانية وما إلى هنالك. لكن هذا جوبها برفض أمريكي عبر عنه يوم أمس الرئيس دونالد ترامب، الذي قال أن الإيرانيين يريدون اتفاق لكن يعني ليس كما أرغب أن الاتفاق الذي يتحدثون عنه الإيرانيين لا يتوافق مع رغبة الرئيس ترامب، لا يلبي الاحتياجات التي يريدها الرئيس ترامب. خلال هذه الفترة، خلال وجود الوفد الإيراني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قام رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بجهود مكوكية بين الجانبين أفضت إلى يعني تعديل في المقترح الإيراني، وأصبح لدينا نص يعني أو اقتراح معدل إن جاز التعبير. لكن الول ستريت جورنال تحدثت يعني عن فجوة لا زالت موجودة. الإيرانيون على سبيل المثال يضعون شروطا مقابل يعني فتح المضيق ويريدون العودة إلى مذكرة التفاهم، لكن الجانب الأمريكي يعتقد أن الظروف قد تغيرت. أولا لا عودة إلى مذكرة التفاهم، هذا عبر عنه الرئيس ترامب أكثر من مرة. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة قال أن الإيرانيون يريدون كل شيء مسبقا، يعني بمعنى على الولايات المتحدة أن تلبي الشروط الإيرانية أولا، وهذا يعني لا يتماشى مع الواقع اليوم، بمعنى أن يعني شدة الحصار الأمريكي والضغط التي تعاني منه إيران يفترض على الإيرانيين أن يعني يغيروا من هذه الشروط أو يقدموا تنازلات. أيضا أكسيوس تحدث أيضا آلاء عن أن الحديث هو عن فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، وفيما بعد يتم تناول البرنامج النووي الإيراني بحيث تسمح إيران يعني كما تريد الولايات المتحدة بالسماح بدخول المفتشين الدوليين. الأمريكيون يريدون كل شيء، ليس مجرد فتح المضيق لكن اتفاق على كل شيء لغاية هذه اللحظة، من غير المحسوم إذا ما كان سيحصل تقدم أم لا، لكن مجرد استمرار وجود الوفد الإيراني وعباس عرقجي
0: هنا في نيويورك. إذن بانتظار مزيد من التفاصيل عن هذه النسخة المعدلة على مقترح إيران. شعبان عبود من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن 15 مليون برميل من النفط الإيراني لا تزال في البحر، متوقعا أن تنتهي عمليات تسليم النفط إلى الصين خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف بيسنت أن إيران لم يعد لها شيء لتتاجر به، وأشار إلى أن إيران ستجري عمليات تسليمها الأخيرة من النفط إلى الصين، وبعد ذلك لن يكون لديها شيء وستكون أمام فراغ كامل بحسب تعبيره. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وما كنت.
5: كنت معيدا في كلية الآداب في بغداد وجاء نزار قباني وألقى هذه القصيدة فسحرنا.
6: مجاز أم حقيقة؟
5: على حقيقة، هذا المجاز الوحيد الذي يمكن أن يكون حقيقة.
6: ما هو المثلث العراقي الذي يقابل المثلث السوري؟
5: الجواهري طبعا، إنه خلاصة 14 قرنا.
6: الجواهري أشعر من نزار قباني؟
5: من هو هذا نزار قباني؟ هل تغفر لي البلاغة العربية هذا العدوان عليها؟
6: من يصدق أن الدكتور وليد الصراف كان معارضاً للقصيدة العمودية؟
5: بل المطلوب الشعر العمودي بعد أن أقفرت الديار.
6: وضن 20 وزيد حملة أمك بيك لأن دقة جمالك مو شغل 9.
5: شنو هذا البيت؟
6: لماذا نصحتني ليلة أمس بإطالة السكوت؟
5: السياب ماذا فعل ونازق الملائك؟ كسر الميزان فأصبح أمام مشكلة خطيرة.
6: لماذا قبلت بقصيدة التفعيلة ورفضت قصيدة النثر؟
5: الشعر الشعبي يدخل إلى مساحات لا يصلها الشعر الفصيح. مثل ما يكره المطعون طعنته أصبحت أكره فيه موضع القبل.
6: الله الله.

0: حروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً

لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

دير الزور. هنا لا يجري الماء فحسب، بل يتدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء. دير الزور، عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين، وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزا للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بالعزة والكرم. مثل ريم الغزال تحدر لسيوج، والله لمنطون الغالي لا طقوا موت. من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها، وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائما مهما طال الليل.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في المحور الأول تصريحات مستشار الشؤون الأفرو أسيوية في وزارة الخارجية بشأن الموقف السوري من السياسة الإيرانية وربطها باحترام سيادة سوريا ومراجعة سياساتها السابقة. فكيف ترسم دمشق مستقبل علاقتها مع طهران؟ وفي المحور الثاني نناقش تأكيد جماعة الإخوان المسلمين استمرار عملها والمطالبة بدستور دائم وإرساء التعددية السياسية المنظمة. فما رؤية جماعة الإخوان المسلمين لمستقبل حضورها السياسي؟ نناقش في المحور الثالث تعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القاضي باتخاذ حزمة من إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام. فهل تستطيع الحكومة ضبط إنفاقها لتجاوز العجز المالي؟ كيف ستنعكس نتائج ذلك على الشارع؟ أما في المحور الأخير فنناقش استمرار إيقاف سجناء روميا المسلمين للحكومة السورية سابقا في سجني حمص وعدرا واستمرار الإضراب في سجن روميا بلبنان لليوم السابق.

السادس عشر احتجاجا على تجميد قانون العفو العام. فكيف تتعامل الحكومة مع سجناء روميا المنقولين إلى سجونها؟ مرحبا بكم

0: قالت وزارة الخارجية إن على إيران احترام سيادة سوريا ومراجعة سياساتها السابقة في دعم النظام المخلوع في حال أرادت بناء علاقة جديدة مع سوريا. أوضحت الوزارة على لسان مستشار الشؤون الأفرو آسيوية لديها أن سوريا ليست ساحة نفوذ لأي دولة. تأتي هذه التصريحات بعد حديث الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن انقطاع العلاقات مع دمشق بسبب ما قال إنه انطباع شكله الجانب السوري إزاء بلاده.
1: من الحليف الأبرز لنظام الأسد المخلوع إلى دولة تطالبها دمشق اليوم بالإقرار بما ارتكبته بحق السوريين، هكذا انقلبت معادلة العلاقة بين سوريا وإيران. فاليوم يصطدم مسار العلاقات المنقطع بين البلدين بشرط سوري واضح: لا عودة للعلاقات قبل مراجعة الماضي واحترام سيادة سوريا وإرادة شعبها. وتعيد ربط سوريا. الخارجية السورية أكدت أن موقفها تجاه إيران ليس سياسيا عابرا، بل نتاج 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار، حيث قال مستشار الشؤون الأفرو آسيوية محمد الجفال: نظام الأسد أسهم في تعقيد الأزمة وجلب مزيدا من الويلات للسوريين. الجفال أوضح أن سوريا تنتهج سياسة منفتحة على الجميع، لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث أو حقوق شعبها، مؤكدا أنها لا تريد العداء مع أي دولة ولا التبعية لها، وأن أي علاقة جديدة تتطلب من إيران مراجعة سياساتها وبناء الثقة. الموقف السوري جاء رداً على تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي قال إن بلاده لم تتمكن من إقامة علاقة مع الحكومة السورية الجديدة بسبب الانطباع الذي خلقوه، داعياً دمشق إلى التصرف على أساس الدين والعدل والإنصاف. تصريحات بازشكيان تأتي على وقع مسار متجمد بين دمشق وطهران، كان وزير الخارجية أسعد الشيباني تحدث عنه خلال زيارته إلى باكستان قبل نحو شهر من الآن، حيث ربط إنشاء علاقات مع طهران بإقرارها قبل أي شيء بما ارتكبته بحق الشعب السوري خلال الثورة السورية. فإيران لم تكن مجرد شاهد على المأساة السورية، بل طرفا فاعلا فيها، سخرت نفوذها السياسي والعسكري لإبقاء نظام الأسد المخلوع، ودعمته بمجموعات مسلحة شاركت في قتال السوريين. لذلك ترى دمشق أن الطريق إلى علاقة جديدة معها يبدأ باعتراف طهران بمسؤوليتها عن الماضي وإنهاء أي مشروع يعيد سوريا ساحة لنفوذها.
0: نناقش المزيد مع ضيفينا الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من دمشق، والدكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من لندن. مرحبا بكما. دكتور أحمد، تصريحات وزارة الخارجية أن العلاقة مع إيران تستند إلى تجربة 14 عاما خلال الثورة من دعم النظام الإيراني لنظام الأسد، كيف ترسم هذه التصريحات شكل العلاقة مع إيران؟
2: نعم أخي العزيز، مما لا شك فيه أن حجم الجريمة التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري وبحق المنطقة وما تسببته من كوارث على جميع الصعود قد تسببت بجرح غائر من الصعب اندماله، ومع ذلك فإن السياسة الخارجية السورية قد تجاوزت الجراح وانفتحت باتجاه المستقبل وأعلنت أنها على استعداد أن تكون منفتحة على جميع الأطراف، شريطة عدم نسيان الماضي أو التعويض على الأقل عن هذا الماضي المؤلم ولو من الناحية المعنوية. أما أن يعتبر أن الذي مضى قد مضى وأنه ينبغي أن نفتح صفحة جديدة ولا نتذكر آلامنا وضح

0: ضحايانا وكأن شيئا لم يكن، ثم يأتينا باسم الدين ويقول الرئيس الإيراني أنه ينبغي أن نتصرف مع إيران من منطلق الدين. أين كان دينهم عندما كانوا يذبحون أبناءنا وأطفالنا؟ هذا بالتأكيد أمر غير منطقي. ثم إن هذه التصريحات الإيرانية المستنجدة بعد أن وقعوا في مأزق خطير هم جلبوه لأنفسهم، سواء من خلال التدخل العسكري في سوريا أو من خلال استفزاز المجتمع الدولي أو من خلال الخصومة مع الأخوة الأشقاء العرب ومحاولة تطويق الجزيرة العربية فيما سمي الهلال الشيعي في شمالها وجنوبها، أي في الشام المباركة واليمن المباركة. هل من الممكن أن كل هذا يمكن تجاوزه؟ أعود للقول، إذا كانت مصلحة الشعب السوري تقتضي ذلك فإننا نستطيع أن نتجاوز الجراح، شريطة أن يكون هناك خارطة طريق كاملة متكاملة واضحة المعالم، وأن نضمن ألا تعود إيران إلى سابق عهدها إذا ما تغيرت الموازين. نحن وجدنا أن إيران هي من أمرت حزب الله بالتدخل العسكري في سوريا، وهي من أرسلت ميليشياتها، وهي من دعمت نظام الإبادة البائد في سوريا بكل الجرائم وأيدته على كل الصعد العالمية وفي المنطقة. ومع هذا أعود للقول، هل يمكن أن نبني مع إيران علاقة جديدة على أسس صحيحة أساسها العدالة، أساسها أخوة الشعوب، أساسها المصالح المشتركة؟ قد يمكن، لما لا؟ كما قلت في بداية حديثي، فإن الخارجية السورية منفتحة على جميع العلاقات مع معظم الدول العالم.
1: طيب،
0: ولا مشاحة في هذا، ولكن أن تكون الأسس واضحة وصحيحة، وأن إيران على الأقل أن تعتذر عن الجريمة التي ارتكبتها في سوريا، أو على الأقل أن تعوض السوريين معنويا أو ماديا عن كل هذا.
1: دكتور محمد قواص، يعني تصريحات الخارجية السورية جاءت ردا على تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، الذي بدأ وكأنه مستغرب من الموقف، يعني موقف دمشق تجاه النظام الإيراني، وكأنه لا يعلم أنه النظام الإيراني دعم نظام الأسد الذي ثار عليه السوريين، بل ليس فقط دعم نظام الأسد، شارك في حرب الأسد ضد الشعب السوري. وبالتالي يعني ألا يدرك الرئيس الإيراني والنظام الإيراني ما فعله في سوريا خلال هذه السنوات الماضية؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي أستاذ أحمد أيضا. الغريب أنه الرئيس مسعود بازشكيان يعني عندما انتخب بصفته هذا الرئيس المنفتح الإصلاحي الذي ممكن أن يتكلم لغة أخرى غير لغة النظام الصلبة، لغة الحرس الثوري، وهو عندما يتحدث عن انطباع وليس انطباع، السوريون لديهم جردة حساب مع إيران، وهي يعني جردة حساب يمكن شرحها تماما الأستاذ أحمد، وليس انطباعا، هو وكأنه لم يفهم، وكأنه هو ذهب من يعني أتى من كوكب آخر وأتى إلى هذا البلد ولم يعرف لماذا لا يقيم العلاقة، لأنه هناك انطباع، ليس هناك تأكيد، هناك انطباع، ربما هذا الانطباع ليس يقينا، وبالتالي هو يعني يجرب هذه الكلمة لعلها تقبع. ثانيا، أنه من يريد أن يفتح علاقة في هذه الأيام مع إيران؟ أساسا إيران ليست الدولة التي تستطيع أن تفتح علاقة مع أي دولة في العالم، وخصوصا في المنطقة عندنا. هم يعني ماهرون في فتح علاقات مع العراق، مع الفصائل، مع لبنان، مع حزب الله، مع اليمن، مع الحوثيين، مع أي دولة في العالم إذا كان هناك جماعات من دون الدولة. هم لا يستطيعون أن يتحملوا العلاقة مع دولة بذاتها. ثم أنه في كل مرحلة تتغير فيها عهود وتتغير فيها عصور تجري مراجعة تقول ربما أخطأنا في سياستنا مع سوريا. وعلى كل حال هذه المراجعات صدرت في بعض المنابر الإيرانية في الداخل التي كانت تشتم بشار الأسد أنه ورطنا وأنه خدعنا وأنه إلى آخره. فهذه المراجعة لم تصل إلى الرئيس أحمد الشرع، إلى الرئيس مسعود بازشكيان، الذي على الأقل في خطابه إلى الرئيس أحمد الشرع عليه أن يقدم وجهة نظر أخرى بإمكانها أن تكون مفهومة من قبل السوريين.
1: طب برأيك دكتور محمد، ما الذي تريده إيران؟ يعني أيام نظام الأسد كان لدى إيران نفوذ عسكري، وبموازاته هناك نفوذ سياسي واقتصادي وثقافي،

0: الآن هل تريد يعني نفوذ عسكري؟ هذا مستبعد، ما الذي تريده؟
1: لا طبعا، سوريا بعد هذا التحول اكتشف السوريون أهمية هذا البلد. يعني سوريا هي مهمة جدا للسوريين، لكنها لم تكن مهمة بالنسبة للعالم. سوريا حاليا موقع مهم جدا بالنسبة للعالم، بالنسبة للغرب، بالنسبة للشرق، بالنسبة لمن يريد أن يتحدث بالسياسة، بالجيوستراتيجية، أو بالطاقة، أو بالاقتصاد. فبالتالي إيران تريد حصتها من هذه سوريا الجديدة. وسوريا هي، دعني أقول، كانت التاج نوعا ما لهذه المملكة وهذه الأمبراطورية التي وعدت نفسها بها إيران، فقدتها وهي لا تريد أن تفقد كل شيء، فلعلها تجد شيئا. ثم أن تطبيع علاقاتها مع سوريا يزيل هذا العائق الأخلاقي في تعاملها مع هذا البلد، وتريد من خلال التطبيع مع سوريا أن تطبع مع بقية العلاقات. إيران لديها علاقات مع دول الخليج التي تقصفها بالصواريخ، ولديها علاقات مع أي دولة أخرى مستعدة أن ترسل لها دعاة للتشيع أو دعاة لنصرة فلسطين أو ميليشيات هنا وهناك. وأعتقد أن النظام الجديد في سوريا أثبت يعني هامش واسع من البراغماتية والرشاقة الدبلوماسية على انفتاحه على العالم. سوريا الحديثة يعني في حالة تفاوض مع إسرائيل، وفي حالة انفتاح مع روسيا، وفي حالة تحالف وصداقة مع دول عربية وغربية، وطبعا هناك الكلام مع الصين. فليس طيب. هناك أي مانع من أن يكون يوما ما هناك علاقة مع إيران، أولا إذا كانت هذه تتسق مع المصالح السورية أولا، ثانيا ما الذي باستطاعة إيران أن تقدمه من صفحة جديدة تقنع فيه سوريا الجديدة بأن علاقات جديدة مع هذه الدولة بإمكانها أن تكون ذات مصداقية.
0: أشرت دكتور محمد إلى دول عديدة وموضوع البراغماتية، وأسأل دكتور أحمد عن روسيا. روسيا شاركت أيضا نظام الأسد في قتل الشعب السوري، رغم ذلك الحكم الحالي يعني لم يجد ضيرا في الحفاظ على علاقات طيبة مع روسيا، وبالتالي ما المختلف في حالة إيران عن روسيا؟
2: نعم أخي العزيز، كما قلت آنفا، فإن مصلحة الشعب السوري هي التي تقرر الأساس الذي تبنى عليه سياسة خارجية، وموقف الخارجية السورية هو متشابه بين الموقف من روسيا والموقف من إيران. الروس أعطوا شيئا قدموه للحكومة السورية، ولعل أهم هذا هو أنه لن يعود مطلقا للسياسة القديمة التي كانوا يدعمون فيها بشار الأسد. الإيرانيين لم يفعلوا ذلك، ونحن لهذه اللحظة لا نضمن أنه في حالة تغير موازين القوى أن إيران سوف تنقلب علينا. ثم أن يأتون كما قلت أيضا قبل قليل أنه باسم الدين يريدون أن نقيم معهم العلاقات دون أن يغيروا من سياستهم، دون أن يغيروا من عقليتهم، هم الذين جنوا على أنفسهم وعلينا، والآن يريدون منا أن نغير هذا الموقف تجاههم دون أن يقدموا أي مقابل. لا أنكر أن الروس أيضا أجرموا بحق الشعب السوري، ونحن في سوريا درسنا هذا الموضوع بشكل معقول، ووجدنا أنه من الخير للشعب السوري أن نتخذ موقفا لينا نسبيا مع الروس مقابل أشياء يمكن أن يقدمها الروس لنا، سواء في مجلس الأمن، سواء على الصعيد الإقليمي، سواء على أشياء مستقبلية يمكن من خلالها حلحلة بعض الملفات.
0: طيب إذا ليس لدى النظام الإيراني ما يقدمه لسوريا،
2: طالما الإيرانيون هنا أريد أن أقول أن الإيرانيين طالما لا تزال التقية بالنسبة إليهم منهجا، فمن الصعب على أي طرف أن يصدقهم في السياسة.
0: وإلى أي درجة في هذا السياق دكتور أحمد تؤثر الأوضاع الإقليمية؟ يعني كما ذكر قبل قليل موضوع حزب الله في لبنان، مواقف دول الخليج، تحرك الحوثيين في اليمن، يعني إلى أي درجة هذه أيضا تؤخذ بالاعتبار؟
2: أنا أعتقد أن المبادئ هنا مقدمة على كثير من المصالح في هذه اللحظة التاريخية. المبدأ الأساس أنه ينبغي أن تكون هناك عدالة، وأن يكون الموقف الإيراني موقفا إيجابيا. كيف يمكننا أن نثق بالإيرانيين، وهم لا يزالون يحرضون الحوثيين على إخوتنا في المملكة العربية السعودية. كيف يمكن أن نثق بحزب الله وهم بنفس الوقت الحالي يريدون تهريب السلاح من وإلى سوريا، يريد تهريبه من العراق عبر الصحراء، ويريدون إدخال السلاح إلى المناطق الساحلية لإثارة المشاكل والفوضى؟ كل هذه النقاط تفرض علينا أن ننظر إلى هذه المسألة من زوايا متعددة. أعود للقول للفكرة التي لم أكملها، طالما أن مبدأ التقية مستخدم في السياسة الإيرانية فكيف يمكن لأي طرف منا أن يثق بهذا؟ هم يفاوضوننا في العلن على شيء ويتخذون في السر شيء آخر. هم يبدون اتجاها نحو السلام في العلن، ولكنهم في الداخل لا يريدون لنا الاستقرار ولا يريدون لنا الاطمئنان. حتى النقاشات الداخلية في إيران لا يزال صوت الحق، الصوت الذي ينادي ويقول بأننا أخطأنا بحق السوريين وأننا أخطأنا بحق سوريا من خلال دعم نظام بشار الأسد، لا يزال صوتا خافتا ولم يعلو ولم تتخذ فيه قرارات يمكن من خلالها أن نراها بأعيننا. كل هذا يدفعنا إلى الحذر. لا أقول أننا لا نفتح عليهم، إذا تغيرت سياستهم فنحن جاهزون كسوريين إلى أن نتغير، إلى أن تتغير سياستنا وأن نصفح الصفح الكريم. ولكن إذا لم يتغيروهم فكيف يمكن أن نتغير وفي أنفسنا تلك الهواجس الكبيرة؟
0: طيب دكتور محمد، إلى أي درجة تخشى طهران من أن يمتد الصراع الإقليمي الحالي بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، يعني بشكل أساسي أن تنخرط سوريا أيضا فيه، لأنه أن تنضم دول جديدة ومنها سوريا، خاصة أن سوريا تصطف حاليا قريبا من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة؟
1: يعني كثيرة هي الإشاعات التي تحدثت عن انضمام سوريا، تدخل سوريا في لبنان أو تدخل سوريا حتى في السعودية مؤخرا، وكان دائما هذا الكلام ينفى بتاتا، وأن سوريا غير مستعدة حاليا إلى خدمة إلا سوريا والسوريين، وبالتالي هذا خارج. ثانيا أن يعني مصيبة إيران وكارثتها الحالية لن تزيد كثيرا إذا ما تمددت هذه الحرب لتطال دول أخرى، فهذه ليست المشكلة. أعتقد أيضا أن يعني إنه إيران حاليا هي إذا كنا نحاول أن نقارن إيران يعني التجربة الإيرانية بالتجربة الروسية، هي المقياس الرئيسي هو مصلحة الشعب السوري. بالتالي مصلحة سوريا إذا اقتضت يوما ما أن نفتح صفحة جديدة مع إيران، ولكن ما هي مصلحة الشعب السوري حاليا عندما فتحت هذه الصفحة مع روسيا؟ ولا بالمناسبة هي فتحت هذه الصفحة مع روسيا، يعني قطعت نهائيا مع إيران منذ بداية التحول، لكنها لم تقطع أبدا مع روسيا حتى مع بداية التحول. وكان دائما في البدايات الرئيس أحمد الشرع كان له تصريح شهير ومفاجئ أننا لا نستطيع، أننا لا نريد أن نقطع مع دولة لدينا معها صداقة تاريخية كسوريا، يعني أيام من زوجي. ثم أن روسيا هي دولة تملك حق النقد في الأمم المتحدة، دولة زراعية بإمكانها تأمين كثير من يعني مواد الغذاء لسوريا. الجيش السوري حاليا ما زال سلاحه سوري، هي دولة نووية ودولة كبرى، روسيا طبعا وهي دولة كبرى ودولة يعني لها مكانتها في علاقتها مع الصين وحتى مع دول أخرى. فبالتالي مصلحة سوريا أملت على سوريا والحكم الجديد في سوريا أن يكون هناك علاقة، وواضح جدا أن هذه العلاقة تم ترتيبها، لم يعد هناك هذا النفوذ السابق العسكري السوري في مرافق
0: نعم حميميم وطرطوس.
1: طيب حميميم وطرطوس، وبالتالي ليس هناك حاجة لإيران حاليا إلا إذا تغيرت إيران، وهذا طبعا يعني حتى الآن بعيد. وزائد، وهذه نقطة أخيرة أيضا، أن سوريا جزء من هذا النسيج العربي الحالي، جزء من شبكة مصالح إقليمية، فهي لن تخرج عن إجماع في هذا النوع حتى لو كان هناك خطاب سوري مستقل وليس خاضع لأي عاصمة.
0: طب دكتور محمد، أريد أن أسألك عن موضوع باكستان، لأن الشهر الماضي زار وزير الخارجية أسعد الشيباني إسلام أباد، وتحدث التقارير عن وساطة باكستانية لتطبيع العلاقات بين سوريا وطهران. كيف يمكن قراءة يعني هذا الدور الباكستاني؟
1: يعني أنا رأيي باكستان دورها أن تكون أن تطرح هذه الوساطة، ودور السوري أن يجيب في هذا الشأن. استمع الطرف السوري إلى وجهة نظر باكستان.

0: ولكن حتى الآن كان يعني كان سيكون غريب جدا لو تهافت السوريون إلى إقامة علاقات تطبيع. يعني حتى الآن الخطر الأمني الحقيقي يأتي من إيران ضد النظام السوري. حزب الله ومعسكرات تدريبه للفلول الموجودة في لبنان أو في أي مكان آخر هي بأمر عمليات إيرانية، فبالتالي هناك وعي لدى الحكم في سوريا أن الخطر الحقيقي الأمني آتي من هناك، ثم أن هناك وعي أيضا أنه سوريا هي التي أسقطت هذا الهلال الشهير، هذا الممر الشهير ما بين طهران وبيروت، وبالتالي سوريا لديها رعاية عربية ودولية وإقليمية لتحافظ على هذا الموضوع، ولا يمكن أن تسقط هذه الورقة بمجرد أن تقدم مسعود بجكشيان أو غيره أو حتى الأصدقاء الباكستانيين بهذه الوساطة.
1: ولماذا تسعى؟ يعني هي طلب كان إيراني ربما تسعى باكستان في هذا التوسط أو مصلحة ما؟
0: يعني هو إيران حاليا تحاول قدر الإمكان، لاحظ أنه في الأيام الأخيرة كانت تسعى لعقد اجتماع مع دول الخليج في صلالة، هي تريد أن ترسل رسالة إلى العالم وخصوصا إلى الولايات المتحدة أنها ليست دولة معزولة وأن الإقليم معها، فبالتالي إذا ما استطاعت إيران أن تمد علاقات مع سوريا التي تحظى برعاية غربية، تحظى برعاية خليجية، تحظى برعاية إقليمية، فبالتالي هذا يثبت أنها ليست دولة منبوذة وليست دولة معزولة، لكن هذا يجب أن تدفع ثمنه. أحد الأثمان الذي يجب أن تدفع ثمنها أن تعترف بأن أخطاء ارتكبت وأن هناك سياسات جديدة مع سوريا. لا أعرف
1: نعم.
0: إذا كان إيران تستطيع أن تحترم الدولة السورية طالما أنها لا تستطيع أن تحترم الدولة العراقية أو الدولة اللبنانية أو الدولة اليمنية.
1: طب دكتور أحمد، الآن سوريا أين تضع إيران؟ في موقع الخصم أم العدو أم غير ذلك؟
2: بالتأكيد سوريا تضع إيران في موقع الخصم على الأقل إن لم يكن العدو. يعني إيران ما فعلته بسوريا كان كبيرا جدا، ونحن بحمده تعالى كما حكى الأستاذ محمد استطعنا أن نكسر الهلال الشيعي في سوريا، وسيتقوض هذا الهلال بأكمله نتيجة كسره في سوريا. لكن السؤال الأهم، هل إيران ستبقى على عقيدتها السابقة في الهيمنة والسيطرة على العالم العربي والعالم الإسلامي؟ نحن لا نزال نعتقد هذا، وباعتبارنا من الذين درسوا الفكر الشيعي الصفوي عبر السنوات الطويلة الماضية وصلنا إلى قناعات من الصعب تغييره حاليا ما لم يقدموا صورة مختلفة عما سبق. الصورة التي بأذهاننا أنهم يريدون السيطرة على بيت الله الحرام، ويريدون السيطرة على المسجد الأقصى، ويريدون معاداة الولايات المتحدة، ويريدون نشر الفكر الصفوي.
1: يعني هو النظام ما يزال يتبع فكرة نظام ولي الفقيه.
2: هل سمعت أن هناك تغيرا ولو جزئيا في هذا النظام؟ على الإطلاق، لا يزال الحرس الثوري هو القابض على كل أجهزة الدولة، وأصوات بزكشيان وأمثاله هي أصوات ضعيفة. لا بل هم جاءوا بمثله رئيسا لاعتقادي بأن هذا يمكن أن يحسن من صورتهم التي شوهوها بأنفسهم أمام العالم أجمع. حقيقة نحن لا نثق بإيران ونعتبرها خطرا داهما. صحيح كما قلت آنفا بأن السياسة الخارجية السورية تعالت على الجراح وأقرت بأنه يمكن أن ننفتح على الأطراف الأخرى، الأطراف جميعها، شريطة أن يتغيروا هم وأن تكون لنا مصالح حقيقية بالنسبة للشعب السوري. أين مصلحتنا الآن مع إيران وهي قد دخلت في أزمة خطيرة مع العالم كله؟ أين مصلحتنا مع إيران وهي تسببت برفع أسعار النفط وانعكس هذا حتى على سوريا؟ أين مصلحتنا من خلال تضييق الخناق على حركة الطيران العالمي؟ أين مصلحتنا نحن كسوريين وكعرب وكمسلمين في وجود هذا الإسفين الذي يكن في داخل قلبه الكثير من الأحقاد تجاهنا؟ وبالرغم من كل هذا وذاك، كما قلنا ونقول بأننا يمكن أن نتعالى على الجراح إذا كانوا يسيرون وفق هدي الدين. أليسوا هم يقولون بأنهم نظام ديني ثيوقراطي يتبعون فيه منهج الشريعة والدين؟ حسنا، فليطبقوا تعاليم الدين. هل تعاليم الدين أمرتهم بأن يذبحوا؟

0: السوريين هكذا وخصوصا الأطفال والنساء بهذه الطريقة.
1: طيب
0: حقيقة أنا أستغرب يعني مما قاله الرئيس بزشيان من أنه يستغرب أن السوريين يقفون منه هكذا موقف. أنتم تعلمون أن العالم العربي بأكمله رقص فرحا يوم سقوط النظام السوري، لأنه اعتبر أن سقوط النظام السوري هو كسر وضرب لأحد أهم الدعامات التي تعتمد عليها إيران في الخارج
1: وضعفها بعد ذلك طبعا، يعني مشروع النظام الإيراني في المنطقة عموما. دكتور محمد، في دقيقة ونصف أخيرة، كيف ترى مستقبل العلاقة السورية الإيرانية؟
2: حتى الآن لا علاقة، حتى الآن لا علاقة إلى أن تنتهي الأزمة الإيرانية حاليا مع العالم. هي في حالة صراع وحرب، ولا نعرف إذا كان ستذهب إلى التسويات، وهذه التسويات تراقبها عن كثب عواصم المنطقة. لا تريد تسوية تشبه عام 2015، ولا تريد تسوية تأتي من وراء ظهر المنطقة. فبالتالي إذا تغيرت إيران بعد هذه التصفية لتصبح دولة محترمة تحترم دول المنطقة في الإقليم، فأعتقد أن سوريا البراغماتية ليس لها أي مانع بأن تفتح أبوابها من جديد لعلاقة مشروطة ومحددة مع طهران جديدة.
1: شكرا جزيلا لكما، الدكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من لندن، والدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من دمشق. فاصل قصير ونعود لنناقش بيان جماعة الإخوان المسلمين في سوريا بشأن التمسك بوجودها والمطالبة بالتعددية السياسية.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قال مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا في بيان رسمي إن الجماعة ستبقى وطنية مستقلة القرار ومتمسكة بالنهج الإسلامي الوسطي. ودعا بيان الجماعة مجلس الشعب إلى إرساء التعددية السياسية المنظمة وإعداد دستور دائم يعبر عن تطلعات السوريين ويطرح للاستفتاء الشعبي. كما أشار البيان إلى أن بناء سوريا مستقرة يتطلب مشاركة جميع مكوناتها في الحياة السياسية وبناء مؤسسات الدولة في إطار نظام تعددي قائم على سيادة القانون وضمان الحريات السياسية وتنظيم العمل الحزبي. انضم إلينا الآن محمد ياسين نجار نائب رئيس حركة العمل الوطني من الدوحة وعباس شريفة الباحث السياسي من دمشق. مرحبا بكما. أستاذ عباس، نظام الأسد حضر جماعة الإخوان المسلمين بذريعة الإرهاب. الآن في هذا الوقت ما هو مسوغ السلطة الحالية في دعوتها لحل الإخوان المسلمين؟ بالتأكيد ليس ذريعة الإرهاب، صحيح؟
1: نعم، بداية تحية لك ولسادة المشاهدين ولضيفك

0: الكريم. حتى الآن لم يكن هناك أي بيان من الدولة السورية أو قرار يحظر جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي، على الأقل هم موجودين، وهذا البيان وهذا النشاط دليل أنهم لا زالوا موجودين، والإخوان المسلمين أصلا لم يدعوا أن السلطة حظرتهم أو
1: لكن تعلم يعني أستاذ عباس، يعني هناك دعوات كثيرة منها من شخصيات نافذة في السلطة، منهم مستشار الرئاسة مثلا الإعلامي الدكتور أحمد زيدان.
0: سأت. هناك فرق بين الرأي الذي يطرح من بعض أفراد السلطة وبين سلطة القانون. بالنهاية الدولة السورية يجب أن تكون دولة قانون، لا يمكن أن يكون الحظر هو بناء على رغبة شخصية. حتى لو كنت أنا كعباس شريفة غير راضي عن أداء الإخوان المسلمين واللي تحفظات عليه، لكن أنا لا أملك، حتى لو كنت على رأس السلطة في سوريا، لا أملك قضية منع جماعة من مزاولة العمل السياسي أو عدم مزاولة العمل السياسي. هذا الأمر يعود إلى الدستور الدائم الذي ستكتبه لجنة منتخبة وسيعرض على الشعب السوري ليصوت عليه لينظم الحالة السياسية. هناك قانون للعمل السياسي ربما يصدر قريبا، وهناك أيضا الدستور الدائم الذي سيضع القواعد الثابتة للعمل السياسي في سوريا، وبالتالي ما تلتزم به كل الجماعات أو كل الأحزاب السياسية ستلتزم به جماعة الإخوان المسلمين. هلا هناك رأي شخصي، هناك نصيحة من بعض الموجودين في السلطة للجماعة بأن تحل نفسها، أعتقد أنه هذا موجود ولا يخفى على أحد، لكن هل هو موقف رسمي من الدولة السورية؟ هل هو قانون؟ هل هو قرار؟ هل هو استمرار في يعني تنفيذ مضامين لا سمح الله القانون 49 الذي يحكم بالإعدام على كل منتسب للإخوان المسلمين؟ نظرة الدولة السورية أن الإخوان المسلمين رغم أنه ككل جماعات وكل الأحزاب لديها أخطاء ولديها أشياء أصابت بها، لديهم الحق وقد ناضلوا وجاهدوا وكان لهم مواقف سياسية ودفعوا هذا الثمن غاليا، وبالتالي مرحب بهم كأفراد في سوريا.
1: ما هو هي الفكرة، كأفراد وليس كجماعة، هي الفكرة. حل الجماعة أكيد ما راح يعدمه
0: الأعضاء. حتى الآن لا يوجد قانون ناظم للحالة السياسية، وبالتالي عملية أن نقول أن هناك حظر لجماعة الإخوان المسلمين أعتقد أنه هذا الكلام غير صحيح. هناك نصائح، هناك تحفظات، هناك ملاحظات على عمل جماعة الإخوان المسلمين، إذا سألتني عليها ربما أجيبك.
1: طيب خلينا بس نأخذ رأي أستاذ ياسين، هل فعلا
0: وما هي المسوغات التي يعني تدفع البعض لمطالبة الجماعة بحل نفسها؟
1: أستاذ ياسين، هل فعلا ليس هناك ضغوط على الجماعة لحل نفسها؟
2: أهلا بكم وبمستمعيكم وأيضا بضيفكم الكريم الأستاذ عباس. حتى الآن لا يوجد أي ممارسات ضغوط تمارسها الدولة السورية والسلطة التنفيذية على أي مكون سياسي. خلال الفترة السابقة لم نسمع بأي منع للظهور إعلامي، لم نسمع بأي عملية منع لإصدار بيانات أو حتى تواجد وحتى اللقاءات. هناك لقاءات تتم مع أطراف عديدة داخل الدولة السورية. الدولة السورية واضحة عبر السلطة التنفيذية منفتحة على الجميع، منفتحة على كافة التيارات الإسلامية اليسارية القومية وأيضا لتيارات سياسية ناشئة.
1: لذلك أستاذ ياسين، لماذا مجلس شورى يعني مجلس شورى الجماعة في العام الماضي ناقش طرح فكرة إمكانية حل الجماعة؟
2: يعني أنا من خلال اطلاع على تاريخ العلاقات السياسية داخل الجماعة، الجماعة تعيش داخليا في أزمة من عملية هل هي تستمر كحزب سياسي أم جماعة دعوية، وهذا الموضوع أظن تاريخي لدى الجماعة. لكن الجماعة الواضح تماما أنها حتى الآن مستمرة في العمل السياسي، هذا سواء وافقنا آراء الجماعة أو عدم. لذلك المناقشة يجب أن تتم خلال المرحلة القادمة إلى حيز آخر، كيف على الدولة السورية أن تنظم الفضاء السياسي خلال المرحلة القادمة. حاليا حتى الآن ريثما يتم إصدار دستور وقانون الأحزاب، أنا أظن أن هناك أحزاب ناضلت ضد نظام الأسد البائد من كافة التيارات، ولا يمكن حتى تنتظر لممارسة السياسة حتى يصدر قانون. هؤلاء يجب أن يمارسوا العمل السياسي، وحاليا داخل سوريا هناك ممارسات سياسية.
1: طب لماذا إذن أستاذ ياسين لا تنشئ الجماعة حزبا سياسيا الآن يعمل في سوريا؟
2: يعني أنا هذا قرار داخلي في الجماعة، لكن إذا ما أردنا أن نتكلم يجب أن نعود إلى الحالة الوطنية في العمل السياسي. أنا أظن نحن

0: نحتاج في سوريا أن نبني هوية جديدة في العمل السياسي، خاصة أن السوريين مارسوا العمل السياسي منذ الاستقلال. يجب أن يكون هناك عمل سياسي مبني على الهوية الوطنية خارج الأحزاب العابرة للحدود، سواء كانت ايديولوجيتها إسلامية أو قومية أو يسارية أو ليبرالية حتى. كافة المنظومات السياسية التي كانت تمارس العمل السياسي خلال النظام البائد كانت لها علاقات عابرة للحدود. أنا أظن خلال المرحلة القادمة يجب أن نعود إلى الهوية الوطنية في الممارسة السياسية. يجب أن لا يحتكر أحد، سواء الحالة القومية أو الحالة الإسلامية أو الحالة الليبرالية.
1: وبالتالي جماعة الإخوان في سوريا لا تكون امتدادا يعني لتنظيم عابر للوطن السوري. طيب،
0: كما الأحزاب الكردية، كما الأحزاب السريانية.
1: ما الذي يمنع هذه الحالة من تنظيم الفضاء السياسي الوطني أستاذ ياسين حتى الآن؟
0: هذا السؤال. أنا أظن نحن أمام حراك سياسي يجب أن يبتدئ مع ابتداء العمل في السلطة التشريعية وانطلاق أعمال الدورة الجديدة خلال الشهر القادم. يجب أن يكون هناك نقاش حول ذلك، لأن الممارسة السياسية هي التي تعطي للنقاشات أبعادا متطورة. الدولة، الأحزاب كلها هي تتبع الدولة، السلطة التنفيذية تتغير، أما الأحزاب هي جزء من الدولة. كافة الأحزاب يجب أن تكون جزء من الدولة السورية خلال المرحلة القادمة حتى تستطيع أن تدافع، حتى لا نتعرض كما تعرض الأحزاب السابقة خلال الفترات الماضية للتجريم بأنهم ضد العمل الوطني. هؤلاء يجب أن يكون هناك تغير في المفهوم السياسي في الممارسة.
1: طيب،
0: يجب أن نرى أحزابا تمارس السياسة من القامشلي إلى القنيطرة.
1: طيب، نقطة مهمة.
0: أحزاب سياسية تحتكر مناطقية أيضا كذلك الأمر.
1: نقطة مهمة اسمح لي أن أقولها لأستاذ عباس. المسألة كما يقول أستاذ ياسين وكما يقول كثيرون ليست الإخوان بحد ذاتهم وإنما المشاركة السياسية. حتى الآن هناك رفض من السلطة لوجود أحزاب سياسية، لوجود تجمعات سياسية، هناك استئثار بالسلطة واحتكار لها. لماذا أستاذ عباس؟
2: نعم، دعنا يعني نفسر موقف السلطة بطريقة ليست بهذه الحدية. هي رفض الأحزاب السياسية. الرئيس الشرعي بأكثر من لقاء ومقابلة أكد أن سيكون هناك في سوريا أحزاب سياسية، وسيكون هناك انتخابات، وسيكون هناك تنافس على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عبر صناديق الاقتراع، ونحن ذاهبين إلى الدستور الدائم الذي سينظم هذه الحالة السياسية. لكن السلطة السورية اليوم ضد المحاصصة السياسية، يعني ضد.
1: لكن أستاذ عباس يعني اسمح لي، هو حتى يكون في لاحقة انتخابات، هلا مجلس الشعب تشكل عين، لحتى يكون في أحزاب وكتل يعني الأحزاب في البرلمان وانتخابات في البلديات ربما في البرلمان حتى الرئاسة، بده يكون في أحزاب تحتاج إلى سنوات من الدعاية وتنشئ قواعد حتى تستطيع المنافسة. يعني ما بينفع يصدر قانون اليوم وبعد سنة مثلا الانتخابات، لازم تحتاج الأمر سنوات من التهيئة، والآن مضى يعني قرابة السنتين وحتى الآن
2: مفهوم.
1: ليس هناك عمل سياسي، ليس هناك حياة سياسية.
2: مفهوم هذا الكلام. هناك فرق بين ولادة الأحزاب وبين الحياة السياسية، بمعنى التنافس على السلطة وبين ودخول الأحزاب معترك الانتخابات السياسية. الآن على مستوى تأسيس الأحزاب، على مستوى الحوارات السياسية، الأمور على العكس ما تقول تماماً. يعني يومياً أنا أدعى إلى محاضرات وإلى ندوات لتجمعات سياسية وموجودة، وأستطيع أن أذكرها بالأسماء، وهي تنشط بشكل قوي جداً، ولم يمنع أي حزب من أي نشاط، سواء نشاط ثقافي أو نشاط سياسي أو دعا إلى ورشة حوارية. هذا موجود في سوريا وبكثرة. يعني عملية مجموعات العمل، عملية المناقشة والمناظرات والحوارات.
1: وبالتالي أستاذ عباس يعني أنت وكأنك
2: الناس تتحدث بالسياسة، لكن نحن نتكلم عن قانون ناظم للحياة السياسية، بمعنى أنه هذه الأحزاب هل ستشكل على أساس إيديولوجي أو على أساس وطني؟ هذه الأحزاب كيف سنضبط قضية الدعم الخارجي؟
1: وبالتالي قد يكون هذا مدخلا لرفض جماعة الإخوان.
2: هذا الأمر الذي تتحفظ عليه السلطة، يعني هي لا تريد أن تذهب إلى محاصصة سياسية قبل أن تعرف الأوزان. يعني أنا لا يمكن أن أشكل مجلس الشعب على أساس أنه سأعطي للشيوعيين مثلا 10 مقاعد وللقوميين 5 مقاعد وللأحزاب الكردية. لم يكن هذا
1: هو أستاذ عباس، لازم تتشكل الأحزاب وبعد فترة بتصير انتخابات.
2: هذا كان مرفوض من كل الأطراف، حتى بما في ذلك أحزاب وطنية رفضت قضية المحاصصة السياسية.
1: ما هو حتى ما يصير محاصصة بده

0: نسمح بعمل أحزاب والدعاية لهذه الأحزاب، الناس يتعرفوا عليها وعلى عملها، لاحقا بصير في انتخابات نعرف وزن كل حزب.
1: الآن هي مجموعات العمل أصلا موجودة، يعني كان
0: لا بس في فرق أستاذ

0: قانون الأحزاب في
1: متى
0: مجلس الشعب،
1: متى
0: يعني بالأمس انتهى. أنا ماني بالسلطة التنفيذية، بالسلطة التشريعية لا أستطيع أن أعطيك موعد، يعني لك بعد شهر أو شهرين هذا، لكن السلطة التشريعية على أجندتي أنا أؤكد قانون الأحزاب الذي سينظم الحياة السياسية، وهو موجود ولن يعني لن ينتهي هذا المجلس إلا بإصدار هذا القانون في أسرع وقت ممكن.
1: طيب أستاذ ياسين، نعود إلى قضية بيان مجلس الشورى في الجماعة أنه يؤكد بقاء الجماعة ولن تحل نفسها. طيب ماذا لو صدر قرار رسمي من السلطة بأنه لا يسمح للجماعة بالوجود؟ كيف ستتعامل مع هذا الأمر؟
2: يعني أنا أولا يجب أن نتكلم حول حل لما ذكره الصديق الأستاذ عباس. يمكن ريثما يتم إصدار قانون من مجلس الشعب يمكن أن يكون هناك قانون مؤقت يعمل مع الأحزاب القائمة خلال المرحلة السابقة بأنها أحزاب موجودة، لا يمكن أن تطلب من حزب عمره عشرات السنوات أن تطلب منه الآن أن يعيد ترخيصه. يمكن لاحقا أن يقوم بعمليات التسوية وفق القوانين الجديدة الناظمة. على سبيل المثال نحن في حركة العمل الوطني تأسست مع بداية الثورة السورية، ومارسنا العمل السياسي منذ البداية وفق الهوية الوطنية خارج النظام الأيديولوجي بكافة أشكاله. لذلك المطلوب خلال هذه المرحلة حتى نستطيع أن نمرر العملية الفترة الانتقالية بطريقة سلسة ومتطورة. هناك ما زال للفترة الانتقالية 3 سنوات أخرى. هذه 3 سنوات يمكن أن تكون تنظم عمليات العمل السياسي، تدعم الدولة السورية، وخاصة عندما نلاحظ أن هناك استهدافات تتم من إسرائيل ومن قوى أخرى غير راغبة باستقرار الدولة السورية. لذلك المطلوب خلال هذه المرحلة قانون للأحزاب القائمة خلال الفترة السابقة مؤقت، وأيضا ريثما أما من يريد أن يمارس العمل السياسي منذ الفترة القادمة أنا أظن هذا يحتاج إلى عمليات قانون جديد للأحزاب. ننتقل إلى الآلية التي تفكر فيها الدولة. للأمانة الدولة السورية منذ التحرير وحتى الآن فاجأت الجميع بواقعية سياسية على كافة المستويات. الواقعية كانت من خلال إقامة علاقات مع دول كانت تتوقع أنه لا يمكن أن يكون هناك علاقات، على سبيل المثال مع روسيا، مع أيضا مع العراق. لذلك هذه الواقعية السياسية التي تتميز على رأسها الرئيس الشرع ووزارة الخارجية وأيضا في السلطة التنفيذية لا يتوقع منها أن تتعامل بطريقة استبدادية. هؤلاء خرجوا من ضمن منظومة الثورة التي كانت ضد الاستبداد وضد الدكتاتورية وضد ابتكار العمل السياسي من حزب البعث وأمثال جبهة الوطنية التقدمية. لذلك أنا أتوقع خلال المرحلة القادمة والدولة السورية بالسلطة التنفيذية الحالية يجب أن تتعامل مع الواقع، لأننا نحن نحتاج إلى عملية تشبيك سياسي من كافة الأوزان ومن كافة الحالات ومن كافة المناطق، لأن هناك محاولات من قوى عديدة ومن الفلول لاستهداف الدولة السورية بكافة الطرائق.
1: طيب أستاذ ياسين، أنت تشير إلى نقطة، يعني وموضوع أشرت المشاركة، البعض يشير يعني يقرأ الموضوع من زاوية أخرى بصراحة، خاصة الاختلاف في لغة يعني بيان مجلس الجماعة، مجلس شورى الجماعة بين العام الماضي والحالي. يقول وفق هذه القراءة الجماعة كانت مستعدة لحل نفسها إذا أشركتها السلطة في النفوذ والمناصب، لكن لأن السلطة رفضت على سبيل المثال رئاسة مجلس الشعب أن تكون للأستاذ مثلا عزام خانجي أو أن يكون وزير الأوقاف للشيخ الأستاذ مطيع البطيل وغير ذلك، وجدت نفسها الجماعة خارج يعني هذا التقاسم، وبالتالي أصدرت بيانا تؤكد أنها باقية ولن تحل نفسها. ما تعليقك على ذلك؟
2: يعني أنا أظن هذه القراءة قراءة من بعض التيارات التي تدخل ضمن المناكفة السياسية أو المنافسة السياسية. على سبيل المثال يعني الأستاذ عزام خانجي ليس من إخوان المسلمين خلال الفترة السابقة، وإنما تعرض لحملة هي شبيهة بما كان يتم تحميل الشعب السوري خلال الفترة السابقة، ومن كان يعيش داخل سوريا كان يمكن اعتبار كافة أهالي حلب من الأخوان المسلمين وأهالي مدينة حماة من الأخوان المسلمين، وهذا غير صحيح. عمليات التنميط السياسي هي عمليات تشويهية هدفها تفريق المجتمع السوري وبعثرته حتى

0: يقن استهدافه. المجتمع السوري مجتمع حي، يمكن أن يعلن كل شخص عن انتمائه السياسي. الانتماءات السياسية يجب أن تكون متبلورة خلال المرحلة القادمة، وعدم الوجود المحاصصة السياسية. للأمانة أيضا الرئيس الشرع منذ بداية الحكم قال أنه ضد المحاصصة خلال هذه الفترة، سواء على سبيل المناطقية السياسية وكل شيء والعرقية. لذلك أنا أظن لا يوجد أحد حتى الآن يطالب بأن يكون جزء من الحكم خلال الفترة الانتقالية، لكن يجب خلال هذه المرحلة الانتقالية أن ننظم العمل السياسي حتى لا تكون هناك فوضى خلال الأعوام القادمة. وكما ذكر أخي عباس العامان مر، لذلك نحن أمام 3 أعوام. إن لم ننظم منذ الآن العمل السياسي سوف نؤدي إلى عمليات مناكفات وصدامات سياسية غير مطلوبة خلال المرحلة القادمة. السوريون بكافة أطيافهم راغبون خلال المرحلة القادمة ببناء دولة سورية قوية نهضوية يمكن أن تكون قصة نجاح على صعيد المنطقة. والسوريون قادرون على ذلك إذا ما استطعنا أن نبلور هذه الأفكار بطريقة عملية جاهزة للتنفيذ ما بعد الفترة الانتقالية.
1: أستاذ عباس، ذكرت في البداية تحفظات، لديك تحفظات على جماعة الإخوان، ما هي؟
2: يعني أنا بس أريد أن أوضح في سياق هذا الجواب أن هناك فرق بين الدعوة لحل جماعة الإخوان المسلمين وبين مصادرة الحياة السياسية. هذين مسارين غير متلازمين. لا يعني الدعوة إلى حل الجماعة هو مصادرة الحياة السياسية أو منع تشكل الأحزاب. حتى جماعة الإخوان المسلمين تستطيع أن تشكل حزبا سياسيا وتنافس على السلطة بحزب سياسي تقني ليس له علاقة.
1: لكن أستاذ عباس تعلم يعني واقعيا حتى الآن أي محاولات أي حالات للانتظام السياسي يجري إيقافها، حتى يعني على مستوى مجالس مدنية يجري التجمعات يقولون هذه غير مرخصة.
2: تيار المستقبل له مكتب في سوريا ولم يغلق. تيار سوريا الجديدة لديه مكاتب في عدد المحافظات السورية ويعقد اجتماعات ولم يغلق. حركة العمل الوطني الذي ذكر الأستاذ محمد ياسين أيضا لها مكتب في سوريا ولم يغلق،
1: لكنها لا تعمل كأحزاب سياسية. وتعلم يعني بعض يعني
2: بعض السياسة،
1: بعض الفعاليات التي أوقفت مثل مصيف السنة الماضية مثلا، مجلس مصيف المدني جرى إيقافه. يعني أي محاولة للتجمع الانتظام السياسي إذا لم يكن مرضيا عنها بتصير بقى في ذرائع أنه غير مرخص وما إلى ذلك.
2: يا سيد الكريم دعوة لحل جماعة الإخوان المسلمين ليس مطلب من بعض الأصوات المحسوبة على الدولة السورية، هو مطلب من داخل الجماعة. يعني هذا الأمر نوقش بسبب أن هناك تيار وازن داخل جماعة الإخوان المسلمين أصلا يطالب بحل الجماعة. يعني هو مش قضية أنه نضع السلطة مقابل جماعة الإخوان المسلمين، هذه مشكلة أو هذا الأمر مطروح على المستوى الداخلي. وهناك أصوات داخل جماعة الإخوان المسلمين تطالب بحل الجماعة بسبب أن الظروف تغيرت، أن العمل السياسي يحتاج إلى أحزاب تقنية، أحزاب برامجية، لا يحتاج إلى أحزاب إيديولوجية، أن الجمع بين الدعوة وبين السياسة له مفاسد كبيرة جدا، سيجعل الدعوة يعني معترك للخصومة السياسية، وستتخذ مواقف كثيرة سلبية تجاه الدعوة بسبب أن أصحاب هذه الدعوة لديهم أحزاب سياسية وينافسون.
1: طب نفهم من هذا الكلام أستاذ عباس،
2: هناك سلبيات كبيرة جدا،
1: أن الدولة ستحل الجماعة لكن ستسمح لها بإنشاء حزب سياسي؟
2: طبعا أي سوري يستطيع أن ينشئ حزب سياسي أيا كان. أصلا الدولة السورية حتى الآن لم تأخذ قرار بحل الجماعة، هذا القرار يؤخذ من خلال مجلس الشعب، من خلال القانون الناظم لعمل الأحزاب. هل الآن السؤال، هل سيسمح القانون القادم للجماعات الدينية؟ يعني أنا إذا كان في عندي إخوان مسلمين مفروض اسمح بالإخوان العلويين والإخوان الدرزيين والإخوان المسيحيين، وبالتالي يمكن أن نشهد أن المشهد السياسي كله عبارة عن جماعات دينية بشكل أحزاب تتنافس على السلطة. هل سيسمح القانون، هل سيقبل السوريون بالسماح بتشكيل أحزاب على أساس دعوات دينية، على أساس دمج الدعوة في السياسة، أم سيقولون لا نحن نحتاج إلى أحزاب برامجية ويجب أن نفصل الدعوة عن السياسة؟ هذا الأمر منوط بالشعب السوري عبر مجلس الشعب، عبر الدستور الدائم، اللجنة الدستورية التي ستنظم الحياة السياسية وستنص على قضية الأحزاب، ليس مهمة السلطة. هلا بعد أصوات السلطة يمكن أن تعطي نصائح. الدكتور أحمد زيدان كتب مقال في الجزيرة وقال إنه هذا رأيي الشخصي لا يمثل السلطة، ودعا فيها الإخوان المسلمين لحل أنفسهم للأسباب التالية الموضوعية.

0: الآن الجماعة لديها رأي آخر، قالت إنه نحن لا موجودين ونحن متمسكين بالوحدة الوطنية ولدينا برنامج سياسي. إيه على عيني ورأسي، لكن هذا لن يدفع السلطة لأخذ قرار بحلها أو حظرها، على عكس هم موجودين. طيب. وكثير من شباب الإخوان المسلمين الآن موجودين داخل مؤسسات الدولة السورية.
1: أستاذ ياسين، يعني نفهم من هذا الكلام أنه هذا هو ما يرجح فعلا، أن تحل الجماعة وتتحول إلى حزب سياسي؟
2: أنا يعني أؤكد على مفهوم الهوية الوطنية، وأشاطر الرأي الأستاذ عباس في أنه لا يمكن خلال المرحلة القادمة أن تكون الأحزاب على أسس دينية أو قومية أو عرقية أو يسارية شيوعية عابرة للحدود أو ليبرالية عابرة للحدود. يجب أن يكون
1: ليست أحزاب أممية، طيب وطنية.
2: يجب أن يكون هناك تسوية للمرحلة القادمة في العمل السياسي وفق قانون ناظم يجعل المشاركة السياسية ضمن كافة الأرجاء الوطن. لا، عملية الانتماء للحزب السياسي ليس انتماء على أي خلفية، وأيضا عمليات احتكار الدين أو احتكار العرق أو أي احتكار لا يمكن أن تحتكره فئة في العملية السياسية حتى نستطيع أن نبني جوا سياسيا نظيفا. سوريا أمام فرصة تاريخية لتنظيم العمل السياسي بعيدا عن كل المناكفات. يجب أن نأخذ الدروس من تاريخ سوريا القديم، يجب أن ما بعد الاستقلال، كيف وصل نظام حزب البعث الاشتراكي إلى الحكم بالانقلاب واستطاع لاحقا أن يحتكر العمل السياسي. نحن لا نريد لأحد أن يحتكر العملية السياسية وبأي خلفية. كما أن هناك أيضا، يعني كما ذكر الأستاذ عباس، هناك أيضا شخصيات ذات خلفية بعثية نحن موجودة في الحكم كان أيضا. لذلك لا يجب أن نفكر بطريقة تفكيك العمل السياسي المتطرف أيديولوجيا عرقيا وأيضا أمميا. بذلك نستطيع أن نبني هوية سورية وطنية برامجية نستطيع من خلالها التعامل مع كافة الأحزاب. لكن أمامنا فرصة خلال هذه الأعوام الثلاثة، هذه الأعوام الثلاثة هي التي تستطيع أن توجد هذا المناخ، لأنه لا يوجد حتى الآن أحد ينافس القيادة على الحكم. الجميع يحاول أن ينظم صفوفه للمرحلة القادمة. سوريا بلد فيها قرابة 30 مليون نسمة، تستطيع من خلال هذه المرحلة الانتقالية التواصل مع الجماهير وكيفية التعامل. وأيضا يجب أن يكون القانون قانونا ليس فقط برامجيا، أيضا قانون الأحزاب يجب أن يكون شفافا للجميع. لا نريد أن نعيد الكرة عبر قانون 49 آخر. يجب أن يكون هناك قوانين ناظمة تسمح بالممارسة السياسية للجميع بعيدا عن أي عملية إقصاء للعمل السياسي. طيب. وبذلك تتحول سوريا السلطة التنفيذية جزء لها فترة انتخابية تعود إلى مقاعد المعارضة لمرحلة أخرى. طيب. وإلا عندما يحتكر أي فئة للعمل السياسي أنا أظن سوف يكون له نتائج سلبية كما رأيناها في العديد من الدول.
1: يعني بهذا
2: هناك
1: الحديث.
2: تجربة مغربية أنا فقط التجربة المغربية تجربة ثرة لاحظنا خلال الفترة السابقة في المغرب كيف أن هناك الأحزاب تصل الحكم وتعود إلى الوراء، لأن الشعب هو الذي يقرر استمرارا عملية تغييرها. لأن المجتمع يحتاج إلى أحزاب فاعلة تقدم له الخدمات وتحاسبه على الأخطاء.
1: شكرا لكم محمد ياسين نجار نائب رئيس حركة العمل الوطني من الدوحة، وعباس شريف الباحث السياسي من دمشق. بعد الفاصل نناقش تعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بترشيد الإنفاق العام.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: وقد صار للسوريين

0: يا بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سردا لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعميما يقضي باتخاذ حزمة من إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام بهدف تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة. ولسبر تفاصيل هذا القرار ونطاق استهدافه ينضم إلينا في الاستوديو زميلنا زاهر. مرحبا بك زاهر.
1: أهلا بك.
0: ما أبرز ما جاء في هذه الخطة؟
1: الحقيقة محمد، نحن نقف أمام خطة إعادة ضبط البوصلة المالية، لا تهدف إلى التقشف العشوائي بقدر ما تهدف إلى ترتيب الأولويات ضمن هذه المرحلة.
0: إليك التفاصيل معك.
1: شكرا محمد. في خطوات استباقية لمواجهة الضغوط الاقتصادية والحد من الاستنزاف المالي، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قرارا يستهدف إعادة رسم خرائط الإنفاق العام وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات القصوى. تتضمن الإجراءات الحكومية الجديدة خفض النفقات غير الضرورية لدى جميع الجهات العامة وإعادة تقييم شاملة للمشاريع الاستثمارية المعتمدة بناء على درجة ضروريتها، إضافة إلى ترشيد نفقات أخرى من بينها مخصصات البنزين والمازوت لآليات الحكومية وإيقاف شراء أو استبدال السيارات المخصصة للأغراض الإدارية. وبحسب توجيهات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وبناء على مقترح وزارة المالية، سيتم التركيز على المشاريع المرتبطة بحماية الأصول والبنى التحتية الحيوية وتأجيل النفقات القابلة للترشيد بما يضمن رفض الموازنة بوفر مالي من دون تعطيل العمل الحكومي. هذه الخطة تطرح تساؤلا جوهريا عن نطاق المستهدف وحجم تأثيره على حياة المواطن اليومية. تشمل هذه القرارات كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، إلا أنها وضعت خطوطا حمراء واضحة تستثنى بموجبها الرواتب والأجور كليا من أي تخفيض. كما أكد وزير المالية محمد ياسر برنية أن الترشيد لن يمس القطاعات الخدمية الحيوية كالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن وأعمال الصيانة التشغيلية والوقائية، والهدف الأساسي هو رفع كفاءة استخدام المال العام لمواجهة كلف الطاقة والنقل المتزايدة في ظل المتغيرات الإقليمية، وليس الخفض العشوائي للاعتمادات. غير أن هذا التحرك التنظيمي لم يأتي من فراغ، بل جاء متزامنا مع أرقام صريحة كشف عنها البيان الرسمي. تأتي الخطة خطة الترشيد بالتوازي مع أرقام رسمية كشف عنها وزير المالية محمد برنية خلال مؤتمر صحفي عرض فيه بنود الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية، حيث تشير إلى تسجيل عجز مالي متوقع للعام الحالي يقارب $1.8 مليار، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أظهر بيان وزارة المالية في تقرير الأداء للنصف الأول من العام الجاري تسجيل إيرادات ب2.7 مليار دولار مقابل إنفاق قارب 3.7 مليار، ما يجعل قرار ضبط المصاريف بالنسبة للوزارة ضرورة ملحة لسد هذه الفجوة المالية وتجنب الضغوط المتزايدة. إليك محمد.
0: شكرا لك زاهر على هذا الشرح. نناقش المزيد مع ضيفينا الدكتور سامر قصار، الأستاذ في المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، معنا من دبي، ومعاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق. مرحبا بكما. أستاذ معاذ، برأيك ما سبب إصدار هذه الخطة الآن تحديدا لضبط وترشيد الإنفاق العام؟
2: حياكم الله أستاذ محمد، أسعد الله مساءك والضيف الكريم وجميع السادة المشاهدي تلفزيون سوريا. بداية هي القرار جاء بناء على مقترح من قبل وزارة المالية بعد مراجعة تقرير الأداء النصف سنوي للموازنة العامة، طبعا مع تسجيل عجز ما يقارب $1 مليار ما بين الواردات أو الإيرادات وما بين الأنفاق العام. هذا الأمر بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت تحديدا لتحقيق الموازنة ما بين الإيرادات وما بين الإنفاق بالموازنة العامة، بالإضافة إلى السعي إلى تخفيض الإنفاق العام لرأب الفجوة والصدع ما بين الإيرادات وما بين الإنفاق. طبعا العجز بالموازنة جاء نتيجة عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية ترتبت على زيادة الإنفاق العام وزيادة الإنفاق على الاستثمار الحكومي، بالإضافة إلى الرواتب والأجور وغيرها من الإنفاق العام التي تحدثنا عنه. هذه العوامل الداخلية صراحة يمكن معالجتها، والعوامل الخارجية هي ناتجة عن الضغوط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة التي أدت إلى زيادة غير متوقعة في معدلات التضخم وارتفاع السلع المستوردة إلى سوريا. نحن نعرف أن الاقتصاد السوري اقتصاد مستورد قائم على الاستيراد أساسا، يعني أكثر من 85% من السلع هي مستوردة. فالعوامل الخارجية من الصعب بمكان التعامل معها ممكن حاليا وخارج الإرادة، بينما العوامل الداخلية قد يتم التعامل معها مستقبلا وضبطها وإعادة تخفيف من تأثيراتها على الموازنة العامة وعلى الاقتصاد.
0: طيب أشرت إلى الأجور، والحقيقة رغم الإشارة أن الرواتب خط أحمر، لكن التعميم يقول الحفاظ على الرواتب والأجور والنفقات الضرورية، وبالتالي يتساءل البعض إن كان هناك رواتب أو أجور قد تعتبر غير ضرورية، لأن في عدد مثلا من الموظفين في القطاع الحكومي يعني موظفون بصفة متعاقد، وبالتالي يخشون أن يشملهم يعني التخفيض.
2: أعتقد بأن وزارة المالية ستتخذ إجراء آخر فيما يتعلق بالرواتب والأجور. أنا سمعت بتصريحات الوزير المالية من أكثر من شهرين أو ثلاثة تتحدث عن إصدار قانون هو القانون العام للأجور والرواتب، قد يصدر في نهاية العام. فهذا الأمر ممكن له تعامل آخر في ضمن بند آخر، يعني قد تعمل عليه وزارة المالية حتى نهاية العام، ومع بداية عام 2027 سيكون هناك قرار وقانون يوحد جميع الرواتب والأجور في للعاملين في القطاع العام في الدولة. يعني نحن
0: وبالتالي سيصبح يعني أستاذ معاذ رواتب يعني أصحاب الرقم الذاتي ستصبح رواتبهم مثل بقية الموظفين، لأنه حتى الآن هناك تفاوت في ذات المنصب، يكون موظفان لكن قد يكون الراتب ضعف.
2: نعم إن شاء الله سيكون هناك توحيد أتوقع للكل للجميع، يعني حتى الموظفين السابقين الذين كانوا في مناطق النظام والقادمين من الشمال وأصحاب الأرقام والكل جميعا، لأن هذا أمر طبيعي، ويعني بناء الدولة يتطلب هذا الأمر، لا يجب أن يكون هناك تفاوت كبير ما بين الشرائح والفئات. وهذا الأمر أيضا يساعد على ضبط الإنفاق الذي نتحدث عنه حاليا، يعني إبقاء معدلات الرواتب بسوية واحدة يعادل ما بين ويضبط الأجور والإنفاق العام. فالعوامل الداخلية هي أيضا التي تحدثنا عنها، منها ترشيد الاستهلاك، ترشيد الإنفاق عفوا الاستهلاك. أعتقد بأن هذا الإجراء جاء متأخر، يعني هاي بحسب وجهة نظري أنا، يعني المفروض هذا الإجراء قامت به وزارة المالية أو الحكومة منذ بداية العام أو حتى بعد بداية الاختناقات والتوترات التي حصلت في المنطقة، اختناقات سلاسل التوريد والإمداد وبداية ارتفاع كلف الطاقة والنقل وتأمين السفن. فهذا الإجراء يساعد على تحقيق ممكن وفر، هذا الوفر يساعد على رأب الصدع والفجوة وإعادة التوازن والموازنة للموازنة العامة ما بين الإيرادات وما بين الإنفاق حقيقة. يعني
0: دكتور سامر، ما هي قراءتك لهذا التعميم عن ضبط وترشيد الإنفاق العام؟
3: تحياتي أستاذ محمد وأستاذ معاذ، شكركم على الفرصة. لا أنا أتفق تماما مع الأستاذ معاذ بالكلام اللي تفضل فيه، مبني على أرقام ومبني على حقائق اقتصادية. خلينا بالبداية بس نرسم الصورة الكبيرة حتى نعرف إنه شو هذا العجز، ليش في عجز. ممكن المواطن العادي لما بيسمع إنه في مليار وشوي عجز بميزانية الدولة يعني مصيبة كبيرة، صراحة لا، لأنه إذا ما اطلعنا على الأرقام بنسق تاريخي ما فينا نفهم هذا العجز شو سبب. السنة الماضية أستاذ محمد كان إيراداتنا، إيرادات الدولة يعني اللي هي منين جاي، إيرادات الدولة جاي من المعابر، من الجمارك، من استثمارات الدولة إلى آخره، كان بحدود 3.5 مليار. هاي السنة وكان إنفاقنا السنة الماضية عم بحكي 2025 بحدود 3.5 مليار، كان عندنا زيادة بس فائض طفيف إذا بتتذكر الرقم $50 مليون، يعني ما بنحكى فيه. هاي السنة إيرادنا حيوصل لتقريبا 9.8 مليار، مصروفنا بحدود 10.5 أو أكثر شوي، يعني هاي النقلة النوعية من إيراد 3.5 لإيراد تقريبا 8.5، يعني عندك تقريبا أكثر من الضعف بزيادة بحجم الإيرادات، هذا شيء مهم جدا. زائد بالصورة بالطرف الثاني في عندك أكثر من الضعف بالإنفاق. هلا الإنفاق وين عم يروح؟ إذا بتطلع على هيكلية الإنفاق الحكومي أكثر من ثلث الإنفاق الحكومي رايح على الأجور والرواتب، الهدف منه رفع السوية العامة للمواطنين والموظفين. نحن إذا ما كان في عجز بميزانية موازنتنا وميزانيتنا معناتها ما في تطور، ما في شغل على الدولة. في مشكلة كبيرة بموضوع الإنفاق، النفقات التشغيلية للوزارات هلا أحكي عنها، وهي يعني فرصة رائعة. هلا شوف الصورة، برجع بقول أنا الصورة بشكل الأكبر، يعني وزير المالية قال انتبهوا يا جماعة في عنا حيصير عجز من هون لآخر السنة بحدود المليارين. رئاسة الجمهورية فورا تصرفت، تخيل يعني بنفس اليوم طلعوا تعميم الوزارات تشوف لي شو في عندها إنفاق، إنفاق تشغيلي يعني كهرباء، ورق، قرطاسية، بنزين، سيارات عم تنشر جديدة، سيارات عم تتبدل، وقف لي المصاريف الاستهلاكية كلياتها، عمل لي دراسة. طبعا التعميم بيعرف أستاذ معاذ وحضرتك أنه في 15 يوم منح لهي الوزارات لتعطي تقرير كامل شو عندكم مصاريف ممكن تختصرها وشو عندكم مصاريف لا يمكن اختصارها. لي طبعا لا تنسى نحن يعني مثلا خود على سبيل المثال هجرة والجوازات، إذا بتنزل عليها البغا مثلا كان عبارة عن يعني ما بعرف شو بدي أوصفه المبنى، هلأ صار مبنى محترم، بتفوت بتلاقي موظفين، بتلاقي إشارات، بتلاقي
0: في يعني دكتور سامر أنت تقول بأنه هذا الخفض بالإنفاق سيكون فقط للمصاريف الإدارية والحكومية؟
3: تماما، ما لا يؤثر على أداء الدولة وأداء وزاراتها بشكل أساسي أبدا.
0: لأن البعض يعني خشية أن يعني يكون خفض، هناك خفض للإنفاق يؤثر على التحفيز الاقتصادي والنمو وما إلى ذلك.
3: هذا ما حيتقرب عليه الإنفاق الإداري. أول شيء الوزارات كلها بتتراجع مصاريفها اللي ممكن تستغني عنها أو تأجلها اللي ما إلى أثر كبير على أدائها، هي واحدة شغلة كتير مهمة. شغلة تانية الإنفاق الاستثماري، يعني في مشاريع مثلا هلأ ممكن تتأجل، في مشاريع مبلشين فيها، التعميم كان كتير واضح، المشاريع التي تم البدء فيها وإتمامها لا يكلف بقدر إيقافها لا منكمل المشاريع، هذا الشيء واضح جدا. يعني فصراحة التعميم إذا بترجع كمان للتفاصيل مثلا الإفادة الداخلي الخارجي، التعويضات، السفريات، يعني اللي ما لها كتير جوهرية، حنقول باللغة العامية إلى طعمة وما لا طعمة، كتير أثرها كبير لا ما لها أثر كبير وقفها، يعني عمليا صراحة إدارة كتير حلوة ومنهجية لكل وزارة بوزارتها. طيب. لا مثلا طبعا في تفاصيل ثانيه بحكيها بمناسبه
0: طيب التانية. اريد ان اسال يعني اشار الى الاستثمار استاذ
3: هذا صوره ايجابيه. تفضل
0: استاذ معاذ. التعميم يقول يعني مراجعه المشاريع الاستثماريه وتوجيه الموارد الى يعني المشاريع ذات الاولويه. الفتره الماضيه كان في كثير حديث على ملعب جولف وفيلات فخمه ومباني فخمه بالوقت اللي الناس 90% تحت خط الفقر، الان هل يعني سيعاد النظر بذلك؟
2: اولا انا اريد ان اضيف على الاستاذ محمد نقطه، هي التفريق والتمييز ما بين الاستثمار العام الحكومي والاستثمار الخاص للشركات والافراد. هنا التقرير تحدث عن الاستثمار العام الحكومي ولا يتحدث عن الاستثمار الخاص. ما ذكرته حضرتك هو عبارة عن مشاريع استثمارية خاصة، لا تتدخل الدولة حاليا في الاستثمار الخاص لأن هناك اتفاقيات موقعة ضمن عقود وبنود واضحة. طبعا هن الاستثمار العام الحكومي والاستثمار الخاص هما خطان متوازيان يمشيان بنفس السوية ونفس المسيرة، ولكن هنا التقرير تحدث عن الاستثمار العام. الاستثمار العام هنا تحدث نحن عن التعليم، الصحة، الطاقة كما ذكرتم، الأمن، البنية التحتية، الطرق إلى آخره. هنا تم تقسيم المشاريع إلى أعتقد ثلاث فئات. الفئة الأولى هي مشاريع ذات أولوية قصوى لا يمكن تأجيلها، والفئة الثانية هي مشاريع يمكن تأجيلها، والفئة الثالثة هي مشاريع ليست ذات جدوى اقتصادية أو ذات أبعاد مالية أو اجتماعية يمكن تجميدها نهائيا أو الاستغناء عنها في الفترة الحالية. فهذا هو المقصود بالاستثمار، إعادة النظر بالاستثمارات الحكومية لتكون موجهة ولا تكون ذات إنفاق عشوائي، وهذا ينسجم حقيقة مع رؤية وزارة المالية في الإنفاق الموجه وال يعني التخلص من الإنفاق العشوائي أو الزائد. فالاستثمار هاي بالنسبة لموضوع الاستثمار، لا يتدخل التقرير أو الأمانة العامة لرئيس الجمهورية بالاستثمار الخاص لأنه يجب التفريق ما بين الاستثمارين حقيقة يعني. هلا بالنسبة للإنفاق، كانت الموازنة العامة من بداية العام يعني هناك إنفاق أو عفوا تقرير الأداء النصف سنوي تحدث عن فقد 28% على الاستثمار العام. يعني هو حقيقة الرقم ممكن يكون عالي شوي يعني نتيجة أو طبقا لظروف الدولة، يعني أي دولة عم تعاني من ضغوط مالية شيء طبيعي أن تفكر بإعادة الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام. فهذا الأمر أعتقد ممكن يساعد على خفض هذه النسبة 28%. ممكن نشوف النتيجة نحن في نهاية العام في التقرير نصف سنوي الثاني لوزارة المالية. فيعني حتى الإنفاق العام راح يكون له ضوابط غير الإنفاق الإداري والحكومي، أيضا الاستثمار العام الذي تحدث عنه الأستاذ محمد، مشكورا.
0: طب دكتور سامر، هناك من ربط بين يعني هذا التعميم والتقارير الأخيرة التي أشارت إلى موضوع فساد، مثل موضوع يعني فساد بحوالي 110 مليون دولار في قطاع النفط والطاقة، إلى أي درجة لذلك تأثير؟
3: هلا بالنسبة لموضوع ال 110 مليون دولار والاس بي سي والاستاذ يوسف والى اخره، انا اترك هذا الموضوع للتحقيقات ولهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتقرر بهذا الامر. هلا الشيء المهم والحلو انه لما بيطلع مشكلة بيطلع خلينا نقول بين قوسين ريحة فساد، ما حنسميه الفساد لانه هذا كلام يعني سابق لاوانه. الشيء الجميل بهي الدولة انه دغري الموضوع بيطلع لمستوى جدي ومستوى رسمي، يعني شيء رائع. يعني مثلا طلع وزير الماليه قال يا جماعه نحن عندنا حيصير عجز، الرئاسه تصرفي، الرئاسه اخذ قرار باداره الدوله على الشكل التالي: لا استدانه، لا نستدين من الخارج لكي لا يكون الدين مسيسا، نعتمد على مواردنا ولا ايضا ونعتمد على الاستثمار بدعم اقتصادنا. الشيء اللي بدي اقوله انه ملفات الفساد هي اللي عم تطلع، موضوع 110 ما فيني اقر فيه لانه ما فيه اثبات قانوني ولا فيه اثبات من هيئه الرقابه المركزيه. اضيف لذلك شغله مهمه قبل ما انسى، انه الدوله اخذت قرار ما بدنا نمول بالعجز، يعني ما بدنا نعمل مثل الباقي الحمد لله نطبع عمله ونحط، ما نهائيا ما في هذا الموضوع. لذلك الامر عم يتعالج باصول اقتصاديه حقيقيه. تعوا يا وزارات شو في عندكم مصاريف ما لها طعمه خلينا نشيلها، تعوا يا كمان الجهات العامه شو في عندنا مصاريف انفاق استثماري، مثل ما قال الاستاذ معاذ ومشكور للدقه بالتوصيف، الانفاق الاستثماري للحكومه شايلته، تعبيد طرقات، تاثير جسور الى اخره، والله محطه كهرباء عمرت ما بعرف شو، شو في عندنا اولويات مهمه لدعم الاقتصاد والبنى التحتيه خليها، مشاريع لا فينا تتاجل من اجلها شوي. فالفكره اللي بدي اقولها انه الشيء المهم هلا اللي شايفينه هذا العجز باذن الله، يعني اول شغله لتحل مشكله انك تشخص المشكله، هذا شيء رائع جدا، في تكامل بين الاداره العليا بالدوله والوزارات والى اخره. هلا المطلوب من الناس على الارض الواقع، الموظفين والمدراء العامين والى اخره، باتخاذ اجراءات عن جد نحن هي الدوله بدنا نعمرها. لما بيقول لك مثلا عملي تقرير خلال 15 يوم، عن جد طلعوا لنا تقارير نشوف شو فينا نوفر ونشيل من طريق الدوله، حتى لو كانت الدوله غنيه وعندها فوائد كبيره، لاحقا لابد من الترشيد في الانفاق الغير لازم.
0: طيب كان هناك طبعا استياء شعبي من كثير من يعني المقاطع التي انتشرت عن مظاهر بذخ لبعض المسؤولين في مقابل وضع يعني عموم الناس. الان السؤال المهم،
3: هذا شيء مرفوض تماما، هذا البذخ اذا كان لدعم صورة الدولة السورية أمام العالم، يا أهلا وسهلا به. نحن عدم مؤاخذة يعني عم نتعامل مع كل الدول، أمم متحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، توم براك بيروح وبيجي، ما معقول نستقبله بداسيا، يعني بدنا نستقبله بطاو أكيد يعني. طيب. هذا الإيمج على عيني وراسي. أي شيء تاني له علاقة بالإنفاق الشخصي للوزراء وإلى آخره، هذا موضوع لازم يدرس. يعني
0: أستاذ معاذ، السؤال ربما المحوري هو كيف سينعكس هذا التعميم على أسعار السلع والخدمات الأساسية في سوريا؟ كيف ستتأثر حياة المواطن بهذا التعميم؟
2: حقيقة لا أرى أن هناك تأثر مباشر وسريع بالنسبة لأسعار السلع والخدمات العامة بشكل عام بعد هذا البلاغ أو التعميم أو القرار، لأن كما ذكرت أنا بالنسبة للعوامل الخارجية التي ضغطت على الاقتصاد السوري هي التي تعمل على ارتفاع معدلات التضخم وزيادة وارتفاع الأسعار، وكلفة الطاقة حقيقة هي التي تقود إلى ارتفاع جميع معدلات السلع وزيادة معدلات التضخم. فلا أرى أن هناك أثر مباشر وملموس وسريع على السلع والخدمات وانخفاض أسعارها بشكل سريع. يمكن أن ننتظر إلى يعني السياسة أخرى من قبل وزارة المالية أو الحكومة لاستخدام الوفر المتوقع من الترشيد والانضباط المالي لدعم ربما المحروقات أو دعم الطاقة أو دعم الكهرباء أو دعم سلع أساسية يحتاجها المواطن بشكل يومي. هنا في هذه الحالة يمكن الحديث عن انخفاض في الأسعار إذا ما تم استخدام الوفر إلى دعم سلع أساسية. ولكن أنا أريد أن أضيف نقطة أساسية وجوهرية هنا. الأهم من البلاغ أو القرار نفسه هو آلية تطبيقه وتنفيذه. يعني نحن عم نتحدث عن حوكمة وتطبيق القرار بصرامة وشفافية عالية. يعني تحدث الدكتور سامر مشكورا عن موضوع التقارير التي يجب أن تصدر خلال 15 يوم، وهذا الأمر ورد في البلاغ وفي القرار تماما. هذه التقارير بحاجة إلى لجنة أو هيئة تقوم على متابعتها بشكل دوري ومستمر، والتدقيق في أولا أيضا بداية اللجنة أو الهيئة مهمتها شرح القرار والبلاغ بشكل تفصيلي أكثر للوزارات والمؤسسات المعنية، لأن هناك الكثير من الغموض. ربما أنا قرأت القرار كاملا والبلاغ، هناك تكرار، هناك أشياء بحاجة إلى التوسع بالشرح أكثر وبحاجة إلى إيضاح. فمهمتها أولا قراءة البلاغ وشرحه بشكل مفصل أكثر، ومن ثم متابعة تنفيذه بصرامة وبآلية شفافية وحوكمة عالية، لكي نتأكد بأن فعلا هذا الإنفاق تم ترشيده بشكل فعلي، وليس تم ترشيد أمور شكلية أو ليست جوهرية. تمام؟ فالموضوع هو ليست فقط في إصدار بلاغات أو قرارات، بل هي في متابعتها وتنفيذها لنصل فعلا إلى الهدف الحقيقي والهدف الجوهري من إصدارها.
0: وتتوقع يعني أن يحصل هناك سد للعجز وتحقيق وفر أيضا في حال يعني حصول ذلك، تطبيق ذلك؟
2: يعني نحن عم نحكي عن عجز مليار دولار، والمتوقع 1.8 مليار أو مليارين. كلمة سد يعني هاي حقيقة كلمة كبيرة، لا مو سد للعجز. نحن عم نحكي عن موازنة الموازنة أو توازن ما بين الإيرادات وما بين الإنفاق، يعني تقريبا لخط الوسط قدر الإمكان من بعض، بحيث أنه تصير قريبة لبعض، ما يكون في عنا فجوة كبيرة وما يكون في عنا تفاوت كبير بالرقم ما بين الإيراد وما بين الإنفاق، يعني في مليار دولار حاليا. فكلمة سد لا، ما بتوقع أنا سد، وهي ممكن يعني ما نوصل لها حاليا. ممكن لا تتحسن معدلات الإنتاج، ممكن لا تتحسن معدلات إنتاج الطاقة وخاصة النفط والغاز، ممكن. أما بالوقت القريب لا، هذا الأمر يعني كلمة كبيرة حقيقة كلمة سد. نحن بنحكي عن موازنة وتقريب مو أكثر. طب يعني هذا هدف أصلا المقترح اللي تصدر من وزارة المالية للأمانة العامة لإصدار هذا البلاغ أو القرار.
0: دكتور سامر، ما النتائج المتوقعة فعليا لهذا التعميم؟
3: بداية يعني ترسيخ أصول وخلينا نقول أسس إدارة الدولة الحقيقية. يعني أنا لما بقول لوزاراتي رشدوا بالإنفاق، أعطيني شو في عندك، شو في عندك شيء نختصره إلى آخره، في حوكمة مثل ما تفضل أستاذ معاذ، نحن أول مرة بنشوفها بسوريا. نحن من 60 سنة ما كنا نسمع بشيء اسمه إيراد نفط ولا إيراد معابر. هلأ طلع على إيرادات المعابر والجمارك، 50% من إيرادات الدولة جاء من المعابر والجمارك. مثال صغير تفاؤلي يعني، بس عندك 1500 صهريج عم يفوتوا من العراق يوميا. إذا أخذنا على كل صهريج مثلا، هلأ مكلف الصهريج ليصل للمصب ولا يتحمل تقريبا 20-22 دولار بين نقل وترانزيت وتفريغ وإلى آخره. خلينا نقول نصهم للدولة السورية. هدول إذا بتضرب وبتطرح بتجمع البرميل الواحد، إذا 10 دولار على البرميل واحد يعني عندك شيء 100 مليون دولار تقريبا بالشهر. هدول مليار وشوي بآخر السنة. إذا الدولة السورية، عم بحكي فكرة طبعا هي ليس إلزام بس فكرة، إذا بتزيد هالرسوم هي شوي، نستغل فكرة أنه مضيق هرمز معطل وسيظل معطلا فترة طويلة، يعني تسكر المليار بسهولة. يعني نحن بفضل الله، هلا انتبهنا شغله ثانيه، صرنا نقدر نورد بنزين للعراق. تخيل بنزين للعراق، اكبر دوله نفطيه، ثاني اكبر دوله نفطيه عربيه، من خلال بانياس.
0: قديش هي الشحنه اللي اجت من الولايات المتحده؟ لكن المشكله انه اسعار يعني المحروقات والمشتقات النفطيه ما تزال مرتفعه في سوريا.
3: صحيح صحيح، لكن نحن جيوسياسيا مثل ما تفضل استاذ معاذ، نحن هلا عم نستفيد من اغلاق هرمز. وأنا برأيي هالمليار مليار ونص ما نون شغلة كبيرة ليتسكروا منه لآخر السنة، بس إذا نشتغل شوي كمان على موضوع المعابر. طبعا أنا متفائل، لكن تفاؤلي مدروس ومنطقي. في عندك حركة وفي عندك تطور، في عندك أيضا هلأ مثلا على سبيل المثال ما تفضل أستاذ معاذ، نحن إذا ما أنتجنا يعني لك شغل، ويل لأمة لا تأكل مما تزرع ولا تصنع ولا تلبس مما تصنع. نحن هلأ عم نشتغل بهذا الأسلوب، لكن هذا الموضوع بده شوية وقت. مثال بسيط، شركة يونغ تونغ هي لتصنيع الحافلات عم توطن هلا الصناعة اللي اتفقت مع الشركة السورية لصناعة السيارات، عم توطن الصناعة صناعة الحافلات في سوريا. في عندك شركة صينية ثانية زد اكس اوتو اللي هي بتصنع سيارات سياحية، وشوي وشويتين بكره بتشوف الكاتل وبتشوف البي واي دي ان شاء الله فايتة لعنا. موضوع بده وقت، لكن طيب. تقديرا من هون لاخر السنة انا بظن فيه من خلال ترشيد الإنفاق اللي حيصير والمتابعة الحثيثة من هرم رأس الهرم السلطة السورية إلى مرورا بوزارة المالية والآخرين، حيكون في ترشيد بالإنفاق وبالتالي تقل الفجوة، حيكون في زيادة بإذن الله بإيرادات المعابر، على الأقل عم بحكي بس المعابر نفط وغاز، هذا ما عدا الحمد لله شفتوا حضرتكم الكونيكو كيف بلش يشتغل واشتغل التوريدات فيها، يعني شيء رائع جدا، في تفاؤل.
0: هو بس لكن المواطن ما زال يتساءل، يعني
3: الله انا برايي الفجوه حتتسكر ولا تسكر.
0: طيب رايي شخصي. استاذ معاذ، وزير الماليه محمد ياسر برنية قال بانه الشهر القادم ربما سيكون هناك موازنه لعام 2027، تنجز الموازنه للعام القادم. ما المختلف، ما المتوقع لهذه الموازنه؟
2: نعم، هو المقصود هو التحضير والبدء بالتحضير لموازنة عام 2027 لإقرارها مع بداية العام وربما في بداية شهر كانون الثاني يناير 2027. هلأ أنا أعتقد بأن الوضع في 2027 سيكون أفضل ربما قليلا، لأن بدأت إيرادات فعلا النفط والغاز بالدخول فعليا إلى الموازنة العامة أو إلى المصرف المركزي أو إلى موازنة الدولة بشكل عام مع بداية شهر أيار 2026. فرح يكون في أيضا زيادة في المعدلات الإيرادات من النفط والغاز، بالإضافة أيضا إلى الطرح أو الفكرة التي طرحها الدكتور سامر، هي موضوع الموقع الجيوسياسي والجغرافي الهام لسوريا. يعني حاليا بدأت كثير من الدول تعتمد على الموانئ السورية وعلى الطرق البرية لتوريد أو تصدير، يعني عم نحكي نحن عن العراق تحديدا، هو يقوم بتصدير شحنات النفط الخام عن طريق مرسى بنياس أو مرفأ بنياس، ويستورد أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أوروبا ومن المنطقة الغربية من الكرة الأرضية إلى العراق عن طريق ذات الميناء مرفأ بنياس. فهذا الأمر فعلا يدر عوائد أكثر للخزينة العامة وللدولة، فأعتقد هذه كلها من شأنها رفع مستوى الإيرادات، بالإضافة إلى سياسة الترشيد بضبط الإنفاق. ربما نحن يعني نلمس تحسن إن شاء الله في عام 2027 بموازنة الموازنة بشكل أكبر والرأب الفجوة أكثر والتقريب ما بين الإيرادات والإنفاق. نعم، هذا هو المقصود بالتحضير للموازنة. نعم
0: نعم، شكرا جزيلا لكما.
2: تفضل استاذ محمد.
0: الاستاذ معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، والدكتور سامر قصار الاستاذ في المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق من دبي. مستمرون معكم في سوريا اليوم.

0: نناقش بعد الفاصل كيف تتعامل الحكومة مع سجناء روميا المنقولين إلى سجني حمص وعدرا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: مرحبا بكم. يواصل معتقلو سجن روميا في بيروت إضرابهم عن الطعام لليوم 16 على التوالي احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام في لبنان. أما في سوريا فيعاني المحكومون الذين سلمهم لبنان من ظروف سجن سيئة كما تصفها مصادر لتلفزيون سوريا، تتمثل بنقص المياه والنظافة، والأهم وفق قول المصادر هي شروط الزيارة من خلف القضبان التي حرمتهم من عناق أحبائهم وأسرهم بعد سنوات من الاعتقال خارج بلادهم.
3: بين دفعة عادت وأخرى بقيت، وعفو يحتاج عفوا ليصير نافذا. بقي سجناء رومية في لبنان ومن سلم منهم إلى سوريا محبوسين بلا أفق يحسم مصيرهم أو تطمينات تهدئ من روعهم.
4: أنا سجين سوري إلي 4 سنين موقوف في سجن رومية بلبنان، لأنه أهلي ما معهم مصاري وكلولي محامي، إلي 4 سنين بدون محاكمة، وإلنا فترة طويلة مقضربين عن الطعام بسبب قانون العفو العام اللي لهلأ ما عم ينفذوه، واللي اعترض عليه المجلس الدستوري اللي طعنوا بقانون العفو العام. مثلي أنا في 2000 بني آدم، في 2000 أم عم تبكي على ابنها.
3: في لبنان يواصل معتقلو رومية إضرابهم عن الطعام وسط تدهور صحة العشرات منهم ودخولهم في حالات حرجة احتجاجاً على تعليق العمل بقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب اللبناني ووقعه رئيس الجمهورية في أيلول الجاري، ثم جمده المجلس الدستوري عقب طعن تقدم به عدد من النواب. القانون الذي احتفل فيه السجناء بداية أصبح اليوم حبيساً معهم كما يصفون، مطالبين بإخلاء سبيله.
5: احنا مضربين عن الطعام، وفي شباب عم تروح مستشفيات، وفي معنا كبار سن ومرضى كمان واقفين عن الدواء. مناشد المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ومنظمة أمنستي، كل هالمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وبالسجون تشوف شو اللي عم بيصير وتتابع هالمواضيع وتشوف الإصافات كيف عم تروح من هون من السجن وكيف عم يتعامل مع الشباب بالمستشفيات.
3: من سلم إلى سوريا ليس أفضل حالاً تقول مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، فلبنان الذي سلم دفعتين من المحكومين بمجموع 260 شخصاً ما يزال يحكم عليهم بقضاء مدة محكوميتهم ما لم يفعل العفو العام، ووفق مصادر

0: محاضر تلفزيون سوريا وزع 17 منهم في سجن عدرا و41 في سجن حمص المركزي، حيث تتراوح المعاملة والخدمة من متوسط إلى سيء جدا. أوضاع يقول أصحابها إنها لم توفر معايير السجن الدولية من حفظ للكرامة وتوفير للنظافة على أقل تقدير. أما الأصعب وفق وصفهم فهو حرمانهم من عناق أسرهم بسبب شروط الزيارة بعد سنوات الغربة والاحتجاز التي دفعوا ثمنها باهظاً بالفعل من أعمارهم وصحتهم وفراق أحبتهم خارج أوطانهم لسنوات طويلة.
1: الآن ينضم إلينا كل من الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، والأستاذ صبا مدور الباحثة السياسية والإعلامية من لندن. مرحبا بكما. أستاذ صبا، أنت تتابعين أوضاع السجناء السوريين في السجون اللبنانية، كيف هي أوضاع سجناء سجن روميا؟
2: أهلا فيك محمد وأهلا في جمهورك. بداية قبل أن نتعرض للأوضاع السيئة جدا للمعتقلين سواء في سجن روميا أو في عدرا أو في حمص، دعني أشكرك وأشكر قناة تلفزيون سوريا على إفساح هذا المجال وهذه التغطية الخاصة للمعتقلين السوريين. للأسف الشديد قناتكم كقناة سورية وأيضا بعض القنوات العربية مشكورة بالإضافة للصحف الأجنبية عم بتغطي الموضوع، أما الإعلام الوطني والصحفيين السوريين للأسف الشديد ما رح أقول متجاهلين الموضوع، رح أقول إنه هو في آخر أولوياتهم للأسف. وصلنا لمرحلة إنه يبعثوا لنا المعتقلين السوريين يبعثوا لنا تذكرونا اعتبرونا ترند. أنا بعتبر إنه هي أهم يعني أقصى جملة سمعناها نحن كسوريين بعد التحرير، إنه معتقلين وجزء من الثوار اللي تم اعتقالهم لسنوات طويلة من دون محاكمات بسبب تأييدهم الثورة السورية وتعرضوا لتعذيب في سجن رومية، ويعني نفس الصور القاسية اللي كان يتعمل فيها نظام البائد اليوم تنعاد على مسامعنا ونحن بعد التحرير بعامين، إنه تذكرونا ونحن ترند، اعتبرونا ترند وتذكرونا. فبعتبر إنه هذا تقصير كتير كبير من الإعلام السوري الوطني، وبالإضافة للمؤثرين الذين يقدمون نفسهم في كل مناسبة وعلى كل صغيرة وكبيرة مثل ما بيقولوا في سوريا. وللإضافة للأسف في تجاهل كتير كبير، بتمنى أنه هو تجاهل إعلامي ما يكون مرتبط بأي توترات سياسية إذا وجدت. موضوع الظروف الإنسانية يعني يمكن إذا بقول لك سيء جدا بيكون أقل توصيف للوضع اللي موجود خصوصا في عدرا. في سجن عدرا يعني هو دائما سيء السمعة، ويبدو أنه هي الصفة لساتها موجودة عليه. الأوضاع جدا سيئة في حمص أيضا كذلك، الموجودين هن خلينا بس نوضح للمشاهدين هن الموقوفين تم نقلهم من سجن روميا إلى سوريا من خلال اتفاقية سورية لبنانية، تم دفعتين في انتظار الثالثة، كان في 17 واحد تم نقلهم إلى سجن درعا عفوا عدرا، و41 شخص في سجن حمص. للأسف سجن حمص المركزي للأسف هال41 شخص فيك تتخيل أنه هن فقط في غرفتين، الطعام ما له مسموح أنه يجيهم من برات السجن، التواصل مع أهلهم قليل جدا، المعاملة سيئة للأسف الشديد اللي بقدر هذا أحكيه، بالإضافة النظافة من عدمة، السجن مليان قوارض يعني قذر جدا لظروف أي إنسانية أو متطلبات إنسانية، ناهيك عن سوء المعاملة للأسف الشديد. اليوم نحن في مرحلة قاسية جدا، أنه نحن اليوم المعتقلين السوريين في سجون سورية وأغلبهم تم محاكمتهم ظلما، نرجع نتعرض لنفس سوء المعاملة ونفس سوء المعاملة الإنسانية. ما بعرف قد ايه المستويات السياسية العليا بتعرف بهذا الموضوع، بغض النظر بتعرف ولا ما بتعرف، اليوم عم بتعرف من خلال الإعلام إعلامكم تغطيتكم اليوم وفي مقالات نشرت أيضا في صحف غربية. لازم يوصل الموضوع للمستويات العليا في القيادة السورية. الواضح أنه ما في تنسيق، يعني ما في تنسيق بين الخارجية ووزارة العدل وإدارة السجون، لأنه كل ما عم بيصير تواصل حتى نعرف شو صار ولا لوين وصلت الخارجية بتعطي أسئلة تشعر انه ما عندهم معلومه كامله. وزاره العدل بتحس انه الموضوع لسه واقف، ما بيعرفوا كيف يتوجهوا لانه لازم يعرفوا شيء من الخارجيه توصلهم اوامر. الخارجيه ما لها معنيه، هي معنيه معنيين مسؤولين.

0: اخرين، وبالتالي بتحس انه في ضبابيه،
1: أها
0: ما راح اقول عدم، في ضبابيه بالتعامل، لانه كل شخص معتبر انه الموضوع عند مستوى ثاني.
1: طيب في البداية أستاذ همام، يعني ما تقوله أستاذ صبا يطرح سؤال، أنه قبل الحديث حتى عن المعاملة، لماذا من تسلمتهم سوريا من لبنان، وكثير منهم يعني كان معتقل في لبنان على خلفية مشاركته في الثورة، على الأقل هذا ما كنت يعني ما كنت تقوله، سوريا، لماذا أودعوا مجددا في السجون في سوريا؟
2: المشاركة في الثورة بحد ذاتها ليست جريمة، هناك أفعال جرمية وأحكام قضائية صدرت عليهم من القضاء اللبناني، وبناء على ذلك تم الاتفاقية بتاريخ 6/2/2026 وصادق عليها الجانب اللبناني وتم نشرها في الجريدة الرسمية اللبنانية. الاتفاقية تنص على أن يقوم هؤلاء بقضاء مدة محكوميتهم في السجون في سوريا، وليس لإعادة محاكمتهم مجددا أو البحث بموضوع الجرائم المرتكبة من قبلهم إطلاقا. لذلك القضاء العقوبة وجودهم هنا في سوريا وليس لأي وليس لأي
1: لكن ما
2: موضوع
1: كانت
2: آخر.
1: تقوله سوريا أستاذ همام يعني أن هناك تسييس لهذه الملفات، وبالتالي كان هناك سيطرة يعني من حزب الله على مفاصل في القضاء اللبناني، وصدرت أحكام بحق البعض، أو البعض كان هناك حتى موقوفين يعني لم تصدر بحقهم يعني أحكام أيضا.
2: لا شك هناك تسييس، خاصة عندما رأينا أن كتلة التيار الوطني الحر قامت بالطعن بالقانون العفو أمام المجلس الدستوري اللبناني. هذا هو الذي أعاق عملية تنفيذ العفو على أرض الواقع. الواقع السلطات السورية هنا مقيدة بما تنص عليه الاتفاقية، على اعتبار أن الاتفاقية تسمو على القوانين المحلية، ولا يجوز إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص عن الجرائم التي ارتكبت في لبنان مرة ثانية في سوريا. لا يجوز أن يحاكم الشخص عن الفعل الواحد مرتين. الواقع العملية الآن عدم إمكان إعادة محاكمتهم، تنفيذهم لهذه العقوبة بانتظار اختار الجانب اللبناني بصدور قانون العفو. الموضوع الآن متعلق بالمجلس الدستوري اللبناني فيما إذا صادق على قانون العفو أو عدله أو جزأه. النقطة المهمة بالموضوع،
1: طيب أستاذ همام، لكن يعني هل هذول كانوا يعني سلموا ليس بموجب قانون العفو، صحيح؟ بموجب الاتفاقية بين البلدين،
2: بموجب اتفاقية. لذلك الاتفاقية القضائية الموقعة بين سوريا ولبنان هي التي تحكم العلاقة القانونية وتتحكم بالمركز القانوني لهؤلاء الأشخاص. إذا كان هناك شخص محكوم بجرم معين يجب إبقاؤه في السجن هنا وحتى قضاء مدة محكوميته ما لم يشمل بالعفو الصادر عن الحكومة اللبنانية. المجلس الدستوري أصدر قرار وقف تنفيذ، قرار وقف التنفيذ هو قرار مؤقت لقانون العفو. على المجلس الدستوري خلال 30 يوما أن يبت في هذا الموضوع. أشير لنقطة هنا، على ما يبدو هناك سجال داخل المجلس الدستوري اللبناني، لأنه عندما صدر قرار بوقف تنفيذ قانون العفو لم يصدر بالإجماع من المجلس الدستوري، هناك مخالفة من مستشارين. الموضوع الآن قيد الدراسة، خلال 30 يوما يجب أن يبت المجلس الدستوري في هذا الموضوع بالمصادقة أو التعديل أو الرد. بمعنى 10 أكتوبر 2026 هي المهلة النهائية للبث بهذا الموضوع.
1: طيب أستاذ صبا، حتى يعني نتأكد من هذه النقطة، الآن هؤلاء السجناء السوريين سلموا بموجب اتفاقية، كما قلت سلمت دفعتان وهناك دفعة ثالثة يجب تسليمها من لبنان إلى سوريا.
0: نعم.
1: يعني وفق نقاشات سابقة ما فهمناه أنه هذه الاتفاقية لا شأن لها بقانون العفو العام في لبنان، وبالتالي من سيخرج جراء هذا العفو؟ الآن الأستاذ همام يقول لا، الموضوعان مرتبطان.
0: الموضوعان مرتبطان والتفاصيل كلها مرتبطة. نحن اليوم مثل ما تفضل الأستاذ همام ناطرين أخطار من الجانب اللبناني، لكن على المستوى السياسي، وأنت بتعرف يعني أستاذ محمد الموضوع هو سياسي مسيس برمته، تقريبا القضاء ما عنده مساحة كافية للعب في هذا الملف. قبل أن أنتقل عن الحديث عن اللي موجودين في سوريا واللي هن تقريبا صح مرتبطين، لكن في عنا شقين. اليوم دمشق نعرف حسن النوايا اللي أبداها الرئيس الشرع تجاه لبنان، العلاقات المنفتحة في انتقالة كبيرة في العلاقات السورية اللبنانية، والاجتماع الأخير بين رئيس الشرع و

0: بين 10 او 13 بالشهر رح يصدر قرار المجلس الدستوري. هو تقريبا عدة سيناريوهات، اما يرد الطعن تماما ويرفضه، او يقبل الطعن وهون في سجال اخر قانوني، او يقبل بعض البنود ويرفض بعض البنود. هلا في الحالتين سواء قبل الطعن او رفض بعض البنود فنحن امام يعني مرحله عذاب اخرى للمعتقلين في سجن روميه، وايضا هذا بينسحب على الموجودين في سوريا. اليوم اللي بتقدر تعمله دمشق بما انه هو الملف السياسي وبما انه هو اهم ملف على الطاوله السوريه اللبنانيه واللي هي بتحدد حقيقه الخريطه السوريه اللبنانيه، ممارسه الضغط السياسي الى اعلى مستوى. وسوريا عندها أوراق، يعني عندها أوراق يعني في يدها أنه تتعامل مع الموضوع بجدية كتير كبيرة وبموضوع يعني بسرعة عاجلة لحتى استيعاب أنه نختصر مسافة لحتى ما نقدر يعني ما نفقد أكثر في هذا الأضرار.
1: طب يعني
0: لأنه
1: أستاذ صبا، الآن يعني السجناء السوريين الذين يسلمهم لبنان إلى سوريا، ملتزمة سوريا
0: هلأ ممكن
1: بسجنهم، لا تستطيع إعادة محاكمتهم ولا تفرج عنهم
0: ممكن
1: إلا إذا القضاء اللبناني أصدر العفو العام وبالتالي تفرج عنهم سوريا.
0: هون يعني هذا كمان نص الاتفاقية، مش إنه منزل لأنه هي تقريبا من الاتفاقيات الأولى جدا بين القيادة السورية الجديدة وبين حتى أيضا كمان الحكومة الجديدة في لبنان، وبالتالي يطرأ عليها تعديلات، يعني مش قرآن منزل. ممكن يطرأ على الاتفاقية هي تعديل بأنه هدول إعادة محاكمتهم في سوريا حسب القضاء السوري، خصوصا أنه أغلبهم تم محاكمتهم بشكل كيدي وسحبت الاعترافات بالإكراه وتم تعذيبهم وعلى خلفية علاقتهم بالثورة السورية وبوجود يعني نفوذ كان قوي جدا وما زال إلى حد كبير لحزب الله وجماعة جبران باسيل. وبالتالي بحق للقيادة السورية والحكومة السورية أنه اليوم تفاوض بما أنه هي أبدت رغبة واستعداد في حل ملفات أخرى بما يتعلق بحزب الله، اليوم تقدر تفاوض لإضافة أو تعديل هذا البند لموضوع السجناء السوريين الموجودين في عدرا وحمص، وأنه بيستحقوا كذلك، يعني بيستحقوا أنه على الأقل إقامة جبرية، على الأقل حلحلة بموضوع. يعني طيب إذا واحد كان حكمه بالإعدام شو رح يعملوا؟ رح يعدموه؟ وبالتالي لازم يلاقوا حل لهدول السوريين اللي هن تقريبا يعني للمرة الثانية عم يتلقوا نفس العقوبة اللي تلقوها من 10 15 سنة، لكن هالمرة بعد إسقاط النظام، وهي أكبر عقوبة ممكن يعني يتخيلها سوري كان منخرط في الثورة السورية.
1: طب أستاذ
0: اليوم
1: صبا، ماذا عن الذين ما زالوا في روميا؟ خاصة مع تواصل الإضراب اليوم 16 على التوالي.
0: هذا نفس الكلام اللي هو لازم إنه اليوم القيادة السورية تمارس الضغط على أعلى مستوى. هي علاقتها جيدة جدا مع الحكومة اللبنانية، علاقتها في يعني تقريبا في أغلب الأحزاب اللي موجودة اليوم في الساحة اللبنانية علاقتها جيدة جدا، ونحن بنعرف إنه جبران باسيل يعني تقريبا كل هاي الحركة السياسية هي لإعادة تقديم نفسه في المشهد من جديد، ولأنه كمان أيضا محاولة ل تقارب مع سوريا بشكل أو بآخر، خصوصا من أنه لما وزير الخارجية أسعد الشيباني السيد أسعد لما زار لبنان ما صارت في لقاءات مباشرة لعدة أسباب يبدو نوعا ما بالمشهد أنه أنا موجود،
1: نعم طيب.
0: فقدم هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع جدا حيوي وبهم السوريين وبهم أيضا الرأي العام السوري. الرأي العام السوري اليوم كلياته يعني واضح وأنه هو مع هذا الملف، هذا الملف طارئ. المطلوب اليوم هو تحرك أسرع من القيادة السورية لحتى ممارسة الضغط الجدي، لأنه كل يوم عم نتأخر ممكن نروح تنتهي المهلة والمجلس الدستوري يقبل الطعن، وهون دخلنا بمواجهة جديدة سورية لبنانية ما
1: نعم
0: رح تقدر تحل الملفات الأخرى الموجودة في الساحة
1: نعم
0: السياسية.
1: نشير لأننا نعرض يعني في هذه الأثناء صور ومشاهد من سجن روميا، ويعني تظهر الحالة السيئة هناك. أستاذ همام، أريد أن أسألك عن موضوع الحالة
0: يعني
1: السيئة
0: محمد للحظة، هي الصور كتير بالمناسبة كتير جيدة مقابل الصور اللي وصلتنا للأسف الشديد.
1: وأشرت أيضا، يعني أريد أن أسأل أستاذ همام عن موضوع السجون السورية، لماذا أيضا يعني الذين سلمهم لبنان لسوريا وموجودون حاليا في عدرا وحمص المركزي يعيشون في حالة مزرية كما ذكرت أستاذ صبا، يعني منع من التواصل في كثير من الحالات، موضوع الطعام، تقييد، معاملة سيئة، يعني لماذا هذا يحصل أستاذ همام؟
2: الواقع هذا الموضوع يتعلق بالضبط المسلكي للسجناء داخل السجن وبالإدارة

0: المتعلقة بالسجن، إذا كان هناك أي مخالفات مسلكية من قبل عناصر أو إدارة السجن يمكن أن تخضع للتحقيق والمساءلة القانونية، خاصة بعد تسليط الضوء إعلاميا من قبل القناة الآن.
1: طيب أستاذ همام، ذكرت أستاذ صيبة أن هناك يعني تجاهل من أطراف كثيرة وإعلام حكومي وعدم يعني أول يعني إلاء أولوية لهذا الملف. كيف يجب أن تتصرف سوريا قانونيا من أجل إتمام حل هذا الملف؟
0: الواقع الحكومة السورية تقوم بجهد الجهيد في هذا الملف، إلا أن المشكلة هي في الداخل اللبناني حصرا. الأطراف في الداخل اللبناني تتنازع فيما بينها، وبذلك ليس هناك أرضية صلبة تستطيع الحكومة السورية التواصل معها لتصل إلى النتيجة. بمعنى رئيس الوزراء اللبناني بحد ذاته يتخذ قرار ولا يتم تنفيذه من الأمن العام اللبناني، لأن حزب الله هو الذي يسيطر على هذا الأمن العام. وبالتالي لو كنا أمام حكومة لبنانية متجانسة ذات قرار واحد، ونقل حزب الله السلطات الأمنية التي بيده إلى الدولة، لكنا استطعنا أن نتقدم دبلوماسيا وسياسيا بصورة أسرع. هذا هو الواقع الذي نعيشه.
1: طيب ماذا لو أصر الآن المجلس الدستوري ويعني لم يفعل موضوع العفو العام في لبنان؟
0: نحن هو المجلس الدستوري، نحن أمام ثلاث احتمالات: إما يصادق أو يعدل أو يرد الطعن. عند صدور القرار من المجلس الدستوري يمكن التعليق عليه. أشير إلى ناحية هامة هنا، أن الملفات القضائية والقانونية المتعلقة بالمواقيف لا يوجد كل ليس جميع المواقيف جرمهم واحد. يجب دراسة ملفات كل موقوف على حدة ويتخذ قرار بشأنه. قد تكون هناك جرائم تشمل بالعفو، وقد تكون جرائم مشمل لا تشمل، أو تشمل ربع المدة أو نصف المدة أو عفو عام عن العقوبة. لذلك ليس جميع السجناء متساويين. وبمعنى آخر، إذا صدر قانون العفو الآن وصدق من الجانب اللبناني، هذا لا يعني أن جميع السجناء السوريين الموجودين الآن في السجون السورية بأحكام قضائية لبنانية سيتم الإفراج عنهم. هذا رهن بمضمون قانون العفو إذا تم تصديقه كاملا أم لا.
1: أستاذ صيبة، يعني قبل قليل حين
0: الاتفاقية الموقعة بين الجانبين،
1: حين عرضنا يعني مشاهد لسجن رومية، قلت إنه هذه الصور أفضل بكثير من الحال المزري الذي يعيشه السجناء.
2: نعم طبعا، للأسف نحن اليوم نعرف أنه لسه الحكومة السورية يعني لم تستطع تهيئة كامل السجون اللي موجودة في سوريا وإعادة تأهيلها يعني ضمن المعايير الدولية المطلوبة. هذا أكيد مفهوم. نحن عم نحكي على أمور، يمكن إذا ما في إعادة تهيئة السجون، على الأقل أنه يتوفر، وهذا مطلب الأهالي حقيقة، أنه يقدروا يشوفوا أولادهم، يعني مو من خلف القضبان، على الأقل يقدروا يشوفون ويعانقون. يعني في أم بتقلي أنا بس رايدة بس شم أنه حضن ابني، صار له تقريبا أكثر من 12 سنة أنا ما قدرت أوصل له ولسه بتشوفه من بعيد. فهذا يعني عقوبة على الأم وعلى الموقوفين في حمص وعدرة. بس أنا في اسمح لي أستاذ محمد، بدي أعلق على كم نقطة ذكرها الأستاذ همام، مشكورا. يعني في نقطة عن الحكومة اللبنانية وقدم كبل أيديها بسبب الوضع اللبناني المعقد في لبنان، طبعا هذا أكيد نتفق عليه، لكن دعنا كمان أيضا نتفق أنه هذه الحكومة اللبنانية قد تكون هي الأفضل على الإطلاق التي مرت في العقود الأخيرة على لبنان، والأفضل على الإطلاق في علاقتها مع سوريا. اليوم أيضا في نقطة تانية، أنه سوريا اليوم سوريا الجديدة غير سوريا النظام وسوريا بشار الأسد، وبالتالي القدرة على التفاهم بين الطرفين واسعة جدا. صح الوضع المعقد في داخل لبنان، الوضع السياسي والأحزاب يعني متشنجة خصوصا بموضوع حزب الله، ولكن أيضا القدرة السورية في الإقليم واحد، وفي لبنان هي كبيرة جدا، وبالتالي التعويل على
1: كيف كبيرة جدا. بس أستاذ صيبة، في لبنان يعني ما الأوراق التي تملكها مثلا السلطة السورية للضغط سياسيا وبالتالي يعني الإفراج عن السجناء السوريين؟
2: يعني اليوم كلمة الحكومة السورية تقريبا مسموعة جدا،

0: كلمة الرئيس السيد أحمد الشرع مسموعة جدا
1: لكن
0: مع
1: هناك أطراف
0: حكومة.
1: داخل لبنان ترفض
0: نعم،
1: ذلك.
0: ولكن الأطراف قليلة، والموضوع مو بس بيشمل الموقوفين السوريين أو المعتقلين السوريين الموجودين في سجن رومية، بيشمل كامل المعتقلين اللبنانيين أيضا، وبالتالي هو ملف واحد. يعني ممكن تكثيف الضغوط السورية واللبنانية في اتجاه واحد، مساعدة أطراف إقليمية سواء الدول الخليجية خصوص، يعني رغم انه اليوم هن في مواجهه اخرى في ايران في اليمن، لكن ايضا بيقدروا يساعدوا. يعني هن عندهم فرق، والسفراء السعوديين هن ابدوا استعدادهم الكامل مشكورين، وايضا دخلت قطر سابقا في الملف. ممكن دفع الملف باتجاه انه يكون في ضغط على المجلس الدستوري، ونحن بنعرف المجلس الدستوري لازم يتحقق منه 7 من أصل 10 تقريبا في 3 تيار المستقبل، 3 من طرف عون التيار الحر، بعدين في
1: التيار
0: تقريبا
1: الوطني
0: حزب
1: الحر.
0: اشتراك على التيار الوطني الحر. فتقريبا الوصول لهم والسجال اللي ممكن الضغط اللي تمارسه سوريا في لبنان كبير جدا. ايضا في عندها، قلت لي سالتني عن الاوراق، في اوراق سياسيه في ملفات كتير بين سوريا ولبنان، لكن ممكن كلها تنفتح وتتحلحل. تقريبا في 42 اتفاقيه لازم اعاده اعتبار فيها، لازم اعاده النظر فيها. أهم شيء لما يوم السجن المعتقلين الموضوع بسجن رومية بتحلحل، فهي بتفتح الأمل على ملفات تانية وبيصير مساحة التفاهم أوسع. ما بنقدر كثير
1: نعم.
0: نصدق إنه اليوم أيدي مكبلة في لبنان. في نقطة ثانية، حزب الله ضعيف اليوم، يعني هو موجود اليوم بالساحة اللبنانية وعنده ضغوط، وجبران باسيل عنده ضغوط، لكن في ضغوط من أطراف ثانية هي أكبر بكثير، وهي بعتقد لحظة سياسية لازم يتم استثمارها لحتى إنقاذ هذا الملف، مو بس المعتقلين السوريين في رومية، أيضا مثل ما بقول لك الموضوع بيشمل المعتقلين اللبنانيين الموجودين.
1: أستاذ همام، يعني الموضوع سياسي بالدرجة الأولى أم قانوني؟
2: لا، الموضوع هو الواقع، الأرضية هي أرضية قانونية قضائية، إذا الموضوع ليس سياسي. من جهة أخرى، أي قاضي ينظر بأي ملف ويتم التداخل السياسي فيه سيتنحى عن هذا الملف المتعلق بالموضوع بالموقوف الذي تحت يده، لأنه تمارس عليه ضغوط سياسية، وبالتالي يمكن حل الأساس المشكلة هي أساس قانوني قضائي، وبعدها يمكن التسوية السياسية عبر الوزراء والاتفاقيات وتفعيلها وتصديقها من رئيس الجمهورية. إذن الملف هي النواة، هذا الملف هي نواة قانونية قضائية بحتة، لأنهم هم في الواقع في السجون بموجب أحكام قضائية قطعية مبرمة،
1: وبالتالي أنت
2: ولذلك لا
1: تعتقد
2: يمكن
1: أن
2: أن
1: المجلس
2: ندخل
1: الدستوري في لبنان
2: السياسة في
1: سيصدر
2: الموضوع.
1: يعني حكمه بناء على ما يمليه عليه القانون وليس بسبب ضغوط سياسية؟ تتوقع ذلك؟
2: تماما، ممكن المصالح السياسية طبعا لها دور في هذا الموضوع، أيضا المصالح المالية، بمعنى ليس من مصلحة الحكومة المالية الحكومة اللبنانية الإبقاء على السجناء والإنفاق عليهم في حين بإمكانها تحميل كلف هؤلاء السجناء للحكومة السورية. ومن حيث النتيجة، إذا كان هناك مجرم يشكل خطر على المجتمع، من مصلحة البلدين أن يبقى في السجن، وإن كان هناك داعي لأن يفرج عنه وثبت صلاحه فلا داعي للإبقاء به، لا داخل السجون اللبنانية ولا داخل السجون السورية.
1: شكرا لكما. همام عرابي، المحامي والناشطة الحقوقي من دمشق، وصبا مدور، الباحثة السياسية والإعلامية من لندن. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. المزيد دائما على موقعنا سيريا دوت تي في. إلى اللقاء.

0: كنت معيدا في كلية الآداب في بغداد وجاء نزار قباني وألقى هذه القصيدة فسحرنا.
1: مجاز أم حقيقة؟
0: لا حقيقة، هذا المجاز الوحيد الذي يمكن أن يكون حقيقة.
1: ما هو المثلث العراقي الذي يقابل المثلث السوري؟
0: الجواهري طبعا، إنه خلاصة 14 قرن.
1: الجواهري أشعر من نزار قباني؟
0: من هو هذا نزار قباني؟ هل تغفر لي البلاغة العربية هذا العدوان عليها؟
1: من يصدق أن الدكتور وليد الصراف كان معارضاً للقصيدة العمودية؟
0: بل المطلوب الشعر العمودي بعد أن أقفرت الديار.
1: وضن 20 وزيد حملة أمك بيك، لأن دقة جمالك مو شغل 9.
0: شنو هذا البيت؟
1: لماذا نصحتني ليلة أمس بإطالة السكوت؟
0: السياب ماذا فعل ونازق الملائكة؟ كسر الميزان فأصبح أمام مشكلة خطيرة.
1: لماذا قبلت بقصيدة التفعيلة ورفضت قصيدة النثر؟
0: الشعر الشعبي يدخل إلى مساحات لا يصلها الشعر الفصيح، مثل ما يكره المطعون طعنته أصبحت أكره فيه
1: موضع القبل. الله الله.
2: بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

ليست أكثر المآسي قسوة تلك التي تعرف نهايتها، بل هي التي يبقى أصحابها معلقين بين الأمل واليأس، حيث يتحول الغياب إلى سؤال مفتوح لا يملك أحد إجابته. هكذا يعيش عشرات آلاف السوريين منذ سنوات، فيما تنتظر عائلاتهم خبراً يضع حداً لرحلة البحث أياً كانت الحقيقة. الكشف عن مصير المفقودين ليس ملفاً إنسانياً فحسب، بل اختبار لقدرة السلطة على صون الحقوق واستعادة الثقة ووضع أسس عادلة لا تبنى على النسيان. وبينما هو مطلوب لكشف الحقيقة وما هو ممكن على أرض الواقع، تتقاطع الجهود المحلية والدولية، في حين تفرض الأبعاد القانونية والاجتماعية للقضية تحديات لا تقل ثقلاً عن البحث نفسه. فكيف يمكن الانتقال من التوثيق إلى الكشف الفعلي؟ وما حدود الدور الدولي؟ وهل يكفي كشف المصير؟ أم أن العدالة لا تكتمل إلا بالمحاسبة وجبر الضرر؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تكون قضية المفقودين من أعقد وأكثر القضايا حساسية في سوريا الجديدة. مزيد من التفاصيل حول ملف المفقودين في هذه المادة ونعود لنناقش.
1: بعد اندلاع الثورة في آذار عام 2011 لجأ نظام الأسد إلى البطش بالمتظاهرين، وكان الاعتقال التعسفي الذي شمل جميع الفئات العمرية من أبرز أساليبه وأدواته لمواجهة الثورة وإرهاب السوريين. وغصت معتقلات النظام البائد بالمعتقلين طوال السنوات الماضية، ورغم سقوط النظام وفتح السجون إلا أنه بقي عشرات الآلاف منهم في عداد المفقودين وظلت مصائرهم مجهولة. وتقدر أعداد المفقودين بما يزيد على 177 ألف شخص، بينهم أكثر من 4500 طفل و 8900 امرأة احتجزوا تعسفيا من دون أي إجراءات قانونية أو قضائية نزيهة. وتشير بيانات الشبكات الحقوقية إلى توثيق مقتل أكثر من 45 ألف معتقل منهم تحت التعذيب. وفي 17 من أيار 2025 أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين برئاسة محمد رضا الجلخي، وهي مكلفة بالكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم. وفي شهر شباط الماضي أعلنت الهيئة أنها تعمل على إعداد دليل إجرائي وخريطة شاملة للمنظمات والمبادرات وروابط الضحايا الناشطة في ملف المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، في إطار سعيها لتنظيم وتنسيق الجهود الوطنية ذات الصلة كإجراء تنظيمي أولي يسبق بناء مسار وطني متكامل يهدف إلى كشف مصير المفقودين.
0: نفتح ملف المفقودين مع السيد أنور مجني المستشار القانوني للهيئة الوطنية للمفقودين من دمشق، مرحبا بك. وأيضا السيدة غينة بداوي البروفيسورة في القانون الجنائي الدولي من كندا تورنتو، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد أنور، إذا سألنا بملف المفقودين تحديدا، الأبعاد القانونية، التحديات القانونية بالدرجة الأولى، وهل يعتبر فعلا الكشف عن الحقيقة و كشف عن المصير كافيا قانونيا في هذا الملف المعقد؟
2: يسعد مساكم، تحياتي للجميع وتحياتي للدكتورة غنى. طبعا قضية المفقودين في سوريا قضية معقدة جدا ولها أبعاد عديدة، بس يعني إذا سمحتي لي كمقدمة أقول أن الملف المفقودين في سوريا ليس ملف قانوني وإنساني فقط، وإنما ربما هو مساحة تقاطع بين موضوع الحقيقة والعدالة ودعم الأسر وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة والسلم الأهلي. لذلك الموضوع المفقودين في سوريا بسبب كبر حجمه نعتقد أنه يتعلق بالسلم الأهلي وبمسار وطني متكامل يمس المجتمع السوري ككل. بالتأكيد قضية الفقدان تسبب الكثير من المعاناة للأسر، ومنها هي المعاناة القانونية، ممكن نحكي لاحقا عن بعض هذه الجوانب. لكن فيما يتعلق بكشف المصير، من واجبات ملقاة على عاتق الهيئة الوطنية للمفقودين موضوع كشف المصير. طبعا نحن يعني من المنطلق اللي ننطلق منه ان اول شيء افتراض الحياة، ثاني شيء أن ملف المفقود يبقى مفتوحا وسنتابع العمل به إلى حين كشف المصير، سواء تحديد مكان الفقدان، تحديد مصير الشخص في حال تبين أنه فارق الحياة.
0: إلى أي مدى هذه المهمة صعبة على كل الأصعدة، موضوع كشف المصير، يعني الوصول إلى الحقيقة وتتبع الأمور وفق الإجراءات المتبعة دوليا، خاصة مع العبث بالوثائق الذي كان يقوم به النظام، مع التزوير، مع المقابر الجماعية، كل هذه التحديات، إلى أي مدى الهيئة الوطنية تستعد بكل الأساليب المتبعة دوليا وربما تبتكر شيء جديد بشأن المفقودين في سوريا؟
2: بالتأكيد الهيئة الوطنية للمفقودين خلال الفترة الماضية كانت تعمل على مأسسة نفسها نعرف نحن هذا المؤسسة أنشئت أو الهيئة أنشئت بموجب المرسوم 19 إحداث جديد، فكنا بداية بحاجة للبناء المؤسسي، ومؤخرا أطلقنا المشاورات الوطنية لمشروع قانون المفقودين بالتشارك مع أصحاب المصلحة من ذوي المفقودين وروابطهم ومنظمات المجتمع المدني والخبراء. هذا الملف في سوريا معقد جدا للعديد من الأسباب. أول شيء عندنا نحن طول فترة النزاع، أيضا عندنا قضية الفقدان هي بدأت ما قبل ثورة آذار 2011.
0: نعم.
2: نعرف إحنا أحداث الثمانينات وغيرها من الأحداث، وكان النظام بسبب الإجراءات الأمنية والمعتقلات الأمنية دائما في عندنا حالة الفقدان.
0: نعم.
2: يعني اختفاء قسري يتحول لفقدان. نعرف إحنا كمان رب بالنزاع السوري في أحيانا تعددت الأطراف، رغم أن النظام السوري مسؤول عن النسبة العظمى والهائلة من قضية الفقدان، لكن مثلا نعرف قضية داعش وكيف كمان في مفقودين بسبب داعش على سبيل المثال. أيضا قضية المفقودين في سوريا ليست فقط على الجغرافيا السورية، إنما برحلة اللجوء أيضا تعرض الآلاف من السوريين للفقدان. النظام السوري كان لا يعترف بكل هذه القضايا، ليس لدينا وصول حقيقي لمعرفة النظام، لم يترك وراءه كل الأدلة التي تكفي أن نتتبع المصير. حتى عندنا كثير من الحالات النظام كان عم يعلن وفاتهم وعم يوفيهم بالسجل المدني ويتبين لاحقا أنهم أحياء، فبالتالي لا يمكن اعتبار السجلات الرسمية دليل كافي على الوفاة في حال سجلت الوفاة، وإنما يبقى كل ملف مفقود بالنسبة لنا مفقودا إلى أن يتم كشف المصير.
0: طيب سيدة غينة، مرحبا بك. حماية الوثائق، إنشاء قاعدة وطنية، إنشاء بنك كامل للحمض النووي والدي إن أي، إلى أي مدى هذا الأمر مهم وليس مهم؟ قادرة سوريا وفق التحديات الموجودة فيها أن تقوم به كي يسير موضوع ملف المفقودين في سياقه الذي يجب أن يعمل به كما معمول به يعني تجارب أخرى، يعني معايير دولية متبعة؟
3: مساء الخير سيدة ربا، مساء الخير كمان للدكتور أنور.
0: وانضم إلينا السيد مازن البلخي أيضا مدير برنامج سوريا في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، نرحب به. تفضلي سيدة غنى.
3: تشرفنا أستاذ بلخي. بالنسبة قديه مهم، كتير مهم، قديه معسر، كتير معسر. بالأخير نحن كل الضحايا اللي خسرناهم خلال الحرب، خلال خلينا نقول بداية الثورة لليوم، كل يوم بدهم يعرفوا مصير أحبائهم، مصير من فقدهم، مصير الأشخاص اللي كانوا اللي هن عم يسألوا عنهم لسه ما بيعرفوا وينهم، ما بنعرف مع مين، ما بنعرف مع أي طرف، ما بنعرف وين رفعتهم. هذا الموضوع كتير مهم وكتير شائك وكتير معقد. أول شيء مهم لأنه مو بس لأنه الضحايا بدهم يعرفوا، لأنه قانونا يجب أن يعرفوا، مطلوب بموجب قانون الدولي، في متطلبات على الدولة أنه تكشف مصير هدول الأشخاص. السلم الأهلي ما ممكن يتم بدون هذا الملف، التصالح على الأرض ما ممكن يتم. هلأ التحديات كتير كبيرة، تحديات أول شيء نحن بنعرف مثل ما حكيتي وتفضلتي أنه أول شيء في كتير للأدلة فقدت خلال خلينا نقول العبث في الأدلة اللي صار خلال أول بداية التحرير، في كتير من
0: وقبل ذلك أيضا
3: الأدلة، وقبل ذلك وكمان طول المدة، لا تنسي أنه طول مدة الحرب. هذا موضوع كتير أساسي نناقش فيه. هلأ الفندنج، التمويل كمان، يعني اليوم نحن دولة طالعة بقدرات معينة، بقدرات قليلة، وعم نحاول يعني الحكومة عم تحاول جهدها لحتى نقدر نسكر كل هالصغرات سواء اقتصادية واجتماعية وما إلى ذلك وقانونية. فأنت كمان هذا الموضوع بده إكسبرتيز معينة، بده خبرات.
0: طب هل برأيك الهيئة الوطنية للمفقودين تتبع هذه المعايير التي هي معروفة وموجودة وتقوم يعني على مأسسة بشكل صحيح، رغم أن التحديات كبيرة والمهام يعني المهمة شبه مستحيلة، لكن السير وفق معايير محددة ومنظمة ربما يسهل المهمة على الجميع، وإشراك أيضا ذوي الضحايا إلى بكل المراحل، إلى أي مدى هو يخفف من الأعباء على الأقل النفسية؟
3: الإشراك كتير مهم وأساسي. ما بقدر أحكي عن الهيئة، لكن اللي عم شوفه خلال أيام اللي كتير ملاحظ بسوريا بشكل عام، وبالذات الهيئات القضائية والعاملة على خلينا نقول كل شيء بتعلق بالعدالة الانتقالية، عم يكون في ريسبونس تجاوب كتير منيح. يعني بنحكي شيء، يعني مثلا حاحكي لك مثال، مثلا الهيئه الوطنيه للمفقودين من كم يوم نزلت اعلان على كل السوشيال ميديا اللي حابب انه يشارك بالنقاش اللي حيصير عن قانون العداله، عن قانون المفقودين، عن هذه الاستشارات اللي ممكن الناس العاديين المجتمع المدني الخبراء يقدموها. انا بالنسبه لي انبسطت بهذا الاعلان، ولو انه يعني فهمت، يعني شفت قد ايه حيتعذبوا، بس انبسطت انه اليوم عم يفتحوا الباب انه يا جماعه نحن بدنا نشتغل وبدنا مساعدكم وبدنا نكون موجودين. هلا احكي هن قد ايه عم يقدروا، اكيد عندهم تشالنجز. يعني انا كنت مع الدكتوره امنه بلقاء، امنه خولاني بلقاء من كم يوم، ويعني حكيت انه في عندهم تشالنجز اكيد، بس انا ما فيني احكي عنهم قديش اليوم انا كمتلقي رضياني، لسه ماني رضياني طبعا اكيد يعني. بس ويمكن في ناس بتقول سنه واحده ما بتكفي، في ناس تقول انه سنه واحده كثير. فاذا عم نحكي على المانديت هي مفتوحه، بس يوجوالي المانديت تبعهم بتكون محدده بسنوات، ولازم نشوف هذا. يعني اليوم عم نحكي مثلا بعض الخبراء بيقولوا 3 سنوات، اذا اليوم بنحكي سنه من 3 سنوات فيعني يمكن كان بدنا نشوف اكثر. هل السؤال الاساسي اللي انا بدي اساله للهيئه، هل اليوم المفقودين بيعرفوا انه لازم يدقوا الباب عليكم ويجوا يسالوا اهالي المفقودين، عفوا، بيعرفوا انه لازم يجوا لعندكم ويسالوا عن مفقودينهم ولا شو بيعرفوا؟ يعني هذا كمان كثير جزء
0: يعني من هذه نقطه مهمه لتعرف او ليعرف ذوي الضحايا يعني ما هو مترتب على الهيئة وما هي حقوقهم وما هي واجبات الهيئة.
3: طبعا بكل ما بدك تشوفي المحامين والقانونيين هدول مش مهمين، مهمين الناس على الأرض.
0: طيب سيد مازن مرحبا بك. وفق المعايير الدولية مرة أخرى أسأل، لأنك يعني مدير برنامج سوريا في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وهي لجنة يعني تشترك فيها عدة دول، وفق يعني التجربة السورية إلى أي مدى يوجد بنك معلومات، هناك توثيق، المنظمات المجتمع المدني التي كانت توثق قبل التحرير قبل سقوط النظام يعني تساهم بإعطاء الملفات والمعلومات والأسماء المدققة وفق المعايير الدولية، لأنه تعلم المفقود هناك معايير، يعني أنتم أخبر بهذا الأمر يجب أن توضع. إلى أي مدى ذات المعلومات لديكم ولدى الهيئة الوطنية تم الإشراك بها؟
4: شكرا، مساء الخير لك استاذ ربا، الزميله السابقه والعزيزه على قلوبنا، ومساء الخير لضيوفك الكرام والمشاهدين. في الحقيقه يعني بدات اللجنه الدوليه لشؤون المفقودين عملها على برنامج سوريا منذ بدايه او منذ منتصف عام 2016، يعني منذ حوالي تقريبا 10 سنوات. في هذه العشر سنوات كنا نعمل خارج سوريا وايضا في المناطق المحرره حيث سمح الوضع، مثل ريف حلف الشمالي وادلب وبعض المناطق المحرره. بالتعاون مع منظمات سورية، حيث لم نكن نعمل ابدا بشكل مباشر مع اجهزه النظام السابق، كنا نعمل من خلال المنظمات المجتمع المدني السوري بالتعاون معها. ولذلك أسسنا مجموعة سميناها مجموعة حوكمة البيانات. هذه المجموعة كانت تضم 8 منظمات سورية، وبالتعاون معها استطعنا التواصل مع أكثر من 80,000 عائلة سورية، حيث وثقنا أكثر من 30,000 حالة مفقود. هذه المعلومات لدينا يعني تم جمعها من قبل خبراء محليين من خلال المنظمات السورية، أيضا من خلال فرقنا في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين. وهذه المعلومات كلها مخزنة عبر نظام الكتروني يسميه الـ IDMS، وهذه المعلومات نحن في صدد مشاركتها مع الهيئة الوطنية للمفقودين، حال ترتيب البيت الداخلي من خلال تطوير سياسات بسيطة، سياسات تتعلق بحماية البيانات وحماية المقابر الجماعية والنظام الإلكتروني الموجود لديهم. في مجرد يعني تطوير هذه السياسات الداخلية نحن في صدد مشاركة البيانات، بالإضافة أننا سوف نقوم بإصدار تعميم للشعب السوري أننا نحن الآن في صدد مشاركة هذه البيانات لصعوبة الوصول إلى 80,000 عائلة. نحن سوف نصدر هذا التعميم بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وعلى أثر ذلك سوف نقوم بمشاركة هذه البيانات. في الحقيقة يعني واجهتنا صعوبات عديدة أثناء عملية جمع البيانات، يعني كنا نقوم بعملية جمع البيانات لأسباب لوجستية بحتة بشكل يدوي، ثم نعود إلى المكتب ونقوم برفعها إلى المعرفات أو السيرفرات لتكون أونلاين. وايضا كانت المعايير صارمه حقيقه في جمع المعلومات.
0: طب كان هل هناك تمتلك سوريا والهيئه الوطنيه للمفقودين الان التقنيات، الخبرات، يعني كل المعدات اللازمه في سلسلة الكشف عن المصير للمفقودين، بدءا من التوثيق وقاعة البيانات التي تحدثنا عنها، وصولا إلى المقابر الجماعية، وصولا إلى المخابر، وصولا إلى التحليلات الحمض النووي، يعني كل هذا السياق، هل تمتلك سوريا وهيئة العدالة الانتقالية هذه القدرة؟ علما أن السيدة غينة أشارت إلى نقطة مهمة، موضوع التمويل، يعني إن لم يكن هناك تمويل كيف سيتم العمل على هذا الملف؟
4: نعم، الهيئة الوطنية يعني هناك القاضي أنور يمثله اليوم، فلا أستطيع الحديث يعني بالنيابة عنها، ولكن ما أعرفه من خلال
0: ليس فقط الهيئة الوطنية، سوريا كدولة من وجهة نظرك، يعني نحن نتحدث عن سوريا كدولة، الموضوع ليس فقط منوطا به، لأن هذا الأمر ملف وطني ليس منوطا فقط بهيئة المفقودين، يعني هي ربما الجهة المنفذة، لكن نعم. هذا أمر على الصعيد الوطني.
4: نعم، في من خلال الهيئة الوطنية هي قامت بتطوير نظام إلكتروني، ونحن نتواصل تقنيين مع تقنيين الهيئة الوطنية من أجل يعني نقل كل المعارف التي لدينا حتى تكون هذه المنصة قابلة لاستيراد أو استيعاب الملفات التي سوف نرسلها قريبا إن شاء الله. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، نعم يعني سوريا بحاجة إلى تطوير العديد من القوانين لتكون أكثر حداثة، نعم. للتعامل مع هذه المرحلة. على سبيل المثال، يعني سوريا باعتقادنا تحتاج إلى قانون خاص بالأرشيف، تحتاج إلى قانون خاص بحماية البيانات، تحتاج إلى قانون خاص بحماية المقابر الجماعية، وأيضا يعني يتم الحديث الآن عن قانون خاص بالمفقودين وقانون خاص أيضا بالعدالة الانتقالية. الكثير من القوانين السورية لا يعني ليست حديثة بما فيه الكفاية لاستيعاب هذه المرحلة التي نعيش بها، ونحن التزمنا مع الهيئة الوطنية للمفقودين ومع أيضا المؤسسات السورية الأخرى بتقديم كل المعلومات وكل المعارف التي لدينا، ونحن في خلال الأشهر القادمة سوف نبدأ بعملية بناء مختبر وطني للحمض النووي، سوف يكون تحت إشراف الهيئة الوطنية للمفقودين أيضا، وتحت رعاية وبطلب من الهيئة الوطنية للمفقودين سوف يتم بناء أكاديمية خاصة بالمفقودين. هذه الأكاديمية سوف تكون الأكاديمية الأولى من نوعها هنا في الشرق الأوسط، حيث سوف تدرس علوم الأركيولوجيا والأنثروبولوجيا، وأيضا يعني إذا سميناها بالعربي علوم الآثار وعلوم الطب الجنائي وأيضا علوم الأمراض. هذه العلوم سوف تكون مجموعة كلها في سياق واحد، في مساق واحد لتدريسها بشكل أكاديمي للسوريين وأيضا للمهتمين في الشرق الأوسط، لإنشاء جيل كامل يتعامل مع هذا الملف من الألف إلى الياء بخبرات سورية.
0: نعم، طبعا مشاهدينا سألنا عددا من السوريين ومن ذوي الضحايا تحديدا حول تقييمهم للجهود المبذولة في قضية المفقودين ومطالبهم، نتابع كيف كانت الإجابات.
5: أنا يعني أحد أخواتي فقدوا بالسجون وما بنعرف مصيره للآن، جاءنا خبر استشهاده، الحمد لله رب العالمين، فرحنا من استشهاده من أجل الثورة، من أجل الحرية، من أجل الشيء اللي طلعنا فيه وطمحنا فيه، ما عندنا أي مشكلة، بالعكس مبسوطين، هذا عريسنا، بس ما نعرف إنه وينه أو أبر، خلنا يعني أولاده صغار.
6: نحن نثق في دولتنا طالما هي ماشية في العدالة الانتقالية، فالضحايا أنه جزء من العدالة الانتقالية.
7: بصراحة الملف المفقودين كتير ضعيف، ما في أي اهتمام بهالملف، لازم مجلس الشعب يتعامل مع اللجنة الدولية ويعملوا لجنة تحقيق دولية.
8: فأنا أخي مثلا مفقود بعد على أمل، صارت عندي أمي كانت نسيانته مثلا، اليوم على أمل أنه يرجع، فنحن هلا إن شاء الله يكون شهيد، نسأل الله يكون شهيد، نحن بدنا يكون شهيد، نحن رضينا أنه يكون شهيد لأنه رح يكون شفيع لسبعين ألف واحد من أهله مثل ما قالوا، بس نحن اليوم بدنا نعرف المصير.
9: نطلب الحكومة يساعدونا كيف يعني يحاولوا أنهم يخبرونا عنهم أنهم موجودين أو ما موجودين.
10: نطلب من الدولة أنها ترجع تهتم بهذا الموضوع وبشدي، وخاصة نص في كثير عالم مفقودة، وخاصة نص بسجون لبنان في كثير عالم مسجون هنيك ما بيعلم فيها غير الله بصراحة.
11: فأنا بعتقد مسؤولية الدولة أنه جيب لنا كادر طبي للحمض النووي، يعني ياخذوا من كل شخص مفقود يحلوا لنا هالرفات، أنه شخص بنعرف جيناته من شعره إذا كان تابع لهالعيلة أو هذا.
12: نحن بنتمنى من مجلس شعب جديد يعني يكون اكثر هيك شجاعه بالنسبه لتقصي الحقائق. نحن في عندنا شهداء كثير مفقودين لحد هلا وما عم نعرف وين، ما عم نعرف. هلا انا عندي ولدين، عطوا اول ما هذا عطونا ارقام، فروحنا ندور ارقام ما لقيتهم، عرفتي؟ فبتمنى يعني من مجلس الشعب الجديد انه يدير باله علينا بالكب، لانه هلا اخي المفقودين يعني.
0: اذا بعد ان تابعنا آراء السوريين وخاصة ذوي الضحايا نعود للنقاش. سيد أنور، كنت تتحدث في بداية هذه الحلقة بأن الموضوع مرتبط ليس فقط بكشف المصير بل بالسلم الأهلي، بكل السياق الاجتماعي لتعافي سوريا، وهناك كما نسمع قانون جديد يجب أن يقر في المجلس، مجلس الشعب، متعلق بالمفقودين. ماذا يتضمن هذا القانون؟ ما هي يعني النقاط الأساسية فيه التي تضمن أن يتم كشف الحقيقة وأن يغلق هذا الجرح قدر الإمكان؟
2: شكرا مجددا. أنا بس بدي أشير لما كنا عم نحكي على موضوع التحديات والصعوبات اللي عم بتواجه الهيئة الوطنية، بالتأكيد نحن في عدة مستويات من الصعوبات. نحن أول شيء نظام الأسد البائد ترك سوريا كل مؤسساتها مهترئة. اليوم بسوريا ما عندنا طب شرعي بالمعنى الحقيقي والتقني، ما عندنا عدد من المخابر لتحليل الحمض النووي. نحن عمليا تقريبا عم نبدأ من الصفر في كل شيء مثل ما ذكر
0: يعني هذا التقييم للاحتياجات ربما أيضا تعطينا لمحة أو تفاصيل عنه من خلال هذه الحلقة.
2: بالتأكيد نحن بحاجة، طبعا نحن عم نبني منصة اللي رح تطلق قريبا ويطلق من خلالها رابط التسجيل على حالات الفقدان، ومثل ما أشرت في المقدمة إن هل العائلات ستذهب إلى الهيئة؟ لا، عمليا نحن من سنذهب إلى العائلات. الهيئة فتحت فروع في أغلب المحافظات وستستكمل في جميع المحافظات. رح يكون في عندنا فرق أحسن تزور الأهالي، رح يكون عندنا تعاون مع روابط ذوي المفقودين، مع منظمات المجتمع المدني، مع السلطات المحلية، بحيث يكون عندنا قدرة الوصول قدر الإمكان إلى العائلات وتسهيل الظروف عليهم. طبعا رح يترافق عملية الكشف المصير أو المسار الطويل لكشف المصير مع دعم العائلات من خلال حزم دعم قانوني ودعم نفسي. لكن أتحدث عن الصعوبات، نحن ليس لدينا مستودعات للرفات، ليس لدينا مخابر تحليل الحمض النووي. عمليا نبدأ من الصفر، نتعاون مع العديد من الجهات الدولية مثل ما أشار الأستاذ مازن مع ICMB وغيرها. فنحن ننطلق مع تحديات كبيرة ونقدر أن العائلات تريد كشف المصير، تريد معرفة الحقيقة، وهذا حقهم بالتأكيد. لكن يعني أنا فقط ليس تهربا من المسؤولية، هي مسؤوليتنا، وأكيد نحن جادين في الوصول لكشف المصير. لكن حتى لو أخذنا التجارب الدولية بنشوف أن الأمر استغرق سنوات عديدة في عملية البناء المؤسسي والبناء القانوني والبدء
0: يعني معروفة أن الاحتياجات كبيرة والتحديات كبيرة جدا، وهذا الملف يمكن هو أعقد أو من أعقد الملفات التي تواجه سوريا الجديدة، خاصة أن الأمر متعلق بعوائل، بمكلومين، بأمهات، يعني الموضوع له حساسيات وله جراح على كل المستويات. لكن أنت تقول أنه يتم على يعني على تنظيم العمل على كل الأصعدة منها القانوني، ولماذا نسأل عن القانون؟ لنفهم كيف تفكر الهيئة قانونيا بحل حالة هذه المشاكل وحل التحديات وإيجاد الاحتياجات. لذلك سألتك عن القانون، لو تعطينا لمحة عنه.
2: بالتأكيد بداية نحن بحاجة إلى قانون لتنظيم قضية شؤون المفقودين، هذا بالتأكيد. طبعا الهيئة الوطنية للمفقودين خلال الفترة الماضية عملت مراجعة تقريبا لكل القوانين اللي في الدول اللي عاشت نزاعات، كيف كانوا عم يفكروا، كيف اشتغلوا، عم نحاول نشوف نستفيد من تجاربهم سواء بالأخطاء اللي وقعوا فيها أو الإيجابيات اللي حققوها. وعنا نحن اليوم رؤية أولية حول المبادئ العامة للقانون. هاي الرؤية الأولية أطلقنا لخطة المشاورات الوطنية مثل ما تحدثت، لنكون نحن عم نتواصل مع العائلات، مع روابط، مع المنظمات، مع الخبراء، لنفهم منه نحن لن نذهب إليهم بمسودة ونقول لهم إيه أو لا، وإنما نحن سنذهب إليهم بمجموعة حوارات، أو يكون في عنا نقاط حوارية لنفهم منهم أكثر، وهن أصحاب المصلحة بداية، وهن الأكثر قدرة على تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم، لنحاول نفهم منهم ماذا يريدون في هذا القانون.
0: نعم.
2: طبعا لاحقا رح يكون في مرحلة تانية، هي كيفية تحويل كل هذه الجلسات، وهي جلسات رح تكون بمعظم المحافظات السورية ليست مركزية فقط. لاحقا رح تتحول كل هذه الجلسات ونتائجها إلى مدخلات ليتم على أساسها صياغة مسودة القانون وطرحها على مجلس الشعب. فبالتأكيد يعني اليوم ليس أمامنا مسودة جاهزة أجي أتحدث عنها، لكن في مجموعة أفكار، وهي الأفكار بدنا نطرحها بشكل حواري مع أصحاب المصلحة والخبراء.
0: نعم. سيدة غينة، إذا سألناك كيف يجب أن يربط ملف المفقودين وتحدياته بملف العدالة الانتقالية في سوريا، بملف جبر الضرر تحديدا، كيف قانونيا نستطيع أن نربطها في سوريا؟
3: هو جزء منا ربط، جزء من البروسس تبع العدالة الانتقالية، من عملية العدالة الانتقالية، هو جبر الضرر وكشف الحقيقة عشان يطلع إلى ما في لجان لكشف هذه الحقيقة، في آليات معينة لجبر الضرر بعد منها.
0: تماماً هو جزء منها. كيف يجب أن يكون التعامل مع هذه الآليات، التطبيق؟ لأنه هناك من يقول بأن الكشف عن المصير وتنتهي القصة هنا، لكن المسار لا يتوقف عند هذا. كيف يجب المتابعة في هذا المسار؟
3: لا دائما بيكون في تحقيق، كشف، محاسبة، هن آليات وراء بعض لازم تتنفس.
0: تماماً.
3: هلا أنا بس إذا بدي أرجع ستيب شوي باللي حكيتي مع أستاذ أنور، خلينا نحكي موضوع قانوني، لأنه أنا كتير بشوف إنه في الأشخاص، يعني اللي مستمع اليوم حابب يعرف أكثر شو حتطلعوا لنا بقانون قانون عن المختفين القسريين، شو يعني هذا القانون؟ أوكي. أول شيء أنا حابة أكد، إذا بتسمحي لي أحكي بهذا الموضوع، حابة أكد إنه هذا من وجود قانون بتعلق بالمفقودين هو من المتطلبات القانونية الدولية اللي كان اللي موجود لازم سوريا تعمله.
0: نعم.
3: ثانياً، القانون بيفيد الأشخاص بإنه يعرف مين هو المفقود. وطبعا لازم يكون شامل، المفقود العلوي والمفقود السني والمفقود الدرزي والمفقود الكردي والمفقود بكامل المكونات تبعهم. تمام. فنحن لا، اليوم نحن اول شيء بدنا نعرف العالم، بدنا نعرف لما حدا يفتح من الاهالي المفقودين كتاب يعرف اهل الكتاب او قانون يعرف شو فيه. بعدين كيف، شو حقوقهم، شو حقوق الاشخاص اهالي المفقودين؟ يعني اليوم اول شيء ممنوع توفيه أي شخص مفقود قبل تأكد 100% إنه توفى، وقبل التأكد أو من إنه بخلال الفترة تكون حقوقه كلية تجارية وكل الإجراءات جارية كأنه هو موجود. فإذا هذا اللي كمان حكيتيه بالمقدمة، أشخاص عم يتوفوا هن ما متوفيين أو بالعكس تماما. فإذا هذه من الأشياء كمان اللي لازم تكون موجودة فيها، حق العائلة بمعرفة مصير المفقودين. هذا الحق لا يسقط، هذا الحق من الحقوق الأساسية حتى نحن نوصل لمجتمع أكثر تصالحا مع ويقدر يستمر للمستقبل. هلا حماية الأدلة وإنشاء الهيئة، هنن كمان الإجراءات القانونية، إنشأنا الهيئة، لكن هي الهيئة تريد استقلالا، تريد ميزانية معينة.
0: نعم.
3: وتريد حرية في اتخاذ قراراتها. هلا كمان اللي عندنا بنك معلومات مثل ما انت قلتي، هذا البنك كل الاشخاص لو بعد 100 سنه يقدروا يرجعوا ويعرفوا الحقيقه. وهذا طبعا الدي ان اي اللي عم تحكوا عنه والفورنزيك كلياته، ما بعرف، خليه يصلح لي استاذ انور، اذا الدي ان اي اساسا موجود بالقانون، هو من الادله اللي بياخذها القاضي السوري.
0: نعم.
3: فانتم نحن بننتبه انه في تعديلات قانونيه يجب ان تتم. وقت انا كنت بسوريا وكنت بشتغل بسوريا ما كان لسه موجود، فما بعرف اذا هلا، فإذا ما أنه موجود لازم كمان بعض التعديلات الإضافات القانونية.
0: نعم.
3: لحتى نقدر نيسر هذه القوانين. فإذا كله جزء من العدالة الانتقالية ربع.
0: نعم. طيب إذا سألناك سيد مازن، يعني كل هذه النقاط المهمة لكشف الحقيقة وكشف المصير، ولا يكتمل هذا المسار إلا بمعرفة كل الحقائق حول المفقود. بهذا الموضوع يعني كيف من وجهة نظرك يجب أن يكون هناك العمل متكاملا في المرحلة القادمة ومن كل الجهات؟ هذه مسؤولية الدولة، المنظمات الدولية، منظمات المجتمع المدني السورية التي تعمل في هذه الملفات، كيف يجب أن

0: يكون هذا المسار، ودور المنظمات الدولية تحديدا لو تتحدث عنه؟
1: شكرا. يعني اليوم إذا أردنا أن نعطي خارطة للمنظمات الدولية والمحلية فبشكل سريع جدا نتحدث، هناك اللجنة الدولية لشؤون المفقودين التي تمثلها اليوم، وهناك المؤسسة المستقلة لشؤون المفقودين التي تتبع للأمم المتحدة.
0: نعم.
1: وأيضا هناك بعض المؤسسات مثل التريبل آي إم التي لديها الكثير من الملفات، وأيضا لجنة التحقيق الدولية. على الصعيد المحلي لدينا العديد من المنظمات السورية، يتجاوز عددها في تقديري حوالي 15 منظمة عملت على توثيق شؤون المفقودين، بالإضافة إلى مئات روابط العائلات التي المفقودين التي نظمت نفسها خلال السنوات ال15 الماضية.
0: نعم.
1: نحن باعتقادي الشخصي بعد مرحلة، وهذا نقاش أجريته مع رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين، هناك نية بعد فترة لعقد مؤتمر وطني يضم كل هؤلاء من ذكرتهم، يعني على الصعيد الدولي وأيضا على الصعيد الوطني والمحلي. هذا المؤتمر قد يفضي إلى بروتوكول تعاون بين كل هؤلاء لتقسيم الأدوار فيما بينهم، لأن هذا الملف لا تستطيع أي جهة وحدها أن تتحمله.
0: كيف يجب أن تقسم هذه الأدوار؟ مهم جدا تقسيم الأدوار الذي تتحدث عنه، كيف يمكن أن تتقسم هذه الأدوار، وخاصة الدور المناط بالمجتمع الدولي بالمنظمات الدولية، ليس يعني التريبل آي إم وكل المنظمات التي عنيت وما زالت تعنى بملف المفقودين؟
1: بالحقيقة في من حوالي الشهرين أو 3 أشهر وصلنا بريد إلكتروني من الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين تسرد لنا بنك احتياجاتها، وقالت أن هذا ما نتوقعه من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وهذا ما نتوقعه من المؤسسة الدولية لشؤون المفقودين، وهذا ما نتوقعه من التريبل آي إم وغيره. فنحن بناء على هذه المراسلة التي تمت، نحن ابتعثنا عدة مرات مندوبين من لاهاي إلى دمشق، و عملنا سوية على وضع خارطة الطريق للتعاون بيننا، وأيضا وقعنا بروتوكول تعاون ثلاثي يضم ثلاثي كمنظمة دولية وأيضا الهيئة الوطنية من طرف، يضم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يضم المؤسسة المستقلة لشؤون المفقودين، وأيضا نحن في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين. هذا البروتوكول يعني تعاهدنا فيه على تنسيق الجهود فيما بيننا من أجل دعم مسار عملية المفقودين تحت رعاية الهيئة الوطنية للمفقودين. في سوريا هناك العديد من الجهات التي أعتقد أنها من الواجب عليها أن تتواصل مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وأن لا تنتظر الهيئة الوطنية للتواصل معها.
0: نعم.
1: على سبيل المثال نتحدث عن وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الدفاع، جهاز المخابرات، كل هذه الجهات أعتقد أن لديها ملفات ووصول إلى المفقودين. وزارة الدفاع لديها مفقودين من العسكر، وزارة العدل صرح وزير العدل أن لديه حوالي 96 ألف وثيقة وصلت فيها معلومات هامة عن حالات المفقودين. أيضا وزارة الداخلية لديها وصول إلى معلومات وأرشيف. أعتقد أن هذا تضافر الجهود بين كل هذه الجهات المعنية يجب أن يكون في مرحلة قادمة من أجل وضع خارطة وطنية لهذا الملف، لأن هذا الملف كما أسلف زميلي أنور معقد جدا، ويحتاج ليس فقط تضافر الجهود المحلية وأيضا الدولية، ويحتاج العديد من الحكومات العالم لتساعد في تمويلها. نحن على سبيل المثال في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بعض الحكومات التزمت بمساعدتنا لمساعدة الحكومة السورية والهيئة الوطنية، مثل هولندا مشكورة، وألمانيا.
0: نعم.
1: وبريطانيا سابقا، والاتحاد الأوروبي حاليا. فأعتقد أن دون وجود هذا التنسيق المكثف واليومي سوف يزداد هذا الملف تعقيدا.
0: نعم. بكل الأحوال لابد أن نستعرض تجارب دول مرت بتجربة مشابهة لسوريا، حيث شهدت البوسنة والهرسك حربا أودت بعشرات آلاف الضحايا ونتج عنها عشرات آلاف المفقودين، فكيف تعاملت مع هذا الملف الحساس؟ نتابع تجربة البوسنة والهرسك ونعود.
2: عند انتهاء الحرب في البوسنة والهرسك عام 1995 سجل رسميا قرابة 31 ألف شخص في عداد المفقودين. في البداية اعتمدت السلطات على الوسائل التقليدية في عمليات البحث، وهو ما أسفر عن تحديد هوية 8000 مفقود فقط. لكن المنعطف الرئيسي حدث عام 2001 عندما أدخلت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تقنية مطابقة الحمض النووي على نطاق واسع، وواجهت العملية عقبات لوجستية أخرى أبرزها قيام القوات المسؤولة عن الجرائم بنبش المقابر الجماعية الأولية

0: ونقل الرفات إلى مقابر أخرى لإخفاء الأدلة. كما أن العقبات لم تكن لوجستية فقط، بل واجه الملف استقطابا سياسيا حادا وسعيا من القادة القوميين لتسييس الضحايا، إضافة إلى خوف الشهود من الملاحقة القضائية. ولمواجهة ذلك أقر البرلمان قانون المفقودين عام 2004، وتأسس بعده بعام معهد المفقودين البوسني. وبعد مرور نحو 3 عقود على انتهاء الحرب، تم تحديد مصير أكثر من 75% من إجمالي المفقودين. ورغم الصعوبات التي ذكرناها، تظل التجربة البوسنية واحدة من أنجح التجارب في كيفية التعامل مع ملفات المفقودين بعد الحروب، عبر الجمع بين العدالة الجنائية والبحث العلمي وحق العائلات في معرفة الحقيقة.
1: بعد أن تابعنا هذه التجربة، نعود معك سيد أنور. كيف يمكن فعلا يعني دعم عائلات المفقودين، عوائل الضحايا، بمسار قانوني، بمسار دعم نفسي، بمسار دعم اقتصادي على كل الأصعدة؟ كيف تنظرون لهذا الموضوع، وكيف يجب أن يكون من وجهة نظرك؟
2: تحياتي مجددا. أنا بس سمحت لي بالمقدمة لأجاوب شوي على أسئلة الدكتورة غنى. نحن من المبادئ التي تعمل عليها الهيئة الوطنية للمفقودين عدم التمييز. سنتعامل مع ملفات جميع المفقودين والمختفين قسرا بدون أي تمييز. نعم. من أي طرف كان من خلال النزاع أو أيا كان انتمائهم الإثني الديني الطائفي وغيره. نعم. الناحية الثانية بدي أقولها أن اليوم في حال أخذت العائلة قرار بأن تذهب إلى يعني كإجراء رسمي أمام القضاء الشرعي بتثبيت وفاة المفقود، فهذا الإجراء لا يلغي هذا الملف بالنسبة لنا، سيبقى مفقودا وسنبقى نتابعه. بمعنى أن إجراء الوفاة الرسمية لا علاقة له بإنهاء الملف المفقود.
1: يعني هناك من يضطر ليقوم بإجراء الوفاة من أجل الإرث، من أجل ملفات عالقة، لكن هذا لا يسقط حقه أو حق ذويه بالكشف عن المصير.
2: تماما هذا ما قصد.
1: نعم.
2: أما في موضوع الدعم، طبعا الهيئة الوطنية للمفقودين حاليا ستطلق حزمتين من الدعم، الدعم القانوني والدعم النفسي، وهذا النوعين من الدعم راح يكون موجودين في كل مركز من مراكزنا في المحافظات. فيما يتعلق بالدعم القانوني، كم أيضا راح يكون على عدة مستويات. راح يكون في عنا على المنصة، راح يكون في عنا أجوبة على أسئلة شائعة، راح يكون في عنا خط ساخن بكل مركز، راح يكون في عنا خبير قانوني عم بيحسن يتعامل مع العائلات وأسئلتها القانونية، حتى أننا سنذهب لدعم العائلات من الجانب القانوني في حال احتاجوا إلى الذهاب إلى القضاء، وتم التواصل مع نقابة المحامين وأخذنا قرار منهم أن حتى الوكالة للمحامي ستكون معفية من الرسوم. أيضا هناك تفاهم مع وزارة العدل أن قضايا المفقودين ستكون معفية من الرسوم القضائية. أيضا نقابة المحامين والكثير من المنظمات التي نتواصل معها ستساعدنا على تأمين محامين مسخرين فيما يتعلق بقضايا المفقودين، بمعنى أن لا تتحمل العوائل أي تكاليف فيما يتعلق بالمتابعات القانونية. ندرك تماما أن عائلات المفقودين، بحكم أن أغلب المفقودين كانوا معينين لعائلاتهم، فأن عائلات المفقودين هي من العائلات الأكثر هشاشة في سوريا. فرح يكون عندنا حزمة متكاملة من الدعم القانوني. ندرك أهميته، لأن الدعم القانوني ليس هو فقط أثر قانوني، وإنما له أثر اجتماعي واقتصادي. مثل ما ذكرت موضوع الحالة العائلية، موضوع تثبيت نسب الأولاد، موضوع التعامل مع التركة المحتملة، موضوع العقاري. فالكثير من المواضيع ممكن أن يكون الدعم القانوني يؤدي إلى أنواع، بالضرورة إلى أنواع أخرى من الدعم. إضافة لذلك، ندرك موضوع الدعم النفسي. يعني لما العائلة ترجع تقدم بياناتها بقضية الفقدان، ندرك أن هذا الأمر قد يجدد لها الحزن والصدمة وما إلى ذلك. سيكون هذا الإجراء مترافق مع إمكانية تقديم الدعم النفسي. ربما لاحقا يكون في أنواع أخرى من الدعم الاجتماعي. يعني الكثير مثلا من العائلات لديهم مطالب تتعلق في موضوع التعليم وغيره. يعني وأيضا نحن نتواصل ونتعاون على عدة مستويات، سواء مع المنظمات الدولية أو المنظمات السورية، وأيضا مع المؤسسات الرسمية،
1: طيب.
2: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وجميع الجهات الحكومية.
1: طيب سيدة غنى، إذا سألناك أيضا في سياق يعني ما حدث في سوريا والتجارب المشابهة، إلى أي مدى سوريا يوجد في

0: جدا وعندهم معلومات جيدة جدا، لكن قلال على حجم الكارثة. بعتقد انه جزء
1: ونحن
0: من اللي
1: نتحدث عن
0: لازم
1: كل
0: يصير هو،
1: الاختصاصات سيدة غنى، يعني لا نتحدث فقط عن القانون، نتحدث عن الخبراء،
0: نعم
1: الطب الشرعي،
0: نعم
1: يعني كل شيء متعلق
0: نعم
1: بهذا الملف.
0: نعم نعم ويعني مجرد العمل اللي عم يقوموا فيه بالنسبة بس بموضوع المفقودين بحاجة إلى كثير كثير من العمل. ونحن عم نشوف، يعني مع احترامي حتى للقضاة والمحققين وكل شيء، عم نشوف إنه عم يتم أغلاط كثيرة كبيرة. الحلو إنه عم يستفاد من هي الأغلاط، كل مرة عم يتفادوا، يعني نشوف أول محاكمة أول جلسة ثاني جلسة بيتفادى أكثر أشياء، لكن هذا بيبين كم الجعب اللي موجودة. وطبعا هذا يعني نتيجة لكثير أشياء. أول شيء التعليم بسوريا قبل سقوط النظام، نتيجة كمان التجربة والتغربة السورية اللي نحن اللي قدرنا الحمد لله اليوم نقدر نوقف على رجلينا ونكمل، كونهم قادرين يرجعوا على البلد ومشاركتهم. وهي كثير قصه، كونها هي كثير قصه بتمنى من هالبلاتفورم انه احكي فيها. كل خبير اشتغل لسوريا لازم انه يكون مشارك بالخبره اللي هو تعلمها خلال 12 سنه على الاقل، لحتى نكون يعني نحن عملناها اساسا للبلد
1: طب إن لم
0: ونوصل
1: تكن
0: ليوم هذا اليوم. صح،
1: الكوادر
0: يجب
1: مهيئة
0: انه
1: وإن لم تكن تمتلك الخبرة، هل تستطيع أن تؤدي هذه المهمة الصعبة وفق المعايير الدولية؟ لأنه بالنهاية هذا الموضوع فيه حقوق ناس، فيه ذوي ضحايا، فيه ضحايا. يعني عندما نتحدث عن تأهيل الكوادر، هذا الموضوع ليس رفاهية، إلى أي مدى هو احتياج
0: لا لا
1: وضرورة لا غنى عنها
0: لا لا ليس
1: سيدة
0: ليس
1: غنى؟
0: اكيد اكيد ما اكيد اكيد ما غنى عنها. وبعتقد انه مثلا اليوم في منظمات مجتمع مدني مثل ما حكى اللي حكوا الاستاذه هون، في عندنا مؤسسات سواء وطنيه او دوليه ممكن تساعد بهذا الموضوع. انا ما بعرف انه الجامعات كمان صار عندهم برامج معينه لحتى تاهل بعض الكوادر ليساعد بهذه العمليه. اليوم ما بدنا، يعني بدنا نعطي شويه، بدنا نعرف
1: نعم
0: شو عندنا وبنعرف شو بدنا نعمل. المشكله انه كله لازم ينعمل اليوم، بس فعلا لازم يكون عندنا مؤسسات معينة خلينا تعمل سبيشال تريننج، تأهيلات معينة، تدريبات معينة للأشخاص اللي يكونوا موجودين. وطبعا يعني إذا الخبرة الدولية لا يستغنى عنها في هذا المجال.
1: نعم سيد مازن، إذا كان هناك فعلا دعم فني ولوجستي مطلوب من الجهات الدولية ومن المنظمات الدولية المعنية، لكن إلى أي مدى موضوع الرقابة، موضوع الشفافية، موضوع أن يكون لها إشراف أو رقابة إذا قلنا على هذا الملف لكي يتم على أكمل وجه وفق المعايير الدولية، إلى أي مدى هناك فعلا من قبل المنظمات الدولية قدرة على هذا الأمر والمنظمات السورية يعني وأنتم جزء منها؟
2: نعم، بالحقيقة في زيارة لرئيس الهيئة المفقودين لنا في لاهاي في أواخر شهر نوفمبر الماضي، قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة، مذكرة تفاهم، وكانت هذه المذكرة تم إطلاقها في جامعة في هولندا في لاهاي، وكان هناك كثير من الطلاب يحضرون توقيع هذه المعاهدة أو هذه الاتفاقية. وضمن السرد الذي قدمه الدكتور جلخي في هذه المحاضرة قال أننا نحن يعني نعمل على 8 مبادئ من بينها المشاركة والشفافية. وبالحقيقة نحن مسرورون للغاية بالتعاون والتواصل اليومي والشفافية العالية التي يتم فيها العمل البيني بين اللجنة الدولية وأيضا الهيئة الوطنية. الشفافية مطلوبة وضرورية، حتى
0: نعم.
2: يعني هذا متطلبات أصلا الداعمين، الدول الداعمة دائما تتطلب وجود هناك شفافية وهناك ما نسميه بالأوديتنج أو التدقيق المالي عادة يجري. وأيضا يعني هناك متطلبات لها علاقة بالحيادية والنزاهة، يعني دائما مطلوبة من الجهات الدولية وحتى يستمر تدفق الدعم لهذا الملف. لذلك أستطيع أن أقول نحن حتى هذه اللحظة نلاحظ وجود شفافية عالية ومشاركة ومسؤولية من قبل الجهات الوطنية المسؤولة، ونقوم بزيارات دورية وأيضا يقومون بزيارتنا بشكل دوري إلى هولندا، وهناك بعد أسابيع قليلة بعض العلماء السوريين سوف يعني يأتون إلى مخابرنا في هولندا من أجل الوصول و التدرب على آخر التقنيات فيما يتعلق بتح... بت...

0: في تحليل الحمض النووي. وفي مرحلة لاحقة أيضا خبراءنا السوريين أعتقد بعد شهرين من الآن سوف يحضرون إلى سوريا من أجل مشاركة الفرق المحلية
1: نعم
0: بحماية وأيضا التنقيب عن الرفات البشرية من المقابر الجماعية. سوف تقدم هذه الخبرات
1: هل
0: من قبل
1: يوجد
0: خبراءنا الدوليين.
1: هل يوجد ضمن يعني بنك المعلومات لديكم يعني رقم تقريبي أو معروف بالنسبة لكم للمقابر الجماعية سيد مازن؟
0: نحن وصلنا في الأعوام الماضية أحداثيات من قبل مجهولين ومعلومين، يعني معلومات يعني مصدرها معلوم وأيضا معلومات مصدرها مجهول.
1: نعم.
0: الأحداثيات وصلتنا ل 82 مقبرة جماعية تقريبا.
1: نعم.
0: على امتداد الأرض السورية، وهذه المعلومات كلها سوف يتم وضعها تحت إشراف الهيئة الوطنية للمفقودين. ولكن يعني أريد أن أقول أيضا، صحيح أن تجارب الدول الأخرى، ونحن عملنا في البوسنة والعديد من دول العالم، فيتنام، كولومبيا، الأرجنتين، كندا، صحيح أن هذا الملف معقد وطويل في كل دول العالم، ولكن ما يميز سوريا هو وجود تقنيات حديثة. يعني لسوء الحظ أن يعني أن مرتكبي جرائم الحرب والمسؤولين عن الفقدان في سوريا هم الدولة السورية سابقا، النظام السوري سابقا، يعني القضاء اللي كان مسؤول عن العدالة كان هو من يرتكب جرائم، الأطباء كانوا يرتكبون الجرائم، هيئة الطوابع الشرعية كانت تضمن للعدالة. ولكن في الوقت نفسه الآن هناك تقنيات حديثة، درونز، صور أقمار اصطناعية، هناك بعض نحن نستخدم تقنيات بعض الدرونز التي تستطيع أن تطير على مسافات معينة للكشف تحت الأرض باستخدام يعني الأشعة، تستطيع الكشف عن وجود رفات بشرية تحت الأرض أم لا خلال استخدام
1: يعني من الممكن يعني من خلال هذه التقنيات مسح كل الأراضي السورية باعتبار يعني المقابر الجماعية إلى الآن لا يعلم أحد عددها.
0: يعني كل الأراضي السورية لا أستطيع أن أقدم
1: يعني الأماكن
0: يعني
1: التي لديكم أخبار عنها أو إحداثيات عنها.
0: صحيح
1: الأحرى.
0: صحيح شكرا. صحيح صحيح صحيح.
1: نعم.
0: وخاصة الآن وجود تقنيات للذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: وتحليل المصادر المفتوحة.
1: شكرا.
0: يعني هذه أيضا يساعد جدا، ونحن نقوم باستخدام هذه المعلومات والتقنيات.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي في هذه الحلقة من الجمهورية الثالثة، السيد مازن البلخي مدير برنامج سوريا في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين كنت معنا من دمشق، السيدة غينب داوي البروفيسورة في القانون الجنائي الدولي كنت معنا من كندا تورنتو، وأيضا السيد أنور مجني المستشار القانوني للهيئة الوطنية للمفقودين كنت معنا من دمشق. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات،

0: نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عامل النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

السلام عليكم، نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. اندلاع حريق في خط الغاز المار قرب بلدة الشولة جنوبية دير الزور. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية تلة الحمرية في ريف القنيطرة وتفتش المارة خلال توغلها باتجاه خان أرنبة. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تلزم جميع الجهات العامة باتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق العام دون المساس برواتب العاملين. وبعد احتجاجات في ريف دمشق، وزارة الأشغال العامة والإسكان تقول إنها تنسق لتشكيل مكتب للشكاوى المتعلقة بالأراضي المستملكة.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باندلاع حريق في خط الغاز المار بالقرب من قرية الشولة في ريف دير الزور. وأوضح المراسل أن فرق الإطفاء وصلت إلى موقع الحادثة للعمل على إخماد الحريق. هذا وأظهرت لقطات مصورة تصاعد عمود من ألسنة اللهب في المنطقة إثر الحريق.
1: والله كنا قاعدين فوق على سطوح البيت، ما درينا الا النار طلعت، ما نعرف شنو السالفه، فكرها قنينه غاز شاعلة عند الجيران عند حدا البيوت عمامي، فزعنا كل ما نمشي ولنا النار اللي قدام، اخر شيء لقيناه بتنفيسه خط الغاز قرب تشوله شيء 2 كيلو متر.
0: معنا الآن من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، هل تبينت أسباب اندلاع هذا الحريق بخط الغاز المار بالقرب من الشولة بريف دير الزور، وما الذي نعرفه عن خط الغاز هذا؟
2: مساء الخير لك يا آلاء ولمشاهدينا الكرام. حتى الآن لم تتبين أسباب اندلاع هذا الحريق المخيف حقيقة، اشتعال بشكل كبير جدا. نحن كتلفزيون سوريا وصلنا إلى موقع الانفجار بشكل مباشر. حتى هذه اللحظة تواصل فرق الاختصاص متابعة الحريق الذي اندلع في هذا خط الغاز في منطقة الشولة بالتحديد، وسط انتظار انخفاض ضغط الغاز داخل هذا الخط وانطفاء النيران بشكل طبيعي قبل البدء بالكشف الفني عن الموقع وتحديد أسباب هذا الحادث. بحسب المعطيات الأولية لم تتضح حتى الآن أسباب اشتعال النار. من المقرر بحسب ما علمنا من بعض المختصين إجراء كشف فني على

0: الموقع بعد إخماد الحريق وانخفاض الضغط لتحديد ما إذا كان الحادث ناجما عن عطل فني أو ناتجا عن عمل تخريبي أو محاولة سرقة. لا نعلم حقيقة بالتحديد أسباب اندلاع الحريق. في إطار إجراءات السلامة تواصلنا مع بعض المعنيين، مع الأستاذ زياد، مع بعض الأشخاص المسؤولين هناك عن الحقول النفط والآبار هناك. قالوا لنا أنه جرى عزل جميع الخطوط المتجهة إلى المنطقة، إضافة إلى عزل صمام محطة رفع الضغط وصمام منطقة البيارات القريبة من هذا الاشتعال وصمام حق الكونيكو بشكل كامل، بهدف الحد من تدفق الغاز إلى موقع الحريق، يعني تطويق الحريق بشكل كامل، إغلاق كل الأنابيب المحيطة بهذا المكان المشتعل حتى تنخفض النيران بشكل تدريجي، وأيضا خوفا على المناطق المحيطة بهذا المكان الذي اشتعل. وأيضا تؤكد الجهات المعنية آلاء أن إخماد النيران في الوقت الحالي بحسب ما علمنا من بعض المختصين قد يؤدي إلى مخاطر أكبر، يعني في عمل سيفتي يحتاجونه، أي عمل أمان، يعني إذ أن توقف اللهب مع استمرار تسرب الغاز يمكن أن يؤدي بحسب ما علمنا إلى تجمعه في المنطقة وتشكيل مزيج قابل للاشتعال والانفجار بحسب المسؤولين هناك، ما يجعل إبقاء النار مشتعلة حتى انخفاض الضغط الخيار الأكبر والأكثر أمانا في المرحلة الحالية بحسب ما علمنا من بعض المسؤولين هناك. وأيضا لم تحدد حتى الآن كمية الغاز التي تسربت إلى الجو، تحتاج عملية تقديرها إلى حسابات فنية دقيقة، في حين لا تزال أسباب الحريق قيد التحقيق بانتظار انتهاء إجراءات الكشف على الموقع بعد انخفاض النيران. آلاء
1: مصعب الحنت من دير الزور، شكرا جزيلا لك. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على أحمد خليف الأحمد الرئيس الأسبق لقسم المعلومات في فرع أمن الدولة بدير الزور إبان عهد النظام المخلوع. وأوضح الأمن الداخلي أن العملية جاءت إثر متابعة دقيقة لتحركات المذكور الذي احتفظ بمنصبه الأمني لعشرين عاما وكان الذراع الأيمن لرئيس الفرع أنذاك. وبينت التحقيقات الأولية والسجلات الأمنية تورط الموقوف في الإشراف على عمليات ملاحقة وتدبير تقارير أمنية تسببت في اعتقال مواطنين تم تصفيتهم لاحقا داخل سجون ومعتقلات النظام المخلوع، في حين تتواصل التحقيقات معه تمهيدا لتقديمه إلى القضاء المختص. تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة البصيرة شرقية دير الزور من تحرير المواطن عدي حميد العبد الله بعد أقل من 12 ساعة على اختطافه. وقالت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور إن المختطف أعيد إلى ذويه، في حين تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة أفراد العصابة المتورطة في عملية الاختطاف. وفرضت القوى الأمنية طوقا أمنيا في المنطقة ونشرت حواجز ونقاط تفتيش على المحاور المحيطة بهدف تعقب الخاطفين والقبض عليهم. انتشرت قوى الأمن الداخلي في قريتي البجارية والرجابية بريف القامشلي بمحافظة الحسكة عقب اقتتال اندلع بين عائلتين في المنطقة. وأوضحت مديرية إعلام الحسكة أن انتشار قوى الأمن جاء لضبط الوضع وفرض السيطرة واحتواء التوتر الحاصل، إضافة إلى الحفاظ على سلامة الأهالي والممتلكات. إلى درعا، حيث أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على المدعو حسن خلف الذي عمل سجانا في فرع المخابرات الجوية بمحافظة درعا زمن النظام المخلوع. وقالت قوى الأمن إن خلف متهم بتعذيب وقتل مدنيين خلال سنوات الثورة السورية. يأتي ذلك بعد عملية أمنية أدت إلى القبض على خلف دون ورود تفاصيل إضافية. أعلنت قوى الأمن الداخلي التحفظ على رجل تسبب بمقتل زوجته بعد إصابتها بجروح حرجة إثر انفجار قنبلة يدوية في بلدة عتمان بريف درعا. وقالت قوى الأمن إن فرع المباحث الجنائية بدرعا كشف إقدام الزوج على تفجير القنبلة قرب رأس زوجته، وكذلك إصابته هو بجروح خطرة، مضيفا أن الزوج كان تحت تأثير المواد المخدرة. وأشارت قوى الأمن إلى أن عمليات تفتيش مسرح الجريمة أسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر وكميات من المواد المخدرة. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت تلة الحمرية في ريف القنيطرة الشمالي بأربع قذائف مدفعية. وأضاف مراسلون أن القذائف أطلقت من الجولان المحتل وسقطت بالقرب من قرية طرنجة، كما لفت إلى أن دورية للاحتلال توغلت باتجاه بلدة خان أرنبة قرب المنطقة الصناعية وفتشت عددا من المارة. وبحسب المراسل فقد أطلق الاحتلال قنابل مضيئة فوق قرية صمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط. معنا الآن من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، نرصد معك تفاصيل هذا الانتهاك الإسرائيلي الجديد في ريف القنيطرة.
2: نعم، بالفعل يعني هناك تحركات إسرائيلية اليوم يعني بشكل عام في محافظة القنيطرة، خاصة هنا في الريف الشمالي من القنيطرة. هناك يعني دخول دوريات مسيرة إسرائيلية باتجاه القرى والبلدات وباتجاه يعني على الطرقات الواصلة بين القرى والبلدات. يعني منذ قليل كان هناك دورية من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وصلت إلى يعني بلدة باتجاه الطريق الواصل إلى بلدة عين النورية والقرب من المنطقة الصناعية هناك على الطريق، وقامت بوضع حاجز مؤقت في تلك المنطقة وبدأت بتفتيش المارة في هذا المكان. طبعا قد وصلت سابقا إلى تلك المنطقة على تل أحمر في ريف القنيطرة الشمالي القريب من بلدة قرية عين النورية، اليوم تصل إلى قريب من هذا المكان وتقوم بوضع حاجز وتفتيش يعني السيارات المارة وتفتيش المدنيين أثناء عبورهم على هذا الطريق. طبعا هو يعني توغل جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة بعمق يصل إلى 5 كيلومتر تقريبا عن خط وقف إطلاق النار في تلك المنطقة. أيضا يعني كان سبقه يعني أيضا قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل الجولان المحتل باتجاه محيط قرية طرنجة وتلة الحمرية، وهي أراضي زراعية طبعا يتم استهدافها دائما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. إما هو يعني تكون عملية تدريبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أو يعني هو التضييق على المزارعين والأهالي الذين يقتربون من هذه المنطقة. لكن يعني كانت في ساعات الليل ولا يوجد يعني مزارعين يعملون في هذا الوقت، ربما كانت هي عمليات تدريبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة يقومون بقصف هذا المكان ويعني بقذائف المدفعية والهاون، وهو يعني خرق جديد يعني يعتبر، خاصة يعني مرور المزارعين من تلك المنطقة أو رعاة المواشي في هذا المكان، يعني دائما يرتدون هذا المكان يتم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. ونقول يعني حتى هذه اللحظة أن هناك تحركات اليوم وفي هذه اللحظات في ريف القنيطرة الشمالي، تحليق لطيران الدرون في سماء المنطقة، دخول دوريات من القواعد العسكرية أو من الجولان المحتل باتجاه القرى والبلدات، وهذا الأمر يعني بات يقلق راحة الأهالي والمدنيين ألا يعني في هذه الساعات من الليل، يعني عند الساعة 11 تقريبا يعني توغل دوريات، مشاهدة دوريات لجيش الاحتلال تدخل إلى المنطقة، مداهمة المنازل أو نصب حواجز مؤقتة أو يعني استهداف أماكن بقذائف مدفعية. فهذا الأمر يعني بات يقلق، يعني يخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، حالة من القلق والخوف دائما بالنسبة للأهالي، يعني بسبب التوغلات الإسرائيلية المستمرة والتضييق على المزارعين ومربي المواشي. وهذا الأمر يعني الأهالي يطالبون قوات الأندوب ويعني الجهات المختصة من وقف هذه التوغلات والحد منها، وهم بصراحة يعني ينتظرون أيضا يعني عقد اتفاق أمني، أو هذا يعني في انتظار بفارغ الصبر بصراحة لعقد هذا الاتفاق الأمني يعني الذي تحدث عنه دائما. نعم. من أجل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لما كان عليه سابقا وعودة يعني الأمن والأمان إلى هذه المنطقة.
1: محمد فهد من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. تجري مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس زيارة إلى دمشق غدا الثلاثاء، وفق موقع المفوضية الأوروبية. وتأتي زيارة كالاس في إطار توسيع الحوار مع الجانب السوري. وكانت المسؤولة الأوروبية قد اجتمعت قبل أيام مع وزير الخارجية أسعد الشيباني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفق موقع المفوضية الأوروبية. بحثت وزارة الخارجية مع وفد من وزارة الخارجية الأمريكية في دمشق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب سانا، أكد اللقاء على الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم مسار التعافي والاستقرار في سوريا للانتقال من الحوار إلى شراكة مؤسسية وعملية. كما ناقش الجانبان مبادرة سوريا بلا مخيمات باعتبارها إحدى أولويات المرحلة الحالية. قالت وزارة الخارجية إن على إيران احترام سيادة سوريا ومراجعة سياساتها السابقة في دعم النظام المخلوع في حال أرادت بناء علاقة جديدة مع سوريا. وأوضحت الوزارة على لسان مستشار الشؤون الأفرو أسيوية لديها أن سوريا ليست ساحة نفوذ لأي دولة. تأتي هذه التصريحات بعد حديث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن انقطاع العلاقات مع دمشق بسبب ما قال إنه انطباع شكله الجانب السوري إزاء بلاده.
3: من الحليف الأبرز لنظام الأسد المخلوع إلى دولة تطالبها دمشق اليوم بالإقرار بما ارتكبته بحق السوريين. هكذا انقلبت معادلة العلاقة بين سوريا وإيران. فاليوم يصطدم مسار العلاقات المنقطع بين البلدين بشرط سوري واضح: لا عودة للعلاقات قبل مراجعة الماضي واحترام سيادة سوريا وإرادة شعبها.
4: وتعيد ربط سوريا.
3: الخارجية السورية أكدت أن موقفها تجاه إيران ليس سياسيا عابرا، بل نتاج 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار. حيث قال مستشار الشؤون الأفرو أسيوية محمد الجفال: نظام الأسد أسهم في تعقيد الأزمة وجلب مزيدا من الويلات للسوريين. الجفال أوضح أن سوريا تنتهج سياسة منفتحة على الجميع، لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث أو حقوق شعبها، مؤكدا أنها لا تريد العداء مع أي دولة ولا التبعية لها، وأن أي علاقة جديدة تتطلب من إيران مراجعة سياساتها وبناء الثقة. الموقف السوري جاء ردا على تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي قال إن بلاده لم تتمكن من إقامة علاقة مع الحكومة السورية الجديدة بسبب الانطباع الذي خلقوه، داعيا دمشق إلى التصرف على أساس الدين والعدل والإنصاف. تصريحات بزشكيان تأتي على وقع مسار متجمد بين دمشق وطهران. كان وزير الخارجية أسعد الشيباني تحدث عنه خلال زيارته إلى باكستان قبل نحو شهر من الآن، حيث ربط إنشاء علاقات مع طهران بإقرارها قبل أي شيء بما ارتكبته بحق الشعب السوري خلال الثورة السورية. فإيران لم تكن مجرد شاهد على المأساة السورية، بل طرفا فاعلا فيها سخرت نفوذها السياسي والعسكري لإبقاء نظام الأسد المخلوع، ودعمته بمجموعات مسلحة شاركت في قتال السوريين. لذلك ترى دمشق أن الطريق إلى علاقة جديدة معها يبدأ باعتراف طهران بمسؤوليتها عن الماضي وإنهاء أي مشروع يعيد سوريا ساحة لنفوذها.
1: يواصل معتقلو سجن روميا في بيروت إضرابهم عن الطعام لليوم 16 على التوالي احتجاجاً على تعليق العمل بقانون العفو العام في لبنان. وفي سوريا يعاني المحكومون الذين سلمهم لبنان من ظروف سجن سيئة في سجني عدرا وحمص بحسب مصادر لتلفزيون سوريا.
5: بين دفعة عادت وأخرى بقيت، وعفو يحتاج عفوا ليصير نافذا. بقي سجناء رومية في لبنان ومن سلم منهم إلى سوريا محبوسين بلا أفق يحسم مصيرهم أو تطمينات تهدئ من روعهم.
6: أنا سجين سوري لي 4 سنين موقوف في سجن رومية بلبنان، لأنه أهلي ما معهم مصاري وكلولي محامي، إلي 4 سنين بدون محاكمة، وإن فترة طويلة مأضربين عن الطعام، بسبب قانون العفو العام اللي لهلا ما عم ينفذوه واللي اعترض عليه المجلس

0: الدستوري اللي طعنوا بقانون العفو العام. مثلي أنا في 2000 بني آدم، في 2000 أم عم تبكي على ابنها.
1: في لبنان يواصل معتقلو رومية إضرابهم عن الطعام وسط تدهور صحة العشرات منهم ودخولهم في حالات حرجة، احتجاجاً على تعليق العمل بقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب اللبناني ووقعه رئيس الجمهورية في أيلول الجاري، ثم جمده المجلس الدستوري عقب طعن تقدم به عدد من النواب. القانون الذي احتفل فيه السجناء بداية أصبح اليوم حبيساً معهم كما يصفون، مطالبين بإخلاء سبيله.
2: احنا مضربين عن الطعام، وفي شباب عم تروح مستشفيات، وفي معنا كبار سن ومرضى كمان واقفين عن الدواء. مناشد المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ومنظمة أمنستي، كل هالمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وبالسجون تشوف شو اللي عم بيصير وتتابع هالمواضيع وتشوف الإصافات كيف عم تروح من هون من السجن وكيف عم يتعامل مع الشباب بالمستشفيات.
1: من سلم إلى سوريا ليس أفضل حالاً تقول مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، فلبنان الذي سلم دفعتين من المحكومين بمجموع 260 شخصاً ما يزال يحكم عليهم بقضاء مدة محكوميتهم ما لم يفعل العفو العام، ووفق مصادر تلفزيون سوريا وزع 17 منهم في سجن عدرا و41 في سجن حمص المركزي، حيث تتراوح المعاملة والخدمة من متوسط إلى سيء جداً. أوضاع يقول أصحابها إنها لم توفر معايير السجن الدولية من حفظ للكرامة وتوفير للنظافة على أقل تقدير، أما الأصعب وفق وصفهم فهو حرمانهم من عناق أسرهم بسبب شروط الزيارة بعد سنوات الغربة والاحتجاز التي دفعوا ثمنها باهظاً بالفعل من أعمارهم وصحتهم وفراق أحبتهم خارج أوطانهم لسنوات طويلة.
3: في ملف آخر، أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية إلزام جميع الوزارات والجهات العامة باتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق العام وضبط الموازنة. وقالت الأمانة العامة إن القرار لا يشمل المساس برواتب وأجور العاملين أو مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن، وأوضحت أنها منحت الجهات العامة مهلة 15 يوماً لتقديم بيانات النفقات والوفر المالي المحقق إلى وزارة المالية. هذا وقال وزير المالية محمد سربرنية إن قرار ضبط وترشيد الإنفاق العام يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة. وأضاف برنية في منشور على فيسبوك أن إجراءات تهدف إلى الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثراً، وأنها راعت الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة.

0: قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الوزارة ستنجز موازنة عام 2027 خلال الشهر المقبل. وأضاف برنية في تصريحات صحفية أن التوقعات تشير إلى استمرار زخم النمو خلال السنوات المقبلة رغم التحديات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح برنية أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بهدف تأمين التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تحريك معاشات شهر تشرين الأول لعام 2026 سيشمل المعاشات التقاعدية مع التراكمات. وذكرت المؤسسة أن تحريك المعاشات سيشمل المعاشات الموقوفة أمنياً والتي تمت مراجعة مستحقيها لفروع المؤسسة بالمحافظات. كما أوضحت المؤسسة أنها ستباشر تحريك المعاشات التقاعدية اعتباراً من يوم غد تمهيداً لبدء صرفها. وأكدت أن الإجراء يأتي في إطار التزامها المستمر تجاه المتقاعدين وضمان حقوقهم المالية. في ملف آخر، انطلقت أولى رحلات قافلة العودة الطوعية للأسر المقيمة بمخيمات النزوح في مناطق الجزيرة إلى مناطقهم الأصلية، وتضم 29 عائلة. وذكرت محافظة دير الزور أن القافلة انطلقت من مخيمي المدينة الصناعية الغربية والشهابات بدير الزور، كما أشارت إلى أن القافلة تستمر على مدار 3 أيام بإجمالي عودة 224 عائلة. وبحسب المحافظة تأتي العملية ضمن خطة الحكومة للوصول إلى صفر مخيمات بنهاية العام الجاري. في ذات السياق، انطلقت من مخيم الرسم في منطقة منبج بريف حلب الشرقي قافلة عودة تضم 65 عائلة بنحو 300 شخص إلى مناطقهم الأصلية. وتتجه القافلة إلى مدينتي مسكنة ودير حافر ومحافظة الرقة ضمن جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم.
1: اليوم إن شاء الله 400 هي القافلة الثانية من مخيم الرسم الأخضر اللي راح تنتقل إن شاء الله لتعود إلى منازلها وبيوتها ضمن إطار تنفيذ مضمون المرسوم 59 الذي أصدره السيد الرئيس لصفر خيمة أو بلا سوريا بلا خيام، وأيضا رؤية حلب أطلق السيد المحافظ فيما يتعلق ب يعني صفر خيمة مع نهاية عام 26 إن شاء الله 400. فهي القافلة الثانية ضمن 59 أو 65 عائلة. هي العوائل راح تعود إن شاء الله اليوم لأهلها لمنازلها.
0: من جهة أخرى، يطالب أهالي المخيم بتعويضات تساعدهم على استعادة حياتهم بعد العودة وسط مخاوف من صعوبة تأمين احتياجاتهم الأساسية.
2: طبعا من 4 سنوات كنا نواجه يعني كانت المعونه قليله اللي كانوا يعطونا اياها، يعني معاش بقوت لا تموت. وحاليا طلعنا من المخيم بعد العناء الطويل بدون اي تعويض او بدون اي شيء بالعربي. وضعنا المادي تحت الصفر، بيوتنا مدمره بالبلد نحن ساكنين. حاليا بدي اروح على بيت، بدي ارجع ابني من الخيمه فيه من جديد.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 38 ألف نازح سوري داخليا غادروا مخيمات النزوح بعد تسارع وتيرة مغادرة المخيمات خلال شهري تموز وآب الماضيين. وأضاف المكتب أن أكثر من 19 ألفا من بين المغادرين تلقوا الدعم من خلال آليات العودة خلال الشهرين الماضيين. وأشارت إلى إغلاق 130 موقعا للنازحين داخليا. ووصل عدد النازحين الذين تلقوا دعما للعودة بحسب أوتشا إلى أكثر

0: من 60,000 منذ كانون الثاني 2026، واصفا الخطوة بأنها تعكس تقدما مستمرا في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات. في حمص نظمت مجموعة من الأهالي وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة اعتراضا على تنفيذ مشروع حديقة الشعب بحي القرابيص، وطالب المحتجون بحقوق لهم في أراض تقع ضمن المساحة المخصصة للمشروع. من جانبه أوضح مجلس مدينة حمص أن المعلومات المتداولة خلال الوقفة بشأن ملكية العقارات غير دقيقة، وأشار إلى أن العقارات المعنية تخضع للاستملاك منذ سنوات طويلة. ولفت المجلس إلى استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقارات بما في ذلك وضع اليد وإيداع بدلات الاستملاك وتنفيذ قرار الاستملاك عقاريا. قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن وجود اعتراض على حالة محددة لا يعني بطلان الاستملاك. وأضافت الوزارة في بيان بعد احتجاجات في ريف دمشق ضد الاستملاك، أضافت أن غالبية القرارات صدرت قبل عقود وانتقلت الأراضي بموجبها إلى الجهات العامة مع إيداع بدلات الاستملاك. كما أشارت إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشاريع لا يؤدي إلى زوال الاستملاك، مضيفة أن تعطيل مواقع العمل لا يشكل سندا قانونيا للملكية. ولفتت الوزارة إلى أنها تنسق مع محافظة ريف دمشق لتشكيل مكتب لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالاستملاك. معنا الآن من دمشق حازم عوض مراسلنا. حازم، إذن إعلان من قبل وزارة الأشغال العامة وأيضا قرار بتشكيل مكتب لاستقبال الشكاوى، المزيد من التفاصيل معك.
1: نعم، على حقيقة ربما هذا هو يعني التعقيب الثاني خلال 24 ساعة من قبل، سابقا كان من خلال المدير العام المؤسسة العامة للإسكان، والذي أكد بأن يعني هناك تعويضات منحت مالية وهناك تعويضات عينية تعطيها وزارة الإسكان لمن استملكت أراضيهم بمعدل 10% بالبناء الطابقي. وتحدث عن اعتراضات قدمت عام ما بين عام 1997 2008 بعددها 3900 تقريبا، قدمت تعويضات ل 730 تقريبا منها. وقال عن هذا المكتب، تحدث ايضا سيكون هناك استقبال للاعتراضات. بعدها يعني اصدرت وزاره الاسكان بيانا تحدثت فيه عن الاستملاكات بشكل عام. المدير تحدث عن ضاحيه قدسيه، بينما الوزاره تحدثت عن يعني الاحتجاجات التي شهدتها سوريا خلال الفتره القريبه الماضيه بخصوص الاستملاكات، وقالت بانه يجب التفريق بدايه ما بين الاستملاك وما بين الاستيلاء وما بين يعني الاستثمار بالشراكة الذي تقوم به وزارة الإسكان أو التشاركية لإنشاء مشاريع وما بين يعني أخذ الحقوق. تحدثت الوزارة بأنها استملكت هذه الأراضي بموجب القوانين ونقلت الملكية بموجبها إلى الوزارة، وقد وضعت بدلات نقدية حينها لمن استملكت أراضيهم، وعقبت على بعض الحوادث التي حدثت يعني خلال اليومين الماضيين بخصوص يعني قالت بأن تعطيل الأعمال وتعطيل الآليات ويعني الدخول إلى مواقع العمل وتوقيف المشاريع هي ليست سندا قانونيا، ومن لديه أي يعني اعتراضات فردية لا يجب أن تؤثر على هذه المشاريع التي قالت إنها للمنفعة العامة. وقد تأخر تنفيذها ربما بسبب ظروف الحرب، لكن تأخر تنفيذها لا يلغي المنفعة العامة. وأشارت إلى أنه سيكون هناك مكتبا بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق لاستقبال أي اعتراضات دون أي حكم مسبق بأنه توجد يعني حقوق أو لا توجد حقوق. كان التأكيد خلال هذا البيان كله تقريبا بأنها يعني تسير أعمالها من ناحية الاستملاكات بشكل قانوني وكله موثق بموجب العقود العقارية، وأكدت بأن الاحتكام للقانون هو الضرورة وليس يعني الحديث فقط عن اعتراضات دون وجود وثائق. لذلك فتحت مكتبان، هذا المكتب ربما أهالي قدسية أول من وعدوا بمكتب يكون فيه قانونيين للتدقيق بالوثائق التي يملكونها من وثائق ملكيات، وإن كانوا قد عوضوا أو لم يعوضوا. الآن نتحدث عن مكتب شامل لكل قرارات الاستبلاك ربما على مستوى سوريا. نعم.
0: حازم عوض من دمشق، شكرا جزيلا لك. قال وزير السياحة مازن الصلحاني إن سوريا تتوقع أن يصل عدد زوارها إلى ما بين 30 و40 مليون زائر سنويا بعد 5 سنوات، وشدد الصلحاني على أن الاستثمار في القطاع السياحي واعد جدا، وأشار إلى أن الساحل السوري يمتلك مقومات سياحية كبيرة وستنطلق فيه قريبا مشاريع ضخمة. وأوضح الصلحاني أن إحدى الشركات بدأ بالفعل بتنفيذ مشروع على مساحة 200 دونم. اتفقت هيئتا المنافذ في سوريا والعراق على تعزيز التنسيق بين المعابر الحدودية وتبادل البيانات الجمركية إلكترونيا بهدف تسهيل حركة التجارة والمسافرين. وبحسب بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية، شملت التفاهمات استئناف حركة المسافرين عبر منفذ الوليد بعد استكمال صلاة الجوازات والطرق المخصصة لها، والمتوقع إنجازها مطلع العام المقبل مع استمرار العبور عبر منفذي ربيعة والقائم. كما اتفق الجانبان على تخصيص مسارات مستقلة للمسافرين والشاحنات وتسهيل عبور شاحنات ترانزيت والمواد سريعة التلف، إلى جانب توسعة منفذ ربيعة بإضافة 100 دونم لاستيعاب مزيد من الشاحنات والصهاريج. بدأت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعمال تأهيل وتجهيز معبر القامش لنصيبين الحدودي مع تركيا عبر تنفيذ أعمال الحفر والتسوية والتحضيرات الفنية لرصف ساحات الشحن والطرق الخدمية والتجارية داخل المعبر. وتشمل المرحلة الأولى تأهيل ساحات الشحن الوارد والصادر وترانزيت وإنشاء مبنى إدارة المنفذ وصالات للمسافرين والجمارك وسكن للعاملين ضمن مساحة إجمالية تبلغ نحو 558 ألف متر مربع. وقالت الهيئة إن المشروع يأتي تمهيدا لتشغيل معبر القامشلي بوصفه المعبر السابع بين سوريا وتركيا بهدف تنشيط حركة التجارة والنقل والترانزيت وتخفيف الضغط على المنافذ القائمة وتقليص أوقات العبور. أصدر محافظ الحسكة نور الدين أحمد قرارات بتشكيل المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية المؤقتة لعدد من المدن والبلدات في المحافظة، وشملت القرارات تشكيل المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس مدينة درباسية إضافة إلى تشكيل مكاتب تنفيذية مؤقتة لبلدات القحطانية ومعبدة وتل حمدي وبلديات سميحان غرب والجسعة وتل حلف والأصبيخ والعطشانة وخويلة فوقاني. كما أوضحت القرارات أن المكاتب تمارس صلاحيات واختصاصات للمجالس المنصوص عليها في القوانين والأنظمة لحين إجراء انتخابات جديدة. قالت محافظة دير الزور إن ارتفاع منسوب نهر الفرات تسبب بخروج 11 محطة مياه شرب عن الخدمة. وأضافت المحافظة أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تواصل تنفيذ أعمال تدعيم عاجلة للمحطات المتأثرة لإعادتها للخدمة وحماية المهددة منها. يأتي ذلك بالتوازي مع التنسيق مع منظمات إنسانية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج كحل بديل مؤقت. في درعا تواجه قرية أم المياذن شرقية المحافظة مشكلة صحية وبيئية من جراء تجمع كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في وادي القرية نتيجة عطل في خط الصرف القادم من قرى الريف الشرقي، وسط مطالبات بمعالجة المشكلة والحد من تداعياتها على الأهالي وعلى البيئة.
2: يا عمي هاي مجاري جايتنا من بصرة لهون، على أيام النظام البائد مددوا صرف صحي مواسير ومن بصرة لهون ما كانت ماشية، صارها يعني حوالي الشهرين ولا المجاري فاجأتنا. احنا هون في سد غرب القرية، هون آخر شيء

0: تعدي المي، فحبست المي وصلت لهون، وصلت لهون، وهي هي قدامكم يعني شغلة.
1: شو الأثار الجانبية تبعها؟
0: أمراض، أمراض وشغلة ما يعني ما مناش فايدة. المفروض إنه يلاقوا لهم حل. إجا هسا السيد المحافظ على أساس وعدنا بكرة تنزل ورشات يفتحوها، يفتحوا أقل ما فيها تطلع من بين الدور، يعني بين الدور هون شغلة كارثية.
2: رصد مراسل تلفزيون سوريا حالة البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس بالتزامن مع تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر اعتبارا من اليوم وحتى ليل الثلاثاء.
3: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب بحري تشهده السواحل السورية قبالة اللاذقية وطرطوس. هذا الاضطراب يبدأ من صباح اليوم الاثنين وسينتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء، بمعدل ارتفاع للأمواج يتراوح ما بين المتر حتى متر ونصف، وأيضا حركة الرياح التي تتراوح ما بين 25 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أيضا هذه الاضطرابات البحرية مصحوبة بعاصفة مطرية ستشهدها المنطقة الجبلية الساحلية عموما. طبعا حذرت وزارة الطوارئ السياح والمصطافين بعدم الاقتراب من الشواطئ البحرية، وأيضا شددت على ضرورة منع الصيد في هذه الفترة التي تبدأ من صباح اليوم وستنتهي مع مساء يوم غد الثلاثاء. بموجب التحذير أيضا تحدثت وزارة الطوارئ عن منع الاقتراب من السواقي والمجاري المائية خلال هذه الفترة. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
2: تعاني قرية باشكوي في ريف حلب من آثار الدمار مع تضرر المنازل والطرق وغياب عدد من الخدمات الأساسية، وسط مطالبات من أهالي القرية بتأمين مقومات الحياة للعودة إليها.
4: يسابق أبو كامل الوقت من أجل ترميم منزله قبيل الشتاء. أرهقته سنوات التهجير وطال الغياب عن قريته قرابة العامين، وهو يحاول إصلاح ما دمرته الآلة العسكرية لنظام الأسد المخلوع، لكن ضعف الإمكانيات المادية وغياب المنظمات عن مساعدته أجلا عودته إلى مسقط رأسه حتى الآن.
5: والله لا حدا أجانا، لا منظمات ولا حدا أجانا طاول، على أمل أن يجونا منظمات يجونا شغلة عيننا، ما طلعنا ما في نتيجة، يعني مساعدات لتكوين الحياة ما في، يعني شغلة يرسعلها. وكل ما صار معنا ليرتين عم نجي نظبط الحوش، وتعبنا من الأجرات، تعبنا من النزوح، تعبنا من كل شيء تعبنا.
4: لا يختلف حال أبو كامل عن حال أهالي قريته باشكوي في ريف حلب الشمالي، فأكثر من 400 منزل بحاجة إلى الترميم والإصلاح في هذه القرية التي يصفها الأهالي بالمنسية، التي لا يوجد فيها أدنى مقومات الحياة وتتجاهلها الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية حسب قولهم.
6: نحن عم نتواصل مع الدولة، عم نتواصل مع المنظمات، ما حدا عم يستجيب. نحن عم نشوف القرى المجاورة مثلا فيها منظمة أقل شيء عم تدعم مي، عم تدعم كهرباء، إلا نحن أبدا. فهي هي خيبة الأمل وشعور الناس بالإحباط واليأس بدأ يعشش على أهالي قرية باشكوي.
4: البنية التحتية في هذه القرية تحتاج إلى جهد كبير حتى تصل إلى نقطة الصفر. شبكات المياه والصرف الصحي غير مؤهلة، لا فرن للخبز ولا نقطة طبية ولا حتى اتصالات. أما طرقاتها المكسرة المحفرة التي يصعب المسير فيها سببت لها عزلة عن محيطها الخارجي.
7: طرقات بس نزلت نقطتين مطار تحاصرنا في بيوتنا، خبز ما عنا، كل شيء مقومات حياة بالضيعة ما في، والطريق ما في، وجانا شتاء. طيب يعني بدنا نروح نجي، في طلاب بدها تروح على المدارس، في بعتونا منظمة طبية ما عم تجي على الضيعة، عم تتوجه لدوير زيتون كرمال الطريق.
4: ما تزال السواتر الترابية شاهدة على حجم المعارك التي دارت هنا، والتي لم تشملها مشاريع الإزالة والتأهيل التي تجري الآن في عموم سوريا، لتكون شاهدة بحق على تهميش هذه القرية التي يتجاهلها الجميع.
8: قرية منكوبة، بيوتها ركام، لا ماء ولا كهرباء ولا اتصالات ولا أدنى مقومات الحياة، غابت عنهم الدولة

0: 30 مدرسة دخلت ضمن الخدمة. هذه المدارس كانت خارجة عن الخدمة، تم إعادة ترميمها وصيانتها بشكل كامل بنسبة 100%. تم دخولها للخدمة وهي تلبي احتياج الطلاب واستقبالهم بقدرة استيعابية 18660 طالب. هذه المدارس موزعة في المحافظة كاملة من المدينة إلى كل أنحاء الريف طبعا حسب الاحتياج.
1: تتزايد معدلات الولادة القيصرية في دمشق وسط تساؤلات حول أسباب اللجوء إليها، وما إذا كانت الحالات الطبية هي العامل الوحيد وراء إجرائها في وقت تختلف فيه تكاليف العملية بين المستشفيات، لتشكل الأسعار المرتفعة عبئا إضافيا على بعض الأسر.
2: داخل مشفى الزهراوي كانت هذه إحدى الصرخات الأولى التي أعلنت قدوم حياة جديدة عقب ولادة طبيعية، إلا أن هذا المشهد بات أقل حضوراً خلال الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع معدلات الولادة القيصرية إلى نحو 40% في بعض المشافي، في حين اقتصرت الولادات في مشافى أخرى على العمليات القيصرية بشكل كامل.
3: طبعاً أسباب القيصريات لم تختلف إما تاريخياً أو حالياً، بمعنى إلى ثلاث كاتيجوريز اللي هي أسباب متعلقة بالجنين، أسباب متعلقة بالأم، وأسباب عامة. هاي الاسباب بقيت، يعني اسباب مثلا تتعلق بالهي مثلا موضوع المشيمه، انه اذا كانت المشيمه مغطيه عنق الرحم تماما ليس هناك مكان لانه يولد طبيعي هذا الجنين يخترق المشيمه فاجباري حيروح على قيصريه. نفس الشيء اذا كان الارتكاز او انفكاك المشيمه معي بالفكت قبل وقت وصار في نزف شديد وصار في خطر على حياه الجنين. الاسترس او موضوع انه يصير في عنده اضطراب باصغاء الجنين، يعني سي تي جي ابدا لي اي ابنورمال سي تي جي، فالتخطيط قلب الجنين ابدا شيء غير طبيعي، كمان لازم احاول ولده باقصر ما يمكن، وبالتالي القيصري هي الحل.
2: أسباب صحية عدة مرتبطة بالأم أو الجنين قد تستدعي اللجوء إلى الولادة القيصرية في وقت ينظم قانون خاص الحالات التي يمكن فيها إجراء هذا النوع من الولادات، إلا أن تطبيق هذه الضوابط ما يزال متفاوتاً لاسيما في بعض المستشفيات الخاصة.
4: مخاطر القيصرية كثير كبيرة، بس دائماً سيداتنا حالياً عن فضل القيصرية تفادياً لألام المخاط. هلأ مشكلتنا إذا صار عندك 3-4 قيصرية صار عندك خطر على الأم، تمام، ممكن يصير انفتاح ندبة، يصير عندها نزم ما لحقناها تدخل بصدمة، يصير عندها تحتاج عناية، ممكن يصير عندها شيء اسمه نحن نسميه ارتكاز مشيمة مركزية، كمان هاي بتأثر على الأم والجنين.
2: رغم تحديد وزارة الصحة كلفة الولادة القيصرية في المشافي الحكومية بنحو 300,000 ليرة سورية قديمة، يقول أطباء إن هذا السعر لا يغطي النفقات الفعلية للعملية، ما يجعل الكلفة في بعض المشافي الحكومية تصل إلى نحو 1,000,000 ليرة سورية قديمة، في حين تبدأ من 8 ملايين ليرة في المستشفيات الخاصة.
5: تتجه كثير من النساء نحو الولادة القيصرية لأسباب متعددة، بينها الضرورة الطبية والرغبة الشخصية وتفضيل بعض المستشفيات، فيما يبقى تشجيع الولادة الطبيعية متى كانت آمنة أمراً ضرورياً للحد من الولادة القيصرية غير الضرورية. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: في الملف العربي، قالت مراسلة تلفزيون سوريا في غزة إن قصفاً إسرائيلياً أوقع قتيلاً وإصابات وسط مدينة غزة. من جهتها ذكرت وزارة الصحة في القطاع أن 4 قتلى و19 إصابة هي حصيلة القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية. نبقى في غزة، حيث حذر محمد الشريف مشرف الجودة التمريضية في مستشفى رنتيسي في القطاع، حذر من أن قسم حضانة الأطفال شبه متوقف بسبب نقص الوقود الناجم عن الحصار الإسرائيلي.
6: المستشفى الرنتيسي تعتمد اعتماد كلي في خدماتها على الكهرباء، وذلك من حيث توليد الأكسجين أو من حيث الأجهزة التي

0: التي تعمل في الأقسام الحرجة مثل أقسام الحضانة وأقسام الاستقبال والطوارئ. ولكن في الأونة الأخيرة واجهنا مشكلة كبيرة أو عظيمة جدا، وهو توقف المولدات لفترات طويلة، مما أثر سلبا على تقديم الخدمة في داخل المستشفى. بعد تعطل المولدات الكهربائية ونقص المحروقات من السولار والزيوت لتوليد هذه الكهرباء، توقفت الخدمات الأساسية مثل خدمات الحضانة، وكنا بصدد أيضا افتتاح أقسام مثل العناية المركزة وأقسام الحضانة للأطفال الخدج، ولكن للأسف تأجلت كل هذه الخدمات بناء على توقف الكهرباء ونقص السولار أو الوقود بشكل عام، مما سوف يؤثر سلبا إلى الخدمات التي تقدمها مستشفى الرنتيسي من علاج الحالات أو الأطفال الرضع أو الأطفال دون 12 عام.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من بلاده التقوا من وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب مع إيران، وأضاف ترامب أن بلاده ستنتصر في حرب إيران قريبا جدا، كما ستنخفض أسعار الغاز بمجرد انتصار واشنطن. ولفت ترامب إلى أن بلاده منعت إيران من الحصول على سلاح نووي، معتبرا أن الإيرانيين يدركون أنهم لن يحصلوا على سلاح نووي. معنا الآن من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، إذن تصريحات بقرب انتصار واشنطن على إيران، المزيد من هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي معك.
2: نعم، مساء الخير ألاء. يعني أكثر من مرة كررها أكثر من مرة الرئيس دونالد ترامب متحدثا عن قرب الانتصار، ولا نعرف ما هو المقصود، هل بات التوصل إلى نتائج إيجابية في المفاوضات أم يقصد نصرا عسكريا، لا أحد يعلم. بعموم الأحوال المفاوضات مستمرة على ما يبدو. مسؤول أمريكي قال لي أكسيوس أن هناك تقدم طفيف وأن المحادثات إيجابية وبناء تلك المحادثات التي يرعاها الوسيط القطري، الوفد الإيراني برئاسة عباس عرقشي ما زال موجودا في نيويورك، واليوم التقى مع الوسيط القطري. طبعا هناك مقترح معدل يعني يجري التفاوض حوله، لكن مسؤول أمريكي قال أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بدون معالجة القضايا النووية. إذن ألا هناك ربط أمريكي بين يعني مسألة فتح مضيق هرمز وبين الملف النووي الإيراني؟ الإيرانيون يريدون أن يتفاوضوا، يتحدثون عن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل أن تتوقف أو ترفع العقوبات الأمريكية ويتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، لكن هناك يعني نوع من الرفض الأمريكي، بما معنى يعني الأمريكيون يقولون أن الإيرانيون يريدون كل شيء بشكل مسبق، وهم الآن في وضع يعني بمعنى لا يسمح لهم بفرض مثل هذه الشروط. حتى أن الرئيس دونالد ترامب ذهب بنفس الاتجاه حينما قال أنه كان من الممكن التوصل إلى اتفاق ضمن هذه الشروط في قبل عام، لكن اليوم لا يمكن القبول بذلك، وأن إيران تبالغ جدا في يعني في تقدير موقفها. بعموم الأحوال يعني المحادثات غير المباشرة مستمرة، هناك خلافات، هناك لا زالت فجوة قائمة. إيران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم، الرئيس ترامب لا يريد العودة إلى مذكرة التفاهم. إيران تتحدث عن مفاوضات فقط لها علاقة بالمضيق ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال، بينما واشنطن تريد كل الملفات، يعني الخروج باتفاق يشمل كل شيء، فتح مضيق هرمز مقابل التخفيف عن العقوبات، وبنفس الوقت يجب أن يكون هناك يعني اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني. مسؤول أمريكي قال لأكسوس لا اتفاق بدون ضمانات يعني إيرانية فيما يخص معالجة القضايا النووية. نعم، إليك ألا.
1: شكرا جزيلا شعبان عبود مراسلنا من واشنطن. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن 15 مليون برميل من النفط الإيراني لا تزال في البحر، متوقعا أن تنتهي عمليات تسليم النفط إلى الصين خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف بيسنت أن إيران لم يعد لها شيء لتتاجر به، وأشار إلى أنها ستجري عمليات تسليمها الأخيرة من النفط إلى الصين، وبعد ذلك لن يكون لديها شيء وستكون أمام فراغ كامل بحسب تعبيره.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا. حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في المحور الأول تصريحات مستشار الشؤون الأفرو آسيوية في وزارة الخارجية بشأن الموقف السوري من السياسة الإيرانية وربطها باحترام سيادة سوريا ومراجعة سياساتها السابقة. فكيف ترسم دمشق مستقبل علاقتها مع طهران؟ وفي المحور الثاني نناقش تأكيد جماعة الإخوان المسلمين استمرار عملها والمطالبة بدستور دائم وإرساء التعددية السياسية المنظمة. فما رؤية جماعة الإخوان المسلمين لمستقبل حضورها السياسي؟ نناقش في المحور الثالث تعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القاضي باتخاذ حزمة من إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام. فهل تستطيع الحكومة ضبط إنفاقها لتجاوز العجز المالي؟ كيف ستنعكس نتائج ذلك على الشارع؟ أما في المحور الأخير فنناقش استمرار إيقاف سجناء روميا المسلمين للحكومة السورية سابقا في سجني حمص وعدرا، واستمرار الإضراب في سجن روميا بلبنان لليوم 16 احتجاجا على تجميد قانون العفو العام. فكيف تتعامل الحكومة مع سجناء روميا المنقولين إلى سجونها؟ مرحبا بكم.

0: قالت وزارة الخارجية إن على إيران احترام سيادة سوريا ومراجعة سياساتها السابقة في دعم النظام المخلوع في حال أرادت بناء علاقة جديدة مع سوريا. أوضحت الوزارة على لسان مستشار الشؤون الأفرو آسيوية لديها أن سوريا ليست ساحة نفوذ لأي دولة. تأتي هذه التصريحات بعد حديث الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن انقطاع العلاقات مع دمشق بسبب ما قال إنه انطباع شكله الجانب السوري إزاء بلاده.
1: من الحليف الأبرز لنظام الأسد المخلوع إلى دولة تطالبها دمشق اليوم بالإقرار بما ارتكبته بحق السوريين، هكذا انقلبت معادلة العلاقة بين سوريا وإيران. فاليوم يصطدم مسار العلاقات المنقطع بين البلدين بشرط سوري واضح: لا عودة للعلاقات قبل مراجعة الماضي واحترام سيادة سوريا وإرادة شعبها.
2: وتعيد ربط سوريا.
1: الخارجية السورية أكدت أن موقفها تجاه إيران ليس سياسيا عابرا، بل نتاج 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار، حيث قال مستشار الشؤون الأفرو آسيوية محمد الجفال: نظام الأسد أسهم في تعقيد الأزمة وجلب مزيدا من الويلات للسوريين. الجفال أوضح أن سوريا تنتهج سياسة منفتحة على الجميع، لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث أو حقوق شعبها، مؤكدا أنها لا تريد العداء مع أي دولة ولا التبعية لها، وأن أي علاقة جديدة تتطلب من إيران مراجعة سياساتها وبناء الثقة. الموقف السوري جاء رداً على تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي قال إن بلاده لم تتمكن من إقامة علاقة مع الحكومة السورية الجديدة بسبب الانطباع

0: الإتباعي الذي خلقوه، داعيا دمشق إلى التصرف على أساس الدين والعدل والإنصاف. تصريحات بيستشكيان تأتي على وقع مسار متجمد بين دمشق وطهران. كان وزير الخارجية أسعد الشيباني تحدث عنه خلال زيارته إلى باكستان قبل نحو شهر من الآن، حيث ربط إنشاء علاقات مع طهران بإقرارها قبل أي شيء بما ارتكبته بحق الشعب السوري خلال الثورة السورية. فإيران لم تكن مجرد شاهد على المأساة السورية، بل طرفا فاعلا فيها، سخرت نفوذها السياسي والعسكري لإبقاء نظام الأسد المخلوع، ودعمته بمجموعات مسلحة شاركت في قتال السوريين. لذلك ترى دمشق أن الطريق إلى علاقة جديدة معها يبدأ باعتراف طهران بمسؤوليتها عن الماضي وإنهاء أي مشروع يعيد سوريا ساحة لنفوذها.
1: نناقش المزيد مع ضيفينا، الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من دمشق، الدكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من لندن. مرحبا بكما. دكتور أحمد، تصريحات وزارة الخارجية أن العلاقة مع إيران تستند إلى تجربة 14 عاما خلال الثورة من دعم النظام الإيراني لنظام الأسد، كيف ترسم هذه التصريحات شكل العلاقة مع إيران؟
2: نعم أخي العزيز، مما لا شك فيه أن حجم الجريمة التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري وبحق المنطقة وما تسببته من كوارث على جميع الصعود قد تسببت بجرح غائر من الصعب اندماله، ومع ذلك فإن السياسة الخارجية السورية قد تجاوزت الجراح وانفتحت باتجاه المستقبل وأعلنت أنها على استعداد أن تكون منفتحة على جميع الأطراف، شريطة عدم نسيان الماضي أو التعويض على الأقل عن هذا الماضي المؤلم ولو من الناحية المعنوية. أما أن يعتبر أن الذي مضى قد مضى وأنه ينبغي أن نفتح صفحة جديدة ولا نتذكر آلامنا وضحايانا وكأن شيئا لم يكن، ثم يأتينا باسم الدين ويقول الرئيس الإيراني أنه ينبغي أن نتصرف مع إيران من منطلق الدين، أين كان دينهم عندما كانوا يذبحون أبناءنا وأطفالنا؟ هذا بالتأكيد أمر غير منطقي. ثم إن هذه التصريحات الإيرانية المستنجدة بعد أن وقعوا في مأزق خطير هم جلبوه لأنفسهم، سواء من خلال التدخل العسكري في سوريا أو من خلال استفزاز المجتمع الدولي أو من خلال الخصومة مع الأخوة الأشقاء العرب ومحاولة تطويق الجزيرة العربية فيما سمي الهلال الشيعي في شمالها وجنوبها، أي في الشام المباركة واليمن المباركة. هل من الممكن أن كل هذا يمكن تجاوزه؟ أعود للقول، إذا كانت مصلحة الشعب السوري تقتضي ذلك فإننا نستطيع أن نتجاوز الجراح، شريطة أن يكون هناك خارطة طريق كاملة متكاملة واضحة المعالم، وأن نضمن ألا تعود إيران إلى سابق عهدها إذا ما تغيرت الموازين. نحن وجدنا أن إيران هي من أمرت حزب الله بالتدخل العسكري في سوريا، وهي من أرسلت ميليشياتها، وهي من دعمت نظام الإبادة البائد في سوريا بكل الجرائم وأيدته على كل الصعود العالمية وفي المنطقة. ومع هذا أعود للقول، هل يمكن أن نبني مع إيران علاقة جديدة على أسس صحيحة أساسها العدالة، أساسها أخوة الشعوب، أساسها المصالح المشتركة؟ قد يمكن، لما لا؟ كما قلت في بداية حديثي فإن الخارجية السورية منفتحة على جميع العلاقات مع معظم الدول العالم.
1: طيب،
2: ولا مشاحة في هذا، ولكن أن تكون الأسس واضحة وصحيحة، وأن إيران على الأقل أن تعتذر عن الجريمة التي ارتكبتها في سوريا، أو على الأقل أن تعوض السوريين معنويا أو ماديا عن كل هذا.
1: دكتور محمد قواص، يعني تصريحات الخارجية السورية جاءت ردا على تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيستشكيان الذي بدأ وكأنه مستغرب من الموقف، يعني موقف

0: دمشق تجاه النظام الإيراني، وكأنه لا يعلم أنه النظام الإيراني دعم نظام الأسد الذي ثار عليه السوريين، بل ليس فقط دعم نظام الأسد، شارك في حرب الأسد ضد الشعب السوري. وبالتالي يعني ألا يدرك الرئيس الإيراني والنظام الإيراني ما فعله في سوريا خلال هذه السنوات الماضية؟
1: تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي للأستاذ أحمد أيضا. الغريب أنه الرئيس مسعود بزاكشيان يعني عندما انتخب انتخب بصفته هذا الرئيس المنفتح الإصلاحي الذي ممكن أن يتكلم لغة أخرى غير لغة النظام الصلبة، لغة الحرس الثوري. وهو عندما يتحدث عن انطباع وليس انطباع، السوريون لديهم جردة حساب مع إيران، وهي يعني جردة حساب يمكن شرحها تماما الأستاذ أحمد، وليس انطباعا، هو وكأنه لم يفهم، وكأنه هو ذهب من يعني أتى من كوكب آخر وأتى إلى هذا البلد ولم يعرف لماذا لا يقيم العلاقة، لأن هناك انطباع، ليس هناك تأكيد، هناك انطباع. ربما هذا الانطباع ليس يقينا، وبالتالي هو يعني يجرب هذه الكلمة لعلها تقبع. ثانيا، أنه من يريد أن يفتح علاقة في هذه الأيام مع إيران؟ أساسا إيران ليست الدولة التي تستطيع أن تفتح علاقة مع أي دولة في العالم، وخصوصا في المنطقة عندنا. هم يعني ماهرون في فتح علاقات مع العراق، مع الفصائل، مع لبنان، مع حزب الله، مع اليمن، مع الحوثيين، مع أي دولة في العالم إذا كان هناك جماعات من دون الدولة. هم لا يستطيعون أن يتحملوا العلاقة مع دولة بذاتها. ثم أنه في كل مرحلة تتغير فيها عهود وتتغير فيها عصور تجري مراجعة تقول ربما أخطأنا في سياستنا مع سوريا. وعلى كل حال هذه المراجعات صدرت في بعض المنابر الإيرانية في الداخل التي كانت تشتم بشار الأسد أنه ورطنا وأنه خدعنا وأنه إلى آخره. فهذه المراجعة لم تصل للرئيس أحمد الشرع، إلى الرئيس مسعود بزاكشيان، الذي على الأقل في خطابه إلى الرئيس أحمد الشرع عليه أن يقدم وجهة نظر أخرى بإمكانها أن تكون مفهومة من قبل السوريين.
0: طب برأيك دكتور محمد، ما الذي تريده إيران؟ يعني أيام نظام الأسد كان لدى إيران نفوذ عسكري، وبموازاته هناك نفوذ سياسي واقتصادي وثقافي. الآن هل تريد يعني نفوذ عسكري؟ هذا مستبعد، ما الذي تريده؟
1: لا طبعا، سوريا بعد هذا التحول اكتشف السوريون أهمية هذا البلد. يعني سوريا هي مهمة جدا للسوريين، لكنها لم تكن مهمة بالنسبة للعالم. سوريا حاليا موقع مهم جدا بالنسبة للعالم، بالنسبة للغرب، بالنسبة للشرق، بالنسبة لمن يريد أن يتحدث بالسياسة، بالجيوستراتيجية، أو بالطاقة، أو بالاقتصاد. فبالتالي إيران تريد حصتها من هذه السورية الجديدة. وسوريا هي، دعني أقول، كانت التاج نوعا ما لهذه المملكة وهذه الأمبراطورية التي وعدت نفسها بها إيران، فقدتها، وهي لا تريد أن تفقد كل شيء، فلعلها تجد شيئا. ثم أن تطبيع علاقاتها مع سوريا يزيل هذا العائق الأخلاقي في تعاملها مع هذا البلد، وتريد من خلال التطبيع مع سوريا أن تطبع مع بقية العلاقات. إيران لديها علاقات مع دول الخليج التي تقصفها بالصواريخ، ولديها علاقات مع أي دولة أخرى مستعدة أن ترسل لها دعاة للتشيع أو دعاة لنصرة فلسطين أو ميليشيات هنا وهناك. وأعتقد أن النظام الجديد في سوريا أثبت يعني هامش واسع من البراغماتية والرشاقة الدبلوماسية على انفتاحه على العالم. سوريا الحديثة يعني في حالة تفاوض مع إسرائيل، وفي حالة انفتاح مع روسيا، وفي حالة تحالف وصداقة مع دول عربية وغربية، وطبعا هناك الكلام مع الصين. فليس هناك أي مانع من أن يكون يوما ما هناك علاقة مع إيران، أولا إذا كانت هذه تتسق مع المصالح السورية أولا، ثانيا ما الذي باستطاعة إيران أن تقدمه من صفحة جديدة تقنع فيه سوريا الجديدة بأن علاقات جديدة مع هذه الدولة بإمكانها أن تكون ذات مصداقية.
0: أشرت دكتور محمد إلى دول عديدة وموضوع البراغماتية، وأسأل دكتور أحمد عن روسيا. روسيا شاركت أيضا نظام الأسد في قتل الشعب السوري، رغم ذلك الحكم الحالي يعني لم يجد ضيرا في الحفاظ على علاقات طيبة مع روسيا. وبالتالي ما المختلف في حالة إيران عن روسيا؟
2: نعم أخي العزيز، كما قلت آنفا، فإن مصلحة الشعب السوري هي التي تقرر الأساس الذي تبنى عليه سياسة الخارجية. وموقف الخارجية السورية هو متشابه بين الموقف من روسيا والموقف من إيران. الروس أعطوا شيئا قدموه للحكومة السورية، ولعل أهم هذا هو أنه لن يعودوا مطلقا للسياسة القديمة التي كانوا يدعمون فيها بشار الأسد. الإيرانيين لم يفعلوا ذلك، ونحن لهذه اللحظة لا نضمن أنه في حالة تغير موازين القوى أن إيران سوف تنقلب علينا. ثم أن يأتون كما قلت أيضا قبل قليل أنه باسم الدين يريدون أن نقيم معهم العلاقات دون أن يغيروا من سياستهم، دون أن يغيروا من عقليتهم، هم الذين جنوا على أنفسهم وعلينا، والآن يريدون منا أن نغير هذا الموقف تجاههم دون أن يقدموا أي مقابل. لا أنكر أن الروس أيضا أجرموا بحق الشعب السوري، ونحن في سوريا درسنا هذا الموضوع بشكل معقول، ووجدنا أنه من الخير للشعب السوري أن نتخذ موقفا لينا نسبيا مع الروس مقابل أشياء يمكن أن يقدمها الروس لنا، سواء في مجلس الأمن، سواء على الصعيد الإقليمي، سواء على أشياء مستقبلية يمكن من خلالها حلحلة بعض الملفات.
0: طيب إذا ليس لدى النظام الإيراني ما يقدمه لسوريا،
2: طالما الإيرانيون هنا أريد أن أقول أن الإيرانيين طالما لا تزال التقية بالنسبة إليهم منهجا، فمن الصعب على أي طرف أن يصدقهم في السياسة.
0: وإلى أي درجة في هذا السياق دكتور أحمد تؤثر الأوضاع الإقليمية؟ يعني كما ذكر قبل قليل موضوع حزب الله في لبنان، مواقف دول الخليج، تحرك الحوثيين في اليمن، يعني إلى أي درجة هذه أيضا تؤخذ بالاعتبار؟
2: أنا أعتقد أن المبادئ هنا مقدمة على كثير من المصالح في هذه اللحظة التاريخية. المبدأ الأساس أنه ينبغي أن تكون هناك عدالة، وأن يكون الموقف الإيراني موقفا إيجابيا. كيف يمكننا أن نثق بالإيرانيين وهم لا يزالون يحرضون الحوثيين على إخوتنا في المملكة العربية السعودية؟ كيف يمكن أن نثق بحزب الله وهم بنفس الوقت الحالي يريدون تهريب السلاح من وإلى سوريا، يريد تهريبه من العراق عبر الصحراء، ويريدون إدخال السلاح إلى المناطق الساحلية لإثارة المشاكل والفوضى؟ كل هذه النقاط تفرض علينا أن ننظر إلى هذه المسألة من زوايا متعددة. أعود للقول للفكرة التي لم أكملها، طالما أن مبدأ التقية مستخدم في السياسة الإيرانية، فكيف يمكن لأي طرف منا أن يثق بهذا؟ هم يفاوضوننا في العلن على شيء، ويتخذون في السر شيء آخر. هم يبدون اتجاها نحو السلام في العلن، ولكنهم في الداخل لا يريدون لنا الاستقرار ولا يريدون لنا الاطمئنان. حتى النقاشات الداخلية في إيران لا يزال الصوت الحق، الصوت الذي ينادي ويقول بأننا أخطأنا بحق السوريين، وأننا أخطأنا بحق سوريا من خلال دعم نظام بشار الأسد، لا يزال صوتا خافتا ولم يعلو، ولم تتخذ فيه قرارات يمكن من خلالها أن نراها بأعيننا. كل هذا يدفعنا إلى الحذر. لا أقول أننا لا نفتح عليهم، إذا تغيرت سياستهم فنحن جاهزون كسوريين إلى أن نتغير، إلى أن تتغير سياستنا وأن نصفح الصفح الكريم.
0: طيب،
2: ولكن إذا لم يتغيروهم فكيف يمكن أن نتغير وفي أنفسنا تلك الهواجس الكبيرة؟
0: طيب دكتور محمد، إلى أي درجة تخشى طهران من أن يمتد الصراع الإقليمي الحالي بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، يعني بشكل أساسي أن تنخرط سوريا أيضا فيه، لأنه أن تنضم دول جديدة ومنها سوريا، خاصة أن سوريا تصطف حاليا قريبا من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة؟
1: يعني كثيرة هي الإشاعات التي تحدثت عن انضمام سوريا، تدخل سوريا في لبنان أو تدخل سوريا حتى في السعودية مؤخرا، وكان دائما هذا الكلام ينفى بتاتا، وأن سوريا غير مستعدة حاليا إلى خدمة إلا سوريا والسوريين، وبالتالي هذا خارج. ثانيا، أن يعني مصيبة إيران وكارثتها الحالية لن تزيد كثيرا.

0: إذا ما تمددت هذه الحرب لتطال دول أخرى، فهذه ليست المشكلة. أعتقد أيضا أن يعني إنه إيران حاليا هي إذا كنا نحاول أن نقارن إيران، يعني التجربة الإيرانية بالتجربة الروسية، هي المقياس الرئيسي هو مصلحة الشعب السوري. بالتالي مصلحة سوريا إذا اقتضت يوما ما أن نفتح صفحة جديدة مع إيران، ولكن ما هي مصلحة الشعب السوري حاليا؟ عندما فتحت هذه الصفحة مع روسيا، ولا بالمناسبة هي فتحت هذه الصفحة مع روسيا، يعني قطعت نهائيا مع إيران منذ بداية التحول، لكنها لم تقطع أبدا مع روسيا حتى مع بداية التحول. وكان دائما في البدايات الرئيس أحمد الشرع كان له تصريح شهير ومفاجئ، أننا لا نستطيع، أننا لا نريد أن نقطع مع دولة لدينا معها صداقة تاريخية كسوريا، يعني أيام من زوجة. ثم أن روسيا هي دولة تملك حق النفط في الأمم المتحدة، دولة زراعية بإمكانها أن تأمين كثير من يعني مواد الغذاء لسوريا. الجيش السوري حاليا ما زال سلاحه سوري، هي
1: روسي. نعم.
0: دولة نووية ودولة كبرى، روسيا طبعا، وهي دولة كبرى ودولة يعني لها مكانتها في علاقتها مع الصين وحتى مع دول أخرى. فبالتالي مصلحة سوريا أملت على سوريا والحكم الجديد في سوريا أن يكون هناك علاقة، وواضح جدا أن هذه العلاقة تم ترتيبها، لم يعد هناك هذا النفوذ السابق العسكري السوري في مرافق،
1: نعم، حميميم وطرطوس.
0: في
1: طيب.
0: حميميم وطرطيس. وبالتالي ليس هناك حاجة لإيران حاليا إلا إذا تغيرت إيران، وهذا طبعا يعني حتى الآن بعيد. وزائد، وهذه نقطة أخيرة أيضا، أن سوريا جزء من هذا النسيج العربي الحالي، جزء من شبكة مصالح إقليمية، فهي لن تخرج عن إجماع في هذا النوع حتى لو كان هناك خطاب سوري مستقل وليس خاضع لأي عاصمة.
1: طب دكتور محمد، أريد أن أسألك عن موضوع باكستان، لأن الشهر الماضي زار وزير الخارجية أسعد الشيباني إسلام أباد، وتحدث التقارير عن وساطة باكستانية لتطبيع العلاقات بين سوريا وطهران. كيف يمكن قراءة يعني هذا الدور الباكستاني؟
0: يعني أنا رأيي باكستان دورها أن تكون أن أن أن أن تطرح هذه الوساطة، ودور السوري أن يجيب في هذا الشأن. استمع الطرف السوري إلى وجهة نظر باكستان، ولكن حتى الآن كان سيكون غريب جدا لو تهافت السوريون إلى إقامة علاقات تطبيع. يعني حتى الآن الخطر الأمني الحقيقي يأتي من إيران ضد النظام السوري. حزب الله ومعسكرات تدريبه للفلول الموجودة في لبنان أو في أي مكان آخر هي بأمر عمليات إيرانية. فبالتالي هناك وعي لدى الحكم في سوريا أن الخطر الحقيقي الأمني آتي من هناك، ثم أن هناك وعي أيضا أنه سوريا هي التي أسقطت هذا الهلال الشهير، هذا الممر الشهير ما بين طهران وبيروت. وبالتالي سوريا لديها رعاية عربية ودولية وإقليمية لتحافظ على هذا الموضوع، ولا يمكن أن تسقط هذه الورقة بمجرد أن تقدم مسعود بجكشيان أو غيره أو حتى الأصدقاء الباكستانيين بهذه الوساطة.
1: ولماذا تسعى؟ يعني هي طلب كان إيراني ربما؟ تسعى باكستان في هذا التوسط؟ أو مصلحة ما؟
0: يعني هو إيران حاليا تحاول قدر الإمكان، لاحظ أنه في الأيام الأخيرة كانت تسعى لعقد اجتماع مع دول الخليج في صلالة، هي تريد أن ترسل رسالة إلى العالم وخصوصا إلى الولايات المتحدة أنها ليست دولة معزولة وأن الإقليم معها. فبالتالي إذا ما استطاعت إيران أن تمد علاقات مع سوريا التي تحظى برعاية غربية، تحظى برعاية خليجية، تحظى برعاية إقليمية، فبالتالي هذا يثبت أنها ليست دولة منبوذة وليست دولة معزولة، لكن هذا يجب أن تدفع ثمنه. أحد الأثمان التي يجب أن تدفع ثمنها أن تعترف بأن أخطاء ارتكبت وأن هناك سياسات جديدة مع سوريا. لا أعرف إذا كان إيران تستطيع أن تحترم الدولة السورية طالما أنها لا تستطيع أن تحترم الدولة العراقية أو الدولة اللبنانية أو الدولة اليمنية.
1: طب دكتور أحمد، الآن سوريا أين تضع إيران؟ في موقع الخصم أم العدو أم غير ذلك؟
2: بالتأكيد سوريا تضع إيران في موقع الخصم على الأقل إن لم يكن العدو. يعني إيران ما فعلته بسوريا كان كبيرا جدا، ونحن بحمده تعالى كما حكى الأستاذ محمد استطعنا أن نكسر الهلال الشيعي في سوريا، وسيتقوض هذا الهلال بأكمله نتيجة كسره في سوريا. لكن السؤال الأهم، هل إيران ستبقى على عقيدتها السابقة في

0: الهيمنة والسيطرة على العالم العربي والعالم الإسلامي، نحن لا نزال نعتقد هذا. وباعتبارنا من الذين درسوا الفكر الشيعي الصفوي عبر السنوات الطويلة الماضية، وصلنا إلى قناعات من الصعب تغييرها حاليا ما لم يقدموا صورة مختلفة عما سبق. الصورة التي بأذهاننا أنهم يريدون السيطرة على بيت الله الحرام، ويريدون السيطرة على المسجد الأقصى، ويريدون معاداة الولايات المتحدة، ويريدون نشر الفكر الصفوي.
1: يعني هو نظام ما يزال يتبع فكرة نظام ولي الفقيه. ولي الفقيه،
0: هل سمعت أن هناك تغيرا ولو جزئيا في هذا النظام؟ على الإطلاق لا يزال الحرس الثوري هو القابض على كل أجهزة الدولة، وأصوات بزكشيان وأمثاله هي أصوات ضعيفة. لا، بل هم جاءوا بمثله رئيسا لاعتقاد بأن هذا يمكن أن يحسن من صورتهم التي شوهوها بأنفسهم أمام العالم أجمع. حقيقة نحن لا نثق بإيران ونعتبرها خطرا داهما. صحيح كما قلت آنفا بأن السياسة الخارجية السورية تعالت على الجراح وأقرت بأنه يمكن أن ننفتح على الأطراف الأخرى، الأطراف جميعها، شريطة أن يتغيروا هم وأن تكون لنا مصالح حقيقية بالنسبة للشعب السوري. أين مصلحتنا الآن مع إيران وهي قد دخلت في أزمة خطيرة مع العالم كله؟ أين مصلحتنا مع إيران وهي تسببت برفع أسعار النفط وانعكس هذا حتى على سوريا؟ أين مصلحتنا من خلال تضييق الخناق على حركة الطيران العالمي؟ أين مصلحتنا نحن كسوريين وكعرب وكمسلمين في وجود هذا الإسفين الذي يكن في داخل قلبه الكثير الكثير من الأحقاد تجاهنا؟ وبالرغم من كل هذا وذاك، كما قلنا ونقول بأننا يمكن أن نتعالى على الجراح إذا كانوا يسيرون وفق هدي الدين. أليس طيب. هم يقولون بأنهم نظام ديني ثيوقراطي يتبعون فيه منهج الشريعة والدين؟ حسنا، فليطبقوا تعاليم الدين. هل تعاليم الدين أمرتهم بأن يذبحوا السوريين هكذا، وخصوصا الأطفال والنساء بهذه الطريقة؟
1: طيب،
0: حقيقة أنا أستغرب يعني مما قاله الرئيس بزكشيان من أنه يستغرب أن السوريين يقفون منه هكذا موقف. أنتم تعلمون أن العالم العربي بأكمله رقص فرحا يوم سقوط النظام السوري، لأنه اعتبر أن سقوط النظام السوري هو كسر وضرب لأحد أهم الدعامات التي تعتمد عليها إيران في الخارج،
1: وضعوف بعد ذلك طبعا يعني مشروع النظام الإيراني في المنطقة عموما. دكتور محمد، في دقيقة ونصف أخيرة، كيف ترى مستقبل العلاقة السورية الإيرانية؟
2: حتى الآن لا علاقة، حتى الآن لا علاقة إلى أن تنتهي الأزمة الإيرانية حاليا مع العالم. هي في حالة صراع وحرب، ولا نعرف إذا كان ستذهب إلى التسويات، وهذه التسويات تراقبها عن كثب عواصم المنطقة. لا تريد تسوية تشبه عام 2015، ولا تريد تسوية تأتي من وراء ظهر المنطقة. فبالتالي إذا تغيرت إيران بعد هذه التصفية لتصبح دولة محترمة تحترم دول المنطقة في الإقليم، فأعتقد أن سوريا البراغماتية ليس لها أي مانع بأن تفتح أبوابها من جديد لعلاقة مشروطة ومحددة مع طهران جديدة.
1: شكرا جزيلا لكما، الدكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي من لندن، والدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من دمشق. فاصل قصير ونعود لنناقش بيان جماعة الإخوان المسلمين في سوريا بشأن التمسك بوجودها والمطالبة بالتعددية السياسية.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات

0: عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
1: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: بعتقد على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قال مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا في بيان رسمي إن الجماعة ستبقى وطنية مستقلة القرار ومتمسكة بالنهج الإسلامي الوسطي. ودعا بيان الجماعة مجلس الشعب إلى إرساء التعددية السياسية المنظمة وإعداد دستور دائم يعبر عن تطلعات السوريين ويطرح للاستفتاء الشعبي. كما أشار البيان إلى أن بناء سوريا مستقرة يتطلب مشاركة جميع مكوناتها في الحياة السياسية وبناء مؤسسات الدولة في إطار نظام تعددي قائم على سيادة القانون وضمان الحريات السياسية وتنظيم العمل الحزبي. انضم إلينا الآن محمد ياسين نجار نائب رئيس حركة العمل الوطني من الدوحة وعباس شريفة الباحث السياسي من دمشق. مرحبا بكما. أستاذ عباس، نظام الأسد حضر جماعة الإخوان المسلمين بذريعة الإرهاب. الآن في هذا الوقت ما هو مسوغ السلطة الحالية في دعوتها لحل الإخوان المسلمين؟ بالتأكيد ليس ذريعة الإرهاب، صحيح؟
1: نعم، بداية تحيت لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. حتى الآن لم يكن هناك أي بيان من الدولة السورية أو قرار يحظر جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي. على الأقل هم موجودين، وهذا البيان وهذا النشاط دليل أنهم لا زالوا موجودين، والإخوان المسلمين أصلاً لم يدعوا أن السلطة حظرتهم أو
0: لكن تعلم يعني أستاذ عباس يعني هناك دعوات كثيرة منها من شخصيات نافذة في السلطة، منهم نعم مستشار الرئاسة مثلاً الإعلامي الدكتور أحمد زيدان.
1: سات. هناك فرق بين الرأي الذي يطرح من بعض أفراد السلطة وبين سلطة القانون. بالنهاية الدولة السورية يجب أن تكون دولة قانون، لا يمكن أن يكون الحظر هو بناء على رغبة شخصية. حتى لو كنت أنا كعباس شريفة غير راضي عن أداء الإخوان المسلمين واللي تحفظات عليه، لكن أنا لا أملك، حتى لو كنت على رأس السلطة في سوريا، لا أملك قضية منع جماعة من مزاولة العمل السياسي أو عدم مزاولة العمل السياسي. هذا الأمر يعود إلى الدستور الدائم الذي ستكتبه لجنة منتخبة وسيعرض على الشعب السوري يصوت عليه لينظم الحالة السياسية. هناك قانون للعمل السياسي ربما يصدر قريبا، وهناك أيضا الدستور الدائم الذي سيضع القواعد الثابتة للعمل السياسي في سوريا، وبالتالي ما تلتزم به كل الجماعات أو كل الأحزاب السياسية ستلتزم به جماعة الإخوان المسلمين. هلا هناك رأي شخصي، هناك نصيحة من بعض الموجودين في السلطة للجماعة بأن تحل نفسها، أعتقد أنه هذا موجود ولا يخفى على أحد، لكن هل هو موقف رسمي من الدولة السورية؟ هل هو قانون؟ هل هو قرار؟ هل هو استمرار في يعني تنفيذ مضامين لا سمح الله القانون 49 الذي يحكم بالإعدام على كل منتسب للإخوان المسلمين؟ نظرة الدولة السورية أن الإخوان المسلمين رغم أنه ككل جماعات وكل الأحزاب لديها أخطاء ولديها أشياء أصابت بها، لديهم الحق وقد ناضلوا وجاهدوا وكان لهم مواقف سياسية ودفعوا هذا الثمن غاليا، وبالتالي مرحب بهم كأفراد في سوريا.
0: ما هو هي الفكرة كأفراد وليس كجماعة، هي الفكرة. حل الجماعة أكيد ما راح يعدمه
1: الأعضاء. حتى الآن لا يوجد قانون ناظم للحالة السياسية، وبالتالي عملية نقول

0: هناك حظر لجماعه الاخوان المسلمين، اعتقد انه هذا الكلام غير صحيح. هناك نصائح، هناك تحفظات، هناك ملاحظات على عمل جماعه الاخوان المسلمين، اذا سالتني عليها ربما اجيبك.
1: طيب خلينا بس ناخذ راي استاذ ياسين، هل فعلا
0: وما هي المسوغات التي يعني تدفع البعض لمطالبه الجماعه بحل نفسها؟
1: استاذ ياسين، هل فعلا ليس هناك ضغوط على الجماعه لحل نفسها؟
2: اهلا بكم وبمستمعيكم وايضا بضيفكم الكريم الاستاذ عباس. حتى الان لا يوجد اي ممارسات ضغوط تمارسها الدوله السوريه والسلطه التنفيذيه على اي مكون سياسي. خلال الفتره السابقه لم نسمع باي منع للظهور اعلامي، لم نسمع باي عمليه منع لاصدار بيانات او حتى تواجد وحتى اللقاءات. هناك لقاءات تتم مع اطراف عديده داخل الدوله السوريه، الدوله السوريه واضحه عبر السلطه التنفيذيه منفتحه على الجميع، منفتحه على كافه التيارات الاسلاميه اليساريه القوميه وايضا لتيارات سياسيه ناشئه.
1: لذلك طب استاذ ياسين، لماذا مجلس شورى يعني مجلس شورى الجماعه في العام الماضي ناقش طرح فكرة إمكانية حل الجماعة؟
2: يعني أنا من خلال اطلاع على تاريخ العلاقات السياسية داخل الجماعة، الجماعة تعيش داخليا في أزمة من عملية هل هي تستمر كحزب سياسي أم جماعة دعوية، وهذا الموضوع أظن تاريخي لدى الجماعة. لكن الجماعة الواضح تماما أنها حتى الآن مستمرة في العمل السياسي، هذا سواء وافقنا آراء الجماعة أو عدم. لذلك المناقشة يجب أن تتم خلال المرحلة القادمة إلى حيز آخر، كيف على الدولة السورية أن تنظم الفضاء السياسي خلال المرحلة القادمة. حاليا حتى الآن ريثما يتم إصدار دستور وقانون الأحزاب، أنا أظن أن هناك أحزاب ناضلت ضد نظام الأسد البائد من كافة التيارات، ولا يمكن حتى تنتظر لممارسة السياسة حتى يصدر قانون. هؤلاء يجب أن يمارسوا العمل السياسي، وحاليا داخل سوريا هناك ممارسات سياسية.
1: طب لماذا إذن أستاذ ياسين لا تنشئ الجماعة حزبا سياسيا الآن يعمل في سوريا؟
2: يعني أنا هذا قرار داخلي في الجماعة، لكن إذا ما أردنا أن نتكلم يجب أن نعود إلى الحالة الوطنية في العمل السياسي. أنا أظن نحن نحتاج في سوريا أن نبني هوية جديدة في العمل السياسي، خاصة أن السوريين مارسوا العمل السياسي منذ الاستقلال. يجب أن يكون هناك عمل سياسي مبني على الهوية الوطنية خارج الأحزاب العابرة للحدود، سواء كانت ايديولوجيتها إسلامية أو قومية أو يسارية أو ليبرالية حتى. كافة المنظومات السياسية التي كانت تمارس العمل السياسي خلال النظام البائد كانت لها علاقات عابرة للحدود. أنا أظن خلال المرحلة القادمة يجب أن نعود إلى الهوية الوطنية في الممارسة السياسية. يجب أن لا يحتكر أحد، سواء الحالة القومية أو الحالة الإسلامية أو الحالة الليبرالية.
1: وبالتالي جماعة الإخوان في سوريا لا تكون امتدادا يعني لتنظيم عابر للوطن السوري. طيب
2: كما الأحزاب الكردية، كما الأحزاب السريانية.
1: ما الذي يمنع هذه الحالة من تنظيم الفضاء السياسي الوطني أستاذ ياسين حتى الآن؟
2: هذا السؤال أنا أظن نحن أمام حراك سياسي يجب أن يبتدئ مع ابتداء العمل في السلطة التشريعية وانطلاق أعمال الدورة الجديدة خلال الشهر القادم. يجب أن يكون هناك نقاش حول ذلك، لأن الممارسة السياسية هي التي تعطي للنقاشات أبعادا متطورة. الدولة الأحزاب كلها هي تتبع الدولة، السلطة التنفيذية تتغير، أما الأحزاب هي جزء من الدولة. كافة الأحزاب يجب أن تكون جزء من الدولة السورية خلال المرحلة القادمة حتى تستطيع أن تدافع، حتى لا نتعرض كما تعرض الأحزاب السابقة خلال الفترات الماضية للتجريم بأنهم ضد العمل الوطني. هؤلاء يجب أن يكون هناك تغير في المفهوم السياسي في الممارسة.
1: طيب.
2: يجب أن نرى أحزابا تمارس السياسة من القامشلي إلى القنيطرة.
1: طيب نقطة مهمة،
2: أحزاب سياسية تحتكر مناطقية أيضا كذلك الأمر.
1: نقطة مهمة اسمح لي أنقلها لأستاذ عباس. المسألة كما يقول أستاذ ياسين وكما يقول كثيرون ليست الإخوان بحد ذاتهم وإنما المشاركة السياسية. حتى الآن هناك رفض من السلطة لوجود أحزاب سياسية، لوجود تجمعات سياسية، هناك استئثار بالسلطة واحتكار لها. لماذا أستاذ عباس؟
0: نعم، دعنا يعني نفسر موقف السلطة بطريقة ليست بهذه الحدية. هي رفض الأحزاب السياسية، الرئيس الشرعي بأكثر من لقاء ومقابلة أكد أن سيكون هناك في سوريا أحزاب سياسية وسيكون هناك انتخابات وسيكون هناك تنافس على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عبر صناديق الاقتراع، ونحن ذاهبين إلى الدستور الدائم الذي سينظم هذه الحالة السياسية. لكن السلطة السورية اليوم ضد المحاصصة السياسية، يعني ضد.
1: لكن أستاذ عباس، يعني اسمح لي، هو حتى يكون في لاحقة انتخابات، هلا مجلس الشعب تشكل عين، لحتى يكون في أحزاب وكتل، يعني الأحزاب في البرلمان وانتخابات في البلديات، ربما في البرلمان حتى الرئاسة، بده يكون في أحزاب تحتاج إلى سنوات من الدعاية وتنشئ قواعد حتى تستطيع المنافسة. يعني ما بينفع يصدر قانون اليوم وبعد سنة مثلا الانتخابات، لازم تحتاج الأمر سنوات من التهيئة، والآن مضى يعني قرابة السنتين وحتى الآن
0: مفهوم
1: ليس هناك عمل سياسي، ليس هناك حياة سياسية.
0: مفهوم هذا الكلام. هناك فرق بين ولادة الأحزاب وبين الحياة السياسية، بمعنى التنافس على السلطة، وبين ودخول الأحزاب معترك الانتخابات السياسية. الآن على مستوى تأسيس الأحزاب، على مستوى الحوارات السياسية، الأمور على العكس ما تقول تماما. يعني يوميا أنا أدعى إلى محاضرات وإلى ندوات لتجمعات سياسية وموجودة، وأستطيع أن أذكرها بالأسماء، وهي تنشط بشكل قوي جدا، ولم يمنع أي حزب من أي نشاط، سواء نشاط ثقافي أو نشاط سياسي أو دعا إلى ورشة حوارية. هذا موجود في سوريا وبكثرة. يعني عملية مجموعات العمل، عملية المناقشة والمناظرات والحوارات،
1: وبالتالي أستاذ عباس يعني أنت
0: الناس تتحدث بالسياسة، لكن نحن نتكلم عن قانون ناظم للحياة السياسية، بمعنى أنه هذه الأحزاب هل ستشكل على أساس إيديولوجي أو على أساس وطني؟ هذه الأحزاب كيف سنضبط قضية الدعم الخارجي
1: والمال السياسي؟ قد يكون هذا مدخلا لرفض جماعة الإخوان.
0: هذا الأمر الذي تتحفظ عليه السلطة، يعني هي لا تريد أن تذهب إلى محاصصة سياسية قبل أن تعرف الأوزان. يعني أنا لا يمكن أن أشكل مجلس الشعب على أساس أنه سأعطي للشيوعيين مثلا 10 مقاعد وللقوميين 5 مقاعد وللأحزاب الكردية. لم يكن هذا
1: أستاذ عباس، لازم تتشكل الأحزاب وبعد فترة بتصير انتخابات.
0: هذا كان مرفوض من كل الأطراف، حتى بما في ذلك أحزاب وطنية رفضت قضية المحاصصة السياسية.
1: ما هو حتى ما يصير محاصصة بده نسمح بعمل أحزاب والدعاية لهذه الأحزاب، الناس يتعرفوا عليها وعلى عملها، لاحقا بصير في انتخابات بنعرف وزن كل حزب.
0: الآن هي مجموعات العمل أصلا موجودة، يعني كان انت
1: لا بس في فرق أستاذ عباس، يعني هي مو قصة مؤتمر الناس. نعم. كيف يعني بالدول الديمقراطية كيف تعرف هذا الحزب؟ لأنه بيكون موجود هذا الحزب ويمارس الدعاية، سواء عبر المؤتمرات، سواء عبر الندوات، سواء عبر الإعلام.
0: يا سيد الكريم، لا يمكن الترخيص إلا بقانون. يعني أنا الآن إذا بدي أقول إيه الأحزاب، مين المخول؟ مين المخول يقول إنه روحوا عملوا أحزاب؟ هل هي السلطة التنفيذية؟ يعني
1: المفروض يصدر قانون للأحزاب؟
0: روحوا سووا أحزاب. سيصدر قانون الأحزاب مجلس الشعب. متى؟ يعني بالأمس انتهى. أنا ماني بالسلطة التنفيذية، بالسلطة التشريعية لا أستطيع أن أعطيك موعد، يعني لك بعد شهر أو شهرين هذا. لكن السلطة التشريعية على أجندتي أنا أؤكد قانون الأحزاب الذي سينظم الحياة السياسية، وهو موجود، ولن يعني لن ينتهي هذا المجلس إلا بإصدار هذا القانون في أسرع وقت ممكن.
1: طيب أستاذ ياسين، نعود إلى قضية بيان مجلس الشورى في الجماعة أنه يؤكد بقاء الجماعة ولن تحل نفسها. طيب ماذا لو صدر قرار رسمي من السلطة بأنه لا يسمح للجماعة بالوجود؟ كيف ستتعامل مع هذا الأمر؟
2: يعني أنا أولا يجب أن نتكلم حول حل لما ذكره الصديق الأستاذ عباس. يمكن ريثما يتم إصدار قانون من مجلس الشعب، يمكن أن يكون هناك قانون مؤقت يعمل مع الأحزاب القائمة خلال المرحلة السابقة بأنها أحزاب موجودة. لا يمكن أن تطلب من حزب عمره عشرات السنوات أن تطلب منه الآن أن يعيد ترخيصه. يمكن لاحقا أن يقوم بعمليات التسوية وفق القوانين الجديدة الناظمة. على سبيل المثال، نحن في حركة العمل الوطني تأسست مع بداية الثورة السورية، ومارسنا العمل السياسي منذ البداية وفق الهوية الوطنية خارج النظام الأيديولوجي بكافة أشكاله. لذلك المطلوب خلال هذه المرحلة حتى نستطيع أن نمرر العملية الفترة الانتقالية بطريقة سلسة ومتطورة. هناك ما زال للفترة الانتقالية 3 سنوات أخرى. هذه 3 سنوات يمكن أن تكون تنظم عمليات العمل السياسي، تدعم الدولة السورية، وخاصة عندما نلاحظ أن هناك استهدافات تتم من إسرائيل ومن قوى أخرى غير راغبة باستقرار الدولة السورية. لذلك المطلوب خلال هذه المرحلة

0: سوريا منذ التحرير وحتى الآن فاجأت الجميع بواقعية سياسية على كافة المستويات. الواقعية كانت من خلال إقامة علاقات مع دول كانت تتوقع أنه لا يمكن أن يكون هناك علاقات، على سبيل المثال مع روسيا، مع أيضا مع العراق. لذلك هذه الواقعية السياسية التي تتميز على رأسها الرئيس الشرع ووزارة الخارجية وأيضا في السلطة التنفيذية لا يتوقع منها أن تتعامل بطريقة استبدادية. هؤلاء خرجوا من ضمن منظومة الثورة التي كانت ضد الاستبداد وضد الدكتاتورية وضد احتكار العمل السياسي من حزب البعث وأمثال جبهة الوطنية التقدمية. لذلك أنا أتوقع خلال المرحلة القادمة والدولة السورية بالسلطة التنفيذية الحالية يجب أن تتعامل مع الواقع، لأننا نحن نحتاج إلى عملية تشبيك سياسي من كافة الأوزان ومن كافة الحالات ومن كافة المناطق، لأن هناك محاولات من قوى عديدة ومن الفلول لاستهداف الدولة السورية بكافة الطرائق.
1: طيب أستاذ ياسين، أنت تشير إلى نقطة، يعني وموضوع أشرت المشاركة، البعض يشير يعني يقرأ الموضوع من زاوية أخرى بصراحة، خاصة الاختلاف في لغة يعني بيان مجلس الجماعة، مجلس شورى الجماعة بين العام الماضي والحالي. يقول وفق هذه القراءة، الجماعة كانت مستعدة لحل نفسها إذا أشركتها السلطة في النفوذ والمناصب، لكن لأن السلطة رفضت على سبيل المثال رئاسة مجلس الشعب أن تكون للأستاذ مثلا عزام خانجي أو أن يكون وزير الأوقاف للشيخ الأستاذ مطيع البطيل وغير ذلك، وجدت نفسها الجماعة خارج يعني هذا التقاسم، وبالتالي أصدرت بيانا تؤكد أنها باقية ولن تحل نفسها. ما تعليقك على ذلك؟
0: يعني أنا أظن هذه القراءة قراءة من بعض التيارات التي تدخل ضمن المناكفة السياسية أو المنافسة السياسية. على سبيل المثال يعني الأستاذ عزام خانجي ليس من إخوان المسلمين خلال الفترة السابقة، وإنما تعرض لحملة هي شبيهة بما كان يتم تحميل الشعب السوري خلال الفترة السابقة، ومن كان يعيش داخل سوريا كان يمكن اعتبار كافة أهالي حلب من الأخوان المسلمين وأهالي مدينة حماة من الأخوان المسلمين، وهذا غير صحيح. عمليات التنميط السياسي هي عمليات تشويهية هدفها تفريق المجتمع السوري وبعثرته حتى يمكن استهدافه. المجتمع السوري مجتمع حي، يمكن أن يعلن كل شخص عن انتمائه السياسي. الانتماءات السياسية يجب أن تكون متبلورة خلال المرحلة القادمة، وعدم الوجود المحاصصة السياسية. للأمانة أيضا الرئيس الشرع منذ بداية الحكم قال أنه ضد المحاصصة خلال هذه الفترة، سواء على سبيل المناطقية السياسية وكل شيء والعرقية. لذلك أنا أظن لا يوجد أحد حتى الآن يطالب بأن يكون جزء من الحكم خلال الفترة الانتقالية، لكن يجب خلال هذه المرحلة الانتقالية أن ننظم العمل السياسي حتى لا تكون هناك فوضى خلال الأعوام القادمة. وكما ذكر أخي عباس العامان مر، لذلك نحن أمام 3 أعوام. إن لم ننظم منذ الآن العمل السياسي سوف نؤدي إلى عمليات مناكفات وصدامات سياسية غير مطلوبة خلال المرحلة القادمة. السوريون بكافة أطيافهم راغبون خلال المرحلة القادمة ببناء دولة سورية قوية نهضوية يمكن أن تكون قصة نجاح على صعيد المنطقة، والسوريون قادرون على ذلك. إذا ما استطعنا أن نبلور هذه الأفكار بطريقة عملية جاهزة للتنفيذ ما بعد الفترة الانتقالية.
1: أستاذ عباس، ذكرت في البداية تحفظات، لديك تحفظات على جماعة الإخوان، ما هي؟
2: يعني أنا بس أريد أن أوضح في سياق هذا الجواب أن هناك فرق بين الدعوة لحل جماعة الإخوان المسلمين وبين مصادرة الحياة السياسية. هذين مسارين غير متلازمين. لا يعني الدعوة إلى حل الجماعة هو مصادرة الحياة السياسية أو منع تشكل الأحزاب. حتى جماعة الإخوان المسلمين تستطيع أن تشكل حزباً سياسياً وتنافس على السلطة بحزب سياسي تقني ليس له علاقة.
1: لكن أستاذ عباس تعلم يعني واقعياً حتى الآن أي محاولات عابرة أي حالات للانتظام السياسي يجري إيقافها، حتى يعني على مستوى مجالس مدنية يجري التجمعات يقولون هذه غير مرخصة.
2: تيار المستقبل له مكتب في سوريا ولم يغلق، تيار سوريا الجديدة لديه مكاتب في عدد من محافظات سوريا ويعقد اجتماعات ولم يغلق، حركة العمل.

0: الامتحان الوطني الذي ذكره الاستاذ محمد ياسين ايضا لها مكتب في سوريا ولم يغلق،
1: لكنها لا تعمل كاحزاب سياسيه وتعلم يعني بعض يعني
0: بعض تعمل بالسياسه،
1: بعض الفعاليات التي اوقفت مثل مصيف السنه الماضيه مثلا مجلس مصيف المدني جرى ايقافه، يعني اي محاوله للتجمع الانتظام السياسي اذا لم يكن مرضيا عنها بتصير بقى في ذرائع انه غير مرخص وما الى ذلك.
0: السيد الكريم يا سيدي الكريم، دعوة لحل جماعة الإخوان المسلمين ليس مطلب من بعض الأصوات المحسوبة على الدولة السورية، هو مطلب من داخل الجماعة. يعني هذا الأمر نوقش بسبب أن هناك تيار وازن داخل جماعة الإخوان المسلمين أصلا يطالب بحل الجماعة. يعني هو مش قضية أنه نضع السلطة مقابل جماعة الإخوان المسلمين، هذه مشكلة أو هذا الأمر مطروح على المستوى الداخلي، وهناك أصوات داخل جماعة الإخوان المسلمين تطالب بحل الجماعة بسبب أن الظروف تغيرت، أن العمل السياسي يحتاج إلى أحزاب تقنية، أحزاب برامجية، لا يحتاج إلى أحزاب إيديولوجية، أن الجمع بين الدعوة وبين السياسة له مفاسد كبيرة جدا، سيجعل الدعوة يعني معترك للخصومة السياسية، وستتخذ مواقف كثيرة سلبية تجاه الدعوة بسبب أن أصحاب هذه الدعوة لديهم أحزاب سياسية وينافسون. طب
1: نفهم من هذا الكلام أستاذ عباس،
0: وبالتالي هناك سلبيات كبيرة جدا،
1: أن الدولة وبالتالي هذا ستحل الجماعة لكن ستسمح لها بإنشاء حزب سياسي؟
0: طبعا أي سوري يستطيع أن ينشئ حزب سياسي أيا كان. أصلا الدولة السورية حتى الآن لم تأخذ قرار بحل الجماعة، هذا القرار يؤخذ من خلال مجلس الشعب، من خلال القانون الناظم لعمل الأحزاب. هل الآن السؤال، هل سيسمح القانون القادم للجماعات الدينية؟ يعني أنا إذا كان في عندي إخوان مسلمين مفروض اسمح بالإخوان العلويين والإخوان الدرزيين والإخوان المسيحيين، وبالتالي يمكن أن نشهد أن المشهد السياسي كله عبارة عن جماعات دينية بشكل أحزاب تتنافس على السلطة. هل سيسمح القانون، هل سيقبل السوريون بالسماح بتشكيل أحزاب على أساس دعوات دينية، على أساس دمج الدعوة في السياسة، أم سيقولون لا نحن نحتاج إلى أحزاب برامجية ويجب أن نفصل الدعوة عن السياسة؟ هذا الأمر منوط بالشعب السوري عبر مجلس الشعب، عبر الدستور الدائم، اللجنة الدستورية التي ستنظم الحياة السياسية وستنص على قضية الأحزاب، ليس مهمة السلطة. هلا بعد أصوات السلطة يمكن أن تعطي نصائح. الدكتور أحمد زيدان كتب مقال في الجزيرة وقال أنه هذا رأيي الشخصي لا يمثل السلطة، ودعا فيها الأخوان المسلمين لحل أنفسهم للأسباب التالية الموضوعية. الآن الجماعة لديها رأي آخر، قالت أنه نحن لا موجودين ونحن متمسكين بالوحدة الوطنية ولدينا برنامج سياسي على عيني ورأسي، لكن هذا لن يدفع السلطة لأخذ قرار بحلها أو حظرها، على عكس هم موجودين وكثير من شباب الأخوان المسلمين الآن موجودين داخل مؤسسات الدولة السورية.
1: أستاذ ياسين، يعني نفهم من هذا الكلام أنه هذا هو ما يرجح فعلا، أن تحل الجماعة وتتحول إلى حزب سياسي؟
2: أنا يعني أؤكد على مفهوم الهوية الوطنية، وأشاطر الرأي الأستاذ عباس في أنه لا يمكن خلال المرحلة القادمة أن تكون الأحزاب على أسس دينية أو قومية أو عرقية أو يسارية شيوعية عابرة للحدود أو ليبرالية عابرة للحدود. يجب أن
1: ليست أحزاب أممية، طيب وطنية.
2: يجب أن يكون هناك تسوية للمرحلة القادمة في العمل السياسي وفق قانون ناظم يجعل المشاركة السياسية ضمن كافة الأرجاء الوطن. لا، عملية الانتماء للحزب السياسي ليس انتماء على أي خلفية، وأيضا عمليات احتكار الدين أو احتكار العرق أو أي احتكار لا يمكن أن تحتكره فئة في العملية السياسية حتى نستطيع أن نبني جوا سياسيا نظيفا. سوريا أمام فرصة تاريخية لتنظيم العمل السياسي بعيدا عن كل المناكفات. يجب أن نأخذ الدروس من تاريخ سوريا القديم، يجب أن ما بعد الاستقلال، كيف وصل نظام حزب البعث الاشتراكي إلى الحكم بالانقلاب واستطاع لاحقا أن يحتكر العمل السياسي. نحن لا نريد لأحد أن يحتكر العملية السياسية وبأي خلفية. كما أن هناك أيضا، يعني كما ذكر الأستاذ عباس، هناك أيضا شخصيات ذات خلفية بعثية نحن موجودة في الحكم كان أيضا. لذلك لا يجب أن نفكر بطريقة تفكيك العمل السياسي المتطرف أيديولوجيا عرقيا وأيضا أمميا. بذلك نستطيع أن نبني هوية سورية وطنية برامجية نستطيع من خلالها التعامل مع كافة الأحزاب. لكن أمامنا فرصة خلال هذه الأعوام الثلاثة، هذه الأعوام الثلاثة هي التي تستطيع أن توجد هذا المناخ

0: لأنه لا يوجد حتى الآن أحد ينافس القيادة على الحكم. الجميع يحاول أن ينظم صفوفه للمرحلة القادمة. سوريا بلد فيها قرابة 30 مليون نسمة، تستطيع من خلال هذه المرحلة الانتقالية التواصل مع الجماهير وكيفية التعامل. وأيضا يجب أن يكون القانون قانونا ليس فقط برامجيا، أيضا قانون الأحزاب يجب أن يكون شفافا للجميع. لا نريد أن نعيد الكرة عبر قانون 49 آخر، يجب أن يكون هناك قوانين ناظمة تسمح بالممارسة السياسية للجميع بعيدا عن أي عملية إقصاء للعمل السياسي.
1: طيب.
0: وبذلك تتحول سوريا السلطة التنفيذية جزء لها فترة انتخابية تعود إلى مقاعد المعارضة لمرحلة أخرى.
1: طيب.
0: وإلا عندما يحتكر أي فئة للعمل السياسي أنا أظن سوف يكون له نتائج سلبية كما رأيناها في
1: طيب
0: العديد من
1: اسمح
0: الدول.
1: لي يعني بهذا
0: هناك
1: الحديث
0: تجربة مغربية، أنا فقط التجربة المغربية تجربة ثرة، لاحظنا خلال الفترة السابقة في المغرب كيف أن هناك الأحزاب تصل الحكم وتعود إلى الوراء، لأن الشعب هو الذي يقرر استمرار عملية تغييرها، لأن
1: نعم انتهى الوقت.
0: المجتمع يحتاج إلى أحزاب فاعلة تقدم له الخدمات وتحاسبه على الأخطاء.
1: شكرا لكم محمد ياسين نجار نائب رئيس حركة العمل الوطني من الدوحة، وعباس شريف الباحث السياسي من دمشق. بعد الفاصل نناقش تعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بترشيد الإنفاق العام.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: كنت معيداً في كلية الآداب في بغداد، وجاء نزار قباني وألقى هذه القصيدة فسحرنا.
5: مجازاً حقيقة.
4: لا حقيقة، هذا المجاز الوحيد الذي يمكن أن يكون حقيقة.
5: ما هو المثلث العراقي الذي يقابل المثلث السوري؟
4: الجواهري طبعاً، إنه خلاصة 14 قرناً.
5: الجواهري أشعر من نزار قباني؟
4: من هو هذا نزار قباني؟ هل تغفر لي البلاغة العربية هذا العدوان عليها؟
5: من يصدق أن الدكتور وليد الصراف كان معارضاً للقصيدة العمودية؟
4: بل المطلوب الشعر العمودي بعد أن أقفرت الديار.
5: وضن 20 وزيد حملة أمك بيك لأن دقة جمالك مو شغل 9.
4: شنو هذا البيت؟
5: لماذا نصحتني ليلة أمس بإطالة السكوت؟
4: السياب ماذا فعل ونازق الملائكة؟ كسر الميزان وأصبح أمام مشكلة خطيرة.
5: لماذا قبلت بقصيدة التفعيلة ورفضت قصيدة النثر؟
4: الشعر الشعبي يدخل إلى مساحات لا يصلها الشعر الفصيح. مثل ما يكره المطعون طعنته أصبحت أكره فيه موضع القبل.
5: الله الله.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مرحبا بكم. أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعميما يقضي باتخاذ حزمة من إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام بهدف تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة. ولسبري تفاصيل هذا القرار ونطاق استهدافه ينضم إلينا في الاستوديو زميلنا زاهر. مرحبا بك زاهر.
1: أهلا بك.
0: ما أبرز ما جاء في هذه الخطة؟
1: الحقيقة محمد، نحن نقف أمام خطة إعادة ضبط البوصلة المالية، لا تهدف إلى التقشف العشوائي بقدر ما تهدف إلى ترتيب الأولويات ضمن هذه المرحلة.
0: إليك التفاصيل معك.
1: شكرا محمد. في خطوات استباقية لمواجهة الضغوط الاقتصادية والحد من الاستنزاف المالي، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قرارا يستهدف إعادة رسم خرائط الإنفاق العام وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولوية القصوى. تتضمن الإجراءات الحكومية الجديدة خفض النفقات غير الضرورية لدى جميع الجهات العامة وإعادة تقييم شاملة للمشاريع الاستثمارية المعتمدة بناء على درجة ضروريتها، إضافة إلى ترشيد نفقات أخرى من بينها مخصصات البنزين والمازوت لآليات الحكومية وإيقاف شراء أو استبدال السيارات المخصصة للأغراض الإدارية. وبحسب توجيهات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وبناء على مقترح وزارة المالية، سيتم التركيز على المشاريع المرتبطة بحماية الأصول والبنى التحتية الحيوية وتأجيل النفقات القابلة للترشيد بما يضمن رفض الموازنة بوفر مالي من دون تعطيل العمل الحكومي. هذه الخطة تطرح تساؤلا جوهريا عن نطاق المستهدف وحجم تأثيره على حياة المواطن اليومية. تشمل هذه القرارات كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، إلا أنها وضعت خطوطا حمراء واضحة تستثنى بموجبها الرواتب والأجور كليا من أي تخفيض. كما أكد وزير المالية محمد ياسر برنية أن الترشيد لن يمس القطاعات الخدمية الحيوية كالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن وأعمال الصيانة التشغيلية والوقائية، والهدف الأساسي هو رفع كفاءة استخدام المال العام لمواجهة كلف الطاقة والنقل المتزايدة في ظل المتغيرات الإقليمية، وليس الخفض العشوائي للاعتمادات. غير أن هذا التحرك التنظيمي لم يأتي من فراغ، بل جاء متزامنا مع أرقام صريحة كشف عنها البيان الرسمي. تأتي الخطة خطة الترشيد بالتوازي مع أرقام رسمية كشف عنها وزير المالية محمد برنية خلال مؤتمر صحفي عرض فيه بنود الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية، حيث تشير إلى تسجيل عجز مالي متوقع للعام الحالي يقارب $1.8 مليار، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أظهر بيان وزارة المالية في تقرير الأداء للنصف الأول من العام الجاري تسجيل إيرادات ب2.7 مليار مقابل إنفاق قارب 3.7 مليار، ما يجعل قرار ضبط المصاريف بالنسبة للوزارة ضرورة ملحة لسد هذه الفجوة المالية وتجنب الضغوط المتزايدة. إليك محمد.
0: شكرا لك زاهر على هذا الشرح. نناقش المزيد مع ضيفينا الدكتور سامر قصار، الأستاذ في المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، معنا من دبي، ومعاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق. مرحبا بكما أستاذ معاذ. برأيك ما سبب إصدار هذه الخطة الآن تحديدا لضبط وترشيد الإنفاق العام؟
2: حياكم الله أستاذ محمد. أسأل الله

0: الله مساءك والضيف الكريم وجميع السادة المشاهدي تلفزيون سوريا. هلا بداية، هي القرار جاء بناء على مقترح من قبل وزارة المالية بعد مراجعة تقرير الأداء النصف سنوي للموازنة العامة، طبعا مع تسجيل عجز ما يقارب مليار دولار ما بين الواردات أو الإيرادات وما بين الإنفاق العام. هذا الأمر بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت تحديدا لتحقيق الموازنة ما بين الإيرادات وما بين الإنفاق بالموازنة العامة، بالإضافة إلى السعي إلى تخفيض الإنفاق العام لرأب الفجوة والصدع ما بين الإيرادات وما بين الإنفاق. طبعا العجز بالموازنة جاء نتيجة عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية ترتبت على زيادة الإنفاق العام وزيادة الإنفاق على الاستثمار الحكومي، بالإضافة إلى الرواتب والأجور وغيرها من الإنفاق العام الذي تحدثنا عنه. هذه العوامل الداخلية صراحة يمكن معالجتها، والعوامل الخارجية هي ناتجة عن الضغوط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة التي أدت إلى زيادة غير متوقعة في معدلات التضخم وارتفاع السلع المستوردة إلى سوريا. نحن نعرف أن الاقتصاد السوري اقتصاد مستورد قائم على الاستيراد أساسا، يعني أكثر من 80-85% من السلع هي مستوردة. فالعوامل الخارجية من الصعب بمكان التعامل معها ممكن حاليا وخارج الإرادة، بينما العوامل الداخلية قد يتم التعامل معها مستقبلا وضبطها وإعادة التخفيف من تأثيراتها على الموازنة العامة وعلى الاقتصاد.
1: طيب أشرت إلى الأجور، والحقيقة أنه رغم الإشارة أن الرواتب خط أحمر، لكن التعميم يقول الحفاظ على الرواتب والأجور والنفقات الضرورية، وبالتالي يتساءل البعض إن كان هناك رواتب أو أجور قد تعتبر غير ضرورية، لأن في عدد مثلا من الموظفين في القطاع الحكومي يعني موظفون بصفة متعاقد، وبالتالي يخشون أن يشملهم يعني التخفيض.
0: أعتقد بأن وزارة المالية ستتخذ إجراء آخر فيما يتعلق بالرواتب والأجور. أنا سمعت بتصريحات الوزير المالية من أكثر من شهرين أو ثلاثة تتحدث عن إصدار قانون هو القانون العام للأجور والرواتب، قد يصدر في نهاية العام. فهذا الأمر ممكن له تعامل آخر في ضمن بند آخر، يعني قد تعمل عليه وزارة المالية حتى نهاية العام، ومع بداية عام 2027 سيكون هناك قرار وقانون يوحد جميع الرواتب والأجور في للعاملين في القطاع العام في الدولة. يعني نحن
1: وبالتالي سيصبح
0: عن
1: يعني أستاذ معاذ رواتب، يعني أصحاب الرقم الذاتي ستصبح رواتبهم مثل بقية الموظفين، لأنه حتى الآن هناك تفاوت في ذات المنصب، يكون موظفان لكن قد يكون الراتب ضعف.
0: نعم، إن شاء الله سيكون هناك توحيد أتوقع للكل للجميع، يعني حتى الموظفين السابقين الذين كانوا في مناطق النظام والقادمين من الشمال وأصحاب الأرقام والكل جميعا، لأن هذا أمر طبيعي، ويعني بناء الدولة يتطلب هذا الأمر، لا يجب أن يكون هناك تفاوت كبير ما بين الشرائح والفئات. وهذا الأمر أيضا يساعد على ضبط الإنفاق الذي نتحدث عنه حاليا، يعني إبقاء معدلات الرواتب بسوية واحدة يعادل ما بين ويضبط الأجور والإنفاق العام. فالعوامل الداخلية هي أيضا التي تحدثنا عنها، منها ترشيد الاستهلاك، ترشيد الإنفاق عفوا الاستهلاك. أعتقد بأن هذا الإجراء جاء متأخر، يعني هاي بحسب وجهة نظري أنا، يعني المفروض هذا الإجراء قامت به وزارة المالية أو الحكومة منذ بداية العام أو حتى بعد بداية الاختناقات والتوترات التي حصلت في المنطقة، اختناقات سلاسل التوريد والإمداد وبداية ارتفاع كلف الطاقة والنقل وتأمين السفن. فهذا الإجراء يساعد على تحقيق ممكن وفر، هذا الوفر يساعد على رأب الصدع والفجوة وإعادة التوازن والموازنة للموازنة العامة ما بين الإيرادات وما بين الإنفاق حقيقة. يعني
1: دكتور سامر، ما هي قراءتك لهذا التعميم عن ضبط وترشيد الإنفاق العام؟
2: تحياتي أستاذ محمد وأستاذ معاذ، شكركم على الفرصة. لا، أنا أتفق تماما مع الأستاذ معاذ بالكلام اللي تفضل فيه، مبني على أرقام ومبني على حقائق اقتصادية. خلينا بالبداية بس نرسم الصورة الكبيرة حتى نعرف إنه شو هذا العجز، ليش في عجز. ممكن المواطن العادي لما بيسمع إنه في مليار وشوي عجز بميزانية الدولة يعني مصيبة كبيرة. صراحة لا، لأنه إذا ما اطلعنا على الأرقام بنسق التاريخي ما فينا نفهم هذا العجز شو سببه. السنة الماضية أستاذ محمد كان إيراداتنا، إيرادات الدولة يعني اللي هي منين جاي، إيرادات الدولة جاي من المعابر، من الجمارك، من استثمارات الدولة إلى آخره، كان بحدود 3.5 مليار. هاي السنة وكان إنفاقنا السنة الماضية عم بحكي 2025 بحدود 3.5 مليار، كان عندنا زيادة بس فائض طفيف إذا بتتذكر الرقم 50 مليون دولار، يعني ما بنحكى فيه. هاي السنة، هاي السنة إيرادنا حيوصل لتقريبا 9 مليار 8.8، مصروفنا بحدود 10.5 أو أكثر شوي. يعني هاي النقلة النوعية من إيراد 3.5 لإيراد تقريبا 8.5، يعني عندك تقريبا أكثر من الضعف بزيادة بحجم الإيرادات. هذا شيء مهم جدا. زائد بالصورة بالطرف الثاني في عندك أكثر من الضعف بالإنفاق. هلا الإنفاق وين عم يروح؟ إذا بتطلع على هيكلية الإنفاق الحكومي، أكثر من ثلث الإنفاق الحكومي رايح على الأجور والرواتب، الهدف منه رفع السوية العامة للمواطنين والموظفين. نحن إذا ما كان في عجز بميزانية موازنتنا وميزانيتنا، معناتها ما في تطور، ما في شغل على الدولة. في مشكلة كبيرة بموضوع الإنفاق، النفقات التشغيلية للوزارات، هلا حكي عنها، وهي يعني فرصة رائعة. هلا شوف الصورة، برجع بقول أنا الصورة بشكل الأكبر. يعني وزير المالية قال انتبهوا يا جماعة، في عنا حيصير عجز نهول لآخر السنة بحدود المليارين. رئاسة الجمهورية فوراً تصرفت، تخيل يعني بنفس اليوم طلعوا تعميم الوزارات، تشوف لي شوف في عندها إنفاق، إنفاق تشغيلي، يعني كهرباء، ورق، قرطاسية، بنزين، سيارات عم تنشر جديدة، سيارات عم تتبدل، وقف لي المصاريف الاستهلاكية كلياتها، عمل لي دراسة. طبعاً التعميم بيعرف أستاذ معاذ وحضرتك أنه في 15 يوم منح لهي الوزارات لتعطي تقرير كامل شو عندكم مصاريف ممكن تختصرها وشو عندكم مصاريف لا يمكن اختصارها. طبعا لا تنسى نحن يعني مثلا خذ على سبيل المثال الهجره والجوازات، اذا بتنزل عليها البغا مثلا، كان عباره عن يعني ما بعرف شو بدي اوصفه المبنى، هلا صار مبنى محترم، بتفوت بتلاقي موظفين، بتلاقي اشارات، بتلاقي
1: في يعني دكتور سامر انت تقول بانه هذا الخفض بالانفاق سيكون فقط للمصاريف الاداريه والحكوميه؟
2: تماما، ما لا يؤثر على أداء الدولة وأداء وزاراتها بشكل أساسي أبدا.
1: لأن البعض يعني خشية أن يعني يكون خفض، هناك خفض للإنفاق يؤثر على التحفيز الاقتصادي والنمو وما إلى ذلك.
2: هذا ما حيتقرب عليه. الإنفاق الإداري أول شيء، الوزارات كلها بتتراجع مصاريفها اللي ممكن تستغني عنها أو تأجلها اللي ما إلى أثر كبير على أدائها، هي واحدة شغلة كتير مهمة. شغلة تانية الإنفاق الاستثماري، يعني في مشاريع مثلا هلا ممكن تتأجل، في مشاريع مبلشين فيها، التعميم كان كثير واضح، المشاريع التي تم البدء فيها واتمامها لا يكلف بقدر ايقافها، لا منكمل المشاريع، هذا الشيء واضح جدا يعني. فصراحة التعميم اذا بترجع كمان للتفاصيل، مثلا الإفادة الداخلي الخارجي، التعويضات، السفريات، يعني اللي ما لها كثير جوهريه، حنقول باللغه العاميه إلى طعمه وما لها طعمه، كثير اثرها كبير، لا ما لها اثر كبير، وقفها. يعني عمليا بصراحه اداره كثير حلوه ومنهجيه لكل وزاره بوزارتها. طيب هلا مثلا طبعا في تفاصيل ثانيه بحكيها بمناسبه
1: طيب تانية. اريد ان اسال يعني اشار الى الاستثمار استاذ،
2: صوره ايجابيه. تفضل
1: استاذ معاذ. التعميم يقول يعني مراجعه المشاريع الاستثماريه وتوجيه الموارد الى يعني المشاريع ذات الاولويه. الفتره الماضيه كان في كثير حديث على ملعب جولف وفيلات فخمه ومباني فخمه، وبالوقت اللي الناس 90% تحت خط الفقر. الان هل يعني سيعاد النظر بذلك؟
0: أولا أنا أريد أن أضيف على الأستاذ محمد نقطة، هي التفريق والتمييز ما بين الاستثمار العام الحكومي والاستثمار الخاص للشركات والأفراد. هنا التقرير تحدث عن الاستثمار العام الحكومي ولا يتحدث عن الاستثمار الخاص. ما ذكرته حضرتك هو عبارة عن مشاريع استثمارية خاصة، لا تتدخل الدولة حاليا في الاستثمار الخاص، لأن هناك اتفاقيات موقعة ضمن عقود وبنود واضحة. طبعا هن الاستثمار العام الحكومي والاستثمار الخاص هما خطان متوازيان يمشيان بنفس السوية ونفس المسيرة، ولكن هنا التقرير تحدث عن الاستثمار العام. الاستثمار العام هنا تحدث نحن عن التعليم، الصحة، الطاقة كما ذكرتم، الأمن، البنية التحتية، الطرق إلى آخره. هنا تم تقسيم المشاريع إلى أعتقد 3 فئات. الفئة الأولى هي مشاريع ذات أولوية قصوى لا يمكن تأجيلها، والفئة الثانية هي مشاريع يمكن تأجيلها، والفئة الثالثة هي مشاريع ليست ذات جدوى اقتصادية أو ذات أبعاد مالية أو اجتماعية يمكن تجميدها نهائيا أو الاستغناء عنها في الفترة الحالية. فهذا هو المقصود بالاستثمار، إعادة النظر بالاستثمارات الحكومية لتكون موجهة ولا تكون ذات انفاق عشوائي. وهذا ينسجم حقيقة مع رؤية وزارة المالية في الإنفاق الموجه، يعني التخلص من الإنفاق العشوائي أو الزائد. فالاستثمار هاي بالنسبة لموضوع الاستثمار لا يتدخل التقرير أو الأمانة العامة لرئيس الجمهورية بالاستثمار الخاص، لأنه يجب التفريق ما بين الاستثمارين حقيقة يعني. هلأ بالنسبة للإنفاق، كانت الموازنة العامة من بداية العام يعني هناك إنفاق أو عفوا تقرير الأداء النصف سنوي تحدث عن فقط 28% على الاستثمار العام. يعني هو حقيقة الرقم ممكن يكون عالي شوي يعني نتيجة أو طبقا لظروف الدولة، يعني أي دولة عم تعاني من ضغوط مالية شيء طبيعي أن تفكر بإعادة الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام. فهذا الأمر أعتقد ممكن يساعد على خفض هاي النسبة 28%. ممكن نشوف النتيجة نحن في نهاية العام في التقرير نصف سنوي الثاني لوزارة المالية. يعني حتى الإنفاق العام راح يكون له ضوابط غير الإنفاق الإداري والحكومي، أيضا الاستثمار العام الذي تحدث عنه الأستاذ محمد. مشكورا.
1: طب دكتور سامر، هناك من ربط بين يعني هذا التعميم والتقارير الأخيرة التي أشارت إلى موضوع فساد، مثل موضوع يعني فساد بحوالي 110 مليون دولار في قطاع النفط والطاقة، إلى أي درجة لذلك تأثير؟
2: هلا بالنسبه لموضوع ال 110 مليون دولار والاس بي سي والاستاذ يوسف والى اخره، انا اترك هذا الموضوع للتحقيقات ولهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش لتقرر بهذا الامر. هلا الشيء المهم والحلو انه لما بيطلع مشكله بيطلع خلينا نقول بين قوسين ريحه فساد، ما حنسميه الفساد لانه هذا كلام يعني سابق لاوانه. الشيء الجميل بهي الدوله انه دغري الموضوع بيطلع لمستوى جدي ومستوى رسمي، يعني شيء رائع. يعني مثلا طلع وزير المالية قال يا جماعة نحن عنا حيصير عجز، الرئاسة تصرفي، الرئاسة أخذ قرار بإدارة الدولة على الشكل التالي: لا استدانة، لا نستدين من الخارج لكي لا يكون الدين مسيسا، نعتمد على مواردنا ولا أيضا ونعتمد على الاستثمار بدعم اقتصادنا. الشيء اللي بدي أقوله انه ملفات الفساد هي اللي عم تطلع، موضوع 110 ما في نقر فيه لانه ما فيه اثبات قانوني ولا فيه اثبات من هيئه الرقابه المركزيه. اضيف لذلك شغله مهمه قبل ما انسى، انه الدوله اخذ قرار ما بدنا نمول بالعجز، يعني ما بدنا نعمل مثل الباقي الحمد لله نطبع عمله ونحط، ما نهائيا ما في هذا الموضوع. لذلك الامر عم يتعالج باصول اقتصاديه حقيقيه. تعالوا يا وزارات شوفي عندكم مصاريف ما لها طعمه خلينا نشيلها، تعوي كمان الجهات العامة شوفي عنا مصاريف انفاق استثماري، مثل ما قال الأستاذ معاذ ومشكور للدقة بالتوصيف، الانفاق الاستثماري للحكومة شايفته تعبيد طرقات جسور إلى آخره، والله محطة كهرباء عمرت ما بعرف شو، شوفي عنا أولويات مهمة لدعم الاقتصاد بنى تحتية خليها مشاريع لا فينا تتأجل من أجلها شوي. فالفكرة اللي بدي أقولها أنه الشيء المهم هلأ اللي شايفينه هذا العجز بإذن الله، يعني أول شغلة لتحل مشكلة إنك تشخص المشكلة، هذا شيء رائع جدا، في تكامل بين الإدارة العليا بالدولة والوزارات وإلى آخره. هلأ المطلوب من الناس على الأرض الواقع الموظفين والمدراء العامين وإلى آخره باتخاذ إجراءات عن جد نحن هاي الدولة بدنا نعمرها. لما بيقول لك مثلا عملي تقرير خلال 15 يوم، عن جد طلعوا لنا تقارير نشوف شو فينا نوفر ونشيل من طريق الدولة، حتى لو كانت الدولة غنية وعندها فوائد كبيرة لاحقا لابد من الترشيد في الانفاق الغير لازم.
1: طيب كان هناك طبعا استياء شعبي من كثير من يعني المقاطع التي انتشرت عن مظاهر بذخ لبعض المسؤولين في مقابل وضع يعني عموم الناس. الان السؤال المهم،
2: هذا شيء مرفوض تماما، هذا البذخ اذا كان لدعم صورة الدولة السورية أمام العالم يا أهلا وسهلا به. نحن عدم مؤاخذة يعني عم نتعامل مع كل الدول، أمم متحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، توم براك بيروح وبيجي، ما معقول نستقبله بتاسيا، يعني بدنا نستقبله بطاو أكيد يعني. طيب. هذا خليني... الإيمج على عيني وراسي. أي شيء تاني له علاقة بالإنفاق الشخصي للوزراء وإلى آخره هذا موضوع لازم يدرس. يعني
1: أستاذ معاذ، السؤال ربما المحوري هو كيف سينعكس هذا التعميم على أسعار السلع والخدمات الأساسية في سوريا؟ كيف ستتأثر حياة المواطن بهذا التعميم؟
0: حقيقة لا أرى أن هناك تأثر مباشر وسريع بالنسبة لأسعار السلع والخدمات العامة بشكل عام بعد هذا البلاغ أو التعميم أو القرار، لأن كما ذكرت أنا بالنسبة للعوامل الخارجية التي ضغطت على الاقتصاد السوري هي التي تعمل على ارتفاع معدلات التضخم وزيادة وارتفاع الأسعار، وكلفة الطاقة حقيقة هي التي تقود إلى ارتفاع جميع معدلات السلع وزيادة معدلات التضخم. فلا أرى أن هناك أثر مباشر وملموس وسريع على

0: السلع والخدمات وانخفاض أسعارها بشكل سريع. يمكن أن ننتظر إلى يعني السياسة أخرى من قبل وزارة المالية أو الحكومة لاستخدام الوفر المتوقع من الترشيد والانضباط المالي لدعم ربما المحروقات أو دعم الطاقة أو دعم الكهرباء أو دعم سلع أساسية يحتاجها المواطن بشكل يومي. هنا في هذه الحالة يمكن الحديث عن انخفاض في الأسعار إذا ما تم استخدام الوفر إلى دعم سلع أساسية. ولكن أنا أريد أن أضيف نقطة أساسية وجوهرية هنا. الأهم من البلاغ أو القرار نفسه هو آلية تطبيقه وتنفيذه. يعني نحن عم نتحدث عن حوكمة وتطبيق القرار بصرامة وشفافية عالية. يعني تحدث الدكتور سامر مشكورا عن موضوع التقارير التي يجب أن تصدر خلال 15 يوم. وهذا الأمر ورد في البلاغ وفي القرار. تماما، هذه التقارير بحاجة إلى لجنة أو هيئة تقوم على متابعتها بشكل دوري ومستمر والتدقيق في أولا أيضا بداية اللجنة أو الهيئة مهمتها شرح القرار والبلاغ بشكل تفصيلي أكثر للوزارات والمؤسسات المعنية، لأن هناك الكثير من الغموض. ربما أنا قرأت القرار كاملا والبلاغ، هناك تكرار، هناك أشياء بحاجة إلى التوسع بالشرح أكثر وبحاجة إلى إيضاح. فمهمتها أولا قراءة البلاغ وشرحه بشكل مفصل أكثر، ومن ثم متابعة تنفيذه بصرامة وبآليات شفافية وحوكمة عالية لكي نتأكد بأن فعلا هذا الإنفاق تم ترشيده بشكل فعلي وليس تم ترشيد أمور شكلية أو ليست جوهرية. تمام؟ فالموضوع هو ليست فقط في إصدار بلاغات أو قرارات، بل هي في متابعتها وتنفيذها لنصل فعلا إلى الهدف الحقيقي والهدف الجوهري من إصدارها.
1: وتتوقع يعني أن يحصل هناك سد للعجز وتحقيق وفر أيضا في حال يعني حصول ذلك، تطبيق ذلك؟
0: يعني نحن عم نحكي عن عجز مليار دولار، والمتوقع 1.8 مليار أو مليارين. كلمة سد يعني هاي حقيقة كلمة كبيرة، لا مو سد للعجز. نحن عم نحكي عن موازنة الموازنة أو توازن ما بين الإيرادات وما بين الإنفاق، يعني تقريبا لخط الوسط قدر الإمكان من بعض، بحيث أنه تصير قريبة لبعض، ما يكون في عنا فجوة كبيرة وما يكون في عنا تفاوت كبير بالرقم ما بين الإيراد وما بين الإنفاق. يعني في مليار دولار حاليا، فكلمة سد لا ما بتوقع أنا سد. وهي ممكن يعني ما نوصل لها حاليا، ممكن لا تتحسن معدلات الإنتاج، ممكن لا تتحسن معدلات إنتاج الطاقة وخاصة النفط والغاز ممكن. أما بالوقت القريب لا، هذا الأمر يعني كلمة كبيرة حقيقة كلمة سد. نحن بنحكي عن موازنة وتقريب مو أكثر. طب يعني هذا هدف أصلا المقترح اللي تصدر من وزارة المالية للأمانة العامة لإصدار هذا البلاغ أو القرار.
1: دكتور سامر، ما النتائج المتوقعة فعليا لهذا التعميم؟
2: بداية يعني ترسيخ أصول وخلينا نقول أسس إدارة الدولة الحقيقية. يعني أنا لما بقول لوزاراتي رشدوا بالإنفاق، أعطيني شو في عندك، شو في عندك شيء نقتصره إلى آخره، في حوكمة مثل ما تفضل أستاذ معاذ. نحن أول مرة بنشوفها بسوريا، نحن من 60 سنة ما كنا نسمع بشيء اسمه إيراد نفط ولا إيراد معابر. هلأ طلع على إيرادات المعابر والجمارك، 50% من إيرادات الدولة جاء من المعابر والجمارك. مثال صغير تفاؤلي يعني، بس عندك 1500 صهريج عم يفوتوا من العراق يوميا. إذا أخذنا على كل صهريج مثلا، هلأ مكلف الصهريج ليصل للمصب وليتحمل تقريبا 20-22 دولار بين نقل وترانزيت وتفريغ وإلى آخره. خلينا نقول نصهم للدولة السورية. هدول إذا بتضرب بتطرح بتجمع البرميل الواحد، إذا 10 دولار على البرميل واحد يعني عندك شي 100 مليون دولار تقريبا بالشهر. هدول مليار وشوي بآخر السنة. إذا الدولة السورية، عم بحكي فكرة طبعا هي ليس إلزام بس فكرة، إذا بتزيد هالرسوم هي شوي، نستغل فكرة أنه مضيق هرمز معطل وسيظل معطلا فترة طويلة، يعني تسكر المليار بسهولة. يعني نحن بفضل الله هلأ انتبهنا شغلة تانية، صرنا نقدر نورد بنزين للعراق. تخيل بنزين للعراق، أكبر دولة نفطية، ثاني أكبر دولة نفطية عربية من خلال بانياس.
1: هي الشحنة اللي أجت من الولايات المتحدة، لكن المشكلة أنه أسعار يعني المحروقات والمشتقات النفطية ما تزال مرتفعة في سوريا.
2: صحيح صحيح، لكن نحن جيوسياسيا مثل ما تفضل أستاذ معاذ، نحن هلأ عم نستفيد من إغلاق هرمز. وأنا برأيي هالمليار مليار ونص ما نون شغلة كبيرة ليتسكر منه لآخر السنة، بس إذا نشتغل شوي كمان على موضوع المعابر. طبعا أنا متفائل، لكن تفاؤلي مدروس ومنطقي. في عندك حركة وفي عندك تطور، في عندك أيضا هلأ مثلا سبيل المثال ما تفضل أستاذ معاذ، نحن إذا ما أنتجنا يعني لك شغل، ويل لأمة لا تأكل مما تزرع ولا تصنع ولا تلبس مما تصنع. نحن هلأ عم نشتغل بهذا الأسلوب، لكن هذا الموضوع بده شوية وقت. مثال بسيط، شركة يونغ تونغ هي لتصنيع الحافلات عم توطن هلأ الصناعة اللي اتفقت مع الشركة السورية لصناعة السيارات، عم توطن الصناعة صناعة الحافلات في سوريا. في عندك شركة صينية تانية

0: نكس اوتو اللي هي بتصنع سيارات سياحيه، وشوي وشويتين بكره بتشوف الكاتل وبتشوف البي واي دي ان شاء الله فايته لعنا. موضوع بده وقت، لكن طيب. تقديرا من هون لاخر السنه انا بظن فيه من خلال ترشيد الانفاق اللي حيصير والمتابعه الحثيثه من هرم راس الهرم السلطه السوريه الى مرورا بوزاره الماليه والاخري، حيكون في ترشيد بالانفاق وبالتالي تقل الفجوه، حيكون في زياده باذن الله بايرادات المعابر على الاقل. عم بحكي بس المعابر نفط وغاز، هذا ما عدا الحمد لله شفتوا حضرتكم الكونيكو كيف بلش يشتغل واشتغل التوريدات فيها، يعني شيء رائع جدا، في تفاؤل.
1: هو بس لكن المواطن ما زال يتساءل يعني
0: الله. انا برايي الفجوه حتتسكر هون لاخر السنه.
1: طيب رايي شخصي استاذ معاذ، وزير الماليه محمد ياسر برنيه قال بانه الشهر القادم ربما سيكون هناك موازنه لعام 2027 تنجز الموازنه للعام القادم. ما المختلف، ما المتوقع لهذه الموازنة؟
2: نعم، هو المقصود هو التحضير والبدء بالتحضير لموازنة عام 2027 لإقرارها مع بداية العام وربما في بداية شهر كانون الثاني يناير 2027. هلا أنا أعتقد بأن الوضع في 2027 سيكون أفضل ربما قليلا، لأن بدأت إيرادات فعلا النفط والغاز بالدخول فعليا إلى الموازنة العامة أو إلى المصرف المركزي أو إلى موازنة الدولة بشكل عام مع بداية شهر أيار 2026. فرح يكون في أيضا زيادة في المعدلات الإيرادات من النفط والغاز، بالإضافة أيضا إلى الطرح أو الفكرة التي طرحها الدكتور سامر، هي موضوع الموقع الجيوسياسي والجغرافي الهام لسوريا. يعني حاليا بدأت كثير من الدول تعتمد على الموانئ السورية وعلى الطرق البرية لتوريد أو تصدير. يعني عم نحكي نحن عن العراق تحديدا، هو يقوم بتصدير شحنات النفط الخام عن طريق مرسى بنياس أو مرفأ بنياس، ويستورد أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أوروبا ومن المنطقة الغربية من الكرة الأرضية إلى العراق عن طريق ذات الميناء مرفأ بنياس. فهذا الأمر فعلا يدر عوائد أكثر للخزينة العامة وللدولة، فأعتقد هذه كلها من شأنها رفع مستوى الإيرادات بالإضافة إلى سياسة الترشيد لضبط الإنفاق. ربما نحن يعني نلمس تحسن إن شاء الله في عام 2027 بموازنة الموازنة بشكل أكبر والرأب الفجوة أكثر والتقريب ما بين الإيرادات والإنفاق. نعم هذا هو المقصود بالتحضير للموازنة. نعم
1: شكرا جزيلا لكما.
2: تفضل استاذ محمد.
1: الاستاذ معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، والدكتور سامر قصار الاستاذ في المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق من دبي. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل كيف تتعامل الحكومة مع سجناء روميا المنقولين إلى سجني حمص وعدرا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في

0: عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وما كنت.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. يواصل معتقلو سجن روميا في بيروت إضرابهم عن الطعام لليوم 16 على التوالي احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام في لبنان. أما في سوريا فيعاني المحكومون الذين سلمهم لبنان من ظروف سجن سيئة كما تصفها مصادر لتلفزيون سوريا، تتمثل بنقص المياه والنظافة، والأهم وفق قول المصادر هي شروط الزيارة من خلف القضبان التي حرمتهم من عناق أحبائهم وأسرهم بعد سنوات من الاعتقال خارج بلادهم.
1: بين دفعة عادت وأخرى بقيت، وعفو يحتاج عفوا ليصير نافذا. بقي سجناء رومية في لبنان ومن سلم منهم إلى سوريا محبوسين بلا أفق يحسم مصيرهم أو تطمينات تهدئ من روعهم.
2: أنا سجين سوري، إلي 4 سنين موقوف في سجن رومية بلبنان. لأنه أهلي ما معهم مصاري وكلولي محامي، إلي 4 سنين بدون محاكمة. وإلنا فترة طويلة مقضربين عن الطعام بسبب قانون العفو العام اللي لهلأ ما عم ينفذوه، واللي اعترض عليه المجلس الدستوري اللي طعنوا بقانون العفو العام. مثلي أنا في 2000 بني آدم، في 2000 أم عم تبكي على ابنها.
1: في لبنان يواصل معتقلو رومية إضرابهم عن الطعام وسط تدهور صحة العشرات منهم ودخولهم في حالات حرجة احتجاجاً على تعليق العمل بقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب اللبناني ووقعه رئيس الجمهورية في أيلول الجاري، ثم جمده المجلس الدستوري عقب طعن تقدم به عدد من النواب. القانون الذي احتفل فيه السجناء بداية أصبح اليوم حبيساً معهم كما يصفون، مطالبين بإخلاء سبيله.
3: احنا مضربين عن الطعام، وفي شباب عم تروح مستشفيات، وفي معنا كبار سن ومرضى كمان واقفين عن الدواء. مناشد المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ومنظمة أمنستي، كل هالمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وبالسجون تشوف شو اللي عم بيصير وتتابع هالمواضيع وتشوف الإصافات كيف عم تروح من هون من السجن وكيف عم يتعامل مع الشباب بالمستشفيات.
1: من سلم إلى سوريا ليس أفضل حالاً تقول مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، فلبنان الذي سلم دفعتين من المحكومين بمجموع 260 شخصاً ما يزال يحكم عليهم بقضاء مدة محكوميتهم ما لم يفعل العفو العام، ووفق مصادر تلفزيون سوريا وزع 17 منهم في سجن عدرا و41 في سجن حمص المركزي، حيث تتراوح المعاملة والخدمة من متوسط إلى سيء جداً. أوضاع يقول أصحابها إنها لم توفر معايير السجن الدولية من حفظ للكرامة وتوفير للنظافة على أقل تقدير. أما الأصعب وفق وصفهم فهو حرمانهم من عناق أسرهم بسبب شروط الزيارة بعد سنوات الغربة والاحتجاز التي دفعوا ثمنها باهظاً بالفعل من أعمارهم وصحتهم وفراق أحبتهم خارج أوطانهم لسنوات طويلة.

0: الآن ينضم إلينا كل من الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، والأستاذة صبا مدور الباحثة السياسية والإعلامية من لندن. مرحبا بكما. أستاذة صبا، أنت تتابعين أوضاع السجناء السوريين في السجون اللبنانية، كيف هي أوضاع سجناء سجن روميا؟
1: أهلا فيك محمد وأهلا في جمهورك. بداية، قبل أن نتعرض الأوضاع السيئة جدا للمعتقلين سواء في سجن روميا أو في عدرا أو في حمص، دعني أشكرك وأشكر قناة تلفزيون سوريا على إفساح هذا المجال وهذه التغطية الخاصة للمعتقلين السوريين. للأسف الشديد قناتكم كقناة سورية وأيضا بعض القنوات العربية مشكورة، بالإضافة للصحف الأجنبية عم بتغطي الموضوع، أما الإعلام الوطني والصحفيين السوريين للأسف الشديد ما رح أقول متجاهلين الموضوع، رح أقول إنه هو في آخر أولوياتهم للأسف. وصلنا لمرحلة إنه يبعثوا لنا المعتقلين السوريين، يبعثوا لنا تذكرونا اعتبرونا ترند. أنا بعتبر إنه هي أهم، يعني أقصى جملة سمعناها نحن كسوريين بعد التحرير، إنه معتقلين وجزء من الثوار اللي تم اعتقالهم لسنوات طويلة من دون محاكمات بسبب تأييدهم للثورة السورية وتعرضوا لتعذيب في سجن رومية، ويعني نفس الصور القاسية اللي كان يتعمل فيها نظام البائد اليوم تنعاد على مسامعنا ونحن بعد التحرير بعامين، إنه تذكرونا ونحن ترند، اعتبرونا ترند وتذكرونا. فبعتبر إنه هذا تقصير كتير كبير من الإعلام السوري الوطني، وبالإضافة للمؤثرين الذين يقدمون نفسهم في كل مناسبة وعلى كل صغيرة وكبيرة مثل ما بيقولوا في سوريا، وللإضافة للأسف في تجاهل كتير كبير، بتمنى أنه هو تجاهل إعلامي ما يكون مرتبط بأي توترات سياسية إذا وجدت. موضوع الظروف الإنسانية، يعني يمكن إذا بقول لك سيء جدا بيكون أقل توصيف للوضع اللي موجود خصوصا في عدرا. في سجن عدرا يعني هو دائما سيء السمعة، ويبدو أنه هي الصفة لساتها موجودة عليه. الأوضاع جدا سيئة في حمص أيضا كذلك، الموجودين هن خلينا بس نوضح للمشاهدين، هن الموقوفين تم نقلهم من سجن روميا إلى سوريا من خلال اتفاقية سورية لبنانية، تم دفعتين في انتظار الثالثة، كان في 17 واحد تم نقلهم إلى سجن درعا عفوا عدرا، و41 شخص في سجن حمص. للأسف سجن حمص المركزي، للأسف هال 41 شخص فيك تتخيل أنه هن فقط في غرفتين، الطعام ما له مسموح انه يجيهم من برات السجن، التواصل مع اهلهم قليل جدا، المعامله سيئه للاسف الشديد اللي بقدر هذا احكيه، بالاضافه النظافه منعدمه، السجن مليان قوارض، يعني قذر جدا لظروف اي انسانيه او متطلبات انسانيه، ناهيك عن سوء المعامله للاسف الشديد. اليوم نحن في مرحلة قاسية جدا، أنه نحن اليوم المعتقلين السوريين في سجون سورية وأغلبهم تم محاكمتهم ظلما، نرجع نتعرض لنفس سوء المعاملة ونفس سوء المعاملة الإنسانية. ما بعرف قد ايه المستويات السياسية العليا بتعرف بهذا الموضوع، بغض النظر بتعرف ولا ما بتعرف، اليوم عم بتعرف من خلال الإعلام، إعلامكم تغطيتكم اليوم وفي مقالات نشرت أيضا في صحف غربية. لازم يوصل الموضوع للمستويات العليا في القيادة السورية، الواضح أنه ما في تنسيق، يعني ما في تنسيق بين الخارجية ووزارة العدل وإدارة السجون، لأنه كل ما بيصير تواصل لحتى نعرف شو صار ولا لوين وصلت الخارجية بتعطي أسئلة، بتشعر أنه ما عندهم معلومة كاملة. وزارة العدل بتحس أنه الموضوع لسه واقف، ما بيعرفوا كيف يتوجهوا لأنه لازم يعرفوا شيء من الخارجية توصلهم أوامر، الخارجية ما لها معنية، هي معنية معنيين مسؤولين آخرين، وبالتالي بتحس أنه في ضبابية. ما رح أقول عدم، في ضبابية بالتعامل لأنه كل شخص معتبر أنه الموضوع عند مستوى تاني.
0: طيب في البداية أستاذ همام، يعني ما تقوله أستاذ صبا يطرح سؤال، أنه قبل الحديث حتى عن المعاملة، لماذا من تسلمتهم سوريا من لبنان، وكثير منهم يعني كان معتقل في لبنان على خلفية مشاركته في الثورة، على الأقل هذا ما كنت يعني ما كنت تقوله سوريا، لماذا أودعوا مجددا في السجون في سوريا؟
2: المشاركة في الثورة بحد ذاتها ليست جريمة، هناك أفعال جرمية وأحكام قضائية صدرت عليهم من القضاء اللبناني، وبناء على ذلك تم الاتفاقية بتاريخ 6/2/2026 وصدق عليها الجانب

0: الجانب اللبناني وتم نشرها في الجريدة الرسمية اللبنانية. الاتفاقية تنص على أن يقوم هؤلاء بقضاء مدة محكوميتهم في السجون في سوريا، وليس إعادة محاكمتهم مجدداً أو البحث بموضوع الجرائم المرتكبة من قبلهم إطلاقاً. لذلك القضاء العقوبة وجودهم هنا في سوريا وليس لأي
1: وليس لأي لكن ما كانت تقوله سوريا أستاذ همام يعني أن هناك تسييس لهذه الملفات، وبالتالي كان هناك سيطرة يعني من حزب الله على مفاصل في القضاء اللبناني وصدرت أحكام بحق البعض، أو البعض كان هناك حتى موقوفين يعني لن تصدر بحقهم يعني أحكام أيضا.
0: لا شك هناك تسييس، خاصة عندما رأينا أن كتلة التيار الوطني الحر قامت بالطعن بالقانون العفو أمام المجلس الدستوري اللبناني. هذا هو الذي أعاق عملية تنفيذ العفو على أرض الواقع. الواقع السلطات السورية هنا مقيدة بما تنص عليه الاتفاقية، على اعتبار أن الاتفاقية تسمو على القوانين المحلية، ولا يجوز إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص عن الجرائم التي ارتكبت في لبنان مرة ثانية في سوريا. لا يجوز أن يحاكم الشخص عن الفعل الواحد مرتين. الواقع العملية الآن عدم إمكان إعادة محاكمتهم، تنفيذهم لهذه العقوبة بانتظار اخطار الجانب اللبناني بصدور قانون العفو. الموضوع الآن متعلق بالمجلس الدستوري اللبناني فيما إذا صادق على قانون العفو أو عدله أو جزأه. النقطة المهمة بالموضوع،
1: طيب أستاذ همام، لكن يعني هل هذول كانوا يعني سلموا ليس بموجب قانون العفو صحيح، بموجب الاتفاقية بين البلدين؟
0: بموجب اتفاقية، لذلك الاتفاقية القضائية الموقعة بين سوريا ولبنان هي التي تحكم العلاقة القانونية وتتحكم بالمركز القانوني لهؤلاء الأشخاص. إذا كان هناك شخص محكوم بجرم معين يجب إبقاؤه في السجن هنا وحتى قضاء مدة محكوميته ما لم يشمل بالعفو الصادر عن الحكومة اللبنانية. المجلس الدستوري أصدر قرار وقف تنفيذ، قرار وقف التنفيذ هو قرار مؤقت لقانون العفو. على المجلس الدستوري خلال 30 يوما أن يبت في هذا الموضوع. أشير لنقطة هنا، على ما يبدو هناك سجال داخل المجلس الدستوري اللبناني، لأنه عندما صدر قرار بوقف تنفيذ قانون العفو لم يصدر بالإجماع من المجلس الدستوري، هناك مخالفة من مستشارين. الموضوع الآن قيد الدراسة، خلال 30 يوما يجب أن يبت المجلس الدستوري في هذا الموضوع بالمصادقة أو التعديل أو الرد. بمعنى 10 أكتوبر 2026 هي المهلة النهائية للبت بهذا الموضوع.
1: طيب أستاذ صيبة، حتى يعني نتأكد من هذه النقطة، الآن هؤلاء السجناء السوريين سلموا بموجب اتفاقية، كما قلت سلمت دفعتان وهناك دفعة ثالثة يجب تسليمها من لبنان إلى سوريا. نعم. يعني وفق نقاشات سابقة ما فهمناه أنه هذه الاتفاقية لا شأن لها بقانون العفو العام في لبنان، وبالتالي من سيخرج جراء هذا العفو؟ الآن الأستاذ همام يقول لا، الموضوعان مرتبطان.
2: الموضوعان مرتبطان والتفاصيل كلها مرتبطة. نحن اليوم مثل ما تفضل الأستاذ همام ناطرين أخطار من الجانب اللبناني، لكن على المستوى السياسي، وأنت بتعرف يعني أستاذ محمد الموضوع هو سياسي مسيس برمته، تقريبا القضاء ما عنده مساحة كافية للعب في هذا الملف. قبل أن أنتقل عن الحديث عن اللي موجودين في سوريا واللي هن تقريبا صح مرتبطين، لكن في عنا شقين. اليوم دمشق نعرف حسن النوايا اللي أبداها الرئيس الشرع تجاه لبنان، العلاقات المنفتحة في انتقال كبيرة في العلاقات السورية اللبنانية، والاجتماع الأخير بين الرئيس الشرع والجانب اللبناني في الجمعية العامة منذ أيام، أبدى الطرفان استعداد واسع لحلحلة كثير من الملفات. ونحن نعرف في ملفات عالقة اللي هي ترسيم الحدود البرية والبحرية، موضوع المعابر وموضوع اللاجئين، ومنه ملف المعتقلين الموجودين في روميا. هذا برأيي أنه هذا هو اختبار للعلاقة السورية اللبنانية، هذا أول اختبار وأسرع اختبار. كيف تقدر تتصرف دمشق؟ تقدر تتصرف دمشق من عدة محاور. أولاً لليوم لبين نحن تقريباً بين 10 أو 13 بالشهر رح يصدر قرار المجلس الدستوري، هو تقريبا عدة سيناريوهات، إما يرد الطعن تماما ويرفضه، أو يقبل الطعن وهون في سجال آخر قانوني، أو يقبل بعض البنود ويرفض بعض البنود. هلأ في الحالتين سواء قبل الطعن أو رفض بعض

البنود، فنحن أمام يعني مرحلة عذاب أخرى للمعتقلين في سجن روميا، وأيضا هذا بينسحب على الموجودين في سوريا. اليوم اللي بتقدر تعمله دمشق، بما أنه هو الملف السياسي وبما أنه هو أهم ملف على الطاولة السورية اللبنانية، واللي هي بتحدد حقيقة الخريطة السورية اللبنانية، ممارسة الضغط السياسي إلى أعلى مستوى. وسوريا عندها أوراق، يعني عندها أوراق يعني في يدها أنه تتعامل مع الموضوع بجدية كتير كبيرة، وبموضوع يعني بسرعة عاجلة.

0: على الاتفاقية هي تعديل بأنه هدول إعادة محاكمتهم في سوريا حسب القضاء السوري، خصوصا أنه أغلبهم تم محاكمتهم بشكل كيدي وسحبت الاعترافات بالإكراه وتم تعذيبهم، وعلى خلفية علاقتهم بالثورة السورية وبوجود يعني نفوذ كان قوي جدا وما زال إلى حد كبير لحزب الله وجماعة جبران باسيل. وبالتالي بحق للقيادة السورية والحكومة السورية أنه اليوم تفاوض، بما أنه هي أبدت رغبة واستعداد في حل ملفات أخرى بما يتعلق بحزب الله، اليوم تقدر تفاوض لإضافة أو تعديل هذا البند لموضوع السجناء السوريين الموجودين في عدرا وحمص، وأنه بيستحقوا
1: نعم.
0: كذلك. يعني بيستحقوا انه على الاقل على الاقل اقامه جبريه، على الاقل حل بموضوع. يعني طيب اذا واحد كان حكمه بالاعدام شو رح يعملوا؟ رح يعدموه، وبالتالي لازم يلاقوا حل لهدول السوريين اللي هن تقريبا يعني للمره الثانيه عم يتلقوا نفس العقوبه اللي تلقوها من 10 15 سنه، لكن هالمره بعد اسقاط النظام، وهي اكبر عقوبه ممكن يعني يتخيلها سوري كان منخرط في الثوره السوريه.
1: طب أستاذ
0: اليوم
1: نصبة، ماذا عن الذين ما زالوا في روميا؟ خاصة مع تواصل الإضراب اليوم 16 على التوالي.
0: هذا نفس الكلام اللي هو لازم انه اليوم القياده السوريه تمارس الضغط على اعلى مستوى. هي علاقتها جيده جدا مع الحكومه اللبنانيه، علاقتها في يعني تقريبا في اغلب الاحزاب اللي موجوده اليوم في الساحه اللبنانيه علاقتها جيده جدا، ونحن بنعرف انه جبران باسيل يعني تقريبا كل هي الحركه السياسيه هي لاعاده تقديم نفسه في المشهد من جديد، ولانه كمان ايضا محاوله ل تقارب مع سوريا بشكل أو بآخر، خصوصا من أنه لما وزير الخارجية أسعد الشيباني السيد أسعد لما زار لبنان ما صارت في لقاءات مباشرة لعدة أسباب، يبدو نوعا ما بالمشهد أنه أنا موجود،
1: نعم طيب.
0: فقدم هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع جدا حيوي وبهم السوريين وبهم أيضا الرأي العام السوري. الرأي العام السوري اليوم كلياته يعني واضح، وأنه هو مع هذا الملف، هذا الملف طارئ. المطلوب اليوم هو تحرك أسرع من القيادة السورية لحتى ممارسة الضغط الجدي، لأنه كل يوم عم يتأخر ممكن نروح تنتهي المهلة والمجلس الدستوري يقبل الطعن، وهون دخلنا بمواجهة جديدة سورية لبنانية ما
1: نعم
0: رح تقدر تنحل الملفات الأخرى الموجودة في الساحة
1: نعم
0: السياسية.
1: نشير إلى أننا نعرض يعني في هذه الأثناء صور ومشاهد من سجن روميا، ويعني تظهر الحالة السيئة هناك. أستاذ همام، أريد أن أسألك عن موضوع الحالة
0: يعني
1: السيئة
0: محمد بس للحظة، هي الصور كتير بالمناسبة كتير جيدة مقابل الصور اللي وصلتنا للأسف الشديد.
1: وأشرتي أيضا، يعني أريد أن أسأل أستاذ همام عن موضوع السجون السورية، لماذا أيضا يعني الذين سلمهم لبنان لسوريا وموجودون حاليا في عدرا وحمص المركزي يعيشون في حالة مزرية كما ذكرت أستاذ صبا، يعني منع من التواصل في كثير من الحالات، موضوع الطعام، تقييد، معاملة سيئة، يعني لماذا هذا يحصل أستاذ همام؟
2: الواقع هذا الموضوع يتعلق بالضبط المسلكي للسجناء داخل السجن وبالإدارة المتعلقة بالسجن. إذا كان هناك أي مخالفات مسلكية من قبل عناصر أو إدارة السجن يمكن أن تخضع للتحقيق والمساءلة القانونية، خاصة بعد تسليط الضوء إعلاميا من قبل القناة الآن.
1: طيب أستاذ همام، ذكرت أستاذ صبا أن هناك يعني تجاهل من أطراف كثيرة وإعلام حكومي وعدم يعني أول يعني ولاء أولوية لهذا الملف، كيف يجب أن تتصرف سوريا قانونيا من أجل إتمام حل هذا الملف؟
2: الواقع الحكومة السورية تقوم بجهد الجهيد في هذا الملف، إلا أن المشكلة هي في الداخل اللبناني حصرا. الأطراف في الداخل اللبناني تتنازع فيما بينها، وبذلك ليس هناك أرضية صلبة تستطيع الحكومة السورية التواصل معها لتصل إلى النتيجة. بمعنى رئيس الوزراء اللبناني بحد ذاته يتخذ قرار ولا يتم تنفيذه من الأمن العام اللبناني، لأن حزب الله هو الذي يسيطر على هذا الأمن العام. وبالتالي لو كنا أمام حكومة لبنانية متجانسة ذات قرار واحد، ونقل حزب الله السلطات الأمنية التي بيده إلى الدولة، لكنا استطعنا أن نتقدم دبلوماسيا وسياسيا بصورة أسرع. هذا هو الواقع الذي نعيشه.
1: طيب ماذا لو

0: أصر الآن المجلس الدستوري ويعني لم يفعل موضوع العفو العام في لبنان؟
1: نحن هو المجلس الدستوري نحن أمام ثلاث احتمالات، إما يصادق أو يعدل أو يرد الطعن. عند صدور القرار من المجلس الدستوري يمكن التعليق عليه. أشير إلى ناحية هامة هنا، أن الملفات القضائية والقانونية المتعلقة بالمواقيف لا يوجد كل ليس جميع المواقيف جرمهم واحد، يجب دراسة ملفات كل موقوف على حدة ويتخذ قرار بشأنه. قد تكون هناك جرائم تشمل بالعفو، وقد تكون جرائم مشمل لا تشمل، أو تشمل ربع المدة أو نصف المدة أو عفو عام عن العقوبة. لذلك ليس جميع السجناء متساويين. وبمعنى آخر، إذا صدر قانون العفو الآن وصدق من الجانب اللبناني، هذا لا يعني أن جميع السجناء السوريين الموجودين الآن في السجون السورية بأحكام قضائية لبنانية سيتم الإفراج عنهم. هذا رهن بمضمون قانون العفو إذا تم تصديقه كاملا أم لا.
0: أستاذ الصبا، يعني قبل قليل حين
1: الاتفاقية الموقعة بين الجانبين،
0: حين عرضنا يعني مشاهد لسجن رومية، قلت إنه هذه الصور أفضل بكثير من الحال المزري الذي يعيشه السجناء.
2: نعم، طبعا للأسف نحن اليوم نعرف أنه لسه الحكومة السورية يعني لم تستطع تهيئة كامل السجون اللي موجودة في سوريا وإعادة تأهيلها يعني ضمن المعايير الدولية المطلوبة. هذا أكيد مفهوم. نحن عم نحكي على أمور يمكن إذا ما في إعادة تهيئة السجون، على الأقل أنه يتوفر، وهذا مطلب الأهالي حقيقة، أنه يقدروا يشوفوا أولادهم، يعني مو من خلف القضبان، على الأقل يقدروا يشوفوهم ويعانقوهم. يعني في أم بتقول لي أنا بس رايدة بس شم أنه حضن ابني، صلي تقريبا أكثر من 12 سنة أنا ما قدرت أوصل له ولسه عم بتشوفه من بعيد. فهذا يعني عقوبة على الأم وعلى الموقوفين في حمص وعدرة. بس أنا في اسمح لي أستاذ محمد، بدي أعلق على كم نقطة ذكرها الأستاذ همام مشكورا. يعني في نقطة عن الحكومة اللبنانية وقدم كبلة أيديها بسبب الوضع اللبناني المعقد في لبنان، طبعا هذا أكيد نتفق عليه، لكن دعنا كمان أيضا نتفق أنه هذه الحكومة اللبنانية قد تكون هي الأفضل على الإطلاق التي مرت في العقود الأخيرة على لبنان، والأفضل على الإطلاق في علاقتها مع سوريا. اليوم أيضا في نقطة تانية، أن سوريا اليوم سوريا الجديدة غير سوريا النظام وسوريا بشار الأسد، وبالتالي القدرة على التفاهم بين الطرفين واسعة جدا. صح الوضع المعقد في داخل لبنان، الوضع السياسي والأحزاب يعني متشنجة خصوصا بموضوع حزب الله، ولكن أيضا القدرة السورية في الإقليم واحد، وفي لبنان هي كبيرة جدا، وبالتالي التعويل على
0: كيف كبيرة جدا. بس أستاذ الصبا، في لبنان يعني ما الأوراق التي تملكها مثلا السلطة السورية للضغط سياسيا وبالتالي يعني الإفراج عن السجناء السوريين؟
2: يعني اليوم كلمة الحكومة السورية تقريبا مسموعة جدا، كلمة الرئيس السيد أحمد الشرع مسموعة جدا،
0: لكن هناك أطراف داخل لبنان ترفض ذلك.
2: نعم، ولكن الأطراف قليلة، والموضوع مو بس بيشمل الموقوفين السوريين أو المعتقلين السوريين الموجودين في سجن رومية، بيشمل كامل المعتقلين اللبنانيين أيضا، وبالتالي هو ملف واحد. يعني ممكن تكثيف الضغوط السورية واللبنانية في اتجاه واحد، مساعدة أطراف إقليمية سواء الدول الخليجية، خصوص يعني رغم أنه اليوم هن في مواجهة أخرى في إيران في اليمن، لكن أيضا بيقدروا يساعدوا. يعني هن عندهم فرق، والسفراء السعوديين هن أبدوا استعدادهم الكامل مشكورين، وأيضا دخلت قطر سابقا في الملف. ممكن دفع الملف باتجاه أنه يكون في ضغط على المجلس الدستوري، ونحن بنعرف المجلس الدستوري لازم يتحقق منه 7 من أصل 10 تقريبا، في 3 تيار المستقبل، 3 من طرف عون التيار الحر، بعدين في تقريبا التيار الوطني الحر. فتقريبا الوصول لهم والسجال اللي ممكن الضغط اللي تمارسه سوريا في لبنان كبير جدا. ايضا في عندها، قلت لي سالتني عن الاوراق، في اوراق سياسيه في ملفات كثير بين سوريا ولبنان، لكن ممكن كلها تنفتح وتتحلحل. تقريبا في 42 اتفاقيه لازم اعاده اعتبار فيها، لازم اعاده النظر فيها. أهم شيء لما يوم السجن المعتقلين الموضوع بسجن رومية بتحلحل، فهي بتفتح الأمل على ملفات تانية وبيصير مساحة التفاهم أوسع. ما بنقدر كثير
0: نعم
2: نصدق إنه اليوم أيدي مكبلة في لبنان. في نقطة تانية، حزب الله ضعيف اليوم، يعني هو موجود اليوم بالساحة اللبنانية وعنده ضغوط، وجبران باسيل عنده ضغوط، لكن في ضغوط من أطراف تانية هي أكبر بكتير، وهي بعتقد لحظة سياسية لازم يتم استثمارها لحتى إنقاذ هذا الملف، مو بس المعتقلين السوريين في رومية، أيضا مثل ما بقول لك الموضوع بيشمل المعتقلين اللبنانيين الموجودين.
0: أستاذ همام، يعني الموضوع سياسي بالدرجة الأولى أم قانوني؟
1: لا، الموضوع هو الواقع، الأرضية هي أرضية قانونية قضائية، إذا الموضوع ليس سياسي. من جهة أخرى، أي قاضي ينظر بأي ملف ويتم التداخل السياسي فيه سيتنحى عن هذا الملف المتعلق بالموضوع بالموقوف الذي تحت يده، لأنه تمارس عليه ضغوط سياسية. وبالتالي يمكن حل الأساس المشكلة هي أساس قانوني قضائي، وبعدها يمكن التسوية السياسية عبر الوزراء والاتفاقيات وتفعيلها وتصديقها من رئيس الجمهورية. إذن الملف هي النواة، هذا الملف هي نواة قانونية قضائية بحتة، لأنهم هم في الواقع في السجون بموجب أحكام قضائية قطعية مبرمة.
0: وبالتالي أنت تعتقد أن المجلس الدستوري في لبنان سيصدر يعني حكمه بناء على ما يمليه عليه القانون وليس بسبب ضغوط سياسية؟ تتوقع ذلك؟
1: تماما. ممكن المصالح السياسية طبعا لها دور في هذا الموضوع، أيضا المصالح المالية، بمعنى ليس من مصلحة الحكومة المالية الحكومة اللبنانية الإبقاء على السجناء والإنفاق عليهم في حين بإمكانها تحميل كلف هؤلاء السجناء للحكومة السورية. ومن حيث النتيجة، إذا كان هناك مجرم يشكل خطر على المجتمع، من مصلحة البلدين أن يبقى في السجن، وإن كان هناك داعي لأن يفرج عنه وثبت صلاحه فلا داعي للإبقاء به، لا داخل السجون اللبنانية ولا داخل السجون السورية.
0: شكرا لكما. همام عرابي المحامي والناشطة الحقوقي من دمشق، وصبا مدور الباحثة السياسية والإعلامية من لندن. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. المزيد دائما على موقعنا سيريا دوت تي في. إلى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأها بأبرز العناوين. نقل 3 سجناء مضربين عن الطعام من سجن رومية اللبناني إلى المستشفى بعد تدهور حالتهم الصحية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معريا غربية درعا وتفتش منازل مدنيين. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تلزم جميع الجهات العامة باتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق العام من دون المساس برواتب العاملين. الرئيس الأمريكي يقول إن مسؤولين من بلاده التقوا وسطاء في مساع لإنهاء الحرب مع إيران. في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بنقل 3 سجناء مضربين عن الطعام في سجن روميا إلى المستشفى بعد تدهور حالتهم الصحية وفقدانهم الوعي بسبب الإضراب المستمر لليوم 17.

0: هذا ويواصل معتقلو سجن رومية في بيروت إضرابهم عن الطعام لليوم 17 على التوالي احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام في لبنان. وفي سوريا يعاني المحكومون الذين سلمهم لبنان من ظروف سجن سيئة في سجني عدرا وحمص بحسب مصادر لتلفزيون سوريا.
1: بين دفعة عادت وأخرى بقيت، وعفو يحتاج عفوا ليصير نافذا. بقي سجناء رومية في لبنان ومن سلم منهم إلى سوريا محبوسين بلا أفق يحسم مصيرهم أو تطمينات تهدئ من روعهم.
2: أنا سجين سوري، إلي 4 سنين موقوف في سجن رومية بلبنان، لأنه أهلي ما معهم مصاري وكلولي محامي. إلي 4 سنين بدون محاكمة، وإلنا فترة طويلة مقضربين عن الطعام بسبب قانون العفو العام اللي لهلأ ما عم ينفذوه، واللي اعترض عليه المجلس الدستوري اللي طعنوا بقانون العفو العام. مثلي أنا في 2000 بني آدم، في 2000 أم عم تبكي على ابنها.
1: في لبنان يواصل معتقلو رومية إضرابهم عن الطعام وسط تدهور صحة العشرات منهم ودخولهم في حالات حرجة احتجاجاً على تعليق العمل بقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب اللبناني ووقعه رئيس الجمهورية في أيلول الجاري، ثم جمده المجلس الدستوري عقب طعن تقدم به عدد من النواب. القانون الذي احتفل فيه السجناء بداية أصبح اليوم حبيساً معهم كما يصفون، مطالبين بإخلاء سبيله.
3: احنا مضربين عن الطعام، وفي شباب عم تروح مستشفيات، وفي معنا كبار سن ومرضى كمان واقفين عن الدواء. مناشد المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ومنظمة أمنستي، كل هالمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وبالسجون تشوف شو اللي عم بيصير وتتابع هالمواضيع وتشوف الإصافات كيف عم تروح من هون من السجن وكيف عم يتعامل مع الشباب بالمستشفيات.
1: من سلم إلى سوريا ليس أفضل حالاً تقول مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، فلبنان الذي سلم دفعتين من المحكومين بمجموع 260 شخصاً ما يزال يحكم عليهم بقضاء مدة محكوميتهم ما لم يفعل العفو العام، ووفق مصادر تلفزيون سوريا وزع 17 منهم في سجن عدرا و41 في سجن حمص المركزي، حيث تتراوح المعاملة والخدمة من متوسط إلى سيء جداً.

0: أوضاع يقول أصحابها إنها لم توفر معايير السجن الدولية من حفظ للكرامة وتوفير للنظافة على أقل تقدير. أما الأصعب وفق وصفهم فهو حرمانهم من عناق أسرهم بسبب شروط الزيارة بعد سنوات الغربة والاحتجاز التي دفعوا ثمنها باهظاً بالفعل من أعمارهم وصحتهم وفراق أحبتهم خارج أوطانهم لسنوات طويلة.
1: أرحب بضيفي ضياء الدين جناح الناشط الحقوقي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد ضياء الدين. إذن يعني لليوم 17 على التوالي يواصل سجناء سجن رومية إضرابهم عن الطعام، كيف تتابعون ما يجري داخل السجن وأنتم أحد يعني الذين كانوا داخل سجن رومية سابقا؟
2: أول شيء كل الشكر لتلفزيون سوريا ولفريق تلفزيون سوريا اللي ما زال بعده عم بيغطي ملف سجن رومية. للأسف نحن في عنا عتب كتير على الإعلاميين ومن المنصات الإعلامية وبعض القنوات اللي هي ما عم تغطي تلفزيون سوريا، عفوا ما عم تغطي موضوع ملف سجن رومية. الخلاصة للأسف موضوع سجن رومية أنت بتعرف اليوم مع بكرة بيصيروا لهم 17 يوم مضربين عن الطعام، مع بكرة بيصيروا لهم 17 يوم مضربين عن الطعام. تخيل أنه في هلأ 43 حالة وضعهم حرج، يعني حتى سيارات الإسعاف تمام صار في عليها ضغط، ما بقى هلأ السجين لما عم يكون وضعه مأساوي بسبب الإضراب ما عم يتم نقله بسيارة الإسعاف بسبب الضغط الكبير على سيارة الإسعاف، عم يتم نقل السجناء بسيارات غير مجهزة، سيارات عادية اللي هي للسجن. ولكن الفكرة أنه تخيل موضوع العفو العام، أكثر من 2000 عائلة سورية مصير أولادهم ومصيرهم مربوط بالعفو العام، أكثر من 2000 عائلة سورية مصيرهم مربوط بالعفو العام. أنا بدي أحكي نحن كل يوم عم بنشوف الحالات اللي عم يتم نقلها على مشفى بيروت من سجن رومية على مشفى بيروت، كل يوم نحن عم بنشاهد بعض الفيديوهات، وللأسف اليوم وجهوا السجناء السوريين بمبنى بي بسجن رومية وجهوا رسالة عتب على الناشطين والإعلاميين اللي هن أبناء الثورة السورية للأسف، ونحن عار علينا أنه نحن نضل ساكتين وتلهينا أمور تانية وما نحكي على هذا الأمر المهم الإنساني. وللأسف في السجن، في هذا السجن أنا عشت بهذا السجن، عشت سنتين هذا السجن في معتقلين كبار بالسن، عدا صح أنه هن مضربين على الطعام وصلن 17 يوم، ولكن وضعهم أخطر من باقي المعتقلين لأنه هدول كبار بالعمر. وبنفس الوقت قضية المعتقلين بسجن رومية قضية سياسية، يعني قبل تحرير سوريا بخمسة أشهر كانت لبنان مقررة أنه تسلم كل المعتقلين السوريين لنظام الأسد، وأنا كنت من الأشخاص اللي كان بأي وقت ممكن أتسلم لنظام الأسد، ودخلت كثير منظمات حقوقية لإيقاف تسليمي لنظام الأسد. ولكن الفكرة بعد التحرير في أطراف بلبنان مش رضيانة أنه هدول المعتقلين على خلفية الثورة السورية كانوا لبنانيين أو كانوا سوريين، لأنه مش بس المعتقلين على خلفية الثورة السورية هن سوريين، أيضا في معتقلين لبنانيين كانوا مناصرين للثورة السورية، وهدول المعتقلين صاروا من 2014 هن بالسجن رومي. في أطراف مش موافقة على إخراج هدول الناس، يعني الطرف اللي قدم الطعن على قانون العفو هو جبران باسيل، جبران باسيل اللي هو حليف حزب الله، وبنفس الوقت هذا قانون العفو إما يتم التلاعب فيه أو يتم إبطاله. فأنا بناشد المجتمع الحقوقي أنه يكون في انتفاضة كتير كبيرة، المجتمع الحقوقي اللبناني والسوري يكون في انتفاضة كتير كبيرة لمساندة المعتقلين المضربين عن الطعام داخل سجن رومية. وبنفس الوقت أنا بناشد كمان أيضا الناشطين والإعلاميين والصحفيين السوريين للأسف اللي عم تلهينا نحن أمور تانية وما عم نحكي على هذا الأمر الإنساني. ونحن يعني بتعرف كتير منيح أبناء الثورة الشيء اللي فرحنا فيه أكتر شيء هو لما فتحنا السجن صيدلايا، وانت بتعرف أكبر المعاناة اللي موجودة بالعالم هو المعتقلين بصيدلايا، فليش هدول المعتقلين اللي اعتقلهم حزب الله بعام 2014 ليش لهلأ ما عم يتم الحديث عنهم بشكل جدي؟ ليش

0: لحد الآن؟ ليش لحد الآن هدول صلوا 17 يوم مقضربين ما في ولا مسؤول لبناني صرح أو حكى أو أي شيء، إلا بعض المنصات الإعلامية عم تنقل الأخبار مثل ما هي،
1: اليوم
0: ولكن ما في
1: سياب
0: ولا
1: ضياء الدين مع
0: منظمة حقوقية
1: طيب
0: حكت بهذا الأمر بشكل جدي وتابعت هذا الأمر.
1: بالتركيز
0: وأنا
1: على
0: من
1: الحالات
0: خلال
1: الصحية،
0: أنا
1: نعم سيد ضياء اعتذر المقاطعة، لكن بالتركيز على الحالات الصحية لما يجري داخل السجن، اليوم الحديث عن عشرات الحالات الصحية الحرجة، أريد الحديث عن المسؤولية اليوم القانونية وحتى الإنسانية للسلطات اللبنانية تجاه يعني هؤلاء المضربين عن الطعام داخل السجن.
0: اليوم المساء تم نقل 3 حالات بسبب وضعهم، بسبب الاضراب، وضعهم الحرج والخطر. هاي اليوم المساء، وحتى كمان ايضا انتشر مرض السل داخل سجن روميه، هذا مرض كثير كثير خطير. من فتره سنه ونص انتشر هذا المرض، توفى 5 سجناء نتيجه هذا المرض. وللاسف
1: سيد ضياء، هل تسمعني سيد ضياء؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد ضياء الدين جناح الناشط الحقوقي، كان معي من دمشق، أشكره جزيل الشكر. تجري مسؤولة السياسة الخارجية عفوا في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس زيارة إلى دمشق اليوم الثلاثاء وفق موقع المفوضية الأوروبية. وتأتي زيارة كالس في إطار توسيع الحوار مع الجانب السوري. وكانت المسؤولة الأوروبية اجتمعت قبل أيام مع وزير الخارجية سعد الشيباني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بحثت وزارة الخارجية مع وفد من وزارة الخارجية الأمريكية في دمشق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب وكالة سانا، أكد اللقاء على الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم مسار التعافي والاستقرار في سوريا للانتقال من الحوار إلى شراكة مؤسسية وعملية. كما ناقش الجانبان مبادرة سوريا بلا مخيمات باعتبارها إحدى أولويات المرحلة الحالية. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بأكثر من 10 سيارات بالحي الغربي لقرية معرية بريف درعا الغربي. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال فتشت عددا من منازل المدنيين من دون معرفة السبب. من جهة أخرى، قال مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت تل الحمرية في ريف القنيطرة الشمالي ب4 قذائف مدفعية. كما لفت إلى أن دورية الاحتلال توغلت باتجاه بلدة خان أرنبة قرب المنطقة الصناعية وفتشت عددا من المارة. وبحسب مراسلنا، أطلق الاحتلال قنابل مضيئة فوق قرية صمدانية شرقية بريف القنيطرة الأوسط. أعلن قوى الأمن الداخلي القبض على المدعو حسن خلف الذي عمل سجانا في فرع المخابرات الجوية بمحافظة درعا زمن النظام المخلوع. وقالت قوى الأمن إن خلف متهم بتعذيب وقتل مدنيين خلال سنوات الثورة السورية. يأتي ذلك بعد عملية أمنية أدت إلى القبض على خلف من دون ورود تفاصيل إضافية. أعلنت قوى الأمن الداخلية التحفظ على رجل تسبب بمقتل زوجته بعد إصابتها بجروح حرجة إثر انفجار قنبلة يدوية في بلدة عثمان بريف درعا. وقالت قوى الأمن إن فرع المباحث الجنائية بدرعا كشف أقدام الزوج على تفجير القنبلة قرب رأس زوجته وكذلك إصابته هو بجروح خطيرة، مضيفة أن الزوج كان تحت تأثير المواد المخدرة. وأشارت قوى الأمن إلى أن عمليات تفتيش مسرح الجريمة أسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر وكميات من المواد المخدرة. ألقت قوى الأمن الداخلية القبض على أحمد خليف الأحمد الرئيس السابق لقسم المعلومات في فرع أمن الدولة بدير الزور بان عهد النظام المخلوع. وأوضح الأمن الداخلي أن العملية جاءت إثر متابعة دقيقة لتحركات المذكور الذي احتفظ بمنصبه.

0: به الأمني لعشرين عاماً، وكان الذراع اليمنى لرئيس الفرع آنذاك. وبيّنت التحقيقات الأولية وسجلات الأمنية تورط الموقوف في الإشراف على عمليات ملاحقة وتدبير تقارير أمنية تسببت في اعتقال مواطنين تمت تصفيتهم لاحقا داخل سجون ومعتقلات النظام المخلوع. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باندلاع حريق في خط الغاز بالقرب من قرية الشولة في ريف دير الزور. وأوضح المراسل أنها فرق الإطفاء وصلت إلى موقع الحادثة للعمل على إخماد الحريق. هذا وأظهرت لقطات مصورة تصاعد عمود من ألسنة اللهب في المنطقة إثر الحريق.
1: والله كنا قاعدين فوق على سطوح البيت، ما أدرينا إلا النار طلعت، ما نعرف شنو السالفة. فكرة قنينة غاز شاعلة عند الجيران، عند حدا البيوت عمامي. فزعنا كل ما نمشي وإن النار اللي قدام. آخر شيء لقيناه بتنفيسة خط الغاز قرب شولة شي 2 كيلومتر.
0: هذا ورصد مراسلنا في دير الزور في مداخلة سابقة المشهد بعد الانفجار.
2: النيران ما تزال مشتعلة، وعلى ما يبدو بحسب ما قالت يعني الجهات المختصة في اس بي سي او السورية للبترول، قالت بأن يعني الحريق سيستمر إلى ساعات الصباح تقريبا حتى تتفرغ هذه الأنابيب من الغاز بشكل تام. لا يمكن السيطرة على هذا الحريق من خلال عمليات الإطفاء. فرق الإطفاء وصلت إلى هذا المكان منذ اللحظات الأولى لاندلاع النيران، لكنها لم تستطع القيام بأي إجراءات على الإطلاق، لأن ربما عندما تحاول إخماد هذا الحريق كما هو معلوم ربما تزداد النيران أو ربما تتسبب بأضرار للفريق الذي يحاول إخماد هذا الحريق. لكنها اكتفت بأن أبعدتنا عن هذا المكان وأبعدت الأهالي الذين حاولوا الاقتراب منه، يعني خشية وقوع بعض المشكلات او الاضرار في يعني الاضرار البشريه للاشخاص الذين يقتربون من هذه النيران. يعني الرياح التي تهب تاره من الجهه الغربيه وتاره من الجهه الجنوبيه ربما تحدث او يعني تحدث هناك بعض المشكلات، فاذا كان لزاما علينا الابتعاد عن هذا المكان ربما 300 متر أو أكثر من ذلك بقليل. هذه الحادثة هي ربما تعتبر الأولى من نوعها في منطقة أو في محافظة دير الزور بأن يعني تحترق هذه الأنابيب أو تشتعل. يعني ما تزال التحقيقات أو أسباب يعني الحريق مجهولة حتى اللحظة، قد تكون ربما بفعل فعل وقد تكون هي بسبب ربما مشكلات فنية ببنية هذه الأنابيب وهذه الغرف الموجودة هنا في عمق البادية. وإذا ما تحدثنا عن جانب الحماية في مثل هذه الخطوط، لا يمكن لإقامة يعني فرق أو يعني إبقاء فرق حماية على كل هذه الخطوط التي تعتبر بعيدة للغاية. هذه النقطة تبعد عن يعني حقل الغاز كونيكو نحو 70 كيلومتر من هذه المنطقة، هي تعتبر تتبع إداريا لبلدة التشولة وهي في عمق البادية. ربما أيضا هذه المنطقة محاطة بالألغام ومخلفات الحرب، أيضا هذا الأمر حال دون إخماد هذا الحريق ربما بإغلاق بعض يعني يعني محاولات الإغلاق في أماكن أخرى، يعني امتداد باتجاه مدينة تدمر ربما 200 كيلو وأيضا من السكر الآخر ربما 30 كيلو أو أكثر من ذلك. فإذا لابد بأن تتفرغ كل الحمولة أو يعني ما تحويه هذه الأنابيب من حمولة من الغاز، لكن الخسائر تعتبر كبيرة للغاية نتيجة هذا الحريق. ليس لدينا أي تحقيقات أو أرقام دقيقة عن هذه الخسائر، لكن بكل الأحوال قد وقعت هذه الخسائر. نعم،
0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب مقتل أحد مروجي المخدرات في حي المشهد بحلب إثر انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته في أثناء ملاحقته. وقال الأمن الداخلي أن القتيل حاول استخدام القنبلة للفرار في أثناء ترويجه للمخدرات قبل أن تنفجر به وتؤدي إلى مقتله.

أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية إلزام جميع الوزارة والجهات العامة باتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق العام وضبط الموازنة. وقالت الأمانة العامة إن القرار لا يشمل المساس برواتب وأجور العاملين ومخصصات قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة وحتى الأمن، موضحة أنها منحت الجهات العامة مهلة 15 يوما لتقديم بيانات النفقة والوفر المالي المحقق إلى وزارة المالية. هذا وقال وزير المالية محمد يسر برنية إن قرار ضبط وترشيد الإنفاق العام يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة. وأضاف برنية في منشور له على الفيسبوك أن الإجراءات تهدف إلى الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثرا، وأنها راعت الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة.

0: في ملف متصل قال وزير المالية محمد نسر برنجة إن الوزارة ستنجز موازنة عام 2027 خلال الشهر المقبل. وأضاف برنجة في تصريحات صحفية أن التوقعات تشير إلى استمرار زخم النمو خلال السنوات المقبلة رغم التحديات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، واضحا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بهدف تأمين التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري. هذا وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تحريك معاشات شهر تشرين الأول لعام 2026 سيشمل المعاشات التقاعدية مع التراكمات. وذكرت المؤسسة أن تحريك المعاشات سيشمل المعاشات الموقوفة أمنيا والتي تمت مراجعة مستحقها لفروع المؤسسة بالمحافظة. كما أوضحت المؤسسة أنها ستباشر تحريك المعاشات التقاعدية اعتبارا من اليوم تمهيدا لبدء صرفها، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار التزامها المستمر تجاه المتقاعدين وضمان حقوقهم المالية. انطلقت أولى رحلات قافلة العودة الطوعية للأسر المقيمة بمخيمات النزوح في مناطق الجزيرة إلى مناطقهم الأصلية وتضم 29 عائلة. أذكرت محافظة دير الزور أن القافلة انطلقت من مخيمي المدينة الصناعية الغربية والشهابات بدير الزور، كما أشارت إلى أن القافلة تستمر على مدار 3 أيام بإجمالي عودة 224 عائلة. وبحسب المحافظة تأتي العملية ضمن خطة الحكومة للوصول إلى 0 مخيمات بنهاية العام الجاري. انطلقت من مخيم الرسم في منطقة منبج بريف حلب الشرقي، انطلقت قافلة عودة تضم 65 عائلة بنحو 300 شخص إلى مناطقهم الأصلية، وتتجه القافلة إلى مدينتي مسكنة ودير حافر ومحافظة الرقة ضمن جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم.
1: اليوم إن شاء الله 400 هي القافلة الثانية من مخيم الرسم الأخضر اللي راح تنتقل إن شاء الله لتعود إلى منازلها وبيوتها ضمن إطار تنفيذ

0: مضمون المرسوم 59 الذي أصدره السيد الرئيس لصفر خيمة أو بلا سوريا بلا خيام، وأيضا رؤية حلب أطلق السيد المحافظ فيما يتعلق ب يعني صفر خيمة مع نهاية عام 26 إن شاء الله. يعني فهي القافلة الثانية ضمن 59 أو 65 عائلة، هي العوائل راح تعود إن شاء الله اليوم لأهلها لمنازلها.
1: من جهة أخرى، يطالب أهل مخيم الرسم بمنبج بتعويضات تساعدهم على سعادة حياتهم بعد العودة، وسط مخاوف من صعوبة تأمين احتياجاتهم الأساسية.
2: طبعا من 4 سنوات كنا نواجه، يعني كانت المعونة قليلة اللي كانوا يعطونا إياها، يعني معاش بقوة لا تموت. وحاليا طلعنا من المخيم بعد العناء الطويل بدون أي تعويض أو بدون أي شيء بالعربي، وضعنا المادي تحت الصفر، بيوتنا مدمرة بالبلد نحن ساكنين. حاليا بدي أروح على بيت، بدي أرجع أبني الخيمة فيه من جديد.
1: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 38,000 نازح سوري داخليا غادروا مخيمات النزوح بعد تسارع وتيرة مغادرة المخيمات خلال شهري تموز وآب الماضيين. وأضاف المكتب أن أكثر من 19,000 من بين المغادرين تلقوا الدعم من خلال آليات العودة خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى إغلاق 130 موقعا للنازحين داخليا. ووصل عدد النازحين الذين تلقوا دعما للعودة بحسب أوتشا إلى أكثر من 60,000 منذ كانون الثاني 2026، واصفا الخطوة بأنها تعكس تقدما مستمرا في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات. نظمت مجموعة من الأهالي في حمص وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة اعتراضا على تنفيذ مشروع حديقة الشعب بحي القرامص، وطالب المحتجون بحقوق لهم في أراض تقع ضمن المساحة المخصصة للمشروع. من جانبه، أوضح مجلس مدينة حمص أن المعلومات المتداولة خلال الوقفة بشأن ملكية العقارات غير دقيقة، مشيرا إلى أن العقارات المعنية تخضع للاستملاك منذ سنوات طويلة. ولفت المجلس إلى استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقارات بما في ذلك وضع اليد وإيداع بدلات الاستملاك وتنفيذ قرار الاستملاك عقاريا. قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن وجود اعتراض على حالة محددة لا يعني بطلان الاستملاك. وأضافت الوزارة في بيان بعد احتجاجات في ريف دمشق ضد الاستملاك أن معظم القرارات صدرت قبل عقود وانتقلت الأراضي بموجبها إلى الجهات العامة مع إيداع بدلات الاستملاك، كما أشارت إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشاريع لا يؤدي إلى زوال الاستملاك، مضيفة أن تعطيل مواقع العمل لا يشكل سندا قانونيا للملكية. ولفتت الوزارة إلى أنها تنسق مع محافظة ريف دمشق لتشكيل مكتب لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالاستملاك. افتتحت محافظة حمص 35 مدرسة في المدينة وريفها بعد استكمال أعمال تأهيلها بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
3: مساهم، أنا ما أبغى أذكر اسمه لكن الجميع مساهم، يعني إن شاء الله نشارك بالأجر ونبارك لكم هذا الافتتاح.
4: تم اليوم الاحتفال بترميم 35 مدرسة دخلت ضمن الخدمة. هذه المدارس كانت خارجة عن الخدمة، تم إعادة ترميمها وصيانتها بشكل كامل بنسبة 100%. تم دخولها للخدمة وهي تلبي احتياج الطلاب واستقبالهم بقدرة استيعابية 18,660 طالب. هذه المدارس موزعة في المحافظة كاملة من المدينة إلى كل أنحاء الريف طبعا حسب الاحتياج.
1: قالت محافظة دير الزور إن ارتفاع منسوب نهر الفرات تسبب بخروج 11 محطة مياه لشرب عن الخدمة، وأضافت المحافظة أن الشركة

0: العمل بيان شربي وصرف الصحي تواصل تنفيذ أعمال تدعيم عاجلة للمحطات المتأثرة لإعادتها إلى الخدمة وحماية المهددة منها، بالتوازي مع التنسيق مع منظمات إنسانية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج كحل بديل مؤقت. تواجه قرية أم المياذن شرقي درعا مشكلة صحية وبيئية من جراء تجمع كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في وادي القرية بسبب عطل في خط الصرف القادم من قرى الريف الشرقي، وسط مطالبات بمعالجة المشكلة والحد من تداعياتها على الأهالي والبيئة.
1: يا عمي هاي مجاري جيتنا من بصرة لهون، على أيام النظام البائد مددوا صرف صحي مواسير ومن بصرة لهون ما كانت ماشية، صارها يعني حوالي الشهرين ولا المجاري فاجأتنا. احنا هون في سد غرب القرية، هون آخر شيء بتسد المي، فحبست المي وصلت لهون، وصلت لهون، وهاي هي قدامكم يعني شغلة.
2: شو الآثار الجانبية تبعها؟
1: أمراض، أمراض وشغلة ما يعني ما مناش فايدة. المفروض إنه يلاقوا لهم حل. إجا هسا السيد المحافظ على أساس وعدنا بكرة تنزل ورشات يفتحوها، يفتحوا أقل ما فيها تطلع من بين الدور، يعني بين الدور هون شغلة كارثية.
0: تعاني قرية باشكوي في ريف حلب من آثار الدمار مع تضرر المنازل والطرق وغياب عدد من الخدمات الأساسية، وسط مطالبات من أهل القرية بتأمين مقومات الحياة للعودة إليها.
3: يسابق أبو كامل الوقت من أجل ترميم منزله قبيل الشتاء. أرهقته سنوات التهجير وطال الغياب عن قريته قرابة العامين، وهو يحاول إصلاح ما دمرته الآلة العسكرية لنظام الأسد المخلوع، لكن ضعف الإمكانيات المادية وغياب المنظمات عن مساعدته أجلا عودته إلى مسقط رأسه حتى الآن.
4: والله لا حدا أجانا، لا منظمات ولا حدا أجانا طاول، على أمل أن يجونا منظمات، يجونا شغلة عيننا، ما طلعنا ما في نتيجة، يعني مساعدات لتكوين الحياة ما في، يعني شغلة يرسالة. وكل ما صار معنا ليرتين عم نجي نظبط الحوش، وتعبنا من الأجارات، تعبنا من النزوح، تعبنا من كل شيء تعبنا.
3: لا يختلف حال أبو كامل عن حال أهالي قريته باشكوي في ريف حلب الشمالي، فأكثر من 400 منزل بحاجة إلى الترميم والإصلاح في هذه القرية التي يصفها الأهالي بالمنسية، التي لا يوجد فيها أدنى مقومات الحياة وتتجاهلها الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية حسب قولهم.
5: نحن عم نتواصل مع الدولة، عم نتواصل مع المنظمات، ما حدا عم يستجيب. نحن عم نشوف القرى المجاورة مثلا فيها منظمة أقل شيء عم تدعم مي، عم تدعم كهرباء، إلا نحن أبدا. فهي هي خيبة الأمل وشعور الناس بالإحباط واليأس بدأ يعشش على أهالي قرية باشكوي.
3: البنية التحتية في هذه القرية تحتاج إلى جهد كبير حتى تصل إلى نقطة الصفر. شبكات المياه والصرف الصحي غير مؤهلة، لا فرن للخبز ولا نقطة طبية ولا حتى اتصالات. أما طرقاتها المكسرة المحفرة التي يصعب المسير فيها سببت لها عزلة عن محيطها الخارجي.
6: طرقات بس نزلت نقطتين مطار تحاصرنا في بيوتنا، خبز ما عنا، كل شيء مقومات حياة بالضيعة ما في، والطريق ما في، وجانا شتاء. طيب يعني بدنا نروح نجي، في طلاب بدها تروح على المدارس، في بعتونا منظمة طبية ما عم تجي على الضيعة، عم تتوجه لدوير الزيتون كرمال الطريق.
3: ما تزال السواتر الترابية شاهدة على حجم المعارك التي دارت هنا، والتي لم تشملها مشاريع الإزالة والتأهيل التي تجري الآن في عموم سوريا، لتكون شاهدة بحق على تهميش هذه القرية التي يتجاهلها الجميع.
7: قرية منكوبة، بيوتها ركام، لا ماء ولا كهرباء ولا اتصالات ولا أدنى مقومات الحياة، غابت عنهم الدولة وخدماتها وخذلتهم المنظمات، وتركوا وحيدين يواجهون قسوة الحياة من أجل البقاء. محمد نور، تلفزيون سوريا، قرية باشكوي، ريف حلب.

0: شمالي.
1: تتزايد معدلات الولادة القيصرية في دمشق وسط تساؤلات عن أسباب اللجوء إليها، وما إذا كانت الحالات الطبية العامل الوحيد وراء إجرائها، في وقت تختلف فيه تكاليف العملية بين المستشفيات لتشكل الأسعار المرتفعة عبئاً إضافياً على بعض الأسر.
2: داخل مشفى الزهراوي كانت هذه إحدى الصرخات الأولى التي أعلنت قدوم حياة جديدة عقب ولادة طبيعية، إلا أن هذا المشهد بات أقل حضوراً خلال الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع معدلات الولادة القيصرية إلى نحو 40% في بعض المشافي، في حين اتصلت الولادات في مشافي أخرى على العمليات القيصرية بشكل كامل.
3: طبعاً أسباب القيصريات لم تختلف إما تاريخياً أو حالياً، بمعنى إلى ثلاث كاتيجوريز اللي هي أسباب متعلقة بالجنين، أسباب متعلقة بالأم، وأسباب عامة. هاي الأسباب بقيت، يعني أسباب مثلاً تتعلق بالهي مثلاً موضوع المشيمة، إنه إذا كانت المشيمة مغطية عنق الرحم تماماً ليس هناك مكان لأنه يولد طبيعي هذا الجنين يخترق المشيمة فإجباري حيروح على قيصرية. نفس الشيء إذا كان الارتكاز أو انفكاك المشيمة معي بتفكت قبل وقت وصار في نزف شديد وصار في خطر على حياة الجنين. الاسترس أو موضوع إنه يصير في عنده اضطراب بإصغاء الجنين، يعني سي تي جي أبدالي أي أبنورمال سي تي جي، فالتخطيط قلب الجنين أبدأ شيء غير طبيعي كمان لازم حاول ولده بأقصر ما يمكن، وبالتالي القيصرية هي الحل.
2: أسباب صحية عدة مرتبطة بالأم أو الجنين قد تستدعي اللجوء إلى الولادة القيصرية، في وقت ينظم قانون خاص الحالات التي يمكن فيها إجراء هذا النوع من الولادات، إلا أن تطبيق هذه الضوابط ما يزال متفاوتاً لاسيما في بعض المستشفيات الخاصة.
4: مخاطر القيصرية كثير كبيرة، بس دائماً سيداتنا حالياً عن فضل القيصرية تفادياً لألام المخاط. هلأ مشكلتنا إذا صار عندك 3-4 قيصرية صار عندك خطر على الأم، تمام، ممكن يصير انفتاح ندبة، يصير عندها نزم ما لحقناها تدخل بصدمة، يصير عندها تحتاج عناية، ممكن يصير عندها شيء اسمه نحن مسميه ارتكاز مشيمة مركزية، كمان هاي بتأثر على الأم والجنين.
2: رغم تحديد وزارة الصحة كلفة الولادة القيصرية في المشافي الحكومية بنحو 300,000 ليرة سورية قديمة، يقول أطباء إن هذا السعر لا يغطي النفقات الفعلية للعملية، ما يجعل الكلفة في بعض المشافي الحكومية تصل إلى نحو 1,000,000 ليرة سورية قديمة، في حين تبدأ من 8 ملايين ليرة في المستشفيات الخاصة. تتجه كثير من النساء نحو الولادة القيصرية لأسباب متعددة، بينها الضرورة الطبية والرغبة الشخصية وتفضيل بعض المستشفيات، فيما يبقى تشجيع الولادة الطبيعية متى كانت آمنة أمراً ضرورياً للحد من الولادة القيصرية غير الضرورية. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: نظم على مسرح المركز الثقافي في مدينة طرطوس حفل موسيقي ضمن فعاليات اليوم العالمي للسياحة بمشاركة أطفال وشباب قدموا مقطوعات موسيقية على عدد من الآلات.

0: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام لنازحين فلسطينيين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني.
1: مصطفى مرجوه شلون

0: يلا يا اخوان مش لهنا، تعالوا ايش نسوي هنا، يلا تفضل يا اخوان.
1: صور صور
2: ماشي ماشي يا حاج، سيبها سيبها سيبها يا حاج، سيبها سيبها، احنا بدنا نبين لله.
0: وين ابو الامير؟
3: تتحرك جرافات يقودها مستوطنون إسرائيليون لاقتلاع أشجار زيتون وشق طرق جديدة ضمن أراضي زراعية تعود ملكيتها لفلسطينيين في بلدة نعلين غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين سبقت ذلك أعمال شق طريق على مساحة تقدر بنحو 70 دنما مزروعة بالزيتون وفق مصادر محلية.
4: حكيم الخواجة من قرية نعلين وأحد المتضررين الرئيسيين في هذه الأرض العزبة الباطن، وكما ترى هذه البواجر التي تمزق الأرض الحجر والشجر، هؤلاء المجرمين، هؤلاء الفاشيين الذين لا يريدون لنا الخير في هذه المنطقة.
5: نعلين من تقريبا أسبوع كامت الناس صباح هذا اليوم من 5 أيام على 3 بواجر أو 3 جرافات أو مع 3 بواجر اللي هو من جبل العالم المغتصب من قبل 6 سنوات اللي هو المستوطن استحله وبلش ينزل على المنطقة اللي المنطقة الشمالية اللي بنحكي عليها وبلش يتوجه منها إلى الغرب، طبعا إلى الغرب بنزل على منطقة الباطن ومن الباطن للواد ومن الواد على منطقة المرج، المرج اللي هي كمان السلة الغذائية لنعلين وبتوجه فيها إلى الغرب مباشرة على زبدة المحادية لمطار بن غوريون وال48 اللي هو اللي ما تسمى رأس العين.
3: ألغت الخارجية الإسرائيلية اعتماد جميع الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب التمثيل الهولندي بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على قرار هولندا بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
6: على خلفية التطورات في الضفة الغربية المحتلة، صعدت إسرائيل إجراءاتها تجاه هولندا ردا على قرار الأخيرة فرض قيود على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وزير الخارجية الإسرائيلي قال إنه ألغى اعتماد جميع الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب التمثيل الهولندي بمدينة رام الله، متهما هولندا بتبني سياسات مناهضة لإسرائيل. ساعر انتقد الاحتجاجات التي شهدتها هولندا ضد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والحرب في قطاع غزة، معتبرا أنها تعكس معاداة للسامية ومتهما الحكومة الهولندية بتغذية هذه الأعمال. يأتي التصعيد الإسرائيلي ردا على قرار هولندي داخل حيز التنفيذ في 22 من أيلول يحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان، إضافة إلى وقف خدمات الوساطة والتجارة المرتبطة بها. أما الحكومة الهولندية تقول إن هذه الإجراءات تستند إلى التزامها بعدم الإسهام في وضع تعتبره مخالفا للقانون الدولي. وأعرب وزير الخارجية الهولندي عن أسفه الشديد للقرار الإسرائيلي ووصفه بأنه غير عادل، وأكد على أن حظر منتجات المستوطنات لا يستهدف إسرائيل. الخطوة تندرج ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها هولندا ودول غربية أخرى من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن التعامل التجاري مع المستوطنات، في حين اتخذت إسرائيل إجراءات دبلوماسية بحق بعض هذه الدول.
3: أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة تفعيل الإطار الثلاثي

بما يؤدي إلى استعادة لبنان سيادته وانسحاب إسرائيل. وقال سلام عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الإطار الثلاثي لا يقتصر على ترتيبات أمنية، بل يشمل على دعم جهود الحكومة

0: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل وإصابة نحو 500 عنصر من جماعة الحوثي بعمليات استهدفت الجماعة في 10 جبهات. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ركن ماجد التزيلي إن العمليات استهدفت تعزيزات وقدرات عسكرية تابعة للحوثيين من أقصى الشمال إلى الساحل الغربي والجنوب والوسط في اليمن. وأشار إلى أن العمليات أدت إلى تدمير عدد من مراكز القيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومدفعية ميدان وإعطاب العديد من الأطقم والعربات والآليات العسكرية. أفادت وكالة الأنباء العراقية باستئناف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها بين النجف وسط البلاد والمطارات الإيرانية. هذا وقال السفير العراقي لدى إيران ياسر عبد الزهراء الحجاج إن مطار النجف الدولي وسط العراق سيفتح أبوابه أمام الرحلات الجوية الإيرانية، مضيفا أن العراق لم يصدر قرارا بإيقاف الرحلات مع إيران، وإنما امتنعت شركات الخدمات الأرضية الأجنبية عن تقديم خدماتها خشية العقوبات الأمريكية. يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن أنشطة شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عالميا اعتبارا من 23 من أيلول الجاري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من بلاده التقوا وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب مع إيران. وأضاف ترامب أن بلاده ستنتصر في حرب إيران قريبا جدا، كما ستنخفض أسعار الغاز بمجرد انتصار واشنطن. ولفت ترامب إلى أن بلاده منعت إيران من الحصول على سلاح نووي، معتبرا أن الإيرانيين يدركون أنهم لن يحصلوا على السلاح النووي. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود. أهلا ومرحبا بك شعبان. لو تضعنا في تفاصيل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتعلق بالاتصالات التي تجريها واشنطن مع الوسطاء بهدف إنهاء الحرب مع إيران.
1: نعم، مرحبا جمال. يعني كان متوقعا كما ذكرت عدة تقارير في وقت سابق، هذه المحادثات جرت، هذا اللقاء جرى بين مسؤولين أو مفاوضين أمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الوسطاء الذين يديرون مباحثات غير مباشرة بين كل من إيران والولايات المتحدة. مسؤول أمريكي قال أن يعني المحادثات يعني حصل فيها نوع من التقدم وهي إيجابية، لكن بنفس الوقت أقر وتحدث عن وجود فجوات ما زالت موجودة بين الجانبين. على سبيل المثال، يعني الإيرانيين يطالبون ب يعني رفع العقوبات ورفع الأموال المجمدة وبنفس الوقت فك الحصار، لكن الجانب الأمريكي يعني لا يشعر أنه مستعد لتقديم كل شيء لمجرد فتح مضيق هرمز، ولكن الأمريكيون يريدون يعني اتفاقا يشمل كل شيء تقدم فيه إيران ضمانات فيما يخص موضوع البرنامج النووي. حتى أن مسؤول أمريكي قال لول ستريت جورنال، قال لا يمكن يعني التوصل إلى اتفاق بدون معالجة القضايا النووية. إذن هناك إصرار إيراني أو مقترح إيراني يتحدث عن عودة إلى مذكرة التفاهم، فتح المضيق مقابل رفع العقوبات والحصول على الأموال المجمدة وفك الحصار وإلى ما هنالك، بينما الجانب الأمريكي يعني يرى أن يعني لا يريد العودة إلى مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب أكثر من مرة أعلن رفضه العودة إلى مذكرة التفاهم. يريدون الأمريكيون يعني يريدون اتفاقا كاملا يشمل كل شيء، فتح المضيق والبرنامج النووي الإيراني. ويعتقد الرئيس دونالد ترامب أنه في وضع أفضل، أن الضغط الاقتصادي الذي تعيشه إيران لا يسمح لها ولا يخولها يعني أن تبالغ في مطالبها. قال حرفيا أنهم يريدون اتفاق، لكنه لا يرغب ولا يريد يعني هذا الاتفاق الذي يتحدثون عنه، وأنهم يبالغون كثيرا في تقدير

0: أوراقهم، بمعنى أن يعني وضع إيران ليس كما في السابق. بغض النظر يعني هذه المحادثات كما ذكرنا هناك فجوات بين الجانبين، لا أحد يستطيع التكهن أو الجزم إذا ما كانت ستستمر أو ستصل إلى نتائج إيجابية استنادا إلى تجارب سابقة. غالبا ما يحصل مثل هذا التفاوض، لكن بعد ذلك تمنى بالفشل، أو ربما قد يحصل بعض التقدم. عفوا،
1: نعم
0: علينا أن ننتظر يعني الأيام المقبلة لنرى إذا ما كان هناك تقدما. بس لكن على ما يبدو أن بقاء
1: نعم
0: الوفد الإيراني في نيويورك، يبدو أن هناك رغبة إيرانية في حصول نوع من التقدم. نعم، إليك جمال.
1: كل الشكر لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. طالب وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طالب بوقف التدخلات الخارجية بشؤونه، إضافة إلى تفكيك قوات الدعم السريع ونزع سلاحها. وقال الوزير السوداني إنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل من دون وقف التدخلات الخارجية وتدفق المرتزقة إلى السودان، معتبرا صمت المجتمع الدولي على انتهاكات قوات الدعم السريع هو ما يطيل أمد الحرب وفق قوله. وأكد سالم أن السلام يتطلب معالجة جذور النزاع وحصر السلاح بيد الدولة، مشددا في الوقت نفسه على انفتاح الخرطوم على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضات.
4: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا.

0: وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: كل بطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. بعد مدة قصيرة من تشكيل أول حكومة سورية ما بعد الأسد، كان السوريون